0: وأؤمن جدا جدا رب يصنع في حياتك فرق. هقول عنوان الحلقة تاني: عندما يفاجئك الله. ركز في العنوان ده لأنه حيوي جدا وفعال جدا. لكن قبل ما نخوض في زخم الحلقة، فرحان جدا وأنا بعتبر ده هبة من الرب لينا في برنامج يعود في روحينا، يكون معانا رجل من رجال الله المباركين اللي إيد الرب عليهم بقوة في فمه كلمة الله، القسيس صفا ويليام، راعي الكنيسة الرسولية بالمنيا وأيضا مدير كلية اللاهوت الرسولية فرع المنيا. أهلا وسهلا بك يا بول.
1: أهلا بيك أخ بهاء، وعندنا إيمان النهاردة إن الله هيدينا كلمات خاصة بالروح القدس، الله يفاجئنا.
0: أمين.
1: وعندي إيمان رائع النهاردة إن في ناس كتير موجودة بتسمع وبتشاهدنا في اللحظات دي، الله عايز يتعامل معاها معاملات شخصية
0: في
1: النهاردة
0: يسوع.
1: في اسم يسوع المسيح. نتوقع معا مفاجآت الله
0: في اسم الرب يسوع. أمين. كمان فرحان جدا يكون معانا مرنم مبارك جدا ايد الرب عليه بقوة. انا بفرح جدا لما بسمع صوت الغالي على قلبي جدا، المرنم الممسوح المبارك المؤيد من رب، اخويا ماجد عادل. اهلا وسهلا بك اخويا ماجد.
2: اهلا بك اخ بهاء، فرحان جدا ويعني مبسوط ان اكون مع حضرتك وكمان مع ابويا الغالي ابونا القسيس صفا. واستغل المقدمه، يعني كان استاذي في اللاهوت، واول مبدا اتعلمناه منه في 2016 لما قال الايه اللي قالها صموئيل: حاشا لي ان اخطئ الى الرب واكف عن الصلاه من اجلكم. فمن وقتها وهو راعي واب وشايلنا دايما في الصلاه، يعني
0: هو
2: فرحان ان اكون معاك.
0: فعلا ابونا القسيس صفا شخصيه جميله. أمين. مباركه جدا،
2: ربي يحفظك.
0: ودايما انا شخصيا بتبارك جدا من كلمه الرب على فمه. وانا قلت في بدايه الحلقه اعتبر ده هبه من الرب لينا في البدايه.
2: صحيح.
0: ربنا يباركك يا ابونا ويدينا وقت مميز جدا.
2: امين،
0: ربي يحفظك ويبارك. طيب يا ابونا، ايه رايك نبدا الحلقه بترنيمه مع اخويا ماجد؟ بقى المشاهدين تعالى رنموا معانا وندخل الى حضره الرب بترنم.
2: فوق الجميع نرفع اسمك يا رب. تعالوا في بداية يومنا كده نقول للرب ليك كل الإكرام وحدك
0: يا رب.

0: ما أروع أنك تملك المسيح على حياتك ملك وتعلن ده، يسوع أنت ملكي. ولما الرب ياخد السيادة على حياتك، تعال شوف المفاجآت اللي الرب يعملها في حياتك، لأنه خلاص هو ملك الحياة. بصلي في بداية الحلقة قبل ما نسمع، تكون في البداية تقول يا رب تسيد على حياتي، أنت الملك، أتوجك، أنت العظيم، أنت فوق كل الآلهة. أحبائي مشاهدينا، أذكركم تاني بعنوان الحلقة. أنا عاجبني جدا العنوان، عندما يفاجئك الله. وعايز أبدأ مع الفاضل، احنا مبسوطين جدا جناب القسيس تكون حضرتك معانا النهاردة، ومصدقين في الروح القدس اللي جواك يخرج من كنزك الصالح جددا وعتقا في اسم الرب يسوع. حضرتك يعني بصدق لما بتقول لي على العنوان عندما يفاجئك الله، قلت لحضرتك يمكن الكلام ده احتياج الايام دي. وفعلا انا شايف ان الوقت ده في ناس كتير قاعده بتسمعنا محتاجه مفاجآت من الرب. ممكن يعني اللي قاعدين قدام الكاميرا دلوقتي في العاسر وفي الساقط وفي المتألم، لكن في الحلقه دي الرب يوصل لكل الفئات دي من خلال الرب اللي فيه جناب القسيس. عندما يفاجئك الله، ممكن تكلمنا شويه عن العنوان؟
1: من فتره والروح القدس مليني بالفكره. وكل ما بجاب الحد وحتى الناس اللي معايا قريبين في الكنيسه بقول لهم ان في مفاجاه الرب عايز يعملها الايام دي. تتفق معايا يا اخ بهاء ان ناس كتيره جو محتاجين الرب.
0: نعم.
1: ومؤمنين محتاجين تدخل الهي في امور الله عايز يعمل. قد يكون بقالهم فتره طويله منتظرين حاجه من الرب
0: فعلا،
1: وانا عندي ايمان ان الرب عايز يعمل حاجه تحديدا في الايام دي
0: باسم يسوع. امين.
1: ربما نرى السماء صامتة وربما نرى الأيام تتكرر.
0: نعم.
1: يوم بعد يوم وكل أيام شكل بعض. وربما تكون المشكلة قائمة.
0: أيوة.
1: ولكن عندما يأتي توقيت الله،
0: أيوة،
1: ويحين ميعاد الله،
0: سيفاجئنا
1: الله.
0: يا سلام.
1: عشان خاطر كده في سبع شخصيات.
0: أيوة.
1: في كلمة الله. الله تعامل مع كل شخصية منهم بتركيبة خاصة، بفكر خاص، في موقف خاص، وبيقول لك ما تجلكش. وده الكلام اللي الرب بيوجهه لناس كتيرة بتسمعنا حاليا.
0: أيوة.
1: ان في توقيت خاص من قبل السماء. السماء ليست بصامتة والله لا زال يعمل.
0: أمين.
1: سيأتي توقيت الله.
0: يا سلام.
1: يفعل لك ما لا تتخيله. خليني أسرد السبع شخصيات في البداية وبعد كده نشوف الوقت.
0: اتفضل اتفضل اتفضل يا ابونا.
1: الشخصية الأولى مفاجأة المقابلة الشخصية. ودي هنشوفها في واحد اسمه شاول الطرسوسي.
0: تمام.
1: في العهد الجديد في أعمال 9 الرب عمل معاه مقابلة شخصية. ويذكر الكتاب زي ما هنشوف بغتة.
0: فجأة. أيوة.
1: هذه المفاجأة.
0: يا سلام.
1: وفي ناس كتيرة قاعدة قدامنا النهاردة الرب هيفاجئها بغتة
0: يا رب
1: بنوال الخلاص في هذا. احتمال يكون ده معادك. معادك. ما تسيبش المكان اللي انت موجود فيه وبتسمع معايا حاليا. تأكد تماما ان الرب عايز يتقابل معاك مقابلة شخصية.
0: يا رب.
1: اما المقابلة التانية بعد ما بص، هي سلسلة جميلة. يعني سبع درر ورا بعض بيكملوا بعض. المفاجأة التانية بعد ما يقبلني يروح يرد لي الكرامة بتاعتي.
0: يا سلام.
1: اصل انا كنت الاول حاجة وحشة.
0: فعلا.
1: فرح انا جالي. انا بتكلم عن صفا. عارف يعني، عارف لما قال المرنم جبتني من المزابل وجعلت لي اسم جديد، هو ده اللي بيعمله الرب معايا. انا كنت فين؟ مين كان يسمع عن واحدة اسمها المجدلية؟ بسبع شياطينها.
0: صحيح.
1: لكن سيدك يخليها اول واحدة تبشر.
0: نعم.
1: بقيامة ربنا يسوع المسيح. ده اللي الرب هيعمله. بس في شخصية يمكن مجهولة ما بنسمعش عنها كتير، ملك في العهد القديم اسمه يهوياكين. هنشوف الرب فاجئه ازاي وعمل معاه ايه في مفاجأة لا ولم ولن كانت تخطر على باله بعد 37 سنة. دي المفاجأة التانية. المفاجأة الأولى يقابلني مقابلة الخلاص. المفاجأة التانية يرد كرامة. المفاجأة التالتة الجميلة بقى يا أخ بهاء، مفاجأة واحد اسمه النعمة.
0: النعمة.
1: النعمة. وعلى فكرة هي كلها بالنعمة.
0: أيوة.
1: فالنعمة في بداية حياتنا والنعمة

0: معانا والنعمة مكملة رحلتنا النعمة. وهنتعرض لشخصية جميلة اسمه مفيبوشس، هنشوف ثلاث خماسيات في حياة مفيبوشس.
1: مفيبوشس ده شخص،
0: شخص
1: نعم.
0: هنشوف الرب تقابل معاه ازاي عن طريق النعمة، وكيف داود رد له كل حاجة.
1: تمام.
0: بعد ما الله يجابلني يرد لي كرامتي،
1: يتعامل معايا
0: بالنعمة، يجي تحقيق الوعود. الرب عايز يديني دعوة في حياتي. الدعوة الله جابني علشان اني يستخدمني في الارض اللي انا موجود فيها. الله عايز يستخدم حياتي لي والمجده، فيجاب الواحد يفاجئه برضه كلها مفاجآت. بعد 40 سنة بيمشي من نفس المكان واحد اسمه موسى، ويتقابل معاه في يوم مختلف بعد 40 سنة، ويبص يلاقي العلايقة تحت ومش فاهم ليه. بس كان ده توقيت الله لإرسالية، يقابلني
1: يرد لي كرامتي،
0: يتعامل معايا بالنعمة. رقم أربعة
1: تمم العود،
0: رقم أربعة يدعيني لخدمة للإرسالية عشان يشغلني.
1: حلو.
0: رقم خمسة يجيب واحد زي إبراهيم ويقول أنا كنت موعدك وعدي بقالي فترة طويلة، بس يا إبراهيم جي الميعاد. مرات كتير بنقرأ وعود كتيرة في كلمة الله، لكن المؤمن الحقيقي اللي الله بيتعامل معاه في السلسلة دي من هنا ورايح من النهاردة فصاعدا، هيحط إيده على الوعد في كلمة الله ويقوله أنت قلت.
1: يا سلام.
0: أنت قلت. يا سلام لما نشوف واحد قال للرب أنت قلت. هو موسى برضو، بص موسى يعمل معاه في سفر العدد الكلام دوت، أنا يعني سايب القيادة للروح القدس وهو أمين. اللي بيقول
1: أمين.
0: مش محضر حاجات كتيرة، لكن هو اللي بيقول
1: أمين.
0: يجي واحد زي موسى في سفر العدد أصحاح 11 ويقول للرب عبارة، بيقول له يعني أنت قلت أنا هوكلهم، بس يقول لي بس يعني أفهمني، يعني أحسبها لك أنا. بص مرات كتير بنشغل دماغنا مع ربنا، بس من فضلك ما تشغلش دماغك مع ربنا، سيب ربنا يشتغل، هو بيعرف يعمل كل حاجة. يجي موسى دوت يقول وأنت قلت، طب بص أنذبح لهم كل الغنم ولا نجيب لهم السمك من البحر؟ وكأن موسى حط الطريقين المتاحين لربنا وحطهم له، يا إما المية نجيب منها السمك، يا إما الغنم اللي ماشي حوالينا بتاع البرية. الرب قال له لا ده ولا ده، وراح قال لربنا عبارة سعد أنت قل.
1: أنت قل
0: أنت قل. لكن يجي حبيبك الغالي يقول له هل تقصر يدي الرب
1: أن تخلص
0: الآن ترى
1: أيوفيك
0: اسمع الإعلان ده ليه، أيوفيك كلامي أم لا. ويجي الوعد كده يقول له طب أنت حدودك كانت إيه يا موسى؟ قال له يا البر البرية يا البحر السمك، ما عنديش غيرهم. قال له إيه رأيك؟ لا أنا هجيب لك من البر ولا هجيب من البحر، أنا هجيب لك من الجو. وراح بعت له طيور طيور من الجو. ده الرب بيعمله. الرب يقابلني، كويس ان حضرتك حفظتهم معايا.
1: طبعا.
0: الرب يقابلني مقابله الخلاص،
1: مقابله الخلاص،
0: يرد كرامتي، يتعامل معايا بالنعمه،
1: يدعيني.
0: رقم خمسة يتم. ستة المؤمن له مكافئات وتعويض. هنشوف شخصيه رائعه والسفر بتاعها كله جات مع واحده اسمها يعني نعم اسمها رعوس 4 صحات. وهنشوف كيف الرب عوض لرعوث عن ما لا نتخيله من أممية لإنسانة دخلت إلى شعب الله.
1: نعم.
0: وفي النهاية آخر حاجة ونخليتها للآخر خالص،
1: أي
0: يفاجئ برضو الرب بيفاجئ ويفاجئ الناس باسم يسوع، مفاجأة الشفاء.
1: الشفاء أمين في اسم المسيح.
0: في واحد كان قاعد بقاله 38 سنة، 38 سنة والرب عد عليه.
1: أيوة.
0: لما ما لقيش حد خالص، كان يوم المفاجأة بتاعته.
1: أيوة.
0: 38 سنة عند البركة، لكن سيدك جه وقال له ليس لي إنسان يلقيني في البركة، قال له أنا جيت الإنسان لا أعرف أشفي ابن الإنسان.
1: يا سلام.
0: وعملها معاه،
1: قم
0: أحمل سريرك وامشي. 7 مفاجآت الرب هيكلمنا فيهم النهاردة في اسم يسوع المسيح. مين. وننتظر أن الرب يكون بيتكلم في كل واحدة لكل حد موجود مع بعض في اسم يسوع.
1: شوقتنا يا أبونا.
0: هو الرب. هو الرب يا غالي.
1: طيب ندخل على أول مقابلة، وأعتقد حضرتك قصدت أن تحط لي أول واحدة اللي هي مقابلة الخلاص، وحضرتك ذكرت شاول.
0: صح.
1: طب ليه حطيتها في الأول؟ اشمعنى مقابلة الخلاص في الأول؟
0: لأن دي البداية.
1: البداية.
0: دي البداية.
1: طب كلمنا شوية يا أبونا.
0: البداية لأي واحد بيسمعنا هو أنك تعرف الرب. يعود فيحيينا.
1: أيوه.
0: ده عنوان البرنامج اللي احنا فيه. ومن غير ما تعرف الرب آسف. أنا ليه خليت آخر حاجة الشفاء؟ الناس بتطلب شفاء.
1: صح.
0: ثلاث أرباع اللي قاعد تعبان وعيان وعايز شفاء. على فكرة الرب هو أمن.

0: أمس
1: واليوم وإلى
0: واليوم
1: الأبد.
0: وإلى الأبد، هو يعرف يعمل كل حاجة.
1: نعم.
0: لكن ليه خليت الشفة دي آخر واحد؟ لأن ديت حاجة جاية بعد كده، اطلبوا أولا
1: ملكوت الله
0: ملكوت الله وكل هذا
1: زاد لكم.
0: يزاد لكم. الرب عايز قلب النهاردة،
1: نعم.
0: الرب عايز النهاردة تعرف الرب يسوع. عشان خاطر كده تحت كل واحدة من السبعة اللي كنا بنتكلم فيه هتلاقي فيه ثلاثية صغيرة باسم يسوع المسيح. الثلاثية ديت أول حاجة شاول قبل الخلاص، الحاجة الثانية شاول وتوقيت الخلاص، الحاجة الثالثة أنت تحتاج إلى الخلاص. أنت اللي بتسمعني، أنت اللي بتسمعني في اللحظة دي. شاول قبل الخلاص في سبعية تحتيها، بص كان يهودي اتعلم عند رجليه غمليئيل، كان مضطهد للكنيسة. شاول كان راضي بقتل استفانوس،
1: صح.
0: شاول كان بيمسك الرجال والنساء وياخدهم يقودهم للسجن. شاول كل التراكيب اللي فيه كانت صعبة جدا، بحسب كلامه هو قالك كنت مضطهدا ومفتريا، ده هو اللي بيقول عن نفسه.
1: صحيح.
0: شاول عمل كل حاجة وكل حاجة كان بيعمل، وفي النهاية خالص راح جاب الوثائق علشان يروح دمشق
1: يكمل
0: ويكمل الرسالة بتاعته. ده شاول قبل. لكن الجميل شاول وتوقيت الخلاص. بص أعمال تسعة يذكر الكلمات دي، وبرضه ذكر في أعمال 22 اختباره مرتين. يقول الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق، بص أنه نحو نصف النهار. نصف النهار يعني ايه؟ في عز الظهر. في عز الظهر بغتة
1: المفاجأة
0: فجأة أبرق حولي من السماء نور عظيم. ودوت اللي الرب بيعمله، وانا بصلي ان دي تكون مفاجأة ناس كتير.
1: يا رب يا رب يا رب.
0: النهاردة السماء تسجل اسماء، اسماء جديدة تكتب في سفر الحياة في اسم يسوع المسيح. شاول بغتة، كلمة بغتة يعني فجأة. فجأة الرب يفاجئك النهاردة، وعند إيمان كبير أن الرب عايز ناس كتيرة النهاردة يتعامل معاها. الله الله إيديه لم تقصر على أن تخلص.
1: نعم.
0: الله بيتكلم لقلبي وقلبك. الله عايز ناس النهاردة تقول له النهاردة، بص كل الأحداث اللي حوالينا تعلن قرب مجيء الرب يسوع. لسه الفيضانات بتاعت نيبال من كام يوم، لسه الجو والطقس والوذا في كل مكان، في كل مكان الدنيا الرب دي بيقولك يلا يلا انت مستني ايه؟ مفيش حاجة، خلاص كل الامور بتعلن النهاية. تعالى لان الوقت قريب. اول حاجة شاول قبل الخلاص، لكن شاول وتوقيت الخلاص بغتة، وكلمة بغتة فجأة. والرب بيفاجئ ناس النهاردة بيقولك اصحى فوق. يا مناسي اخباء سلماني كانت بتسمع على قناة الكارما او اي قناة تاني، كانوا بيسمعوا كلمة الرب عادي جدا جدا جدا.
1: صحيح.
0: من فترة يعني اتقابلت مع عائلة قالوا احنا كنا في مصيف وكانوا بيجلبوا كده يعني بعاد عن الرب، وبيجلبوا كده على كل القنوات، وراحت وجت قناة الكارما. فقال لك الراجل قعد كده سمع، كان الدكتور زكريا دكتور زكريا ده غالي على الكل وحبيب
1: بركة
0: الكل
1: كبيرة ليها جدا. طبعا
0: فقال لك كان فقال لك الراجل نفسه قال لك انا حسيت ان انا اتسمرت، كانوا نزلوا البحر ورجعوا من البحر وبيقلبوا كده يعني. فقال لك انا قعدت. فبعد شويه مرتي جت من الاوضه وراحت لقيت الكلام وراحت قعدت جنبي. نص ساعه تاني عنده بنتين، فراحوا جم من بره لقوا بابا وماما قاعدين بيسمعوا، جم وروح القدس حصرهم. عارف لما روح القدس يحصر حد؟
1: ايوه طبعا.
0: وقعدوا هم الاربعه. وفي النهايه الدكتور زكريا بيقول لك يعني انت الدنيا بسيطه، انت ممكن تسلم حياتك وانت بتسمعني.
1: ده الدكتور زكريا الثور،
0: الدكتور زكريا الثور بتاعنا.
1: واول ما وهي مدامه داخله وكان حد يعني
0: قعدهم كده على هم، وبعد كده البنتين جم فالاربعه. وبعد ساعه الا ربع ان هم بيسمعوا الاربعه سلموا حياتهم للمسيح.
1: يا سلام.
0: عايز اقول ان دي مفاجاه الرب يعملها لك. البرنامج ده معمول علشان الله يدينا مفاجآت زي كده. الله موجود. بص خلي بالك شاول قبل الخلاص كان مفتري وحش، شاول الله فاجئه. شاول اللي كان مضطهد الكنيسه بيجي شاول الذي يضطهد لاجل الكنيسه. ده مين ده؟ ده شاول امتلأ كأس الاضطهاد بتاعه فرح الرب خده. ولما جه الكنيسة نفسها تشهد حتى حنانيا يقولك ايه؟ قال له روح قوم اذهب الى زقاق المستقيمة هتلاقي هناك واحد فبيسمع الاعلان. قال له فين يا رب بالظبط ومين يا رب بالظبط؟
1: ده كان مضطهد الكنيسة فالموضوع صعب عليه.
0: انت مش عارف انت بتكلمنا عن مين؟ انا قال له شاول. قال له شاول مين؟ انت مش عارف يا رب كم اضطهد كنيستك وكم عمل وكم عمل؟ قال له عارف كله. بس بص بقى من النهاردة هتروح هتلاقيه بيصلي.

0: وزن
1: اللي هو ذا لي
0: إناء مختار. مختار
1: نعم ينبغي كم يتألم
0: لأجل.
1: ايه ده اتغير ولد عافيه القشور وجعت يا رب النهارده وقع القشور من على عينين ناس كتيره في اسم يسوع المسيح النهارده الرب يعمل معجزه غير عاديه ونشوف ولدات عافيه في اسم يسوع المسيح
0: اسم
1: الله يورينا يسوع. باسم يسوع النهارده الكلام شاول يعني خلص مهمته وسافر لكن انا وانت علينا الدور
0: أيوة.
1: الكتاب فيه كام حته جميله جدا عارف اقول لك ايه واحد يقول لك بس ممكن بكره ممكن بكره يعني انا
0: هاجل يعني
1: ااجل ممكن بكره بص الكتاب يقول لك هو ذا الان وقت
0: مقبول
1: الان الساعه اللي حضرتك بتسمعني فيها
0: ايوه
1: الان لكن في حته ثانيه يقول لك ايه هو ذا اليوم اليوم يوم خلاص
0: خلاص
1: فادي اليوم النهارده بقى النهارده يوم خلاص طب والوقت
0: الوقت مقبول
1: مقبول الوقت اللي هو الان وقت مقبول طيب والسنه السنة دي عارف الرب يسوع ليه كل المجد جات عنه الآية دي مرتين
0: أيوة.
1: العهد القديم والعهد الجديد روح السيد الرب عليه لأنه مسحني وبشق وبعد كده لما جت في العهد الجديد جي عند
0: سنة الرب المقبول
1: وروح موقف ما جالش
0: له ما جالش يوم انتقام لإله
1: عارف ليه لأن لسه السنة مقبولة فالسنة مقبولة واليوم مقبول أيوة. والوقت الآن وانت بتسمعني الرب يدي لك وما تأجلش أعرف شخص أيوة. الشخص دوت كان حاضر اجتماع وبعدين الجسيس بدا يتكلم وقال تعالى للرب يسوع ده حكى الكلام ده بس بعدين وبعدين قال له لو في جيبك علبه سجاير ولا حاجه تخلص فالمهم هو ضرب ايده في جيبه كده هو ميل ضرب ايده في جيبه طلع علبه سجاير لقي فيها ثلاث سجاير راح جاله ابليس قال له بص دي سهل خلص الثلاث سجاير دول وبكره بكره بتوب بكره بتوب العالم خده وشده ده هو اللي حكى لي بعد كده بس جاني تليفون التليفون قالوا لي فلان يا تلحق وما تلحقوش في ايه قالوا في المستشفى في العنايه المركزه جريت ورحت وانت عارف العنايه المركزه هم بيدخلونا احنا كجسس علشان بس بعد ما دخلت وصليت معاه وانا طالع شدتني العبارة اللي موجودة برة مكتوب فيها غرفة الانعاش والروح القدس قال لي اقسم الكلمة دي على نصين هو بياخدهم لحم وبيجيبهم في اوضة ويكتب عليهم انعاش
0: انعاش
1: انعاش اصلي النهاردة ان الروح القدس يصحي قلبك
0: اسم يسوع
1: أصلي النهاردة أن تكون في توبة حقيقية في اسم يسوع
0: المسيح.
1: شاول استغل الفرصة من أنت يا سيد بص تدرج الإعلان من أنت يا سيد لازم في الآخر قال له يا رب يعني خلاص بقى وصل اللي معاه أصلي النهاردة أن الروح القدس يكشف عن عينك وتكون أنت الشخص
0: مين؟
1: وتبقى أول مفاجأة كم من أمهات تصلي علشان أبنائهم
0: صح
1: كم من أباء يصلي علشان أولادهم كم من زوجات تصلي عشان أزواجهم النهاردة ما تيأس كمل في اسم يسوع المسيح كمل في اسم يسوع تاني كمل في اسم يسوع المسيح أم القديس أغسطينوس صلت عشان ابنها وقال لها ابن الدموع لن يهلك إلى كل من يصلي لأجل أولادهم في بشرة كبيرة الله سيفاجئهم بالخلاص في اسم يسوع المسيح هنشوف ناس وهي بتتوب وهي بترجع للمسيح في الوقت اللي جاي ده في اسم يسوع المسيح أول مفاجأة هي مفاجأة المقابلة الشخصية والخلاص لربنا يسوع المسيح.
0: أبونا السيد حضرتك قلت حاجة يعني أنا بسمع حضرتك وبصدق يعني شعر إن في ناس كتير بتسمعنا بيقولوا كمان يا رب فاجئني النهاردة الرب على أتم الإسعاد يفاجئك ما عندوش مهنع
1: طبعا
0: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لكن هل يعني حضرتك قلت شاول كان بيقتل وكان واخد يعني أيوة. واخد الاذن او التقرير او
1: عشان
0: يكمل في دمشق والكلام ده كله فقتل قتله
1: صح
0: بلغه يعني هقول داعشي
1: ايوه
0: وهو قال عن نفسه في تيموثاوس 1:13 انا الذي كنت قبلا مضطهدا ومجدفا
1: ومفتريا
0: لكنني رحيم
1: صح
0: في واحد بيسمعنا او اخت بتسمعنا يقول لك ده انا اللي عملته كتير انتوا بتحكوا على ناس يعني ومستصعب الموضوع ده وقدامنا بيسمع
1: أيوة.
0: لا الموضوع ده انا عملته وعملته وعملته وعملت هل ده اللي بيسمعنا بيقول عملت ينفع النهارده الرب يفاجئه؟
1: ده يفاجئه جدا
0: طب حضرتك انا يعني بس تقول له حاجه
1: لا
0: وتصلي معاه كمان يقبل الرب النهارده وحضرتك بعد ما تصلي مباشره

0: اخويا ماجد هيقودنا في ترنيم التوبه،
1: باسم
0: وانا
1: يسوع،
0: بصلي في اسم الرب يسوع واثق ان في
1: باسم يسوع.
0: كتير كتير قوي من نفوس مستنيه الصلوه دي وارشاد حلو من الروح القدس اللي فيك للنوعيه دي.
1: امين. طيب هرد عليك بقصه
0: اتفضل.
1: وصلاه على طول.
0: اوكي.
1: كنت مره في امريكا، وبعدين خدوني اخدم خدمه في مكان غريب بالنسبه لي، اول مره كنت اسمع الموضوع دوت. في ولايه في امريكا بتعمل حاجه تاهيل في السنه النهائيه للناس المساجين، فبياخدوهم في اخر سنه، اخر سنه من الحكم، يعرضوا عليهم عرض، يقولوا لهم انت تحب تكمل السنه دي في نفس السجن بتاعك بنفس الوقت والتوقيت بتاعك بنفس اللي انت ماشي بيه، ولا نوديك مكان تتعلم فيه حرفه، مكان مسيحي هتسمع فيه كلمه ربنا، ويعني بيصلون انه يتغير.
0: تمام.
1: الروايه ديت رحت من فتره الكلام ده، وبعدين انا كان يومي اليوم دوت، فقالوا لي انت هتخدم مع الناس اللي هي جايبينها من الله. انا خدمت، وانا خادم صدقني تاني اخبار، انا كاني بتكلم في نفس التوقيت دلوقتي. انا صليت كتير وقلت له يا رب عايز نتكلم عن ايه؟ رب قال لي اتكلم عن الصليب.
0: الصليب.
1: وانا بتكلم في شخص ضخم وشكله اللي هو الـ من الزنوج، وانا مش عارف هو باصص لكل كلمه وبتركيز غير عادي. المهم خلصت الخدمه وصليت، فهو طلب، كان في واحد بيترجم، فقال ممكن اكلم الشخص ده؟ قال له طبعا. فانا وقفت بامانه صدقت، انا وقفت بالنسبه له كده، وهو جدي بتاع مرتين ثلاثه بامانه اقول الصدق في المسيح. فراح قال لي الكلام اللي انت بتقوله ده صح، انا برد على كلام حضرتك الناس اللي بيقولوا احنا عملنا كتير. الكلام اللي انت بتقوله ده صح؟ قلت له طبعا. قال لي ايوه، بس انا قتلت ثلاثه واغتصبت سته، انا تاجر مخدرات، انا اشتغلت في عصابات قبل كده، فالكلام ده بعيد عني، الكلام ده مع حد غيري. رحت قلت له ده الكلام ده هو ليك انت، وبديت اتكلم معاه ان في باب مفتوح. صدقني تاني، هو اللي جيته بينا، انا عايز اخده في حضني بس انا مش قادر علشان انا كده وهو كتير. فهو راح قاعد على كرسي، انا حضنته وهو قاعد لا يقل عن تلت ساعة. انا كنت لابس، مش قادر انسى الموقف، كنت لابس بدلة رمادي. بعد تلت ساعة بصيت لقيت بقعة كبيرة من دموع التوبة موجودة، وسلم حياته.
0: مجد للرب.
1: لسه موجود، اللي غير بتاع العصابة، اللي اغتصب، اللي قتل، لسه
0: يغير.
1: موجود.
0: اسم يسوع.
1: هنصلي صلاة توبة وأخويا المجد هيرنم بعد كده، بس من فضلك افتح قلبك
0: يا رب،
1: افتح قلبك افتح قلبك يا رب يسوع يا المسيح، جاي لك باتضاع قلبي في هذه اللحظة.
0: يا رب
1: يا رب يسوع، لم تقصر يديك على أن تخلص.
0: نعم.
1: فالآن والوقت واليوم والسنة ده أفضل توقيت لينا.
0: أيوة يا رب، أيوة يا رب،
1: يا رب اللحظات ديت
0: نعمل معروف.
1: في ناس قاعدة قدامنا
0: أيوة
1: بتقول مش عارفين نعملها إزاي،
0: أوصل لهم يا
1: وعملنا كل الخطية اللي في الدنيا،
0: أيوة،
1: لكن جاء توقيتك في اسم
0: يا
1: يسوع.
0: رب في اسم يسوع
1: فاجئهم.
0: فاجئهم
1: يلي فاجئت القديس أغسطينوس،
0: أيوة،
1: يلي فاجئت شاول، يلي فاجئت السامرية، يلي فاجئت زكا، انت تقدر تعمل مفاجأة النهاردة.
0: يسوع
1: توبة حقيقية
0: يا رب،
1: توبة حقيقية
0: يا رب في اسم،
1: توبة حقيقية. ارسم الصليب امامهم في اسم يسوع المسيح ويسوع المصلوب.
0: ايوه
1: تعال اللحظات دي
0: يا رب،
1: تعال بتبكيت خاص
0: اسم الرب
1: على كل خطايا الماضي
2: يا رب،
1: وتسليم كامل لحياتهم، واكتب اسماء عندك النهارده
0: اسم الرب
1: في سفر الحياه.
0: مين؟
1: في اسم يسوع المسيح.
0: امين.
1: أمين.
0: أمين. أمين. أمين.

0: إذا أنت صليت وقلت للرب خلصني يا يسوع ومن قلبك ونفسك تتغير بجد، صدقني الرب ما عندوش مانع، وعلى أتم الاستعداد هو جنبك دلوقتي، هو جنبك. لو فتحت بقك من قلبك وقلت له خلصني، عايز أدوق الخلاص، عايز أنتقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك، يعملها معاك الموضوع بكل بساطة من خلال الصليب. أنا نفسي النهاردة وأنت قاعد تسمع قول له زي ما كان بيصلي ابونا القسيس صفا، صليب المسيح يترسم امام عينك، مفيش حاجه تغيرك الا صليب المسيح، فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. اصلي قوه الله تزورك وترمي خطاياك دلوقتي وتتاكد ان الرب زارك بخلاص حقيقي جدا. اوعى تسمح لعدو الخير يكلمك ويقول لك معقول في دقيقه الموضوع يخلص وفي حلقه صدقني هو بغته زي ما كنا بنقول فجأة الحال اتغير، واللي كان رايح يقتل ويسطو ويضطهد الكنيسة اتحول. فأنا واثق إن رب يعمل ده معاك، اللي عمل مع شاول كده يعمل ده معاك ومعاك في اسم الرب يسوع، ولكن صدق الخلاص من صليب المسيح وأنت خدت قرار دلوقتي. ينفع على فكرة وأنت قاعد تمسح كل قديم وترمي كل حاجة كانت في جيبك، إذا كانت في إيدك أو في جيبك أو في قلبك، ما أعرفش اللي عندك إيه، بس هو ده الخلاص، وتاخد قرار تعيش للمسيح بجانب في اسم الرب يسوع. طيب ارجع تاني مع الفاضل قسيس صفا، يعني مستمتع جدا يا قسيس
1: هو الرب
0: بالكلمات الحلوه والاعلانات القويه اللي الرب يرسلها من خلالك. وحضرتك حاط لنا اول حاجه مفاجاه الخلاص، وكلمتنا عن شاول اللي هو بولس الرسول. طيب حضرتك تحب تكلم حاجه تاني في الخلاص ولا ننقل على النقطه اللي بعدها المفاجاه التانيه؟
1: هو بعد الخلاص على طول في مفاجاه تاني.
0: مفاجاه تاني
1: ده بيسلم ده على طول.
0: نعم،
1: الله يرد كرامتي.
0: يرد كرامتي دي مهمة جدا.
1: كنت أعرف واحد هو حاليا خادم رائع جدا، كان بعيد عن الرب. ده هو اللي حكى في اختباره. وقال كنت بشرب وكان جسمه خفيف والخطية شوهت منظر.
0: أيوه.
1: قال بعد ما رجعت للرب الرب رد لي كرامتي.
0: يا سلام.
1: الرب رد لي كرامتي. وعندي ايمان ان الرب النهارده عايز يمسح الماضي.
0: يا رب اسم يسوع.
1: عارف بص يا خبهاء، الكتاب ده جميل
0: جدا.
1: يعني الناس، السؤال اللي حضرتك سالته قبل الصلاه، هو ممكن ربنا ممكن جدا يقول لك ايه؟ قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابه خطيئه. اذا بصيت لفوق ولقيت الغيمه او السحابه لسه موجوده بكره هتلاقي ذنوبك، بس انت بيمشي، كله بيمشي. محوت. الحاجه الثانيه يقول لك ايه؟ كبعد المشرق
0: عن من المغرب.
1: شكرا.
0: من المغرب.
1: شكرا.
0: ابعد عنا معصر.
1: شكرا. ودوت بيتكلم في الحته دي لان المشرق جغرافيا والمغرب لن يتقابلا.
0: اطلاقا.
1: لن يتقابلا. الحته الثالثه اني خدت خطاياكم وطرحتها وراء ظهري. على فكرة ربنا ما عندوش ظهر، الله روح.
0: صحيح.
1: فمن الآخر يمحي الخطية، يبعتها لك،
0: يطرح،
1: ينساها، يرميها. ده اللي الرب هيعمله مع كل حد فيه، زي الراجل اللي كنا بنسمعه الجتلة بتاع العصابات ده، الرب غيره. الموضوع بسيط جدا ببساطة.
0: صحيح.
1: والرب يعمل كده. لكن بعد ما يعمل رقم واحد يروح مدخلك على رقم اثنين.

0: انا فارقه جدا معايا رقم اتنين دي، هو كل السبع شخصيات فارقين معايا، لكن في ملك ذكر 3 مرات في كلمه الله اسمه يهوياكين
1: يهوياكين
0: بالكاف،
1: بالكاف،
0: لان في الملك اللي قبله كان اسمه يهوياقيم
1: ايوه
0: بالقاف.
1: بالقاف والميم.
0: ايوه الاولاني اخر 3 ملوك في المملكه الجنوبيه مملكه يهوذا،
1: ايوه
0: يهوياقيم اللي بعديه يهوياكين اللي بعديه صدقيا، وبعد كده تم السبي البابلي بعديها على طول. بالنسبه ليهوياكين ده قصته اتذكرت في ملوك الثاني 25، وفي اخبار الايام الثاني 36، وفي ارميا 52.
1: تمام.
0: ايه اللي حصل؟ اثر نبوخذ نصر وراح خده ورماه في بابل في السجن، وقال لك سيبه دوت يقعد قد ايه؟ 37 سنه، لغايه لما يمشي نبوخذ نصر ويجي ملك تاني اسمه اويل مرودخ. الملك التاني دوت عمل مفاجاه مع الملك يهوياكين دوت. بص اقرا النص من
1: تفضل.
0: كلمه
1: ايوه
0: الله،
1: طبعا.
0: يقول لك ايه؟ وفي السنه 37 لسبي يهوياكين، الكلام دوت من سفر ملوك الثاني اصح 25 من عدد 27 لغايه 30. وفي السنه 37 لسبي يهوياكين ملك يهوذا، ايه اللي حصل؟ في الشهر الثاني عشر في 27 من الشهر، بص بقى الجمال، رفع اويل مرودخ ملك بابل في سنه تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن.
1: تمام.
0: وهنا في 3 كلمات ثلاثية البسيطة بتاعت كل واحد فيهم. أول حاجة، مين هو يهوياكين؟ الحاجة الثانية، كم سنة قضاها في الأسر يهوياكين؟ الحاجة الثالثة، سبعية الإكرام، ما إكرامه
1: أيوة.
0: رد الكرامة،
1: رد الاعتبار والكرم.
0: سبعية الإكرام للملك يهوياكين. 7 حاجات. أول حاجة، مين هو يهوياكين؟ معنى كلمة يهوياكين يعني الله يقيم، يهوياكين الله يقيم، جاية من اسمها في العبرية. عمره لما ملك كان 18 سنة. كم سنة ملك؟ كم سنة ملك؟ مش كتير، 100 يوم.
1: 100 يوم
0: مكتوب الكتاب 3 شهور 3 شهور و10 أيام. فلما تحسبهم 93 و10 يبقى 100 يوم. دوت مدة تملكه، يعني اسمه عمره مدة تملكه. لكن الحاجة الثانية، كم سنة قضاها في الأسر؟ والحتة دي اللي عايز أوقف. أخذوا نبوخذ نصر وراح رماه في السبي، مش سنة ولا اتنين ولا 10 ولا 20، 37 سنة. لما قعدت أضرب 37 سنة في 360 يوم، السنة العبرية النبوية بتكلم عن النبوية، السنة بتاعت النبوة،
1: ايوه
0: حتى في سفر الرؤيا يتكلم عنها، مثلا في سفر الرؤيا يقول لك ان في ال7 سنين، ويقول لك مقسومين لجسمين في الاخرويات، الكلام دوت مقسومين لجسمين، 3 سنين ونص بالسنين، 3 سنين ونص و3 سنين ونص بالزمان، زمان وزمانين ونصف
1: ونصف زمان.
0: زمان، وزمان وزمانين ونصف زمان بالاشهر 42 شهر و42 شهر بالايام 1260 يوم و1260 يوم. السنه العبريه النبويه هي الشهر 30 يوم.
1: تمام.
0: السنة 360 يوم. فدوت لما تضرب 37 سنة اللي كان في الأسر مع ال 360 يوم، هيطلعوا 13320 يوم يهوياكين موجود في زنزانة. كل يوم الحيطة هي الحيطة.
1: ايوه.
0: والسجين يهوياكين، مفيش مالك بقى ولا فيه الكلام ده
1: لا
0: كله،
1: خلاص.
0: يا يعني متى يدخلوا له العيش او الجرايه من تحت الباب، او يفتح ويرموه له كده زي اي حد، لابس لبس ما بيغيروش. 37 سنه لغايه يوم يجي بعد 13320 يوم، 13321 يوم تأتي المفاجأة. ويتخبط على الباب. السجين يهوياكين اطلع. خلاص نويتوا هتعدموني هتموتوني. لا مش كله دوت. انت بقيت في حتة تاني. ياخدوا الملك الجديد. ويعمل معاه سبعية إكرام رد

0: همر عليها بكل سرعة بحسب كلمة الله اللي موجودة في اسم يسوع المسيح. بص يقول لك ايه، اول حاجة رفع راسه.
1: تمام.
0: دي دي دي يعني رفع راسه ديت من سجين الى رفعت راس.
1: طبعا.
0: اول حاجة رفع راسه، بيقول لك ايه، ورفع رأسه. ده يوم المفاجأة، والرب عايز يفاجئ الناس النهاردة برد كرامة
1: يا رب.
0: واقول عبارة اكتر، برد سمعة. رد سمعة. في مؤمنين كتير ممكن يتكلموا عليهم كلام صعب جدا،
1: صح فعلا.
0: الرب يرد السمعة
1: يا رب يا رب
0: باسم يسوع المسيح. اول حاجة رفع راسه، لكن الحاجة التانية اخرجه من بيت السجن، اخرجه، وديت الحرية، عمل له حرية. لكن الحاجة التالتة كلمه بالخير. يا سلام، كان الاول سجين، روح تعال اشتغل، قطع في الحجارة، شيل امشي اشتغل، امسح الحمامات، ايا كان اللي بيعملوه في وقتها، لكن بدأ يرفع راسه.
1: يا سلام.
0: بدأ يكلمه كلام طيب، اول مرة يسمع الكلام الجميل دوت. لكن رقم اربعة، رفع كرسي فوق جميع الملوك. كان معاه ناس كتيرة مقصورة، بس بقي يهويكين في المكان الارفع. ايه ده؟ رد كرامة. بعد ما تعرف الرب، الرب يرد كرامتك. الرب النهاردة موجود علشان يفاجئك برد الكرامة في اسم يسوع المسيح. لكن رقم خمسة، عمل حاجة جميلة، غير ثياب سجنه.
1: يا سلام.
0: غير ثياب سجنه، عمل حاجة مختلفة تماما. انا ما اعرفش يعني، احنا بحسب العادة اللي موجودة عندنا في ثلاث انواع من اللبس موجودين في السجون بتاعتنا،
1: ابيض واحمر وازرق.
0: الله الله يباركك، عشان اللي بيخدم في خدمة السجون بيعرف. ابيض دوت منتظر الحكم،
1: صح.
0: ازرق ده محكوم عليه، الاحمر بعد عنك دوت اعدام. انا ما اعرفش كانوا ملبسين يهويكين ايه في الوقت ده، لكن ايا كان نوع اللبس، غير ثياب لجنه، ده اللي عمل. لكن رقم ستة، اجلسه على مائدته. ايه ده؟ ايه العز دوت؟ ويقول لك ايه، دائما. يا عم ده كان لسه مسجون امبارح. ايوه، بس في مفاجاه النهارده. الله يعمل معاك المفاجاه دي.
1: نعم.
0: الله يعمل معاك حاجه ما تتخيلهاش انت في اسم يسوع المسيح. لكن رقم سبعة والاخير، اعطاه معونه دائمه يوما فيوما. يعني بقت المعونه المستمره لاكرام النهارده.
1: يا سلام.
0: عارف اخ بهاء، فرق جدا معايا الشخصيه دي.
1: ايوه.
0: ليه؟ انا بحب افريقيا. و لو جي وقت يعني انا بحب اتكلم عنها كتير، لان دي رؤيه من 20 سنه، من 2006. ولغايه النهارده الرب عطانا ان احنا نزور 31 ارساليه في افريقيا. كينيا وغانا وتنزانيا وتشاد وجنوب السودان ونيجيريا ورواندا واوغندا وموزمبيق وتنزانيا، ولسه السنه دي كنت في ناميبيا، ومن شهرين كنت في بوتسوانا. ورب هيكمل باسم يسوع المسيح. افريقيا الرب حط علينا مسؤوليه كبيره
1: يا
0: نحن
1: رب.
0: لكن حصل مره وانا كنت في سجن، بنحب نروح السجون، فروحت السجن. وبعدين لقيت عايز اتكلم، فانا مش عارف اتكلم عن ايه للأمان. طلبت الروح القدس، والروح القدس أرشدني علشان الجزئية بتاعت، كان معايا الجسيد جوزيف، فبقول له، فقال هو يهويكين، ما دول مساجين ويهويكين مسجون، فهو يهويكين
1: ماشي عليه.
0: فرحت اتكلمت عن يهويكين، والروح القدس دوت لما يكون هو اللي مستلم الموضوع، هو بيعمل حاجات كتير
1: طبعا.
0: مهم، انا قلت ايه، انا بحب، وكان يكلمهم بأمثال، فقلت طب امثل الكلام دوت. فرحت وانا رايح، خدت معايا جلابيه بيضه، وخدت معايا شويه اكل، كان حلاوه طحنيه كنا بنوزعها عليهم. وبعدين حاجه لا اراديه، سبت اول صف، كان حاضر في السجن دوت 1200 سجين. سبت اول صف وتاني صف، وجيت في الصف الثالث، ورحت سبت اول واحد وتاني واحد، ورحت مسكت واحد كده انا ما اعرفوش، ورحت طلعته وقلت دوت هيمثل معايا دلوقتي السجين يهويكين، ودوت كان مسجون و37 سنه، وبعد ما جه الملك الجديد وراح فتح باب السجن، اول حاجه رفع راسه، وبعد كده اجلسه. ورحت جبت كرسي على المكان اللي في عاملين مكان كده في السجن، ورحت حطيته، وراح جاب وراح قعده على، وبعد كده غير ثياب لبسه، ورحت جاب الجلابيه البيضة ورحت ملبسها له، وبعد كده جاب له اكل، ورحت جبت الحلاوه الطحنيه ورحت عطيتها له شويه كتار كده، بيجي ياخد ويوزع هو بطريقه عشوائيه على زمايله. وبعد كده وانا بتكلم وتغير، وبيجي حاجه جديده، وبيجي وبديت اتكلم عن فكره خلاص. لقيت وانا بتكلم، لقيت هو بدا يتكلم بلغه امهريه اللي بيعرفها، لا لا لا لا كلام كده انا مش فاهم، مش فاهم، في واحد مترجم بيترجم لنا. وبعد كده انا مش فاهم هو اساسا بيقول ايه. وبعد كده لقيته بيجري في وسط زمايله وبيرجع.

0: بينزل، عندي صور ليه وهو بيغير لبسه وهو بيبقى خليه وانا بحضنه، وحسيت ان يهويكين جه في مكان. لا يزال الرب يقبل
1: ايوه
0: ولا يزال الرب يرد
1: يا
0: الكرامه.
1: سلام،
0: يفاجئك النهارده
1: امين
0: بالكرامه.
1: امين في اسم يسوع.
0: خبط الباب في يوم من الايام على واحد كان محبوس 11 سنه، ودي واحد بيقول له طب بفتكرني
1: ايوه
0: نسي سنتين، وراح جه الباب خبط. السجين يوسف يعقوب اسحاق ابراهيم، ده تسلسل على فكره.
1: ايوه
0: ايه نويتوا تعملوا فيها ايه تاني؟ وصلوا 13 سنه من المرار. قال له تعالى سترد لك الكرامه،
1: ايوه
0: وهتكون من السجين يوسف الى الثاني على كل ارض مصر.
1: مبارك
0: الله
1: مصر.
0: يرد كرامتك النهارده ويرد سمعتك في اسم. يفاجئك يفاجئك يفاجئك النهارده بالناس اللي اتكلموا عليك، هم يجوا يعتذروا لك ويجوا يعتذروا لك. الله يعمل مفاجأة رد الكرامة في اسم يسوع.
1: امين امين يا قسيس. يعني بصراحه كلام مشجع جدا،
0: هو
1: واعتقد كل مشاهد يتشجع بالكلام ده، لان يزال الرب يرد الاعتبار ويرد الكرامه. وخليك متاكد، خليك حتى لو الموضوع طول، في وقت تيجي المفاجاه من عند الرب. يعني لما بتذكر في نبوه حبقوك، فكرتني يا قسيس بنبوه حبقوك لما بداها، يقول له حتى متى يا رب اصرخ وانت لم تسمع؟ كان عنده ظلم، ويقول لك الحكم يطلع يخرج معوجا، لكن في اصحاح 2 يقول له الرب كده، يقول له انقش الرؤيا واكتبها، لان الرؤيا بعدي الى الميعاد تاتي اتيانا ولا تتاخر. خافش في وقت الرب يعرف يرد الكرامه ويرد الاعتبار. صدقني وانت بتسمع كلمات الترنيمه اللي جايه دي، حتى لو انت قلت يا رب انت نسيتني، هو ده انا بقى لي وقت طويل، انت تنسى لكن الرب ما ينساش. تاكد تاكد تاكد في مفاجاه عظيمه جدا، اذ بغته الرب يرد الاعتبار. صلي معانا كلمات الترنيمه اللي جايه.
2: هعرفك فيك وارتبها، تتفاجئ قوي من ترتيبها، اصل انا بالتوقيت بحسبها ما انتش مطروق. مبارك اسمك.

0: ربي باك اخويا ماجد ترنيمه، يعني بالظبط على الكلام اللي بيقوله اسيس صفر، ربنا يبارك اخويا ماجد في اختيار الترنيم. بقى المشاهدين نفسي اخر جزئيه في الترنيمه، قال لك اضبط على وقت اوقاتك. احنا عندنا ازمه في القصه دي،
1: صح؟
0: اضبط وقتك على وقت الرب. اتظلمت، اتهنت، تاخد حقك في وقت الرب جاي يرد في الاعتبار. حضرتك اسيس صفر كلمنا عن يوسف سنتين نسيوه بعد ما قال له اذكرني، وكانت المفاجأة العظيمة جدا يبقى الرجل الثاني قبل بعد فرعون. عشان كده يجي التقرير عنه في مزمور 105 على 17، أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا، آذوا بالقيد رجليه في الحديد
2: دخلت نفسه.
0: اسمع الكلمة اللي جاية، إلى وقت مجيء كلماته، قول الرب امتحنه. في وقت الرب جاي يرد اعتبارك.
2: أمين.
0: حتى لو الناس نسيت، حتى لو الكل اتخذ عنك الانطباع ده، والسمعة بقى زي ما كنا بنسمع، لكن الرب يعرف يرد سمعتك.
2: أيوة.
0: ويرد الاعتبار على المرأة وعلى المسمع في اسم الرب يسوع. أبونا الأسيس صفا، أنا فرحان جدا بالحاجات الدرر دي. صدقني حضرتك قلت لنا أول حاجة مفاجأة الخلاص، تاني حاجة مفاجأة رد الاعتبار، تالت حاجة أعتقد النعمة يتعامل معايا بالنعمة. طب قبل ما ندخل في النعمة، عندي طلب صغير خالص من حضرتك.
1: طبعا.
0: وأنا واثق إن في، يعني بشكر رب لأجل اتساع صدرك. ممكن تعرف لنا إيه كلمة النعمة؟ وإيه هي النعمة؟
1: النعمة هي هبة مجانية لأناس لا يستحقون. ما نستحقش.
0: ما نستحقش.
1: النعمة خلصتني. النعمة حررتني، بررتني. النعمة اللي أنا مكمل بيها الرحلة.
0: أيوة.
1: الأسبوع اللي قبل فات كنت بتكلم عن سباعية في الوعظة عن النعمة.
0: نعم.
1: أحدهم قال عبارة جميلة، إن النعمة أنا ولا حاجة، ما استاهلش أي حاجة، أخدت كل حاجة من غير ما أدفع ولا حاجة، وكل اللي سامعيني فهموا كل حاجة.
0: صح.
1: ولا حاجة، أنا ما استاهلش.
0: أيوة.
1: هي دي النعمة. النعمة على أساسها.
0: أيوة.
1: جات الشخصية الثالثة اللي هنتكلم عنها.
0: أي.
1: ولا عنده أي مقومات لأي حاجة.
0: نعم.
1: لكن النعمة.
0: نعم.
1: النعمة. يا رب النهاردة فتح عينينا على النعمة.
0: يا رب.
2: أمين يا رب.
1: فتح عينينا.
0: يا رب. اسم يسوع.
1: الدنيا هتختلف تماما. والرب هيكمل معانا في اسم يسوع.
2: يا رب.
1: بالنعمة.
0: بالنعمة. النعمة. يعني حضرتك قلت لنا نتعامل معايا بالنعمة. وقلت لنا العطية مجانية أو
1: لأناس لا يستحقون،
0: يعني أنا ما عملتش حاجة.
1: صح.
0: يعني مفيش حاجة عملتها عشان خلاص. لا، عندنا مبدأ نعمل ناخد.
1: صح.
0: وتربينا على كده
1: فعلا.
0: فحتى يعني معظم الناس بتفكر بالطريقة دي، لما يجيله حاجة حلوة يقول أنا عملت إيه. لكن هنسمع النعمة في شخصية إيه يا أبو الأسيس؟
1: شخصية مفيبوشس.
0: مفيبوشس.
1: مفيبوشس ده شخصيته مذكورة في صموئيل الثاني أصح 9.
0: ده مين مفيبوشس يا سيدي؟
1: مفيبوشس دوت ابن يوناثان.
0: يوناثان.
1: وكان في داود عمل معاهدة صلح واتفاق، لأنهم الاثنين حبوا بعض، وكان داود ويوناثان حبوا بعضهم كنفسهم.
0: أيوه.
1: عشان خاطر كده أول ما ملك داود وبدأ يرتاح، يفتتح صموئيل الثاني أصح 9 بدءا من عدد 1 بالآية دي، يقول إيه؟ يقول ألا يوجد أحد من بيت شاول علشان أصنع معه معروفا لأجل الناس

0: سلام يا سلام. والروح القدس حط ثلاث خماسيات، ما في بوشس في خماسية، والنعمة اللي عملها معايا داوود في خماسية،
1: تمام.
0: وحضرتك وحضرتي واخويا امجد واخواتي اللي معانا هنا في خماسية.
1: نعم.
0: ثلاث خماسيات بسرعة في الجزئية دي. اول حاجة حالي وحالتك في اللي قبل كده. ما بص،
1: ايوه.
0: كله عمالين نرجع على رقم واحد برضو، المجاملة.
1: اول
0: يعني
1: واحد.
0: هو في المجاملة الخلاص زي ما عمل مع شاول.
1: مع شاب.
0: نيجي في نفس الكلام ده كله تاني، يعيد الكلام ده تاني. يهوياكين اللي كان رب اتقابل معاه، عمل له مفاجأة رد كرامة.
1: اي
0: بعد كده النعمة تشيلني، النعمة بترحب بيا النهاردة. النعمة ما في بوشس في خماسية. أول حاجة ما في بوشس كان عار في اسمه، يتيم من عائلته، فقير في وضعه، عاجز في حالته، مباع في مكانه.
1: يا
0: خمس حاجات، ودي صورة ليا أنا،
1: وليا ولكل
0: لكل
1: كل اللي
0: حد،
1: بيسمعونا
0: كل
1: صدقني.
0: البعاد عن الرب.
1: صحيح.
0: بص خلي بالك، أول حاجة عار في اسمه. كلمة مفي بوشث في العبري يعني ينفث عارا، ودوت على فكرة الإنسان البعيد حياته عار ودمار وآخرتها نار،
1: صحيح.
0: ده الإنسان البعيد عن الرب، عار في اسمه. لكن الحاجة التانية يتيم في عيلته. خلي بالك معايا، الأب يونسان مات في الحرب،
1: صحيح.
0: والجد شاول مات،
1: مات.
0: وعمامه ماتوا،
1: صح.
0: فيتيم من كله، ما فيش ولا حاجة. ده الإنسان البعيد عن الرب، لا خير في الأولى
1: ولا
0: ولا في
1: الثاني.
0: الثانية. لكن بيكمل، فقير في معيشته، هرب هو طفل، وقع في واحد اسمه مصيبة، وكان صعب جدا بعد عنك
1: جدا.
0: جدا، ده فقير حاطه في حتة كده صعبة جدا، هنتكلم عنها بعد كده. والوضع جدا، وأنا بعيد عن الرب، فقير يتيم وحيد، الدنيا معايا، ده الإنسان البعيد عن الرب. لكن رقم أربعة، عاجز في وضعه. كان عمره 5 سنين، المربية بتاعته بتاخده وبتجري بيه علشان خاطر تهربه، لأن الدنيا والحرب والأمور دي، وجع
1: وقع.
0: منها، وجع منها، بيجي مصاف في رجليه الاتنين ومبيجيش قادر يتحرك، فعاجز في وضعه. لكن رقم خمسة والأخيرة، مباع في عبوديته. يذكر عنه الكتاب لفظ جميل، يقول لك وكان يسكن في بيت مكير التي في لو دبار. مكير في العبري معناها الماكر أو المباع، فده إبليس
1: ايوه.
0: يمكر عليك لغاية لما ياخدك ويروح يبيعك، زي اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، خدوا لحم وفي النهاية
1: صح.
0: رماه في الأوضة بتاعت الإنعاش دي، ده إبليس. لكن كلمة لو دبار في المعنى بتاعها في العبري بلد القحط والجدوبة، يضحك عليك وياخدك ويبيعك، يبيعك فين؟ في أرض جدوبة، في أرض
1: نشفة.
0: ناشفة، ويقول لك خلاص بقى كمل أنت. ده كان الوضع بتاع مفيبوشس في الخماسية. لكن بص للنعمة،
1: أي
0: بص جمال الجزئية اللي جاية
1: روعة.
0: لما يجي داوود ويمثل في خماسية جميلة في اسم يسوع. بص عمل معاه خمس حاجات داوود. رقم واحد، سأل عليه. اتنين، طمنه. تلاتة، أعاد له كل ممتلكاته. أربعة، تبناه. خمسة، أسكنه معاه في أورشليم.
1: يا
0: دي
1: سلام.
0: اسمها النعمة بقى.
1: نعم.
0: النعمة بتقول إن أنا ما استحجش ولا حاجة، لكن بقت ليا كل
1: كل
0: حاجة.
1: حاجة.
0: في تقليد كانوا بيعملوه يا أخويا يا بهاء، التقليد ده بيبقى كالآتي، إن لما يجي ملك جديد يروح يفني وينهي
1: كل
0: النسل
1: النسل
0: الجديد،
1: القديم. صح.
0: ما واحد منهم يكبر وبعد كده يجي ياخد مننا الملك، لا ننهي الموضوع دوت ونخلص. دي يعني عسالي عملت الكلام دوت
1: صحيح.
0: وخلصت على النسل الملكي كله. ده اللي كان بيحصل في العهد القديم. لكن بص لجمال النعمة، أنا مقصور، أنا مديون للنعمة دي،
1: ايوه.
0: مديون للنعمة. نعمة تكفي طول
1: طول
0: الرحلة
1: الرحلة.
0: من بدايتها لحد لجاك، ماشية معايا بكل عناية، دي
1: يا
0: النعمة، دي النعمة، نعمة غنية اتجهت ليا، إيه ده؟ دي
1: هي
0: النعمة،
1: النعمة فعلا.
0: النعمة، النعمة الغنية اللي رفعتني وشالتني
1: مجدا للرب.
0: وحطتني وعملتني
1: هللويا.
0: وخدتني من لو دبار،
1: ايوه.
0: من المكان الصعب، من مكير المكان اللي اتبعت فيه، وتحطني في حتة جميلة تاني اسمها أورشليم، أي مدينة
1: سلام.
0: السلام. بص الخماسية، أول حاجة سأل عليه، يفتتح الأصحاح، ألا يوجد؟
1: ايوه
0: يا سلام. والنعمة بتدور عليك النهاردة،
1: يا رب.
0: النعمة بتبحث عنك، صدقني تاني حبيبك يسوع بيدور عليك النهاردة،
1: ايوه.
0: بيقول لك أنا عايزك، أنا عايزك، جي الوقت بتاعك تسأل عنه، ويقول لك ألا يوجد أحد؟ أيوة فيه، عشان تعمل إيه؟ أصنع معه معروفا
1: معروفا.
0: من أجل يونسان. الرب عايز يعمل معاك معروف النهارده. النعمة

0: ما موجود عشان يعمل معاك معروف، راح ارسل وراح اخده جابه وجاب سيبه معاه. لكن الحاجه الثانيه طمنه. عارف قعدت افكر واتخيل اني خبطوا على باب مفيبوشس، تعالى
1: الملك عايزك.
0: تخيل بقى انت
1: ده
0: معاك
1: قلبه يوجع في رجليه، هيموت
0: ده ده انت قلت
1: هيموت.
0: كده، قلت بلغه المنيويه الجميله،
1: ايوه
0: قلبه يوجع في
1: ايوه
0: رجليه.
1: ده صح،
0: دي قليله،
1: دي قليل.
0: لكن هو متوقع ان الملك الجديد هياخده، هيطير رقبته لان هو ده اللي باقي من العيله. متوقع ان الملك الجديد دوت هينهي على النسل دوت،
1: صحيح.
0: متوقع توقعات كلها من سيء لأسوأ. وهو ماشي بتخيل ان هو من الدبار اللي في مكير دوت لغايه لما وصل اورشليم، المسافه دي كان شكله ايه؟ هم في حراس ماسكينه تحت مش عارف ايه وماسكين والسيف في ظهره ويمشي وما تتحركش وشايلينه عشان هو كده كده ما بيقدرش يمشي.
1: ايوه
0: لكن اول كلمه يتفوه بيها
1: يا سلام،
0: داود
1: لا تخف
0: مثل النعمه، قال له لا
1: لا
0: تخف.
1: تخف.
0: عارف يعني ايه ده؟ بدا ياخد شهيق كبير.
1: طبعا
0: واحد ده انت المفروض تطير يا سياف، طير رجبت دوت، هو ده اللي باقي من العيله، ماشي كده. اول كلمه قالها له، قال له لا تخف، طمنه. لكن الكلمه الثانيه اعاد له كل ممتلكاته بتاعت شاول، بتاعت ابوه، بتاعت ايه ده، الاف الافدنه، الاف
1: ايوه
0: الافدنه، كله دي النعمه. ما اتفقنا انا ولا حاجه وما استاهلش اي حاجه، لكن خد كل حاجه،
1: نعم
0: هي دي النعمه. لكن بعد كده اتبناه، ودي اللي فرجت جدا معايا، قال بص اللي بيقعد ياكل على ترابيزه الملك هم اولاد الملك، بس من النهارده ما في بوشس انت بقيت ابني.
1: يا سلام.
0: كان بيقول لك يا دي ما في بوشس هناك،
1: ايوه
0: لكن انا بقول لك الامير ما في بوشس،
1: يا
0: عشان خاطر ابوك.
1: ايوه
0: ابوك يونسان كان ليه معزه كبيره،
1: ايوه
0: فانت قدامي، قدامي انا شايف فيك. بص من الاخر، من النهارده
1: ايوه
0: هتاكل معايا على الترابيزه بتاعتي. لكن رقم خمسه اكرمه، وده اكرام النعمه، كل ما لكل ممتلكات كل دوت اتاخد. بيجي ما في بوشس مش العاجز اللي هو مش قادر يتحرك، اللي هو مرمي في مكير في لودا بار اللي فيه واحد اسمه الصيبه يمثل الشيطان بيتحكم فيه، لا بيجي حاجه جديده ومختلفه، بيجي شخص مختلف، بيجي ليه كرامه، يعامل
1: سلام.
0: معامله الامراء. فاذا كان ما في بوشس عنده خماسيه، واذا كان داوود بالنعم عمل معاه خماسيه، لكن انا وانت في لنا خماسيه فارجه جدا معايا، حطيتها كده سطرتها في الخمس حاجات. اول حاجه في الخماسيه ديت اللي بتاعتنا احنا بقى،
1: هاي
0: اول حاجه سيدك بيرفع،
1: يرفع. نعم
0: الحاجه الثانيه النعمه بترحب،
1: ايوه
0: الحاجه الثالثه انتظر توقيت الله زي ما كنت حضرتك بتكلم من
1: ايوه
0: شويه، الحاجه الرابعه اصنع المعروف للجميع، والحاجه الخامسه والاخيره كن دائما في المسيح. خماسيه جميله النعمه بتاعتنا.
1: جدا جدا.
0: اول حاجه سيدك بيرفع من مكير، من كنت مباع، من كان وضعك صعب جدا. ولكل واحد النهارده بيسمعنا، سيدك عايز يرفع راسك،
1: يا رب.
0: اللي رد الكرامه النعمه ترفع راسك، ماشي معاك مرفوع الراس.
1: ايوه
0: هو بيعملها، هو بيعرف يعملها. لكن الحاجه الثانيه النعمه بترحب. ما في بوشس المفروض انت ما تبقاش في المكان ده اساسا، اساسا انت كان زمانك مت من زمان،
1: صح.
0: لكن النعمه على اساس النعمه، فالنعمه بترحب
1: هللويا.
0: بكل حد موجود هنا معانا وفي وسطينا، بترحب بيك شخصيا وانت بتسمعيني، النعمه بترحب بيك. اوعى تقولي ان انا ما استاهلش، لكن الرب خد كل اللي لينا واعطانا كل اللي ليه، اخذ ما لنا
1: أعطانا
0: واعطانا ما له، ده الرب يسوع لكل المجد. لكن رقم ثلاثه انتظر توقيت الله، في توقيت، في توقيت. كان لسه اخويا ماجد بيرنم، اعرف اكفيك وارتبها.
1: وأرتبها.
0: بص خلي بالك
1: تتفاجئ
0: تتفاجئ
1: قوي
0: قوي من
1: من ترتيبها.
0: ترتيبها. الشطره الثالثه اصل انا
1: توقيت
0: بالتوقيت
1: بحسبها.
0: بحسبها.
1: يا سلام.
0: وزي ما حضرتك قلت يا رب ساعدنا ان نظبط ساعاتنا البشريه على ساعه الله
1: ايوه
0: الحقيقيه.
1: ايوه فعلا.
0: عارف مشكلتنا كلنا فيه، كلنا
1: في التوقيت والميعاد
0: انتظار،
1: والساعة، صح.
0: هو ربنا عايز يعملها بعد شويه وانا عايز اقدمها. استعجلت سارة، هنتكلم عنها بعد شوية، وراحت قالت لإبراهيم شكله خلاص، أنا جبنا واحدة اسمها هاجر خد ادخل عليها. بس عايز أقول تعبير الروح القدس حطه في قلبي من سنين، الاستعجال لا يغير خطة الله. في خطة في حياتك، الاستعجال لا يغير خطة الله. مرة تاني خلي بالك لأن الله بيعمل

0: صح، ما تستعجلش. لما هيجي التوقيت الله يعرف يفتح
1: صح
0: الباب. ناس كتيرة بتقول له امتى واروح واطلع والدنيا والساتلايت ولا والسفر وده ده توقيت.
1: توقيت
0: في
1: مهم
0: باب،
1: صحيح.
0: بكلم اخواتي الخدام، في باب الله يعرف يفتحه في توقيت السماء هيفاجئك بيه. لما تحس ان الدنيا خلاص كده والامور واقفه من كله، الله يعرف يفاجئك صح، لانه بيقدر يعملها صح.
1: صح
0: هو بيعرف يعملها صح، دي بتاعته مش بتاعتي،
1: فعلا.
0: انا اظبط ساعتي انا على ساعته هو.
1: ولما بيعملها هو تبقى ليها طعم تاني.
0: خلصت خلصت، لان ده توقيته.
1: توقيت صح.
0: لكن اخر حاجه، اصنع المعروف، انتظر توقيت الله، اصنع المعروف للجميع، هي زرع وحصاد.
1: اي
0: وعايز اقول لحضرتك اني كل ما تزرعها صح كل ما تحصدها صح.
1: فعلا
0: هي دي من الاخر،
1: فعلا
0: الكتاب مليان بالزرع والحصاد،
1: صحيح
0: وانا بصدق تماما ان النهارده الرب بيكلم ناس كتيره
1: يا
0: فيه،
1: رب.
0: ازرعها صح. لكن اخيرا، كن دائما في المسيح. الحته ديت كنت يعني بتكلم مع حضرتك معاه قبل ما قبل
1: قبل
0: الحلقه ما
1: الهواء
0: تبدا، نفرجه جدا معايا. كن دائما في المسيح. بص يا اخي بهاء، انا قاعد انا وانت على ترابيزه واحده،
1: أيوة.
0: تخيل ان حضرتك داوود وانا ما فيكوش.
1: أيوة.
0: رقم واحد، الترابيزه ديت مش مبين رجليا صح؟
1: صحيح
0: ده رقم واحد. فانا عيوبي
1: متدارية،
0: مستوره في دم المسيح.
1: يعني قصدك العرج اللي كان في عندما في بوشس متداري مش
0: متداري،
1: باين.
0: ده رقم
1: تمام
0: واحد.
1: حلو قوي.
0: رقم اتنين، اللي باين لحضرتك مني هو وشي.
1: صح
0: وكأن داوود كل ما بيبص لوش ما في بوشس، مش شايف ما في بوشس، ده شايف فيه وش حبيبه اللي هو يونسان. فداوود هو باصص كده، لا شايف رجلي وجعان ولا شايف ده، باصص وش واحد بس، يونثان مطبوع وشه اللي
1: يا
0: عمل معاه
1: سلام
0: المعاهده. انا مش شايف مبوشس التعبان، انا شايف مش اللي لسه جاي من مكير ولا لودبار، انا مش شايف الشخص اللي هو ظروفه على الاخر، انا شايف فيه وش حبيبي.
1: ايوه
0: ونبدلها.
1: ايوه
0: الله لما تقعد معاه على ترابيزته مش شايف وش صفا،
1: ايوه
0: شايف وش حبيبه ربنا يسوع المسيح.
1: مبارك اسمك، مبارك اسمك.
0: فحضرتك مش شايفني،
1: ايوه
0: انت شايف فيا وش المسيح.
1: نعم
0: يا رب شيل وجوهنا
1: يا رب
0: واطبع فينا صورة يسوع،
1: يا رب يا رب.
0: اطبعها فينا، فيكون المسيح في كلماتنا، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا،
1: نعم
0: في نظراتنا، يكون المسيح في كل شيء.
1: نعم نعم
0: كن دائما في المسيح. داود ما كانش بيشوف وش ما في بوشس، لكن كان بيشوف وش حبيبه.
1: هاليلويا.
0: الله مش شايف وش صفا، لكن شايف وش حبيبه ربنا يسوع المسيح. وكأن لما بغلط، ده حبيبي،
1: ايوه
0: ده حبيبي، بس اتوب له وتعترف له بس،
1: بس يا
0: يخلص كل
1: سلام.
0: حاجة. هاليلويا، دي النعمة،
1: عظيمة النعمة،
0: دي النعمة،
1: جميلة النعمة فعلا.
0: دي النعمة.
1: يعني حضرتك وانت بتتكلم يا ابونا تبادر لذهني سؤال، ويمكن سؤال المشاهدين. هو ما في بوشس كان اعرج الرجلين، واعتقد العرج زي ما سردت القصه وحضرتك قلت هو ما كانش السبب، المربي
0: صح
1: يعني بتجري بيه عايزه تنقذه وقع وحصل له العرج ده. في حاجات كمان، في حاجات عندنا احنا ملناش سبب فيها.
0: صح
1: يعني ما عنديش سبب ان خبر بتاع جدي يجي او والمربيه تشيلني وتجري بيا، طب انا ايه ذنبي؟
0: ايوه
1: ففي حاجات حصلت مش احنا مش عايزينها.
0: صح.
1: ففي ناس حاطه الحاجه دي قدام عينيها يقول لك طب انا ذنبي ايه؟ وليه ابقى كده؟ هل ده ليه تعويض عند الرب؟ وهل ده حتى لو ما اتشفاش الرب صاحب الامر ده يقدر روح القدس يصلي بقناعه انه يظل العرج موجود لكن في اكرام والنعمه تغير والنعمه تشيل والنعمه. عايزين نوصل للنوعيه دي، لان في ناس يقول لك طب وده؟ طب ودي؟ نقول لهم ايه؟
0: يمكن هطلب من اخويا ماجد الترنيمه اللي هترد على حضرتك.
1: ايوه
0: الترنيمه اللي جايه او اللي مشغول بيها معاه، مرفوع انا بجوه
1: والناس بتسأل.
0: والناس بتسأل.
1: جميلة
0: سؤال
1: الترنيمة.
0: حضرتك لسه سألني سؤال، والترنيمه هترد على اجابه. بص، الله لا ولم ولن يخطئ ابدا.
2: ايوه يا رب.
1: تمام.
0: لانه صالح.
1: صح.
0: الله اسمعني كويس، يا اللي بتمر بظروف صعبه،
1: ايوه
0: يا اللي بتمر بامور صعبه، الرب صالح والى الابد رحمته، وبيعرف يعمل كل حاجه صح.

0: في بنت حصل لها في أمريكا شلل رباعي، وبعدين هي البيت بتاعها كان على ميدان، ف يعني الرب عطاها إن هي تكون بتخدم في الوضع بتاعها، فكل اللي كانت بتعمله كانت كفة إيديها بس اللي بتتحرك، كله ما فيش. فكانوا يجيبوا لها ورقة، ورق صغير، قطع ورق، وكانت بإيديها مصرة تروح تكتب آية بالشاهد، وأختها كانت تلفها كده بطريقة ظريفة وتروح تجيب، عارف الرباط الفيونكة دوت، وتروح بعد ما تخلص تروح أختها واخدة 10، يعني 10 آيات تقريبا يوميا، وكانت تاخدهم وتروح رميهم من الشباك بتاع ينزلوا في الشارع. فوانت معدي طبيعي تبص تلاقي في حاجه ملفوفه جميله،
1: اخد
0: طبيعي. تفتح تقرا الايه، وكانت بتصلي مع كل ايه الروح القدس بشهاده ناس كتيره، في ناس عرفت الرب عن طريق الايه دي،
1: يا سلام
0: وهي عاجزه مش بتتحرك.
1: يا سلام.
0: المهم انا بتكلم عن، وهي كاتبه في المذكرات بتاعتها، فبتقول في يوم من الايام جاني ابليس بقى تحدي وش الوش، انت اللي بتخدميه؟ انا بتكلم عن الرب الصالح، انت اللي بتخدميه؟ طب عمل فيكي كده ليه؟ على فكره ده السؤالات دي اللي بتجي،
1: ايوه فعلا، هو ده اللي بنتكلم عنه، دي حقيقة يعني.
0: طب عمل ليه؟ فاهمين يعني؟ بدا يعني عارف ايه تحدي وجها لوجه. كان عندها صورة للمسيح وهو مصلوب، فراحت بصت له كده للمسيح، وراحت ردت على إبليس وقالت بالإنجليزية He never make one mistake، ولا مرة هو عمل حاجة غلط.
1: نعم نعم
0: He never make
1: يا
0: one mistake. والرب بيكلم ناس النهاردة، أبوك السماوي بيعملها صح،
1: ايوه
0: وهتشوف ايده في وقت
1: يا
0: التعب اللي
1: رب
0: انت فيه،
1: يا رب.
0: وانت على سرير المرض الله يعمل حاجه مختلفه، وقد يفاجئك اليوم النهارده
1: امين
0: بمفاجاه شفاء.
1: باسم يسوع.
0: بس انا بصدق تماما ان الرب صالح بكل المقاييس، صالح على اساس النعمه، هو صالح ويعرف يعمل اللي انت ما تتخيلوش في اسم يسوع
1: اسم
0: المسيح.
1: الرب يسوع،
0: انا
1: امين
0: بصدق ان الرب بيرد على الناس في اللحظه.
1: امين في اسم الرب يسوع. حضرتك يا قسيس قلت الترنيمه اللي هرنمها اخويا من مرفوع انا بقوه، والناس
0: بتسأل
1: بتسال كيف السر ده، هو
0: صح.
1: انا بصلي تفتح له قلبك عشان تختبر الاختبار الحلو ده، وتشوف رغم ضغوطك ورغم تعبك ورغم الازمه اللي ما اتحلتش، لكن الرب يعمل معاك انت معجزه،
0: يس
1: يعني يجعل قدماك كالايائل يمشيك على مرتفع. تعال صلي كلمات الترنيمه دي وانت بتقول يا رب انا عايز هذا السر العظيم يكون جوايا عشان اقدر اتخطى واعدي كل هذه الجبال في اسم الرب يسوع.

0: دايما بقول كده، مسكين الشخص اللي ما تعرفش على الرب يسوع.
1: صح.
0: لان بتحصل معجزه وانا بسمع الترنيمه من بره، ايوه هموم، لكن من جوه متعازي. تيجي ازاي؟ هو ده الكتاب، عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. تعال افتح له قلبك عشان تجرب في وسط الهموم، وسط الالم، وسط الوجع، تعزياته تلذذ نفسك. اختبار. فبصلي الرب يوصل لك، وانت كمان تفتح قلبك للرب عشان تختبر الاختبار الحقيقي وتقبل عمل النعمه ببلاش. هو دفع الثمن وادالك ده عطيه مجانيه. افتح له قلبك. قسيس صفا، يعني سعيد جدا بالوقت الجميل، ورب اتكلم لناس فعلا باعلانات شخصيه. انا واثق ان الرب بيوصل لكل الفئات اللي بيسمعونا من خلال كلمه الله. حضرتك قلت لنا اول مفاجاه الخلاص، تاني مفاجأة رد الكرامة، ثالث مفاجأة اتعامل معايا بالنعمة، رابع مفاجأة اللي احنا داخلين عليها دلوقتي قلت لي
1: الدعوة.
0: الدعوة ايه الدعوة بقى يا سيس؟
1: هو لازم بعد ما يجابلني يرد كرامتي يعاملني بالنعمة، لازم بقى انا اشتغل عليا دور،
0: يدعيني في حاجة اعملها يعني.
1: لازم ولا حد يا اخويا بهاء بيسمعنا مؤمن الا لما في دعوة. ما ينفعش
0: ولا حد
1: بيسمع اي حد.
0: استاذن حضرتك قولها لنا تاني دي، لان في ناس
1: ولا حد بتسمعني دلوقتي في اللحظات ديت الا لما تكون في دعوه الله داعي ليها.
0: تمام.
1: دعوه انك ممكن تكون بتمسك التليفون وتتصل بحد يجي.
0: ايوه.
1: دعوه انك تكون بتصلي لاجل خدام الرب، لاجل بيوت الرب، لاجل عمل الرب. دي دعوه. النهضه في كوريا أكبر كنيسة في العالم، النهضة بدأت بامرأة مسنة بدأت تصلي 25 سنة وهي بتصلي. الله أقام نهضة عشان امرأة واحدة تصلي.
0: يا سلام.
1: ممكن تكون دعوتك في انت قاعدة صلاة وتشفع لأجل عمل الله، ما تيأسيش لأن الرب هيكمل. دعوة أنك تكون بتفتقد ناس، دعوة أنك تكون بتزور ناس، دعوة أنك تكون بتكرز لناس، دعوة أنك تكون بتعمل متابعة لناس، دعوة انك تروح تسلم تطبطب على حد. دعوة
0: تطبطب على حد،
1: تطبطب الابتسامة ابتسامتك ديت وانت بتقول الرب يسوع بيحبك. دعوة
0: مش بحب اقاطع اي
1: لا اتفضل.
0: بس انا الحتة دي يعني وحضرتك

0: اكيد لفيت العالم وعندك راعي مبارك جدا، اكيد سمعت الكلام ده. في ناس مش عارف ليه بتستحقر الحاجه الصغيره اللي هي شايفه، يعني هو بيقيس دعوه ربنا. يعني هتكلم بصراحه، هو فاهم ان الدعوه دي منبر، هل ده مقياس صحيح؟
1: اطلاقا.
0: ولو لقى نفسه بيعمل حاجه صغيره يقول لك دي دعوه. يعني لسه كنت في مؤتمر قريب، مش هطيل على حضرتك عشان
1: لا
0: ادي
1: لا
0: فرصه
1: اتفضل.
0: لحضرتك، بس واحده يعني واحد ومراته بيقول لي صلي لها الرب دعيها دعوه كبيره جدا، فهي بتقول له ايه دي دعوه؟ هي بتعمل ايه؟ هي في المؤتمر بترتب امور تدبيريه للمؤتمر، تتصل بالناس، تتصل مش عارف ايه، فهي شايفه ان كل عملها ده حاجه، بتقول له دي دعوه، وهي
1: دعوة.
0: بتسمعني انا واثق يعني مش سر ولا حاجه، فهي مستصغره قوي قوي الكلام ده. ففي ناس تقول لك انا مش بعمل حاجه يعني. فالحته دي يا ابونا نفسي حضرتك قلت تطبطب على حد، شوف مجرد الطبطبه دي دعوه، يعني نفسي الحته دي تتاصل في وجدان المشاهدين.
1: كل حاجة صغيرة، لأن الكتاب بيقول لك كأس
0: ما
1: ماء بارد.
0: بارد صح.
1: شفت بقى هي هو معقولة كأس ماء بارد؟ هو معقولة ده يعمل كده؟ ده من سنين طويلة وأنا في ثانوي حضرت مؤتمر كان في اسكندرية، لسه صغير، وبعد كده كان حاضر الأخ يوسف رياض، وفي المؤتمر دوت حكى قصة. قال لك كان في واحد اسمه رالستون، ده شيال، وفي بره الشيالين بيدوهم ارقام. فقال لك الشيال دوت كان يمسك الشنطه بتاع الراجل وعايز يوديها لغايه المحطه، ياخدها عشان يوديها لغايه العربيه، وهو ماشي يقول دو يو نو جيسس كرايست، انت تعرف يسوع المسيح، وما يسيبوش الا لما يوصل له. القصه دي سابت اثر فيا خباء لغايه النهارده، وحطيت هدف في حياتي اني ما جابلش حد على ايده صليب اللي لما اقول له الرب يسوع بيحبك او اكلمه شخصيا عن المسيح.
0: يا سلام.
1: وياما على مدار سنين عمري شفت اختبارات ابتسم في وشه معرفوش، من كام يوم ماشي في الشارع وفي واحد لابس قميص نص كم ولقيت على ايده صليب كده، بقول له الرب يسوع بيحبك، بص لي وابتسم لي ابتسامه جميله، واخد بالك؟ لان كان محتاج حاجه يسمعها.
0: نعم.
1: مره كنت في الغردقه، وبعد كده دخلت اجيب، كان في حد عايز علاج في الصيدليه، فدخلت لقيت دكتور قاعد وحط ايده كده على خده، وبعدين في صليب، فانا خدت منه العلاج، فبقول له على فكره عايز اقول لك حاجه، فقال لي، قلت له رب يسوع بيحبك، فلقيته بص لي وتنشن، مين قال لك انه بيحبني؟ فرحت انا قلت له صدقني، هو ببساطه صدقني هو قال لي ان انا اقول لك ان هو بيحبك، وانا بتكلم معاه لقيته بدا دموعه بتنزل، فبقول له في ايه؟ قال لي قبل ما حضرتك تدخل، كان الكلام ده الساعه 3 الظهر، ما حدش بيدخل في الصيدليات، اللي قبل ما حضرتك تدخل انا كنت بفكر في الانتحار،
0: يا
1: بس واضح ان الرب جابك علشان تطبطب عليا.
0: يا سلام،
1: كلمه
0: شوف كلمة أنقذت واحد من
1: كلمه
0: الموت.
1: دي دعوه. ده اللي حصل مع موسى.
0: أيوة
1: موسى في الثلاثيه، علشان انا عارف الوقت بدا
0: اتفضل.
1: يضغط عليه. الثلاثيه، اول حاجه توقيت المفاجآت، اتنين بلاش تقدم اعتذارات، تلاتة الله يعدك للإرسالية. تلات كلمات بسرعة.
0: اتفضل.
1: توقيت المفاجآت، موسى انت عارف حياته طبعا تلات اربعينات،
0: ايوه
1: الاربعين الاولاني في مصر هو كل حاجة، الاربعين التاني في البرية حس ان هو ولا حاجة، بيرعى شوية غنم، الاربعين التالتة هو في التانية في مديان، التالتة مع الشعب هو ولا حاجة، لكن الرب كان كل حاجة. دوت توقيت. لكن الرب قال له ايه؟ خده على جنب 40 سنه، في زي ما متفقين 360 السنه العبريه النبويه، هيطلعوا ب 14400 يوم موسى في المكان ده، ويجي في اليوم ال 14401 ماشي، يذكر الكتاب يعني النص زي ما هو بيقول الكلام، وكان موسى يرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البريه وجاء إلى جبل الله حريب، وشاف العلاقة تتقد، وراح بدأ يتكلم، وراح مقدم لربنا خمس اعتذارات. الخمس اعتذارات دول علشان يبقوا سهلين علينا، خلي بالك، الاعتذار لو أنا شاور على روحه وقال هو أنا مين؟ الاعتذار الثاني شاور على ربنا قال له هيسألوني أنت مين؟ الاعتذار الثالث راح شاور على ورا وقال لك مش هيصدقوني. الاعتذار الرابع رجع لنفسه تاني وقال لك انا مش صاحب كلام لا من امس ولا اول امس. الاعتذار الخامس قال له رفع ايده لفوق قال له

0: ارس البيت ما انتوش. كل مره بشاورة عشان ما يتنسوش، انا مين انت مين، مش هيصدقوني، انا مش صاحب كلام لا من امس ولا اول امس،
1: ارسل بيد
0: ارسل بيد. وكان كل مره الله يجاوب عليه في الاعتذار بانا معاك. الاولاني قال له انا مين، قال له انا يعني انا اكون معاك ما تقلقش. الاعتذار الثاني قال هيسالوني عن اسمك، فقال له انا اهيا الذي
1: اهيا،
0: بحسب اللغه العبريه اهي اشير اهي، بحسب يعني اي ام هو اي ام ده بالانجليزي، كل حاجه بتشير على انا الكائن.
1: صحيح.
0: وكان الرب بيقول له الكلمات دي. بص بقى من النهارده في عهد جديد، عهد يا رب. قال له لغايه النهارده كنت انا معروف باسم انا اله ابيك ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن من النهارده انا اهيا، انا هو. بص يا موسى خلي بالك، رقم واحد يا ابني وانت ماشي الاربعين سنه في البريه هيحتاجوا ياكلوا، انا هو المن النازل من السماء. وانت ماشي الاربعين سنه هيحتاجوا يعطشوا، انا هو الصخره والصخره تبعتهم وكانت صخر المسيح. هيحتاجوا ان هم فداء، انا هو خروف الفصح، انا هو ما تقلقش، انا عطيتك الشيك العربيات اللي تشتغل بيه، انا مين هيسالوني انت مين، لكن مش هيصدقوني، معاك عصايه ارميها تعبان حط ايدك في بجد وهكذا. طب قال له انا مش صاحب كلام، قال له مين اللي عمل اللسان، انا والفم انا. قال له طب بص من الاخر خلص ارسل بيده، يقول لك في حاميه غضب الرب، وقال له طب انا هبعت معاك اخو هارون وهكون تاني، هكون مع فمك ومع فم، يعني برضه مش سايبك.
1: صحيح.
0: لكن الجزئيه الاخيره وهو بيتكلم فيها ديت بعد توقيت المفاجآت، الله يعدك لارساليات. قال له يلا انزل، قد رايت مذله شعبي، علمت اوجاعهم، سمعت انينهم، ونزلت لانقذهم. وانا عايز الجزئيه ديت علشان الوقت بتاعنا ازف.
1: فضل.
0: عايز الرب يكلم ناس.
1: أمين.
0: بالروح القدس. الرب بيقول لك قد رايت
1: دموعك،
0: سمعت
1: أنينك،
0: شفت أوجاعك. ورب بيكلم ناس في اللحظات دي وبيقول لك بس أنا ما سبتكش. كمالة النص يا أخباء، مش وسبتهم وعرضت عنهم، فنزلت للقصة. الرب بيكلم ناس هيجي لك بمفاجأة
1: يا رب،
0: اللي عمل مفاجأة لموسى في العليقة التي تحترق وما كانتش بتحترق، لكن الرب يعمل لك النهاردة مفاجأة. يعمل لك مفاجأة. هو سامع وشايف كل اللي انت بتمر بيه ويعمل لك مفاجأة.
1: أمين.
0: وانا مصدق تماما ان بيقول لك يلا واتحرك. من 2006 لغاية النهاردة الله بيقودنا في ارساليات.
1: مجد.
0: اول مرة بقول له انا حتة عيل صغير، انا مين، انا عيل. قال لي لا تقول اني ولد. قلت له انا مش قادر. قال لي انا هكون معاك. قلت له انا معرفش. قال لي انا معاك وهتكون جبر بأس. ارفع ايديا 31 إرسالية والرب مكفيها.
1: مجد.
0: والرب بيعمل، ونروح هناك وناخد معانا أدوية وناخد معانا لبس وناخد معانا هدايا للأطفال وألبان للأطفال، ونتكلم ونكرز، وكم من الناس اللي عرفت الرب يسوع خلال 20 سنة ومكملين الإرسالية.
1: هالي.
0: لأن صدقت في الرب أنه يقدر يرسلني.
1: أمين.
0: الرب بيكلم ناس بيقول لك أنت مش قاعد اللحظات دي، أنت مش قاعد وموجود في الدنيا علشان خاطر يومين ويعدوا، أبدا. سيب القعدة بتاعتك وتحرك.
1: أمين.
0: لان الرب بيطلق ناس في اللحظات دي باسم
1: يسوع.
0: الله بيحط عليك ارساليه جديده. الله بيتكلم مع ناس النهارده بيقول لك امين، جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، قد جاء الميعاد، عشان تتحرك وتخدمني في الايام اللي جايه في اسم يسوع المسيح. يخلصك،
1: يرد الاعتبار،
0: يرد اعتبارك،
1: يتعامل بالنعمه،
0: يطلقك.
1: في حاجه تاني بعد المفاجاه، يعني
0: المفاجاه اللي بعد كده، شكرا، تحقيق الوعود. ابراهيم في دقيقتين، علشان انا عارف ان الوقت كده يعني
1: اتفضل.
0: ابراهيم الرب بص لابراهيم بصه، يعني بص يا رب من الاخر، يعني لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ ابراهيم يقول لك ايه؟ وكان جالس عند باب الخيمه وقت حر النهار. الرب جبله، عمل له زياره. الرب عمل ابراهيم زياره.
1: ده لما كان احتياجه لطفل.
0: هو وسارة.
1: تمام.
0: اول حاجه الله يعمل لك المفاجاه. الله يعمل لك المفاجاه. واللي فرق معايا ان ابراهيم كان قاعد بره باب الخيمه وقت حر النهار، على الرغم ان في واحد تاني يذكر عنه الكتاب ان كان جوه الخيمه. دعخان ابن كرم.
1: ايوه.
0: ومن الاخر عايز تعرف الواحد هو فين، اعرف قلبه موجود فين.
1: صحيح.
0: عخان ابن كرمي كان سارج السرير.

0: نتيجة رداء الشنعاري ولسان الذهب والفضة، وراح طامرهم جوه
1: جوه
0: الخيمة،
1: الخيم.
0: فكان قاعد في الخيمة. لكن إبراهيم لأنه بايع الموضوع
1: بر
0: الغريب خارج باب الخيمة. خلي بالك لو مقارنة ثلاثية بسرعة، إبراهيم خارج الخيمة، عخان داخل الخيمة. إبراهيم مش فارج معاه كنزه لأنه باصص لفوق، عخان ابن كرمي كل ما يهمه هو الذهب وعايز كنزه وقعد عليه خاف عشان يتسرق منه. إبراهيم فاز بالوعد، أنا هدي لك وهدي لك ابن المعاد. عخان مات عخان، وكان عخان اسمه وعخور قبره.
1: أيوة.
0: والرب النهاردة بيقول لك حيث يكون
1: كنزك
0: هناك يكون
1: قلبك أيضا.
0: أخويا الغالي صدقني ما عادش.
1: أيوة.
0: إبراهيم حياته كانت جميلة وعاش حياة الغربة ساكنا خيام.
1: نعم.
0: كالغريب. يا رب النهاردة عرفنا كلنا
1: يا رب
0: إنها خيمة.
1: أيوة.
0: خيمة. قال المرنم الكلمات الرائعة دي، قال لك بص هي ما تسويش
1: ما تسويش
0: هي ما تسويش ما تسويش، بص يعني حتى لو شمال ولا ما تسويش.
1: أيوة.
0: غربة وما تسويش، صدقني تاني خد لي خيمة جنبك
1: يا ابونا إبراهيم.
0: إبراهيم يا غريب.
1: أيوة.
0: نفسي أبعد عن سدوم حتى لو فيها الحبيب، وابني مذبح قلبي يفرح بالصلاة والترنيمات، واندهل فاكرها جنة راجع الحزبة وتأنى.
1: أيوة.
0: واعرف اللي فصلها بعد ما شاف أصولها.
1: قال لك إيه؟
0: إبراهيم انتظر تحقيق الوعد. طلع من حران عمره 75 سنة، جاله الرب عمره 99 سنة، وجاله إسحاق عمره 100 سنة. 25 سنة منتظر الرب ده إبراهيم، 25 في 360 يطلع ب 9000 يوم برضو قاعد مستنى الرب. لكن الرب فاجأه في يوم، والرب يفاجئ
1: يا
0: الرب باسم يسوع. بنصلي أرحام تملأ
1: يا
0: في اسم
1: رب
0: يسوع
1: في اسم يسوع.
0: الرب يبعت من عنده زرع بشر لناس قاعدة بتسمعنا في اسم يسوع المسيح. في اسم يسوع المسيح. كانت في بنت عندنا في الكنيسة، وبعد كده اتجوزت بقالها فترة، وبعد كده وهي طالعة بتسلم عليا قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مش تصلي لي بنتك يعني نفسها في طفل؟ قلت لها امين باسم يسوع. صلينا بعدها بكام يوم رجعت قالت لي يا بابا، قلت لها انا حامل في توأم.
1: يا سلام.
0: على فكره يعرف يعملها
1: طبعا،
0: صدقني يعرف يعملها. وناس النهارده تستقبل،
1: جهز الفرصه حضرتك معانا ممكن ترفع ايدك قدام الكاميرا بتاع حضرتك وتصلي لناس كتير بيسمعونا.
0: أمين.
1: نفسهم الرب يكرمهم بزرع بشر.
0: أمين.
1: واحنا عندنا ايمان، واكيد المشاهدين.
0: يس.
1: نستغل الفرصه دي وحضرتك تصلي لاجل كل
0: أمين.
1: نفس مستنيه. الموضوع ده كاسر قلوب كتار جدا.
0: صح.
1: وفي ناس بتئن، ومتاكد زي ما حضرتك بتكلمني في ناس دموعها على خدها دلوقتي، لان في ناس بتتعاير بيبصوا لهم بصه مش حلوه، فيها نظره استعطاف، وفي انت حضرتك
0: طبعا
1: تعرف الكلام ده. فنفسي حضرتك ترفع ايدك وتصلي لاجل الناس دي، الرب يفتح الارحام في هذا
0: أمين.
1: الوقت في اسم المسيح.
0: يا ابانا السماوي اللحظات دي
1: يا رب في اسم يسوع،
0: وان كنا نتكلم عن المفاجآت تعرف تفاجئنا يا رب. انت فاجئت ابراهيم وساره بعد طول الوقت، وعطيتهم تحقيق للوعد، وقلت الآية الرائعة هل يستحيل على الرب شيء؟
1: أيوة يا رب.
0: يمكن مشينا، يمكن لفينا، يمكن رحنا عند أطباء كتير وتقارير كتير.
1: أيوة.
0: وحاولنا نعمل حاجة وما نفعتش. لكن جي وقتك وتوقيتك
1: يا رب أوصف.
0: هتفرحنا وتبعت لنا إجابات بتليفونات تقول إن الرب عملها معانا في اسم يسوع المسيح. نصدق فيك، نصدق فيك، نصدق فيك.
1: أيوة.
0: نصدق فيك.
1: تقدر يا رب.
0: هنوقف في الطابور يا رب.
1: أيوة.
0: هنوقف في الطابور مع سارة، هنوقف في الطابور مع رفقة، هنوقف في الطابور مع حنة أم صموئيل، هنوقف في الطابور مع زوجة منوح أم شمشون.
1: أيوة.
0: هنوقف في الطابور مع الشنومية، هنوقف في الطابور مع أليصابات، هنوقف في الطابور واحنا مصدقين ان وعدك يتحقق لناس موجودة وبتسمعنا في اللحظات دي في اسم يسوع. لان لا يستحيل عليك شيء، لا يستحيل عليك شيء. أرحام وبطون تمتلأ، أرحام تمتلأ في اسم يسوع. هنشوف ثمر وزرع بشر لناس كثيرة في اسم يسوع المسيح في اللحظات دي في اسمك، وهنفرح بتحقيق الوعد والمفاجأة. ولكل المجد.
1: آمين.

0: اصبر له،
1: ايوه
0: مفيش كلمة قالها عمره يرجع فيها، لكن
1: ايوه
0: هيحققها. الآن ترى أيوفيك كلامي أم
1: الله
0: لا؟
1: والله
0: هي
1: جميل.
0: تماما معاك صدق. يمكن
1: يس
0: تسمعني بتقول تقول بعد إيه؟ ما لا، أنت عندك بعد إيه، لكن عند الرب الكلمة اللي قالها هل يستحيل على الرب شيء؟
1: ايوه
0: خليك واثق فيه، وهو عنده مفاجآت عظيمة جدا، واللي أنت نسيته هو ما نسيهوش. يعمل لك الرب مفاجأة في هذه الحلقة في
1: امين
0: اسم الرب
1: باسم
0: يسوع.
1: يسوع يا رب.
0: الكلام الحلو والوقت الحلو بيخلص بسرعة، لكن بسرعة هنحاول نغطي الحاجات الباقية والمفاجآت الباقية. 6 و7 أعتقد رقم 6 التعويض،
1: التعويض
0: صح كده؟
1: صح كده.
0: التعويض، قول لنا بقى يا
1: التعويض
0: أستاذ.
1: بعد ما الله يجابلني، 2 يرد كرامتي، 3 يعاملني بالنعمة، 4
0: جدا
1: يشغلني
0: يا
1: ويطلقني،
0: عيني، مش عارف.
1: 5 يحجج مواعيدي، 6 يجي التعويض،
0: تعويض،
1: مكافآت الموت.
0: نعم.
1: في شخصية بتدوبنا كلنا،
0: اي
1: شخصية رعوث،
0: رعوس المؤابية،
1: رعوس المؤابية. شوف من اسمها المؤابية،
0: المؤابية،
1: وكلمة مؤابية دي أساسا مش من شعب
0: مش من
1: الله،
0: شعب الله
1: لأن الكتاب بيقول بحسب الشريعة لا يكون مؤابي ولا
0: ولا
1: عموني في
0: عموني.
1: شعبي، ما
0: صحيح،
1: يدخلوش بعاد. ليه برضو؟ لأن مؤاب وعمون دول جايين من تناسل غير شرعي،
0: صحيح.
1: البنات مع أبوهم لوط، فالبنت الكبيرة جابت ولد سمته مؤاب، مؤاب بالعبري مو يعني مفيش من
0: آب،
1: غير اب،
0: مفيش مفيش
1: أب،
0: اب.
1: والبنت التانية جابت عمون، فالاتنين دول الله قال لك ما يدخلوش في شعبي. هو ما يدخلوش في شعب الله، لكن النعمة بتعمل حاجة تاني.
0: تغير،
1: ده بس خلص
0: يا
1: النعمة
0: سلام،
1: اللي بنتكلم عنها من البداية، مفاجأة، ما دي
0: صحيح،
1: مفاجأة. خلينا ناخد ثلاثية بتاعة رعوس،
0: اتفضل.
1: رعوس وماضيها، رعوس ومفاجآتها، رعوس وتعويضها. 3 حاجات. رعوس وماضيها يذكر الكتاب عنها، بص خلي بالك بقى، حدث ولا حرج، مش من شعب الله فهي

0: مؤابية، اتنين أرملة في جوزهامات، تلاتة غريبة عن البلد، أربعة فقيرة جاية مع حماتها مش عارفين هيعملوا إيه ولا هيروحوا فين. وزي ما بتقول نعمي حماتها بتقول إنني ذهبت ممتلئة، والله وما تدعونيش نعمي ادعوني مرة، لأن والحتة ديت محتاجة تعليم
1: ايوه
0: ثواني.
1: طبعا
0: إني بتقول الكلمات ديت إني أننا ذهبت ورجعت القدير، لا مين قال كده؟
1: كسرني
2: وأمرني.
1: وأمرني
0: ده اختيارها
1: بالظبط كده،
0: ده نتيجة اختيارها،
1: بالظبط
0: هي اللي اختارت. ما تحملش ربنا حاجة مش بتاعته. انا
1: هو
0: اللي
1: ما
0: اخترت
1: عملش كده.
0: انا اللي اخترت ان انا اطلع. فهي لما طلعت، فخلي بالك انت، اسمع اللفظ ده كويس، انت نتيجه اختيارك،
1: صحيح،
0: انت نتيجه اختيارك. فهو ده العمل، لكن سيدك برضو في حنيته
1: عظيم.
0: راح جايبها، وهي غريبه غريبه، رجعت مع نعمي رجعت مع نعمي، كان قدامها مستقبل مجهول مش عارفه هتعمل ايه في المستقبل دوت، لكن سيدك ده الماضي بتاع روس،
1: ايوه
0: لكن سيدك يعمل لها مفاجاه بقى. المفاجاه يقول لك بص الجمال، دخلت مع يقول لك واتفق
1: نصيبها
0: هللويا
1: في قطعة حقل لبوعز.
0: لبوعز. أنا بصلي النهارده يتفق نصيبك
1: يا سلام
0: مع بوعزنا السماوي الإله العظيم.
1: رب يسوع المسيح
0: هو يعرف يعمل، صدقني تاني هو بيعرف يعمل حاجات أنت ما تتخيلهاش. واتفق نصيبها. طب وبعدين بس كده؟ لا، جبلت بوعز وبدأ بوعز يعاملها معاملة مختلفة. بوعز بعد ما جابلها صار وليا لها.
1: أيوه
0: قريبا لها. فادي، خلي بالك الثلاث تعبيرات دول جايين في سفر عوس، قريب والولي والفادي، عمل الثلاث لان هو اللي فك، هو اللي فك اللي
1: رغم ان هو الولي الثاني.
0: برافو عليك، لكن هو اللي فك. لكن اللي بعد كده مرحله ثانيه بتطلع معايا في التعويض، تزوجها.
1: ايوه
0: بعد كده مش تزوجها بس، ولدت، ودوت بقى نتيجه التعويض، ولدت عبيد.
1: نعم.
0: وعبيد جاب يسى، ويسى جاب داوود.
1: أيوه.
0: ومن نسل داوود ربنا يسوع المسيح. معقوله؟ معقولة التعويض ده من إنسانة امرأة أممية لجدة ونسب ربنا يسوع المسيح؟
1: مبارك اسمه.
0: هي دي النعمة، النعمة اللي تجيب واحدة زي رحاب الزانية. زانية ما تنفعش، وتاخد سلمون، وسلمون تيجي في متى، في متى واحد مع سلسلة النسب. جت منين دي؟
1: أيوة.
0: دي أممية ما تنفعش. ما تنفعش عندي وعندك، ما
1: تنفعش.
0: لكن عند حبيبك يسوع
1: تنفع.
0: تنفع
1: طبعا.
0: ونعيد نفس الكلام، ما يرفضه الناموس
1: يترحب به النعمة.
0: النعمة
1: بارك
0: ده اللي بيقوله كان. خلي بالك، من امرأة فقيرة إلى زوجة بوعز، من امرأة أرملة إلى سيدة في قصر، من امرأة مجهولة إلى امرأة دخلت في نسب ربنا يسوع المسيح. ده التعويض اللي ربنا يعمله معاك. لكن أختم بالفكرة الأخيرة
1: فضل.
0: علشان أسيب فرصة لأخويا ماجد. في رقم سبعة والأخيرة. ديت يعني حديث جميل الرب بيكلم لكل حد فيه. المفاجأة رقم سبعة، مفاجأة الشفاء.
1: الشفاء،
0: وفي الشفاء أنا خليناها آخر حاجة.
1: أيوة.
0: يعني وليه لا تستقبل معجزة الشفاء النهاردة؟
1: أمين.
0: أنا يعني أؤمن في كل كلمة قالها الكتاب. الكتاب قال لك إيه؟ أن يسوع المسيح هو
1: أمسا
0: أمس
1: واليوم
0: النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه.
1: أيوة.
0: وإلى الأبد. يعني يعرف يعملها. اصل العمليه مش محتاجه كتير على فكره. هي كل كلمه
1: فعلا،
0: صدقني تاني، كل كلمه، وكل كلمه دي بيعمل فيها معجزات ما تتخيلهاش. انا اشكر المسيح، عشت في استراليا شويه. وبعدين بعد ما رجعت في بنت اتصلت بيا، جات لي يا ابونا، قلت لها ايوه، قالت لي في ولد طفل صغير مولود بحاجه صعبه جدا، يعني طبيا واحد في المليون وما بيقدرش يتكلم. فقالت طب مش عارف نعمل ايه؟ قلت لها الدنيا سهله، احنا نصلي من هنا، الهنا مش بتحد مسافات، يوصل استراليا، يوصل للطفل، الرب يعمل مع المعجزه. جت الاطباء قالوا استحاله، الموضوع ما ينفعش، ما ينفعش. وبالايمان وبساطه القلب، هي العمليه عايزه بساطه
1: طبعا، القلب.
0: بساطه الاطفال فعلا. هو الرب اللي بيعملها. وصلينا في التليفون، صدقني بعديها تاني يوم اتصلت بيا، جت لي الغريب في الامر، الدكاترة بيدوروا على المرض في جسمه مش لاقيينه. مش لاقيينه. المنيا لاستراليا، والرب يعملها؟ يعملها.
1: يعملها.
0: عارف ليه؟ لأنه قال له انا مش مستحق، بس انت قول كلمة.
1: هي كلمة صح.
0: كلمة. الرب يعملها، الرب يعملها معاك النهاردة وانت
1: رب
0: على سرير المرض.
1: اسم يسوع.
0: يعملها. عشان خاطرك الشخصية السابعة اللي هي في يوحنا خمسة تحديدا. بص في الثلاثية، ما كل واحد الثلاثية بتاعته اللي موجودة فيه، خلي بالك الراجل دوت ليس أمل

0: في استخدام الدواء. لكن الكلمة التانية مفيش إنسان يلقيني في الماء،
1: أيوة.
0: لكن الكلمة التالتة حديث مع الرب يسوع نال به الشفاء.
1: مجد للرب.
0: تلاتة، أول حاجة مفيش أمل، تعب رجليه وجعاه، خدوه ودوه عندنا أسيوط مشهورة بأطباء العظام وخدوه ولففوه، ودكاترة في المنيا ودكاترة فوق، ودوه القاهرة ولف، مش قادرين. طب نعمل له شوية وصفات بلدي، مش قادرين، مش نافع لهنا ولا هنا ولا نفع حاجة ولا نفع، خلاص ده مفيش حل غير احنا نوديه عند البركة أهو قاعد هناك. وخلي بالك في خماسية جميلة في الجزئية دي.
1: اتفضل.
0: جاءه

0: وكان عيد لليهود.
1: يوم العيد.
0: جاء يسوع في يوم العيد لهذا الرجل، ولم يتمتع هذا الرجل بفرحة العيد. اثنين، جاءوا عند بركة بيت حزدة أي بيت الرحمة، ولم يتمتع هذا الرجل بالرحمة.
1: صحيح.
0: ثلاثة، كان لها خمسة أروقة وخمسة إشارة إلى النعمة، ولم يتمتع بالنعمة.
1: فعلا.
0: ستة، كان عندي باب الضأن، باب الفداء، ولم يتمتع بالفداء. لكن في نهاية القصة يقول لك إيه؟ وكان هذا في يوم سبت، والسبت هو الراحة،
1: راح
0: ولم يتمتع هذا الرجل
1: بالراحة.
0: بالراحة ولا حاجة نفعت معاه. بس بعد 38 سنة، 13,680 يوم،
1: ايوه
0: جاء له حبيبك يسوع.
1: مجدا للرب.
0: جاء له حبيبك يسوع. انا بعتقد وانا بحضر الكلام دوت ان الرجل الطيب دوت قاعد النهارده زي بكره زي امبارح، انا قاعد لو حد جاب لي رغيف كلته، لو ما حدش اديني قاعد وانا منتظر. الحاجه الثانيه، منتظر تحريك الماء. بص يا اخ بهاء، في حاجه فارقه جدا معايا. الرب يسوع هو بيكلمه قال له ايه؟ قال له ليس لي انسان ان يلقيني في البركه. وفي ناس كتير عايشه حياه الوحده مش
1: أيوة.
0: عارفه تعمل حاجه،
1: فعلا.
0: بس الرب جاي لها النهارده.
1: يا رب
0: رب جاي لك.
1: يا رب.
0: والجميل في الامر ان طول عمر الراجل ده ال 38 سنه وهو قاعد، خلي بالك هو منتظر تحريك الماء، فكانت عينه على الارض، بص
1: صح،
0: عينه على البركه، لكن جاء له حبيبك اللي قال له ارفع نظرك لفوق، لان النهارده انا هديك الشفاء.
1: مبارك اسمك.
0: وعملها معه. ليس امل في تحريك الماء، مش لاقي حد يرميني حتى في الميه، لكن حديث مع الرب نال به الشفاء. وقال له العباره ديت، قال له اتريد ان تبرأ؟ قال له يا سيدي مش لاقي حد يرميني في الميه. قال له جالك. ليس لي انسان يلقيني. الانسان هو ربنا يسوع المسيح. متى تحرك الماء؟ قال له انا هو الميه، اصل كل اللي يشرب يبنى من الميه دي بيعطش، زي ما قالها له في يوحنا 4 مع السامريه، لكن انا اللي هديه لك انا. طب خلي بالك ايه، انا هديها لك، انا هحرك لك، انا هدي. قم احمل سريرك وامشي. وانا بختم في الدقيقه الاخيره. السرير اللي كان شايله 38 سنة هذا المرض هو اللي شال سريره.
1: مبارك اسمك.
0: والرب هيديك النهاردة انك تقوم من على سرير المرض.
1: يا
0: عندي ايمان بالروح القدس وانا مليان دلوقتي.
1: مين؟
0: ان الله يقدر يعمل معجزة وانت نايم على سريرك.
1: يقدر
0: الله يقدر يعمل
1: يسوع.
0: معجزة في اسم يسوع، يعمل لك زيارة خاصة في الكبد، في الكلى، في العينين، في القلب، في الرجلين، في اي جزء في جسدك.
1: استطيع.
0: الله يصنع معجزة غير عادية في اسم يسوع، لان هو امس
1: واليوم
0: وإلى الأبد. توقع مفاجأة الرب وتأكد أن الرب يعملها معك.
1: أمين. أمين. وليه لأ؟ وليه ما يكونش دلوقتي؟
0: يس.
1: وليه ما يجيش الرب ليك دلوقتي؟ تفقد الأمل ليه؟
0: يس.
1: ليه قلت زي ما حصل مع فلان هيحصل معي؟ الرب عنده مفاجآت عظيمة جدا، ويقدر يفاجئك النهارده ويلمسك لمسه شافيه في اسم الرب يسوع.
0: هللويا.
1: بس خلي بالك، جناب القسيس صفا حط لنا مفاجاه الشفاء في اخر حاجه.
0: صح.
1: واول حاجه الخلاص في مزمور 103، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. اهم حاجه تتمتع بالخطوه رقم واحد. المفاجاه رقم واحد وهي الخلاص. بصلي تفتح قلبك للمسيح وتديله قلبك يا رب، وتتاكد انك خلصت ام لم تخلص. في مخلصين وفي هالكين. هتقول له انا اعرفها ازاي؟ لما تيجي للمسيح تاخد الخلاص. طب اعرف اذا انت حافظ الايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. احبائي، المسيح ما ماتش على صليب عشان تقول مش عارف. المسيح ما ماتش على صليب عشان تقول الله اعلم. لو انت بتقول الله اعلم تزعلش، وهقولها لك بفم المسيح، انت لسه من العبيد.
0: صح.
1: لكن المسيح قال في يوحنا 15:15 العبد لا يعلم. لو انت ابن هتقول انا عارف، انا ليا مكان في السماء، انا خلصت بالنعمه. فادعوك في نهاية الحلقة افتح قلبك للرب، قول يا رب أنا عايز المفاجأة رقم واحد، والمفاجأة رقم سبعة مفاجأة الشفاء ممكن كمان الرب يديها لك.
0: أمين.
1: بس اتأكد من غفران خطاياك في واحد. الرب يبارككم، اشكركم جدا لأجل الوقت اللي قضيناه معاكم وقضيتوه معانا. وطبعا بشكر جدا الفاضل قسيس صفا ويليام، شكرا جدا لأجل الثراء والزخم،
0: الرب
1: لأجل إيده اللي كانت عليك في هذه الحلقة. ربنا يبارك جناب القسيس، شكرا لوقتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا أخويا ماجد. طبعا نختم معاك بترنيمة أخيرة. ربنا يباركك، شكرا لأجل الترنيم الممسوح المميزة المباركة، دائما مستخدم في كل مكان. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم يعود فيحيي.
2: الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني؟ يلا نقول بالإيمان الكلمة دي.

أهلا بكم في يوم جديد، جايين علشان ناخد فرصة راحة عند أقدام الرب ونسمع صوته ونتكلم معه. تعالوا كلنا نغمض عينينا ونصلي. محدش يعرف احتياجك إلا أنت وهو، فمن فضلك لو في طلبة معينة أو في شيء معين جواك أو في رغبة معينة أو في رغبة روحية معينة، يريد تصلي وتطلب دلوقتي. يا رب احنا جايين في يوم يا رب منتظرين فيه بركة. وجودنا كلنا يا رب في الكنيسة بيقول شيء واحد بس، ان احنا محتاجين ليك، محتاجين نسمع صوتك، محتاجينك يا رب تحل المشاكل اللي جوانا، محتاجينك يا رب حسب وعودك اللي في الكلمة انك ترفعنا، محتاجين سلامك في عالم منزوع منه السلام، محتاجين عمل معجزي في حياتنا يا ربي، نتغير عن شكلنا ونبقى شبهك. كلمتك يا رب تبنينا وروحك يحيينا، تعاليمك يا رب ترفعنا وتخلينا مميزين في العالم لأن احنا تلاميذك يا رب. انت ما سبتش ولا شيء الا وحطيته واضح، وجودك على الارض يا رب مع تلاميذك غطى حاجات كتير يا رب في حياتنا وعلمنا كتير، لكن يا رب احنا بننسى وفي ضعف جسدنا يا رب مش بنقدر وبنقع كتير. يا رب بصلي انك تبارك كل شخص موجود النهارده سواء كان في الكنيسه ولا اونلاين. يا رب انا بصلي انك انت تدي بركه وتدي رفعه وتدي سلام وتدي طمانينه وتدي شفاء. يا رب انت عندك كل شيء صالح وفي صلاحك بتدينا لانك انت اب صالح. بصلي يا رب من اجل خدمتك وعملك والناس يا رب اللي محتاجة كلمة، والناس اللي محتاجة حاجة ترفعها وتنتشلها من السقوط. يا رب أنا بصلي أنك تساعدنا كلنا أن احنا نكون فعلا رسالة مقروءة، رسالة فعالة.

صلاتي يا رب انك تباتك فتره ترنيمنا النهارده. تبارك إياب يا ربي في الخدمة لينا، وتدينا يا ربي وقت طيب فيه نخرج ونقول فعلا إحنا تلامسنا معك وإنت كنت وسطينا لأجل الصليب. آمين. خلينا نبدأ مع بعض بترنيمة ندخل ديارك، نمتلي بروحك، نترك الخطايا، نطلب حضورك، نبتغي تتويج. خلينا كلنا نرنم واحنا بنصلي لك.

لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض وتعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، دفع فينا ثمن غالي، وهو ملك الملوك، إله قادر عظيم مرتفع قدوس. مفيش أي طريقة ممكن فيها أقرب منه اللي إلا لما كلمته تعمل فيا وتغيرني. لو أنا عايش في سطحية والكلمة مش بتبنيني، أنا مش ممكن أتعامل معاه. ده قدوس عظيم، ده رب، ده مرتفع، ده عالي. أنت متخيل وأنا بقول الكلام ده وأنا كمان بحاول أتخيل ده معاكم، إحنا قاعدين القدوس المرتفع العالي في وسطينا. لا وإيه، ولما بطلبه بيرد عليا، بشوف أعماله المعجزية في حياتي، بشوفه لما بيرفعني وأنا واقع. أنا مش ممكن

أعيش شيء أو أعيش قريب منه عشان أتعلم منه إلا لما أقرب منه. بمعنى لو أنا باجي الكنيسة من الحد وبمشي وهو ده بالنسبة لي هو ده وجودي وهو ده الوقت اللي أنا أفدي مع ربنا, مش كفاية, مش كفاية. عشان يفديني ويفديك المشوار كان طويل عليه, بس هو قطع كل المشوار من البداية للنهاية, وفي النهاية لما كمل عمل لنا طريق, وبعد الطريق عمل لنا مكان. المكان جاهز, هو مش لسه بيجهزه, المكان جاهز, احنا اللي مش جاهزين, احنا اللي عددنا مش كامل. كلما اقتربت منك ربي تمتعت بك. هي دي اللي بيقضي وقت مع حد بيتمتع بيه, اللي بيقضي وقت مع حد بيحب يقضي الوقت معاه. فانت لو عايز تيجي تقرب منه عشان تتمتع, هو الوحيد اللي ممكن يمتعك, مفيش حد تاني هيمتعك. متعة تبدأ وما تنتهيش لأبدية سعيدة وبركة. خلينا كلنا نقول الترنيمة دي واحنا من كنا نقول أنا فعلا عايز أقرب منك. ليه؟ عشان أتمتع بيك. أمين. يلا رنم.

هو الرب، هو الرب قد قام من الأموات وهو الرب. كل ركبة تنحني واللسان يعترف أن يسوع المسيح هو الرب. تيجوا نقف مع بعض نقول الترنيمه دي. تعب اللي تعبان ممكن يقعد، مش لازم لما أنا أقول نقف، يعني ممكن تفضلوا قاعدين يعني.

مطمن عليك وانت واقف، قول يا رب انا عايزك تكون رب على حياتي، انا عايزك تكون رب وسيد على حياتي، انا عايزك تكون قائد على حياتي. امين. تفضل. ترنيمة قديمة كلنا بنحبها وبنحب نرنمها، فيها ثلاث أعداد بتقول ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب. تيجي ونرنمها مع بعض. أنا مش عايز أتكلم كتير عشان أنا عارف إيهاب عنده الوعظة والخدمة مش أنا، فتعالوا نرنم من غير كلام. ربي يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب.

مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا، ومفيش حدود لأي مجد هتصنعه لنا. تعال أملك اليوم علينا وحطم القيود من النيران، تخطف نفوس مجدك عليها يسود. مفيش وجود لقوة تانية.

آخر ترنيمتين هنقولهم مع بعض. فيها ترنيمة أنا حاسس إن هي دي أنا بقولها له، بقول يا ربي لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك، أحببتني للمنتهى. أنا المفروض أعمل إيه؟ أقول له بحبك يا رب، بتبعك من كل قلبي، أنا لك. هو عمل، وانت هتقول دلوقتي وانت بترنم، اذا كنت هترنم معانا يعني، فلو انت بتقول له ان انا هتبعك عشان انت مت، ان انا بحبك عشان انت حبتني، ان انا عمري كله ليك عشان انت على الصليب بذلت حياتك علشاني. لو هو نفى

نفذ، وانت قلت ما نفذتش يبقى في شيء مش مظبوط، واحنا مش ممكن ننفذ بطبيعتنا، مش ممكن ننفذ، لكن هو هيساعدنا ان احنا ننفذ. خلينا بعمق واحنا بنقول الترنيمه دي، لو في شيء انت حاسس انك واخده، واخدك بعيد عنه، قول له رب انا عايز اقرب منك، انا بحبك عشان انت حبتني. خلينا نصليها واحنا بنرنم.

تعال نغمض عينينا ونصلي. يمكن تكون صلاتك النهاردة وانت بتقول يا رب أنا بتبعك، يا رب أنا جاي بسلم نفسي ليك، أنا ربي في وعود كتيرة حطيتها قبل كده قدامك لكن كسرت كل الوعود، أنا النهاردة جاي بقول أنا بسلمك نفسي، بحط حياتي قدامك، بحط ضعفاتي قدامك، بحط سقوط يا ربي عند قدميك، ارفعني من فضلك وانت شلني عشان، وانا بقول بحبك يا ربي فعلا، بكون بحبك لان انا بطيعك بنفذ تعليمك في حياتي. هسيب فرصة ان احنا نصلي من فضلك، لو محتاج ان انت تصلي ارفع صوتك للرب.

من فضلك ما تخجلش انك تصلي، لكن حاسس انك محتاج وعارف ان انت فعلا عايز ترفع صوتك وتصلي، ادعوك ان انت تتكلم معاه.

أوعدك إنك لو صليت هتحس بسلام، تحس بطمأنينة، تحس براحة جواك يمكن عمرك ما حسيت بيها قبل كده. صدقوني هو بيحبنا، هو بيحبك، عشان كده دفع ثمن غالي علشانك لأنه بيحبك. أنت غالي على قلبه وعايز يمتعك بسلامه، عايز يديلك طمأنينة، عايز يديلك أبدية مضمونة. يا رب أنا بحط شعب الكنيسة كله بين إيديك، يا رب بحط كل شخص بيسمعنا، بصلي يا رب من أجل كل شخص منزوع سلامه، صلي من أجل كل شخص يائس وتعبان، إنه يجيلك وإنت تديله سلام. أشكرك يا رب على وعودك، أشكرك لأنك أنت بترفعنا وإحنا ساقطين. صلي يا رب أنك تتلامس مع كل شخص موجود النهاردة رفع صوته ليك، أنك تدي سلام وطمأنينة لكل شخص محتاج لأجل الصليب. أمين. آخر كلمات ترنيمة بتقول ليت سلامك يأسرني فأرى حبك يحصرني ويديك تحن علي، فلا أفراح ولا أطراح ولا إنسان ولا شيطان ولا قوات ولا رياسات. حبك بيدي سلام. خلينا نرنم كلنا الترنيمة دي بروح الصلاة، وانا شاعر ان الرب هيغير. حتى لو كنت جاي الاجتماع وكنت في حاله مخ تعبانه، انا شاعر ان الرب هيدي لك سلام لو بدات تترنم معانا.

يا رب نشكرك لأجل وجودك في وسطينا وتسبيحك من خلالنا، ووعودك يا ربي اللي مش بتتغير ولا بتنتهي. بصلي يا رب من أجل إيهاب إنك تديله بركة وتستخدمه في وسطينا لأجل الصليب.

صباح الخير. امبارح كنت بقول ليسري غالبا ان هنيجي النهارده، انت ترنم لي وانا واعظ لك. بس نشكر الرب لاجل كل حد موجود النهارده، واصلي من كل قلبي ان ربنا يلمس قلوبنا بكلمه حقيقيه منه. عايز اشارككم بحاجه واصارحكم بيها، بس بيتر لو ينفع تجيب لي الكليكر يبقى كتر الف خيرك. الخدمه دي طلعت لان كنت بجهز للخدمه بتاعت الجمعه اللي جايه، فعشان ابقى امين في الكلام انا كنت مشغول قوي ان انا اتكلم عن كنيسه فيليبي، ودي هتكلم فيها بعدين يعني المره الجايه. فوانا يعني بحضر موضوع كنيسه فيليبي كده، فبدات اسال نفسي السؤال، هو الموضوع بدا ازاي مع بولس الرسول؟ يعني هو بدا معاه ازاي الموضوع؟ فبدات اشوف بس اصل الحكايه، فبدات ارجع لورا شويه وشوف ايه اللي حرك بولس الرسول من اسيا لاوروبا، وايه اللي خلى كنيسه فيليبي هي اول كنيسه اتبنت في اوروبا. فبدات اقرا شويه في سفر اعمال الرسل عشان اعرف التاريخ بس ماشي ازاي، لانه اتعلمت يعني من الناس اللي بتوع كلمه ربنا يقول لك لازم تعرف الكونتكست اللي جت فيه الحكايه، لازم تبقى عارف القرينه القريبه والقرينه البعيده علشان تقدر تعرف كويس بس الاحداث دي حصلت ازاي وحصلت امتى. ليه بقول المقدمه دي؟ عشان لو حضرتك عايز تتعامل مع الخدمه بتاعت النهارده على انها تامل براحتك، درس كتاب براحتك، وانا بحضر ربنا الدهاني فربنا جاي يسمعك حاجه من عنده برضو براحتك. وانا بصلي جزء من اللي هتكلم فيه يقول الكتاب في رؤية من الرؤى اللي شافها بولس الرسول، يقول إيه؟ يقول وتكلم بولس بكلمة الله، بص اللي جاي دي، وفتح الرب قلب ليديا لتسمع. وده كأنه شال من عليا حمل، إنه ساعات الناس اللي بتقف في المكان ده بتبقى متخيلة إنه اللي بيتكلم ده عليه عبء كبير، إنه اللي بيتكلم ده

هو اللي بيقول الكلمة، هو اللي بيقول الكلمة اللي بيديها له ربنا. لكن اللي بيفتح القلوب واللي بيغير القلوب هو مين؟ هو ربنا نفسه. عشان كده أنا معليش عبء قوي يعني النهاردة، لكن أنا اللي بصليه إنه بقوله يا رب خد الرسالة دي وروح بيها، روح بيها اليسري، روح بيها الجو، روح بيها الرامز، روح بيها النجوة لإيهاب تاني، روح بيها الناجي، روح بيها اللي حد بيتفرج علينا على التلفزيون. خد الرسالة وروح بيها أي حتة، لأن دي كلمتك الأقوى، الأقوى من كل سيف زي حدين، وتعرف تخترق وتعرف تغير. ويفضل المشهد ده في الشخصية دي مشهد بيدي أمل لكل بعيد، لكل شخص موجود في حتة بعيدة خالص عن ربنا. يفضل المشهد في الطريق إلى دمشق لما الرسول بولس اتواجه والأول مرة في حياته اتصدم في أفكاره ومعتقداته وفي شخصيته وفي تربيته وفي جنسيته وفي أفكاره، وزي ما يكون بيتغربل الرسول بولس من أول وجديد. فيفضل المشهد ده من الحكاية في الطريق إلى دمشق بعد ما أنا كنت رايح واخد كتاتيب من الناس رؤساء الكهنة ورايح علشان أزلزل وامسك المسيحيين اللي بيؤمنوا بالرب يسوع. لكن يفضل المشهد ده بيدي أمل، بيدي أمل لكل حد بعيد. فإذا كنت بعيد النهاردة ما تستثنيش نفسك، وإذا كنت خادم النهاردة ما تستثنيش نفسك، وإذا كنت محبط النهاردة ما تستثنيش نفسك. لأن الموضوع بتاعنا النهاردة بيتكلم مش بس عن الرؤية دي اللي بتدي أمل لكل واحد بعيد إنه يتقابل مع المسيح وتتغير حياته ويتنقل من شاول يبقى بولس، لكن بتدي أمل لخادم الرب اللي بيسمع الكلمة واللي بيقولها واللي بتكسر بالسفينة واللي بيضطهد من المجمع في أورشليم، وإن الناس تقف ضده والناس تقول له لأ الرسالة لليهود بس، يقول لهم الرب كلمني إن أنا أروح للأمم. الرب إيه؟ الرب كلمني؟ هو لسه في حد الرب بيكلمه؟ هو لسه في حد؟ احنا بنقف عند كلمة أحبك يا ربي لكن أتبعك من كل قلبي، دي علامة استفهام. لك كل عمري، علامتين استفهام وثلاث علامات تعجب. بس اللي كاتب الترنيمة أحبك يا ربي بعديها على طول أحبك فهتبعك، بعديها على طول أديك كل عمري فأعمل إيه؟ فحبك واتبعك. الشخص ده مراجع، رسالات دكتوراه وماجستير اتعملت عنه، لكن يفضل بساطة القصة والوحي الكتابي اللي بيعبر عن الفكر بتاعه موجود. علشان كده الناس كلها لما تيجي تفتكر تتكلم عن الرسول بولس وتقول ان الرسول بولس شاف رؤية، لو جيت دورت في الاصل الفرق بين الحلم والرؤية، الحلم وانت نايم، الرؤية وانت صاحي بتتجسد قدامك حاجة بتشوفها. الرسول بطرس لما كان على السطح شاف رؤية، يوحنا لما كتب سفر الرؤية شاف رؤية، الرسول بولس شاف ست رؤى مش أحلام، ست رؤى. هو لسه الله قادر إنه يظهر برؤى؟ هتتفرج. لو جيت قسمت الست رؤى هتلاقيهم موجودين على ثلاث محاور، عشان كده بقولك اللي بيحب درس الكتاب هيلاقي الحتة دي درس الكتاب، متقسمين على ثلاث محاور. هتلاقي رؤية منهم بتتكلم عن الاختيار، وشوية رؤى منهم بتتكلم عن تغيير المسار، ورؤى منهم تانية بتتكلم عن الخدمة. عشان كده بقولك لو انت بعيد وعايز تتقابل مع الرب يسوع اسمع عن الاختيار، لو انت بتخدم اسمع عن الخدمة وتغيير المسار. مش تغيير المسار بس في الشغل، مش في الشغل واللي ربنا عايز يعمله بس في حياتك، تغيير المسار حتى في الخدمة. وانا اعلم ناس موجودة في الكنيسة كانت بتشارك معايا وبتقول جيت في وقت وقلت له يا رب انا عايزك تفتح لي باب خدمة، وربنا فتح باب خدمة من وسع. فالرب يغير المسار ليه؟ لان هو اللي اعلم، هو اللي شايف، وهو اللي عارف، وهو اللي يعرف الاحتياج فين، في المجمع لما يتكلم ولا عند البحر
مع لدي بائعة

الأرجوان. هو عارف فين، فعلشان كده يودي بولس ساعات المجمع يتكلم، وساعات ياخده عند البحر ويتكلم مع لديا. ست رؤى: الاختيار، تغيير المسار، والخدمة. خلينا نقف مع بعض ونقرأ كلمة الرب. هنقرأ الست رؤى، هنقرأهم. أنا عارف أنه يعني صحتنا يعني على قدها، بس هنقرأ الست رؤى. وكان عندنا خادم في كنيسة شبر الإنجيلية زمان، الله يمسيه بالخير، كان يقول لنا إيه: طالما الكتاب اتفتح وتقرت كلمة الرب هي قادرة أنها تغير، وده بيشيل عبء علي من علي تاني. فغمض عينك وقول له: يا رب كلمني من خلال كلمتك. مفيش حاجة أثبت ولا أقوى من كلمتك، دي كلمتك أنت اللي سهر عليها عشان تجريها وتغير بها القلوب وتغير بها النفوس. يا رب شيل من علينا عبء إن حد ممكن يكلمنا، أنت كلمنا بنفسك، كلمنا، اكشف دواخلنا واكشف عرينا وخلينا نبان على حقيقتنا قدامك. ما تخليش يا رب الكلام اللي بنقوله في ترانمنا ولا الكلام اللي نقوله في وعظاتنا يبقى مجرد كلام، لكن بالعكس يبقى في حب وتبعية والعمر كله يبقى ليك. يا رب استلم الوقت اللي جاي ودينا نتلذذ بكلمتك وكلم قلوبنا بيها، واللي عايز تشاور عليه شاور، احنا معاك، واللي عايز تقوله قوله. امين. خلينا نقرأ الست أجزاء اللي موجودين اللي بيكلموا عن الست رؤى. وأنا كاتب تحت كل واحدة منهم تأمل، بس النهاردة أنا هركز على أول ثلاثة بس منهم، مش هركز على الستة عشان مش هلحق أخلص، فركز على أول ثلاثة. خلينا نقرأ كلمة الرب في أعمال 9:1-6، بيتكلم عن تغيير القلب. نقرأ مع بعض كده بنفس واحد: وأما شاول، لأ يعني مش شايفين؟ آه طب افتحوا الكتب كل مقدسة اللي معاكم بقى. هذه غلطة من عندي، بس أنا بصراحة يعني خفت فحطيت كل القرايات حتى في الباوربوينت. طيب أنا هقرأ. وأما شاول فكان لم يذل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إنسانا في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق وحوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير، يقول له إيه؟ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. ودي على بولس تقيلة قوي، على بولس مش سهلة. ليه؟ لأنه عارف كل حاجة طول الوقت، فلما يقول له ماذا تريد أن أفعل يقول له: خش المدينة وهتعرف تعمل إيه. ده أنا عارف كل حاجة، خش المدينة. الجزء الثاني في أعمال 16 بيتكلم عن الاستخدام. يقول الكتاب: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل، رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مقدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. إحساس بالعجز وقت الفشل يجي الإعلان. وإذ كانوا ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مقدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، فانتقل من هناك وجاء: من الآن أذهب إلى الأمم، أنا بريء، دمكم على رؤوسكم. يقومون ويجدفون، نفض ثيابه غالبا، وأنا باخد كوبي وبيست غالبا في حاجات متلخبطة. قال لهم هنتكلم عن الجزء بتاع الرؤية. فبيقول بعد كده يجي الرؤية ويقوله: فقال الرب لبولس برؤية في الليل: تكلم لا تخف، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة.

الإعلان وقت الخوف والتردد في الرحلة. فقال إله أبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. ده بيتكلم عن حنانية لما كلم بولس. وحدث لي بعد ما رجعت إلى أورشليم كنت أصلي في الهيكل إني حصلت في غيبة فرأ

في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظ ثياب الذين قتلوه. فقال لي اذهب فأرسلك إلى الأمم بعيدا. تغيير مسار. آخر اثنين، خدمتك هو عارف أكتر منك. خدمتك هو عارف أكتر منك. أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي وابني فريسي، ولما علم بولس قسم قسما منهم صدقيون والآخر فريسيون، صرخ في المجمع، لأن ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدقيون وانشقت الجماعة، وعلى رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، فحدث صياح عظيم ونهض كتب. والصدقيون يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك، وإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربه، ألسنا نجد شيئا رضيا فيه هذا الإنسان؟ قسم الفريسيين وطلقوا يخصمون قائلين الله، يعني كان بيتكلم عن الصدقيون والفريسيين في الوقت ده، الصدقيون ما لهمش خالص في الملائكة وقيامة الأموات، والفريسيين حاسين انه لا ممكن يكون ده كلام ربنا، فاحنا ليه نعمل كده؟ ولما حدثت منازعه كثيره واختشى الامير ان يفسخوا بولس يعني يقطعوه، فامر العسكر ان ينزلوه ويقتطفوه من وسطهم وياتوا به الى، لانكم كما شاهدت بهم في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد لي ثقه بولس. نفس الفكره غالبا كوبي بيست. وفي الليله التاليه وقف به الرب وقال كما شاهدت في اورشليم هتشهد لي كمان يا بولس في روميا. اخر واحده، لما كسرت السفينة والدنيا اتربكت، فجت الرؤية وقال وقف بي هذه الليلة ملاك الله الذي أنا له والذي أعبده قائلا لا تخف يا بولس، ينبغي أن تقف أمام قيصر، هوذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بالله أن يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد أن نقع على جزيرة. هي دي كلمة الرب. تفضلوا ارتاحوا. ست رؤى بيتكلموا في ثلاث محاور. أول محور منهم الاختيار، تغيير المسار، الخدمة. تعال بص على الاختيار. أول حاجة في الاختيار يجي يقول أنا شايف، بيقول حنانيا، بيقول له أنا الرجل ده سمعت عنه قد كده، وده هركز عليه في لما أجي أتكلم عن الرؤية الأولى. أنا سمعت عن الرجل ده قد كده أنه بيضطهد المسيحيين، وأنه دون كان جاي علشان يسقهم إلى أورشليم ويحبسهم ويجرجرهم. فبيقول له أنا شفت إن في دون إناء مختار. أنت شوف زي ما تشوف، أنا شفت في دون إناء مختار. أنا مش بس كمان هخليه إناء مختار وهملاه بروحي، ده أنا كمان هعلمه يتألم من أجل اسمي. اللي كان بيضطهدني هبقى هيتألم من أجل اسمي. وبعد كده يقول تبصر وتمتلئ بالروح القدس. كل دون موجود في الاختيار. الله لما بيختار إنسان بيختاره علشان يبصر، يشوف حاجة جديدة غير اللي كان شايفها واللي كان عايش فيها. بولس كان عايش في وهم كبير إنه حمايتي للدين تتم بالطريقة دي، لكن أنا شايف إن حماية اسم المسيح تستاهل إن بعد كده أبقى عبد ليه وأزل عشانه واتسجن عشانه واكرز باسمه وأحسب كل شيء نفاية عشانه. إزاي عملتها يا رب؟ ما أعرفش. إزاي عملت التغيير ده في الطريق إلى دمشق؟ أنا ما أعرفش. لكن اللي أعرفه إنه لو شاف إناء مختار بيبصر وبيملأ من الروح القدس، ودون اللي حصل مع حنانيا لما راح له. دي الرؤية الأولى. لما تيجي تتكلم عن تغيير المسار هتلاقيها في الرؤية الثانية والرابعة. هيجي يقول إيه؟ أنا شغال في آسيا، موجود في منطقة تركيا شغال، وأنا عمال أكلم في المجامع اليهودية والناس بتسمعني، وساعات كان بيفضل بعض الأمم قاعدين، ولما اليهود كانوا يمشوا كانوا يقعدوا الأمم ويسألوا أسئلة، ويبتدي يتكلم معاهم ويبتدي يبشرهم برسالة المسيح. هو ده كل اللي مالي دماغه، هو ده كل اللي مالي فكره. في الوقت ده كله لما قامت المشاغبة والناس ما كانتش قابلة كلامه، يشوف رؤية ويقول أعبر إلى مقدونية وأعنا، ساعدنا، تعال لنا. مين في مقدونية؟ معرفش. هقابل مين هناك؟ معرفش. طب هروح إزاي؟ معرفش.
بس اللي أنا عارف

إن شفت حاجة واضحة بتقول لي آسيا ستوب، أقف هنا، اتحرك لمكان تاني، روح لمكان تاني، لأني أنا أعلم إنه في احتياج موجود في الحتة دي مستنيك يا بولس، اتحرك. بس أنا بحب آسيا وخدت عليها وعلاقتي ببرنابا كانت كويسة، فأنا هقعد بقى أنا وبرنابا نشتغل، ما هم دول اللي احنا فرزونا المجمع وقعدنا نخدم مع بعض، فأنا مرتاح في الحتة دي. أحبك يا ربي أتبعك من كل قلبي، ليك كل عمري أحبك وأتبعك تاني، فأنت نويت توديني مقدونية أنا وراك. يعني شغل انتهى في أورشليم ما قلتش كده، شغل انتهى في حتة آسيا ما قلتش كده، هتتبعهم برسائل وهتبعت لهم حاجات، لكن في الوقت ده أنا عايزك تغير مسارك، بدل ما أنت كنت ماشي كده هتتحرك تروح لأوروبا وتبتدي تتكلم مع الناس هناك. ويجي في الرؤية الرابعة، أخرج من أورشليم إلى الأمم. لما اتخنقوا قال لهم أنا رايح للأمم. تيجي تتكلم عن الخدمة هتلاقي الخدمة تملي فيها، دي للخدام اللي موجودين، هتلاقي تملي الخدمة فيها وعد وفيها إعلان، فيها وعد وإعلان. الوعد يجي في 3 و5 و6 والإعلان يجي في 3 و5 و6. الوعد يقول لا تخف، تكلم، أنا معك، لا يقع أحد يؤذيك. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما خفش؟ ليه ما حدش هيؤذيني؟ ليه أتكلم؟ عايز؟ هقولك الإعلان. الإعلان لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أنا لولا أن الإعلان، لولا أن الحاجة دي نورت قدام عيني، لولا أن أنا أقدر أتكلم، ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أستند على وعد إلا لما يبقى فيه إعلان. عشان كده بيقول لا تخف، أنا معك، تكلم، قول. ليه؟ لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. ودي رؤية 3. رؤية 5، ثق يا بولس، كما شهدت في أورشليم هكذا تشهد في رومية أيضا، في رومية أيضا هتشهد ليا. لا تخف، وهبك الله جميع المسافرين معك، ينبغي تقف أمام قيصر. لما تيجي تشوف اللوحة اللي قدامك ديا هتيجي تشوف مسار الحياة. الشخصية دي، الشخصية دي لما كنا نيجي نمثل يجي يقولك اعرف مكنون الشخصية. يعني اعرف مكنون الشخصية، يعني حاول تعيش في دور بطرس وهو بينكر المسيح وانت بتقدمه على المسرح، حاول تعيش في دور توما، حاول تعيش في دور المسيح وهو بيقدم نفسه عشان يموت عشان خاطر الناس. لما تيجي تشوف في تحط بين قوسين الست رؤى دول هتعرف الشخص ده عامل ازاي. الشخص ده من بدايته مضطهد لكنه كان اناء مختار، أبصر وامتلى من الروح وتقوى وبدأ يكرز في الحال. الشخص ده رغم أنه كان فريسي ومتعلم على أيدين حد من العتاولة، ورغم أنه كان روماني، ورغم أنه يعلم وعنده 9 مفردات في شخصيته تخليه يتكبر عن أي حد، لكن الشخص ده قدام المسيح وقدام الرؤية اللي اتشافت مش ناشف قوي. من آسيا لأوروبا حاضر، من المجمع للبحر حاضر، من الراحة لتكسير سفينة لسجن حاضر، تغيير مسار من يهود لأمم حاضر. هل كان يعلم من البداية أنه رسول للأمم؟ هو بيشتغل، هو بيتبع، ولأنه واثق في اللي ظهر له وفتح عينيه وقعت القشور من عينيه، هو اللي هيقود في الخدمة، في وعد وفي إعلان. هركز بس على 3 الأولانيين. البداية كلكم حضراتكم عارفينها بدل ما أقعد أقول تاني، بس عايز أركز على كذا فكرة فيهم بسيطة جدا. سؤال، أول ما الرب بيقابل حد اللي سأله بولس قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ هل السؤال ده لسه بيزن في دماغنا؟ ولا أن احنا عرفنا طولها وعرضها؟ هل السؤال ده لسه بيزن في دماغنا؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ ولا خلاص بخبرتنا الروحية وبسننا اللي كبر في الكنايس

الطرق اللي تعلمنا بيها وبمعرفتنا شوية بكلمة الله وبوسائل التكنولوجيا اللي موجود بقيت عارف كويس قوي أنا هعمل إيه. واحد بالشخصية دي يجي يقول له الرب، يقول له من النهاردة يا بولس أقف وقفة. أنت طول الوقت عارف وطول الوقت بتشتغل بإيديك وطول الوقت عندك تخيل كويس إزاي هتتحل، إزاي نقضي ونحترم اليهودية. حلها ببساطة شديدة إن أنت تروح تاخد المسيحيين وترجعهم لأورشليم تاني، ده حلها. وفي سبيل كده سلسل ورجع واضرب وابطش واعمل كل حاجة، فأنت عارف. فلما تيجي تقول لي ماذا عايز مني أعمل إيه، عايزني أعمل إيه، يقول له طيب من النهاردة بقى هنتعلم الدرس، قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. أنا هسيبك شوي، هسيبك 3 أيام تصلي في زقاق المستقيم، 3 أيام ولا تأكل ولا تشرب، يحصل نقلة في الحياة. وهكلم واحد من ولادي من خدامي هيروح، والشخص اللي أنا بعته ده برضه عمل معايا ديبيت، يعني ما خدهاش سهلة. ما هو برضه الموضوع صعب، أنت جاي واحد مضطهد للكنيسة وتقول لي أنا شايفه إناء مختار هيحمل اسمي للأمم، إزاي يعني هتعملها؟ لكن لأنه شخص أمين راح لزقاق المستقيم واتكلم مع بولس. يجي بعد كده يقول في عدد 17، فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يده وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع، يا سلام يا سلام على اللي جاية، الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه. شوف الكلام، شوف الكلام اللي يقوله خدام الرب. خدام الرب لما تتكلم ما تتكلمش بنفسها، ما تتكلمش بنفسها، تتكلم باللي بيقوله ربنا نفسه. أيها الأخ شاول أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه. ليه؟ ليه؟ لأن الرب يسوع ده عايز منك حاجتين فوري فوري، تبصر ومع الإبصار تمتلئ بالروح القدس، تبصر وتمتلئ بالروح القدس، ده اللي هو عايزه منك. اللي قاله لي مش هقوله لك كله، مش هقول لك ان انت اناء مختار، مش هقول لك انك هتشيل رسالة للأمم، مش هقول لك الكلام ده كله. لكن كل اللي انا هقوله لك ان هو بعتني ليك، الشخص اللي ظهر في الطريق ده بعتني ليك عشان اقول لك الكلمتين دول، عشان تبصر وتمتلئ بالروح القدس. اول لما قال له الكلام ده لانه حنانية خادم الرب، شخص امين ومحترم وجاي بيتكلم باسم الرب، ولانه الشخص البعيد قاعد في احترام وخشوع ولا بياكل ولا بيشرب وقاعد بيصلي 3 أيام، يقول الكتاب فللوقت وقع من عينه شيء كانه قشور، فابصر في الحال وقام واعتمد عشان يبرهن على ايمانه بالمسيح، وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. يا جماله على جاي، وللوقت جعل يكرز. ابصار مصاحب بملء بالروح القدس، مصاحب بقوه، مصاحب بكرازه. فين بقى انت ايهاب في الحته دي؟ فين انت هنا بقى؟ انت اساسا لسه ما سالتش السؤال الاولاني، ماذا تريد ان افعل؟ انت لسه واقف هناك، انت لسه ما سالتش السؤال ماذا تريد ان تفعل؟ هو ده السؤال اللي انا عايزك ان انت تعمله. ولا حاجه، خش المكان ده وهيجي لك حد يقول لك. فانا قاعد مستني حد يقول لي، فالحد اللي قال راح قايل الكلام، قايل له عشان تبصر وتمتلئ بالروح القدس. وقعت قشور من عينيه، كل وتقوى، وبدأ يكرز في المجامع في الحال. فين المشكلة؟ فين المشكلة في الشخصية دي؟ المشكلة الاقتناع والتصرف والإحساس الداخلي. فكر كده فيهم، كل اللي بيطلع مننا هتلاقي إيه؟ مبني على قناعة معينة.

معينة في ذهنك. علشان كده الناس بتوع الثيرابي لما يجوا يشتغلوا يبتدي يغير الايه، يغير الاقتناع بتاعك، يحاول يلعب على الفكرة اللي جوه ذهنك عشان يغير التصرف اللي طالع منك. فيجي ايه، يجي شخصية زي بولس دون، يجي يقول لك او شاول في الوقت دون، اقتناعي بان صح وفاهم كل المفروض يتعمل، مصيبة، مصيبة في حياة البني ادمين ان هو عارف ان هو صح طول الوقت ولا يستحيل ان يصيبه الخطأ، استحالة، ما بيديش فرصة لنفسه ان يقول ممكن اكون غلط، ما بيديش نفسه الفرصة دي. يا بختك لو بتدي نفسك الفرصة دي، يا بختك لما تيجي تقول على قد ما اعرف، يا بختك، يا بختك لما تقول على قد ما درست ده اللي انا اعرفه. مشكلته كمان انه مؤيد من قادة اليهود، فهو حاسس بسندة ورا ظهره، فانت مقتنع بفكرة وناس سنداك. طب هي الناس اللي سنداك دي ناس على حق ولا على باطل؟ فلو انت مقتنع بفكرة مسيطرة على ذهنك وناس سنداك من ورا، الناس دي شايفة نفس اللي انت شايفه، فبيغنوا نفس الأغنية اللي عايز انت تسمعها، فبيبتدي التصرف بناء على الاقتناع بالقضية، فأصبحت قضية ان المسيحيين في الوقت دون عمالين ينتشروا، والديانة اليهودية بتروح، مصيبة المصايب كمان اللي بدأت في الكنيسة بعد كده، وده اللي يبين لك فين الخزي اللي موجود، انه لما بدأت الأمم تقبل المسيح وبدأوا يعرفوا المسيح، بدأوا يقول لك لا لا لا لا لا لا، يخشوا زي وسطينا، دول مش مختونين، ما ينفعش، دول مش زينا، دول مش زينا. القناعة دي قاد تصرفاته انه يروح في الطريق الى دمشق، دخله احساس ان حلها عندي وبالطريقة دي. ارجوك وارجوك ارجوك افترض بس شوية ان مش كل اللي انت عارفه ومش كل اللي انت بتقوله تملي صح. راجع افكارك وراجع اتجاهات قلبك وراجع تصرفاتك، انت بتعمل كده ليه؟ بس اسأل نفسك انا بعمل كده ليه؟ انا ليه لما بتكلم مع شهير بتكلم بالطريقة دي، لكن لما اتكلم مع نجوى بتكلم بطريقة تانية؟ هل انا بوش ولا بوشين؟ احنا ما بقيناش نسأل الأسئلة دي، احنا بقينا نيجي لحد نرنم ونسمع وعظة ونروح ونستنى الحد اللي بعده. يا رب خليني امين، انا كإهاب خليني امين واسأل اللي انا فيه ده عن اقتناع صائب بناء على كلمتك، ولا انا مقتنع بفكرة وشوية بيغنوا نفس الأغنية في وداني فأنا مقتنع بيها فبعملها. السؤال اللي تسأل ماذا تريد أن أفعل، عايز إجابته، عايز تعرف، بس مش هقولهولك، بس أنا هقولك، هقولك بيني وبينك الكتاب قال إيه، مش هو سمع إيه، قال له أن تحمل اسمي إلى أمم وملوك وبني إسرائيل، هو ده اللي أنا عايزه. طب التحويلة دي تحصل إزاي؟ التحويلة دي تحصل إزاي؟ التحويلة دي تحصل لما تفتح. لو فتحت وقعت من قشور من عينك هتبصر. إيه القشر اللي مالي عينك يا إهاب؟ قشر الكبرية؟ قشر العمى؟ إيه القشر اللي مالي العينين؟ إيه اللي مخليني مش شايف؟ وضعي؟ اللي بيقولوا عليا؟ مركزي الاجتماعي؟ احساسي بان عارف كل حاجه؟ ايه اللي بيخليني مش شايف؟ ايه اللي بيخليني مش قادر ابصر؟ انا قدام الناس مفتح لكن في حقيقه الامر عينيا مليانه قشور. ساعدني يا رب ان القشور اللي في عينيا تقع فابصر. المطلوب عشان تحقق القصد الالهي انك تبصر، مش بس تبصر، انك تمتلئ من الروح القدس. يعني ايه تمتلك من الروح القدس؟ لسه كنت بسمع محاضره للدكتور سامح عزيز، كان واخد مؤتمر مش عارف فين، بس مكتوب يوليا 26 في حته ما، يعني كنت محاضره كده بيتكلم، وبيتكلم عن الامور فوق الطبيعيه، وغالبا عامل سلسله فاسمعوها لو حبيتوا يعني. فبيتكلم عن الروح القدس وبيقول جمله جميله قوي، بيقول الروح القدس هو شخص. يا سلام، احنا توعظنا فيها 60,000 مره يعني. ايه الروح القدس شخص؟ بيقول لك الروح القدس شخص يعني ايه؟ يعني بيروح وبيجي معاك. ايه بيروح وبيجي معاك؟ فبيقول بيروح

معاك الكنيسة وبيروح معاك البار، بيروح معاك وانت بتصلي وبيروح معاك وانت بتنم، لأنه شخص عايش فيك وفي علاقة حية معاك. الشخص ده انت مديله مساحة يعبر عن نفسه، ولا انت كاتم على نفسه ومخليك انت اللي بتحركه؟ انت ما تقدرش تحركه، ما تقدرش. روح الله نفسه تمتلئ من الروح القدس، تترك مساحة لروح الله يتحكم في كل شيء. احنا ما بقيناش نسأل ماذا تريد ان تفعل، وما بقيناش سايبين مساحة ربنا يعمل اي حاجة. احنا علبناها. عارفين يعني ايه علبناها؟ عارفين يعني ايه علبت الحاجة؟ يعني ايه علبتها؟ حطيتها في علبة، حطيتها في علبة وقفلت عليها، وبقيت عارف كويس قوي تيمت خلي بالك، تيمت الوعاظ بتقول كده، تيمت المرنمين بيعملوا كده، تيمة المشاركات والزيارات في الجنازات أو في الأفراح بتتعمل كده، تيمة أنا علبتها وعشت بيها. ما بقيتش أراجع الرايح واللي جاي، ما بقيتش أبص لنفسي وأركز هو أنا فين بعد السن ده ومن عمري. تمتلئ من الروح القدس، أترك مساحة لروح الله أنه يغير فيك ويكشف لك عن كل الأمور اللي في حياتك، وسيبه ينقلك نقلة جديدة أنت ما تتخيلهاش يا بولس، أنت ما تتخيلهاش يا مضطهد الكنيسة، أنت ما تعرفش. هو عارف، هو عارف أنت شكلك كإناء عندك إيه وتقدر تعمل إيه. هو اللي قبل ما تتولد في بطن أمك هو كان شايف العظم وهو بيترقم شغال، هو اللي عارف إيه اللي كان بيحصل. ما تجيش تقولي أنا سني 50 سنة ولا سني 80 سنة ولا سني 60 ولا كم. هو لحد النهاردة روح الله شغال في قلوب الناس. الناس ما تستصغرش نفسك وما تستكبرش نفسك، اترك مساحة لروح الله يحركك وسط الكنيسة دي بتاعتنا وفي حتة تانية. تعتمد لتكون شهادة للجميع ليعلم الجميع إيمانك وانتمائك. فالرسول بولس مش بس بيقول كلام، وحنانية مش بس بيقول له كلام، لا لا، أنا فتحت ونزلت قشور من عيني وشفت، ولما شفت وقلبي اتملى بروح الله بدأ الشخص ده يحركني، وبدأت أحبه وأتبعه وأديله كل عمري وأحسب كل شيء نفاية عشان الشخص ده، عشان الشخص ده. فبقى هو ده الاقتناع اللي بيخليني أتصرف. الاقتناع الأولاني اللي كان عندي إني أضطهد الكنيسة وأجرر الناس، لكن الاقتناع التاني أقعد في السجن وأقول للراجل ما تعملش بنفسك شيء راضي، ده احنا موجودين، ويأكل معاه في البيت ويقول حصل خلاص للبيت دون، ويكلم الست على البحر ويتخاصم شوية مع برنابة، لكن ياخد سيلة وبرنابة ياخد مرقص ويخدمه في رحلة تانية في أبرس. دايناميك شغال حتى وقت الاختلاف، حتى وقت الاختلاف دايناميك روحي شغال مليان بروح الله. كل فتقوى، نحتاج نتقوى ونأكل كلمة الله. تأملية دي شوية، بحبش الحاجات دي قوي، بس يعني جت جوايا كده وانا بقرأ الكتاب، فقلت يعني بس قلت بقى حط شوية آيات فيها، بس قلت خلينا خفيف خفيف كده. هما بيقولوا لما تفسر النص فسره زي ما هو. ابصر، امتلي بروح الله، تعتمد وتأكل فتتقوى. اللي حصل بعد كده الرؤية التانية، الرؤية التالتة قصيرة جدا، فعشان بس الناس حاسة انه احنا كل ده في الاولى يعني خلاص هنجز تلاقوش، بس اديني بس يعني ودانك شوية في الحتة اللي جاية دي. الاستخدام يقول في عدد 5، فلما أتوا إلى مسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثنية زي ما قرينا، بعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس. محدش بيوقفني، محدش بيوقفني، منعهم الروح القدس. أعبر إلى مقدونية وأعنا. إحنا متحققين إن ده ربنا، لأني شفت، لأني شفت. فاللي شفته في الأول في دمشق، خلي بالك الخبرة، خلي بالك الخبرة الروحية هنا جاية فين. اللي أنا شفته في طريقي في دمشق
أبصرت بسببه واتمليت بالروح القدس بسببه، وشفت وهو بعت لي

حنانيا. نفس الشخص ظهر لي وكلمني في رؤية بوضوح شديد، أعبر إلى مقدونية متحققين أن الرب دعانا لنبشرهم. أنا ما عندي شك 1% أنه تغيير المسار مبني على قولته. فإذا كانت قولته هتغير مساري، أنا معاك في خدمة أو في وظيفة أو في شغل أو في أي كان أو في ولاية. ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة في مقاطعة مقدونية المفروض يعني. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر. نهر إيه وش إيه، بس إحنا بتوع أنهار، خش المجامع وندي الكلام إياه. وبعد كده برضو يعني إحنا متعودين على الكلام التقيل. هروح أنا عند نهر، هروح عند نهر أعمل إيه أنا عند النهر؟ أنا عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كانوا يقول بولس، فألزمتنا وقالت لنا الكلام ده: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وأمكثوا. إذا كنتم حكمتم إن أنا مؤمنة بالرب، تعالوا بيتي وامكثوا. كان نفسي الوحي يوقف عند الحتة دي، كان بقى مجد وتسقيف وهللويا الرب صالح، وإيه بقى ترانيم من إياها من اللي هي بقى ملك الملوك وملي المكان وحاجات زي كده. لكن بعد الانتصار والدية بائعة الإرجوان تقبل المسيح، واحدة بتكسب بعرفتها، جارية بها روح عرافة استقبلتنا. ده احنا لسه في انتصارات. هو انت جايبني مقدونية علشان اقابل اللي فيها روح عرافة، واللي تبتدي تقول ان احنا ضد الأمة الرومانية ونتحبس بسببها؟ هو انت جايبني مقدونية عشان ايه؟ هو قال لي اعبر الى مقدونية واعنا، وانا شفت ده فانا رايح أقابل بقى لدية بائعة الأرجوان تفتح قلبها وتبقى مؤمنة، وتبقى أول كنيسة في أوروبا في بيت واحدة سيدة اسمها لدية بائعة الأرجوان. أمين. وأنا ماشي في السكة أقابل واحدة بها روح عرافة في مقدونية، في واحدة بها روح عرافة، والدنيا اتقلبت عليا وأنا وسيلة، وترمينا في السجن في فيليبي وإحنا شغالين ماشي. أنا مش عارف نهايتها، لكن أحبك يا ربي، أتبعك من كل قلبي، أدي حياتي كلها عندك، أحبك وأتبعك. لما قال الشعار ده حصل إيه؟ دخل السجن. ولما دخل السجن كان مين هناك، اسمع اللفظ ده، مستني الإعانة؟ اللي في مقدونية، سجان فيليبي، أعبر إلينا وأعنا. الإعانة كانت لليدية، الإعانة كانت للراجل سجان فيليبي، الإعانة كانت أن تبتدي كنيسة في المكان دون. رسالة فيليبي كتبت في رحلة بولس الرسول الثالثة، لكن الكلام اللي بيحصل دون حصلت في الثانية، وهو في السجن كتبت الرسالة اللي في فيليبي، لكن الوقت دون كانت في رحلته الثانية وهو شغال. بيقول: وآمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. آمن بالرب يسوع المسيح، وزي ما يكون هو ده الشعار اللي الرسول بولس رفعه طول الوقت. أنا أعرف أتكلم في حاجات تانية، يعني لما بقيت موجود في أريوس باغوس عرفت أتكلم عن الإله المجهول وأقول به نتحرك ونوجد ونقوم وكل الكلام ده، أعرف أتكلم بالحكمة. لكن حتى الحكمة اللي عندي أنا ما بكلمش بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن أنا بكلم ببرهان الروح والقوة، بكلم بروح الله الجوايا اللي بيحركني، اللي مسؤول يوديني فين ويجيبني منين. أنا طلعت على اسمه، واللي اسمه يوديني ليه أنا رايح. سجن شغال، سفن تتكسر شغال، علشان أقول في السجن ما تعملش في نفسك شيء إرادي، إحنا موجودين، وأقول اللي موجودين في السفينة أقول لهم ما فيش حد هيهلك مننا. أنا موجود في الأماكن دي أقول الكلمة وأقول الرسالة بتاعتي للرب الدهاني. نقاط في الإرشاد. يا مدعي الإرشاد، بشاور على نفسه، يا مدعي الإرشاد إن ربنا قال لي، يا مدعي الإرشاد خد بالك بس من شوية النقط دول.
الروح

من حقه يمنع أو يفتح. إذا روح الله القدوس جواك بيحركك، من حقه إنه هو يمنع ويفتح. فمنعه روح الرب، منعه روح الرب، الروح منعه إنه هو يروح. ليه؟ عشان في مجدونية، أعبر إلى مجدونية وأعدنا. روح الرب يفتح باب جديد بخدمة جديدة وأرض جديدة، زي ما الشخصية اللي في الكنيسة اللي كنت بحكي عنها. روح الرب يفتح باب جديد وخدمة جديدة بأفاق جديدة بطريقة جديدة، ويستخدم اللي عندك، حتى لو في جزء من اللي عندك أنت مش شاطر فيه قوي، لكن يستخدمه ويبلوره وينظفه ويلمعه ويظهره عشان مجد اسمه. عشان كده يهود شغال، أمم شغال، أسيا في تركيا شغال، أوروبا شغال، أشتغل في مجمع شغال، أروح عند البحر أصلي كالعادة شغال، أقابل ست شغال، أقابل سجان شغال، واحدة بيها روح عرف شغال. هو ده الإرشاد. أنا ماشي ماشي ونورك قدامي، وقت ما تقودني هنا هتكلم، هنا هتكلم، هنا هقول، جات لي خدمة هعملها، جات لي فترة ترنيم هقولها، مشاركة مع واحد حبيبي هقعد أتكلم معاه، حد وقع في ضيقة وحد زعلان من حاجة هقعد أطيب خطره، متحققين إن الرب دعاهم. أنا برضو، هل أنت متأكد قبل ما تقول ربنا دعيني إن ارشم الصليب وهدى، انت متأكد ان فعلا ربنا دعاك؟ ده بيقول لك متحققين ان الرب دعانا لنبشرهم. قبل ما ايدك تتمدع على الحاجة بتاعت ربنا، اتأكد، اتأكد انه دعاك انك تعملها. حد من حبايبي في الكنيسة برضو بتكلم معاه، وبعدين باخد مشورته يعني في حاجات في العطاء، لما تيجي تدفع في حاجة او تاخد مثلا تبارك خدمة بحاجة معينة، فبتكلم يعني، فبيقول يعني انه قبل ما احط حاجه في مكان لازم ابقى متاكد ان ربنا عايزني اعمل كده في الحته دي في الوقت ده. لحد امتى ما اعرفش. متحققين ان الرب دعاهم. اجمل حته بقى اللي جايه دي، راحوا مجدونيه على باب الله. يا بختك لما تروح على باب الله. زمان واحنا في ثانوي كانوا ياخدونا واحنا يودونا القرى والنجوع علشان نخدم في القوافل، فكنا انه بقى مش عارفين هنقابل ايه. مختلف شويه لان احنا كنا بنخدم خدمه تمثيل، فكنا مثلا بنبقى عارفين النص بتاعنا، احنا هنمثل ايه وهنقول ايه وانا هاخد شخصيه ايه، فببقى جاهز. لكن لما بتروح قفله بتبقى عريان، بتبقى عريان، معاك مرنم وبعدين تبتدي انت تخش البيوت تكرز. فلو انت فعلا ما عندكش حاجه من ربنا على طول بتتعرى على طول. خرجنا نصلي، اول لما خرجوا يصلي يقول لك الكتاب ايه؟ كالعاده، كالعادة خرجوا يصلوا. حصل إيه؟ حصل إيه لما خرجوا يصلوا؟ كان في شوية ستات قاعدين، واحدة منهم غنية جدا بقاعد أرجوان، يعني دي بس بتبيع للناس اللي هم الأبها، مش الناس الغلابة اللي زي حالتي. فالست دي فتح قلبها، الرب يقول لك فتح الرب قلبها وبدأت إنها تتعلم الكلام دون. هو إحنا بنصلي؟ أيوة إحنا بنصلي بالطريقة دي. احنا رايحين نصلي، مش بنصلي عشان اجتماع يقوم ولا كنيسه تقوم ولا ورق يخلص ولا بركه تحصل. احنا بنصلي لان ده الطبيعي بتاعنا. لما تصلي ربنا يفتح سكه. يفتح سكه في ايه؟ ما اعرفش انت مزنوق في ايه. انا ما اعرفش دلوقتي انت مزنوق في ايه، وانا واقف هنا بتكلم انا ما اعرفش انت مزنوق في ايه وانا مزنوق في ايه، انت ما تعرفش برضو. بس انا بقول لك صلي صلي صلي، ربنا يفتح سكه. اتكلم وزعق وخبر عن الرب، وافتكر نفسك ان انت بيلي جريهام براحتك، لكن اعرف الحقيقة. لكن اللي بيفتح القلب هو الرب مش انت. وبدأت الكنيسة في بيت لدية بائعة الإرجوان. عشان كده هتلاقيني مكبر قوي او ولكن، اول واحدة روح يمنع أو يفتح. لكن خلي بالك اللي بيفتح القلب هو روح الرب نفسه، هو اللي بيغير القلوب. وافتكر الخدمة بتاعت الأسيس محب غالبا الحد اللي فات، لما كان بيقول وتبقى خدمة بلا ثمر وتبقى وعظة

بلا تأثير، وفترة عبادة ميتة. ليه؟ لأن روح الله، لأنه بيتكلم عن، كان بيتكلم عن روح قدس، روح الله مش شغال في قلبك، فالكلام طالع منمق وحلو ومتزوق ومتلون ومحطوط باوربوينت، لكن مفيش تأثير في الكلام. ليه مفيش تأثير في الكلام؟ لأنه ولا أنت مصلي، ولا أن أنت مرشد من ربنا، ولا لأن أنت فارق معاك، أنت بس بتقدم محاضرة. خلي بالك بتاع الإرشاد، بتاع الإرشاد دي مش يعني مش تريقة، يا ريت كلنا بتاع إرشاد. خلي بالك يا اللي بتقول ربنا أرشدني، السكة مش كلها ورود. في مكدونية السكة مش كلها ورود، في لدية بقت الإرجوان، وفي سجان فيليبي، وفي العرافة اللي مشغلينها الناس عشان بيكسبوا. في مكدونية في بحر وأمجاد وكنيسة بتتبني في بيوت، لكن في نفس الوقت في كمان إيه؟ في سجون. الحرب بعد النصرة بروح العرافة، لكن يوجد ما يحتاج للإعانة في قلب السجن. إذا كنت وإنت في خدمتك بتقابل حاجات صعبة، اعرف كويس قوي إنه قد يكون الظروف اللي أنت بتمر بيها هتقدر تعين بيها حد موجود في حاجة معينة. آمن أنت وأهل بيتك، وهو ده مضمون الرسالة اللي الرسول عايز يقوله، آمن أنت وأهل بيتك. آخر حاجة أختم بيها كلامي، وقت خيبت الأمل. يا خادم الرب، يا خادم الرب يلي نفسك تعمل حاجة بقالها سنين، يلي أنت شايف الأمور مش ماشية في نصبها المظبوط، اسمع وقت خيبة الأمل اللي بيحصل. ولما انحدر سيلة وتيموثاوس من مكدونية، كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع. وبعد كده بيقول لهم لما حصلت المقاومة وبدأت ان الناس مش عايزة تقبل الكلام، بيقول لهم انا بريء دمكم على رأسكم. واذ كانوا يقومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم انا بريء دمكم على رؤوسكم. فانتقل من هناك وجاء الى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. بعدين تجي له، فقال الرب لبولس برؤية في الليل، يقول له ايه؟ لا تخف لاني انا معك، ولا يقع بك احد ليؤذيك. بص اللي جايه دي، لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه. رد الفعل التلقائي ايه؟ فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. وقت خبت الأمل والناس كلها ضدي، والناس كلها مش قابلة كلامي، عملت إيه؟ نفضت وقلت أنا وصلت الرسالة، دمكم على رأسكم. ودي مش شتيمة، دي معناها اتحمل مسؤولية اللي أنت مش قابله. أوكي، it's your choice، ده قرارك أنت خلاص. لكن وقت كل اللي بيحصل ده، بعد ما راح بيت يوستوس، ايه اللي حصل؟ يقول له ايه؟ تكلم، لا تخف لاني انا معك، ولا يقع بك احد ليؤذيك، محدش هيعمل لك حاجه، لا يخيب رجائك واملك في الرب. عارف ليه؟ ليه؟ انا دلوقتي انت بتقول لي كلام، انا شايف الناس هتهجم عليا وتموتني. لا يخيب رجائك في الرب، لا يقع بك اذى. ليه؟ لأن في إعلان. الإعلان ده بيقول إيه؟ أنا ليا ناس كتير، شعب كتير في المكان ده. بما إن بقى ليك شعب كتير في المكان ده، أنا لابد في المكان ده. ما أنا إيه اللي يقعدني؟ إيه اللي يقعدني؟ اللي يقعدني إن في إعلان، في إعلان إن ليا ناس كتيرة في المكان ده. قعد خدم في المكان ده سنة وست شهور. الوعد بيقول لا تخف أنا معك لا يؤذيك أحد، والإعلان يقول، والإعلان يقول ليا ناس كثيرة في المكان ده. الإعلان ربنا يقول لك حاجة، ينور عينك، يفتح عينك على حاجة تخليك تستحمل، يفتح عينك على حاجة يخليك تستحمل. ما بلاها بقى، ما بلاها إيه؟ ما هو ما بلاها طبعا لو أنت مش مليان بروحه، وهو مش قايل لك، لو انت مش متحقق ان هو قال لك انك انت تروح مكدونيه، لو انت مش متحقق من ده، اتس اوكي، طبعا مش هتقدر تستحمل.
لكن

النور والإعلان يخليك تبقى عارف على اللي انت داخل عليه وتستحمل اللي بيحصل علشان خاطر اسمه. لأنه من البداية في قضية الاختيار أنا هعلمه إزاي يتألم من أجل اسمي. الوعد ياخد دم، الوعد يطمن القلب ويضمن النتائج. سطر دي كده في دماغك، الوعد يطمن القلب ويضمن النتائج، لكن الإعلان يوريك جانب مش باين في الحكاية وبسببه أنت مكمل السكة. الوعد يطمن القلب ويضمن النتائج، لا تخف تكمل تكلم لا يؤذيك، أدي النتيجة. لكن الإعلان أنا ليا شعب كتير في المكان دون، فقعد سنة وست شهور. آخر حاجة أختم بها كلامي، يلي في البداية اعترف بالعمى واسأل السؤال ماذا تريد أن أفعل يا رب، امتلي بروحه ودي مساحة للروح تتحكم وتغير وتشكل، تقوى بكلمته. يلي عايز ربنا يستخدمك وتحقق القصد الإلهي، الروح يعلم الاحتياج عشان كده بيفتح وبيقفل. ابتدي كل حاجة في حياتك بالصلاة وافتكر ان الرب هو اللي بيفتح القلوب مش انت. يوجد حرب ضد روح العرافة والسجن وامور متعبة عشان تخش وتغير سجان فيليبي. اخر حاجة، لو املك خاب في حاجة اتمسك بالوعد والإعلان، ولو مش شايف حاجة منه منورة قدام عينيك وانت تخدم أو انت بتعدي بظروف معينة، قل له يا رب نور على عينيا فأقدر أشوف انت عايز مني إيه الوقت اللي جاي. خلينا نغمض عينينا ونصلي مع بعض قبل ما نرنم آخر ترنيمة نختم بها قبل ما يسري يكمل قيادة لنا. إذا كان ربنا كلمك في حاجة قوله رب كمل وثبت الكلمة جوايا. إذا كان ربنا شاور لك على حاجة وشجعك بيها إنك ماشي في الطريق المظبوط قوله رب أشكرك لأجل تأكيدك. لكن كمان إذا كان الرب قال لك اللي أنت فيه دون محتاج يتوضب ويتعدل، قوله اللي كنا بنقول فيه، يا روح الله أنا مديك مساحة تغير اللي تغيره وتشكل اللي تشكله وتنقلني للأفاق الجديدة اللي أنت شايفها. وإذا كنت شايف يا رب أن ليك شعب كثير في مكان ما أو خدمة ما أنا لسه بعملها، اديني الإعلان والمعونة أن أتمسك بالوعد. يا رب سامحني على كل مرة طفيت شخصك جوايا واعتمدت على قدرتي وافتكرت اني اقدر اعملها بالطريقة دي وبالاسلوب ده. سامحني على كل مرة يا رب كنت فاكر نفسي ان انا اللي فاهم واخواتي مش فاهمين. سامحني على كل مرة قلت كلمة نقد وإدانة لغيري وانا العيوب ملياني. يا رب ساعدني ان اكون متواضع، ما بقاش باين قدام الناس مفتح وأنا عناية مليانة قشور، لكن ادي روحك القدوس جوايا يغيرني شكلني، يفتح شهيتي الروحية عليك أصلي وبقى مدرك مكاني فيك أنت. وإذا كنت بعمل خدمة أو بشترك في أي حاجة من شغلك خليني أبقى عارف أن أنت اللي بتفتح القلوب، أنت اللي بتغير القلوب، أنت اللي بتزق القلوب عليك. لأنه ببساطة أنت اللي كنت شايف فيه إناء مختار. حتى حنانيا تلميذك وحبيبك اللي كنت بتكلمه برضو برؤى كان شايف فيه مضطهد، لكن أنت كنت شايف فيه إناء يحمل حضورك

لكل شخص يقابله. املأ قلوبنا بيك يا رب، املأ عينينا بيك يا رب، جهز قلوبنا تبقى مستعدة لكل عمل صالح. تشكل في أوانينا يا رب، احمينا من كبريائنا، من نظرتنا لأمورنا، من اللي الناس بتقوله علينا. خلينا عريانين قدامك، واقفين قدامك وشايفينك انت بس في المشهد، يلي ظهرت بست رؤى عشان تغير في شخصيته. اظهر لينا وكلمنا، افتح عينينا وغيرنا. خدنا الأراضيك وغيرنا، وخلينا نعمل عملك واحنا مدركين ان لولاك ما كناش نبقى موجودين. انت سبب فخرنا وفرحنا، انت سبب كل كلمة بنسمعها من الناس حتى علينا، في أصواتنا ولا في خدماتنا ولا في مشاركاتنا، حتى النعمة اللي بتديها لنا في عينين الناس جاية منك. كمل يا رب عملك وسطينا ككنيسة. ولما بقولك يا رب كمل عملك، أنا أقصدها بجد. كمل عملك وسطينا ككنيسة، احمينا من كبريائنا، احمينا من ان احنا متكلين على ذواتنا. لسه سامعين من اسبوعين عن انه عندنا موارد وعندنا عقول، لكن احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت ومش عايزين غيرك، عايزينك انت بكملك، باسلوبك، بتغييرك، بنقلاتك، بافكارك، بارشادك. خدنا يا رب. خلينا نرنم الترنيمه دي ونختم بيها كلامنا، وعلي النشيد دون وانت بتقوله. قوله يا رب بحط حياتي قدامك، وبسلم كل الايام بكل اللي فيها، بكل اللي هقابله، جاي لك مشتاق ابقالك. يلي في زمن الحب لقيتنا، جهزنا يا رب، جهزنا يا رب جيش يشهد عنك، تبقى انت كل حاجه.

هو بيتكلم دايما بيتكلم، لكن هو بيقول من له أذان للسمع فليسمع. وأنا بصلي من كل قلبي افتح لي أذان لأسمع كالمتعلمين يا رب. في ودان بتسمع، كلنا بنسمع كل حاجة وداننا بتسجل كل شيء، بس في ودان مختلفة تسمع كالمتعلمين. متعلمين أنه عايز كلمتك تيجي تكلمني أنا كأنك مش بتكلم حد تاني، تتكلم لظروفي، تتكلم لحياتي، تتكلم لعقلي، تتكلم للحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة، تتكلم لمستقبلي اللي جاي اللي أنا معرفهوش لكن قلقني مخوفني حطيت لي علامات استفهام كتيرة، لكن أنت كلمة واحدة منك قادرة تطمني وتطمن قلبي يا رب. وأنا حاجي لك النهاردة زي ما كان قائد المئة بيقول قل كلمة فيبرئ الغلام. أنا مصدق أن كلمة سلطانك اللي خارجة من فمك قادرة تصنع في حاجة الليلة وانت بتتكلم إلى قلبي. النهاردة قبل ما أقرأ المقطع الكتابي اللي أنا ربنا قد أن أنا أتكلم منه النهاردة، عندي سؤال عايز أسأله لك، عندي سؤال عايز أسأله لك وأسأل كل واحد فينا كبيت، كأسرة، ككنيسة، كجماعة، كأفراد، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ ممكن أستنى ساعة، ساعة وكل واحد يرد عليا يفكر في السؤال يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصني؟ لو قلت لك اكتب إيه اللي ناقصك، كل واحد مننا عنده احتياجاته، أول حاجة بنفكر فيها أنا محتاج إيه؟ أنا عايز إيه؟ وأنا عايز وأنا محتاج ده موضوع كبير، موضوع كبير وموضوع بتاع كل يوم، بتاع كل يوم، لأن إحنا بناكل وبنشرب وبنلبس وبندفع فواتير وبنتعامل مع ناس وبنحتك وبنختلف، ده غير الطموحات وغير الأحلام وغير التمني اللي أنا بتمنى فيه إنه حاجة تتغير هنا، حاجة تتغطى امبارح، حاجة تتبني في الوقت اللي أنا فيه، حاجة تضمن لي المستقبل الآتي. تمنياتنا وأحلامنا كتيرة جدا. وارجع للسؤال مرة تاني، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ سؤالي هو عنواني، سؤالي هو عنواننا الليلة، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ لو اديتك الميكروفون كل واحد مننا هيقول حاجة حتى بصورة عامة مش بصورة شخصية، ايه اللي بنفكر فيه وايه اللي احنا محتاجينه. العالم مليان بمؤتمرات وندوات وكتب بتحاول تسدد او تسأل السؤال ده او تجاوب عليه اجابة عشان نعرف احنا محتاجين ايه. والسؤال النهاردة لينا واحنا بنسأل نفسنا ده، اللي عايز انه اللي عايز يدي نفسه دقيقة يفكر، اللي عايز يدي نفسه وقت ياخد فيه جنب ان دماغه تهدى علشان يسأل البشرية اللي احنا عايشين فيها دي رايحة لفين، رايحة في اي اتجاه وماشية في اي سكة. دلوقتي اجل كلمة الله في انجيل يوحنا اصحاح 17، الرب يسوع في صلاته الأخيرة وهو مع التلاميذ في العشاء الأخير، بتقول كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 17، أقرأ من عدد 1 لعدد 5. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدت

أعطيتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان عندك قبل كون العالم. هرجع لك بعد دقائق في الكلمات اللي قالها وصلاها الرب يسوع، لكن آية

الناموس ما يقدرش يجيب لك بر، الناموس يفضح الخطية اللي فيا وفيك، لكن اللي يجيب لك البر هو الإيمان بنعمة ربنا يسوع المسيح. عدد 21، وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بدون الشريعة، مشهودا له من الناموس. الناموس هنا أسفار موسى الخمسة والأنبياء، الأسفار النبوية. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا. أيوة، فوق معايا وارجع نام تاني. إذ الجميع أخطأوا وعملوا إيه؟ وأعوزهم مجد الله. الجميع أخطأوا، أيوة، اللي محتاجينه إيه؟ اللي ناقصهم إيه؟ كل البشرية، كل الناس في أي عصر في أي مكان أخطأوا وأعوزهم مجد الله. اللي ناقصني وناقصك، وحشرح كلامي بعد دقيقة، مجد الله. ما ينقصنا في الحياة هو مجد الله، استعلان مجد الله. كلمة مجد ومجد الله، إن كان في يوحنا وإن كان في روميا، سامحوني في اللفظ، كلمة عايمة، كلمة ما تعرفش تمسكها، ملهاش يعني ملهاش منطوق، ملهاش مفهوم، ملهاش تعريف محدد، كلمة مجد. لكن هنا الكلمة اللي استخدمها الرسول بولس واللي ترجعنا إلى الفهم الأصلي، تقول كلمة الله إنه الجميع أخطأوا، وإيه اللي حصل؟ أعوزهم. لما الجميع أخطأوا حصل عندهم نقصان المجد، تسبب في أنهم عايشين في هذا الخطأ والتمرد اللي هم عايشين فيه. اللي ناقص دولة اللي أخطأوا أنهم مش عايشين في مجد الله اللي مفروض أنهم يعيشوا فيه. نقصان المجد يزيد الخطية ويجلب التمرد والعناد. اسمعني كمان مرة. نقصان المجد، وهشرح لك يعني حالا، يزيد الخطية ومعاه يزيد التمرد ويزيد العناد. ومع التمرد والعناد اختفاء مجد الله من حياتي، من حياتك، من حياة الناس، يجلب الكثير من الألم، من الوجع، من الاحتياجات التي، ومهما كان، اسمعني، مهما كان عند الإنسان، مهما امتلك، مهما جاب، ومهما اتكل على ما عنده، هتفضل في حتة فاضية جواه، ناقصة، ما فيش حد يكملها غير بس مجد الله. ده اللي يملأ قلبه، ده اللي يملأ حياته، ده اللي يملأ كيانه من داخل. الشيء الأولاني اللي عايز أقوله لك النهاردة هو إيه معنى المجد، عشان بس نحط تعريف بسيط نعرف نتكلم منه. في اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد، الكلمة اسمها تيماو، كلمة واحدة بس، أنا حكتبنا هنا كلمتين عشان تبقى سهلة في النطق. تيماو بتعني تقديم مكافأة لمن يستحق. الكلمة معناها جائزة، معناها رفعة، معناها ترقية. ده كلمة مجد. كلمة مجد العبرية أعتقد كتير مننا يعرفها، اسمها خبود. هي نفس الكلمة اللي بتترجم مجد، نفس الكلمة اللي بتترجم إكرام أو كرامة. كلمة خبوت معناها نفس الحاجة لما يستخدموها في ميزان، التقل، حاجة تقيلة، التقل اسمه خبود. تقل، وزن، فيض، عظمة، رفعة، إكرام. ده كلمة مجد. أرجع للي قاله الرب يسوع، أنا مجدتك على الأرض، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك من قبل تأسيس العالم. الكلمة ببساطة، وده اللي أنا عايز روح الله يوصله جوا قلبك النهاردة، أنا أكرمتك على الأرض، أكرمني بالكرامة اللي كانت لي عندك لما كنت هناك. أنا أكرمتك، أنا مجدتك، أنا اخترت إني أعظم اسمك. المجد هو

انك يعني قد كده. الرب لما يكون بمجده حاضر معناها انه في البشر الخليقه كل ما فيها بتمجد اسمه وتعظمه. لو رحت لسفر الرؤيا اصحاح 4 واصحاح 5 هناك هتفهم كلمه مجد. كلمه مجد انه كل الخليقه بتقول المجد والبركه والعظمه والقدره والسلطان للجالس على العرش. المجد ان انت مدرك هو عمل ايه وعشان كده انت عايز تكرمه لان هو اكرمك اولا. الرب هو اللي مادي بالمجد، هو اللي مادي بالاكرام. اشعيا شافه هناك في سنه وفاه عزيا الملك في اشعيا 6 والصرافين واقفين من حوله بكل لكن اللي هذا نادى ذاك وقال ايه الاعلان اللي اتقال؟ قدوس قدوس قدوس يهوه صباؤوت. ايوه مجده ماله ملء كل الأرض. شفنا فين يا عم مجده؟ ده في حروب وخناقات وظلم وألم ووجع وكل ما فيه. نو نو نو نو نو مجده ملء كل الأرض، بمعنى إكرامه موجود على كل خالقته صغيرة وكبيرة. اللي مدرك اللي فاهم اللي واعي، واللي مش مدرك ولا فاهم ولا واعي، اللي بينكر الجميل والمعروف وعامل كأن الله مش موجود، رغم كده الله مجده مالي كل الأرض إنه في إكرامه أكرم الجميع. مجده كل الأرض بأنه أعمال يديه مصنوعاته بتقول إن في إله أكرمنا وصنع لينا كل ده. مزمور 8 متعجب كاتب المزمور وهو بيقول أيها الرب سيدنا، أيها يهوه، يا يهوه سيدنا ما أمجد اسمك فين؟ في كل أرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك. أسست حمدا، أطفال ورضع أسست فيهم حمد. دول اللي قبل ما يكبروا يبقى عندهم دماغ، دول هم بيتهتهوا عايشين في مجدك. بيعملوا إيه؟ بيكرموك لتسكيت عدو منتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة. أيوة، وبمجد وبهاء تكلله. بهاءك وإكرامك عارف هو إيه؟ تسلطه على أعمال يديك. مين ده في كل الخليقة اللي ليه سلطان على كل شيء على الأرض، على طيور السماء، على الزواحف، على الدبابات، على السمك اللي موجود في البحر، غير ده، غير الإنسان اللي انت ده الإكرام، ده انعكاس المجد اللي ربنا حطه فيا وفيك. جعلت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، بهائم البر أيضا، طيور السماء، سمك البحر السالك في سبل المياه. يا يهوه سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. علاقتي وعلاقتك معاها مبنية على هذا المجد، مبنية على الإكرام، لأنه هو أكرمني. هو أكرمني أني خلاني إنسان، عرفش كم واحد حاسس بدي. أكرمني، سوري، ما خلانيش كلب، ما خلانيش، جعلني على شبهه وعلى صورته. قول معايا، أنا الوحيد في كل الخليقة الرب أكرمني وجعلني كصورته على شبهه. إكرام ما بعده إكرام. أيوة، عقدوني من وأنا صغير بشكلي ومناخيري وضبي وطولي وسماري وبياضي بتقييم الناس، بتقييم الناس. لكن هو لما بيشوف بعينيه صنعة يديه اللي خلقها بيقول يا حبيبتي ليس فيك عيب، كلك
جميلة. ليه؟ هو ده العينين اللي

شايفة من الإكرام اللي هو حطه وطبعه علينا. جماعة الرب لما قوم آدم من تراب نفخ فيه، نفخ كل ما فيه من قدرة إلهية يديله حياة ويديله من مجده إكرام إنه يكون فيه. كل الخليقة شايفة، اسمعوني النهاردة بفهم حاجات كتيرة صدقوني. كل الخليقة شايفة، كل الحيوانات شايفة، كل الطيور شايفة، أول ما بتشوف آدم وتسمع له راضية إنه يسميها، راضية إنها تخضع ليه، راضية إنه ما يقوله هكذا يكون. ليه؟ لأنه انعكاس مجد الله موجود عليه. الرب هو اللي ابتدى بده، سلطنا على أعمال يدي، إكرامه لينا إعطاء المجد. علشان لما نديله مجد أنا بقول أنا قد كده عايز أحترمك، أنا قد كده عايز أقدرك. آدم وحواء القصة اللي بنكرر فيها كتير جدا، بالخطية، بالتمرد، بالاستقلالية، أيوة أقول لك بقى على جملة النهاردة، بعدم إكرام الرب واحترامه. أنا مش حكرمك، أنا بشك فيك وفي كلامك. الحية قالت إنك بتخبي حاجات وإنك كذاب، أنا مش حصدقك. الرب بيقول لموسى لما أرسل الـ 12 جاسوس إلى الأرض ورجعوا من هناك، 10 قالوا ما نقدرش نطلع وناخدها، واثنين قالوا نصعد وامتلكها لأننا قادرون عليها. الرب بيقول لموسى هذه الكلمات، إلى متى يهينني هذا الشعب؟ إلى متى لا يصدقونني؟ أنا مستني الإكرام، إنه اللي خلقك، اللي صنعك، القادر على كل شيء قال كلمة، ولما قال الكلمة هو أد كلامه، مهما كان عماليق، مهما كان العظماء في الأرض، مهما كانت مشكلتك، مهما كان أمرك، مهما كان وجعك، مهما كان التحدي، مهما كان الاحتياج اللي عندك، اللي أنا قلته ونطقت بيه أنا قد كلمتي، وكلمتي لا ترجع إلي فارغة أبدا. كرام كرام اللي عاشوا آدم وحواء، اللي جلب عليهم خطيتهم لعنة الحواء، لعنة للحياة، ده أكيد، لعنة للأرض باختصار، اللي عاشوا آدم وحواء وهم بعيد عن جنة عدن، نقصان مجد الله، إلا في الكرامة وإلا في إدراك الكرامة لده اللي صنعهم وخلقهم. حد مصدق أن ربنا أكرمنا لما خلقنا على شبهه؟ صلتنا على أعمال يدي. أنا وإنت عندنا كرامة، أنا وإنت عندنا كرامة، لكن كلمة الله بتقول سامحني، بتقول في مزمور 49:20 إنسان في كرامة ولا يفهم ماله، سوري، زي البهائم، يشبه البهائم التي تباد. إنسان في كرامة، سيبك إن أنت تحت ولا فوق دلوقتي، سيبك أنت معاك ولا معاكش، سيبك، مش هي دي الكرامة، إنه خلقني وصنعني على صورته وسلطني على أعمال إيدي. لو أنا مش فاهم ده، سوري هعيش، خليها في سرك. ولما نعيش كالبهائم بننطح في بعض لأن مش فاهم أنا مين، لأن مش عارف إيه اللي ادهوني، مش عارف إيه اللي عكسه على حياتي، مش عارف اللي هو حطه فيا، وأنا مولود بيه، ده بلت إن موجود في الداخل، مش محتاج أكتسبه، مش محتاج يجيني، ده من اللحظة اللي بص أنا كنت فيه، هناك كنت فيه قبل ما أبويا وأمي يتقابلوا بآلاف السنين، أنا كنت فيه. هو قرر إمتى وفي أي ساعة وفي أي مكان، عند مين دولة اللي هيعطيهم هذه العطية، إن في حد خارج منه وعلى صورته هيجي في المكان ده وهيجي في الزمان ده. ده الإكرام. عرفش كم واحد فينا كاره حياته واللي فيها. النهاردة أنا بفكر معاك، أنا عايز أقف أقول لك كتر خيرك على الإكرام اللي أكرمتني به يا رب. هو اللي ابتدى بالمجد بالإكرام، وأنا محتاج أني أفكر
كل اللي عمله.

ازاي ارد هذا الاكرام. شيء تاني اللي عايز اقوله لك في معنى المجد، ربنا لما حط وصايا، مضمون الوصايا العشر كله بيحكي بيدور حوالين ادراك مجد الله واحترامه لاجل كل ما صنع. في خروج 20 اصحاح 20، ايوه خلينا اقرا لك. كلنا حافظين الوصايا اعتقد، مرت على ودنا مرات كتيره. بتقول الكلمة الأولانية: ثم تكلم إلهيم بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا يهوي إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اسمع اسمع اسمع، أنا يهوي اللي أكرمك وخرجك من بيت العبودية. الشيء الأولاني هو احترم يهوي إنك تكرم اسمه. بيقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء ما فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يا شعب يلي بتسمع كلمة الله، اكرم الرب إلهك إنك تعبده إياه وحده، ما فيش حد تاني تسجده، تكرمه إنه هو الإله. الشيء الثاني اللي بعد كده بتقول كلمة الله، عدد 7: لا تنطق باسم يهوى إلهك باطلا، لأن يهوى لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اكرم اسمه. منين ما ذكرت الاسم، مش عمال على بطال، اسمه بيعلن عن شخصه، اكرم هذا الاسم. الحاجة الثالثة اللي بعديها، هو قال لك ان في يوم ده بتاعي انا، اكرم هذا اليوم اللي انا قلت لك فيها انك تستريح. تقول كلمه الله، عدد 9: 6 ايام تعمل وتصنع جميل عملك، اما اليوم السابع ففيها سبت ليهوى اله، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك، لان في 6 ايام صنع يهوى السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك يهوى يوم السبت وقدسه. اكرمني ازاي قدس يومي اللي انا حطيته عشان التقي معاك. الحاجه اللي بعديها، اكرم والديك. تقول كلمه الله، عدد 12: اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك، ايامك على الارض التي يعطيك يهوى الهك. بولس جي قال في أفسس وكلوسي: أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بإيه؟ بوعد. اكرمهم، اكرم أبوك وأمك، اكرم أب... مال على جنبك قول له اكرم أبوك وأمك. يا عم ما انتش عارف، يا عم يا عم الله يخليك خليها مسطورة. يعني أكرم أباك وأمك، مهما عمل أبوك مهما عملت أمك، أكرم أباك وأمك. ليه؟ لأن دول انعكاس سلطاني على الأرض. أول سلطان تشوفه في حياتك وتتلامس معاه من وانت لسه كتكوت صغير هو سلطان أبوك وأمك. الكرامة ليها علاقة إنك خاضع وبتكرم، بتكرم المكانة مش الشخصية. احنا كتير ما بنكرمش عشان الشخصية، لان الشخصية مش بلحة، لان الشخصية جرحاني، لان الشخصية لمؤاخذة، لان الشخصية ربنا ما قالكش اكرم الشخصية، اكرم المكانة. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لانه ما من سلطان الا مرتب من الله. حتى الأشرار، طبعا حتى الأشرار قلب الملك في يد الرب. مال على جنبك قول له اصحى يا مؤمن. معلش الله يخليك، اصحى اصحى اصحى عشان تفكر من تاني، عشان تفوق من تاني. انه عايز تكرمني، اكرامي يكون في

أبوك وأمك، اكرمهم حتى النهاية. طيب تمام. الحاجة اللي بعديها بتقول إيه؟ احترم واكرم وقدر الحياة. احترم واكرم وقدر الحياة. عشان كده الوصية تقول لا تقتل. الوصية اللي بعديها احترم وقدر واكرم سمعة غيرك. عدد 16، لا تشهد شهادة زور على قريبك. الوصية اللي بعديها لما كل حاجة لغاية الآخر، احترم عطايا الله لغيرك. تاني، احترم عطايا الله لغيرك. لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ما مما لقريبك. اكرم الله فيما أعطى للآخرين من حواليك، ما تكونش طماع. لو أنا فاهم الإكرام، لو أنا فاهم أن أنا عايز أكرمك أنت، أنا عايز أكرم اللي أنت أعطيته واللي أنت شئت في مسرتك أنك تعطيه لآخرين، أنا عايز أكرمك فلن أخطئ ضدك، لن أخطئ ضدك بصنعي للخطأ. امرأة فورتيفار ألحت على يوسف. يوسف مش بس بيكرم الراجل اللي هو مشغله، اللي وصاه على كل بيته، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى إلهيم؟ أنا عايز أكرمه لأن هو وصاني، لأن هو إداني. اللي احنا محتاجينه واللي ناقصنا فعلا، ده وجهة نظري، اللي ناقصنا في حياتنا في كل تفاصيلها هو مجد الله، هو إدراك إن الله عظيم بكفاية، جليل بكفاية، مهوب بكفاية إن احنا نديله الإكرام. رمية واحد، مرة كمان رمية واحد وعدد 21، بولس الرسول بيحكي عن إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. عدد 18، الذين يحجزون الحق، الحق اللي هو حتة من مجد الله، محجوز ازاي، مخفي ازاي؟ بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله، أيوة، لم يمجدوه أو يشكروه كالإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. عرفوا قد إيه أكرمهم، لكن مقفولين، واللي في كرامة ولا يفهم كالبهائم التي تباد. مجد، المجد هو أكرمنا، بهاء وعظمته وجوده حاضرين لما هو يكون موجود، لما بنعرف إزاي نكرمه. هذا الإكرام بيملانا فيملى نواقص حياتنا، يدفع عنا الإثم وخطايانا وما يجعله الشرير. اسمعني، كلمة الله بتقول مدام الملك في مجلس، إيه اللي حصل؟ في حاجة مختلفة، الجو، الأتموسفير اسمعنا الله يخليك، في الوقت اللي بنعيش فيه إكرام، في الوقت اللي فيه بنعرف نكرمه، في الوقت اللي فيه بنكرم كل حاجة أعطانا إياها، اللي فيه بنكرم الإنسان اللي على صورته، ريحته بينا، بدل ريحة العفن وريحة الخلاف وريحة الموت وريحة المرض وريحة الكسرة وريحة الألم وريحة الوجع وريحة الاشتباك مع بعضينا، في ريحة أخرى، رائحة المسيح الزكية ظاهرة وواضحة فينا جدا جدا جدا. ما ينقصنا مجد الله. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك، صلي لنا أقولها لك بسرعة، أعطي مجدا، أعطي هنا قصدي إنك بتمارس الإكرام وعيشه لكل حد، لكل حد.
في رومية 13:7 بيقول الرسول بولس:

أعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له جزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، أيوة، والإكرام لمن له الإكرام. تعرف الحلفان في العهد القديم كان عبارة عن إيه؟ علي اللي علي، لا ما فيش علي اللي علي. يجي القاضي أو الكاهن يوقفك ويقول لك أعطي مجدا ليهوي، أنت ترد وتقول حي هو يهوي الذي أنا واقف قدامه. ده القسم. في حد محدش شافك وانت بتسرق، محدش شافك وانت بتعمل، محدش، بس الحي اللي جالس على العرش اللي هنقدم قدامه حساب كلنا في يوم من الأيام، شايفك وانت بتشهد وبتتكلم وتقول أعطيه مجدا، اكرمه الآن وانت واقف قدامه. الإكرام مش افتعال، الإكرام مش ناموس، الإكرام مش انك هنقولك على حاجة علشان تعملها، الإكرام هو رد فعلي تلقائي لما تدرك مقدار عظمته ومجده وسلطانه وفاهم كويس هو أكرمنا بإيه بالضبط. لما أفهم قد إيه أكرمني ساعتها رد فعل التلقائي مش بس أنا ممنون وشاكر، أنا حبص لكل ما أعطيت ومقدر نعمة الحياة اللي اديتهاني وحعرف أدي لك من خلالها مجد. أول أربع حاجات بسرعة في النقطة دي. نمرة واحد، مفيش إكرام من غير إدراك ومعرفة. أمثال 9:10 بتقول كلمة الله، آية كلنا حفظنا، بدء الحكمة، بدء الحكمة مخافة يهوي ومعرفة القدوس. تيجي منين؟ تيجي منين معرفة القدوس؟ أنا عارف القدوس إنه مهوب، إنه جليل، إنه عظيم، إنه ده الخوف لمن له الخوف، ده اللي مش قادر إنه يهلك الجسد، ده ممكن يهلك الجسد والروح وكل ما لدينا بالكامل. أنا واقف حدي حساب قدام قاضي القضاء، الإله العادل، من له السلطان، الذي لا ينعس ولا ينام. هو ما بينعسش، هو بينام، كل حاجة متسجل، حتى خفايانا، حتى اللي في دخلي، حتى اللي في أعماق، هو شايفه، عارفه، حفظه، مسجله أمامه، لن يضيع. وبسبب ده راس الحكمة البني آدم العاقل يخافه، وخوفه إكرامه،

مشكلة لما نعرف، ولما نعرف المصيبة اللي بعديها لما ننكر ونكحد ونتمرد ومش عايزين نديله إكرام ومجد. مرة تانية أقول الآية اللي قلتها من دقايق، رومية 1:21، لأنهم لما عرفوا الله لم يكرموه بين قوسين أو يشكروها كإله. إعطاء المجد، إعطاء الإكرام، إدراك واعتراف بهو مين، مليان احترام جواي، مخافة الله، أنا مريان باحترام وتقدير ليك جدا جدا. ده في الزمن بقى اللي هو الأولاد بيردوا على أبائهم و... في الزمن اللي احنا بنتكلم فيه على مديرتنا في الشغل ونقول ونعيد ونزيد، مش مقدر سلطان الله اللي محطوط عليها. فيش إكرام من غير إدراك. أنا بقدرك وعامل لك ألف حساب. قول معايا أنا بقدرك. بص لفوق مش لي أنا. أنا بقدرك. لا خليني أكون صادق، وعايز أعمل لك، وعايز أعمل لك ألف حساب. خوف الله هيمنعني من الخطأ، خوف الله هيحميني ويحفظني، خوف الله لن يجعل

على الإثم يتملك فيا. ليه؟ لأنه الذين قد أعطيتني قد حفظتهم في اسمك. هم محطوطين تحت هذا السلطان لأني أنا بكرمك. شيء تاني، مجد الله أو الإكرام حينعكس على سلوكك وطبيعة حياتك، تبقى زي يسوع. ما في حد على الأرض عرف الآب غير الابن، وما فيش حد أكرم الآب قد الابن. يوحنا 17:4 اللي قريناها في الأول، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. رب يسوع كان عايش حياته في كل صغيرة وكبيرة، في كل يوم، في كل أمر كان بيعيشه، عايش عشان حاجة واحدة فقط بس، أن أفعل مشيئتك. يا إلهي ده فرح قلبي، اللي أنت عايزه مني، عايز تطحني خدامك، عايز يقولوا علي مختل ومجنون خدامك، عايز يرفضوني خدامك، عايزهم يضحكوا عليا خدامك، عايز أقرب اللي ليا يخني ويبيعني خدامك، عايز الناس اللي وثقت فيها يسبوني ويمشوا ويقولوا ما يعرفونيش خدامك إلى النهاية. أنا مش بكرم الناس، أنا بكرمك أنت وعايز أكرمك. يوحنا 5:41 يقول الرب يسوع، مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش مستني مجد من الناس، مش مستني إكرام من الناس. أنا مش بشحته من حد، أنا مش بعمل حساب الناس عشان أكرمهم على حسابك أنت. مش هيكون، مش هيحصل في أي لحظة في حياتي. اللي جوه قلب الرب يسوع، يوحنا 4:34، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كم واحد بيصلي مننا؟ كلنا بنصلي مش كده؟ كم واحد مصدق أن الرب يسوع هيستجيب الصلوات؟ أمين؟ نفسي أقول لك على حاجة النهاردة في ضوء اللي احنا بنقوله. تعرف الرب يسوع هيستجيب الصلاة ليه؟ مش عشان عينيك ولا عشان احتياجك. تاني، لعشان عينيك ولا عشان احتياجك، ولا عشان يسوع بيحبك ومات علشانك. اللي هيعمله هيعمله عشان حاجة واحدة بس. اسمعي كلمة الله بتقول لي، يوحنا 14:13، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. لسبب واحد وحيد. لسبب واحد وحيد، عارفين ايه؟ ليكرم الآب بالابن. حد يقول هللويا؟ ليكرم الآب بالابن. وانت بتسدد احتياجي، وانت بتشفيني، وانت بترفعني، وانت بتردني إليك، وانت بتحررني، وانت بتفكني، وانت بتقضي على أعدائي وبتهشم أسنانهم، وانت بتعمل كل دول، خلي في بالي دايما اللي بطلبه وعايزه هو أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. أنا عايزك أنت، أنا عايز أشوف إكرامك، أنا عايزك أنت اللي تكرم في الحدوتة، أنا عايز أنت اللي يتغنى بيك ويتغنى باسمك، إنك جبتني من طين الحمى، إنك ثبتت على صخرة رجلي وحطيت فيا ترنيمة جديدة. أيوة، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون علي. أنت اللي ظاهر في الحكاية، أنت اللي في قصتي، انت اللي في شهادتي، انت في صنيعك اللي انت عملته معايا. الاكرام والمجد راجع ليك لوحدك. شيء ثالث، الاكرام ما بيجيش من الشفايف بس. لانه الاكرام بالشفايف احنا بنعرف نعمله كويس قوي في التسبيح والترنيم وال يعني حلو جميل والتمام تمام تمام. الإكرام مش كلام، الإكرام نابع من هنا، طالع على لساني لكن نابع من جوه القلب. بيقول الرب في إشعياء 29:13، لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وعمله، أكرمني بشفتيه، أما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني. ما ده قمة المجد والإكرام، المخافة وصية

الناس معلمة. وصية الناس معلمة، مش الناس بيعلموهم مخافة، بقوا ماشيين ورا اللي بيقولوه الناس، مش خايفين اسمي ولا بيكرموني. لما نكون عايزين نكرمه حيبان في كل شيء بنقوله أو بنعمله. كلوسي 3:23، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. هو قدام عيني على الدوام، جعلت الرب عارف مشكلتي ايه هنا؟ ان انا حافظ الايات دي من زمان، لان انا حافظها بتقع مني، معناها بيقع مني. ما في موقف، ما في امر، ما في حاجه بفكر فيها، ما في قرار، ما في علاقه، ما في شغل، الا وجعلتك امامي، لانك عن يميني لن اتزعزع، مش هقع، مش هخور. ليه؟ لأن مجدك محوطني من كل حتة. إعطاء المجد بيبان في القلب الشاكر الممتن. القلب الشاكر الممتن عكس القلب المتمرمر المتزمر. الاثنين عكس بعض تمام، الاثنين عكس بعض تمام. الشعب اتدمروا على موسى وهارون، مريم وهارون اتزمروا على موسى، وفي كل مرة عارف الرب كان يقول ايه؟ موسى شوية لو سمحت، شوية لو سمحت، شوية شوية شوية شوية. هم ما تزمروش عليك انت، تزمروا علي انا، تزمروا علي. الإكرام معناه انا مش فاهم اللي بيحصل لي، انا مش عارف ايه اللي بيدور، لكن اللي متأكد منه يقينا وانا لا اعلم تفاصيله، إنك أنت صالح، إنك أنت عظيم، إنك أنت محب، إنك أنت قدير، إنك أنت قدوس. حتى لو أنا دست، حتى لو اتخبطت، حتى لو تعورت، حتى لو خسرت كتير، الإكرام هو أنا حجيلك أنت، لأنه ما فيش حد زيك يعرف يستلمني بكل اللي فيا ويعرف يقول كلمة حق. عارف لو ما قلتش كلمة حق، قولها في الوقت اللي أنت عايز تقولها، بس حاجة واحدة أنا طالبها منك، طيب خطري وطبطب عليا وصب زيتك على جرحي وخدني في حضنك أكتر يا رب عشان أفضل وتبجيل على لساني، أفضل أسبح اسمك وبركك لغاية الآخر. كلوسي 3:17، كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. عبرين 13:15 الآية الشهيرة بتاعت التسبيح، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه. معناها الشفايف دي اتكلمت كتير لغاية ما أثمرت، لغاية ما طلعت، وهذا الثمر لا يأتي إلا من روت، من جدر، من حاجة موجودة في الداخل، لأنه من فضلة القلب. التسبيح مش هيطلع من الأعماق هنا غير لو كانت أعماقي مليانة من مجدك وإكرامك وإحساسي وإدراكي بالمعروف والنعمة اللي أنت عملتهم وبتعملهم في حياتي. الحاجة الأخيرة، ميل على جنبك قول له اربط الحزام. بس قول له يا حم اربط الحزام، وبعد مش لابس حزام بس اربط الحزام. أكبر امتحان للمجد والإكرام تعرفوا منين؟ من جيبك. تعرفوا منين؟ من جيبك، من جيبك، من عطائك. شكله إيه؟ الآية القديمة اللي قالها أخونا سليمان الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 3، عدد 9 بيقول: أكرم يهوه من مالك ومن كل بكورات غلتك، تمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. لا بكلمك عن العشور، ولا بكلمك على إخوة الرب، ولا كلمك إنه في حد في احتياج وأزمة محتاجين إن احنا نطلع حاجة عشان نسددها. هو بيقول لك لما تتعامل بالمال
مش تسدد الاحتياج وتديني اللي أنا قلت لك عليه ده بتاعي أصلاً، فأنت

مش بتعمل فيا معروف، انك تكرمني. تكرمني. كم واحد جه لبيت الرب وحط، مش لان ده معاد، انا جاي اكرمك، جاي اكرمك مش لانك عملت معايا معروف، لكن انا فرحان بشوفتك فجايب لك هديه معايا. القلب المليان بالإكرام والرب مكرم في هذا البيت لن ترى فيه احتياج. سمعيني يا جماعة، لن ترى فيه احتياج. ليه؟ كل واحد مننا بيسرع علشان يكرم الرب. أنا عايز أكرمك من اللي أنت أعطتني إياه، من اللي أنت باركتني بيه في الحياة، معايا أو معايش، معايا أو ما معايش، أنت تستاهل الإكرام. انت تستاهل الاكرام. حد يقول معايا انت تستاهل الاكرام. انت تستاهل ان انا اكرمك، انت تستاهل ان انا اباركك، انت تستاهل اني اعمل معروف في حد واعمل معروف في حاجه. انا عايز اكرمك، عايز اكرمك. مراتي موجوده هنا، كنت نفسي اقول وهي مش موجوده، بعد اذنك. عاده لما نروح الجمعيه، جمعية خلاص نجيب الطلبات والحاجات، فطبعا شايفة حضرتك انت عضلات، انا وراجل وبسم الله ما شاء الله خلاص، فانا لملمت الحاجة وحطيت الكياس وماسك العربانة ومالي طالع، ما انا راجل ما تحرمليش يعني من رجلتي الحمد لله. فلاقي منال ايه يما في ايه، سيب الراجل يزق العربانة، دول 4 كياس عمي في ايه يعني. القصة انه في حد بيدور على فرصة يكرم حد بكرامة عشان اباركه. مش مهم ده يستاهل قد ايه، انا عايز اكرمك. افتكر من 30 سنة الدرس ده اللي انا اتعلمته، كنا ساكنين هنا وبعد كده كنا مسافرين في الصيف كندا، ففي شنطة من شنطنا باظت. أنا شفت الشنطة ما تتصلحش، ما تتصلح، بس كانت عزيزة عليا، كنت جايبها من بورسعيد. لما جينا على هنا نزلت بورسعيد مخصوص وجبت الشنطة، فيعني مستخسر إنها تترمي، فخلينا أجرب. فنزلت السوق بتاعنا ده اللي هنا في المباركية، كان في راجل كده في دكان، كان غير كده، غير السوق الفخم ده، كان ما كانش كده يعني، في راجل كده قاعد، راجل شفته عرفته، فقلت له عايز اصلح الشنطة دي تنفع؟ فبص كده ان شاء الله تنفع. قلت له اجي لك امتى؟ قال لي عدي المغرب. ماشي، خدت بعضي ورحت وعملت كم مشوار ورجعت له المغرب، سلمني الشنطة جديدة. الطريقة اللي عمل بيها من جوه مش عارف حط ايه وعمل ايه عشان تمشي من تاني، خيال. قلت له حسابك كام؟ ده كام طبعا في الزمانات ده من 30 سنة. قال لي نص دينار. فانا ضربت ايدي في جيبي لقيت الفكة كانوا 2 دينار. فقلت له شكرا كتر خيرك. فقال لي استاذ نص دينار بس. قلت له اللي يعمل عمل زي ده مش ياخد 2 دينار، ياخد ثمن الشنطة دي 10 مرات. الله يبارك لك ويبارك في إيدك إنك بتريح الناس. خدت بعضي ومشيت، مش بقولك عشان أنا، بس أنا تعلمت درس ربنا حطه جوه قلبي وأنا واقف قدام الراجل. أنا مش هدي لك اللي تستاهله لأنك أنت عملت كده. الإكرام الراجل ده طبعا منين ما كنت بروح له في أي وقت، الابتسامة موجودة على وشه، عايز يشربني شاي ويقعدني معاه في المحل والناس اللي حواليه، مش عشان ده، علشان الإكرام بيفتح باب، عشان الإكرام بيدي سكة، عشان الإكرام بيصنع صداقة، عشان الإكرام بيعكس إن في إله كريم وإله عظيم جدا جدا جدا. سألوا الويترز في أمريكا، الويترز اللي هم بيخدموا على الناس، الجرسونات يعني، إيه أسوأ يوم في البقشيش في حياتكم؟ عارفين قالوا إمتى؟ يوم الحد. ليه؟
لأن ده الوقت اللي فيه كل الكنائس طلعة من الكنيسة

رايحين يتغدوا أو رايحين يتعشوا. أقل بقشيش موجود وأقل عطاء موجود. خليك كريم وانت بتكرم، شوف الرب يفتح لك قد ايه، شوف الرب يصنع معاك ايه. ارجع لسؤالي اللي ابتديت بيه، يا ترى ايه اللي ناقصنا؟ كتير صح؟ حاجات كتير. ايه رايك النهارده لو انا وانت حطينا حاجه واحده، وده اللي انا عايز اشوفه في حياتي وعايز اعيش بيه وعايز اتفاعل بيه معاه ومع الناس حواليا؟ كتير من احتياجاتنا هتتسدد لما نرجع ونديله مجد في حياتنا. ارفع قلبك معايا وقول له انا عايز اديلك مجد يا رب، انا نفسي اديلك مجد وبركك يا سيد. هللويا. هللويا. هللويا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. أنا بشكرك لأنك بتديني مفتاح الليلة يا رب، بيقول لما أعرف أرجع من تاني وأعيش في مجدك، أعيش في إكرامك، أعيش في مخافتك، أعيش وأنا مقدر أنت مين وفاهم كويس قوي اللي أنت اديتهوني واللي حطيته في حياتي. مهما كانت ظروفي، مهما كانت أحوالي، أشكرك لأنه مفيش اتنين حيتنوا إن أنا مخلوق على شبهك، وإنك أعطيتني سلطان على الأرض يا رب. أنا بباركك يا رب، بباركك إنه حتى في المسيح يسوع أكرمتنا إنه مش بس يكون لنا سلطان على خلقتك، لكن سلطان حتى على قوى الشر يا رب. أنا جاي ببارك اسمك النهاردة يا رب، جاي بتوب أنا وإخواتي إن إحنا فتحنا ودنا لكلام الكذب، للتقارير السلبية، للتقارير اللي ربطت إكرامك بالمال، بالفلوس، بالنجاح، بالصحة، بالحاجة الحلوة وبس. لكن غير كده عندنا 100 سؤال، وإزاي سمحت، وليه بتسمح، وليه بتعمل كده. وأنا جاي أقول لك النهاردة سامحني سامحني سامحني، لأنك أكرمتني وجعلت مني من نفسي قيمة وتمن ابنك يسوع المسيح، إنك حطيت حياته مكاني يا رب ورفعتني ليك من تاني. أشكرك النهاردة لأني غالي بكفاية، أنا مش رخيص، أنا مش مهان. مهما حاول البشر يهنوني، مهما كانت الظروف بتحاول تهني، شكرا لأني كرمتي فيك، أنت اللي أكرمتني زي ما بيقول لك داود، لأنك أنت مجدي رافع رأسي. وأنت في مكانك ارفع يدك للرب وقول له أشكرك لأنك أنت مجدي ورافع رأسي يا رب. أنت إكرامي، كتر خيرك يا رب، أنت اللي أكرمتني ورفعت رأسي. أشكرك لأنك لغاية النهاردة لسه أعدائي موجودين، علشان أنت قعدتني جنبك ورتبت لي مائدة تجاه مضايقية يا رب. ببارك اسمك لأنه هكذا يصنع لرجل لامرأة سر الملك، أنه يكرمه، أنه يرفعه، أنه يلبسه توبه ويحط اسمه عليه. أشكرك لأن اسمك دعي علينا يا رب. ببارك اسمك النهاردة وبشكرك من كل القلب، بقول لك سامحنا كلنا بلا استثناء يا رب، لأجل نقصان مجدك في حياتنا يا رب، نقصان إكرامك في حياتنا يا سيد، نقصان إدراكنا وإن إحنا نعيش نكرمك ونشكرك لأنك أكرمتنا ولسه بتكرمنا في كل يوم يا رب. أما عن احتياجاتي، أما عن طلباتي، هينفع الليلة إن نرميها عند رجلك وأقول لك حاجة واحدة بس، وريني مجدك، أنا بطلب مجدك يا رب.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
0: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
2: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
0: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
3: قريباً على شاشة قنوات الكرمة.

عميق فيها. الله مشتاق أنه يغيرنا إخوتي، الله مشتاق أنه يغيرنا من الداخل قبل ما مشتاق أنه يغيرنا من الخارج. الله يريد أن يعمل معنا بطريقة عميقة وليس بطريقة سطحية. الله يريد أن يعمل في أعماق كل واحد فينا بطريقة خاصة جدا. أحيانا كثيرا نجتاز بظروف كثيرة من حولنا، وأحيانا بنقول ليه إحنا بنجتاز بهذه الظروف، وبنتمنى أن الظروف اللي حوالينا تتغير. لكن اليوم عايز أخبرك أن الرب يريد أن يغيرك أنت قبل أن يغير الظروف من حولك. الله مشتاق أنه يعمل عمله في حياتك، مشتاق يغيرك أنت من جوا قبل ما الأمور اللي برا تتغير. الأمور اللي برا، الأمور اللي حواليك ممكن تتغير في لحظة. الرب له كل السلطان، الرب له كل القدرة، الله قادر بكلمة منه أنه يوقف العاصفة، يوقف البحر، يحل المشكلة. لكن الله مشتاق أنه يغيرك من جوا. عشان هيك إحنا مرات بنجتاز في ضيقات وصعوبات وامتحانات، لأنه الله مشتاق يغيرنا من الداخل ومشتاق يغيرنا من جوا. أذكر في بداية حياتي في الإيمان عندما كنت شاب صغير، في وقت من الأوقات تعرفت على الرب والرب غير حياتي بطريقة كبيرة جدا. وفي يوم من الأيام كنت موجود في الكنيسة اللي كنت بحضر فيها في تلك الأيام، وكنت موجود لوحدي وشعرت بحضور الرب موجود. وهناك نمت على الكراسي في الكنيسة، وشعرت كيف المريض لما ينام على طاولة العمليات أمام الطبيب، والطبيب بيعمل عملية جراحية في داخله، وشعرت أن الرب بيعمل عملية جراحية روحية في داخلي وبيشفيني من الداخل ومن الأعماق. ولما قمت بديت أحس، حسيت في تغيير في حياتي، وحسيت أن الرب بدأ يعمل عمل جديد في داخلي، وبدأت أرى تغيير أعمق في حياتي من ذلك الوقت. وبعدين أخذت قرارات واختبارات أخرى أيضا في حياتي ساعدتني أنه أقدر أنطلق في خدمة الرب، وساعدتني أنه أكسر الحواجز اللي كانت موجودة قدامي اللي تمنعني أنه أقف قدام الآخرين وأشارك أمام الآخرين. وأنا كنت واحد من الأشخاص اللي آخر شخص في الدنيا ممكن يقف قدام الناس ويوعظ قدام الناس، لكن الرب غير كل شيء. واليوم أنا أنت اللي بتسمعني في هذا اليوم، أريد أن أسألك شو هو نوع الإناء اللي أنت عليه اليوم؟ اليوم اعرف أنه الله يريد أن يغيرك، الله يريد أن يتعامل معك، كل واحد الله بتعامل معه بطريقة مختلفة، يريد أن ينقي إناءك، يريد أن يعدك ويحضرك ويجهزك ليستخدمك في أمور أعظم. أيضا بولس الرسول لم يكن فقط إناء غير نقي، لكن أيضا كان إناء فارغ. كثير من الخدام في هذه الأيام يريدوا أن يكونوا ظاهرين، يريدوا أن يكونوا مهمين ومن الخارج وكأنهم يخدمون الرب، لكن في الحقيقة هم يخدمون نفوسهم. ورب في هذه الأيام يبحث عن أواني فارغة يملأها بحضوره ويستخدمها. اليوم قل له يا رب اجعلني إناء فارغ، فرغني من نفسي، فرغني من الذات، فرغني من الأنا، حتى تستطيع أن تملأني وحتى تستخدمني. الله لا يستطيع أن يملأ إلى إناء مملوء أصلاً، مملوء من نفسه ومملوء من ذاته. الله يريد أن يفرغنا حتى يملأنا. كثير من هذه في هاي الأيام إخوتي الأحباء، كثير من الناس مرات في الخدمة موجودين عندهم حب السلطة وعندهم حب المناصب، وهي مشكلة كبيرة موجودة وسط الخدام. وبصلي أن ربي يفرغنا من ذاتنا، يفرغنا من دواخلنا حتى يستطيع أن يملأنا بروحه، يفرغنا من الذات، من الأنانية، من الغيرة. قبل فترة بسيطة كنت قاعد مع أسيس وكان عم بيتكلم معي وكان عم بقول لي هاي القصة، كان عم بقول لي عم بشاهد خادم آخر على التلفزيون بيتكلم وبقول لي ما كنتش حابب هذا الخادم. بعدين قال لنفسه أنا مش بعرف هذا الخادم، طب ليه أنا عندي عدم محبة لهذا الشخص؟ والرب كلمه في هذاك الوقت وقال له هاي الغيرة اللي عندك، وراح صلى مع خادم آخر وتاب عن هذا الأمر في حياته. الإناء الفارغ الرب يملأه والرب يستخدمه، لكن الإناء المليان هو مش معطي للرب فرصة أنه يستخدمه. وكثير من الخدام لم ينضجوا قبل الخدمة، لم ينضجوا قبل أن يطلقوا ويستخدموا في الخدمة، ولم يسمحوا للرب أنه ينقيهم. عشان هيك في شقوق في حياتهم، شقوق في أساساتهم. وكلنا بنعرف أنه المبنى اللي فيه شقوق، الشقوق هاي تزداد مع الوقت، وبعض أجزاء المبنى تتهاوى مع الوقت، وهكذا يسقط المبنى بالكامل. الله يريد في هذه الأيام أن يضع أساسات صحيحة في حياتنا، أن يضع أساسات صحيحة في حياة كل خادم. عشان هيك بشجعك كخادم، اسعى أن تضع أساسات صحيحة في حياتك، ابني حياتك على الكلمة، ابني حياتك على كلمة الله وعلى وقتك الشخصي اللي بتقضيه مع الله في كل يوم. كثير من الخدام في هذه الأيام
يسقطون لأنهم يعيشون في الخطية، بيعيشوا في الخطية بالسر. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه ثلثين القادة والخدام المذكورين في الكتاب المقدس سقطوا. عشان هيك احذر

من أي أمور موجودة في حياتك. الرب قبل ما يستخدم بولس الرسول كان عليه أنه ينقي في حياته، كان عليه أنه يشتغل في حياته، وهكذا الله يفعل معي ومعك، يريد أن ينقي حياتي وحياتك من كل ذات وغيرة وحسد وكل هذه الأمور. وسؤالي لك اليوم، هل بتفرح لنجاح الآخرين؟ هل لما أخوك يأخذ خدمة في الكنيسة وينجح فيها بتفرح؟ هل بتشجعه أو بتشعر بالغيرة وبالحسد وبتقول اشمعنى؟ إذا كنت في هذه الحالة، اعرف أنك أنت بعيد عن استخدامات الله الحقيقية، وكويس أنك تمتحن نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هل ما أبني عليه حياتي هو عشب وخشب وقش؟ وسوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل شيء معه. في هذه الأيام الكل بيبني، الكل بيتحرك، الكل بيخدم، لكن ابحث وامتحن نفسك وامتحن قلبك وحياتك. الكتاب المقدس بيخبرنا وبقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. اليوم امتحن نفسك، وامتحن نفسك على شو عم تبني، على شو عم تخدم. كله بيتحرك وكله بيبني، لكن هل أبني على ذهب وفضة وحجارة كريمة، أو أنا عم ببني حياتي على خشب وعشب وقش؟ سوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل هذه الأمور. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا مؤهلين، لكن يؤهلنا لأنه قد اختارنا. إذا رب اختارك تعمل أبسط خدمة في الكنيسة، إذا رب اختارك أنك تنظف الأرض في الكنيسة، أو توصل شخص، أو تهتم بإنسان بحاجة لاهتمام، اعرف أنه هذه خدمة عظيمة تستطيع أن تقدمها لله. الكتاب المقدس بخبرنا عن المرأة الشونامية اللي استضافت رجل الله أليشع وبنت له علية. الكتاب المقدس بخبرنا عنها وبقول عن هذه المرأة، بقول إنها امرأة عظيمة جداً، لأنها بنت علية لرجل الله ووضعت فيها السرير ومائدة الطعام وكرسي، وكانت تهتم برجل الله. هذه كانت خدمتها، لكن في يوم من الأيام ما كانش عندها أولاد، ورجل الله تكلم إلى حياتها وقالها نحو زمان الحياة يكون معك ولد، والله أعطاها هذا الولد. لكن في يوم من الأيام بعد ما فقدت هذا الولد، الرب سمح إنه الله يقيم هذا الولد. أجا أليشع وطلع وحطت الولد في غرفة رجل الله، والله أقامه هناك في هذا المكان. اعرف اليوم إنه أي خدمة أنت بتعملها خدمة مؤثرة في ملكوت الله، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. واعرف إنه رح يجي الوقت اللي تقدم حساب لخدمتك. الكتاب المقدس بقول في كورنثوس الثانية صحاح 5:10 بقول هذه الكلمات، بقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. في يوم من الأيام كمؤمنين هنقف قدام كرسي المسيح لنقدم حساب. ربما يأتي إلينا السؤال، هل نخلص بالإيمان أم بالأعمال؟ طبعا واضح جدا من كلمة الله أننا نخلص بالإيمان، كما يقول في رسالة أفسس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن أعمالنا بعد الإيمان مهمة جدا، ورح نتحاسب عليها. والكتاب المقدس بيقول أن كل المؤمنين سوف يقفوا أمام كرسي المسيح ليقدموا حسابا عن أعمالهم. أيضا الكتاب المقدس بخبرنا في سفر الرؤيا أصحاح 22 بقول هأنذا آتي سريعا، الرب يسوع بقول، وأجرتي أي مكافأتي my reward معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. سوف نحاسب على أعمالنا وسوف ننال المكافأة عليها. في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث وعدد 11-15 يقول هذه الكلمات. كورنثوس الأولى إصحاح الثالث وعدد 11-15 بقول فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. عم بقول إنه يسوع هو أساس حياتنا، يسوع هو أساس حياتك، هو أساس خدمتك، هو أساس بيتك، هو أساس كل ما تفعل. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر، لكن كلنا بنبني على هذا الأساس. لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة أي مكافأة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. كتاب بيقول أنه ستمتحن النار عمل كل واحد. في يوم من الأيام هتقف قدام كرسي المسيح، ممكن تقول له يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا كنت بعمل لإلك، ورب ممكن يقول لك كل شيء عملته كان لمجدك الذاتي، كل شيء عملته كان عشب وخشب وقش وهيحترق.
مرات ممكن نسأل أنفسنا سؤال، هل كل الناس رح يكونوا زي بعض في السماء؟ هل السماء فيها ناس وناس؟ والكتاب المقدس بيخبرنا بكل وضوح أنه نجم عن نجم يمتاز في المجد في كورنثوس الأولى 15، ومكانتنا في السماء سوف تحدد بحسب أعمالنا. الرب يحبنا صحيح، الرب مات لأجل الجميع صحيح، لكن الرب عنده أشخاص مميزين، مش لأنه الرب ميز، لكن الكتاب المقدس بيقول الرب قد ميز تقيه. الشخص اللي بيتقي مميز عنده. إذا أنت بتتقي الرب أنت مميز عند الرب. نعرف عن بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مميزين في وسط 12 تلميذ، ويسوع كان مميز أيضا في وسطهم. وهدول الأشخاص كانوا مميزين مش لأنه يسوع اختارهم يكونوا مميزين، لأنهم كانوا قريبين منه أكتر. اليوم قد إيه أنت بتقرب من الرب؟ اليوم قد إيه أنت بتعطش للرب وبتشتاق أنه يعمل في حياتك وأنه يغيرك؟ سوف تجده يصنع ويعمل في حياتك. مرات إحنا كمؤمنين ما عندناش حافز لحياة التقديس والتكريس والتقدم. مرات كتير بنقول الله بحبنا والله بيقبلنا في كل وقت وعلى أي حال، وهذا صحيح، لكن هذا لا يجعلنا أن نعيش حياة الاستهتار ولا مبالاة، واللي عنده حسد عنده حسد، واللي عنده غيرة عنده غيرة، واللي عنده أمور كتيرة في حياته لا ترضي الله. إذا بتحب تكون قريب من الرب، إذا بتحب تكون مميز عنده، بتقدر تقرب وبتقدر تأخذ خطوات نحو الله. وهذا التحدي اللي بحطه قدامك في نهاية هاي الحلقة، إنه خلي عندك فعلا أشواق حقيقية إنك تقرب من الرب وإنك تكون مميز عنده. الكتاب المقدس بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وإذا عندك جوع وعطش ناحية الرب، إذا أردت إنك تعرفه في حياتك أكثر، تختبره أكثر، تدخل لعمق معه، تختبر استخدامات إلهية غير عادية، تستطيع. كل واحد فينا بيقدر يأخذ خطوات لقدام، كل واحد فينا بيقدر يدخل للعمق. الموضوع بيتوقف عليك أنت وعلى اختياراتك. الكتاب المقدس بيخبرنا عن إبراهيم ويقول أن إبراهيم كان خليل الله، أي صديق الله. وفي يوم من الأيام الله تكلم لإبراهيم وقال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ كان في علاقة شخصية، كان في علاقة حميمة بينه وبين الله، فشاركه ماذا يريد أن يعمل قبل أن يعمله. وخليني أقول لك مش كل واحد فينا بيطلع له هذا الكلام. والله بيخبر أحيانا بعض المؤمنين، الله بيخبرهم أمور عن حياتهم، أمور رح تيجي في حياتهم. حتى بعض الأشخاص الله بيخبر إمتى رح ينتقل من هذا العالم، وبخبرهم بأمور آتية. الكتاب المقدس بيتكلم عن الروح القدس أنه يكلمنا بأمور آتية، لكن هذا الكلام موجود فقط للأشخاص اللي بيكونوا قريبين منه، للأشخاص اللي بيكونوا مستعدين يسمعوا صوته، مستعدين يطيعوه. اليوم الرب يشجعنا بهاي الكلمات، يريد أن نكون أواني فارغة، أي نفرغ نفوسنا حتى ما نستطيع أن نمتلئ من الله من أجل مجده واستخداماته. أمين.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

اتفقنا ان في كذا مستوى من التواصل ما بين الزوج والزوجه، واتفقنا انه في مستويات سطحيه جدا اللي هي الاكلاشيهات، صباح الخير صباح النور تشرب شاي، لحد ما بنوصل لاعمق مستوى. واعمق مستوى ده هو ايه؟ هو مستوى الصدق والشفافيه، مش بس الصدق، الشفافيه، الشفافيه والتلاحم والاوفرلاب بيننا وبين بعض في الكوميونيكيشن. كويس، بعد كده قلنا ايه؟ قلنا طب لما نتكلم ايه القضايا اللي لازم اقول ايه لبناء ما تعديش علينا في العلاقه، ايه الامور القضايا اللي نتكلم فيها؟ قلنا وحدايه هي المسافه، فين المسافه؟

المسافه والمكان اللي اقدر ابقى فيه من غير ما الاقي ان في حد متشعبط في رقبتي. ده بين زوج وزوجه. الحاجه الثانيه منطقه النفوذ. يعني ايه منطقه النفوذ؟ يعني لو الست منطقه النفوذ بتاعها المطبخ ومش عايز بس اربط المطبخ بالست لكن المطبخ وشطارتها في اداره المال، يبقى دي احنا بنتشارك في الحاجات دي، لكن هي انا عارف وهي عارفه ان دي منطقه نفوذ مثلا، سواء كانت الفلوس، سواء كانت التعامل مع الجيران، التعامل مع الصناعيه، التعامل مع المدرسين بتوع اولادنا، التعامل مع الولاد. طبعا كلنا لازم، انا ومراتي لازم نتعامل مع الولاد، مفيش شك، مفيش واحد هيقول خلاص انت العيال بقى تخصصك، لكن في حاجه اسمها منطقه نفوذ. فهيبقى انا اميل وانا في منطقه النفوذ بتاعه الاخر اني اكون اكثر بس اصغاء، ادي ودني زياده بس حب، يعني مش لازم اقعد ادافع وكاني بتناحر مع التاني، الارض دي ارضي ولا ارضك. ماشي، هتاخد لها وقت، طبعا هتاخد لها شويه وقت عشان اقدر اعرف مين فينا اللي بيفهم اللي اشطر شويه. تعال بقى نشوف ايه القضايا تاني اللي نتكلم فيها انا ومراتي، اللي نتكلم فيها انا وجوزي. الثقه. يعني ايه الثقه؟ لما انت بتقول لي ان انت النهارده هتتاخر شويه، لما انت بتقولي ان انا النهارده هقضي وقت مع صديقتي، اصدق؟ اثق؟ يا جماعه الحب مطلوب في العلاقه ما بين الازواج، ما فيش شك طبعا، بس انا مش بتكلم في النقطه دي على على على الحب، انا بتكلم على الثقه، على اني اثق ان مفيش حاجه هتتصرف من ورا ظهري او هتتحوش من ورا ظهري، ان مفيش، ان لما هقول انا في الحته الفلانيه يبقى معروف ان انا في الحته. وحاجه تانية، هل اقدر اثق فيكي لدرجة اني اكشف، مش احنا بنقول في مستويات التواصل دي الشفافية؟ طيب سؤال بقى، هل اقدر اكشف نفسي، افتح ابوابي، او زي ما الترنيمة بتقول يعني افتح قلبي وابوابي دي من غير ما ادان؟ اقدر افتح قلبي وابوابي دي من غير ما هاخد تريقة او الـ يعني الهجوم السافر على هذا الكشف اللي انا عملته والانفتاح اللي انا عملته لقلبي وابوابي؟ حاجه تانية، العلاقه الحميميه الجسديه الزوجيه الجنسيه ما بين الزوج والزوجة. أنا فاهم يا جماعة، أنا فاهم وأنت فاهم وأنت فاهم. أنا عارف إن الموضوع ده عندنا في حضارتنا الشرقية موضوع شائك كده، يعني أكننا بنمشي على قشر بيض. ماشي. بس يعني نمشي على قشر بيض في البرنامج، نمشي على قشر بيض في الكنيسة، نمشي على قشر بيض في مش عارف إيه. بس مش معقول هنفضل ماشيين على قشر بيض. أنا وشريك الحياة. شريك الحياة ده هو الزوج ولا الزوجة؟ مش معقول هنبقى مش فاهمين ومش فاهمين بعض، مش فاهمين، ولو فاهمين مش فاهمين بعض. فاهمين يا جماعة يعني البعدين دول، هل أنا قادر أوضح ولا لا؟ هي ده السؤال. يعني أولا لازم نفهم، وتاني حاجة لازم نفهم بعض في المجال بتاع العلاقة الجسدية الحميمية الزوجية الجنسية التي تجمع ما بين الزوج والزوجة. سألوا كاتب كتب عن الزواج، وكتب بمنتهى الشطارة والمعلمة في العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة. قالوا له ايه اللي كنت تحب تعرفه
عن الزواج.

اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج قبل ما تتجوز؟ قال ان حد يقول حاجة، اي حاجة، اي حاجة، لان طبعا هو بيتكلم عن العلاقة الجنسية بالذات. بيقول لان ده امريكاني، يعني الكاتب ده امريكاني مش شرقي، امريكاني، بس طبعا ما زال لسه الموضوع ده في حساسية، وخصوصا لما بيبقى في كنايس في الوسط المسيحي فبيبقى حساسيتهم ملهلبة حبتين. فالراجل ده قال في الكتاب بتاعه، لما قالوا لي كنت تحب تعرف ايه، قلت كنت احب اعرف اي حاجة، حد يقول اي حاجة. النقطة يا جماعة اللي عمال ادق عليها واجي من حواليها واخش فيها واجي من حواليها واخش فيها تاني، بص عايزين نمشي على قشر بيض، يمكن ماشي مقبول، لكن بين زوج وزوجة مش مفروض نفضل ماشيين على قشر بيض بقى، ولا ايه؟ طيب يبقى عايزين نتكلم عن المسافة، عايزين نتكلم عن منطقة النفوذ، عايزين نتكلم عن الثقة، عايزين نتكلم عن الجنس، العلاقة الجنسية ما بيننا وبين بعض، انا ومراتي او انا وجوزي. نقطة تانية، ما افتكرش ان انا حاجة اسأل السؤال بالشكل ده اللي هقوله لك دلوقتي ده، بس هيبقى جوايا جدا في كل تواصل بيحصل انا وشريك الحياة، ببقى عايز اعرف هل انا مهم عندك؟ حصل تواصل في الجنس، في الفلوس، في العيال، في حماتي، في الأجازة، في الصيف، في التقاعد، في أي حاجة. السؤال اللي جوايا، هل أنا مهم لما بنعمل عملية التواصل دي، ولا بحس إن أنت مش شايف غير روحك، ولا بحس إن أنت مش شايف أو إن أنت مش شايفة غير نفسك بس؟ طبعا يا جماعة لما بنبقى بنعاني من حتة ان انا داير وبلف حوالين نفسي، انها عدم نضوج، او انه عدم نضوج بشكل غير عادي، وهو التمحور حول الذات. نقطة من اهم النقط، التوقعات. لازم نتكلم انا وشريك الحياة عن التوقعات. ليه؟ في زمان خالص في بداية العلاقة الزوجية والخطوبة وكده، بتبقى التوقعات ايه؟ حالمة جدا وصاعدة جدا وواعدة جدا ومش عارف ايه. ان التوقعات ان هو هيعمل لي البحر طحينة، او ان هي هتخليني اكني عايش في الجنة، جنة عدن. الجواز مش جنة عدن، الجواز بس افهمني، بس الجواز ليس، يعني ايه ليس؟ يعني لا، يعني لا يمكن الجواز، ما هواش الجواز، ليس جنة عدن. مال الجواز ايه؟ جهنم الحمراء؟ مش لازم يبقى جهنم الحمراء، في حاجة تانية اسمها أرض الموعد. أرض الموعد دي أنا بوصل لها بعد مشوار طويل ورحلات وبرية وحروب، وبحارب الحثيين والفرزيين واليبوسيين والمش عارف ايه، موال. والمشوار ده فيه مرة ما فيش مية، مرة ما فيش أكل، مرة ما فيه فمشوار. الجواز ما هواش جنة عدن، اديني بقول لك اهو. فاحنا يعني لابد للتوقعات انها توقعات عمليه واقعيه. انا لازم ادرك ان انا ليا حدود وان التاني ليه حدود. انا لازم ادرك ان انا عندي احتياجات والتاني ليه احتياجات. انا لازم ادرك ان انا عندي جسمي بيتعب والتاني جسمه بيتعب. انا لازم ادرك ان انا عايز حاجات ليا وهو عايز حاجات ليه. الشطارة بقى ازاي نوصل لأرض الموعد بهذا التواصل. التوقعات ايه؟ لا انا ما اقدرش اعمل ده، او انا هساعد في الحتة دي، او وهكذا. فخلينا نحك في بعض لكي ما تكون التوقعات عملية واقعية ايجابية. هقولها لك تاني، توقعات عملية وحقيقية وواقعية وايجابية. احنا بناخد خطوة لقدام، وان احنا بناخد خطوة لعلاقة افضل والفهم اكتر والتقارب وتوحد بيننا وبين بعض اكتر، نتيجة ان التوقعات عمالة تزداد واقعية، وفي نفس الوقت فيها الريحة الشعرة اللون الايجابي اللي دايما احنا بنتحرك لقدامه.

آخر نقطة. هقولها كده، هل ممكن أكون نفسي معك؟ هل ممكن أكون أنا ما أنا، بالتعبير بتاع الرسول بولس يعني، أنا ما أنا معاكي؟ ممكن أعبر عن نفسي، أحلامي، أو ممكن أعبر عن مخاوفي، قلقي، جروحي زي ما أنا؟ هل المجتمع ده، هل البيئة دي اللي هي المجتمع ده اللي هو أنا وإنت يعني، أو أنا وإنتي، آمن لدرجة إني أكون أنا ما أنا؟ يمكن الحاجات دي يا جماعة ما بتتقالش زي ما هي كده في العبارات دي، بس موجودة، موجودة في التواصل والمكاشفة، وأخذ خطوة في المخاطرة بإني أفتح قلبي وأعبر عن احتياجي، مفروض يقابلها تفهم من الآخر، ويكون التواصل في مناخ من الأمن والأمان والحب والفهم والنمو والنضوج، خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد التانية.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

هل تأخذ الإنجيل الكتاب المقدس معك في كل سفرياتك؟ وهل له فائدة أخرى غير أن تقرأ فيه؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين في كل مرة بيهمكم أنكم تتواصلوا معنا وترسلوا لينا، ارسل لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة قرأتها لتكون واحدة من قصص البرنامج، وبنعمة الرب الفايدة تعم ونتبارك بيها. تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وتقدر كمان تزور قناتنا على اليوتيوب حياتك في قصة تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة معاصرة جدا، قصة حقيقية، قصة ملأت وكالات الأنباء من فترة قصيرة بعنوان الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح السائق. بتحكي هذه القصة اللي وردت في أكثر من موقع، منها مثلا موقع روسيا اليوم في يوم 25/2/2014 كتبت الساعة 8:45 دقيقة مساء، بيقول الإنجيل يستوقف رصاصتين وينقذ روح سائق الحافلة. أطلق ثلاث مهاجمين رصاصتين على سائق حافلة أمريكي كادتا أن تصيبا قلبه، إلا أن كتاب مقدس عهد جديد الإنجيل كان يحمله الرجل في جيبه كده، كان لهما بالمرصاد، كانوا للرصاصتين بالمرصاد، فحماه الكتاب المقدس من طلقتين ناريتين كانتا على وشك النفاذ إلى قلبه مباشرة وقتله. حاجة عظيمة جدا. وقعت هذه الحادثة في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث اعتدى ثلاث مراهقين من الأمريكان السود على سائق الحافلة ريكي ويجنر. ريكي ويجنر بالغ من العمر 49 سنة، وذلك بعد خروجه منهما لفحصها خرج من الحافلة بيفحصها والتحقق مما إذا كان بحاجة إلى بعض التصليحات في الحافلة لغرض غير معلوم. ضربوا عليه رصاصتين، بعد إطلاق الرصاصتين وقع اشتباك بالأيدي بين المراهقين الثلاثة وويجنر الذي حاول سحب الأسلحة من أيديهم، لكن أحدهم أطلق رصاصة ثالثة فأصابت الرجل في ساقه، بينما وجه آخر طعن له بالسكين فأصاب أحدى يديه، ومع ذلك لم يستسلم سائق الحافلة فأخرج من جيبه قلما واستخدمه للدفاع عن نفسه، فأثار الذعر لدى المعتدين فلم يكن أمامهم سوى الفرار سريعا من المكان. نقل ريكي ويجنر إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج بعد نجاته التي وصفها الإعلام المحلي بالأعجوبة. وفي أول تعليق له على الحادثة قال سائق الحافلة إنه يشعر وكأنه تلقى ضربة بمطرقة كبيرة على صدره من كتر الرصاصتين. هذا وفتحت السلطات المعنية ملف تحقيق في الاعتداء المسلح الذي لم تكشف بعد عن دوافعه، علما بأن المعتدى عليه يرجح أن مهاجميه عبارة عن إحدى العصابات الصغيرة بهدف إجراء اختبار قدرات عدو جديد فيها بيدربوا واحد، يعني هو رأيه كده، وهو أشبه بإجراء تمارسه العصابات علما بأن جميع أفراد المجموعة شاركوا في الاعتداء وليس فقط العدو الجديد الذي انتسب إليها. تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فيلم هيست الذي كتب السيناريو له الأديب ديفيد مامت، وذلك في حين قال أحد الأبطال الفيلم على لسان الممثل البريطاني ديليز ويليندو إن صديقه تعرض لطرق رصاص استهدفت قلبه ولكن كتاب المقدس الذي كان يحمله في جيبه أوقفهم. يعني كان في فيلم بيحكي قصة زي كده، فيلم خرافي، قصة مؤلفة، لكن هذه القصة التي نحكيها حقيقية. إنجيل في الجيب بيحمي ويجنر من رصاصتين، حما يعني وصلت الرصاصة للإنجيل بس ما وصلتش القلب ويجنر. هستكمل معك هذه القصة الحقيقية الرائعة اللي طبعا هي مجرد ما تحكيها هي بتحكي عن نفسها، بعد ما نستمتع بترنيمة برضو رائعة بيحكي عن مألفها ولحنها ومرهيرنمها لينا المرنم الرائع الصوت الجميل هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس، هو ألفها وهو لحنها وهو هيرنمها لينا، بيتكلم عن كلام حبيبي كلام الكتاب المقدس.

أحلى من العسل كلماتك، كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي ألفها ولحنها ورنمها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة الحقيقية المعاصرة، اللي كان فيه قصة شبيهة بها بس فيلم، لكن دي قصة حقيقية حصلت في ولاية أوهايو الأمريكية وفي فبراير 2004.

2014 حدثت هذه القصة الحقيقية لما ثلاث مراهقين اعتدوا على سائق حافلة اسمه ريكي ويجنر، وهو حاطط الكتاب المقدس العهد الجديد في جيبه، ضربوا عليه رصاصتين على قلبه، وقال حسيت كأني مطرقة ضربت على قلبي بس الإنجيل نجاني، لم تصل الرصاصات إلى قلبه. يا سلام. ونجي طبعا مش معروف إيه السبب، بس الكتاب المقدس نجى جسده. طبعا في البداية للنهاية عايز أقول لك إنه دي معجزة، لأنه ممكن كتاب كانت ثقب أيضا ودخل، لكن هي الفكرة ربنا عايز يقول، صدقني يعني قصة معمولة مخصوص علشان برنامج حياتك في قصة حقيقية، بس كان ربنا عاملها مخصوص عشان نقول للناس يا جماعة الكتاب المقدس بينجي الجسد وبينجي النفس وبينجي الروح. قصة هي مش عايزة تعليق، طبعا عايزة الترنيمة الجميلة اللي قالها لنا هاني بلدي، هي مش عايزة تعليق. هو حاطط الإنجيل، ضربوا عليه رصاصات، الإنجيل حمى والرصاص كلام جميل. عايز أشاركك في ثلاث كلمات أساسية. الكلمة أولى احمل الإنجيل في كل مكان، والكلمة الثانية عايز أقول لك ما تنساش أن الكتاب في كل احتياجات الإنسان، هذا الكتاب. ثم عايز أتكلم كلمة عن الإنقاذ في كل زمان، هذا الكتاب هو المنقذ في كل زمان. الكلمة الأولى احمل الكتاب في كل مكان، طبعا مثل إنجليزي شهير carry the Bible carry you، شيل الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يشيلك. الراجل ده عمل كده بتاع أوهايو، وفعلا ربنا نجاه لأنه شايل الإنجيل في جيبه. وإحنا شفنا بعنينا في أماكن حرقوها الإرهابيين في مصر ولعوا فيها كلها وظل الكتاب المقدس مفتوح، حاجة عجيبة جدا جدا جدا. يظل الكتاب هو المنقذ. شيل الكتاب. أنا بقول لك وانت مسافر على الكلية بتاعتك تحط حاجات في الشنطة، تفتكر تحط الكتاب؟ ويفضل ان يكون في الجيب علشان منين ما تكون عندك وقت تقرأ. وكمان لا قدر الله، لا قدر الله لو حد ضرب رصاص عليك يبقى الكتاب بيحميك. يا لها من قصة رائعة. في مؤمنين رائعين، شباب صغير قبل أول قطعة بيحطها في الشنطة بتاعته هو مسافر الكتاب، بفرح بيهم جدا، يعني كأن الكتاب لا يفارقه. وبالمناسبة من المهم أن تحمل كتابك المقدس الشخصي إلى الكنيسة. ليه؟ حط قلم صغير كده، لا ممكن يكون نص ملي ولا حاجة رصاص، خطط، اكتب تأملات من الوعظة اللي انت بتسمعها علشان الكتاب يبقى بتاعك وفي ذكريات. مرات كتيرة بيضيع الكتاب المقدس، عارفين القصة ما ذكرناهاش، يعني دخلت عاملة جديدة خدامة في بيت وبعدين راحت خبت الكتاب المقدس. بعد 3 شهور صاحبة البيت قالت عايزة طبعا تحلف على الكتاب تقريبا، أو عايزة فين في كان قطعة ديكور هنا في الصالة، هنا في قطعة ديكور الكتاب المقدس ليها مش لاقياه. فالبنت العاملة قالت لها لسه اكتشفتيه؟ ده أنا خبيته من 3 شهور، وكل ما كان أروح أعمل كده أخبي الكتاب المقدس وأشوف قد إمتى هيحتاجوه. طبعا ويجنر الكتاب معاه على طول، كاري ذا بايبل كاريو، احمل الكتاب في كل مكان. لكن النقطة الثانية، الكتاب المقدس فيه به كل احتياجات الإنسان. يمكن ذكرنا في حلقات سابقة لكن أذكرك بالكلام العظيم اللي قاله القديس أغسطينوس، قال هناك رجاء لأشر إنسان يقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس يهمل الكتاب. في آية رائعة ركز معايا فيها في مزمور 119 وعدد 130، فتح كلامك، يعني أنك تفتحه مش بس حطه في يعني احمل الكتاب في كل مكان في الشنطة وفي الجاكيت وفي لكن مش كده بس، الكتاب ده في احتياجاتك لما تقراه. فتح كلامك ينير يعقل الجهال، وحينما يقول فتح كلامك لا يقصد به اني افتح الكتاب كده بس، لا، فتح كلامك يعني ربنا يبقى عندك روح الحكمة والإعلان في معرفة الله. تفتح الكتاب وربنا يفتح عينيك على آية، يمكن الآية تكون قريها من 100 سنة، وعود نفسك
صلي قارئا واقرأ مصليا. وده مش فلسفة و40

0: أرجوك ركز معايا لو أنت بتقرأ في الكتاب. أول ما تفتح الكتاب على الأصحاح في طبعا ورقة كيف تقرأ الكتاب في سنة، لو بعت لنا على حياتك في قصة هنبعت لك الورقة دي. على الفيسبوك بعت لي قول لي أنا عايز الورقة اللي فيها كيف تقرأ الكتاب في سنة بالعربي. فأنت بتقرأ مثلا 3 أصحاحات كل يوم بالترتيب، قبل ما تقرأ كده صلي يا رب الروح القدس هو الذي كتب هذا الكتاب، فتكلم أناس الله القدوسين مسوقين من الروح القدس هذا الكتاب وحي منك يا رب، افتح عيني اكشف، زي ما صلى برضه في مزمور 119 اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك، وتبدأ تقرأ. وانت بتقرأ مثلا في الآية 4-5-6 حتى لمستك مثلا يعني أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم، وانت ليك عدو ومش قادر تحبه تقف، أديك بتصلي قارئا وتقرأ تقف يا رب الآية دي أنا مش قادر عليها يا رب، إزاي أحبه يا رب ده هاني، بعدين تمشي شوية وبتكلم على المسيح بيقول اغفر لهم يا أبتاه، يا رب يسوع قدرت تغفر اللي قتلوك وأنا مش قادر أغفر، هم ما قتلونيش بس أهانوني، وهكذا تقرأ مصليا وتصلي قارئا، يبقى الكتاب مفتوح قدامك، فتح كلامك ينير يعقل الجهال. الكتاب المقدس مشبه بأنه كنز أشهى من الذهب والإبريز الكثير مزمور 19. الكتاب المقدس زي المطر، كما ينزل المطر اللي بيجيب ثمر ويدي ارتواء، كما ينزل مطر من السماء إلى الأرض هكذا تكون كلماتي أشعياء 55. الكتاب المقدس زي بذور، الزرع هو كلمة الله، بتزرع جوه قلبك بركات وتغييرات، اللي هو تغيروا عن ذهنكم بتجديد أذهانكم، كيف يجدد ذهنك؟ بس من خلال بذرة الكلمة، مفيش طريقة تاني. ثم مية تغسلنا لكي يطهرها بغسل الماء بالكلمة، وانت ماشي في العالم ده في تلوثات، تقرأ لك أصحاحين ومزمورين ربنا يديك نظافة، ثم زي السهم يحميك ويديك دفاع، ثم طعام لبن وخبز وطعام بالغ وعسل، وجد كلامك فأكلته فكان لي للشبع ولبهجة قلبي، ثم دواء أرسل كلمته فشفاهم، هذا الكتاب هو دواء، ثم مرآة يعقوب 1 بص عليه يكشفك وتصلح اللي عندك، ثم زي مطرقة تحطم الصخر، ثم سيف هو سيف الروح. يدينا الرب نعمة أحبائي علشان تحمل الكتاب في كل مكان، ثم نعلم إن في الكتاب كل ما يحتاج الكيان بتاعنا، لكن أخيرا الإنقاذ في كل زمان. الكتاب المقدس أنقذ جسده، وهو ينقذ جسدك فعلا، لو أنت بتقرأ مثلا عن الإدمان وبطلت مخدرات يبقى جسدك أنقذ، لو يعني إذا عشت حسب الكتاب صدقني هتعيش هيلثي، هتعيش صحيا صح، رياضة جسدية ورياضة روحية. لكن مهم أن قلب الكتاب في سفر الرؤيا وصح 19 بيقول شهادة يسوع هو روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس يسوع، يسوع المسيح اللي مات على الصليب هو الوحيد اللي ينجيك مش من رصاصات الغدر بتوع الثلاثة المراهقين، لكن ينجيك من البحيرة المتقدة بالنار الكبير. طير تصلي معاه يا رب حببني في كلامك يا رب، خليني أشيل الكتاب في كل مكان يا رب، افتح الكتاب قدامي لأصلي قارئا وأقرأ مصليا يا رب، دعني أتعرف بقلب الكتاب يسوع المسيح روح الكتاب، أعيش ليسوع المسيح يحررني يغفر لي خطاياي، أبدأ معه حياة جديدة. صدقني الكلام على الكتاب حلو، ومش عايز أخلص بس وقت الحلقة خلصت، معلش أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

سكت الكلام، اتخنق الترنيم في قلب الألحان. مؤمن وجواه إنسان قاعد في اجتماع النسيان. المرنم مسك عوده بيعزف والمؤمن في قلب الهموم غرقان. اصحى فوق من غفلة الزمان، علي صوتك رنم ارفع الألحان، غني افرح ده إلهك إله الزمان. لسان حالي مش قادر أرنم، مهموم مغلوب مهزوم مش قادر أتكلم، والمشاكل وحياتي مش قادر أسلم. نسيت الفرح نسيت الهتاف، عايش في جرح وحياتي جفاف. قلبي حزين مش عارف ليه، مر السنين اتحفر فيه، والجرح والأنين غالبين عليه. لسان حالي مش قادر أرنم، مش قادر أفرح، مش قادر أتكلم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 4 سبتمبر 2026. للاسف ما زال المصورين اللي كانوا وثقوا وقعه الاعتداء اللي حصلت على راهب بدير الملاك بالفيوم لسه محبوسين، والحقيقه مش فاهمين لغايه دلوقتي محبوسين ليه. هم ما نشروش اخبار كاذبه ولا حاجه، واحد منهم صور اللي حصل وحصل التصالح في الدير، والتاني عمل ريبوست للتصوير، والاثنين ما فيش لا اخبار كاذبه ولا انضمام لجماعات ارهابيه ولا اي حاجه خالص. هنتكلم عن الموضوع ده في حلقتنا النهارده. عندنا كمان الحقيقه 1.5 مليون نازح و3050 قتيل، جنازه داخل كنيسه في هايتي وسط صدمه وغضب طبعا كبير جدا جدا. اللي عملوه ده كل الحصيله دي بسبب العصابات اللي اعتدت على المسيحيين. الرئيس ترامب يتمسك بإلغاء الجنسية بالولادة رغم قرار محكمة بتقول غير دستوري. عندنا كمان هنتكلم عن شوية أخبار عن الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات هتبتدي تبقى على الساحة، استعداد الانتخابات اللي هي إن شاء الله في نوفمبر. ترامب بيقول قرار المحكمة العليا بميزوري عدم اعتماد الخريطة الانتخابية الجديدة في الانتخابات المقبلة سخيف وغير دستوري. كمان كان في حادث حصل من حوالي كام يوم كده، طعن في تايم سكوير بنيويورك، وما لحقناش نتكلم عنه بالتفاصيل الحلقه اللي فاتت. ادى السيده دي طعنت اتنين، واحده ماتت والرجل المسن حالته حرجه، وبعد كده كانت عايزه تتقدم نحو الشرطه للاعتداء عليهم فالشرطه قتلتها. ففي ردود فعل كتيره حول هذا الحادث. عندنا كمان كان في

فيديو كاميرا مراقبة أظهرت رجل كان في نيويورك نجا بأعجوبة من صاعقة، واتضح أنه هو طبيب مصري. عندنا كمان مياه الفيضانات غمرت يعني تورونتو والدنيا غرقانة هناك، وهنتكلم برضو عن موضوع العاصفة والأمطار والفيضانات الكتيرة سواء كانت في تورونتو أو سواء برضو إجلاء الألاف بعد إعصار مدمر في المناطق الساحلية جنوب الصين. وعندنا كمان بقى بالنسبة للاتفاقيات اللي تمت ما بين الرئيس شي جين بينج في زيارته لمصر والرئيس السيسي. الصين تدخل سباق الذكاء الاصطناعي، وهواوي بتعرض استثمار مليارات الدولارات. هنتكلم عن الموضوع ده والمنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أنها تستحوذ على هذه الصفقة في مصر. للأسف في المنيا حادث انهيار عقار، الحقيقة أنه نجت الدكتورة فيبي ولكن توفت والدتها. وبرضو انهيار العقارات من الحاجات اللي لينا فترة طويلة، كل شوية عقار ينهار ويروح فيه ضحايا. كمان الحوادث، بس في مفاجأة يا جماعة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر الاسكندريه وانباء عن ضحايا واصابات، واتضح انه بالذكاء الاصطناعي وان مفيش حاجه حصلت من هذا القبيل، وتم نفي هذا الحادث اللي كل وسائل الاعلام تناولته لانه في فيديو وحاجات غريبه. فهل ده قديم؟ هل ذكاء اصطناعي؟ هنشوف في هذه الفكره برضو اللي هنعرضها لحضراتكم. على الجانب الاخر زي ما قلنا موضوع حصد الارواح بالنسبه للحوادث، ثلاث حوادث في اسبوع حصدوا حاجه و40 وفاه، كان احدثهم 22 شخص توفوا في حادث انقلاب حافله على طريق نويبع. أما بقى بالنسبة للجيش الإسرائيلي سيطر على البنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وبعد ما كان حزب الله بيستقتل على هذه المنطقة قلل من أهميتها وقال لك مش مشكلة تبقى مع إسرائيل. كمان بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية، الحقيقة احتدام المعارك مع ميليشيا الحوثي، والقوات اليمنية عاملة شغل جامد بالنسبة للقضاء على ميليشيات الحوثيين. الجيش الإسرائيلي أعلن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلية من 5 مسلحين في شمالي الضفة الغربية كانوا خططوا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. ألمانيا بقى بتتهم روسيا بهجوم جوي محتمل، ده الكلام ده جماعة من 2 أغسطس ولغاية دلوقتي على فكرة عمل ردود فعل، وبدأت دلوقتي دول أوروبا كلها تسحب السفراء أو تستدعي السفراء الروس، والموضوع ده واخد صدى كبير جدا وتحالف أوروبي ضد روسيا. وعلى فكرة كمان عندنا طبعا بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية والسلام، استعادة الدنيا تاني، المفاوضات هتبتدي تستعاد شكلها مرة تانية، لأنه إن شاء الله في زيارة هيكون فيها مبعوثة الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف، هيروحوا موسكو وكييف اليومين الجايين 5 و6 سبتمبر. وزيلينسكي كان بيطلب من بوتين إن هم يوقفوا من روسيا، يعني إن هم يوقفوا الضربات في الأيام اللي هيكون فيها هذه الزيارة الهامة. أما بقى بالنسبة للعقوبات الحقيقة على إيران، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بيقول أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي، هم سموها كده على أساس أنه إيران هتبقى ضد إيران. وطبعا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بتقدر موقف أوروبا القوي والمبكر. كمان بالنسبة للرئيس ترامب بيتكلم عن أن الذخائر اللي نمتلكها تفوق بكثير ما يمكن أن نستخدمه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى، وبيرد على الشائعات اللي انتشرت أنه ما فيش ذخيرة، عشان كده ترامب وقف الضربات العسكرية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال فريق مؤلف من 7 عناصر تابعين لجماعات كردية انفصالية في محافظة إيلام غربي البلاد، وكانوا بيسعوا لتنفيذ أعمال مسلحة. عندنا كمان برضو في الحقيقة سانشيز بينفي تورط المغرب في أزمة الهجرة بالنسبة لسبتة، وفي تحقيق أممي بيكشف فظائع الحرب في السودان. وعندنا كمان جورجيا ميلوني في إيطاليا يا جماعة النهاردة بتحتفل بأن هي أطول حد في رئاسة وزراء إيطاليا، والاحتفالات والإنجازات اللي قامت بها برضو ده خبر رئيسي النهاردة في حلقتنا. لما تبقى أزمة وانتهت الحمد لله، والناس اللي صوروا دول صوروا المصور اللي صور أو مش يعني هو وثق الموضوع ونشره وبكل قوة وبكل شجاعة في المحكمة بيدافع عن نفسه بيقول أنا
ما نشرتش اخبار كاذبه، انا نشرت الواقعه اللي حصلت. فلما تبقى الواقعه دي ونرجع كده بذاكرتنا يا جماعه للموضوع اللي حصل، اللي هو كان حصل

اعتداء على الدير، والاعتداء ده مايكل كل اللي عمله مايكل مجدي المحبوسين دلوقتي، مايكل مجدي وسامح حرمين. مايكل عشان صور وسامح علشان نشر المجدي صوره، محبوسين لغايه دلوقتي رغم ان القضيه خلصت. فالحقيقه انه الموضوع دلوقتي انه وثق اعتداء على احد الرهبان كان في دير الملاك بالفيوم، وكلنا تابعنا الموضوع ده وكلنا عرفنا عن طريق الفيديو اللي صوره مجدي انه مايكل مجدي انه الواقعه دي حصلت، وبعد كده حصل انه تواصل وبدات الدنيا وحصل ان الطرفين تصالحوا وتنازل الرهبان عن فكره ان هم يكون في محضر وبلاغ ضد اللي اعتدوا عليهم. طب حلو قوي، ليه مايكل دلوقتي لغايه دلوقتي محبوس هو وسامح اللي هو صور واللي قعد نشر التصوير؟ دي حاجه غريبه جدا جدا. فالحقيقه الشاب مايكل مجدي نعيم بيواجه تهمه الحبس على ذمه القضيه رقم 3383 لسنه 2026 حصر تحقيق امن دوله. ومايكل موجود حاليا بسجن العاشر تاهيل 6 على خلفيه اتهامه بنشر اخبار كاذبه. بحسب الروايه المتداوله ان مايكل كان بيخدم مع رهبان دير الملاك بالفيوم وطلع الكاميرا على طول اول ما حصل الاعتداء على احد الرهبان، وطالب وقتها مايكل المسؤولين بالتدخل. تمام، حلو الكلام، ما عملش اي حاجه فيها اي اخبار كاذبه خالص ولا اي شيء، ولا انضمام لجماعات ارهابيه ولا اي حاجه نهائي. رغم انتهاء الواقع بالتصالح والتنازل استمر حبس مايكل، وخلال جلسه تجديد حبسه اقر ان هو من صور ونشر الواقع، واكد ان ما نشره كان حقيقي وليس تاليف ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي التهم الاستنباط اللي هي معروفه دي. قضيه مايكل تاتي بالتزامن مع قضيه سامح صبري هرمينا، لانه سامح زي ما قلت لكم اللي عمله ان هو سامح عمل ريبوست يعني، وعشان سامح عنده متابعين كتير فبدا مسكنا مين بقى دلوقتي؟ الامن مسك مايكل ومسك سامح انهم بينشروا اخبار كاذبه وبيروجوا وبيعيدوا نشر اخبار كاذبه، ده صور وده اعاد نشر. طب فين القضيه اذا كان الخبر مش كاذب واذا كان الواقع حصلت تماما؟ طب هو انتوا ليه عايزين تسكتوا كل الاصوات اللي بتتكلم على الحقيقه؟ يعني ما هوش ألف، ما هوش قال أي حاجة مش حقيقية، زي روماني بالظبط برضه. روماني كل اللي عمله إن هو كان يعني محروق على أكل عيشه وألف إن ظابط وقفه بدون وجه حق. ما هو برضه لو أنت بتقول لحد يعني وصل حد لجوه المطار أنت يعني براحتك، المفروض دي حاجة مش أمر يعني، لا إما أخده معايا جوه أو ما أخدوش، هو مستعجل وعايز يروح على رزقه، وفي الآخر عشان نشر فيديو زي كده لواقعة حصلت معاه برضه روماني غريب محبوس. طب يا جماعة ليه الحبس ده؟ بجد ليه؟ يعني احنا المفروض نفهم ايه طيب؟ وانتوا عايزين تقولوا لنا ايه الرساله؟ انه ما ينفعش اي حد يتكلم حتى لو حاجه حقيقيه؟ طب ما هو ما ينفعش اي حد يتكلم على حاجه ملفقه، ده اكيد يعني، واي حد فعلا يعمل اي تلفيق لاي حاجه ده يتحاسب، ده اكيد. لكن لما تبقى الحاجه حقيقيه ولما يبقى الواقع حقيقيه وحصل فيها تصالح، ليه ما زالوا محبوسين على ذمه هذه القضيه الاثنين مايكل وسامح؟ بنصلي من أجل أن ربنا يخرجهم بالسلامة يا رب، وبنناشد القوات المصرية نفسنا بجد صوتنا يوصل للرئاسة، لأنه واضح أنه عشان حد يتحرك ويحقق العدالة لازم الكلام يطلع فوق خالص للرئيس السيسي ويقول له في 2 من أولادك اللي أنت قلت أن كل المصريين في عينك، 2 من اللي في عينك دول محبوسين من غير وجه حق، يا ترى هيتم الإفراج عنهم وإسقاط كل الجرائم دي عنهم ولا هيفضلوا محبوسين تحت ذمة، وحتى لو خرجوا هيخرجوا تحت ذمة هذه القضية؟ ربنا يفرج عن كل مظلوم بدون وجه حق، محبوس بدون وجه حق. بالنسبة بقى عندنا برضو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اختفاء ميخائيل شفيق شقيق روماني شفيق. ميخائيل هما بيقولوا ميخائيل شفيق عفوا المعروف بروماني شفيق، انا اسفه، هو شهرته روماني شفيق سائق توك توك كان لونه احمر في اسود، متغيب من يوم 2 سبتمبر، هاتفه مغلق ولم تصل اسرته ولا اي اخبار عنه، وهو امر غير معتاد لانه كان دائم التواصل معهم. اسرته اكدت ان ليس لدي اخلافات او مشاكل مع حد. بنناشد ايضا الداخليه بالكشف عن وقعه اختفاء ميخائيل شفيق المعروف بروماني شفيق، ربنا يا رب يعني يظهر هو فين وأسرته تطمن عليه. واقعة مؤلمة حدثت لأم لثلاث أطفال، الأم دي اسمها نيفين، كانت خرجت من بيتها وللأسف ما رجعتش. بسبب إيه؟ واحد كان سيارة كانت ماشية عكس الاتجاه ودهستها للأسف الشديد. السبت اللي فاتوا في منطقة أكتوبر كانت نيفين ماشية في الشارع وفجأة عربية سوزوكي ماشية عكس الاتجاه خبطتها في ثواني.

انتهت حياه ام نيفين وسابت وراها 3 اطفال. اسرتها بتناشد كل مسؤول وكل شخص يقدر يساعدهم عشان حق نيفين ما يضيعش، وان اللي تسبب في وفاتها يتحاسب بالقانون. 3 اطفال فقدوا امهم في لحظه بسبب شخص مخالف، بسبب شخص يعني ارعن للاسف الشديد بانه بيمشي عكس الاتجاه، ومش بس ماشي بهدوء، لا ده بيخبط كمان ناس ويموتهم. اقل حق ليها والاطفال انهم يشوفوا تحقيق العداله. الحقيقه الخبر مش مكتوب اذا كانت قبض عليه في كاميرات جابته ولا اي حاجه. بتمنى ان يكون في يعني استكمال للخبر المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعرف يا ترى ونطمن ان شاء الله انه يوصلوا لهذا المجرم ويتم حسابه، والمفترض انه يكون في اعدامات يا جماعه، اعدام لمن يفعلون مثل هذا الجرم. موضوع الاعتداءات اللي حاصلة في هايتي هذه الأيام بصراحة اعتداءات بشكل كبير جدا. احنا كنا متعودين انه بيكون في اخبار ان العصابات دي بتخطف وتطلب فدية، لكن انه يكون في قتل 3050 قتيل، ودلوقتي ادى الامر طبعا والعصابات دي كلها اللي موجودة واللي ما بين بتقتل مسيحيين وما بين بتخطف لطلب فدية، انه ده يخلي 1.5 مليون يتركوا المنطقة دي. دي طبعا يعني مؤلمة جدا جدا. أقيمت مراسم جنازة داخل كنيسة بمدينة كينسكاف في هايتي بمشاركة أكثر من 100 شخص لتشييع شقيقين وثلاثة من أقاربهما، كانوا بعد أيام من تعرض المنطقة لهجوم دموي نفذته عصابات مسلحة. هذا الهجوم أسفر عن مقتل 47 شخص، خطف أكثر من 50 آخرين. يعني هم بيهجموا وبيقتلوا وبيخطفوا عشان يطلبوا فدية. المنطقة شهدت التوترات دي كلها. هذه المنطقة واقعة في الجبال المطلة على العاصمة بورت ايرس. والحقيقه ان الهجوم ده كان ليله 23 اغسطس بعدما اقتحمت العصابات منطقه زراعيه كانت تعرف سابقا بالهدوء والاستقرار. الحقيقه المتحدثه باسم مكتب الامم المتحده لحقوق الانسان مارتا كانت قالت ان شارك نحو 150 مسلح في الهجوم، وقتلوا في البدايه 13 شخص، وبعد كده كانت 13 شخص دول حاولوا الفرار قبل ملاحقة نحو 50 لجأوا إلى الكنيسة. أضافت أن أفراد العصابات أعدموا 22 شخص في باحة الكنيسة و12 آخرين خلفهما، لتتحول الكنيسة اللي احتمى بها بعض السكان إلى أحد أبرز مواقع المجزرة. ربنا يرحم بصراحة من هذه العصابات، وبتمنى برضو أنه يكون في وقفة والقبض على تتبع هذه العصابات والقبض عليهم. الرئيس ترامب يحتفي بانه في ارقام للقياس، ارقام قياسيه بالنسبه للوظائف، وبيقول طبعا انه تم الاعلان للتو، الكلام ده النهارده او امبارح، عن عدد كبير، رقم كبير للوظائف متجاوزا كل التوقعات باستثناء توقعي. هو قال انا توقعاتي كانت كده بفارق الضعف وال3 اضعاف ولم تروا شيئا بعد. اضاف اصحاب العمل 162 الف وظيفه في اغسطس. اخفضوا بقى اسعار الفايده يا جماعه عشان الولايات المتحده تتمتع بجداره ائتمانيه اقوى بكثير مما كانت عليه قبل فتره قصيره. الدول القويه بتعني سعر فايده اقل، انها جداره ائتمانيه افضل. الامر بهذه البساطه، وده كان تغريده كتبها الرئيس ترامب ونشرها على موقع تروس سوشيال. يجب ان يكون لدينا أدنى سعر فايدة في أي دولة بالعالم مثل ما كان في الأيام الخوالي الأيام السابقة، ومن دون موافقة الولايات المتحدة على السماح لهم بتحقيق فوائدهم التجارية، فوائدهم التجارية الضخمة، ويمكننا إيقاف ذلك فورا، فلن ينظر إليهم بعد الآن باعتبارهم من النخبة المالية. بيدعو مرة أخرى وبيقول لهم خفضوا أسعار الفايدة وإلا سأوقف في التجارة مع الدول التي لدينا معها عجز تجاري، وهو ما أقرت به المحكمة العليا الأمريكية العليا بقوة في قرارها السخيف والمكلف للغاية بشأن الرسوم الجمركية، بأن للرئيس حقا مطلقا في القيام بذلك. ايه افضل من الرسوم الجمركيه؟ معلش التغريده طويله وانا بترجمها لحضراتكم، ممكن كلام مع الترجمه مش راكب شويه، لكن احنا فهمنا المحتوى. هو بيطالب الاحتياطي الفيدرالي بانه يقلل الفايده، وبيقول يجب ان يتصرف بذكاء وان انتوا تبقوا وطنيين. طبعا احنا بغض النظر عن مين اللي بيرأس الاحتياطي الفيدرالي، بس بصراحه كيفن وورش دلوقتي هو بالنسبه له
بيدعو الى انه تقل الفايده وان ان الاوان لان تقل الفايده عشان في وظائف وفي وانه الامور الاقتصاديه بتتحسن في الولايات المتحده الامريكيه والرسوم الجمركيه بتاتي باكلها، فبالتالي بيطالب مرارا وتكرارا بتقليل الفايده، وبياكد وبيقول اسعار الفايده المرتفعه بتضع الولايات المتحده في موقف غير عادل للغايه.

0: ولن أسمح بحدوث ذلك. هل ممكن؟ طبعا هو برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين الرئيس بيدعو ليه فترة طويلة جدا، ولكن الفيدرالي الأمريكي ماشي بسياسة ما ينفعش خالص يكون فيها أي كلام بس كده للرئيس ودعوات للرئيس ترامب مهما كان الرئيس مين. هي الفكرة كلها إنه قرارات الفيدرالي بتعتمد على دراسات اقتصادية دقيقة ومعقدة، فما ينفعش ابدا ان مجرد الرئيس قال لهم اخفضوا الفايده هيخفضوا الفايده. هنشوف بقى الفيدرالي في الاجتماع اللي جاي هيكون يقول لنا ايه. عندنا خبر تاني مهم في الولايات المتحده الامريكيه، وهو انه ترامب بيحاول جاهدا انه يلغي الجنسيه بالولاده، رغم ان في قرار محكمه دلوقتي كان لغى هذا القرار، وليه فتره وعمل توقيع وعرضنا على حضراتكم التوقيع ده، لانه هو بيحاول ان الموضوع ده يتناقش في الكونجرس علشان يتغير وعلشان ما حدش يقدر يقف قصاده في هذا الامر. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيطلب من المحكمه العليا اعاده النظر بالنسبه لانه يحصل الغاء لحق اي مولود في الولايات المتحده الامريكيه ان هو ياخد الجنسيه. وطبعا هم كانوا اوقفوا قراره بشان هذا الامر، موضوع الجنسيه بالولاده. وقال طبعا انه الحقيقه ان هم المحكمه العليا بيحكموا بالدستور، فالدستور بياكد هذه الماده انه منح الجنسيه للاطفال المولودين في الولايات المتحده الامريكيه هو حق مكفول دستوريا، ولكن الرئيس ترامب انتقد الحكم واتهمه بتشجيع الهجرة إلى البلاد. أيضا الرئيس ترامب الحقيقة كان بيعين آدم تيل وزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي، بعض الأخبار الأمريكية الأخرى لوزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي عقب استقالة دريس كول. والفترة اللي فاتت كان تم الإعلان عن استقالة دريس كول بسبب أنه في بعض القرارات اللي كان واخدها بيت هيكسز وزير الحرب، ودلوقتي بالفعل تم اختيار آدم تيل وزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي. عندنا وزير الطاقة الأمريكي كان بيتكلم عن الاتفاقات التي ستوقعها شركات النفط الأمريكية وغيرها من الدول في فنزويلا ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة. الحقيقة موضوع نفط فنزويلا ده عليه كلام كتير قوي ومهم جدا جدا، والحقيقة الرئيس ترامب بيولي هذا الأمر أهمية كبيرة.
1: لا يصل وزير الطاقة الأمريكي لتوقيع ما وصفته الولايات المتحدة بأنه اتفاقية نفطية تاريخية بين البلدين.
2: هناك عدة اتفاقيات سيتم الإعلان عنها غدا، ستؤدي هذه الاتفاقيات وحدها إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بأكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة. أعتقد أن أوقاتا رائعة قادمة مع تدفق استثمارات ضخمة إلى هذا البلد.
1: اتفاق سيمنح واشنطن السيطرة على نحو 20% من احتياطات فنزويلا الضخمة، أي ما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، وسيرفع من الاحتياطي الأمريكي إلى الضعف. يؤكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا، لكنه لم يوضح آلية تنظيمه ولم يقدم جدولا زمنيا واضحا لتنفيذه، ما يثير تساؤلات عن بنود الاتفاق الغامضة. الجمعية الوطنية الفنزويلية والجيش الفنزويلي أيدا الاتفاقية واعتبراها فرصة لإنعاش قطاع النفط المتعثر.
2: نحن ندعم ونوافق على جميع بنود الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة التي أبرمتها البلاد مع الولايات المتحدة بشأن تطوير الطاقة في حقول النفط.
1: حسب الرئيسة الفنزويلية بالوكالة فإن الاتفاقية ستمتد إلى 25 عاما وستشمل 17 حقلا نفطيا، وستوفر لبلادها استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. مع ذلك حذر بعض المحللين من أن إنعاش قطاع النفط الفنزويلي سيستغرق سنوات بسبب تدهور البنية التحتية في قطاع الطاقة. بلغ إنتاج النفط الفنزويلي ذروته في أواخر التسعينيات، لكنه انهار بسبب نقص الاستثمارات وسوء الإدارة والعقوبات.
0: الحقيقة أن احنا الأيام اللي فاتت طبعا كان الرئيس ترامب أعلن أنه خلاص كده وفي اتفاقية لأنه يكون خلاص بالنسبة للنفط الفنزويلي أنه هو يتم طبعا صفقة كبيرة أنه هيروح للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب بيؤكد بقى وبيقول على فكرة يا جماعة نفط فنزويلا هو اللي سدد تكلفة العملية العسكرية اللي هي كانت على فنزويلا القبض على مادورو، على عكس الخسائر اللي تكبدتها الولايات المتحدة في حرب في فيتنام وأفغانستان. فهو الحقيقة إن هو بيشيد بهذا الأمر، هو بالإنجليش وعليه عربي بس نسمعه مع حضراتكم.
3: deal like that. Maybe the greatest deal ever made. Who knows? But it's millions and millions. Already, we paid for the war. The cost of the war has been paid for many, many times before. Where have you heard that before? You didn't hear that with Afghanistan. You didn't hear that with Vietnam and by people that ran it a lot differently than I run it. Yeah.
0: أكيد في ناس بتسأل عن إيه أخبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هو محبوس في الولايات المتحدة الأمريكية على ذمة طبعا قضية، والحقيقة أنه هو شن هجوم على هذه القضية الجنائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة أنه هو طالب القاضي بإسقاط التهم الموجهة له، واتهم محامي مادورو إدارة الرئيس ترامب بتنفيذ عملية عسكرية غير قانونية لاعتقاله ونقله إلى نيويورك. الموجهة التهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بمخدرات، مستندين إلى أن القانون الدولي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية. ده المحامين، محامي مادورو. كما اتهم محامو مادورو وزارة العدل الأمريكية بالسعي بشكل غير مشروع إلى تجريم إجراءات رسمية اتخذها بصفته رئيسا، وقالوا أن ذلك يتعارض مع أحكام قضائية سابقة من بينها قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2024 بشأن الحصانة الرئاسية. فكده مادورو ومحامي بيحاولوا جاهدين ان هم يسكتوا كل التهم ويرجعوا تاني الى فنزويلا. في خطوة بقى، خبر آخر من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. أطلق البيت الأبيض مجموعة من ألعاب الفيديو المستوحاة من ألعاب كلاسيكية شهيرة للترويج لعدد من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإدارة بتقول إن الألعاب دي بتعكس ثقافة الفوز، وبيدافعوا عن هذه الرواية، لكن في منتقدين قالوا إنه الموضوع ده إن يبقى فيه قضايا حساسة تتحول بهذا الشكل وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية إلى مادة للترفيه، ده الحقيقة يعتبر طبعا فتح باب جديد من الجدل حول أساليب الترويج السياسي للبيت الأبيض والترويج للرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: سياسة دونالد ترامب بأسلوب ألعاب الفيديو. على الموقع الرسمي للبيت الأبيض توجد الآن 5 فيديوهات مستوحاة من ألعاب شهيرة برسومات كلاسيكية، منها فيديو مستوحى من لعبة الثعبان وهدفها القبض على أكبر عدد من المهاجرين على طول نهر ريو غراندي الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لترحيلهم. وتجسد اللعبة شخصية توم أومان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الهجرة. لعبة أخرى تجسد عنصرا مهما لترامب وهي مستوحاة من لعبة تيتريس الشهيرة، يتعين فيها على اللاعب بناء جدار على الحدود مع المكسيك تحمل عنوان احمي الحدود من الحشد القادم. إلى جانب قضية الهجرة، هناك 3 فيديوهات أخرى تركز على وجبات الطعام في المدارس وفتح حسابات مصرفية للأطفال والمعالم الأمريكية. كل هذه الألعاب أثارت جدلاً واسعاً حول سياسة ترامب، لكن البيت الأبيض قال إنها تعكس الروح الأمريكية.
5: إنها تبرز بشكل أكبر التباين بين ثقافة المرح والفوز والرؤية الاشتراكية القاتمة التي يتبناها الديمقراطيون لأمريكا.
4: أمر نددت به منظمة فرونتيرا فيدريشن غير الحكومية التي تعنى بمساعدة المهاجرين ومقرها تكساس.
6: هذا يثير اشمئزازي، لقد تلاعبوا بأرواح الناس.
0: طبعا زي ما احنا متعودين كل فعل ليه رد فعل، وطبعا ناس مؤيدين وناس معارضين. بدأت دار صك العملة الأمريكية بيع عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل لأول مرة صورة رئيس على قيد الحياة وهو الرئيس دونالد ترامب، وده إصدار خاص بمناسبة مرور 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة. لو نكبر الفيديو كده، بتظهر صورة ترامب على الوجه الأمامي للعملة إلى جانب كلمة الحرية وعبارة بالله نثق، فضلا عن التاريخين 1776 و2026. أما الوجه الخلفي فيحمل الختم الرئاسي الأمريكي والرقم 250، في إشارة إلى الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إلى جانب عبارة دولار واحد. فالرئيس ترامب هو أول رئيس وهو على قيد الحياة وهو في السلطة تصدر إدارة صك العملات أو دار صك العملة الأمريكية دولار يحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خبر آخر من أمريكا، وهو بعد إعلان أن هاري وميغان هيرجعوا مرة تانية إلى بريطانيا، فالحقيقة أنه الرئيس ترامب رحب بشكل كبير جدا

بمغادرة هاري وميجان، وبيقول لم أكن من المعجبين بهما. الحقيقة الخبر ده كان لاقى إشادة كبيرة جدا في بريطانيا على أنه عادوا خلاص إلى هاري وميجان، وهيبدأوا حياتهم من جديد هناك، وهيدخلوا أولادهم في مدارس بريطانية في لندن، بعد طبعا كلام أنه بدأت العلاقات تتحسن بينهم وبين الملك تشارلز. فدي برضو كانت الرئيس ترامب قال لك أنا مش معجب بيهم أساسا، كويس انهم راحوا يعني يسافروا مفيش مشاكل. صحيفة بوليتيكو كانت اعلنت ان وزير الصحة والحرب في امريكا الوزير الصحة روبرت كينيدي جونيور ووزير الحرب روبرت بيت هيكسس يحققان في احتمال وفاة عسكريين بسبب لقاحات كورونا. يعني في دلوقتي عسكريين توفوا بسبب لقاحات كورونا، والحقيقه سمعت يعني حاجه برضو غريبه كده انه الرئيس، انه كان في كلام منسوب للرئيس ترامب بيقول انه ناس كتير من اللي اخذوا لقاحات كورونا بيحصل لهم زي كده ويكون في وفاه بسبب هذه اللقاحات. لكن هنتابع معاكم ونشوف برضو التحقيقات دي هتودينا لغايه فين. عندنا بقى بالنسبه للانتخابات الامريكيه، قرار المحكمة العليا بميزوري عدم اعتماد الخريطة الانتخابية الجديدة في الانتخابات المقبلة، عبر عنه الرئيس ترامب بأنه سخيف وغير دستوري. والرئيس ترامب حذر من أن موضوع ارتفاع برضو تكاليف الطاقة وسياسات خفض الانبعاث إلى صافي الصفر. الحقيقة أن الرئيس ترامب هذه الأيام بيحاول أن هو برضو يتكلم عن موضوعات بيبين فيها قد إيه الإنجازات اللي قام بها الحزب الجمهوري والرئيس ترامب علشان تدعم الانتخابات المقبلة، الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر. ايه بقى اللي حصل في تايمز سكوير؟ الحقيقه يا جماعه الغريب جدا، الناس كتير اتكلمت عن انه بصوا الحادث متصور بالفيديو بشكل متقن جدا بشكل بروفيشنال، وتعرف ان كان في صحفي وقدر ان هو ياخد من الزاويه دي، وكان معاه كاميرا اهو الصحفي اللي باين ده، وكان معاه كاميرا يا جماعه بروفيشنال. فبرضه الناس كانت مستغربه، معقوله الصدفه دي؟ ايه اللي خلى صحفي بكاميرا بروفيشنال يكون موجود؟ بس بغض النظر عن الموضوع ده وبيحاولوا يتسائلوا عليه، في عندنا نقطتين هنا. السؤال الاول هو الصحفي ده كيف اتى الى هذا الموقع وان هو تمام؟ ففي ناس بتقول ان في ناس كتير بتكون موجودين في تايم سكوير حتى وصحفيين ومعاهم كاميرات حديثه، لان المنطقه دي منطقه احداث كتيره ومعروف. بس الفكره هنا السيده دي بقى، السيده دي كانت طعنت اتنين تمام، وبعد ما طعنت اتنين منهم سيده عندها حاجه 40 سنه توفت على طول على بال ما نقلوها المستشفى، ومنهم رجل مسن بيصارع الحياه. وبعد كده البوليس جه وبيقال ان هم زي في حاجه حطوها لها زي جهاز تيزر، او يعني الجهاز اللي هو صعق كهربي كده، يبدو ان هي قدرت تشيل الجهاز ده، وكلهم ضباط الشرطه زي ما انتم كنتوا شايفين واقفين وبيحاولوا ان هم يهدوها، ولكن شالت الجهاز ده وجريت عليهم وقالت لهم انا افضل قتلكم، فقتلوها في الحال. ناس من قرايبها برضو بيتساءلوا طب ليه انتوا تقتلوها؟ ليه ما حاولتوش تعملوا حاجه تانية بحيث انها ما تتقتلش؟ وكانوا بيدافعوا. طبعا الشرطه قالت ان هي بتمر بازمه نفسيه وعندها تاريخ من الازمات النفسيه والكلام ده. شهدت ساحه تايمز سكوير الشهيره في ولايه نيويورك حادثه مروعه في وضح النهار، اقدمت امراه تدعى باميلا عندها 49 سنه على طعن شابه عندها 32 سنة، وطعن رجل مسن بشكل عشوائي ومباشر وسط ذهول المارة. المهم ان المهاجمة طعنت الضحيتين في منطقة البطن بشكل مفاجئ، وتدخلت على الفور عناصر الامن حاولت ايقافها باستخدام اجهزة الصعق، لكنها قامت بانتزاع الوصلات. وصلت التقدم نحو العناصر عناصر الشرطة، وكانت بتصرخ وبتقول انا هقتلكم، انا افضل قتلكم. وأسفر الإطلاق النار عن مقتل المهاجمة، فيما توفت الشابة المطعونة لاحقا في المستشفى. وجدل مستمر زي ما بقول لحضراتكم، الجدل حوالين الحاجتين وتواجد المصور، وحوالين إن ليه عناصر الشرطة بسرعة كده يعني قتلتها من غير ما يبقى فيه. وناس بتتساءل ليه يا جماعة كده، المفروض إنه قبل ما يقرروا قتل يعني الشرطة. الحاجة التانية، السيدة دي البنت اللي هي الشابة اللي عندها 32 سنة، هي كانت لسه راجعة شغلها بعد إجازة وضع، والحقيقة إنه الكل برضو اتكلم عنها. اسمها آيرين، كانت محامية ونائبة رئيس في بنك أوف أمريكا، متجوزة من سنتين ولسه حياتها بتبتدي، وهي كانت
كانت لسه مخلفة وراجعة شغلها بعد أجازة الوضع، ويا سبحان الله. طبعا المهم أنه في التساؤل زي ما قلت لكم، التساؤل الثاني من أسرة

0: للسيدة اللي هي اتقتلت، انه يا جماعة احنا دي كانت بتتعالج، وليه بدل ما انتوا كنتوا تقتلوها بالرصاص كنتوا تحاولوا تعملوا اي حاجة تانية غير انه يكون القتل. ربنا يعزي اسرة ايرين الضحية طبعا، واسرة برضو المهاجمة يعني، لانه للأسف هي ادت الى مقتل سيدة والتاني الرجل المسن بين الحياة والموت. عندنا الحقيقة كان بالنسبة للأمور اللي حصلت في تغيرات الجو، كان في فيديو كده بسرعة يعني، جاب راجل في نيويورك، والحقيقة بعد كده تعرف أنه دكتور مصري، والحقيقة فعلا أن الناس كلها بتقول إيه ده، هو واقع أهو بعد الصاعقة على طول ما ضربته، وبعد كده دخل على البيت. الكاميرا دي كاميرا البيت بتاعه اللي صورت المشهد، محدش كان واقف، لأنه بيقول لك إيه التمثيل ده، ناس كتير قالت لك إيه التمثيل ده يا جماعة، المفروض كان الراجل ده فعلا يجرى له حاجة، بس هو زي ما انتوا شايفين كده، وكان قاعد بيقول يا رب يا رب أشكرك يا رب، وهو داخل على بيته بالإنجليش طبعا. المهم فاتضح أنه طبيب أمريكي. بالنسبة بقى لترونتو، نروح لترونتو الحقيقة والعاصفة اللي إذ فجأة حصلت امبارح أو أول امبارح، حافلة لقينا مياه الأمطار كانت بشدة، غمرت حافلة تابعة لهيئة النقل في ترونتو اسمها تي تي سي، تزامنا مع تعرض المدينة العاصفة صفر رعدية شديدة ورياح مدمرة وأمطار، والمياه تتدفق عبر أرضية الحافة، والركاب كانوا جوه الحافلة زي ما انتم شايفين. منطقة تورونتو الكبرى وتورونتو تأثرت بأحوال جوية قاسية، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، تراكمت كميات كبيرة من المياه على الطرق، ناس كتير نعرفهم من منطقة هناك على فكرة كانوا بينزلوا بيوتهم وهي اتملت مية في عدة مناطق، وكان طبعا في تحذيرات من قبل ما يحصل هذا الموضوع، ولكن الناس ما قدروش يعملوا أي حاجة، لكن طبعا الحمد لله أنه ما فيش أي أعلان عن وفيات، وكل الخسائر كانت منازل كتيرة كانت تضررت بهذه الفيضانات. كمان فيضانات عارمة ضربت الصين، من مشاهد أظهرت لحظة انهيار مبنى من 3 طوابق بسبب مياه الفيضانات العارمة. احنا شفنا الفيضانات اللي حصلت طبعا في نيبال والحدود مع الصين كان شكلها ايه، فدلوقتي واضح ان الفيضانات قوية جدا جدا، كل ده بسبب ظاهرة النينيو يا جماعة، ارتفاع درجة حرارة سطح الأبوستول. المبنى شكله ايه؟ طبعا انهيار عدد من المباني، اجلاء الالاف بعد اثار مدمر في مناطق ساحلية جنوب الصين. ونروح بقى من هذه الفيضانات وبنتابع معاكم نيبال بعد اسبوع من كارثة الفيضانات، 1300 قتيل وأكثر من 5000 مفقود. كان الجيش النيبالي كان وثق عمليات البحث والإنقاذ داخل أنفاق غمرتها المياه الفيضانات، أكثر من 1200 قتيل و5000 مفقود، وتواصل في تواصل محاولات الوصول العالقين، مع الحقيقة أنه الأمل في أنه يكون ناجين تضاءل بشكل كبير جدا بعد 9 أيام. ولكن جات المفاجأة المعجزة برضو أن تم إنقاذ عاملين ظل عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء. الفيضانات كانت قطعت طريق العبور، حصرت السكان في نيبال، ولكن الجيش قدر ينشئ حل مؤقت عن طريق حاجة زي عاملة زي التلفريك كده، حاجة زي متشعلقة في الجو، ودي برضو ساعدت كتير في إنقاذ عدد من اللي ما كانوش عارفين يوصلوا لهم بسبب إنه البحيرة اللي اتكونت دي ومحدش كان عارف يوصل للناحية التانية. الجزائر للأسف الشديد بعد ما في بيصارعوا مع النيران، تجددت النيران مرة أخرى والحرائق الحقيقة في غابات جبيل بوطالب جنوب ولاية سطيف الجزائرية، وانتشرت فيديوهات كتيرة جدا أنه للأسف النيران تجددت مرة أخرى بفعل الرياح القوية، ووعرت الضداريس الجبلية عرقلت وصول شاحنات الإطفاء. نيران جيجل تفجع الشاب محمد، أفقدته زوجته 3 من أطفاله و4 من إخواته، التهمت منزله.
1: يوما بيتا عامرا يجتمع فيه أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة قبل أن تنهي الحرائق كل شيء.
2: بالأربعة العشية صارت فيهم الصيرة، جات النار كلاتهم كامل، بقات غريمة، بقات في الدار شغل المخبية الداخل، سلكت روحها الداخل، وهذوك اللي خرجوا زعما حبوا يهربوا.
0: وكمان في حرائق في تونس التهمت أيضا عدد من الغابات أيضا. والحقيقة أنه العائلات واجهت صدمة كبيرة جدا، خسارة محاصيل ماشية وسط مخاوف من تجدد اندلاع

0: النيران.
1: الطبيعة حيث امتزجت دموع الأهالي برماد جبل برغو كما كانت، ولم تعد الحياة كما عرفها سكان هذه المرتفعات. النيران أتت على الأخضر واليابس وحولت المنطقة من جنة خضراء إلى أرض قاحلة، وأجبرت النيران العائلات وسكان القرى على الفرار وطلب النجاة.
2: لولا ألطف الله لو كان جيت معناها الحريقة هذه مع...
0: ربنا يحمي كل الناس، فيضانات وحرائق يعني وتغير المناخ بشكل كبير جدا. نروح بقى للصين، دخلت سباق الذكاء الاصطناعي في مصر. هواوي عرضت استثمارات بمليارات الدولارات الحقيقه، وخلينا نحاول نقرا كده الكلام الجميل ده. زياره الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر تفتح افاق جديده للتعاون التكنولوجي بين القاهره وبكين. التعاون يستهدف قطاعات تكنولوجيا المعلومات وال الاتصالات والذكاء الاصطناعي. الشراكة قد تشمل إنشاء بنية تحتية متطورة لمركز البيانات والحوسبة السحابية، وطبعا كان أيضا شركة الحوسبة السحابية داخل مصر. شركة هواوي كانت قدمت مقترح لضخ عدة مليارات من الدولارات لإنشاء مركز معلومات للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المركز يا جماعة سيضم أكثر من 2000 رقاقة إلكترونية عالية السرعة والدقة. المشروع بيستهدف دعم توطين صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر، والتعاون هيمتد إلى تقنيات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، ومنها تحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. أما الخبير بقى عبد الوهاب غنيم بيرى أن الصين أصبحت بالنسبة لمصر بديلا تكنولوجيا للولايات المتحدة الأمريكية في بعض المجالات. ليه يا ترى؟ طيب، وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. الهدف بالنسبة لمصر هو معروف طبعا، استثمارات، نقل خبرات، بنية رقمية أقوى، وتوطين للتكنولوجيا. الحقيقة كان في برضو كان في تقرير كده كان من إحدى القنوات، برضو كانوا قبل حتى زيارة الرئيس كانوا بيتكلموا عن إزاي التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر على أشده، ولكن أتت كده الزيارة بالنسبة للرئيس الصيني على اعتبار أنه تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال.
3: مصر أمام اختيار صعب للدخول بقوة إلى عالم الذكاء الاصطناعي. الصين تريد الدخول بعرض سخي، لكن واشنطن تتحرك لمنعها. فهل تجد مصر نفسها مضطرة للاختيار بين القوتين؟ المنافسة بدأت بعرض ضخم من شركة هواوي الصينية لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر يعتمد على أحدث شرائحها. المركز سيقوم بتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وإتاحة هذه القدرات للجامعات والمؤسسات الحكومية وحتى الشركات الناشئة. لكن العرض الصيني لم يمر بهدوء. إدارة ترامب تحركت لإعداد عرض مضاد بمشاركة شركات أمريكية كبرى منها إنفيديا ومايكروسوفت. فلماذا كل هذا الاهتمام بمصر؟ السوق الضخم، عدد السكان الكبير، الكفاءات البشرية الوافرة، الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة محتملة لإفريقيا والشرق الأوسط في خدمات الذكاء الاصطناعي. كل هذه الأسباب تجعل التنافس على القاهرة منطقياً. هواوي تريد إثبات أن شرائحها قادرة على المنافسة خارج الصين، خصوصا بعد توسع التكنولوجيا الأمريكية في الخليج، بينما تخشى واشنطن أن تتحول مصر إلى نقطة انطلاق للتكنولوجيا الصينية في إفريقيا والشرق الأوسط. فبماذا تنافس أمريكا الصين؟ أمريكا لديها نقطة قوة كبيرة تتمثل في أداة ضغط، إذ تخضع واردات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مصر لقيود أمريكية، وقد تواجه الجهات المستخدمة لبعض شرائح هواوي عقوبات إذا لم تحصل على موافقة واشنطن. بالنسبة إلى القاهرة، القضية ليست فقط من سيبني مركز البيانات، بل أي منظومة تكنولوجية ستشكل مستقبل هويتها الرقمية. فهل تنجح مصر في تحويل التنافس الأمريكي الصيني إلى فرصة؟
0: التلفزيون العربي. وده سؤال مهم، والتقرير ده كان في غاية الأهمية لأنه شرح لكم حاجات كتير جدا مهمة. فبالتالي يعني أنا وقفت عند أنه فعلا الرقائق

الأمريكية عليها رقابة، والرقائق الصينية برضو في عقوبات، فهل مصر ممكن فعلا تتفق أو يبقى في توافق مع واشنطن بالنسبة لأنه تسهل عليها هذا الأمر، وخصوصا طبعا أنه المشروع أكبر من مجرد مركز بيانات، عشان بيتعلق بامتلاك مصر قدرة ضخمة على تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وأنه بالفعل الصين قدمت عرض يتضمن 1408 رقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي أسند 950 و600 رقاقة إضافية للتشغيل والاستدلال، وتنفيذ برضو البنية التحتية خلال 12 شهر وفق المعلومات الواردة في أنص الاتفاقية. والحقيقة أن الولايات المتحدة أيضا بتسعى لتشكيل تحالف من شركات أمريكية لتقديم عرض منافس، فهل يا ترى كده لسه مصر ما وافقتش على عرض الصين بشكل نهائي في الزيارة اللي كانت اللي فاتت دي، ولا ايه اللي حصل؟ اكيد هنفهم اكتر طبعا. والمشروع ده بيمثل اختبار لقدرة الصين على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة خارج الاراضي الصينية، وطبعا الصفقة حساسة جدا بالنسبة للقيود الأمريكية زي ما اتفقنا. والحقيقة أن كده مصر تعتبر موقع مهم داخل الصراع التكنولوجي الأمريكي الصيني، والفائز لن يحصل فقط على عقد تجاري بل سيكون له دور في بناء جزء من البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في مصر. دي هتبقى ثورة كبيرة جدا يا جماعة، وأن وجود هذه القدرة داخل البلاد يعني تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على مراكز الحوسبة والخدمات السحابية. ويمكن انفوجراف اللي عايز يعرف اكتر، يعني الحقيقه احنا ممكن ننشر الانفوجرافيك وكل المعلومات دي على صفحتنا، صفحه البرنامج، لان الموضوع كبير جدا، والعروض ايه الفرق بينها، وانه كده مصر في قلب المنافسه، كيف يمكن ان تستفيد الحكومه المصريه وكل من هذه المنافسه. والحقيقه انه ناس كتير وانا كنت منهم ركزنا على كلام الرئيس السيسي لما كان موقف مصر بالنسبه لانه تايوان جزء من الحقيقه جزء لا يتجزأ من الصين، فلقينا انه الكلام ده مش جديد، والرئيس المصري مش بيغازل الرئيس الصيني ولا حاجه، ده هو البيانات الرسميه كلها بموقف مصر من هذا الموضوع من زمان على فكره. وده كان الحقيقه بمناسبه الذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسيه بين مصر والصين، فبالتالي كان مصر هنا والرئيس السيسي بهذا الكلام بانه تايوان جزء لا يتجزأ من اراضي جمهوريه الصين الشعبيه، ده بيأكد رفض التدخل، مصر رافضه التدخل في الشؤون الداخليه للصين والالتزام الثابت بمبدا الصين الواحده. وان الحقيقه الموقف ده كان علنا قاله الرئيس السيسي سابقا عام 2022 في زياره نانسي بيلوسي لتايوان، وهذا الكلام ايضا وهذا التصريح تكرر في بيانات مشتركه سابقه مع الصين، يعني ما هياش لسه حاجه جديده وانه الرئيس ترامب هيتفاجئ بيها، لا خالص، ده موقف مصر عشان التبادل اللي هو ليه 70 سنه والعلاقات اللي بتجمع بين مصر والصين ليها 70 سنه، واللي توجت بالزياره اللي كانت اول زياره من 10 سنين، كان يعني تاني بعد 10 سنين الرئيس الصيني زار مصر وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الحقيقه. والاتفاقيات دي كانت اتفاقيات مهمه في مجالات متعدده، ولكن ابرز هذه الاتفاقيات والشراكه الاقتصاديه موضوع 20 وثيقه تم توقيعهم، واعلان المرحله الثالثه من المنطقه الصناعيه في قناه السويس للطاقه المتجدده وسيارات ونسيج، وبالتالي كده استثمارات، تصنيع، تسويه، معاملات بالعملات المحليه وتنسيق في المجال المحافل الدوليه. وهركز على العملات المحليه ليه؟ لانه كتير جدا وقبل كده مصر كانت مع دول البريكس، دلوقتي في اتجاه عالمي بانه ما يكونش الدولار هو المهيمن، وانه يكون في تعامل بين الدول وبعضها، وخصوصا الدول المنضمه لمجموعه البريكس ان هم يتعاملوا بعملاتهم المحليه. هنشوف موضوع الذكاء الاصطناعي اكيد في الوقت اللي جاي، والى اي مدى هذه الصفقه تكون فعلا نجحت الصين في الاستحواذ على هذه الصفقه الذكاء الاصطناعي في مصر بدلا من الولايات المتحده الامريكيه. للأسف بقى موضوع انهيارات العقارات يا جماعة، موضوع الحوادث اللي بتحصل محتاج وقفة بجد، يعني عشان يبقى في، ما أنا مش عارفين هو العقارات دي بيكون عليها أوامر إزالة والناس ما بتخرجش ولا إيه اللي بيحصل، ولو الناس معرضين للخطر المفروض إنه يكون في إشراف من الدولة على تنفيذ هذه الإزالات وإخلاء المساكن دي كلها، فلازم يكون في شغل أكتر. اللي حصل في المنيا إنه انهار عقار مكون من 4 طوابق منطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، العقار ده مكون من 4 طوابق بس، انا شايفه الدنيا والمباني ما شكلهاش قديمه،
يعني مش حاجة مباني قديمة يعني زي ما انتوا شايفين كده. المهم الحمد لله كانوا الدكتورة فيبي قدروا ينقذوها، لكن والدتها للأسف بنعزيها في والدتها، يعني والدتها

كانت توفت دكتورة فيبي إسحاق، والفرق الإنقاذ كانت بتحاول تبحث عن ناجين تحت الأنقاض. كده اللي طلع جثمان ميري وديع جرجس 77 سنة والد الدكتورة فيبي. العقار ده كان في شارع المؤسسة بمنطقة عزبة شاهين، وبيقولوا برضو إنه إنشاء العقار 1985 ولم يكن صادر بحقه قرار إزالة. بس احنا بنتكلم برضو على يعني مش قديم قوي، مش عارف. المهم يعني انه مش عارفين ايه اسباب الحادث، ودلوقتي في تحقيقات، وجرى اخلاء عدد من العقارات المجاورة احترازيا، خاصة المباني اللي ظهرت بها تصدعات مع اتخاذ كافة الاجراءات. لقينا في عقار تاني منزل مكون من 3 طوابق في اسيوط، ولحظات الانهيار لهذا المنزل برضو تم رصدها بالكاميرات. والحقيقة مش عارفين بالظبط، يعني احنا الفترة اللي فاتت لو حبينا نجمع العقارات اللي انهدمت هتلاقوا، انا حاسة ان انا شفته ده قريب يعني، فده ممكن ما يكونش حديث، ولكن كل ما بيحصل حادث لانهيار عقار بيجيب الحوادث اللي باقية علشان نبتدي نلقي الضوء عليها. المفاجأة ان احنا معانا فيديو، والفيديو ده انتشر للحادثة دي، انه في تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر اسكندرية، وانه قالوا انباء عن اصابات. والفيديو مش عارفة زمايلي يقولوا لي، انا مش حاسة انه ذكاء اصطناعي يا جماعة، بس هل ممكن يكون حاجة قديمة؟ مش عارفة الحقيقة، لكن خلوا بالكم انه ده الحادث وده اللي انتشر، وانتشر في اماكن كتيرة جدا. وبعد كده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشان وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، واكد المجلس ان الصور والمتداولة بشان الحادث مضللة وغير صحيحة، وانه في متابعة مع الاجهزة المعنية وغرف العمليات. ايه رأيكم زمايلي؟ انا مش حاسة ان هو ذكاء اصطناعي ولا ايه، مش باين انه AI، لكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني احنا ده اللي كان معانا. وقبل ما ندخل معاكم الحلقه بحاجه بسيطه جدا، لقينا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نفى، فممكن جدا هو المجلس الاعلى ما قالش انه قديم، بس ممكن يكون قديم، فالله اعلم، لكن ما فيش اي حوادث حصلت. لكن نروح بقى الحادث نويبع، مصر على 22 شخص واصابه اخرين في حادث انقلاب حافله طريق نويبع. وده الحقيقه الحافله كانت بتقل ركاب مصريين واردنيين ومن القاهره باتجاه ميناء نويبع على خليج العقبه، تمهيدا لسفر ركابها الاردن. عشان كده بصوا المنظر، منظر صعب جدا جدا. بدات طبعا تساؤلات عن فكره انه يا جماعه، طبعا كان دفعت السلطات 25 سياره اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل عدد كبير لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج. مايا مرسي وزيرة التضامن قدمت التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لمصابي حادث الانقلاب، وده بالتنسيق طبعا مع مديرية التضامن الاجتماعي وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، ومع اتخاذ كافة الإجراءات. فالحقيقة بدأت تقارير تتكلم عن نظيف الطرق مستمر، نزيف الطرق مستمر. 3 حوادث مروعة حصلت في خلال أسابيع، حصدت 43 ضحية. أغسطس كان الإسماعيلية السيارتين اللي بتقلين عمال زراعة على طريق الدواويس اسفر عن وفاه 19، ده كان 11 اغسطس. 28 اغسطس كان مطروح اتوبيس رحلات مع سياره نقل ومات فيها 3 اشخاص بينهم طفل عنده 10 سنين. وجه 2 سبتمبر كان حادث جنوب سيناء. ارقام صادمه ان حوادث الطرق خلال 2025 سجلت نحو 84,000 اصابه، بزياده 10.7% عن 2024. الوفيات 5829 حاله، ده في عام 25 بارتفاع 10%. لسه طبعا عام 26 هتبقى التقارير في نهايه العام، بس الحقيقه يا جماعه الارقام صعبه جدا جدا. 5829 اصابه في عام 2025، الله اعلم 2026 هيبقى ايه. ودايما انا بقول الجمله دي والناس كتير بتقولها، ان حوادث الطرق بتحصد ارواح اكتر من حوادث الارهاب هذه الأيام. حكومة ميلوني رقم قياسي في طول فترة الحكم في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. يا جماعة ميلوني بتحتفل، والشعب الإيطالي اللي مؤيدين لليمين بيحتفلوا. خلينا نشوف هذا التقرير وبنقول لها مبروك، وهي هتترشح للولاية الثانية، فمش عارفين بقى هتكسب ولا لا، وإذا فازت هتبقى كده فعلا أطول حد. ممكن لو الصورة معاك زميلنا، في صورة كده كانت بتقول ميلوني قبل ما نعرض التقرير ونختم بيه الفقرة، يعني ميلوني أكبر عدد في الأيام 1300
وخليني اقول لحضراتكم العدد كام بالظبط. ميلوني بالظبط كده 1413 يوم، بيرلسكوني قبلها كان 1400

0: و12، وهما الاثنين وكده هي يعني تعتبر تعدت رقم بيرلسكوني.
1: 413 يوما، إضافة إلى كونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية، تسجل جورجيا ميلوني رقما قياسيا جديدا في طول

0: بالنسبة لحلفاء ميلوني، نجاحها الأساسي يكمن في استعادة الثقة في المالية العامة.
1: المهم هو أن نلاحظ مستوى أسعار الفائدة على اقتراضنا التي تعكس ثقة كان من الصعب.
0: كثير من الإيطاليين رئيسة الحكومة على عجزها عن معالجة المشكلات الهيكلية كالبطالة والدين العام.
1: لست من مؤيدي ميلوني إطلاقا، بل إنني معارض لها تماما.
2: في الوقت المتبقي بسرعة كده هقول لحضراتكم الأخبار بشكل سريع شوية. الحقيقة الحادثة اللي بتتهم فيها ألمانيا روسيا بالهجوم الجوي دي حصلت تقريبا 2 أغسطس، واللي حصل إن كان في طائرة مسيرة نزلت في مطار استراتيجي شهير في ألمانيا. دلوقتي التحقيقات أكدت إنه التحقيقات كانت النهاردة بقى قالوا إن فيها 2 مشتبه بهما روسيين على صلة بمحاولة شن الهجوم بهذه الطائرة المسيرة اللي كانت محملة بالمتفجرات. والحقيقة أن الحكومة الألمانية حملت رسميا مسؤولية الحادث في مطار لابزيك، وطبعا روسيا مسؤولية الحادث، وبدأت إجراءات شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين. وبريطانيا استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الروسي في لندن لاحتجاج على الهجوم اللي استهدف مطار لابزيك في ألمانيا. جينا لقينا بقى إنه الصراع الروسي الأوكراني دلوقتي يا جماعة الممتد، بدأنا نشوف أخبار مبشرة إنه إن شاء الله مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر ويتكوف هيزوروا موسكو وكييف خلال يومي 5 و6 سبتمبر. بوتين كمان كان بيقول فرص السلام في أوكرانيا ما زالت قائمة ولا حاجة للتعبئة عسكرية جديدة. أما الرئيس ترامب فبيقول أوروبا ستدفع قيمة الذخائر اللي قدمناها لأوكرانيا. ما هو كده يعني، طب ما أوروبا واقفة جنبيكوا في إيران. ما علينا، الحقيقة هو الرئيس ترامب دايما عايز يدفعهم ثمن أي حاجة. بالنسبة بقى اللي كان في مقتل مدني وإصابة 5 آخرين إثر استهداف مسيرة أوكرانية حافلة ركاب في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في دونيتسك. والكرملين بيقول أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. وزارة الدفاع الروسي قالوا إن احنا استهدفنا سفينة للشحن في البحر الأسود. وعندنا برضو اندلاع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية بعد قصف أوكراني بالمسيرات. الأوضاع لسه صعبة وفي استهداف لمباني سكنية، وروسيا بتتوقع أن تتجه أكثر من 60% من صادراتها من الغاز إلى الصين بحلول 2030. نائب رئيس الوزراء الروسي بيقول روسيا برضو زادت صادراتها النفطية إلى الصين بنسبة 25% خلال 7 أشهر. ده بالنسبة لروسيا وأوكرانيا. الصين بقى أعلنت السيطرة على تلة علي طاهر في جنوب لبنان، وإسرائيل إسرائيل تلة علي طاهر. وكمان اللي حصل دلوقتي إنه الحزب الله بعد ما كان بيستقتل عشان يحافظ على هذه التلة المهمة بالنسبة له، قتل بعض عناصر طبعا من حزب بالله وهرب آخرين، وبعد كده بيقللوا من أهمية هذه التلة. والجيش الإسرائيلي قال أنه هيشن هجمات على لبنان خلال الساعات القادمة. فبالتالي هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بالنسبة لجنوب لبنان. لكن عندنا بالنسبة للوضع في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول القوات الإسرائيلية سيطرت على المنطقة اللي تتواجد فيها في غزة وهي أكثر من نصف القطاع، وأنها ستبقي على الخط الميداني الحالي. وأعلنوا عن قتل طبعا عناصر من حماس كانوا عايزين يعملوا بعض الهجمات. بشكركم مشاهدينا على متابعتنا، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون حلقة خاصة جدا عن أزمة الكهرباء في مصر، وعن كمان موضوع العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على روسيا والصين والعالم. إلى اللقاء.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، بكل الحب أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في حلقات هذا البرنامج اعتدنا أن نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين لكي ما يلقي لنا ضوءا على إحدى المشكلات الطبية، ليس فقط من جانبها الجسدي لكن أيضا من جانبها الروحي. ضيفنا في هذه الحلقة لا أقول أستاذا من أساتذة الطب، لكن عالما من علماء الطب، الصديق العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب في جامعة تكساس في مستشفى ام دي اندرسون، المستشفى المتخصص في أمراض وسرطانات الدم، ونحن سعداء أن نستضيفه لكي ما يلقي لنا ضوءا في هذه الحلقة عن وظيفة الدم في جسم الإنسان. أعتقد كلنا عندنا اهتمام بمعرفة أسرار هذا السائل العجيب الذي يبث الحياة في أرجاء أجسادنا. دكتور عصام غني عن التعريف وقد عرفناه في حلقة سابقة، لكن مجرد تذكرة بسيطة بأنه واحد من أصحاب المكانة البارزة في عالم الطب، ونحن يشرفنا أن نستضيفه. دكتور عصام حاصل على عدة جوائز، أهمها جائزة الأوتستاندينج إنفنتور، لأن الرب أكرمه بأن يكون له 12 اختراع طبي، 250 بحث علمي منشور في المجلات العالمية، كما أنه حصل على منصب مستشار الكونغرس الأمريكي في مكافحة الجراثيم وانتشار الأوبئة، ولمدة 5 سنوات احتل مكانة ثابتة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عصام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لأنك أعطيتنا من وقتك الثمين لكي ما تكون معنا لفائدة أحبائنا المشاهدين، ليس فقط من الناحية الطبية.

0: الشعبية التي أكرمك الرب بمكانة متميزة فيها، لكن أيضا من الناحية الروحية، وأنا أعرف أن لك اختبار روحي رائع مع الرب وعشرة طويلة تجعلك كفؤا أن تفيدنا وتنفعنا، ليس فقط من الناحية الطبية لكن من الناحية الروحية. حضرتك اخترت أن تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا السائل العجيب الذي يمتلئ الكتاب المقدس باسمه وهو الدم. إيه اللي حابب تقوله لنا عن الدم؟
1: شكرا دكتور ماهر. بالفعل هذا السائل كما ذكرت حضرتك سائل عجيب بكل معنى الكلمة. لقد أصبح علم الدم من الحقول المثيرة جدا والمهمة في العلم الطبي الحديث، ويصرف العلماء معظم أيام حياتهم خاصة من الأطباء بينهم يتعلمون ويبحثون ويدرسون مختلف المواد المكونة لهذا السائل الحيوي. لا يمكن أن تصنع مثله بالفعل. نعم. الخالق الطبيب الأعظم قد صنع هذا السائل ووضعه لسبب معين في عروق وفي شرايين الإنسان. ما زال هذا السائل يدهش ويربك عقل الإنسان وذكاؤه باستمرار. إن مثلا مجلة الدم وهي بلد يلي هي من أهم المجلات الطبية العلمية تقدم شهريا أحدث الاكتشافات المتعلقة بمكونات الكرويات الدم البيضاء والحمراء والبلاكات البليتلتس وغيرها، ونحن ما زلنا على الشاطئ من ناحية أن ندرك معاني العميقة في عمق هذا الأوقيانوس الهائل في موضوع الدم. هناك أمراض مختلفة للدم، ولكن لابد أن نفهم هذه الأمراض والعوارض المختلفة. لا يمكن أن نفهمها بدون أن نفهم
0: وظيفة
1: الدم.
0: نعم.
1: وظيفة الدم. هذا السائل العجيب يسير في يتدفق في شرايين وأوردة الإنسان وفي هذه
0: في كل الأعضاء.
1: في كل الأعضاء. وله دور مهم جدا وضع من أجله. قبل يعني حين ترى هذه المادة تسير، لماذا يتكون الإنسان بهذا الشكل؟ ولماذا الخليقة لها هذا التكوين الخاص؟ لابد أن نفهم هذه الحقائق. الحقيقة الأولى أن مكان صنع الدم ما هو في العظم، في النخاع. وهذا شيء مهم جدا، يعني كأنه لأنه جعل المصنع محصن.
0: نعم.
1: الخالق لكي يكون محفوظ.
0: النخاع في قلب العظم.
1: في قلب العظم.
0: نعم.
1: يعني نراها في الصور التي سنريها على الشاشة. يمكن ترى على الشاشة مثلا أن الدم يتدفق باستمرار وهو يزور كل الأعضاء، وثم ترى العظم الذي هو الذي ينتج هذا الدم. مثلا العظم ينتج الكرويات الحمر بمعدل 2 مليون كروية في الثانية الواحدة.
0: في الثانية الواحدة
1: 2 مليون كروية حمراء تصنع في هذا المعمل الهائل الذي هو نخاع العظم. لذلك حتى علم المناعة، كل علم المناعة الإميونولوجي قائم على مفهومنا لواقع علم الدم، يعني أنه الدم يقدم المناعة للجسم، وهما حقلان سريعات تقدم هيماتولوجي وأيضا إميونولوجي، ويعطينا فكرة عن أن كيف حياة الجسد كله، أي حياة كل هذه الخلايا هي في الدم بكل معنى الكلمة. لذلك هذه الحقيقة أن حياة الجسد أي حياة كل خلية وحياة كل الأعضاء متوقفة على عمل الدم. فعندما ينقطع وصول الدم إلى أي عضو، مثلا إذا انقطع الدم وصول الدم نتيجة جلطة في الدماغ، يحصل هناك فالج، لأنه يبدأ هناك الشلل ناتج عن أن موت خلايا في الدماغ التي تقود إلى الشلل. وحين ينقطع تدفق الدم إلى القلب تحصل هناك ذبحة قلبية أو سكتة قلبية نتيجة انقطاع الدم الطاهر من أن يصل إلى القلب.
0: نعم.
1: لكي يغسل القلب ولكي يطهره.
0: تقصد إيه بالدم الطاهر دكتور؟
1: يعني لأنه هذا الدم الطاهر يأتي من الرئتين.
0: أيه.
1: يحمل مادة الأكسجين.
0: نعم.
1: والمواد الأخرى التي هي مواد الحياة.
0: نعم.
1: فحين ينقطع هذا الدم الذي يأتي بالشرايين الآن في الأكسجين مثلا وغيره من المواد، حين ينقطع نتيجة جلطة أو لغيره أو نتيجة جرح أن يصل مثلا إلى القدمين في شخص يلي عنده مرض السكري، ترى أن هناك صفة تغيرات في الرجلين أو في الرجل فتقطع أو تبتر.

0: القدم. لذلك يجب أن يدرك الإنسان ما هي عوارض هذه الأمراض المختلفة. واحدة من العوارض هو فقر الدم. فقر الدم نتكلم هنا عن مرض فقر الدم أو أنيميا، عن أن الكرويات الحمر تنقص. هناك أسباب متعددة جدا، قد يكون المصنع في خلل، فيه خلل، أي النخاع مثلا البونمرو، أو قد يكون مثلا ناتج عن مشكلة أخرى يلي لوكيميا مثلا أو غيرها، أو قد يكون هناك نزيف أو في من العادة الشهرية عند الإمرأة، قد يكون هناك نزيف متزايد مثلا، أو هناك نقص في مادة الأيرون يعني في الحديد التي يأخذها الإنسان، أو في بعض الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 أو غيرها التي لا تصل إلى الدم. لذلك حين يشعر الإنسان مثلا بعوارض الأنيميا، أن هناك تعب في جسمه حين يقوم في نشاط معين أو ضيق نفس، عليه أن يعمل تحليل دم بسيط سميه CBC لكي يعرف إذا عنده أنيميا مثلا. إذا لا وجد الإنسان أن عنده مثلا نزيف متزائد، عليه أن يعمل لكي يرى البلاكات أو أشياء أخرى، مثلا نزيف في أثناء العادة الشهرية عند الإمرأة أو في أماكن أخرى، أو خاصة إذا كان هناك نزيف في اللثة gum bleeding، يجب أن يتأكد هل هناك لوكيميا، هل هناك مرض آخر، لعله أن يكون هناك مرض دم قد يكون بسيط أو قد يكون خطير. لذلك لابد من أن يدرك الإنسان ما هي عوارض الدم. لنرجع لهذا وظيفة الدم، وهنا ندرك عملية صيانة الحياة تكون في صيانة الخلايا. كأن الخالق الأعظم والطبيب الأعظم قد وضع بكل بساطة، أراد أن يوفر بشكل بسيط، أن يكون هناك سائل يزور كل الخلايا ويغسلها باستمرار وينقيها،
1: زي ما نشوف في الصورة،
0: كما سنرى في الصورة، حتى أن الدم كما قلنا يزور مثلا القلب، يأتي إلى القلب عبر شرايين القلب لينقي القلب، يذهب إلى الدماغ لينقي الدماغ، يذهب إلى القدمين ينقي القدمين، يذهب الدم في عبر الشرايين إلى الكلى لينقيها، ويوزع. وفي عملية التنقية هذا، حين يزور هذه الأعضاء وهذه الخلايا، يعطيها مواد الحياة، يعطيها الأكسجين مثلا الذي يأتي من الرئتين، ويعطيها السكر والحماض الأمينية مثل الأمينو أسيدز، ويأخذ منها المواد السامة. حين يأخذ منها المواد السامة مثل ثاني أكسيد الكربون وملح الحامض اللبني الذي يعرف باللاكتيت، والمواد البولية مثلا اليوريا، الدم يقوم بهذه الوظيفة الهائلة. لذلك يدعى بأنه هذا السائل العجيب، يعمل عملية مبادلة، يعطي هذه الأعضاء مواد الحياة الأساسية للحياة،
1: ويأخذ السموم،
0: ويسمى هذا بالغاز اكسشينج أو بالاكسشينج، يعني هناك مبادلة مستمرة تحصل في الدم. يغسل، عمل عملية الدم، يغسل الدم الصحي، يغسل الأعضاء ويغسل الخلايا باستمرار. وإن كانت هذه الخلايا أو الأنسجة لا تتصفى من هذه المواد السامة، فهي حتما تموت. لذلك مثلا التطبيق الروحي نقول عنه أكثر، أن بالفعل هذه حقيقة طبية، أن نفس الجسد هي في الدم، حياة الجسد في الدم. أي قطعة من الجسد، أي جزء من الجسد لا يصل الدم، يجب أن يقطع لأنه يموت، يحصل على حالة من النيكروسيس. لذلك الدم هو أحد أهم العوامل المطهرة في عملية، وله دور أساسي في عملية التنقية لهذه الخلايا ولهذه الأعضاء، وهو يبادل الموت بالحياة. يأخذ مواد الحياة الموت
1: ويعطي
0: مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل هذه المواد التي تكلمنا عنها السامة، ويعطي مواد الحياة. ويا لهذا النظام المدهش، بالحق فعلا إنه سائل عجيب.
1: دكتور عصام، شكرا على المعلومات الطبية القيمة، وأعتقد أن عندك المزيد من التعليقات الروحية. لذلك عزيزي المشاهد، بعد هذا الاستعراض الرائع لهذا السائل العجيب الدم الذي يجري في أجسامنا ويغسلنا مرات، عشرات المرات كل دقيقة، يكمل عملية الغسل عطية من الخالق أوجدها في حياتنا لكيما يظهر لنا معنى وفكر روحي عميق جدا، سنعرفه معا بعد هذا الفاصل، فابق معنا.

0: أعزائي المشاهدين، عدنا لنستكمل مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد حديثنا عن الدم، هذا السائل الذي لم ولن ينجح الإنسان في خلق نظيره. هذا السائل هو منحة الخالق، هو إكسير الحياة، هو الذي يبث الحياة في أرجاء الجسد. لكن مع الدكتور عصام توقفنا عند وظيفة هامة جدا من وظائف الدم لها معنى روحي في غاية الأهمية. دكتور عصام شرح لنا كتير عن الدم، وكان تركيزه على أن الدم يطهر، الدم في كرياته الحمراء أو الدم في كرياته البيضاء وظيفته الأساسية هو أنه يطهر. هل الكتاب المقدس يعلمنا من الناحية الروحية والنظرة الروحية للأشياء على أن الدم يطهر؟ هذا ما يعلنه الكتاب المقدس في أكثر من عبارة. أذكرك عزيزي المشاهد بعبارة جميلة يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الأول: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إذن الدم يطهر، لكن يا ترى كيف يطهرنا هذا الدم؟ وأي دم طاهر هو الذي يطهرنا؟ هذا ما عدنا لكي نستكمل الحديث بخصوصه مع ضيفنا العزيز الدكتور عصام رعد. دكتور عصام، شو بدك تكمل وتحكي وتحكي لنا عن هذا السائل العجيب، ولا سيما من الناحية الروحية، لأننا كمسيحيين نفخر بأن كتابنا يحدثنا كثيرا عن هذا الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه، فشو بدك تقول لنا؟
1: بالفعل دكتور ماهر، أن هذا التواصل والتشابه بين القوانين الطبية البيولوجية والقوانين
0: الروحية
1: قائم، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: وهذا أكبر دليل على صحة الكتاب المقدس.
0: من خلق هو من فدى.
1: من فدى.
0: نعم.
1: مثلا هذا التعبير كما قلنا في لاويين، حين يقول في الكتاب المقدس أن نفس الجسد أي حياة الجسد هي في الدم.
0: نعم.
1: لم يفهم الإنسان لمئات السنين.
0: نعم.
1: إلا في فترة الطب الحديث صرنا ندرك الآن أن أي منطقة في الجسد لا يصلها الدم
0: تموت.
1: وكذلك أيضا الروح.
0: نعم.
1: إن لم تغتسل، إن قلنا مثلا أن الدم الفيزيولوجي البيولوجي إن كان هو يغسل الجسد وكل أعضاء الجسم وكل خلايا الجسم، هناك أكثر من تريليون، يعني مليون مليون خلية في الجسم، يغسلها في استمرار هذا الدم السائل العجيب، من يغسل الروح؟
0: دم المسيح.
1: فعلا.
0: نعم.
1: من شرورها، من
0: خطاياها،
1: من خطاياها، من شهواتها.
0: نعم.
1: من يغفر لها؟ من يغسلها؟
0: نعم.
1: هل من يغسلها من الداخل؟ هناك دم قد أعطي من أجلك أيها الإنسان لكي يغسل نفسك وروحك.
0: نعم.
1: فهل تقبل عمل هذا الدم؟
0: أمين.
1: الشيء الآخر الذي هو مهم أن هناك مثلا لنتأمل مثلا موضوع القلب. القلب يقول عنه الكتاب روحيا، طبعا ليس يتكلم هنا عن القلب الجسدي، ولكن عن الطبيعة الداخلية، عن
0: الكيان
1: الداخلي للإنسان، نفسه وروحه.
0: نعم.
1: يقول أن قلب الإنسان كما ذكرنا سابقا هو أخدع. نجيس.
0: نعم.
1: هو أخدع من كل شيء ونجيس من يعرفه.
0: نعم.
1: قال المسيح: من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. لذلك قلب الإنسان بحاجة لغسل.
0: نعم.
1: الدم الطاهر الذي يأتي من الرئتين يذهب إلى القلب حتى يغسل

0: القلب، الآن نتكلم بشكل عن بشكل طبي وبيولوجي.
1: نعم.
0: وكذلك دم المسيح.
1: نعم.
0: يريد أن يأتي إلى داخل الإنسان، إلى روح الإنسان، لكي ينقي الإنسان. وحين يأتي إلى الإنسان ويقرأ على باب قلبه الرب، يقول له دم ابني، دم المسيح، يريد أن يغسلك من الداخل، يريد أن يأخذ نجاستك ويعطيك قداسته.
1: نعم.
0: يريد أن يأخذ شهوتك ويعطيك طهارته. يريد أن يأخذ حزنك ويعطيك فرحه. يريد أن يأخذ ارتيابك وخوفك ويعطيك سلامه. هذا ما يحصل حين يتقابل الإنسان
1: مع
0: المسيح في الصليب.
1: نعم.
0: وبالفعل هذا تتميم لهذا العدد المبارك الذي ذكرته حضرتك، أن دم يسوع ابنه يطهرنا من كل الخطية. نتأمل مثلا في موضوع الذبحة القلبية، ولننظر لبعض الصور. مثلا تتم الذبحة القلبية حين، أو السكتة القلبية، حين يكون الشريان الذي يأتي ليغسل بواسطة الدم القلب، حين يصير فيه انسداد يسميه أرثروسكلوروسس، عوارض هذه الذبحة للمشاهد. مثلا هناك ثقل أو ألم في على الصدر على جهة الشمال، قد يكون هناك تنميل في جهة في اليد اليسرى وإلى آخره، في الذراع اليسرى وإلى آخره. ولكن يجب أن يدرك الإنسان أن هذه العوارض لها حل. مثلا واحدة من الأشياء التقدم في الطب، أن حين تحصل هذا يصير هناك تشخيص لهذا الأمر، يأتوا بالبالون أنجيوبلاستي، ويضعوا هذا البالون في الكاثيتر أنجيوبلاستي، البالون يدخلونه في وسط هذا الشريان ويفتح الشريان
1: للدم
0: لكي يتدفق الدم، لكي يرجع الدم فيغسل القلب. هذا ما يجري تماما.
1: نعم.
0: وهذه الفائدة الطبية، هذا التقدم الطبي كان له تأثير هائل.
1: نعم.
0: في خلاص الكثيرين. من ناحية تظهر هنا هذه الصورة، أن القلب الذي حين تراه لا يصل الدم، هنا ترى الجلطة الكلوت، ولكنها قد فتحت، فإذا بالدم ترى يسري يتدفق في هذه الشرايين، شرايين القلب، لكي يأتي الدم ويطهر القلب.
1: نعم.
0: وينقذ من حالة الموت.
1: نعم.
0: يعني السكتة القلبية حالة موت لمناطق من القلب.
1: نعم.
0: هذا ما يفعل المسيح حين يقول دم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية، أو كما يقول في يعقوب: وأيضا نقوا أيديكم أيها الخطاة، يعني أعمالكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين.
1: نعم.
0: يعني الإنسان عنده رأيين، رأي مع الرب، ورأي مع الخير، ورأي مع الشر.
1: نعم.
0: لذلك الرب يريد أن ينقيه
1: بدم المسيح.
0: بدم المسيح.
1: ماذا عن الكريات البيضاء دكتور عصام؟ هل ممكن تقول لنا عنها شيء؟
0: نعم. في الدم تحصل هذه المبادلة من ناحية الأكسجين، ولكن أيضا هناك دور للكريات البيضاء من ناحية الجراثيم.
1: نعم.
0: يعني كما نرى في بعض الصور هنا الدم يسري في العروق وفي الشرايين، ثم ترى أيضا الكرويات البيض إذا كان هناك مثلا جرثومة.
1: الصورة دي عجيبة.
0: عجيبة. هذه كروية بيضاء.
1: أيوة.
0: نراها لها لون
1: أزرق،
0: وهي تأخذ، ترى هنا هذه المجموعة الجراثيم التي لها لون أخضر كأنها تبتلعها.
1: يا سلام.
0: وحين تضعف المناعة في الكرويات البيضاء فتتغلب الجراثيم على الإنسان. فهنا دور مهم. هناك صورة أخرى مثلا فيما بعدها ترى الكروية البيضاء هنا لها هذا، وهذه الحمراء هي الجراثيم.
1: أيوة.
0: ولكنها تمتص من الكرويات البيضاء،
1: تنقي من الجراثيم.
0: فالدم في كروياته البيضاء ينقي من الجراثيم، وفي كروياته الحمراء يمتص
1: من السموم،
0: وفي البلازما أيضا ينقي من السموم، يأخذ السموم ويعطي مواد الحياة. فدور هذا الدم هو في التنقية. ولكن لنرجع لموضوع الذبحة القلبية أو السكتة القلبية، السؤال هو هل هناك جلطة في قلبك؟ هل هناك انسداد في شرايين قلبك أو فكرك أو عقلك أو نفسك؟ يعني هذه الجلطة قد تكون مثلا عصيان، قد تكون شهوة تمنع تدفع المسيح، قد تكون هناك معاندة للرب، الرب يريد أن يغير قلبك ونفسك ويطهرك من الداخل. فهل أنت ترفض هذه النعمة، نعمة غسل الميلاد الثاني كما يقول عنه الرب يسوع المسيح؟ بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. قد تكون

0: طمع أو عدم أمانة، قد تكون شهوة، قد تكون حقد في قلبك. المسيح يريد بدمه العجيب على الصليب أن يغسلك من الداخل، أن يغسل روحك. مكتوب أنه بالفعل أنه أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا. فهل تعطيه قلبك لكي يغسل قلبك؟ هل تعطيه فكرك لكي يغسل فكرك؟ هل تعطيه نفسك وروحك لكي يغسلك بدمه العجيب فتأتي بالصليب وبالفعل تخلص ويكون لك حياة جديدة؟ لأنه ليس في أعمالي في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. شكرا دكتور ماهر.
1: العفو. دكتور عصام، تقصد أنه الدم يتدفق لكي يغسل ويطهر، لكن أحيانا توجد عوائق تحجب سريان الدم، موجود لكن لا يصل.
0: صحيح.
1: وأعتقد أنه ده واقع حادث من حولنا. أن دم المسيح الذي يبيض صفحات الإنسان ويطهره من خطاياه أمام الله متاح لكل إنسان. لكن هناك عوائق قد تمنع تطهير الدم. صحيح. حالتك ذكرت بعض العوائق، هل أشرت إلى الكبرياء حضرتك؟
0: نعم.
1: على ما أذكر.
0: نعم.
1: شو تقصد الكبرياء؟ كيف يعوق الكبرياء تمتع الإنسان بتطهير دم المسيح؟
0: صحيح، شكرا. يعني هذه العوائق نحن وصفناها لها شبه الجلطة.
1: نعم.
0: أو الكلوت.
1: نعم.
0: تمنع من تدفق هذا الدم. قد تكون هناك نعمة المسيح.
1: نعم.
0: أو موته على الصليب لأجلك يريد أن يغسل قلبك لكي تولد بغسل الميلاد الثاني، تولد إلى ولادة جديدة، يعطيك حياة جديدة، يأخذ الدنس الذي فيك ويعطيك قداسة.
1: لكن الكبرياء يعطل.
0: الكبرياء هو مثل الجلطة.
1: كيف
0: يعطل؟ لأنه هناك غرور الإنسان.
1: أيوة.
0: يظن الإنسان أنه مثلا في بره الذاتي، في أعماله الصالحة، في تدينه، في ذهابه إلى الكنيسة، في عطائه، أنه يقدر أن يطهر نفسه وروحه. وهذا أمر باطل جدا،
1: وهذا يمنع عنه قوة تطهير الدم.
0: صحيح. لأنه شوف العدد المبارك الذي يقوله في تيتوس، أنا لا بأعمالي في بر عملناها، بل بمقتدر رحمته خلصنا. لا بأعمال لكي لا يفتخر أحد. بالنعمة أنتم مخلصون، أي عمل دم المسيح، بالإيمان، وذلك ليس منكم، ليس من أعمال، كلا يفتخر أحد. لذلك إن كان هناك جلطة أو كلوت الكبرياء أو البر الذاتي أو عدم الإيمان، اطلب من الرب أن يرفع هذه الجلطة.
1: أمين.
0: وأن يسمح لدمه الكريم أن يغسل روحك ونفسك فتولد ولادة ثانية بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، في يوم من الأيام وصل نعمان السرياني إلى أليشع رجل الله، وأراد أن رجل الله يطهره من برصه، لكنه تصور أنه من المحتم أن يخرج رجل الله ويقف أمامه ويضع يده على موضع الداء ويدعو باسم الرب إلهه فيطهر الأبرص. لكن أليشع ما عملش كده، عمل طريقة تاني خالص. قال له اذهب اغتسل في الأردن 7 مرات وهناك ستطهر. ما عجبتش الطريقة دي نعمان، وكاد يرجع إلى بلده ببرصه، لأن كبرياء القلب كاد يحرمه من التمتع بالتطهير الحقيقي. عزيز المشاهد، سمعت من الدكتور عصام أن الدم البيولوجي، الدم الحرفي، يغسل الجسم ويطهره، وأن دم المسيح يغسل الروح ويطهرها. ألا تشعر معي بفقرك وباحتياجك للغسل والتطهير؟ ألا تأتي معي لنكف عن كبريائنا وتصوراتنا الوهمية أننا قادرين على تطهير أنفسنا؟ كتير ما بتعجبناش طريقة ربنا، وبنبقى عايزين نخترع طريقة خاصة بينا، وبالتالي نعمل زي نعمان اللي كاد يرجع بنجاسته، لولا أن واحدا أقنعه، لو كان قال لك أمرا عظيما أما كنت فعلت؟ عزيزي المشاهد، الأمر بسيط، وأرجو أن الرب يفتح قلبك. مجرد اتضاع وانكسار وشعور باحتياج للغسل والتطهير الروحي، وأن كل أعمالك غير قادرة على تطهيرك، لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطية. اقبل النصيحة والمشورة من الناحية الروحية أن يطهرك الرب بدمه، والرب سيستجيب في الحال. أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل خطية.
1: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

صباح الخير مرة كمان. بنرحب بكل الناس اللي موجودة في سنتر الأولاد في حدث كبير كرازي اسمه أخدت قراري. تعالوا كمان نرحب بالناس اللي بتشاهدنا على قناة الكارما ونرسل ليهم كل التحية. وعايزة باسمكم أشكر قناة الكارما الصديقة الوفية اللي دايماً معانا اللي بتنقل صوت الرب لكل الأرض، ونصلي أن ربنا يكمل رسالتها. كمان عايزة أشكر باسمكم دكتور فخري زكي المسؤول عن خدمة ميراث الأمم. عايزة أشكر كل الخدام الرائعين اللي ربنا أرسلهم لينا في الحدث دوة، أخ إميل فوزي، دكتورة هايدي حنة، أخ مدحت رشدي، أخ ماريو عماد. عايزة أشكر باسمكم كمان كل الكنائس، كل الرعاة، كل الأسس بتاعت الكنيسة المحلية في أسيوط اللي ادونا ثقتهم، ويدا بيد إحنا مكملين لملكوت ربنا. أمين. عايزة أقرأ مع حضراتكم آية مشغولة بيها جدا في رومية 15-13. رومية 15-13. تعالوا نقرأ بصوت واحد، وأنا بصدق أن الروح القدس يستخدم الكلمات دي سهام، سهام ترشق في القلب كده. بيقول كده: وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة. مشغولة بثلاث كلمات جدا من امبارح، ليملأكم. مين حاسس أنه فاضي؟ مين حاسس أنه جاب آخره؟ مين حاسس أني ما عنديش حيل، ما عنديش طاقة لأي حاجة؟ الرب مش عايزك تمشي النهاردة فاضي، بس كل ما تجيب الأوعية بتاعتك، كل ما تجيب إناءك، نفسك، ذهنك، قلبك، هو وعد يعمل إيه؟ يملى. مع إلهنا مش بخيل، إلهنا غني غني، بس عارفين عايز يملى إيه؟ مش فضة، مش ذهب، مش كباب وكفتة، مش اللي الناس بتدور عليه. عارفين عايز يملأ ايه؟ سرور وسلام. كنا بنصلي امبارح كفريق خدمة: تعالى بفرح، تعالى بفرح. بصوا على الوشوش حواليك وتلاقوا إبليس نجح انه

0: يسرق سلامنا وفرحنا. الرب النهارده عايز يملى، تروح جعبتك مليانه، يملاك سرور وسلام وتفيض على الاخرين. لكن عارفين ده بايه؟ بالايمان. اللي يصدق النهارده زي زمان لما موسى رفع الحيه، اللي صدق شفى. اللي هيصدق النهارده هياخد من ملئه، من ملئه. نحن جميعا اخذنا نعمه فوق نعمه، سلام، سرور، فرح. بس كمان بقوه ايه ده؟ مش بقوه اسماء ولا بقوه احداث، لكن اسمها بقوه ايه؟ الروح القدس. الروح القدس المعزي. ممكن تسلم على اللي جنبك واقول لك هيملاك النهارده، هيملاك، هيملاك، مش هتروح فاضي ابدا. جميع الذين لمسوه نالوا، نالوا الشفاء. هللويا. ينفع ندي تحيه كبيره لملك المجد؟ هللويا. بحب قوي اسم الهي. عارفين اسم الهي اسمه ايه؟ اله الرجاء. قول ورايا كده، اله ايه؟ اله ايه؟ النهارده هيملاك بالسرور والسلام. بشكر رب لاجل وجود اخونا ماريو لحين عوده ان شاء الله اخ مدحت رشدي من العطل بتاع المواصلات اللي حصل. اتفضل اخ ماريو، خلونا ندي تحيه كبيره لاستخدامه.
1: صباح الخير. كم حد مبسوط؟ طب المبسوط يحيي الرب تحيه كبيره جدا. انا مصدق ان كل مره فيها بنخدم الرب، بنكرم الرب، يعني يكون وقت خاص لكل نفس فينا. فليك، تحب نوقف في البدايه كده نقرا الكلمات دي؟ يلا نقرا مع بعض بصوت عالي. احتفل للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا ابوابه بحمد ودياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه. يلا ارفع ايدك قول معي كده، لان الرب صالح الى الابد، رحمته الى دور فدور. يلا صدق في كل كلمه وانت مغمض عينك معايا الكلمات اللي جايه دي، واحنا بنرنم واحنا بنعلن كده بنقول يسوع يا كمالي. بس عايز كل القاعه غمض عينك معايا قبل ما نبدا الكلمات اللي جايه دي. قول للرب كده انا عايز ادخل محضرك يا رب. زي ما كانت بتصلي الدكتوره احنا عنينا عليك. بس يلاوا كده الشباب والشابات، خلونا نبارك الرب، خلونا نعطي يسوع مجد في وسطينا واكرام. يلا حط عينك على الرب بس وحده. انا مصدق كده اللي بدا هيكمل. كان جاي تعبان، جاي مكسور، جاي حزين، لكن مصدق تطلع من هنا تقول حقا قد راينا الرب. رب يملى كل الفراغ في حياتك. يلا انا مصدق كده. يلا ارفع ارفع كده نفسك كده في الصلاه الوقت اللي جاي ده. فعيدك ناحيه السماء كده قول للرب السماوات مفتوحه عنا الوقت اللي جاي ده، لكونك شديد القدره لا يفقد احد منا. بس ننادى عليه ونقول يسوع مع بعض، واحنا نقول يا كمال الكلمات اللي جايه.

يسوع يدفع تنادى عليه معي وتقول يسوع يسوع يلا نادى عليه قول يسوع

نادى عليك كمان مرة، قول مع يسوع يا

يلا غمض عينك معايا كده وانت بتقول للرب اشكرك لانك صالح. شكرا شكرا لان يا رب شعرين بحضورك في وسطينا. شكرا لانك انت الحمل المسبوح وحدك. رب انا بصلي كده اني حضورك يغمرنا اكتر واكتر. رب السماوات مفتوحه علينا الوقت اللي جاي ده. في نعلن اسمك، نعلن مجدك، نعلن مجدك، نعلن مجدك وحدك، نعلن مجدك. هللويا هللويا هللويا. بارك اسمك الى الابد، بارك اسمك الى الابد.

هللويا هللويا. وخلاص صلحنا مع الآب. لما انشأ ايه سبيعلن كده، لا شكاية ولا قسرة، لكن بالصليب وعمل ايه؟ أدخت اللي جاي النهاردة وينظر للصليب. صلي كده ان الصليب يكون جواك، كنش وقت بيعد عليك طالع يوم فسحة، لكن اسمع الآية اللي جاية دي. قول كده، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد. كم حد كده عايز ينظر للرب وحده كي أنظر إلى جمال جمال الرب؟ يلا لو لسه قاعد ومش عارف ترنم، بس قول للرب فكني في محضرك. أمين. تيجي نعلن كده، لنعبد الرب بالفرح بالفرح والحمد. الرب هو الله، هو إيه؟ هو صنعنا، نحن شعبه وغنموا مرعاه. يلا نهتف ونسبح الرب الكلمات.

هللويا هللويا. وبتترد فوسنا لو في البعض. صلي كده ان رب يرد اعتبارك النهارده في اليوم ده. سما قلت من البدايه تطلع منها تقول حقا قد راينا. تطلع واحد تاني، واحد مليان مجد وحريه مجد اولاد الله. كم حد يرفع ايده كده يقول للرب استقبل منك. سر رنم الكلمات يا على الحب اللي مالي قلبه لينا ملكوته. احنا ايه تتعبد روحنا تتجمل في حضور البار. اخر عدد كده بيقول وبنفس قيامته يعمل ايه يقومنا. لو انت النهارده مش عارف تقوم من مكانك صلي الكلمات دي والرب يجاوبك وانت بتعلن فيها. امين.

صباحيا بركة على شعب أسيوط البديع. تعالوا نقف كلنا ونعظم الرب بقوة. عظم عظم عظم عظم الرب. عظم عظم أمان. عظم الرب بكل قوتك. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة للرب يسوع. له كل التعظيم. له كل التعظيم. له كل التعظيم. له كل التعظيم. له كل التعظيم. له كل التعظيم. أسيوط يا ناس أسيوط.

أشكر رب جدا من أجل شبابنا في أسيوط، شباننا وشاباتنا ورعاتنا والكنائس والخدام والخادمات، مدبرين مدبرات، وكل من يفكر في الرب وفي عمله سواء كرازي أو خدمي. أشكر رب جدا جدا جدا. بشكر رب جدا من أجل كم نفس النهاردة تقدر تقول أنا صليت مع دكتور نيفين في البداية، قلت له أنا أول الموجود، املأني بالرجاء يا رب، أنا عايز قوة رجاء باسم المسيح. وأنت النهاردة على استعداد بوعدك في عدد 13 رومية 15 تملأنا. ممكن ارفع ساعة إيدك معايا كده شاب وشابة وابتسم في وشي، أرجوك أنا ببتسم في وشك دلوقتي. إله الرجاء مش بس يزورنا لكن يمكث في دائرة حياتنا باسم المسيح. إله الرجاء، الإله اللي يخلينا نقفز كالغزلان، الإله اللي خرجنا من كل الورطات أيا كانت حدودها طبيعتها زمانها، الإله اللي عنده كلمة بسلطان، الإله اللي خرج وينقذ من الموت، ما أروعه. اسمحوا لي مرة تانية، أنا عايز أسقف بكل قوة لإله يملانا بالرجاء. أيوة أيوة، للرب، للرب صاحب السلطان. حلو الرب، حلو الرب، حلو الرب، عظيم الرب. ابتهج ابتهج يا قلبي بالمسيح.

النهارده 3:26 دقيقة أنا وثقت التوقيت ده. قمت وفي قلبي إن أنا أرفع كم دقيقة صلاة. بس الرب في الصلاة قال لي 3 كلمات: أنا أسترد، أنا أشفي، أنا أنقذ. آمين. أنا أسترد، أنا أشفي، أنا أنقذ. يمكن من 3 دقايق رجعت عشان أكلم ساهر بقول له ممكن تأذني أنزل يا أخونا ساهر، وما أعرفش إداني تصريح شافي ولا لا، بس بصيت على شبان وشابات وجوههم كده، وجوههم حلوة، بتعرف بتقول إيه؟ هنا يوجد الرب، هيعمل الرب شغله، هيتعظم، هيخرجنا منصورين، هيفرح قلوبنا. لما بدأ الدكتورة نيفين وقالت في ناس بتقول أنا ما عنديش حاجة، وأنا ما عنديش حاجة، اللي ما عندوش حاجة يرفع إيده. بص كلنا كلنا مفلسين، يخرب بيت إبليس، أهو أهو كلنا مفلسين، ما عندناش، بصوا ما عندناش، كلنا مفلسين. يعني ما حدش فينا جاي أمور أو أمورة أو برنسيس أو برنسيسة وجاي يقول أنا عندي، كلنا مفلسين. بس النهاردة المفلس شرط إنه يبسط إيده للرب، ربنا يملأ إيد المفلس بكل الخير. آمين. أخونا ماريو أنا رحت له صليت وياه وقلت له جملة مش بشجعه بيها، قلت له لما الرب بيعد حد مش بيعده بديل حد أو لحين ما هو يجي، لكن الرب كان عايز النهاردة ماريو في الفرصة دي، واشكر رب جدا من أجله طبعا. وأخونا مدحت يجي بالسلامة في الوقت اللي عايزه الرب فيه برضو. أمين أمين. بمناسبة الفقر والغنى، في زوجة بعد جوازها بكم يوم جات لزوجها وزعلانة، قالت له يا راجل اكتشفت ان انت فقري خالص، يا راجل انت ما قلت ليش يا راجل في ايام الخطوبة. قال لها يا حبيبتي كنت بمسك ايدك كل يوم تقريبا واقول لك انا ماليش غيرك، بس انت ما صدقتيش انا ماليش غيرك. فالنهاردة مش هنمسك ايد حد جنبينا، لكن احنا عايزين نمسك ايد الرب وقول له انا ماليش غيرك. تيجي نعملها مع بعض: انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك، انا مش عايز غيرك يا رب باسم المسيح يسوع. شكرا قسيس فخري، شكرا اختنا نيفين، شكرا لاجل الاصطف الجميل، شكرا لاجل خدمه ميراث الامم، شكرا من اجل كل الشبان والشابات اللي في قلبهم وعلى قلبهم يكرموا الرب يخدموا الرب. فرحان جدا طبعا يوم هايل زي ده الرب بيعده لينا باعداد خاص بالنعمه، مش عشان يكون تعداد ايام، لكن عشان يكون بصمه.

مت اصبع وقوة يده. وأنا واحد منكم بقول ما تخرجش حد فاضي يا رب، ولا المكسور يطلع مكسور، ولا الباكي يطلع باكي، ولا المظلوم يطلع مظلوم، ولا المنحني، ولا المربوط، ولا المتورط، لكن بيت كل الدوائر دي واعلن قدرة يدك. أمين يا رب. أنا هكون محدد جدا في الكلمات وهاخدها في وقت قليل جدا، بس أرجوك يعني مش هقول لك استقبل ولفظ استقبل، لكن كون شاغف من جواك، قول له عايز ألقط كام دقيقة كده يا رب، لأن لو ما يضيع الوقت عبس حرام، لأن ده أغلى ما نملك. هنفتح كلمة الله من أمثال 23 والقط كم كلمة معايا كده في نهاية الإصحاح. بيقول أمثال 23 عدد 34، بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية، يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. مرة تانية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية، يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. تفضلوا حضراتكم. مش فاكر تحديدا في سنة كام، كنا بنصلي في أوضة في جمعية خلاص النفوس في صدفة، وكان في شباب أبر مني أكبر مني، كان منهم واحد يصرخ صرخات شديدة في الصلاة، ومنهم واحد يبكي بدموع سخنة، والاتنين كانوا يصلوا تقريبا نفس الصلوة اللي كنت بحاول أتعلمها منهم. يقولوا للرب كده ادينا عزيمة قرار، ادينا عزيمة قرار يا رب. كنت حاول أقلدهم لأن كنت جديد في الإيمان إن أصلي بنفس طريقتهم، بس عدت السنين، واحد منهم وصل المجد وهو شاب بس خدم الرب خدمة شاطرة وحلوة، واحد منهم في العالم دلوقتي. من يمكن 15 يوم كنا في خدمة في حتة اسمها ماكاو جنوب الصين، ومتحركين من ماكاو على هونج كونج، وستين كيلو مسافة، فركبنا حاجة زي عبارة بس سفينة كبيرة وفيها حوالي 370 واحد، ومطلوب ربط الأحزمة كأنك في طيارة بالضبط، وده مش نهر لكن بحر. وبعد مرور 25 دقيقة من الوقت في حاجة حصلت، أنا معرفش إيه هي، قد يكون زلزال، قد يكون اضطراب في البحر، ما اعرفش، فرفعت السفينه زي علبه الكبريت. عدد من موجودين صرخ، وفي اللي استفرغ، وفي بنات صينيه غالبا صينيه او من شرق اسيا عموما، اللي جريت على الحمام، اللي وقعت قدامي، اللي فكت الحزام بس بصيت على اعداد موجوده، ولا هنا ولا هنا. قلت لنفسي يمكن مطمن، قلت بس مش معقول كل العدد اللي موجود ده مطمن، بس يمكن عدد منهم مش واعي، يمكن عدد منهم اعتاد الخطر، يمكن عدد منهم عايز يموت، يمكن عدد منهم غير محب للحياة. وتأملت المشهد ده في تقريبا قول 3-4 دقايق لغاية ما وصلنا هونج كونج، وفضل الموضوع في راسي، وطوال الأسبوع ده بفكر في أمثال 23، إن بيقول لك إن واحد دخل على سفينة في قلب البحر، وقام، بصوا، قام في وسط السفينة يتطوح رايح جاي. طب ده أي حدفة السفينة دي لو اتحدفت بيك هتموت، هو غير واعي، مش واعي. وبيقول أو واحد تاني برضو فاقد الوعي راح طالع على سارية وعايز يطلع على رأس السارية، طب ده هزت السفينة تسقطك. بس بعد كده ثلاث أسئلة، متى أستيقظ أعود أطلبها،
وسؤال في النص للإله.

الانتباه. حطيت نفسي مكانكم النهاردة مش كواعظ، لأن أنا ما بحبش الوعظ ولا أحب آسف لغة الوعظ، لكن أحب رسالة يا رب توصل لشعبك، توصل ليا، توصل لكل واحد واحدة فينا. ما يجعل واحد فينا بقوة في الصباحية دي وبعزم يقول للرب أنا عايز قرار، أنا عايز قرار يا رب، أنا عايز قرار، عايز قرار، عايز قرار، عايز قرار. إيه؟ اعتبرها بصوت، اعتبرها بصراخ، اعتبرها بوجع، اعتبرها من ملل، اعتبرها من قدر، اعتبرها زي ما تعتبرها يا رب، بس أنا عايز قرار. في أمثال 23 حط 4 دوائر يغيبوا القرار، بس أنا النهاردة معتمد على رومية 15-13 إله الرجاء. في أول دائرة تغيب القرار، بصوا عليها كده في أمثال 23 عدد 3، حاجة اسمها خبز الأكاذيب. خبز الأكاذيب، واحد يقول يعني إيه خبز الأكاذيب؟ طبعا بيشرح أمر معين أنا هاخده ببعد معين. خبز الأكاذيب يعني واحد بيتقدم له تقدمة أو مشاركة معينة بيقبلها وياخدها وهو لا يعلم إن ده عبارة عن تقدمة غش، تقدمة غش. شبان وشابات أرجوكم لازم نكون واعيين إن إحنا بنعيش الأيام دي في عشرات ومئات وآلاف بيتحطوا في دائرة اسمها الخضوع، الخضوع المغشوش. أتغش في حد، أتغش في علاقة، أتغش في حب، أتغش في عملي، أتغش من ناس، أتغش في سكة، أتغش في حلم، أتغش في طريق. أنا أجي في النهاية كده أقول ما أعرفش حصل لي إزاي كده، لكن في النهاية أنا خاضع للغش، أنا خاضع للغش. المغشوش ده لما تيجي تقول له في إله الرجاء هيحضنك، هيطبطب عليك، هينقذك، هيستردك، هيشفيك، هيدويك. هو عشان مغشوش وخاضع للغش، بص كده مش دريان، مش عايز يسمع، هو مسحوب ناحية الغش ده وعايش فيه وعايشة فيه ومتحرك ناحيته. فتيجي تقول له يا للإله اللي حبه يداوي، مش واخد باله، مش هنا. والروح القدس أكد لي وبقوة أعلمها إن إذا كثيرين وكثيرات الفترة اللي فاتت خضعوا لدائرة الغش من أي نوع، مع أشخاص، في علاقات، في حب، في شغل، في ماديات، في الخدمة، واحد يقول أنا اتغشيت الفترة اللي فاتت، الروح القدس النهاردة باتساع يقول يوجد إله يبيد الغش. إله يروح منور عينيا ويقول لي لا تخضع للغش وتستمر فيه. طب هتعمل ايه يا رب النهارده؟ يقول له اعطيك قرار تشوف الحقيقه، انا الرب، انا اللي بحبك، انا الحقيقه، انا اللي داويك. انا عمري 53 سنه، اؤمن واؤمن يا شباب ما في حضن صادق حقيقي يعرف يحضن وينقذني ويداويني الا حضن المسيح. حضن لما تروح له تبقى مطمن، هو اليوم وبكرة وكان امبارح وهيكون. لما اجي اروح له وانا واثق اقول له ده مش حضن غاش، ده حضن المسيح اللي يداويني. النهاردة صباحية دواء باسم المسيح يسوع، اراد او لم يريد الشيطان، صباحية شفانا من كل غش. صباحية واحد مكسور يقول أنا من وجعي ومن غش الوجع ما عنديش كلام أقوله. لا، عندك كلام تقوله، تقول له يا رب نجيني. تيجي نرفعها مع بعضينا؟ مش نجينا، ارفع صوتك معي قول له يا رب نجيني. قولها معايا، يا رب نجيني باسم المسيح، يا رب نجيني، يا رب نجيني باسم المسيح يسوع. حن الرب عشان ينجيك من كل غش، وحن الرب عشان يعرف يطبطب عليك، وحن الرب عشان يفتح عيونك، وحن الرب عشان يقول لك يوجد لك خير وأصنع معك آيات للخير. حن الرب عشان يقول لك مفتوحة لك سكة خير، دي مش تتميمة ولا تعويذة،
لكن ده كلام إله الرجاء اللي أنا بتسند عليه.

يوم أنا وعدني الرب من أكتر من قول مثلاً 30 سنة، قال لي إيه نفسك يا إميل؟ قلت له مغشوش في الناس ومغشوش في نفسي ومتمرد ومكسر وحقير وتعبان وحالتي حالة يا رب. قال لي تصدق إن أنا أقدر أديك أيام حلوة جديدة؟

طبطب عليك فأنقذك وارفعك. أقدر أقول لك أنا وبس اللي في المشهد اللي يغير كل مشهد غامق بمشهد جديد سماوي. أنا هرفع إيده حضراتكم وهترفعوا إيديكم، قل له كل دايرة غش خضعت ليها الفترة اللي فاتت النهاردة أعمل لها إبادة نارية يا رب، إبادة نارية من كل خبز أكاذيب، من كل تقدمة أكاذيب، من كل مشاركة أكاذيب، من كل هدايا أكاذيب، من كل كلام أكاذيب، من كل مواقف أكاذيب. هذه الصباحية يصنعها المسيح لكي يصنع الحقيقة وبس، وأنا همسك في الحقيقة هو وبس. أمر الثاني يا شباب اللي هيدينا القرار، بيقول في عدد 5 برضو البعد معين بس أنا هشمله، بيقول هل تطير عينك نحوه؟ يعني واحد رايح عينه ناحية حاجة كده، فبيقول لك ده الحاجة اللي انت رايح ناحيتها عندها استعداد تركب جناحين وتطير. ده كانت في ايدي، بص ده كانت في ايدي بس ما عادتش في ايدي، كأن ركبت جناحات وطارت. فبيقول له انت هتفضل حاطط عينك كده على الشيء اللي كان في ايدك وبيطير؟ في ناس بتعيش كده، في واحد خاضع للغش سنين طويلة، وفي واحد خاضع للخسارة والندم على إمكانية كانت موجودة وما عادتش موجودة. بص ندمان بس عنده استعداد يقول لك إيه؟ هترجع، هتيجي تاني، الحاجة اللي ضاعت هتيجي، وأفضل معلق عمري وحياتي وأيامي على أمل إمكانية معينة ما عادتش موجودة فعايزها تيجي ووقف حياتي عليها. واجي اليوم زي كده ولاقي الرب بيقدم نفسه بس أنا عالق في ذهني إمكانية فقدت عايزها ترجع، عايزها تيجي تاني. يعني أنا بقابل شبان وشبات زي الورد وشوشهم حلوة، أجي أقول للرب بيحبك يا بنوتة، رب يحبك يا حبيبي، يقول لي صلي لي ترجع لي، صلي لي البت ترجع، صلي أعرف اسمها واسم أبوها واسم أمها واسم جدها وجدتها، وأبقى واقف كده أقول له حاضر هصلي لك، مش إن هي ترجع، تتفتح عينك وتشوف ما دي إمكانية طارت مش هترجع. بس ليه يفضل القلب متربط بالإمكانية دي ويوجد إله رجاء بيقول لي أنا خير لك من كل شيء أنت خسرته؟ يا رب الخسران النهاردة وجاي خسران ومش عارف ياخد قرار ولا يمشي في أي قرار ناحيتك، لأن الخسارة مكلبشاه ومعجزاه، بالروح القدس فكنا من مرارة الخسارة، فكنا من شكوة القلب اللي بيخدع ويتعلق بشيء. والرب يقول لي لماذا تبكي على الشيء ووقع خلاص ضاع خلاص خسر، بس تفضل بص كده يمكن يمكن يمكن يمكن. الصباحية دي ما فيش يمكن، الصباحية دي هيجي هو مكان يمكن. أنا عجباني الجملة دي، هيجي الرب مكان يمكن، لأن أنا عايز أسقف للرب كده، هيجي هو مكان يمكن. لا لا لا سقف بقوة، إلا لو أنت عايز يمكن دي ترجع. في بنوتة كانت في مؤتمر، هي مفروض ربنا خلقها حلوة بس مع العبوسة والوش اللي بيبقى بشكله زي بلاستيك كده تخاف تتكلم معاها. فحضرت المؤتمر أول يوم تاني يوم خايفين يقربوا منها في المؤتمر، لغاية ما أنا قربت منها بقول لها مالك؟ قالت لي لا أنا عايزة يجي. طبعا المحبة تصدق كل شيء، افتكرت بتتكلم على الرب. لغاية ما جانا برنس ولد كده جميل جاي من القاهرة على إطسة، سكرة كده، عارفين الغزال الخفيف الرفيع اللي وزنه لا يزيد عن 51.5 كيلو، فهو جاي كده وداخل من إطسة ولقيت البنت كل أسرير وجهها يو يو يو يو، ويريد جاي بحاجة، هو جايب لها تقريبا آيس كريم وداخل بيه. هي شافته قعدت معاه، القضاء قالوا لي نمنع، قلت لهم لا لا لا سيبوه يقعد حتى نتعلم منهم. فقعد وقعدة كده طبعا قعدة في في في وجودنا. وبعد ما مشي فهو انا فاكر هو طلع من باب القصه، فهي بتعمله كده، هو ساب الباب
وهي ما زالت بتعمل كده، قلت يا رب

واحد نفسه يحب بنت بالشكل ده او يحب حد بالشكل ده، ايه ده؟ الواد مشي خلاص وظله راح وهي في. قلت يا ربي زيها تحضر معنا اجتماع بالليل دي. المهم حضرت معنا اجتماع بالليل، بس طبعا اكيد كانت في دنيا تانية، يعني انا عمال اروح واجي وهي ولا على بالها. بعد الاجتماع بقول لها زعلانه، قالت لها روحي طلعت. قلت لها ده انا اللي روحي طلعت. الصبح قاعده على الفطار وشها صعب جدا زي خمسه سته فيكم، يعني في خمسه سته كده عارف مهما تقول له حاجه اعمل لك كده. تطلع الدكتوره نيفين او غيرها بابتسامه كده والدكتوره هايدي بعد شويه وانت اعمل لك كده. النظام ايه؟ وقولوا اللي تقولوه. فبقول لها صباحيه حلوه، قالت لي عايزاك. انا اخاف من اللي يقول عايزاك كده، عارف اللي هو في شتيمه. فجيت اقعد جنبيها، قالت لي امبارح انا اتربعت على السرير بعد ما هو مشي، بس بقول لنفسي حاجه، في حاجه ناقصاني. قلت لها اكيد انه مشي. لا لا لا لا لا في حاجه ناقصاني، لا لا لا في حاجه ناقصاني. ومن غير وعظ ولا كلام كتير لقيتها راحت باكيه. قالت انا امبارح بعد ما جه وصلحني ومشي، معرفش ايه اللي خلاني فكرت بالليل اقول ايه، طب هو موجود وعمل اللي كنت منتظره واكتر، بس في حاجه جوايا ناقصه كبيره هو ما عملهاش. قلت لها زي ايه؟ قالت لي ما اعرفش، الامان، الثقه في بكره، رفع الخوف، احساسك بكرامه كبيره، احساسك بقيمه كبيره، ما عملهاش يا اخ ما عملهاش. وبكيت البنت وبكت ببكى صريح. فانا محاسس باللي هي بتقوله، قلت لها ما احنا احيانا نروح حاطين اطار لمكسبنا، ولما نمسك فيه بدون مراجعه نكتشف ان في حاجات كتيره جدا خسرانه، واهم ما نخسره غياب النفس اللي ترتبط بالمسيح ارتباط حقيقي. قد خسرت كل شيء حتى لو كسبنا كل حاجة بإخلاص. أنا لو أملك الدنيا كلها وخسران المسيح أنا خسران كل شيء، ولو ملكت المسيح وامتلكت حضوره ونوره وثقتي في حضوره الأبدية معاه أنا كسبت كل حاجة. البنت دي حالياً بتتمتع بحرية في المسيح يسوع. كل ما تسألها الدوائر اللي خسرتيها أو كنت خسراها أخبارها إيه؟ تقول لك ملاها المسيح. المسيح النهارده يملى دوائر الخسران. حبيبي ولدي انت جاي مش عشان تستمر تقول سلسله وجعك انا خسران، انا خسرت، انا خسرت، انا اتغشيت، انا خسرت، انا خاضع للغش، انا خاضع للخساره، انا خاضع للغش، انا خاضع للخساره. الرب النهارده يقول لك لا، مش هخليك تخضع للانتصار، لا تشيل الانتصار، تملك الانتصار. حياتنا يا شبان مش عبارة عن سلعة للعدو يعمل فيها اللي هو عايزه، فتفضل حياتنا شكوى من الغش ومن الغشاشين ومن الخسائر ومن المتلاعبين ومن الأيام ومن الحاجات اللي كانت في حياتنا وطارت. المسيح يقول لي أنت مش مفروض تعيش كده، أنت تعيش ملك، أميرة فيا، معزز، مكرم، رفع راسك. وأنا مصدق جدا إن الصباحية دي تترفع هامات وقامات ورؤوس وقلوب وكرامات كانت خسرانة وكانت مغشوشة يرفعها المسيح النهاردة بقرار قلبك وانت بتقول له احضني وابدأ معايا صفحة جديدة يا رب. الأمر الثالث يا شباب، في عدد 10 أمثال 23:10 بيتكلم عن شيء بعيد، يعني هو بيتكلم عن بعد معين، لا تنقل تخمك القديم، وبعد كده بيتكلم اوعى توجه اي ظلم ناحيه الايتام. او بعد كده راح مذكر حاجه، قال وليهم قوي. فانا هاخد الدايره دي، احيانا واحد يغيب قراره بسبب الخضوع للغش، كل الدنيا غش، كل الناس غش، كل المواقف غش، كل الماضي غش، كل ايامي غش. ربنا النهارده يقول لا، كل ايامي خساره، كل حياتي خساره، كل مواقفي خساره، كل قراراتي خساره. الرب يقول لا. واحد ثالث

يكون ابن قرية جميلة بنوتة خبرتها بسيطة حياتها بسيطة، أو زوجة أو شاب من رصيد الخبرة على قده، بس الفترة اللي فاتت تكتف بالخضوع للظلم، اتظلم. وأنا كخادم أكتر شيء يوجعني في الزيارات لما شاب أو شابة أو أب أو أم يروح باكي ويقول لي ليا 5 سنين 6 سنين في مرارة ظلم، مرارة ظلم، وقال لو حد صرح لك بيها وقال لك أنا مظلوم، أنا مظلوم. في شبان وشابات يعيش دايرة ومناخ الظلم فترة طويلة، وتيجي تقول له خد قرارك، المسيح يرد ظلمك لأني ولي قوي. شبان وشابات، المسيح ولي قوي. يا رب بصر عينينا النهاردة مش لمرارة الظلم، لكن ما بعد الظلم لما تيجي أنت في دايرة ظلمي وترد أدبيات واعتبارات وقيم وكرامة، وترد نفسيتي وترد نفسي وتقول حقك عندي أنا. تسمعيها الجملة دي، حقك عند الرب. توجعيش نفسك كتير، عشان ده هيغيب حاجة مهمة جداً، السعي لأبديتي. أنا في واحد يروح مسقط أبديته عشان شعوره اتظلم. خدم من الخدام أبر مني في مكان معين خارج بلدنا، عايش في وجع ظلم، وتقول له أنت عندك دعوة، أنت عندك رسالة، أنت عندك طاقة، أنت، يقول لك لا أنا اتظلمت من الاتحاد الفلاني أو المجمع الفلاني أو الإخوة الفلانيين أو الأسس الفلانيين، وشعوره بالظلم غلبه غلبة، مش قادر يقوم يكرم الرب تاني، مش قادر يقوم، مش قادر يتنفس. وتيجي تقول له ماذا بعد، يقول لك مش عارف، أنا حاسس إن أنا متكتف. التكتيفة دي لو تيجي بيها النهاردة بص كده ناحية الرب وتقول له إيه، بأمانة ما عارف أخرج من دايرة ظلمي، بأمانة يا رب مش دراما ولا تمثيل، مش عارف أخرج من دايرة ظلمي، لكن اعمل معروف فكني النهارده باسم المسيح، اخرج من دايره الظلم، اقول هو هنا ولي القوي، اسلم له الامر بكل رمته بكل جملته، واقول له اعلم اعلم وتيقن انك مش بس هتجيب لي حقي بحسب اشعياء 49 حقي عند الرب، ده انت تسلمهولي وتطبطب عليا وتحضني وتاخد بخاطري وتقول لي اللي جاي اعظم من كل اللي فات، لان امرت بجمالك، امرت بحلاوه ايامك. المسيح مش خطوه بتاخدها لمجرد اخدت قراري سامحنا للخاطئ يا رب، لا، ده بعد ما تقول كده تتفتح كل السكك الحلوه اللي تندهش وتقول ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه اللي بتعمله في حياتي ده، يقول لك ما انا وليك القوي، ده أنا حبيبك، ده أنا كنزك، ده أنا ثروتك اللي أنت ما خدتش بالك منها، ده اللي أنا أهملته مع إنه هو جوهر العمر والحياة، أنا إله الرجاء اللي عندي كل الإمكانيات، أنا إله الرجاء اللي أرفع راسك ولا يمكن تنكس مرة تانية، أنا اللي أشيل منك وعنك كل ما أذاك. إذا كانت بلادنا المصرية تعد واحدة من دول العالم اللي عندنا حوالي 10.5 مليون شخص من سن 20 لـ40 يتعاطى ويتاجر في المخدرات، بس شفنا بعنينا وسط الأعداد دي في أشخاص متكتفة وظلمة نفسها بالإدمان، ويقولك مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر، بس شفت ناس بيستقبلوا سلطان إله الرجاء في لحظة من لحظات، وقدروا يطلعوا الصوت ويقولوا بعد عجز القدرة وظلم النفس كل السنين اللي فاتت جاء المسيح بسلطان وحلني، حلني يا ناس، يا حل يا نهاردة. لو رفع شاب كده صوته وقال له صرفت خسرت خضعت اتظلمت من ناس من نفسي، رح يقول لك سيب لي نفسي عليك وأنا أعطيك قرار الحرية. الأمر اللي جاي يا شباب،
بيقول في عدد، اسمحوا لي،

عدد 34، أنا بختم، أنا هختم. عدد 34 عشان أخذ وقت صلاة. تخيل، اسمح لي مريو تعال كده، تعال. معلش أنا، اديني ظهرك، ما تخافش أنا. لا، فك نفسك من غير عضلات. بص ماريو كده هو واقف، انا لو عملت له كده شاعر حاسس؟ طب وكده؟ طب وكده مش هقرب غير من الاماكن دي. كده طب كده. طب العفو، انا يعني انا اتمنى حد يمثل معايا الحاجات دي، يعني لا اقلل. طب كده. تخيلوا اللي انا بعمله مع ماريو ده، في ناس يتعامل معاها بس ياخد الكلام بتاع اخر اصحاح، اخر الاصحاح يقول لك ضربوني فلم اتوجع، قرصوا فيه خبطوا فيه فلم اتوجع. ودي اللي عايز اقف عليها كاخر حاجه. شوف هو مديني ظهره بس حاسس، لكن في ناس ممكن تدي وشها للرب كده والغاية دلوقتي عنده حاجة اسمها الخضوع لغياب الوعي، يبقى متدمر بأمانة، متدمر. شكر المرء وموجوع، ياخد الوجع يخلي صاحبه يجي للرب كده يقول له أنا مش عايز أكمل أيامي بوجع، لكن يقول ضربوني ولم أتوجع، لكأوني ولم أعرف متى أستيقظ. الخضوع لغياب الوعي يا شباب، إن واحد تيجي تقول له هو ده يوم افتقادك 5/9/2026، بص مش على ضمانة واحد زيي، على ضمانة إله الرجاء، على ضمانة إله الرجاء. بص كده، ياللي اتوجعت حس بوجعك اليوم نهاية الوجع. عايز أقولها تاني عشان عجباني، ياللي اتوجعت واتمررت بوجعك 5/9 نهاية الوجع. لأن عايز أقولها تاني، تخترق قلب الشيطان فيهمد ويعجز. 5/9 للموجوع، ومن كتر وجعه بص كده مش شاعر بالوجع، يعني بيستقبل يقول لك أي حاجة. عارف ده ياكل في قلبه أحشاء المسيح. يعني انت بتقولي ده مش دريان بي، لا ده عارفين بيقول ايه، هل افرايم ابن عزيز لدي؟ اصل افرايم عمال يقول ده مش دريان بي ولا انا ولد ولا حق. هل افرايم ابن عزيز لدي؟ ارميه 31، كلما اذكر افرايم حنت احشائي اليه. ايه ده هو مش دريان انك انت حاسس بوجعه، الا هو حاسس بوجعه، ولا دريان ان انا عايز ابيد وجعه، لكن اليوم انا حاسس بيه وافك وجعه. متى أستيقظ؟ بصوا، متى أستيقظ؟ اليوم في منطقة اسمها براتسلافا في سلوفاكيا مع مجموعة، فببدأ لسه بقول لهم اليوم ربنا بعتني ليكم من بودابست، عشان ما قلتش حاجة بأمانة، يعلم الله، ولا شطارة ولا مقدرة كرازية. لقيتها واقفة كده اسمها عجيبة الأخت دي، وراحت قالت لي أنا أستيقظ اليوم وأقبل المسيح رب ومخلص ومنقذ. أنا أقول له بصوت عالي كفى أيام النوم. أنا أقول له أستيقظ وأعيش حياة كريمة معاك. أنا أحط التاريخ بخشونة أمام المسيح وأقول له أستيقظ اليوم لأنك أنت أمرت بالحرية. أختمها وأنا موجوع مش عايز أقولها. أصعب حاجة آخر الإصحاح، بص ضربوني ما حسيتش، لكؤوني ما توجعتش، وبعد كده متى أستيقظ؟ اللي جاية دي وحشة وحشة وحشة، اللي هي بعد كل الوجع والمرارة من اللي فات ومن الخطايا ومن الخمر ومن الخسائر ومن الغش. بص اللي جاية دي وحشة، إن قمت سأطلبها بعد. تطلب ايه؟ نفس الحاجة اللي أذتني، نفس الحاجة اللي غشتني، نفس الحاجة اللي مررتني. ازاي؟

ازاي؟ ازاي تطلب حاجة ربطتك، خسرتك، غشتك، وجعتك؟ شوفوا استيقظ واقوم واطلبها تاني. ده انت خلاص بقيت صاحب وجعك، ده انت بقيت عايز اللي خنقك، ده انت بقيت عايز ذلك. اللي غيب القرار يا شباب، اللي غيب القرار الخضوع، قولوا معايا الخضوع. ايوه مرينا على أربعة وعايز اختم دي. اصعب حاجه الخضوع للذل. بص يبقى واحد كده راضي بذله، يبقى عارف ان ده ذل وراضي بذله. طب انا ريتك تظهر بالجسد وسطينا النهارده يا حي يا اللي مليان بالحب، اظهر بالجسد وقول النهارده ترتضي بذل ذليل؟ ترتضي بذل ذليله؟ بص بص اله الرجاء يروح مفجر يقول لا ارتضي ابدا بذل ذليله ولا ذل ذليل. اذا في خضوع للغش، اذا في خضوع للخسائر، اذا في خضوع للمراره، اذا في خضوع للظلم، اذا في خضوع لل اسميها ايه، للغياب الوعي وعدم الادراك، لكن الا دي للذليل يوجد رجاء. عارفين صوت الذليل لما يوصل المسيح؟ بص مش هعرف امثلها لك. عارف مجرد ما يقول له اه يا رب، عارفه اه دي اعجز اقولها. انا بحب الرب وبخاف ربنا وبخدمه بامانه وحقيقه وبطلب منه كل يوم وديني لكل مسكين ومكسور ومذلول. خلال الاسبوع اللي فات ده رحت كم زياره المريض، فمن ضمنهم زياره واحد بعيد عنكم الجرح فسد، فالبطانه بتاعت المعده عفنت. لما بس دخلت الاوضه وحكوا هو بيتكلم، يعني مش بيتكلم بس حكوا الموقف، قلت يا هويا ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ريحه المرض وحشه، ريحه العجز وحش، ريحه الماضي وحشه، ريحه الخساره وحشه، ريحه اي شيء اذانا وحش، ريحته وحشه. بس صلى معايا الشخص ده، حتى لو كانت الصلوة مكسرة نتيجة تعبه، بس أنا فاكر الجملة اللي كانت طالعة منها مش حصرا لكن مضمونها، النهاردة اشفيني من ذل المرض وذل الماضي. بصولي كل شاب وشابة وأب وأم، صباحية الشفاء من ذل الذليل النهاردة. يوجد رجاء، يوجد رجاء. لن أخضع للظلم ولا للذل ولا للخسائر ولا أخضع للغش باسم المسيح يسوع. النهاردة كل الموجودين في القاعة والمشاهدين يا رب خارجين من الدوائر دول، كل غش وكل خسارة وكل ظلم وكل ذل، وكل اللي حياته اتسرقت، كل حياته ضاعت، أنا نفسي في مكانك الجميل الحلو اللي انت قاعدة بتركيز ده يروح واقف في المسيح وعارف يقول لكل واحد فينا أنا أرحب بكل واحد واحدة في المكان، أنا أشفي وداوي وطبطب وأعين وأرفع الرأس. وكل أسيس سامي ممكن تيجي كده جنبي، أنا أحب وشك، بس أنا أقول لكم على أسيس سامي اللي وشه جميل فعلا، مش تشجيع ولا مجاملة، نكس لي رأسك كده، أنا مش شايف وشه ولا حضراتكم شايفين وشه. يملك وجه جميل بس مع التنكيس غاب جمال وشه. هو جميل بس التنكيسة دي غيبت جماله. في شباب كتير وسطينا النهاردة كده، هو جميل، بنوتة جميلة يقدرها المسيح، لكن طول ما الرأس منكسة بالشكل ده ما يقدر حد يرد جمالك إلا اللي يرفع رأسك. أمين. والنهاردة يعملها الرب باسم المسيح يسوع. أنا خلصت كلامي، جه الوقت علشان تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أخذ قرار. أمين. تعالوا نقف كلنا، تعالوا نقف كلنا، تعالوا نغمض عينينا في الدقيقة الأولى، أستنزلكم كلنا نغمض عينينا شبان وشابات، وأنا هطلب وتوسل للروح القدس إن الدقيقة دي تكون دقيقة بتوقفها مع نفسك يا خسران يا مغشوش يا مظلوم، تقف مع نفسك وتقول كسرت مزلتي وظلمي.

غشي، كسرة وجعي، النهاردة لازم يتحط لها النهاية باسم المسيح. باسم المسيح للمظلوم يوجد رجاء، للذليل يوجد رجاء، للمريض يوجد رجاء، للموجوع يوجد رجاء، للمدمن يوجد رجاء، للمغشوش يوجد رجاء. يوجد رجاء، يوجد رجاء. للي بكى أيام أسابيع يوجد رجاء. للي تربطت كل إمكانية حلوة في حياته وتنكست راسه يوجد رجاء، يوجد رجاء، يوجد رجاء، يوجد رجاء، يوجد رجاء، يوجد رجاء. يا شبان يا صبيان يوجد رجاء. استأذنكم مع القادة هيعدوا علينا، أرجوك إن كنت شاعر وتقر بخسارتك أو ظلمك أو غشك أو وجعك أو همك أو مرارتك أو ذلك، تجاوب مع الأخ اللي هيمر عليك أو الأخت اللي هتمر عليك. وانت بتتجاوب قول له أنا عايز صلاة الآن لفك قيودي، عايز الآن صلاة لفك قيودي. وأرجو من إخوتي وأخواتي الخدام والرعاة والقساوسة ارفعوا صلوات بصوت عالي كرازية وقولوا له يا رب رد الذليل والمغشوش والمظلوم والخسران والضايع، رد النهاردة يا رب، رد على نفسيات ونفوس ظن إبليس إنه ملكها، لكن أنت مليك البر وحدك، أنت مليك البر وحدك، أنت مليك البر وحدك، أنت مليك البر وحدك. تأذنوا لي شبان وشابات إذا تثقوا فيا، كل اللي عايز ياخد حاجة مع ربنا من ربنا لظلمه لغشه لوجعه لخسارته لربطته، ممكن تسيب مطرحك وتيجي جنبي. كل اللي عايز سيب مكانك من فضلك وتعالوا، والقادة ييجوا نجيب الناس. ممكن كل اللي عايز سيب مكانك تعالى، الشبان الحلوين تعالى نصلي ويا بعض. كل اللي عايز شبان وشابات من فضلكم سيب مكانك واخرج. معرفش الإتاحة موجودة ان احنا نسيب اماكننا ولا الكراسي متربطة، نقدر نعمل كده. طيب سيب مكانك شاب او شابة وتعالى جنبي، ارجوك تعالى جنبي ونصلي. تعالى سيب مكانك من فضلك وتعالى، تعالى تعالى، وانت مش حاطط اي اعتبار غير ان يشفيني المسيح ويستردني وينقذني. سيب مكانك الناس اللي ورا وفي وسط القاعة، تعالى ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحم نفسك من فضلك. كل اللي عايز سيب مكانك واطلع قدام. أنا أتمنى من أخونا ساهر طلعنا للآية دي قدام عينينا بعد إذنك، أمثال 11 17 وإحنا بنشوفها ونطلع للصلاة. أمثال 11 عدد 17، يا رب الآية دي ترشق في قلبك وراسك. أمثال 11 عدد 17 خلي قلبك يقراها. أمثال 11 عدد 17، كل اللي عايز شباب اطلع من فضلك، اطلع وصلي، اغمض عينك وانت طالع، اغمض عيونك وتكلم مع مسيح يسمع لك ويحس بيك. يا رب اطلع وانت واثق انه هو سامع صلاتي، الرب سامع صلاتي. امثال 11 ممكن نطلع الآية دي بعد اذنك يا ساهر. أمثال 11 عدد 17 وقت الصلاة ويدفعنا الرب كلنا. صلي وانت واقف، صلي يا حبيبي، صلي وقول له محتاج لك يا رب، محتاج لك يا رب. صلوا يا رعاة، اخوتنا الرعاة صلوا عشان الرب يفتح قلوب كل مسكين ومظلوم ومغشوش وتعبان. أمثال أخونا ساهر حبيبي أنا عايز الآية دي، شكرا، بصوا عليها حبيبي، بصوا بيقول الرجل، الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه.
يا رب احسن الى نفسنا.

0: رب بالرحمة. خلينا أرحم نفسي، خلينا أرحم نفسي بالرجوع وأخذ القرار يا رب. خلينا أرحم نفسي من الظلم والغش والذل. خلينا أرحم نفسي من غياب الوعي والإدراك يا رب. خلينا أرحم نفسي من غيبوبة وغفلة يا رب. عايز أرحم نفسي بدل ما طالب الناس بالرحمة والإحساس بيا، أنا اللي محتاج أعمل كده ناحية نفسي. الرجل الحسن أو الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه. اديني رحمة أحسن بيها إلى نفسي بالتوبة. إن كنت عايز تحسن إلى نفسك توب، إن كنت عايز إحسان من الغير إحسني أنت إلى نفسك بالتوبة. أجمل صورة، أجمل صورة للرحمة لما أعملها أنا مع نفسي بالتوبة. كل اللي عايز تعالوا يا شبان، الناس اللي ورا عايزة توب، عايزة خد قرار. اطلع اطلع خد قرارك قدام ربنا. شكرا. في شباب الرب بيرفع وعيها، الرب بيصحي ضميرها بالنوتات، الرب يقيم، الرب يرد، الرب يداوي. كل بنوتة عايزة تحسن إلى نفسها بالرحمة، اطلعي وصلي واطلب المسيح، قولي له محتاجاك يا رب، محتاجاك. لن أكون خاضع للغش فيما بعد. دي صباحية نهاية الغش، صباحية استرداد وعيه، صباحية توبة حقيقية، صباحية صوت يطلع مليان بالكرامة والعزة يا رب. صلي. كل اللي طلعت غمضي عيونك وصلي. ما تكونش من النوع اللي اعتاد الأيام الروحية وحضورها واعتاد يسمع واعتاد يشوف مرنم واعتاد يسمع خادم. لا، أنا مش عايز اعتاد، أنا عايز أتقابل معاك، أنا عايز أتوب، أنا عايز صوت التوبة يطلع من ضلوعي، أنا عايز أندم على اللي عملته من فكر، من عمل، من خسائر، من غش، من ذل، من وجع، من مرارة. اديني وقت ندم يا رب، اديني وقت إدراك ووعي يا رب. صلي يا بنوتة، طلعت غمض عيونك وصلي. طالب المسيح قولي له تقابل معايا يا رب. استقبل المكسورة اللي فيا، واستقبل النسخة المكسرة اللي جوايا، استقبل اللي كان مربوط وخاضع للغش، استقبل. وغمض عيونك ولدي وقول للرب الكلام ده، أنا جاي وحلت كلها فيك، أنا جاي وصوتي متوجه ليك، أنا جاي وعزمي إن أتوب وارجع لك. ما زلت بقدم لكم الدعوة يا شبان وشبات. منين ما تشعر ان ضميرك اتحرك وعايز يجي للرب، سيب مطرحك واطلع جنب اخواتك واخواتك نصلي. احنا مستنينك، تعالى وقف قدام ربنا وقول له اليوم يوم فكاكي، مش يوم غياب وعي، مش يوم استمرار غشي، اليوم يوم فكاكي يا رب. رائع بنوتات وشبان بيصلوا. صلي يا ماما، صلي، غمضي عيونك وصلي دلوقتي، صلي. ايوه ايوه، اوقف ولده وتضرع، تضرع للرب وصلي. اوقف اوقف وقول له انا مش جاي اعبس بالوقت، انا جاي اتقابل معاك، انا بتقابل معاك يا رب، انا مش بضيع وقت تاني من عمري، انا بتقابل معاك. لاقيني بحبك ورحمتك اليوم. افصل نفسك على حد بيشغلك جنبك عشان تقدر تكلم المسيح ويديك وعي. صلي صلي صلي وكلم ربنا، صلي وكلم ربنا، صلي وكلم ربنا.
1: الرب جالس في السماء
0: يا رب،
1: للملائكة يسبحوا
0: يا رب،
1: عادل وشايف كل البشر، شايف ابن آدم بين أخوه.

استاذن حضرات الخدام اللي جايين مع البلاد، ممكن تطلع شبابك، طلع شبابك يعني انت ادفعهم وشجعهم، نصلي ويا بعض بشجاعة من كل خادم، من الناس اللي ورا القادة والمسؤولين، شجع شبابك واطلع بيهم أرجوك، شجع شبانك وشباتك بناتك واطلع بيهم، كل أخت تعمل كده، كل أخ يعمل كده من فضلكم، عشان ناخد وقت صلاة كل معا، كل أخت مسؤول

0: الأولى هاتي بناتك واطلعي بيهم وقولوا له يا رب يوجد رجاء. أيوة يوجد رجاء. أيوة يوجد رجاء. أيوة يعلو صوت الرجاء. يحل الرجاء في وسطنا. اللي اتظلم خلاص الظلم تم. لكن هي المشكلة ان احنا بنعيش مرارة الظلم، مرارة الظلم. بس الرب يشفينا من مرارة الظلم الصباحية دي. هي المشكلة مش في الظلم، لكن مرارة الظلم اللي اتحصد جوانا. فقولي له يا رب عايزة تشفي من مرارة الظلم اللي فيا. شجعي بناتك واطلعي بيهم واخواتك واطلعي بيهم وقولي له عايزة النهاردة تشفيني من مرارة ظلي، ظلمي، خسارتي، غشي. ممكن نصلي؟ باسم المسيح، باسم المسيح، باسم المسيح، باسم المسيح، باسم المسيح، باسم المسيح، باسم المسيح. ادفعنا يا رب، ادفعنا من دوائر أحكمت غلقها وأحكم الشيطان غلقها. لكن اليوم أنت بقوة تكسر الغلق بفتحة سماوية
1: يا رب. يا رب
0: أيوة يا رب، أيوة يا رب، أيوة يا رب. ده أنا مستنيك بجوع وعطش شديد. أيوة يا رب، أيوة يا سيد الأرض، أيوة يا إله الرجاء، أيوة يا من ترد للمظلوم وترفع مرارته وتقول له أعوضك من سكة تانية بطريقتي، أشفيك من مرارة ظلمك لأني أنا الرب شافيك. أنا الرب، أنا الرب، أنا الرب، أنا الرب. يا رب خلي الجملة دي بسلطان تخترق القلوب فتشفي وتداوي وترفع وتعين. وصل حقيقتك. من تظنون إني أنا؟ أنت الطبيب الشافي، أنت الرب قاهر المستحيل. أنت ترد للمظلوم حقه وزيادة. أنت رافع النفس الموجوعة، بل أنت رافع من أبواب الموت. يا رافع من أبواب الموت، يا رافع كل الميول الانتحارية اللي كانت في حياتي، يا مانع عني كل خطر وأذى، يا صانع في حياتي الجمال والإبداع والروائع. حل الآن يا رب، حل الآن بإبراءك وشفائك، حل الآن بحضور قوي جدا يا رب. النهر يشرب منه كل مغشوس ومظلوم وتعبان ومذلول. كن انت لينا النهر في هذه الصباحية. يصرخ روحك فينا. حقي عند الرب، كرامتي عند الرب، حياتي في الرب، قيمتي في الرب، عمري في الرب، الباقي من عمري للرب. شكرا من أجل إخواتي المسؤولين والقادة والرعاة اللي شجع أولادهم وبناتهم. شكرا. وما زال عندنا استعداد نعمل كده عشان الرب، عشان الرب يغطي المظلة اللي احنا فيها دي بقوة إبراء عظيمة سماوية. لا بالقوة لا بالقدرة، لكن بروحي قال رب الجنود الصانع عظائم وعجائب ادفعي اخواتك جنبك ارجوكي واطلعي.

0: بيهم وصلي معاهم ويصلوا معاك ونحصل على شفاء من قبل المسيح. ده مش احتمال، ده مش مسكن، ده مش عرض قابل للكسرة، لكن ده عرض مضمون.
1: هللويا،
0: ده شفاء أكيد يا ناس. هيديك القرار الآن في راسك وقلبك وإيدك، قرار بعزم، مش قرار في ميوعة، مش قرار في كسرة. وانت واقف كده ارفع ايدك قدام ربنا وقول له مكنني من قرار التوبة، انا راجع ليك يا رب، راجع لك بعزم جديد، راجع لك بقوة القيامة، راجع لك ناوي راغب، راجع لك بشدة قراري. مش صلوة، مش تضرع، مش احتمال، مش يمكن، لكن راجع الآن وأنا مشفي يا بابا، وأنا مشفي يا بابا، وأنا مشفي من كل ذل، وأنا مشفي من كل عار، وأنا مشفي من كل آه، وأنا مشفي من كل وجع. الآن يا رب، الآن يا رب، صلي يا بنوتة مسكينة يا صغيرة، تقولي هي كل المشكلة في الظلم؟ لا، هي كل المشكلة في مرارة الظلم اللي بقي في قلبك. لو اتشفينا منه النهاردة ده، لو اتشفيت منه النهاردة ده، لو اتشفينا من مرارة الظلم. الظلم تم في يوم، في أسبوع، في شهر، لكن مرارة الظلم هي اللي بتقعد تاكل فينا سنين. اشفينا منها يا رب، اشفينا منها يا رب، اشفي شبانك وشباتك منها يا رب، علشان ناخد قراراتنا بقوة، نعيش مشاريع إلهية نضرة حية، نعيش برؤوس مرفوعة مش منكسة. صلي يا بنوتة، صلي، ولازم لازم تقرري أشفى أشفى أشفى أشفى، جه الوقت. أشفى أشفى أشفى يا رب، مش ههدر الفرصة دي ولا ضيعها. أشفى أشفى يا ربي، أشفى يا ربي. ده إيه ده؟ فتح عيني أشوف، أشوف طبيعة الذل اللي أنا فيها دي. إيه ده؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ اللي أنا فيه وبقي صاحبي؟ معقول ممكن إنسان يصاحب الذل ويبقى كأنه جزء من أيامه وحياته وشخصيته؟ الإجابة نعم، بس دي مش حياة، ده موت، ده موت، ده موت. أصرخ أصرخ كده، أقول له عري ذلي قدام عينيا، فاستيقظ وأقول كفى ذل يا رب، كفى ذل. صلي يا ولدي، صلي.

0: لغة جماعية، لكن وانت رفع ايدك كده بتقر بتضرع وقول له سامحني الصباحية دي، ارفع ايدك كده وتضرعها، تسمعهاش من مدحت، تقولها انت.
1: ايوه
0: قر بيها لان دي سكة التوبة. انا مش عايز اسمع مرنم فيها، مع تقدير الكل مرنم، لكن انا عايز اقدمها. انا عايز قلبي يقول سامحني. ارفع ارفع ارفع قلبك وارفع ايدك كده لفوق وقول له سامحني انا، سامحني انا يا رب، سامحني انا يا رب، راجع انا يا رب،

من الذل والخسائر والغش. ارفع ايدك وانت مصدق كده، ما بيش حاطط الشيطان عجز جواك ولا يأس، تقول حاولت قبل كده في ايام روحيه بس رجعت تاني، بطلب الخطيه تاني، برجع لها تاني. لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، انا مصدق الصباحيه دي فكاك مطلق. ايوه، خليها ترشى في راسي بالايمان. هو ده يوم حريتي يا رب، مش محاولتي، مش محاولتي، لكن حريتي يا رب. اي بنوته مصدقه كلامي ده تقدر ترفع ايدك وتصليها معانا من فضلك، وتقول له انت اقوى مني واقوى من الخطيه واقوى من الذل والخساره والغش وغياب الوعي. حلو الشباب اللي رفع ايده ورا، اشكر رب. حلو البنات اللي رفع ايدها حتى في وسط القاعه واخر القاعه في المكان اللي انت فيه. المنقذ جنبك، شايفك، شايفك، وصل لك. انا مصدق. ممكن يا مدحت تقولها لنا تاني وتسمعها في قلوبنا ودواخلنا، من غيرك اقوى مني.

0: دكتور شهد ممكن تصلي لنا تفضل، واحنا مغمضين عيوننا اولاد وبناته. دكتور شهد بيصلي، ارجوك وانت مغمض عينك قول له يا رب الكلمات اللي هيقولها في الصلاه انا باخدها دلوقتي في قلبي كلام نهائي منك، يقين ان انت قبلتني. يا رب
1: يا رب بنعظمك لانك صاحب الاحضان المفتوحه
0: يا رب.
1: احنا يا رب برجع لك النهارده من كل قيد مربوط بيه. انا يا رب برجع لك النهارده من كل ظلام في عينيا عشان تشيل القشور وتفتح عينيا. بأعظمك يا رب لأنك صاحب القلب المفتوح اللي بتقبلني النهاردة. يا رب أنا بفرح أن النهاردة 5/9 يوم خلاص ليا، يوم خلاص ليا، يوم خلاص لحياتي. ادخل يا رب حياتي فتنفتح. أعظمك يا رب لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. أعظمك يا رب لأني بصدق النهاردة أنك بدمك طهرت كل خطية في حياتي. بصلي يا رب ان يكون يوم مختلف يا رب.

رب بصلي من أجل حماية الفترة الجاية، أخرج وأكون إنسان جديد، إنسان بيمشي في طريقك، إنسان بيشوفك. النهاردة يا رب أخرج قلبا نقيا، أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. أعظمك يا رب لأنك تستطيع أن تبيض القلب بياض أكثر من الثلج. أنا النهاردة يا رب بفرح وبشكرك لأنك قبلتني، وبخرج يا رب أقول لك أعني يا رب في أن أكمل.

0: بيصلي وبيقول له انت امرت بالفكاك، قلت له واثق. مين واثق معايا؟ بص هي كده، ما تكونش مهزوز، بص مهزوز، لكن انا مطمن ان اليوم ده مختلف جدا عن كل القرارات اللي قبل كده. انا خدت نصيبي ووقع على التوثيق في قلبي. امين. هستولها كده. رب يحفظكم ويصونكم. شبان شبات، مش بس اللي خرجوا، واللي موجودين في القاعه، واللي صلوا في النص ورا، والمشاهدين، اشكر رب جدا من اجلكم. يكمل معاكم الرب بايد قويه وزرع ممدوده. امين. يحفظكم الرب.
1: اطلب

الحياة من غير يسوع نهاية بلا رجاء، الحياة مع يسوع رجاء بلا نهاية. يمكن تكون الجملة حلوة وموزونة، لكنها حقيقة مفيش شك فيها. ومادام انت قادر تسمعني وانا بقول الجملة دي، يبقى انت لسه عندك القدرة تختار بين الحياة دي والحياة دي.

0: Aleluya.
1: اهلا بيكم. اول جزء في فقرتنا هو بعنوان ما تغيرش الموضوع. الهدف انه الفريقين يجيبوا اكتر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. الشخصيه اللي معانا اسمها سليمان.
2: حكيم.
1: حكمة تاخد 3 نقط. فريق تاني
3: ابن داود
1: بتاخدوا نقطتين.
2: بناء الهيكل.
1: هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني.

0: غني.
1: غنى كبير بتاخدوا نقطة. الفريق الأول.
2: ابن مشبع.
1: ابن مشبع هايل بتاخدوا نقطتين. الفريق الثاني. سليمان.
0: كاتب أمثال.
1: مش كاتب أمثال. الفريق الأول.
2: المملكة اتقسمت بعد ايه؟
1: مش موجود معانا، الكمبيوتر مش حاسبها. الفريق الثاني.
0: جامعة.
1: إجابة صحيحة وبتاخدوا ثلاث نقط. الفريق الأول. بنروح للفريق الثاني.
0: موقف الأم والأمتين والطفلين.
1: وبكده نكون خلصنا الجزء الأول. عايز أقول بس كلمات كان ليها علاقة برضو بسليمان. مئات الزوجات. باطل وقبض الريح. نار أكلت التقدمة. وبس كده. والنتيجة هي 7 للفريق الأول و6 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكثر كل ما بياخد نقط أعلى. لو قال فاس بياخد 0، ولو جاوب غلط بينقص نقطة. يلا نبتدي. الفريق الأول جاهز. مندوب هنا رفيق. السؤال الأول، وصية لا تقتل هي الوصية الخامسة؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. الوصية الرابعة، أكل آدم وحواء من شجرة التفاح؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. لم يذكر الكتاب المقدس. إيليا كان بياكل جراد وعسل.
2: بس
1: هو يوحنا المعمداني. السؤال الرابع، في بيت عنيا كانت مريم مشغولة بتحضير الأكل؟
2: غلط.
1: إجابة صحيحة. هي مرثا. أول 5 أصفار في الكتاب المقدس كتبهم موسى.
2: صح.
1: إجابة صحيحة. الأصفار الشعرية 5 أصفار.
2: صح.
1: إجابة صحيحة. سؤال السابع، للأسف 40 ثانية خلصوا وهنروح للفريق الثاني. مندوب آن جاهزة؟ شكلك جاهزة جدا. السؤال الأول، يعقوب حلم بالسلم وهو في بيت إيل. إجابة صح؟
0: صح.
1: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لوط تضرع لله عشان ينقذ سدوم؟
0: غلط.
1: إجابة صحيحة. هو إبراهيم. آدم أقنع حواء بأنها تأكل من شجرة معرفة الخير والشر.
0: غلط.
1: إجابة صحيحة. كان هناك نهر خارج من جنة عدن.
0: باس.
1: السؤال اللي بعد، بعد ما صام يسوع في البرية جت الملائكة وصارت تخدمه.
0: غلط.
1: إجابة خاطئة. بحيرة النار هي الموت الثاني في سفر الرؤيا.
0: صح.
1: 40 ثانية خلصوا وكده نكون خلصنا الجزء الثاني. والنتيجة في الجزء ده 5 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده نكون خلصنا فقرتنا. والنتيجة النهائية هي 12 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

لما مرات بنحاول نوصف بنت إنها حلوة منقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماما زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال الذي يطرحه البعض: الله قادر أن يخلص الأفراد وأن يعطيهم حياة جديدة. السؤال المطروح: هل يستطيع الله أن يبني من جديد الزواج الذي انهدم؟ هل يمكن الله أن يتدخل من جديد فيبني العلاقة الزوجية التي تدمرت أو على وشك أن تتدمر؟ هل يمكن الله أن يصلح الأمور بعد أن أفسدها الدهر؟ الله يمكن أن يتدخل، الله يمكن أن يصلح، لأنه جاء لكي يعيد البناء الحياة الزوجية، جاء لكي يبني الأمور التي هدمها إبليس. قال المسيح: إبليس جاء لكي يهلك، لكي يدمر، لكي يقتل، لكي يسلب، أما هو فقد قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. مستعد المسيح أن يبث الحياة من جديد للزواج الذي تفوح منه رائحة الموت. بالنسبة لتروي أتكنز وعائلته، إعادة بناء حياة الزوجية من جديد تم بعد 3 سنوات من الانفصال. الله عمل في حياة كل منهما لكي يغير ويحول القلوب من الداخل ويجدد العلاقات الزوجية المنهدمة. تروي أتكن كان طفلا عندما بدأ يعمل في مجال المخدرات، ولسوء الحظ مع أنه كبر فلم يتخلى عن هذه العادة. قضى معظم أيامه وهو كبير السن داخل السجن وخارجه، وكادت عادة الإدمان على المخدرات أن تحطم كل جزء من حياته. فقد وظيفته، فقد أمواله، وتحطم زواجه. ولكن اكتشف تروي فيما بعد أن الله كان موجود لكي يعيد بناء الحياة الزوجية من جديد. إليكم قصته.
1: البهاماس، الملاذ الأول للسواح في العالم لشواطئها الجميلة ومغيب الشمس المذهل، لكن العيش هنا يخبئ في طياته أخطاراً كثيرة. يسمون الجزيرة الجزيرة الساخنة، فهي مرتفع للجنس والمخدرات والترفي الجامح. ضربت الحمى تروي في سن مبكر.
2: في سن 5 تعرفت إلى الدعارة من خلال المجلات، ومن ثم بدأت بالإدمان على الماريجوانا في سن 9.
1: صراع تروي مع المخدرات أدخله السجن عدة مرات، لكن رحلة واحدة إلى السجن غيرت حياته، فقد عمل تحت راية تحدي المراهقين، وهو برنامج إيماني لمكافحة المخدرات، وهناك أصبح مسيحياً. كونه تحول الآن، راح تروي يبشر بالمسيح في مؤسسة الأمم في دالاس تكساس، وخلال عمله كنادر التقى بكولين.
2: كانت تخرج خلال فرصة الغداء وتكتب ترانيم شاعرية للرب، وقد أطلعتني عليها بعد أن تعرفنا على بعضنا، وقد أحببت هذا.
3: كنت أصلي خلال الكثير من هذه الفرص أن يعطيه الله زوجة نقية، ولم أتخيل أن

0: أكون أنا استجابة هذه الصلاة لأنها كانت من القلب.
1: تزوجت روي وكولين وانتقلا إلى البهاماس، ولاحقاً حققت روي نجاحاً باهراً في عمله لحساب والده.
2: في نظر العالم من الظاهر كنت أبدو ناجحاً جداً. لقد تمكنا من شراء هذا المنزل وأنشأنا 4 شركات، وكنا نقصد الكنيسة في سيارة فخمة. إذن في الظاهر كنا نعيش حياة لائقة ومترفة، لكنني في قلبي كنت بعيداً عن الله. ومن ثم إذ كنت في أوج مجدي في عز نجاحي المهني، فشلت، رحت أعاقر الكحول لشدة الضغط مما أدى بي إلى المخدرات مجدداً، ودفع زوجتي وأولادي إلى هجري.
1: لكن حتى خسارته لزوجته وأولاده لم تكن كافية ليقلع تروي عن الإدمان.
2: كنا نضع المال والمخدرات على الطاولة، فدخل الروح القدس فجأة إلى الغرفة وحل علي. شعرت جسديا بحضور كثيف للنعمة والحق علي. زودني بالقوة لأقول: هل لديكم الكتاب المقدس هنا؟ فأخذت الكتاب المقدس وحملته وضميته وصرخت للرب، فقلت: يا رب أرجوك سامحني. وبعد إذن زرت مكتب أبي وقلت له: أريد أن أتغير، كفاني معاناة.
1: رجع تروي إلى تحدي المراهقين وفتح قلبه للرب كما لم يفعل من قبل. وإذ تقرب من الله تحولت أفكاره إلى زوجته وعائلته. في هذا الوقت كانت كولين تعيش اختبارها الخاص.
0: في اليوم الذي تركت فيه أولادي مع ناسو، كنت في أقصى درجات اليأس حينها، وكان هناك سيدة لطيفة تجلس قبالتي على الطائرة، فاستدارت وسألتني عن سبب توجهي إلى دالاس. عندها بدأت أبكي وقلت لها إنني هجرت زوجي الذي لم يعد يريد عائلته، ولم أستطع التوقف عن البكاء.
1: أعطت السيدة لكولين كتاباً غير حياتها.
0: كان التحدي المطروح في الكتاب هو: هل لا صرخت كي ينجز الرب عمله فيك؟ لأن الرب سيستخدمك بقوة إذا سمحت له أن يكسرك. أردت الشفاء لكن الرب قال لي: عليك أن تتواضع أولا. لكن الله لم يتخلى عني لحظة، وكانت التجربة جميلة جدا.
1: بعد أكثر من سنتين تلقت كولين اتصالا غير متوقع من عائلة تروي.
0: اتصلوا ليقولوا لي إن ولدهم تروي يطلب السماح مني، وأطلعوني على مكان تواجده لأتصل به، فعرفت أن الرب يريدني أن أتصل به.
2: لقد كنت متحمساً لأخبرها عن اختباري مع الرب أكثر منه قلقاً. أنا أخبرك الحقيقة، عرفت أنه يحضر لي شيئاً.
1: ألم يكن زواجك مجدداً قرار صعب؟
0: لقد أظهر لي الرب بوضوح أن هذه كانت مشيئته، وطلب مني أن أثق به، وقطع لي وعوداً قائلاً: لن أرجع لك زوجاً مخادعاً وكاذباً، بل أرجع لك زوجاً تقياً. ارجعي إليه، وعندما تنظرين إليه ثقي بي، ثقي بالتحول الذي أجريته في حياته.
1: تزوج الثنائي مجدداً في 19 من مارس عام 2001 بعد حوالي 3 سنوات من طلاقهما.
0: وهكذا إذ عانقنا بعضنا وسرنا معاً إلى الأمام، بدأنا حياة جديدة سوياً مكرسة للرب.
2: نحن نحب بعضنا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا ليس بفضل أنا أو بفضل كولين وأنا مجتمعين، لكن بل بفضل محبة الله الكبير لنا والعمل الذي أنجزه في حياتنا. وإن سمحنا له فهو قادر أن يعيد تأهيل حياة كل من يطلب منه ذلك.

0: تقول كلمة الله أنه قبل مجيء المسيح سيرد قلب الآباء إلى الأبناء ويرد قلب الأبناء إلى آبائهم. في قصتنا التالية، شخص كان يلعب القمار واسمه تومي كان يحاول أن يحظى باحترام والده له، ولكنه في نهاية المطاف يهرب من منزله تاركا ابنته خلفه. ولكن بعد أن أعطى حياته للمسيح بمساعدة صديق، أيضا يتخلى عن لعبة القمار ويحاول أن يتحد مرة أخرى مع ابنته. ويتحدث هنا عن طبيعة القمار التي تشكل الإدمان، أي بمعنى يصبح الإنسان مدمنا على القمار. كان هذا من أعظم اللاعبين في لاعبي الشدة في العالم، وتومي توماس يمكن أن يحصل على ثروة من خلال سوء حظ شخص آخر. وبعد سنوات من لعبة القمار تدخل الله وأنقذ حياته.
1: جلت طوال السنين أحتال على الناس، حتى المقامرين المحترفين كنت أغشهم جميعهم، أسلبهم أموالهم بلعبة ورق.
2: كان تومي توماس رجلا يعرف كيف يقتنص الفرص، هو ابن المقامر في الورق الشهير وملك

0: الرهانات على لعبة الجولف تايتانيك تومسون، فما كان من تومي إلا أن حذى حذو والده.
1: كان يهوى المقامرة، وبخاصة في ملاهي تكساس، فقد بدأ بالدورة العالمية للمقامرة في لاس فيغاس في نادي باني بانيون. هو وتشيل ويلز كانا ضيفي الحفل. والدي من أشهر لاعبي البوكر في لاس فيغاس، لكنه كان يقامر في كل أنحاء الولايات المتحدة.
0: لكن تايتانيك لم يكن أبا حقيقيا.
1: تركنا والدي في الرابعة من عمري، وبعدما تركنا لم أكف عن الأمل أنه سيتصل بنا، لكنه لم يفعل، ولم أتلقى منه أي رسالة، لكنني كنت أتابع أخباره دائما في المجلات. كنت أقرأ هذه القصص عنه في طفولتي وأحلم أن ألتقي به يوما فنبني مجددا عائلة متماسكة. فقلت في نفسي، ربما إذا احترفت المقامرة مثل أبي قد يحبني عندئذ.
0: بدأ تومي يقامر بالورق في سن 16 في النوادي والملاهي المحلية، فكان مبلغ 400 دولار في الليلة الحافز الوحيد الذي دفعه لإتقان مهنته. وفي وقت قصير أصبح مقامرا محترفا في الورق، وكان المال يتدفق عليه من كل صوب.
1: كنت أملك 3 دراجات نارية وسيارتي بورش وبي أم دابليو ومركبا بحريا، وأتنقل بين مباريات البوكر. أعيش في الفنادق، فكنت أمضي الوقت في السفر والمقامرة. ثم اشتريت بيتا جميلا هنا في بادفورد، تزوجت وأسست عائلة، ومع ذلك بقيت أسافر وأقامر، وأصبحت حينذاك أحد أفضل المقامرين والمخادعين في لعب الورق في العالم.
0: لكن النجاح يترافق بمتاعب كثيرة. كان لتومي ابنة غير شرعية ولم يتوفق في زيجاته، كانت حياته الشخصية فاشلة.
1: لقد هجرني والدي وأنا هجرت ابنتي، فكنت أملك ثروة طائلة وأتمتع بكل ملذات الحياة وبكل سهولة. هذه الشهرة وكل النساء حولي وكل النجاح في المقامرة، كان بإمكاني أن أشتري لها دراجة أو ألعابا أو هدايا عشية عيد الميلاد، لكنني لم أقم بذلك.
0: شعر تومي بندم شديد.
1: مع الوقت رحت أختلق أعذارا لأكف عن لعب الورق. أنا لم أحب قط أن أخدع الناس،
0: لكن هذا الندم كان يختفي مع كل ربح يحققه. لم يتصور تومي نفسه خارج مجال المقامرة.
1: ماذا سأفعل إن توقفت عن المقامرة؟ هل أخرج وأبحث عن عمل؟ فأنا لم أعمل أبدا، لم أنل أي شهادة. ما هي مؤهلاتي؟ لاعب بوكر، مخادع في لعب الورق، من سيوظفني؟
0: حان الوقت ليحدد تومي خياراته في الحياة، وبموت والده الأسطوري ووالدته من بعده، شعر تومي أنه بات وحيدا في هذا العالم. وفي أحد الأيام شعر بمرارة فراغ حياته.
1: استيقظت باكرا في الصباح ودخلت الحمام ونظرت إلى نفسي في المرآة، ورأيت تومي توماس الحقيقي. نظرت إلى نفسي عن كثب ولم تعجبني صورتي أبدا، فقلت، يا رب لقد أخذت الكثير في حياتي، أريد أن أهب شيئا الآن. بعد موتي أو إن مت أريد أن يذكرني أحدهم بالخير، لا أريد أن أقامر وأخدع الناس بعد الآن. جثوت على ركبتي ورحت أصرخ وأبكي بكاء مرا. كنت مقامرا أعيش في الترف وأتعاطى المخدرات والكحول، لكنني أحتاج الآن إلى الله، وقد سمع الله صراخ قلبي.
0: بعد أسبوعين لمس تومي عمل الرب في حياته. لم يكن يعرف أن الله سيدعوه إلى الخدمة، فأرسل له مارغريت موبرلي التي التقت به في صالون للحلاقة وراحت تصلي لأجله.
2: رأيت ذاك الرجل الطويل القامة وشعرت أن الله يحثني على مساعدته.
0: في غضون أسبوعين أرسلت مارغريت رسالة لتومي عبر حلاقهما المشترك.
1: تقول الرسالة، الله لم يترك يوما، فقد راهن الشيطان على نفسك والله قد سلبه الرهان.
2: هذه رسالة الله، فأنا لم أكن أعرف أنه كان لاعب بوكر، بل كررت فقط ما قاله لي الله.
0: وقد تجاوب تومي مع رسالتها.
1: سألتها أي كنيسة تقصدين لأقصدها أيضا، كان أحد عيد الفصح.
0: منذ ذلك الحين تغيرت حياة تومي جذريا. أكان الأمر سهلا؟ لا، فقد كان عليه أن يغير نمط حياته المترفة وأن يتوقف عن المقامرة كوسيلة لتأمين المعيشة إن كان سيتبع المسيح. لقد مر بتجارب كثيرة، إذ عرض عليه يوما مبلغ 40,000 دولار في ليلة واحدة لقاء لعبة بوكر، لكنه رفض واتبع يسوع.
1: لقد رسمت خطا لنفسي وقلت لن أتخطاه،

0: هل كان تحوله فوريا؟ لا، لقد عاش حوالي 7 سنوات في صراع عنيف. في ذاك الوقت راح يأخذ دروسا في الإنجيل ويدرس كلمة الله.
1: لقد غير الله قلبي، فرحت أعامل الناس بمحبة واهتمام، إذ رغبت حقا بمساعدتهم، وقد كرست حياتي لهذا الهدف.
0: ثم دعاه الله لإنشاء خدمة ورعايتها.
2: عندما وهب قلبه ليسوع وهبه بكليته كما يكرس نفسه دائما لما يفعله، وقد بات الآن متلهفا للرب، وهو يختبر شغفا للخدمة، وقد فتح الله الأبواب لهذا الرجل ووفقه لأنه كان مطيعاً.
0: اليوم يسافر تومي في كل أنحاء تكساس ليبشر في السجون والكنائس عن قوة الله الحي التي تغير الناس، وهو يعمل مع المقامرين ويتكلم بجرأة ضد المقامرة الشرعية التي تسلب الإنسان حريته. وجد تومي في المسيح أباً له، ثم أصبح أباً لتانيا الإبنة التي هجرها.
1: كنت أبشر في كنيسة منذ سنوات، وقد جاءت وسمعتني ألقي عظتي، وبعد انتهاء العظة غادرت الكنيسة، إذ كان عليها أن تذهب لتعتني بحفيدي. عندما عدت إلى البيت قالت لي سنغادر الآن أبي، وعندما غادرت مع حفيدي دخلت المطبخ فوجدت رسالة على الطاولة. فتحت الرسالة وقرأت: أبي، أنا أؤمن بك حقا وبخدمتك، إليك شيك ب$500. واو، بعد كل هذه السنوات.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: شكرا لله أيها الأحباء من كل القلب على الحرية الحقيقية التي لنا جميعا في المسيح. ما أحلى الحرية، ما ألذ طعم هذا الحرية. لكن الإنسان المستعبد ماذا يفعل؟ هل يبقى مستعبدا وهو يحاول أن يخرج؟ يخرج من الحفرة التي وضع نفسه فيها، يخرج من القيود التي كبل نفسه فيها، أو القيود التي كبلها آخرون فيها، يريد أن يتحرر. أي بمعنى الإرادة قوية عندك لكنك عاجز عن أن تتحرر. كم وكم منا أيها الأحباء يبدأ صباحه في اليوم ويقول توكلنا على الله، ولكن ما أن تأتي الساعة 11 صباحا حتى نكون قد اقترفنا عددا من الخطايا بالقول أو الفكر أو الفعل، كذبة، نظرة فيها شهوة، غش، كنا عملنا هذه الأشياء ونحن لا ندري. الإرادة حاضرة عندنا لكن أن أفعل الخير لا أقدر. هذه مشكلة كانت تواجه رسول المسيحية الأعظم واسمه بولس. قال: لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أو الخير أجد الشر حاضر عندي؟ هذا ما قاله في رسالته إلى أهل روميا والفصل 7. لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر؟ قال: فالخير الذي أريد أن أعمله لا أستطيع أن أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله أجد نفسي فاعله. يعني لا أقدر أعمل الخير اللي أنا بدي أعمله، ولا أقدر أتجنب الشر اللي أنا لا أريده. يقول هنا: الإرادة حاضرة لكن أن أفعل الحسنى لست أجد. هذه مشكلة ربما تواجه الكثيرين منا. كثيرين بيقولوا لي اليوم: أهم شيء يا أستاذ أن يكون عندك إرادة وإرادتك قوية. بصراحة أخي، بصراحة أختي، إرادتك القوية هل نجتك من فعل الخير، أو هل نجتك من فعل الشر؟ هل استطعت بسبب إرادتك القوية أنه تمنع نفسك من فعل الشر وتفعل الخير؟ شوفوا بولس الرسول شو بيقول. قال: إن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذن الإرادة من جهة موجودة لكن في الداخل موجود خطية. الإرادة القوية هل تستطيع أن تتغلب على الخطية؟ بولس الرسول بيقول: لا، الخطية هي التي تتغلب على الإرادة. إذن ماذا يفعل؟ قال بولس، قال صرخة من

الأعماق، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وهذا أيها الأحباء، الكلمة هذه بالضبط كانت إشارة إلى طريقة موت كانت تستخدم في أيام الرومان في الماضي. كلنا نعلم أن أحد الطرق الإعدام عند الرومان كان إما عن طريق الصلب أو عن طريق الشخص المحكوم عليه بالموت، كان يرموه أمام الأسود فالأسود تنهش جسمه. في طرق أخرى، لكن في طريقة كانت تستخدم لكن غير معروفة، وهي أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام كان يؤخذ ويربط بجثة إنسان ميت. تأملوا معي، تأملوا معي، إنسان حي مربوط الآن بجثة إنسان ميت، فالموت يتسرب إلى الحي رويدا رويدا فيموت الحي. لا تنتقل الحياة من الحي إلى الميت، بل ينتقل الموت من الميت إلى الإنسان الحي. بولس الرسول يقول من ينقذني من جسد هذا الموت، وكأنه شعر أنه مربوط بجسد الخطية ورائحة كريهة ورائحة عفنة وأعمال عفنة وتصرفات عفنة. من ينقذني؟ أنا أريد من يحررني. أيها الأحباء، أنا لا أتكلم معكم عن أمور دينية، أنا أتكلم معكم عن أمور حياتية. لا يهمني نوع الإيمان الذي أنت بتآمن فيه أو الديانة اللي أنت بتنتمي لها، هذا ليس موضوعي. إذا أنت مستعبد للخطية فأنت عبد لهذه الخطية، وأنت تقول من ينقذني من جسد هذا الموت. كم وكم من المرات حاولت أنك تخلص نفسك فشلت؟ كم من المرات صرخت قلت يا ناس مش معقول أنقذوني؟ أريد أن أزف لك البشرى في هذا اليوم. بولس الرسول يقول صحيح أنا أشعر أنه إنسان الحي مربوط بواحد ميت، لكن البشرى السارة أيها الأحباء أن يسوع أخذ جسد الموت الذي أنا مرتبط فيه وربطني بجسده الحي. وكلمة الرب تقول من التصق بالرب فهو روح واحد، أي بمعنى الذي يلتصق بالمسيح تتسرب حياة المسيح من المسيح الحي إلينا نحن الأموات، لأنه كلمة الله تقول أن الذي يفعل الخطية يعتبر ميت ونحن أموات بالذنوب والخطايا. إذن المسيح الحي الآن ينقل حياته إلينا نحن الأموات فنحيا في المسيح. هذا ليس كلام ديانة أيها الأحباء، أنا أتكلم معكم عن حياة، لأن المسيح قال أنا أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. هل أنت مشتاق إلى هذه الحياة؟ إذا أنت مشتاق إلى هذه الحياة ارفع قلبك معي الآن في دعاء، قل له يا رب أنا مقيد، يا رب أنا مستعبد، يا رب أنا بحاجة أن أخلق من جديد، يا رب أنا بحاجة أن أولد من جديد، يا رب أنا بحاجة إلى حرية. أصرخ من كل قلبك باسم يسوع، لأن كلمة الله تقول مهما طلبت من الآب باسمي، أي باسم يسوع، ذلك يكون لكم. افتح قلبك الآن، قل له يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، بعترف أنه أنا مقيد، بعترف أنه أنا بشعر أنه رائحتي كريهة بسبب الأعمال التي أعملها لا ترضيك، لكن الآن يا رب أخلع القديم باسم يسوع، أشكرك لأنك حملت القديم على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة. أنا الآن أفتح قلبي، أقبل الحياة الجديدة، أقبل المسيح مخلصا وسيدا على حياتي. إن أنت فعلت هذا أنا أهنئك من كل قلبي، لأن عندئذ تكون حر بكل ما في الكلمة من معنى. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت يتكلم عن الأمور اللاهوتية. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن أنه الله إله الأمانة والحق، كنا نتكلم عن أنه هو الإله الحق. ممكن إذا كنا رجعنا للسامرية والمسيح في يوحنا 4 والمسيح بيكلمها أنه الله روح، واللي بيعبدوه بالروح والحق، ومش مهم المكان، لأنه هي كانت عمالة زعلانة أن هي بتعبد في مكان واليهود بيعيروهم أن هم عندهم القدس وهم بيعبدوا في القدس وهم بيعبدوا في مكان آخر. المهم أنه الله قال لها أنه الله الحقيقي يعبد في أي مكان. قد نسأل عن معنى الإله الحقيقي بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى التي ليست آلهة، أنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع يجب أن يكون عليه الإله. فالإله من الوصف اللي احنا بنصره لازم يكون هو الأقوى وهو الحق وهو وهو وهو. كل الصفات الأولى دي لا تنطبق إلا على الله. فمفروض الإله اللي يتعبد يكون الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن وعلى الكون. الحقيقة محدش كده غير الله. ممكن نتساءل قائلين، مين اللي قدم لنا الفكرة عن الله، وما هي هذه الفكرة التي يجب أن يكونها الله ليصير إله الحق؟ الحقيقة أنه عند النقطة دي نجد أن تتابع الأفكار قد أصبح يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هو قال أنه حق، يبقى هو الحق المطلق، وإحنا ما نقدرش نشكل فكرة في مخنا ونقول هو ده ربنا يكون كده. تتابع الأفكار قد أصبح الآن يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق. هنشكل ربنا على إله على مزاجنا، يبقى مش هو الله. لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق، هو الله الحق. لذا يجب أن نقول إن الله نفسه هو الوحيد الذي لديه الصورة الكاملة عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. الله هو الإله الحق لأنه في ذاته يجسد بصورة كاملة فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه، عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هذا بالإضافة لأنه زرع في أفكارنا قبسا من فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق، وهذا يجعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله. الحقيقة يمكن نرجع خطوتين كده زمان لما كنا بنقول على إثباتات وجود الله، وقلنا حتى الشخص الملحد في معرفة مغروسة تلقائيا في الإنسان، فبيلاقي نفسه يعني يعرف عن الله لكن لسه مش عايز يعني مش عارفه بالظبط. لكن طبعا عندما ينتقل من أنه عبد إلى ابن بنبتدي نعرفه. كل الذين قبلوه أولا أن احنا بنبقى قابلنا الله في حياتنا، وبعدين روح الله بيشهد لنا، الروح القدس يشهد لنا أننا أولاد الله، أننا أبناء لله. في يوحنا 1:12 كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد

الله. فأنا أصبحت ابن لله. طب أنا مش متأكد. أنا متأكد. أتأكد بإيه؟ مش أنا عندي تأكيدات معينة، لا، الروح القدس نفسه، الروح، روح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وهنا الفكرة أنا بقولها أنه زرع في أفكارنا يعني بداية قبصا، فكرة بداية، فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. وإذا جعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله اللي عمل فينا كل ده، اللي غيرنا، الروح القدس اللي غيرنا، وهو ده الإله الحق. ومرة من المرات كنت بتكلم مع شخص ملحد، فعمال بقى يتكلم أنه أصل ممكن الطبيعة تكون عملت كذا، وممكن البيج بانج وبتاع، يمكن تناولنا ده زمان في الحلقة 70 مثلا. لكن مرة تانية أخذ الفكرة دي أو الرد على التساؤل بتاعه، قال لي طب وإيه اللي ضمننا أن ربنا هو اللي خلق الخليقة؟ وفعلا كنت سؤال غريب. يعني مش ممكن تكون اتخلقت لوحدها، مش عارف ايه بتاع، اللي هي الأفكار الـ مش عايز أقول متحررة، الأفكار الإلحادية دي. فقلت له تصور أنه هو الوحيد اللي قال أنا خلقت وكتب ده في الكتاب المقدس. فإحنا أولا ده كتاب ربنا، وهو الوحيد اللي أعلن فيه أنه هو الخالق من أول آية. هو اللي أعلن أنه خلق الخليقة والأيام الستة وغيره، فهو أعلن كده. فعندنا حاجتين مهمين جدا، أنه مصدر أفكارنا هو الكتاب المقدس. طب والكتاب المقدس ما مصداقيته؟ هو الكتاب الوحيد اللي ممكن تعتمد على مصداقيته من ب ب ب ب بطرق كثيرة. تناولنا حلقات طويلة عن صحة الكتاب، لكن هشير إلى فكرة واحدة أساسية جدا كبداية. بفرض أن الكتاب مش مظبوط، فرض أنه ما فيش كتاب، أو طبعا هو في كتاب وفي مخطوطات ليه وا وا وا، لكن بفرض أنه اتغير بأي طريقة، الكتاب الأصلي، التوراة اللي نزل وقت موسى، والإنجيل اللي وقت المسيح، التوراة العهد القديم كله، والإنجيل العهد الجديد، الكتب الأصلية إذا كانت تحرفت، إذا كانت تغيرت، إذا كانت مش هي، ففي سؤال بسيط جدا، هل ربنا كان هيعرف؟ الله عارف كل شيء. هل يرضى بهذا التحريف أو هذا التغيير، أو أن احنا نمشي على كلام مش دقيق ومش مظبوط أو متغير بأي طريقة؟ الله أكيد مش هيرضى. حاجة تالتة، افرض أنه في ناس عملت كده، الله قادر أنه يكسر رقبة الناس دي، يقدر يظهر حقه إلى النور، ده الله. ففي جانبين في الموضوع، وجود الله، وجود الكتاب المقدس، لأنه هو الوحيد اللي قال أنا خلقت، وقال فين؟ في الكتاب المقدس. كتاب المقدس كلمة الله المعصومة. إذا أردت أن ترجع للموضوع ده كموضوع دفاعي، اكتب على جوجل، أنا اسمي داود رياض، اكتب داود رياض واكتب التوراة والإنجيل كلمة الله المعصومة، هتلاقي أول نسخة زمان اللي هو الكتاب من يقدر على تحريف كلام الله اللي موجود مع الأهرام، نفس الكتاب بس بصور لأسوار أريحة اللي سقطت، وصور للمخطوطات، يعني مش مجرد صور للشكل، لكن الفكرة إثباتات علمية للحقائق الموجودة في الكتاب. الحقيقة أنه إثباتات وجود الكتاب المقدس أنه هو صحيح، بعد كده نشوف بيتكلم عن مين. فدول جانبين لحقيقة واحدة، أن الله موجود، الله خالق، الله قال في الكتاب المقدس أنه هو اللي خلق. تصوروا أن هذا الشخص الملحد اللي بحكي لكم عنه كان أول مرة ياخد باله، ومين إيه ضمني أن ربنا هو اللي خلق؟ ويقولها كده معلمة كده بطريقة غريبة. فقلت له تصور، لأنه هو الوحيد اللي قال كده، وقال كده في الكتاب المقدس.
تحب

نرجع لإثبات صحة الكتاب. أنت عارف أنه ممكن سهل جدا بالنسبة لنا إثبات صحة الكتاب، فأنت إثبات أو أنه وجود كتاب سليم دليل وجود الإله. وجود الإله الحق، وجود أنه هو كتب، هو قال. وجود الله، وجود الكتاب المقدس الذي يتكلم عن الله،

0: معرفة الله ومعرفة الناس، لكن لأنه معرفة الله مع أن احنا نعرف الله وأن احنا نعرف أنفسنا ده فرق جواري جدا. لكن أنا هقول أنه هنا الله وده كلمة الله المكتوبة، المسيح هو كلمة الله المتجسد، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة. عصمة الكتاب المقدس من عصمة الله، الله الواحد القدوس اللي اتكلمنا عنه كل الأمور اللي فاتت دي يؤكد أنه هو الإله الحق. عشان كده احنا كنا بنفحص في الحلقة السابقة أنه الإله الأمانة والحق، وبعدين الإثبات القاطع أنك أنت إذا كل الكلام ده مش عاجبك أو غريب عليك تعال كده بهدوء إلى الله، ادعيه، ادعو الله، قل له يا رب أين الحقيقة؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، سيؤكد لك الحقيقة مثل ملايين ملايين الناس اللي سألت بقلب مخلص. مش ممكن ربنا يسيبك وانت بتسأل بالطريقة دي، يسيبك حيران. الشيطان هو سبب الحيرة، لكن قوة الله هي اللي ممكن تنتزع كل قوة شيطانية. عندما تأتي إلى الله سائلاً، الشيطان ممكن يعطلك حتى عن ان انت تعمل كده، بس لما تيجي تعمل كده بقلب مخلص ستعرف ان الله موجود، الكتاب موجود، وانه تبدا تدرس وتعرف عن الله حتى تعرف الله المعرفه الاختباريه. فالوحيد اللي قال ان انا خلقت هو الله. الصفات الاخلاقيه أو وجود الأخلاق صفة، أو وجود الأخلاق في العالم، أو وجود الأخلاق أو وجود الوازع الأخلاقي واحدة من أدلة وجود الله. في عندي كتيب صغير أعلنت عنه زمان في أنه هو الله والوازع الأخلاقي، الله والأخلاق، كتيب صغير جدا، ممكن طبعا تطلبه تاني نبعته لك على الواتساب بأي طريقة. يعني الوازع الأخلاقي دليل وجود الله، أنه إن الإنسان بيسعى نحو الكمال، أنه عايز، ده واحدة من ضمن الأسباب اللي هي بتؤكد وجود الروح القدس اللي بيخلينا نبحث عن الكمال أو نبحث عن الأخلاق الصالحة. نقطة مهمة جدا عن الله كمان، أن احنا اتكلمنا أنه الأمانة، أنه الحق، صلاح. صلاح الله يعني أن الله هو المقياس النهائي لما هو صالح، هو الكمال، هو الصلاح، وأن الله وكل ما يفعله يستحق الموافقة. قد نقول أن كل ما هو بالحقيقة صالح يجب علينا أن نوافق عليه. الحقيقة هي أننا لسنا أحرارا حتى نقرر بأنفسنا ما يستحق الموافقة وما لا يستحق. إذن في النهاية صفات الله وأفعاله تستحق بجدارة أن تنال الموافقة الشخصية بتاعت سيادتك، وبناء عليه فالله هو المقياس النهائي للصلاح. يشير المسيح وهو على الأرض لما بقال لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا الله، في إنجيل لوقا الأصحاح 18 آية 19، لما واحد راح كلم المسيح وقال له أيها المعلم الصالح، أيها المعلم الصالح أنت تدعوني صالحا ليس صالحا إلا الله. إذا كنت تقصد أن أنا صالح يبقى أنا الله. الله هو فعلا كان هو الله ظاهر في الجسد، لأنه ليس صالح إلا الله. الله هو مصدر الصلاح. فإذا كنا نتكلم عن الحق، الله مصدر الحق، صلاح، الله هو مصدر الصلاح. ويؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح. بعد فاصل قصير نكمل على توضيح ما معنى أن الرب صالح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.

0: karmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: تكلمنا عن أن الله إله الأمانة والحق، ثم أن الله صالح. يؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح، وفي آيات كتير بتبقى ترانيم كتير على أن الرب صالح مبنية على المزامير. في مزمور 100 والآية 5: لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. أمانته من صلاحه، لأن الرب صالح. ويهتف أيضا قائلا: احمدوا الرب، احمدوا الرب لأنه صالح. هاللويا، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ده مزمور 106 الآية الأولى. مزمور 107: احمدوا الرب لأنه صالح، الآية الأولى أيضا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وكأنها قرار لترنيمة دائمة، القرار بتاع الترنيمة اللي بيكرر، لأن احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وكمان بيشجعنا داود قائلا في، لو رجعنا بدري بقى، مزمور 34: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. ودي حاجة مهمة جدا لكل واحد فينا: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، أو ما أصلح الرب. هي طوبى للرجل المتوكل عليه. هنا عشان طيب دي ممكن تبقى في العربي تبقى مش مفهومة قوي، لكن احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. طوبى للرجل المتوكل عليه، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هو أطيب بالمعنى الـ يعني goodness of God، مش الطيبة، لكن فكرة الصلاح، العظمة. أنه يمكن في الإنجليزي يقول لك goodness of God. goodness طبعا تبقى باينة جدا، أنه يعني الأجود، الصالح، الأصلح اللي ما فيش زيه. الحقيقة ممكن كمان ننتقل إلى صفة يمكن بنغفلها، يعني لأنها عادية جدا بالنسبة لنا، لكن لازم تدرس كويس، لازم ناخد بالنا منها إيه مصدرها. صفة المحبة. محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. من نعمة الله أنه أنعم علينا بالفداء. فالنعمة، النعمة أنه الشخص المنعم هو الشخص الغني القادر اللي بيدي واحد فقير حاجة هو محتاجها وما يستحقهاش، ومع ذلك بيديها له. محبة الله كده، محبة الله الغنية، أنه في نعمة المسيح، في نعمته أنعم علينا بالفداء. محبة أبدية، أحببتك. المحبة، محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. هذا التعريف يعني أن الله يقدم ذاته لمصلحة الآخرين. ودي الصفة اللي توضح أن جزء من طبيعة الله هو أنه معطاء، أنه يعطي ذاته ليأتي بالبركة والخير للآخرين. يخبرنا يوحنا الرسول أنه الله محبة. الله محبة، أنه الله، إذا تكلمنا عن الله إذا جاز التعبير بكلياته وجزئياته، هو محبة. طبعا الله نور، ما فيش تقسيمات. الله محبة. في رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الرابع والآية 8: ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. وعلى فكرة احنا قلنا ان في صفات ربنا بيدينا منها، فهنا هو دي من صفات المحبة. من الصفات دي انه احنا خدنا خمس صفات من شهرين تقريبا، خدنا خمس صفات خص الله فقط، لكن دلوقتي بناخد على الصفات المشتركة اللي ممكن ربنا يجود علينا بيها. هنا بيقول لنا: من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. احنا مفروض بناخد محبة الله ونلاقي نفسنا نحن نحبه، لأن هو أحبنا أولا. هناك دلائل على أن هذه الصفة الإلهية كانت

سائدة بين الأقانيم الثلاثة قبل الخليقة. يتحدث يسوع مع الآب قائلا أيها في جسماني في يوحنا 17، في جسماني في يوحنا 17 الآية 24 المسيح يخاطب الآب: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وقبليها الحقيقة في يوحنا 17 آية 5 زي ما قلت قبل كده التشبيه البسيط بتاع أنه ده مستوى المجد، ده مستوى التنازل. فالمسيح تنازل وهو في المجد ونزل أرضنا بالميلاد العذراوي، وعاش بين الميلاد العذراوي والقيامة 33 سنة، دول عاشهم كإنسان. في الآخر الصلاة، في الصلاة الأخيرة في جسماني في يوحنا 17:5 بيقول للآب: المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل. خلاص في الصليب في القيامة يرجع مرة تانية لنفس مستوى المجد. هنا يشير إلى وجود المحبة بين الأقانيم وتقديم المجد من الآب إلى الإبن منذ الأزل. هذا يستمر إلى يومنا، فنحن نقرأ أن الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده. دفع عليه السلطان الدينونة. لما بيقول ربنا هيجي يدنا في الآخرة، مين ربنا اللي هيجي يدنا في الآخرة؟ مسيح جاء أرضنا زمان متواضعا، قدم نفسه فدية وكفارة، لكن في المجيء الثاني حتى دخل أورشليم على حمار، لأنه دخل دخول مش بقى الدخول انتصاري بقى أنه هو، لا دخول بسيط جدا، لكن في مجيئه الثاني سيأتي حكما عادلا مقسطا، خلص الموضوع. اللي هيبقى طبعا الكل منتظر المسيح. طبعا اليهود يعني غلابة في أنه هم يسوع اللي جه زمان ده ادعى أنه المسيح، لكن هو لسه مستنين المسيح وكأنه في المجيء الأول. طبعا دول حفنة قليلة من البشر، لكن طبعا ملايين اليهود أمنوا أنه هو ده فعلا من أول القرن الأول. التلاميذ نفسهم يهود، العذراء مريم يهودية، كل الناس اللي كانت موجودة دي مش مسيحية، دول يهود يؤمنوا بالله الحقيقي وبعدين أمنوا بالمسيح. ففيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا حسب سفر الأعمال أنه تسموا بيعبدوا ربنا بس بيعبدوا باسم المسيح، فتسموا مسيحيين نسبة إلى المسيح. فالمحبة اللي بين الآب والابن أزلية أبدية موجودة منذ الأزل. محبتنا لله لأنه محبة موجودة في الأقانيم منذ الأزل وتنتقل إلينا، أنه الله يحبنا والآب يحب الإبن قد دفع كل شيء في يده. وما أتكلم عنه الآن كل شيء في يده الدينونة. المسيح جاء متواضعا، لكنه في المجيء الثاني ننتظر المسيح في المجيء الثاني، لكنه سيأتي حكما عادلا مقسطا بشهادة الجميع. وهذه هي المحبة، هذه المحبة المتبادلة. قال يسوع: ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. يوحنا 14 الآية 31. هذه المحبة التي بين الآب والابن تصف أيضا علاقتهما بالروح القدس، حتى بالرغم من عدم ذكرها بوضوح. فهذه المحبة الأبدية من الآب للابن ومن الابن للآب ومن كليهما للروح القدس تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح، لأن كل أقنوم في الثالوث يعمل على أن يجلب الفرح والسعادة، إذا جاز التعبير، يجلب الفرح والسعادة لباقي الأقانيم. قمة السعادة، مصدر السعادة هو الله في أقانيمه الثلاثة. عطاء النفس الذي يميز الثالوث يتضح في علاقة الله بالبشرية وخاصة الخطاة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يوحنا 3:16 طبعا. وفي يوحنا رسالة يوحنا الرسول الأولى
الآية 4 والـ

أصح الرابع والآية 10، في هذه المحبة، في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا أولا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ويكتب يوحنا أيضا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لا يهلك بنفسه، مش ربنا يهلكه، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحقيقة أنه هذه هي الحياة الأبدية التي إن كنت فعلا نلتها فأنت مطالب أن تنادي للآخرين، هلوم انظروا، إنسان قال لي كل ما فعل، تعالوا تعالوا أنا عرفت المسيح، تعالوا اعرفوه، استمتعوا به كما استمتع به. لكن طبعا إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان ما فيش الكلام ده وكلام بالنسبة لك غريب، ممكن دي تكون فرصة ليك أنك تقبل المسيح، القبول الحقيقي، القبول القلبي، فتتحول من عبد، من عبيد الله إلى ابن. كل الذين قابلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. إذا كنت ابن مبروك عليك، أما إذا كنت لست بابن فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. النهارده هقرا معاكم جزء من انجيل يوحنا اصحاح 10. وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له: الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. اجابهم يسوع: اني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. في يوحنا 10 عدد 27 المسيح قال الكلمات دي بكل وضوح. قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. عشان كده لو أنت من خرافه، لو أنت ابن حقيقي لي، لو أنت بنت حقيقية للرب، من حقك أنك تسمع صوته، من حقك أنك تسمعي صوته. الأولاد اللي مش يسمعوا صوت أبوهم دولت أولاد يتامى، أبوهم مش حي، ميت. لكن ما فيش أولاد أبوهم حي وما بيسمعوش صوته. من حقك إنك زي ما المسيح بيقول: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. ولأن الموضوع ده مهم قوي، ولأن تملي بتقابل مع ناس كتيرة يقولوا لي: نفسنا نعرف إرادة ربنا، نفسنا نسمع صوت ربنا، عايز أعرف إرادة ربنا في الأمر دوت. عشان كده فعلا الموضوع ده مهم قوي، انك تكون باستمرار بتسمع صوت ربنا، مش بس في الازمات، مش بس في وقت اتخاذ القرارات الكبيره، لكن في الحياه اليوميه، في العلاقه اليوميه مع المسيح تكون بتسمع صوته. عشان كده انا في الحلقه دي عايزه اتكلم على ايه الشروط اللي محتاجه تبقى متوفره فيا عشان اسمع صوت ربنا، وايه الطرق اللي ربنا بيستخدمها علشان يسمعني صوته. الشروط، عايزه اقول لك اول حاجه، انت لازم يبقى قلبك نقي، لازم يبقى قلبك مش محتفظ بحاجه غلط، مش محتفظ بخطيه. هو قال كده انه طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. لما بتكون قلبك نقي بتعينه، بتعين مشيئته، بتعين ارادته. وبالعكس صحيح، ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب، وبالتالي هو كمان مش هيسمعني صوته، ولا هو هيسمعني، ولا هو هيسمعني صوته. فأنه يبقى قلبك نقي، يعني مش مصر على خطية محتفظ بيها، مش عمال تساوم معاها وتجيب الأعذار، لكن التوبة يومية في حياتك، بتتوب أول بأول. ده أول شرط علشان تقدر تسمع صوته. لكن الشرط الثاني، وده شرط مهم قوي، وده من أكتر الحاجات اللي بتلخبط الناس في سماع صوت الله، إنك تبقى محايد، تبقى نيوترل. يعني لو أنت عندك رغبة ملحة ومتمسك بالرغبه ديت، مش هتعرف تسمع صوته، هتسمع صوت رغبتك. لكن علشان تقدر تسمع صوته لازم تبقى محايد، لازم تبقى جاي بتقول له: يا رب انا عايز مشيئتك، انا عايز ارادتك، مش ارادتي انا ولا مشيئتي انا. لكن قلبك نيوترال. واللي بيساعدك انه قلبك يبقى محايد انك بتثق فيه، انك بتثق انه بيحبك قوي، فهو عايز لك افضل حاجه،

وانه حكيم قوي فعارف يختار لك افضل حاجه. لو انت واثقه في حبه وفي حكمته هتعرفي وانت داخله محضره تبقي محايده ومنتظره ان هو يكلمك ويعلن ارادته. يمكن حكيت لكم قبل كده عن حاجه كانت تبدو انها مضحكه، عن شخص كان ليه صديق دكتور امراض نفسيه بيشتغل في مستشفى امراض عقليه. فقال له انا نفسي مره اجي ازورك في المستشفى واتفرج على الاجواء اللي في المستشفى. فقال له تعالى. فراح يزوره وابتدى الدكتور اللي هو المدير ابتدى يتمشى بيه في المستشفى. فدخل اول اوضه لقى شخص كده مكتئب وحزين وقاعد كده متضايق. قال له ده ماله؟ قال له ده كان بيحب بنت قوي ونفسه يرتبط بيها لكن هي رفضته. فدخل في اكتئاب شديد وجاء عندنا في المستشفى. ساب الاوضه الاولانيه راح الاوضه الثانيه لقى شخص مكتئب بس هايج كده ويعني مش على بعضه. قال له ده ماله؟ قال له تخيل كان بيحب نفس البنت وبرده كان نفسه يرتبط بيها ورفضته، احنا عمالين نستقبل ضحايا البنت ديت. فجاء عندنا في المستشفى. دخل بقى الاوضه الثالثه لقى واحد بقى هايج جدا وحالته صعبه والممرضين ماسكينه وعمال يصوت ويصرخ. قال له ده ماله؟ قال له ده اتجوز البنت وعملت فيه كده وصلته للحاله ديت. عشان كده ما تتمسكش بمشيئتك، ما تتمسكش بارادتك، صدق ان هو صالح، ان هو بيحبك وان هو حكيم. الشرط الثالث اللي محتاج يبقى متوفر فيك وفيكي انك وانت داخل محضر ربنا يبقى عندك ايمان، تصدق انه عايز يكلمك، تصدق انه هو ابوك اللي عايز يكلمك وانه هو اللي بيقول كده خرافي تسمع صوتي ولا اعرفها فتتبعني. مرات ناس يجوا يقولوا لي صلي لنا واعرف لنا ربنا عايز مننا ايه. اقول له مش انت ابنه؟ مش انت بنته؟ ليه انا اقول لك ربنا عايز منك ايه؟ هو عايز يقول لك انت عايز منك ايه. صدق ان ربنا عايز يتكلم معاك. ربنا لانه اب صالح يا جماعه بيحب يتكلم معانا وبيتكلم معانا في امور عاديه مش بس في الامور الكبيره. يعني مرات وانت قاعد كده في الصلاه هتسمع كده في قلبك بيقول لك بحبك، انت غالي عليا. مرات هيقول لك امور عاديه خالص، هيحط في قلبك حد تسالي عليه، يقول لك كلمي فلانه، اسالي عليها. مش بس في القرارات اسافر ولا ما اسافرش، اتجوز مين، ما اتجوزش مين، في الحياه اليوميه اتعود انك انت تسمع صوت ربنا. لكن اخر شرط هقوله لك، مش بس انك انت يبقى قلبك نقي ومحايد ومصدق ان ربنا عايز يكلمك، لكن كمان يبقى عندك استعداد للطاعه. انك انت مستعد انك تطيعه قبل ما تعرف هو هيقول لك ايه. ايا كان الحاجه اللي هو هيقولها لك انت هتطيع ربنا فيها. لكن مش هتقول انا ما اشوف هو عايز ايه وبعد كده اقرر اطيعه ولا لا، مش هتعرف تسمع صوته. لازم يبقى قلبك طايع لانك انت مصدقه. واحده ست امريكانيه حكت هي دلوقتي بتسافر بلاد كتيره قوي بتناجي باسم المسيح وبتسافر في قارات كتيره. بتقول لما عزلنا في المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي لقيت ربنا بيقول لي انا عايزك تبتدي تزوري الجيران والناس اللي حواليكي في العمارات اللي حواليكي وتكلميهم عني. فهي على طول قطعت الرب لما قال لها كده، لما سمعت صوته بيقول لها كده، وابتدت فعلا تروح تزور الجيران وتعمل افتقاد وتزور الناس اللي في المنطقه بتاعتها. وفي يوم ربنا قال لها لما كنتيش قطعتيني انك تعدي الشارع عشان تروحي لجارك وجارتك، ما كنتيش في يوم هتعدي البحور والمحيطات علشان تتكلمي عني. وافتح الطاعه انك تسمع وتطيع اللي هو بيقوله لك قبل ما تعرف هو هيقول لك ايه. شرط اساسي علشان تقدر تسمع صوت ربنا. لكن الحاجه الثانيه الكبيره اللي مرات كتير الناس بتسال عنها، طب اسمع صوت ربنا ازاي؟ سوري، ايه الطرق اللي ربنا بيكلمني بيها؟ عايزه اقول لك اكتر طريقه ربنا بيكلمك بيها هو الكتاب المقدس، هو كلمته. اوعى تستعمل الكتاب كبخت انك انت تقول انا عايز اعرف اراده ربنا فتروح فاتح الكتاب كده عشان تشوف ايه الايه اللي هتجيلك. ما تعملش كده. انت الكتاب المقدس مش بخت بتفتحه لانه ده هيضللك، لكن انت في قراءاتك اليوميه وانت بتقرا، لانك انت طبيعي انه تكون كل يوم بتقرا في كلمه ربنا، وانت في قراءاتك اليوميه هتلاقي ربنا هيكلمك. هتبص تلاقي كده في آية نورت قدامك وتحس انها اخترقت قلبك وتبقى عارف ان ده صوت ربنا.
مرات ربنا هيستخدم كلمته ازاي؟ انك وانت بتصلي تبص تلاقي ربنا فكرك بآية انت عارفها، والآية دي تكون بتكلمك بالظبط في الحاجة اللي انت طالب ربنا فيها، او ان هو يديلك شاهد انت مش عارف الشاهد دوت بيقول ايه، فيقول لك مثلا يوحنا 12:3، فتفتح يوحنا 12:3 تبص تلاقي فعلا ربنا بيكلمك من خلال الآية دي. اكتر طريقة ربنا هيكلمك بيها الكتاب المقدس، عشان كده خلي الكتاب يبقى غالي في حياتك، خليك ملتصق بكلمة ربنا وبتلهج فيه باستمرار، لأن ربنا عايز يتكلم معاك كتير من خلال كلمته. لكن الطريقة التانية اللي ربنا بيكلمك بيها هو الصوت الداخلي، صوت الروح القدس في قلبك. خد بالك الصوت ده أنت بتتعود عليه لما تكون باستمرار بتسمع صوت ربنا، مش أنك بتسمعه في المناسبات، فده بيخلي الصوت ده عادي بالنسبة لك. لكن لازم تعرف كويس قوي أنه صوت ربنا علشان تتأكد أنه ده صوته اللي في قلبك لازم يبقى متفق مع كلمته. يعني ما ينفعش ربنا يجي يقول لك حاجة مش متفقة مع كلمته، ما ينفعش. يعني لما بتجي لي بنت متقدم لها، هي مؤمنة وبنت ربنا، ومتقدم لها شخص غير مؤمن وتقول لي بس أنا ربنا قال لي أن أنا أتجوزه، أقول لها أنا مش عارفة أصدقك ولا أصدق الكتاب المقدس اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. فربنا مش هيقول لك حاجة عكس الكتاب. وكمان خد بالك أن الصوت اللي ممكن يشوش صوت ربنا جواك صوت إبليس. فتعرف منين أنه ده إبليس ولا ده ربنا؟ إبليس يزقك على الحاجة لكن ربنا يقودك. إبليس يقولك أيوة أعمل أعمل أعمل، ربنا يقودك للأمر دوت. صوت إبليس فيه انزعاج، تلاقي نفسك مش مستريح. صوت ربنا مليان سلام. السلام علامة مهمة أنه ده ربنا، لأنه ممكن ربنا يقولك حاجة تبقى شكلها غير معتادة بس أنت جواك سلام سلام سلام أنه ده ربنا. أنا عايزة أقول لكم وأنا في سنة رابعة كلية الطب، ربنا اتكلم معايا أن أنا هسافر أقعد 3 شهور في مدرسة روحية هتعلم فيها حاجات أكتر عن معرفة ربنا. كانت حاجة غريبة أن أنا أسيب الكلية 3 شهور، حاجة غير معتادة مش طبيعية، بس من كتر السلام اللي ربنا ادهوني بقيت مصدقة أيوة ربنا عايزني أسافر المدرسة دي وهو هيدبر لي أمور الكلية. عايز أقول لكم السنة دي سنة رابعة أحسن تقدير أنا جبته في كلية الطب في سنة رابعة، لما سمعت صوت ربنا وقطعته وكانت حاجة مش عادية، حاجة غير معتادة، تلاقي الصوت ده مصحوب السلام جواك. الطريقة الثالثة اللي ربنا يكلمك بيها من خلال خدام ربنا، يعني تبقى حاضر الكنيسة بتسمع وعظة، أو فتحت التلفزيون وجيت على برنامج روحي وتلاقي كأنه الوعظة ليك أنت بالظبط، يعني كأنه الكنيسة كلها ما فيهاش حد غيرك، أنت تتخض إيه ده؟ إزاي ربنا بيكلمني بالطريقة دي؟ الرسالة دي فعلا لي أنا. مرة اتقابلنا مع شخص قال لنا أنه هو كان ساب مراته وبيحب واحدة تانية وبتجيله في البيت وبتزوره لأنه ساب البيت بتاعه، وفي يوم وهو بيفتح التلفزيون بيفر كده في القنوات جت قناة روحية مسيحية والوعظة كانت بتقول له الكلام ده: لو أنت في علاقة تانية غير مراتك يسوع يقدر يحررك من العلاقة دي، يخرجك من إدمان العلاقة دي. هو اتخض، هو حس قال إيه ده؟ إزاي أنت يا رب بتكلمني للدرجة دي؟ وفي اليوم ده ركع في الأوضة بتاعته وتاب ورجع للمسيح وقطع علاقته بالست دي. فمرات من خلال وعظة هتبص تلاقي ربنا عمال يكلمك من خلال الوعظة دي، أو من خلال المشورة. يعني رحتي تعملي مشورة مع واحدة خادمة للرب أنت بتثقي فيها وبتصلي أن ربنا يكلمك من خلالها، فتبص تلاقي ربنا بيكلمك من خلال الخادمة دي اللي أنت رحتي تعملي معها مشورة. طريقة نمرة 4 اللي ربنا يكلمك بيها هي الأبواب المقفولة والمفتوحة، يعني تكون بتصلي الأمر وتبص تلاقي الأبواب عمالة تتفتح قدامك. لكن في ملحوظة عايزة أقولها في الحكاية دي، فتحس أنه فعلا ربنا عمال يسهل الأمور عمال يسهل الأمور، لكن مرات أنت ما تقدرش تعتمد على الطريقة دي لوحدها، لازم طريقة الأبواب المقفولة والمفتوحة تبقى تأكيد لطريقة تانية ربنا كلمك بيها. يعني مثلا

بيكلمك من الكتاب المقدس، وبعد كده بيكلمك من خلال الأبواب المقفولة والمفتوحة. ليه؟ لأنه مرات إبليس اللي بيقفل الباب، يبقى في مقاومة من عدو الخير، تبقى في إرادة لربنا في حياتك وإبليس عمال يقاومك. يا جماعة إحنا في حروب روحية كتير بتيجي علينا، وساعتها لازم تميز ده ربنا ولا إبليس علشان تقدر تشوف تكمل في الأمر ده ولا لأ. عارفين في قسيس مشهور ودلوقتي في السماء ألماني اسمه بونكا. القسيس دوت ربنا دعاه وكان بيخدم في أفريقيا، وربنا حط في قلبه أنه يروح يخدم في نيجيريا. فبيقول رحت أخذ الفيزا بتاعت نيجيريا، هم عرفوا أن أنا مبشر فقفلوا الباب في وشي، ما رضوش يدوني الفيزا. بس هو ربنا كلمه بطرق كتيرة تانية، فكان عارف أنه يروح نيجيريا دي من ربنا رغم أنه الباب اتقفل. فبيقول كملت أصلي، والسنة اللي بعدها رحت أقدم تاني على الفيزا. عارفين انتظر كام سنة؟ 9 سنين كل سنة يروح يقدم على الفيزا من كتر ما ربنا كلمه بصوت داخلي ومن خلال الكتاب المقدس. بيقول لغاية ما أخدت الفيزا ورحت نيجيريا، والنهضة اللي حصلت، بيقول عملت نهضة 3 أيام جاء فيها 4 مليون شخص، 4 مليون جم يسمعوا كلمة ربنا، لدرجة الناس اللي بيخدموا معاه قالوا له ده لو الدنيا استمرت كده، لو الأمر استمر كده، دي الجحيم هيفضى وإبليس هيبقى في مأزق، لأنه السماء هي اللي هتتعمر بالنفوس الكتيرة. فالأبواب المقفولة والمفتوحة طريقة ربنا بيكلمك بيها، لكن لازم تبقى بتتأكد من خلال طرق تانية. الطريقة نمرة 5 أو 6 ربنا بيكلمك بيها، ربنا بيكلمك من خلال الأحلام. بس خد بالك، مش الأحلام اللي أنت مثلا تبقى واكل أكلة تقيلة وحلمت حاجات عمالة مليانة كده توهان ورحت يمين وحودت شمال، مش هو ده الحلم اللي من الروح القدس. لكن الحلم من الروح القدس حلم محدد، زي مثلا لما ربنا ادى حلم ليوسف، شاف حزم قمح وحزمته في الوسط، والحزم دي بتنحني قدام حزمته، وربنا كان بيكلمه انه هو هيبقى رجل عظيم، هيبقى ليه مكانه، وانه اخواته هيكونوا بالعكس يعني بينحنوا قدامه. الحلم من ربنا اما تصحى الصبح تبقى فاكره يعني حاجه محدده، وتلاقي نفسك من جواك مرتاح، من جواك سلام، جواك راحه، جواك فرح. لكن مش صورة مشوشة ورحت وجيت فتصحى حتى منهك، مش هو ده الحلم اللي من الروح القدس. ربنا بيتكلم بطرق كتيرة، ربنا بيتكلم بطرق كتيرة، لكن إن الشروط تبقى متوفرة فيك عشان تسمع صوت ربنا هو ده المفتاح المهم عشان تقدر تسمع ربنا بيقولك إيه. بس اوعك تحرم نفسك من حقك كابن ربنا وكبنت ربنا إنك أنت تسمع صوته باستمرار. هو ده وعده، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض. كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا مارجو، فعلا منورانا. واهلا بيك يا عماد، ربنا يباركك جدا، بنتبارك جدا بوجودك. عايزه ادعوك في المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك وغمضي عينيكي معانا وقت الصلاه، لان ربنا عايز يتكلم لقلبك في الوقت دوت. النهارده ربنا جاي علشان يشجعك ويشجعك انك فعلا تقربي منه وتقولي له يا رب انا بنتك وانا عايزه اسمع صوتك، وتقول له يا رب كلمني كتير، يا رب عايز اتعود على صوتك. النهارده خد عهد قدام ربنا انه الكتاب المقدس يبقى مفتوح باستمرار في حياتك، انك كل يوم تلتصق بالكلمه، كل يوم تقضي وقت مع الكلمه. ربنا هيكلمك كتير من خلال كلمته، عشان كده جوع واعطش انك فعلا تسمع صوته، لانه كلمه ربنا حياه، كلمه ربنا تاثيرها على قلبك مليان تشجيع، مليانه حياه، مليانه قوه.
1: يا رب بشكرك عشان قلبك الحنين اللي عايز تكلم بيه كل ولادك. انت مش عايز تسيبهم حيرانين وتعبانين في اختياراتهم في الحياه، انت عايز تسمعهم صوتك. انا بشكرك عشان قلبك ده. النهارده يا رب بصلي من كل قلبي ان القلوب تتفتح بجوع وعطش انها تطلبك، تمسك في هوت بصوبك وما تسيبكش، تقولك يا رب عايز اسمع صوتك، عايزاك يا رب تغلى جوايا، عايزه اسكت كل حاجه تانيه معطله ان صوتك اسمعه، كل تشويش عليا من عدو الخير، كل طلبه مش من عمق القلب يا رب، كل مره عايزه اسمع بطريقتي مش بطريقتك. انا عايزه اكون مفتوح يا رب لكلماتك، لاحلامك، لكل طريقه انت عايز تكلمني بيها. انا واقعه في عرضك، قول للرب النهارده انك واقع في عرضه، انك انت مش هتطلقه، انك عايز تسمع صوته، وان ده ابوك، وتتمتع بكلماته اللي هي روح وحياة. أمين.

النهارده لو انت قلبك مليان باللخبطه لانك حاولت تسمع صوت ربنا وما كنتش بتعرف تسمعه، النهارده اقول له يا رب انا مش هفكر في فشل الماضي، انا مش هتعقد من اللي حصل معايا قبل كده، لكن النهارده يا رب انا اجي بايمان بسيط يا رب واصدق لانك انت ابويا انك تتكلم معايا. تعالى قدامه وتعالي قدامه قولي له يا رب لو في حاجز في حياتي يا رب منعني ان انا اسمع صوتك، لو في خطيه محببه لقلبي

0: منعاني إني أسمع صوتك، أنا بتوب عن الخطية دي، أنا برفضها، أنا مش عايزة حاجة تحرمني من إني أسمعك، لإني وأنا مش بسمعك ببقى يتيمة، وأنا مش بسمعك كأني من غير أب بتوه. لكن يا رب النهاردة أنا جاي أقول لك قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي.
1: أيوة يا رب، أشكرك يا رب عشان أنت عايز مش بس تسمع أولادك، لكن كمان عايز قلبهم يبقى من غير ولا خطية. يا رب تعالى النهاردة افحص القلوب، يا رب افحص القلوب يا رب. كل قلب يجي قدامك يقول لك يا رب انظر إن كان فيا طريق باطل وهديني طريقا أبديا، أنت كاشف القلوب والكلى، أنت اللي بتشوف يا رب. شاور لأولادك يمكن مش واخدين بالهم، يمكن راكنين حاجات على الجنب، تعالى النهاردة بكت نظف القلوب يا رب، هيئها عشان تسمع صوتك يا رب. أنا بشكرك يا رب عشان أنت اللي قلت خرافي تسمع صوتي يا رب، أنت اللي بتقول إنك أب عظيم وحنين وقريب يا رب. تعالى النهاردة يا رب، تعالى لكل حد يا رب محتاج صوتك يا رب، تعالى النهاردة واعزل كل خطية وكل خوف وكل مرات وقعوا بأنهم أخذوا قرارات غلط افتكروا إن ده صوتك يا رب. أشكرك نقول لا تشمتي بي عدواتي، إذا سقطت أقوم، وإن جلست في الظلمة فالرب نور لي. انت تيجي تاني يا رب، تيجي تاني وتسمعهم صوتك وتكلمهم في الكتاب وفي كل بكل طريقة يا رب. اشكرك انت عايز تجنبهم التعب، انت عايز تسمعهم كلماتك، انت عايز تحضن، انت عايز ترفع ولادك، ليك كل مجد وكرامة.

0: معانا تليفون. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضل.
1: ربنا يباركك لاجل البرنامج بتاعك المشجع كتير قوي، ودايما بنقعد قدامه.
0: شكرا.
1: بالنسبه فعلا زي ما الكتاب بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. كان كلمه صلاه لاجل حد متجوز لفتره، وللاسف مراته خدت ولد والبنت، وللاسف ليه وقت طويل ما شافش ولاده، وهو في حاله نفسيه يعني خلاص قالك بالبلدي كده انا ربنا فين؟ لو ربنا معايا وربنا موجود في المشهد ليه مش قادر اشوف ولادي؟ ليه بيتي خربان؟ ليه ليه ليه؟ نفسي من خلال البرنامج نصلي ونرفع صلاه لاجله، ونفسي كمان نصلي لاجل القديس معاصر لينا ابونا سمعان، ان ربنا يسمع مع احسان، واحنا مصدقين ان ربنا يسمع مع ابنه ابونا سمعان.
0: امين امين امين. احنا الحقيقه بيجي لنا طلبات كثيره على مشاكل في زوجيه في البيوت، والامر ده احنا مثقلين بيه جدا، وتملي بنرفعه قدام الرب. فامين خلال الحلقه هنصلي لصديقك اللي انت اتكلمت عنه، وان الرب هو يتدخل في اسم يسوع. معانا تليفون. الو الو.
2: ايوه
0: ايوه اتفضل.

0: الو، ايوه اتفضلي اتفضلي، احنا سامعينك.
1: ايوه
0: اتفضلي.
1: اتكلم انا.
0: ايوه اتفضلي
1: ايوه
0: اتفضلي.
1: دكتورة نورة معاك؟
0: ايوه انا معاكي اتفضلي.
1: وانا ليا واحدة صاحبتي جالها جلطة وعندها شلل في ايديها ورجليها، وانا بتجيلي دوخه، الدوره الدمويه عندي ضعيفه ودايما ابقى دايخه على طول، وباخد علاج ومش نافع.
0: أمين أمين، نحطكم قدام الرب. أمين، هنحطكم قدام الرب. معانا تليفون تاني. ألو ألو ألو،
1: دكتورة نورة معايا؟
0: أيوة معاكي اتفضلي.
1: ألو
0: ألو، أنا سامعاكي اتفضلي
1: عندي كلمة الصلاة.
0: اتفضلي شاركيها. الصوت راح.
1: عندي كلمة صلاة.
0: اتفضلي شاركيها، احنا سامعينك.
1: ابني عامل عملية تغيير في جنب ظهره، أربع مسامير، أربع فقرات بثمان مسامير، وطلبت من الرب يسلم المعاوية وده يمشي على اللي كمان.
0: أمين. سمعتي قالت إيه؟ جوزها عنده أنهي مشكلة؟ سمعته؟ شكلها في مرض يعني معين. طيب خلونا قبل ما نكمل في التليفونات، خلونا نرفع فعلا البيوت اللي فيها مشاكل. لو بيتك فيه مشكلة أو في حد من أصدقائك أنت عايز ترفعه قدام الرب، خلونا نصلي إنه فعلا ربنا اللي يجي يزور البيوت ديت، إنه يسوع يجي بسلامه على كل انزعاج وعلى كل خناقات، يجي بتواضعه قصاد كل كبرياء حاصل، وهو اللي يشفي القلوب من المرارة في اسم يسوع. يا رب احنا جايين نرفع يا رب البيت، يا رب اللي أخونا شاركنا عنه، يا رب أنت اللي تعرف يا رب تيجي تداوي، يا رب تداوي يا رب الكسور، يا رب تداوي الجراح اللي موجودة، ويرجع البيت ده تاني يا رب يتبني، والأولاد يعيشوا ما بين باباهم ومامتهم. اتدخل بيد قديرة، وأنت ابعت ليهم يا رب ناس يساعدوهم ويساعدوهم يا رب في المشورة. أنا بصلي لكل بيت يا رب مليان مشاكل، لكل بيت خربان يا رب، لكل بيت يا رب الزوج والزوجة مش طايقين بعض، يا رب تعالى يا رب بزيارة سلام، تعالى يا رب املأ القلوب بغفران حقيقي، تعالى يا رب اكسر كل كبرياء وعناد، يا رب اعمل معجزات في البيوت ديت. أنت لما دخلت بيت زكا قلت إنه اليوم حصل خلاص لهذا البيت، وإحنا يا رب جايين نسأل الآن إنك أنت تزور بيوت كتيرة وتعلن إنه حصل خلاص للبيوت دي في اسم يسوع.
2: أيوة يا رب، بضم صورتي لنورة يا رب، وبصلي للبيوت يا رب اللي فيها مشاكل يا رب في اسم يسوع. بصلي بالآية يا رب اللي أنت قلت ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، يا رب ده عهد أنت بيعملوه ولادك يا رب قدامك، أنت تيجي يا رب من تاني، أنت ترسل لهم ناس يا رب فعلا أمناء يا رب يتدخلوا في العلاقة يا رب، وتوقف كل ألسنة بتتكلم، وكل جواز بقى شكله سوري وبقى شكله كأنه جواز أو علاقة، لكن هو بقى منظر بس، وهربت الفرحة والعلاقة الحقيقية من البيت يا رب. أنت ترجع، أنت الحياة ذاتها يا رب، أنت ترجع يا رب، تضيع الفرصة على عدو الخير وعلى الكبرياء والذات والأنانية. تعالى يا رب، أنت غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك، أنت تخلق لغة جديدة وتدي قلب غفران يا رب، والتراكمات القديمة يا رب يحصل لها غفران وتطلق، تطلق من القلب والذكريات يا رب، أنت تفتح صفحات جديدة يا رب. أشكرك أشكرك، البيوت ترجع فرحانة وترجع كنايس قدامك تمجدك وتعظم اسمك.

0: معانا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور اتفضل.
1: انا اسمي عزت يوسف، اسمي عزت يوسف، عندي كانسر وبنت عندها روماتايد، انا بقالي سنتين تعبان وعايز طب الصلاه.
0: امين امين. احنا النهارده هنصلي للكانسر بطريقه خاصه. امين. كمل معانا في البرنامج. امين. معانا تليفون تاني. الو
2: الو
0: الو ايوه اتفضلي.
2: ايوه ايوه دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي سامعاكي اتفضلي.
2: ايوه حد داخل معايا في الخط. الو دكتوره نوره.
0: ايوه انا معاكي انا معاكي سامعاكي اتفضلي.
2: انا عندي طب الصلاه، جوزي عامل عمليه كبيره في ظهره باربع فقرات بثمان مصامير، وبثق ان الرب يكمل يمشي معاه ويخليه يمشي على رجليه زي الاول سليم.
0: امين.
2: وطالبه طب الصلاه لخالتي، عنده وظايف الكلى تعبانه، وعنده تسمم في الدم، وواقف على غسيل الكلى.
0: امين امين امين. هو يسوع اللي يمد ايده وهو اللي يؤمر بالشفاء في اسم يسوع. انا عايزه نصلي، احنا جات لنا كذا طلبه، في اخ طلب ان احنا نصلي لمرات ابنه انها عندها ورم في معدتها، في اخت طلبت ان احنا نصلي لها انها عندها ورم في المخ، وعايزه نصلي للاخ عزت يوسف اللي قال ان هو عنده كانسر. فلو انت عندك كانسر، لو انت عندك كانسر او عايز تصلي لحد تاني، ارفعه دلوقتي واحنا بنصلي فعلا انه الاله القدير هو اللي يمد ايده والكانسر يهرب من الاجساد. نروح لمين غيرك يا رب؟
3: ايوه
0: انت الطبيب الشافي، انت يهوى رفا، انت اللي اعلنت عن نفسك انا الرب شفيك. يا رب احنا جايين يا رب كل حالات الكانسر بين ايديك يا رب، ونقول لك يا رب انت اللي تحط ايدك القديره على كل واحد وكل واحده من هامه الراس لباطن القدم، وتؤمر يا رب الكانسر فيتراجع. أيوة في الاجساد. أيوة يا رب. وانه العلاج يا رب الكيماوي، كل حد بياخد علاج كيماوي انه نتائج تبقى مبهره.
3: أيوة
0: للدكاتره نفسهم بيبقوا مش مصدقين ازاي العلاج جاب النتيجه ديت. وبصلي يا رب للاطفال يا رب اللي عندهم كانسر، وفي مستشفى رب سرطان الاطفال، تعالى اتمجد معاهم يا رب. احنا سائلين ان المعجزه دي يا رب تبقى بقوه يا رب، معجزه بقوه، ناس كتير كتير تتشفي من الكانسر، وناس يا رب الدكاتره رهنوا ان هم مش هيعيشوا كتير يا رب. انت تقول كلمتك يا رب.
3: يا رب.
0: فرب انت اله المستحيلات، قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مبارك اسمك يا رب.
3: أيوة يا رب أشكرك إن اسمك فوق كل اسم يا رب، مفيش اسم يقف قدامك يا رب. أشكرك. الكانسر فعلا اسم كبير بيهز الناس وبيتعبها، لكن أنت اسمك عالي، أنت اسمك مرتفع، أنت يا رب هو الرب الشافي، أنت يهوى رافا. يا رب أنا بصلي لكل كانسر يا رب إنه يهرب من الأجساد في اسم يسوع. يا رب الأخت اللي عندها ورم في المعدة يا رب يهرب، يا رب تدور عليه يفضل يصغر يصغر ما تلاقيهوش يا رب. والعلاج اللي بتاخد علاج يجيب نتائج مبهرة مبهرة يا رب. كل كانسر، كل حد حاطط ايده على جسده في حتة معينة عشان الكانسر، الكانسر يهرب من الأجساد ويستجيب للعلاجات. ويا رب المضاعفات تبقى قليلة ومش متعبة أبدا للناس يا رب في اسم يسوع. وبصلي كمان انك تطلع علاجات جديدة للكانسر يا رب في اسم يسوع، ويستجيب بسرعة في الأجساد يا رب في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو
1: الو
0: الو ايوه اتفضل.
1: الو
0: ايوه اتفضل، احنا سامعينك.
1: مساء النور.

0: اتفضل.
1: طول بالطيران زي ما شغل دي وجعان هاي دكتورة وحتى وقفه معايا بس تقول لي والله بنعمل الدكتور اللي عليها.
0: امين امين امين. احنا عارفين انه ناس كتير بتمر بمشاكل مادية في الأيام دي، وناس كتير بعتت لنا طلبة إنه الرب يفتح أبواب الشغل قصادها، وإحنا نصدق إن وعد ربنا إنه يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. عشان كده كل شخص مضغوط وحاسس إنه هيكمل إزاي وهيعول عيلته إزاي، النهاردة صدق وإحنا بنصلي دلوقتي إنه الرب يفتح باب للرزق ليك، وإنه الرب فعلا يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. مكتوب عنك انك تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق.
2: أيوة
0: يوحنا رب قال لانه أيوة. لما لقى كل الابواب مقفوله ثم نظرت واذا باب مفتوح في السماء. واحنا رب نصدق يا رب انك انت اله الابواب المفتوحه. كل شخص يا رب قرع على ابواب كتير عشان يلاقي شغله وما لقاش. احنا النهارده يا رب نتحد يا رب بالاحتياجات ونسال يا رب انك انت تفتح يا رب ابواب يا رب للشغل، انك انت تفتح ابواب للرزق. يا رب تعالى لكل شخص يا رب مضغوط وخايف من الديون، يا رب انت اللي تسدد الاحتياج بطرق يا رب عجيبه، بطرق معجزيه. يا رب انت اله ايليا اللي كنت بتتعبه في وسط المجاعه، مهما كانت الظروف الاقتصاديه صعبه احنا نصدق يا رب، نصدق الخير والبركه والجود اللي تيجي يا رب من يمينك. ليك المجد يا رب.
2: ايوه يا رب اتحد بنور يا رب وكل اخواتي اللي عندهم احتياجات إن أبواب الرزق تتفتح لهم يا رب. أنت فعلا تفتح ولا أحد يغلق يا رب. أشكرك، مكتوب جعلت أمامك باب مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه. يا رب أشكرك، أشكرك يا رب أنت تفتح الأبواب المقفولة، أنت اللي تدي ولادك رزق من عندك يا رب. ابن الاسم لا يذللهم من جهة يا رب أنهم شايلين شيلة تقيلة وعائلاتهم سواء ستات أو رجالة، كل حد شايل شيلة تقيلة. أنت شايف يا رب الحمل، أنت شايف الانحناء، أنت شايف الالتزامات. أشكرك لانك لما بتتأنى يا رب بتيجي وتعمل عمل عظيم على قدك مش على قد ولادك. اشكرك يا رب، احنا حاطين كل واحد واحده مستنيين اشغال قدامك وبنباركك ومصدقينك وبنشكرك مقدما على الابواب اللي هتتفتح ليك كل مجد وكرامه.

0: امين هو يفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. امين. معنا تليفون. الو الو. ايوه تفضلي.
1: الو ازيك يا دكتور، سامعني؟
0: سامعاكي كويس، تفضلي.
1: تمام. انا محتاجه اطلع علشان انا جايلي جواز قبول ماجستير من بره مصر، بس الموضوع متعطل دلوقتي من السفاره والاوقات اللي في مصر، مش عارفه الموضوع يخلص، ولسه برضه مش عندي سكولرشيب او فند اسافر عليه. فانا محتاجه ربنا، هو عايزني اقعد في مصر ولا عايزني اسافر؟ لانه حضرتك مش راضي تقولي لازم اعمل بيبان، ربنا عايزني امشي في الطريق ده، بيبان مقفوله يبقى ربنا مش عايز الطريق ده، ممكن تكون دي محاسبات من ابليس. فانا عايزه اميز صوت ربنا زي الشديد دلوقتي، اعمل ايه؟ هو عايزني اكون فين؟
0: امين. انا اوعدك انه هنرفعك بطريقه خاصه خلال الاسبوع ده، انه فعلا الرب هو اللي يقودك وتقدري تسمعي صوته بوضوح ويتمم مشيئته في حياتك في اسم يسوع. امين.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول احكموا انتوا بيني وبين جوزي، عمال بيشتكي، عمال بيقول عليا غياره، وبدي الموقف الواحد 100 معنى ومعنى، والحكايه ما تستاهلش كل ده. طب انا هحكي لكم حاجه واحده بس من الحاجات اللي بيعملها، حاجه واحده وانتوا احكموا. بنت خالته، ليه بنت خاله، كانت مسافره بقالها سنين ورجعت مصر. هي شخصية لطيفة وظريفة، والفلوس الحقيقة باين عليها، يعني باين في شكلها وباين في لبسها، باين الحكاية، وهم واخدين على بعض قوي شكلهم كده يعني. بس هو ده معناه انه احنا من ساعة ما هي جت ملناش سيرة غير بنت خالتي؟ شكلها وعملت وذاكرت وخدت دكتوراه واتجوزت مش عارف ايه وعملت ايه وفلوس ايه، هل احنا ملناش سيرة غير بنت خالته؟ هل ده معناه انه الضحكه تجلجل لما نروح نزورها واحنا في البيت بس النكد والمشاكل، وبعد كده زعلان مني ويقول لي انا مش عارف انت متضايقه ليه؟ طب انتوا احكموا.
1: وفي حلقه جديده من تصالح مع الله بنرحب بكم اعزائي المشاهدين. اسمحوا لي اتكلم بالنيابه وعلى لسان الزوج اللي تشتكي منه الزوجه.
0: اسمحوا لي في الاول ارحب ضيفنا المهندس الفريد سدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا وسهلا.
0: حضرتك هتحضرنا في الخناقه دي؟
2: ان شاء الله.
1: حضرتك تبقى حكم في وسطينا النهارده؟
2: لا، انا حاضر عن متهم.
0: متهم، بس هو متهم على فكره مدان من الاول. من الاول
1: حاجه هنشوف الواقع ايه.
0: ايوه، دلوقتي هل الطبيعي

0: انه قريبه ليا تيجي من بره ما يبقاش ليا سيره غيرها؟
1: طب حضرتك، انا بنت خالتي بقى لها سنين مسافره، رجعت بشكل تاني خالص، طورت نفسها وتعلمت احسن تعليم ودكتوراه، يعني ده مش انبهار.
0: يعني قصد حضرتك ان انا محلك سر طول ال7 سنين اللي فاتوا دول مفيش اي تطوير؟
1: يعني انت حضرتك لما تكلم عن رئيس الجمهوريه يبقى انت اقول لك انك بتقارني نفسك، تقارنيني انا برئيس الجمهوريه؟
0: لا بس حضرتك رئيس الجمهوريه حاجه، وتتكلم عن بنت خالتك اللي هي تقريبا نفس سني، اللي هي تقريبا نفس ظروفي، وتتكلم عليها بالشكل ده؟
2: انا عايز اتكلم في حاجه تانية احسن كده، ايه الموضوع مش هيخلص. انا عايز اقول انت شايفه الموضوع من زاويه وهو شايفه طبعا من زاويه تانية، يمكن هو نظير السن والقرب والتربيه المشتركه، في حاجات اتحققت فبيتكلم عنها، بيتكلم معاها معاكي باختصار ببساطه بوضوح. اذا ده مضايقك هو ما يتكلمش تاني، إذا عايزاه يكون بيبقى جوه أفكار أو آراء وما يشاركيش بيها براحتك.
0: لا أنا مش عايز الأفكار أصلا تخطر في باله، ما ينفعش.
2: طب ما هو إزاي؟ هو النهارده هل إحنا هنحطه؟
1: بتحجر عليا وعلى أفكاري وكمان بتحجر عليا إن أنا أتكلم. ده صعب جدا.
0: ما هو مش المفروض أصلا يفكر كده.
2: ليه؟ ما يفكرش كده.
0: ما يفكرش يقارني بحد تاني.
2: هو مين قال إنه قارنك؟ أنت اللي حطيتي نفسك في المقارنة. الراجل اتكلم على شخص آخر، رحت أنت داخلة وقارنتي نفسك بيه. هو قال لك
0: واضح، الكلام
2: هو
0: واضح.
2: قال لك اي حاجه
0: مش بيتكلم عن واحده غريبه ولا عن رئيسه جمهوريه ولا عن فلانه، بيتكلم عن واحده احنا شايفينها، احنا بقينا كل يومين ثلاثه بنشوفها.
1: انا لما اتكلمت عنها قللت منك؟
0: هو ده اللي كان ناقص.
2: لا بس يعني لحظه، هل انت اتيحت لك نفس فرصه السفر الى هذه الدوله الاجنبيه؟ هل انت اتيح ليكي فرصه الحصول على شهاده الجامعيه العليا زي مثلا ظروفها؟ هل انت كنت في نفس الظروف عشان
0: يقارن بيكي؟ طيب حضرتك تقول بقى الكلام ده، مش تقوله لي انا.
2: الراجل ما اتكلمش في حاجه، الراجل بيحكي ان وضع حصل ما حطكيش في مقارنه فيه، انت قفزتي في دنيا المقارنه وفي دنيا التنافس، وبعد كده بتقول الراجل عمل كده، الراجل ما عملش حاجه.
0: باشمهندس حضرتك عارف انه اي زوجه تحب تشوف نظره الاعجاب في عين جوزها. صح؟
2: الراجل ما انكرش الحكايه دي،
1: موجوده نظره الاعجاب.
0: ما تحبش تشوف نظره الاعجاب دي لاي حد تاني.
2: انا معاكي في الحته دي، ما اقدرش اتكلم فيها. هل ده حصل؟
1: ما حصلش. بس هي ترجمت كده ان انا معجب ببنت خالتي. كون ان انا بتكلم عن تفاصيل او حاجه هي طورت نفسها فيها، معنى كده ان انا معجب بيها؟
2: لا مش شرط طبعا، هو بيتكلم كواقع وكاحداث، وفي كلك اخبار
1: حاجه حقيقيه حصلت.
2: لكن هل ذكر اثناء او ظهر اثناء حكايه الوقائع والاخبار انه معجب بهذا الشيء؟
1: يعني
2: ولا
1: مثلا انا قلت لها كلام
2: معين وحصل وخلاص؟
1: انا قلت لها كلام غزل
0: طبعا. لا
1: طب ما ايه الاعجاب اسمه ايه؟
0: استنى انا كده.
1: الله،
0: لا مش لا مش مش فكره.
1: طب انا خدت على جنب واتكلمت لوحدنا.
0: انا لما اجي امدح
1: قدامك،
0: لما اجي امدح في حد قدام حضرتك ده مش معناه ان
1: انا مدحتها قدام مين؟ مدحتها على انفراد ولا مدحتها وانت موجوده؟
0: ماشي، انا معترضه اصلا.
2: طب تعالى نشوف القصه دي في الكتاب المقدس عشان يمكن تدينا نور اكتر. يوما ما كان في شخص مرموق جدا، وكان ملك محترم قوي قوي، وكان ليه نجاحاته اللي مش قليله، وكان اول ملك على شعب الله، اول ملك الله مسحه على يد صموئيل، وكان من يعني بيقول الكتاب كده من كتفه فما فوق اطول من جميع الشعب، ليه هيبه وطويل وزي الفل، وكان وسيما شاول الملك. يوم من الايام الدنيا ابتدت تتعكر صفوعه في حياته، اول ما ابتدى يظهر شخصيه جديده زي داود النبي. داود النبي عرفه كعازف، فتى صغير يعزف له لما يكون منفعل ما خدش باله، شافه في الجيش شاب متحمس ما خدش باله، خرج داود وانتصر على جليات برضه ما خدش باله. هم الراجعين زي ما سمعنا يمكن مرة قبل كده القصة، عملوا احتفالات شعبية والفتيات قالوا كده قتل شاول ألوف وداود وداود ربعات، ربعات يعني عشرات الألوف. بيقولك من اللحظة دي ابتدى شاول يشعر بالتحدي أو بالتنافس. هل لما الفتيات بيقولوا أن داود قتل عشرات الألوف يبقى بيقولوا أنه أجدع من شاول؟ ده فتى صغير يقال أن عنده كان حاجة 20 سنة، وشاول في الوقت ده كان عنده حاجة 40 أو 50 سنة.
0: بس هو بالنسبة لهم، بالنسبة للفتيات دول، إنجاز داود كان يفوق حضرتك. ده يعني قتل جليات اللي هدد الشعب كله، فكانوا شايفين ان ده انجاز ما حصلش.
2: شوفي ايش هقول لك، صورتين. الصوره اللي شافها شاول ان ده مقارنه رقميه بيا، هو خد 10,000 وانا خدت 1000، زي ما انت بتقولي بتحطني في منافسه معاها بتقارني بيها، وطب ده بعد كده السكور بتاعه هيعلى، طب ده بعد كده ممكن يعمل انقلاب عسكري.

0: عليا، طب ده بعد كده ممكن ياخد الملك مني.
1: يعني كلها دي افكار واوهام
0: رؤيه، احنا هنشوف الرؤيه الثانيه ويمكن نقدر نحكم عليها. في رؤيه ثانيه بتتقال، بما اني انا ملك لا يمكن ابدا انزل احارب واحد لواحد، لاني لو مت المملكه دي تقع، لازم ابعت واحد من رؤساء الجند بتاعي او واحد من الجنود. وكون ان هو ينزل ويعمل هذا العمل تحت ارشادي، تحت قيادتي، تحت اعمالي العظيمه، ما انا ياما انتصرت قبل كده، ده اللي عمله ده يضاف ليا، ما يتخصمش مني. ايه رايك في الرؤيتين دول؟ في رؤيه انا حطيت فيها بشكل تنافسي مع شخص ما، وفي رؤيه انا خدت فيها الموضوع بشكل، احنا كنا في جيش واحد، احنا كنا في ناحيه واحده، الاضافه بتاعته ده شاب، ولابد ان لما ينزل واحد من عندهم جندي اطلع الملك يحارب، ده شيء مش طبيعي ابدا. كم معركه انا انتصرت فيها كشاول، ومعقول انا كملك احط نفسي في المشهد اني اقارن نفسي بجندي مستجد؟ مش ممكن، ده زي ولادي، لازم اشجعه. في طريقتين، واحده تضايقك، واحده تثيرك، واحده تعكر الدنيا في حياتك، وواحده بشكل تاني.
2: يعني طب انا هشوف لك
0: المشهد
2: شوية.
0: ده خليني اكمل المشهد ده يعني، بس عشان شايف الدنيا منفعله. انت ممكن تشوف الصوره كالاتي، طب ما هي بنت خالته المميزه دي ما كانت قصاده، ما طلبهاش يتجوزها، ما بنت خالته دي كان عارفها واختارني انا وما اختارهاش هي، بقى انا المميزه عنده، انا اللي ليه الافضليه عنده. كون في احداث حصلت لا يمكن ابدا يخصم من رصيدي. واحده جايه فتره شهر يوم اثنين ثلاثه بتحدث عن قصص وخلاص، لكن انا اللي ليا المكانه، انا اللي اختارني مكانه موجوده، انا اللي اهتم ان هو يتجوزني، انا اللي حبني، انا اللي خصني بكل ده. دي طريقه ودي طريقه، لكن هو الحدث نفسه يمكن ان يرى بطريقتين. انت عايزه تبص مع شاول بنظره، عايز اقول لك تتابعات الكلام ده بقى، انفعل جدا بعد شوية، حصل قصص كثيرة بدون الخوض فيها، لأن داود عمال ينجح. يقول لك فلما رأى شاول أن داود مفلحا جدا فزع منه، بقى معقول؟ ليه؟ لأنه حط نفسه في مقارنة. ده بعد لما يكبر الناس ياخد سمعة وياخد شعبية، ده جندي ارتفاعه يرفعني، نجاحاته تعود عليا، ما أنا رئيسه، نجاحاته تحقق لي أنا النجاح في هذه الدولة، أن أنا أقدر أحقق فيها كل انتصارات اللي عايزها. زي ما يكون رئيس عمل واعي بيلاقي موظف عنده شاطر فيعمل إنجازات ترفعه وترفع رئيسه، ممكن يوصله ده ياخد مكاني أحسن، يعرفوه أحسن. في طريقتين لرؤية الأحداث، طريقة قاتلة وطريقة محياة، تختاري إيه؟ ده قرار لازم أنت تقرريه، مش هو يقرره. انا مش بدافع
1: يعني، انا كده من كلام حضرتك شايف نفسي بريء.
0: لا يعني مش الدرجه،
1: لان هي نفسها حطت نفسها
2: في وجه. انا ما خلصتش كل الكلام.
1: اذا انا يعني انا ايه ذنبي انها تحط نفسها في
0: لا وجه؟ بس يعني انا نصيحتي للزوج لما نصيحتي للزوج لما بيعرف ان زوجته يعني التنافسيه الشخصيه
1: بنيه صافيه، انا ما عنديش اي حاجه
0: يعني هو في كلمات بتثير التنافس عندها يعني يتحاشاها
1: او يتلاشاها، انا بقدرها وبحبها وكل ده هي حاسه بيه.
0: ايوه،
1: ليه تحط نفسها في الموقف ده؟
0: طيب
2: هقول لحضرتك حاجه، ما هو اصله مش بس الكلام، لكن حتى طريقه الكلام
0: ايوه
2: مزعجه.
0: أيوه.
2: انا بالنسبه لي انا ما اقبلهاش. أيوه. يعني هقول لحضرتك حاجه، ماشي احنا بينا وبين بعض انا بناديه باسم دلع، كويس، ما حدش غيري بيناديه بيه. ينفع الاقي بنت خالته بتقول له نفس اسم الدلع اللي انا بس بناديه بيه؟
1: إيه اسم الدلع؟
2: وهو قابل وساكت.
1: لا انت مش
2: هو قابل وساكت،
1: انت ناسي حاجه. احنا انا وبنت خالتي متربيين واحنا اطفال مع بعض، فده ده الاسم اللي يمكن
2: كان بتنادي ده كان حضرتك كنتوا صغيرين مع بعض.
1: لا عادي،
2: هما صغيرين، ما هو لازم يكون فاهم ان هما صغيرين حاجه وهو متجوز دي حاجه تانية، ولا انا غلطانه؟
0: نفس الرؤيه اللي بكلمك عليها، تقدري تشوف المشهد بطريقتين، طريقه ان الموضوع ده مهم قوي قوي قوي وسر من اسرار الدوله العليا، ومفروض ان ده امتياز ليا ما حدش في الدنيا يشوفه، ودي رؤيه.
2: ايوه طبعا.
0: رؤيه ثانيه، ورؤية تانية هو ده اسمه اللي انا سميته له، ولا عرفت ان ده كانوا بيتدلعوا بالاسم ده
2: بس خلاص؟
0: خليني
2: اقول ده وكده غيري انا.
0: خليني اقول، هو لما كبر وسط العيله هنا وكلهم كبروا ما بقوش يقولوا لبعض اسماء الدلع، لكن اللي بيسافر من هنا عاده بيبقى لقط اخر حاجه تذكرها من سنين طويله، ده الاسم اللي كان دارج وده اللي كان بيتقال وده اللي كان معروف بيه، فهي سافرت ورجعت باخر لقطه خدتها فبتردده، دي نظرة ودي نظرة. شوف الإنسان نظرة، عايزة تبص نظرة معينة تثير فيك الغيرة وتثير فيك الضيق وتثير فيك التعب وتتعبي، بصي زي ما أنت متعودة تبص. عايزة تبص من نظرة تانية هادية هترحمي نفسك من مشاكل، لأن الغيرة قاتلة جدا. خليني أقول لك آية في الموضوع بتاع الغيرة ده، لأنها يعني إيه آية جامدة.

0: بيقول إيه الكتاب المقدس؟ بيقول وأعمال الجسد ظاهرة التي هي، شوفي القايمة اللي محطوطة فيها كلمة الغيرة: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة. يعني شوفي القايمة، القايمة الغيرة محطوطة مع إيه؟ زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق. ده أكبر خطر محطوطة في قايمة مدمرة، ودي بيسموها إيه الكتاب؟ دي أعمال الجسد. أنت كبنت ربنا بتعيشي بالجسد ولا بتعيشي بالروح؟ حتى لو كنت زمان اتعودت باستمرار كشخصية تنافسية إنك تبصي بالبصة دي، ما دي شيء متعب وضغط على نفسيتك، وياما دخلك في معارك لا طائلة لك بيها، كان بيستنزفك استنزاف مش قليل. ودي أعمال الجسد، أعمال الروح مش كده زي ما هنشوفها بعد شوية. بس في خطر تاني، عارفة في الآخر بيقول إيه؟ كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه اللي من ضمنها الغيرة لا يرثون ملكوت السماوات. يعني موضوع الغيرة ده موضوع مدمر للإنسان على الأرض، وبيهدد أبديته كمان. موضوع مش سهل، يعني واحد مش يسيب نفسه للغيرة وهو مفروض يتلافى الحاجات عشان أنا ما غيرش وبس على كده. هو مفروض يتلافى. أنا معاك،
1: أنا فاهمة، أنا
0: يعني أنا مش يعني مش فهم جاي
1: فاهمة ده،
0: يعني هو مفروض ياخد باله من الكلام.
1: احنا كنا بس بنحاول نخلي الحلقة بس فيها شيء من المرح الخفيف كده، لكن ده ما يلغيش معاناة الزوجة الحقيقية. أيوة، وهي بتحس بالتهديد. أيوة، من شخصية تانية. أيوة، فهي فعلا محتاجة حلول عملية.
0: متأسف، ومش الحل الوحيد إن الزوج يمشي على العجين ما لخبطوش، ويمشي على الحبل، ويمشي على الشعر وما يقولش ولا كلمة. هنطلبه بكده، بس عايز أقول حاجة. اتنين، ممكن يخطئ، فاهمة؟ لأنه مش ممكن أبدا يظبط على طول. اتنين، هتبقى متهددة. اتنين، لما الغيرة أصلا من أعمال الجسد وتقود الإنسان إنه ممكن لا قدر الله لا قدر الله تهدد أبديته، يبقى إزاي أنا أكمل عليها؟
1: لا، مش هكمل عليها. أنا عايزة فعلا ندخل في إزاي إنه أنا أقف، يعني يوم ما بأدرك قد إيه دي حاجة فعلا خطيرة عليا، إزاي أقف قدامها وأعديها. بس بعد الفاصل أستأذن حضرتك. أعزائنا المشاهدين، خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفرد، حضرتك كنت بتتكلم عن خطورة الغيرة، انه مش بس دي حاجة بتنكد عليا، مش بس دي حاجة بتتعبني، لكن دي حاجة من اعمال الجسد اللي بتهدد حياتي الروحية.
1: عايز اقول لك اكمل الشاهد بقى لفلاطيا بعد كده يقول ايه، اما ثمر الروح. احنا شفنا اعمال الجسد قايمة ما تشرفش، من ضمنهم موضوع الغيرة. اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طولانة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. أنا شخص ليا أن أنا أمتلئ بالروح القدس، وليا زي ما بولس الرسول قال كده، أن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. كل ما أعمل ديتكشن ولاحظ دي من أعمال الجسد، يا إلهي الصالح مكتوب كده أن إنساننا العتيق قد صلب معه.
0: طب هو كون أن أنا أبقى دايما عايزة أكون أحسن، دايما عايزة أكون أحسن واحدة، ده من أعمال الجسد؟
1: لا، لو الأمر تطلعات وطموح شيء جميل. لو الأمر أني أنا شخصية تنافسية باستمرار، وجود من هو أفضل مني بيشكل بالنسبة لي ضغط نفسي رهيب وعنيف،
0: أنا مش بيحقق حاجة. أنا أحسن مني طبعا،
1: مش هحقق. أنا باستمرار مفروم كده ومش هحقق، لأني هبقى مشتت ما بين هنا وهنا وهنا، ومضغوط عليا ضغوط عنيفة. مش كده. الروح القدس لما بيملأ الإنسان بيثمر فيه ثمر الروح. يعني زي ايه ثمر الروح؟ زي اي شجره بتحط لها ميه حلوه بتثمر ثمر كده. زرع هنا برتقان، وزرع هنا مثلا اثمار اخرى واشجار اخرى، ده بيطلع كده وده يطلع كده، وده ثمر الروح. يبقى اذا مياه الروح القدس والامتلاء اليومي بالروح القدس ومقاومه أول ملاحظ أعمال من أعمال الجسد، بعلن أمام الله باستمرار إن عالمين هذا إن إنساننا العتيق قد صلب. أنت واقف، أنت مفروض ما تشتغلش، وأعمالك ما تدومش، وأنا ضد أعمال الجسد إذا كانت غيرة أو حسد أو خصام أو غيره. أنا ضد، أنا واقف موقف. كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد. ليا بيسموه موقف قلبي مسبق. أنا جوه قلبي بصلي يا رب أنا رافض الأمور دي، الأمور دي تعبتني، والأمور دي أعمال جسد، والأمور دي بتهدد أبديتي، أنا رفضتها. محتاج لمعونة الروح القدس.

0: لكن انا دايما بقارن نفسي بغيري ودايما ده عامل لي مشكله.
1: بالظبط. وبعدين انا مقبول امام الله قبل ما اعمل حاجه، جاز وانا اتربيت باستمرار، لو طلعتش الاول مش هنبسط منها، لما بقتش احسن واحد مش عارف ايه.
0: تمام.
1: يمكن التنشئه خدتني للشخصيه التنافسيه، الله ما عملش معايا كده. اول ما رحت وسلمت حياتي ليه وكنت متعمد، خدني وقال لي انت ابني، ماليش لازم تعمل وتعمل وتعمل عشان تبقى ابني. صحيح بما اني ابنه هعمل كتير، بس ما قاليش لما تعمل كتير هتبقى ابني. يعني الله بيترفق بيسند بيعضد بيساعد. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انا كزوجه مسيحيه ليا امتياز كتابي ان زوجي يشوفني احلى واحده واجمل واحده وافضل واحده على وجه الكره.
0: لا لا لا مش فاهمه دي، مش فاهمه دي، بس اسمعها انا فاكرك انت تسمعها كويس بس. لكن انا مش فاهمه،
2: بس انا عايز اعرف ازاي يعني ده يتم ازاي في حياته، يعني ازاي بقى شايف زوجته؟
0: هو مستغرب يعني يشوفها ازاي كده، يعني هو مستغرب.
2: لا
0: يعني
2: دي حاجه،
0: ازاي اشوف احسن
2: حاجه؟ دي حاجه يعني في صالحك، يعني انه ان الزوج يوصل للحاله دي ازاي يعني؟
1: ده امتياز من ضمن امتيازات العهد الجديد اللي رب يسوع اداله للزوجه واداله للزوج، وكان موجود في العهد القديم بس مش بالصوره الكامله دي. يعني وليكن اني انا مثلا نسبه الجمال عندي 70%، ده في المستوى القياسي ماشي. لكن بالنسبه لزوجي بقى انا اجمل واحده في الكون. وليكن مثلا اللباقه انا 60%، بس انا بالنسبه لزوجي بقى احسن واحده.
0: مش فاهمه ازاي.
1: طيب تعال نشوف الاول تاكيد الكلام ده في الكتاب المقدس وكيفيه تحقيقه. تعال نشوف الاول بالنسبه للمراه الفاضله جوزها بيقول عنها ايه. جوزها بيقول عنها زوجها ايضا يمدحها، يقول ايه؟ بنات كثيرات عملنا فضلا، اما انت ففقتي عليهن جميعهن. هو شايفها انها متفوقه على جميع من هم دونها. الحقيقه بتقول ايه؟ هل هي كده بالقياس والاستقراء ولا هو شايفها كده؟ الكتاب بيتحدث ان هو شايفها كده، ولما بيشوفها كده وهي بتصدق كده بتصل لكده.
0: انا كنت دايما بفهم انه ده حقيقه، يعني هي فعلا كده، لانه حتى الجزء الاولاني كله بيتكلم.
1: لا
0: دي ست يعني
1: الحقيقه مش حقيقه. تعالي اكملك باقي الشواهد وتبصي. يقول ايه بقى؟ هو يبقى انت احلى واحده وانت اجمل واحده مش كده؟ لا هي ما كانتش جميله قوي الصراحه. بصي، الحسن غش والجمال باطل. دي الايه اللي بعدها، ما لو كانت جميله ما كانش قال كده. يعني يتفهم من النص ان بـ بـ بـ بتقييمات الجمال العاديه ليست هي مثلا ايه حسنه المنظر وحسنه الصوره زي ما الكتاب اتكلم عن كتير.
2: هو كان شايفها،
0: او على الاقل مش دي المقاييس اللي حسب عليها.
1: هو شاف، وده امتياز ليكي ولزوج ان يشوفك احلى واحده. امتياز الله وضعه كده لان هو بيشوفني انا احلى واحد، فبيدي الزوج زي ما احنا قلنا ان الزوج والزوجه زي الرب يسوع مع الكنيسه. فبيدي الزوج البركه دي عطيه مجانيه. والزوجه لما بتامن بيها بتنبت في حياه الزوج وتكبر. لما الزوج كل شويه تتهمه وتتحداه وتحطه في مقارنه وتفرض عليه المقارنه، جايز البركه دي تقل منه. يعني دي عطيه.
0: حضرتك قلت حاجه انا ما فهمتهاش.
1: معلش.
0: حضرتك قلت انه الزوج او الزوجه كل واحد منهم بيشوف الطرف الاخر افضل واحد في الدنيا زي ما ربنا بيشوفني احلى واحد في الدنيا.
1: بالظبط.
0: انا مش فاهمه قوي.
1: الله لما حب الكنيسه، الكنيسه كانت في صوره سلبيه، لكن لما وضع توب بر عليها وسكب عليها دمه هيحضرها امام الله كنيسه مجيده عظيمه بلا غضن بلا شيء من مثل هذا. العروس هي اللي اختارها، عروسه الجميله الرائعه المباركه اللي هي افضل ما في الوجود عنده. الصفه والعطيه دي الله لما بيديها للزوج بيديها له في الاكليل وفي الجواز وفي عهد بركه جوه قلبه جايز يضرب بيها وما ادراش، بس بنسمعها من ازواج كثيره.
2: ده سر،
1: ده سر الله بيحطه، وتسمعه من ازواج مؤمنين كتير. يقول لك صحيح الناس بتقول لي مراتك مش على مستوى رائع من الجمال، بس سبحان الله انا بشوفها اروع واحد. ولما بقول لها كده بتفكرني بجملها، انا ما بجملهاش، دي حاجه جوه قلبي. ما اعرفش اقارنها بحد، ما اعرفش. يعني تجيب لي اتنين اقول دي احلى من دي، لكن ما اعرفش احط مراتي بينهم، ما اعرفش. يعني هي في مكانها وفي منزلة وفي وضع أنا مش حاططها وسط الباقي، ما عرفش أحطها كده. الله وضعها في قلبي في مكان وفي مكانها. خليني أقول لك سليمان، إحنا عارفين سليمان كان ظروفه إيه بقى، مش عارف إيه وعدد إيه وبتاع. قال إيه سليمان؟ بيقول هن 60 ملكة، كان الأول لسه يعني مبتدئ، وثمانون سرية وعذارة بالعدد عنده،

0: واحدة هي حمامتي كاملتي. شافها كاملة وسط كل دول، كاملتي الوحيدة لأمها هي، مكانة ما فيش حد. طب أحكي لك قصة تانية برضو يمكن أختم بيها تبقى لطيفة شوية. في واحدة كانت بنت صغيرة، كانت أسيرة، لم تكن من النسل الملكي أو من الشرفاء أو من الأغنياء، ولا سيدة من سيدات المجتمعات، أسيرة يتيمة أب وأم، ليس لها إخوات. حبيت أبحث عنها، طبعا عرفت أنا بتكلم على مين، على أسير. في التقليد اليهودي بيقولوا كده، إن أبوها مات وهي جنين، وأمها ماتت أثناء ولادتها. شوف البنت اللي تطلع أولا ما شافتش أب وأم، وضميرها بيشتكي أنت ولادتك كانت سبب في إيه؟ في وفاة الأم. بعد كده فهي فتاة حزينة بائسة خرجت إلى عالم لن تتذوق فيه لا حنان الأمومة ولا عطف الأبوة. مين اللي رباها؟ مردخاي الفقير. عشان كده سمى هدسة أو آس، وده نبات يقول كده الباحث، بيقول الاسم يشير إلى جمال ولكن تعلوه مسحة من الكآبة. أصل الناس فاكرة إن لما أحشاويرش اختارها عشان دي أجمل واحدة، هو كل جم كانوا رائعين الجمال، خلي بالك اختاروه مع الفرازة يعني. اللي حصل بقى إن الست دي أو البنت الرائعة دي كان لها إيمان بأن مكانتها عند الله هي مكانة أولى.
1: كانت سر جمالها،
0: سر جمالها اللي جوه إن شايفة أنها مميزة عند الله جدا. لما بتصلي كأن ربنا مش شايف غيرها، ده مش كبرياء على فكرة، ده مكانتنا في العهد الجديد.
1: يعني واخدة حاجة من السماء أكسبتها جمال داخلي.
0: بالضبط، إنك أنت مميز وليك مكانة خاصة عند الإله، وإنك أنت كأنك المحبوب الأوحد. ماشي؟ واللي بيعيش مع الله بيكتشف ان الله بيكسبه الحكايه دي، دي مش انانيه، ده امتياز. يقول الكتاب المقدس كده، فاحب الملك أستير اكثر من جميع النساء، ووجدت نعمه واحسان قدامه اكثر من جميع العذراء. مرتين مرتين مرتين. الملك ده كان ملك على 127 بلد، اللي مروا عليه من جواري طبعا، من سراري، من زوجات ما لا يعد. واوعى تفتكر انها بسبب جمالها الشكلي شافها اجمل واحده، لا، هو شاف جمالها اللي جوه وايمانها اللي جوه، وهي خدت الوعد ده من ملك مش بس من زوج. الملك ده مفروض يشوفها يعني ايه البنت الغلبانه دي، ده انا متعود اتجوز بنات ملوك، بنات رؤساء، متربيه بشكل معين، مصروف عليها بشكل معين، ابوها كذا، امها كذا. يا سلام يا سلام كده.
2: يعني اللي انا فاهماه انه انا ربنا يديني جمال و
0: مش جمال، جمال في عينين جوزي.
2: ايوه انا هكمل، في عينين جوزي
0: ومش اي جمال،
2: ونفس الحكايه بالنسبه لي انا
0: يعني. أنا بس خلينا نتكلم على الزوج الاول. يعني مش اي جمال، يعني مش زوجي بيشوفني ان انا جميله بنسبه كذا 70 هو شايفني اجمل واحده. قولوا لي مين التاني؟ هو ما يعرفش حاجه تاني، انا اجمل ما في الكون عندي. يعني هو زي ما قلنا مش بيعقد مقارنة، لكن هنا لما أحشويرش بيتكلم يقول لك ايه، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسان قدامه أكثر من جميع العذراء.
2: الصورة دي بيجيبها من الله، إن ربنا بيديها له كنعمة كهبة، واديها له من يوم الإكليل،
0: وهو اديها له، هو الصراحة اديها لها في قلب جوزها. دي هدية ربنا ليكي وانت بتتجوزي، بس بيحطها لك في قلب جوزك،
2: إن شوفني أحلى واحدة،
0: يقول لك ما تخافيش، مش هتتهددي، مش هتتنفسي. لو شفتي واحدة رائعة الجمال جت، ده ما يهددكيش. لو قربته إن شاء الله اللي في أي دولة في العالم جت وملكة جمال العالم، ولا تهزلك شعرها يعني.
2: احنا بنشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا حبيبتي. الزوجة اللي تعبتي وعنيتي ودخلتي في حرب ما كنتيش محتاجة انك تدخليها، انت اتاكدي كده النهارده انه الهك ضامن عهد زواجك، حط كده جوه قلب زوجك ليكي هديه انه يشوفك احلى واحده في الدنيا. صدقي كده وهتشوفي كده، ربنا معاكي.
1: عزيزي المشاهد، النهارده شفنا قد ايه في عطيه من السماء تخلي الزوجه ليها جمال داخلي، وكمان عطيه للزوج يخلي يشوف زوجته احسن واحده في الدنيا، زي ما كان بيقول سليمان الملك، وحيدة هي حمامتي جميلتي. دي أعظم عطية لكل زوج وكل زوجة. ربنا معاكم.

مساء البركة والسعادة على الجميع، ليلة جميلة مشرقة بالسعادة في ليالينا من ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. ليلتنا النهاردة مهمة لأنها هتتكلم عن موضوع أول مرة بنتكلم عليه، والموضوع ده على فكرة هيعجبكم جدا بس محتاج شوية تركيز، لأن أنا هكلمكم على 8 خدع عقلية. طويل شوية بس دسم جدا جدا جدا، استاذنكم عقبال لما اقول المقدمه اللي هي في ثانيه تكون جهزت قلم ورقه عشان تتابع معايا الموضوع. خدع او فخاخ عقليه، قولها خدع ماشي، قولها فخاخ ماشي. العقل بتاعنا كثيرا ما يرى ما يريد ان يراه ويتجاهل ما يزعجه. ده كتير جدا بيحصل الكلام ده، والمشكلة ان احنا بنفعل ذلك ونحن مقتنعون اننا قمة العقل. يعني بنشوف حاجات احنا اللي عاوزين نشوفها ونتجاهل حاجات احنا عاوزين نتجاهلها. وبالتالي الخدع ان عقلك يشوف حاجة غلط ويصدقها او يقول على حاجة صح وما يصدقهاش. كويس كده؟ طيب ايه بقى الخدع العقلية؟ كتيرة جدا، انا نقيت من الخدع العقلية اهم 8، كتير منها انتوا عارفينها وكتير منها انتوا مش عارفينها. نبدأ بالأولى. الأولى أنا قلت عليها بسيطة ومنطقية، اسمها التفكير بالعاطفة بدلا من المنطق. احنا عندنا عقل فوق منطق إن شاء الله، يعني كلنا عندنا عقل بإذن الله، في فوق منطق وفي تحت قلب أو عاطفة. لما العاطفة بتيجي العقل بيقف، يعني الحزن، الغضب، الحماس، الخوف، الانفعال بأي شكل من الأشكال يتوقف العقل قليلا. العاطفة تتميز انها مندفعة ومتدفقة، فاحنا بنميل لطاعة العاطفة اكتر من العقل. احنا ناس بطبعنا عاطفيين، قليلين جدا العقلانيين. العاطفي اللي هو عواطفه تحرك. طبعا الحل بسيط، هو بسيط كلاما لكن فعليا صعب جدا جدا جدا. انك انت عاوز تدريب تعيد تقييم الموقف بعقلك قبل ما تندفع بعواطفك، يعني قبل ما تزعل من واحد او تغضب على واحد او تتخانق مع واحد او تخاف من موقف، ادرس العقل الموضوع لعل يكون الكلام ده مشاعر جواك كلها غلط في غلط يعني. طيب اضرب امثلة، مثلا الحب. الحب عاطفة. واحد بيحب بناء على الشكل، ما دي عاطفة. الجمال، ما درسش الطبع والاخلاق والعيلة، وده اللي بيعمل مشكلة ضخمة جدا، اللي بيخلي الناس تندفع في المشي ورا العاطفة. حب شكلها واحضني قلبي ورمش عيني اللي جرحني، رمش عيني، وبعدين رمش عينك الجرح يعمي عينك وعين اللي معاك، لانك انت حبيت الشكل، ارتحت للشكل من للشخص من شكله مش من طبعه. فلازم تبقى متأكد من انك انت تحب البني ادم بناء على طبعه واخلاقه مش شكله. الغضب، كان عندي ام حكيت لي قصه مؤثره جدا، ان في يوم من الايام ابنها جه من المدرسه، ابنها صغير يعني، نسي الشنطه بتاعته في المدرسه، نسيها، فمسكته على باب الشقه رقعته علقه من اللي قلبك يحبها اللي هي بتاعت الحياني دي، وبعدين هي بتشخط فيه علشان هو ضيع الشنطه، وبغضب شديد اهانته.

واخده بالها ان العيال زمايله ضربوه واتلموا عليه وقطعوا له الشنطه وقطعوا له هدومه، وهو ما كانش مذنب في الموضوع، غضب قاسي جدا بلا سبب. ويقيس على ذلك كل انواع الغضب. الغضب بيخلي البني ادم يعمى عينيه، الغضب هو اللي خلى موسى يكسر الوصايا، وخلى موسى يكسر صوت ربنا في ان هو يكلم الصخره فضرب الصخره. الغضب هو اللي خلى موسى يقتل، يعني موسى غضب 3 مرات اذوه في حياته جدا جدا جدا. الخوف، الخوف عاطفة اندفاعية جدا بنمشي وراها، بنخاف من رأي الناس، بنخاف من الوهم. يعني مثلا أيام داوود وجلياط الشعب كان خايف من جلياط، كان خايف من هذا الجبار اللي كان بيعيره بقاله 40 يوم ويشتمه. داوود ما خافش، وثق في قوة ربنا وطلع هاجم هذا العملاق بحتة زلطة صغيرة ضربها في راسه فوقع. فالخوف خلاهم يتراجعوا ويخافوا 40 يوم مشلولين، زي مرة زمان قصة قريتها ازاي التعبان بياكل العصفورة. طب ما تطيري يا عصفورة، طيري طيري يا عصفورة، على رأي الأغنية اللبنانية الشهيرة. لا، هو مجرد ما يبص لها بتتشل حركتها وبيجري عليها وهي واقفة مكانها بيخوفها يعني. فالانحياز للعاطفة بدل العقل بيخلي بني آدم ياخد قرارات غلط، ده اسمه فخ عقلي. 2، الفخ التاني اسمه الانحياز للتقليد، imitation، ان احنا بنعمل اللي الناس بتعمله في الشراء وفي القرارات اليومية من غير ما ناخد بالنا القرار ده ينفعنا ولا ما ينفعناش. طبعا هنا القصة بسيطة جدا، ان البني ادم ليه بيعمل كده؟ انه بيشعر بالراحة لما بيلاقي نفسه في مجموعة ماشية، بيحس بالامان والراحه، كلهم عملوا كده فانا بعمل زيهم كده. طبعا الحل هو انك انت قبل ما تاخد قرار جماعي تسال نفسك هل القرار ده ينفعك ولا ما ينفعكش. مثال، اخد بعض الامثله والامثله كثيره يعني. الموضه، الموضه قرار جماعي، يعني تنزل موضه الفساتين او موضه الكرافتات او موضه البدل او موضه الالوان. لاحظوا حاجة كده يا جماعة، ان الموضة تخلص وتتجدد، يعني الكرافتات اللي كنا بنلبسها من 20-30 سنة رجعوا يجددوها تاني اليومين دول. واخدين بالكم ازاي؟ ليه؟ لان الموضة عبارة عن اتجاه جماعي يفرضوا الناس على كل ده، انت على اخر موضة. طب دي تناسبك ولا ما تناسبكش؟ الفستان بتاع ده مناسب ليكي ولا مش مناسب ليكي؟ مناسب لسنك، مناسب لشغلك، مناسب لخروجاتك، مناسب لعيلتك، مناسب لاخلاقك ولا لا؟ فالموضة بتخلينا ناخد قرارات جماعية. حفلات الأفراح، يا سلام، حدث ولا حرج. الناس لما بيجوا يتجوزوا الموضة إن احنا نعمل حفلات أفراح، وقع يا اللي بتقع وادفع يا اللي بتدفع، سهرات، سهرة واحدة تكلفك مثلا ربع شقة أو فرش ربع شقة. في ناس بتصرف، طبعا الناس بتصرف بالبذخ. انا شفت ناس في مصاريف، وانتوا عارفين اكتر مني يعني، ممكن يصرف في ليله واحده بال100,000 وال200,000 وال500,000 ومش عايز اقول لكم ارقام اكتر من كده. وحضرت حفلات شديده البذخ، نعمل كاسات بالطول كده ونكب مش عارف ايه من فوق فتنزل المشروب عليها، والعروسه تلبس فستان ايه، والحفله موجوده فين، والزينه اخبارها ايه، وكل ده في ليله واحده، وطبعا عبء مالي عليها وعلى العريس وتكلفه غاليه. انا اعرف ناس كسرت القرار الجماعي ده، قالت لا مش هنعمل حفله، احنا مش قد الحفله، ناخد الفلوس نستفيد بيها، نسافر بيها، نحوشها، نجيب بيها اجهزه، لكن حفله بالتكلفه الباهظه دي. زي الملبس مثلا، زمان الناس اللي من جيلي انا كان في ظاهره اسمها ظاهره الملبس، انك تحط الملبس في علبه وتوزعه وانت داخل على الفرح عشان الناس تاخد العلبه دي ترميها في الزباله، وتاخد الملبس ترميه برضه في الزباله انه ما بيتاكلش غالبا يعني. واخد بالك ازاي؟ محدش يقزز الملبس، كله بيترمي. كروت الافراح بطلوها بعد اختراع الموبايل. ففي تطوير في المواضيع دي. ليه؟ لان الناس اكتشفت ان التكاليف البايظه بتكلف الناس مصاريف غير مسبوقه يعني. ايه تاني؟ اختيار الكلية والعمل والسفر. في موضة ان احنا نبقى كل الناس متخرجين من ثانوية عامة دكاترة او صيادلة او اطباء او مهندسين او

المجتمع بينادي بكده يعني. طب ده مش ما ينفعكش يعني، انت قد تكون مجموعك هايل لكن انت مش قادر تشتغل دكتور، ما ينفعش يا جماعة. انا عندنا في الكلية باعتباري استاذ في كلية الطب، بشوف ناس داخلة كلية الطب مضغوط عليه عشان جابت مجموع عالي، بابا عاوزه يبقى دكتور بالعافية بالعافية، بيشربوا الطب بالعافية ويخلص الكلية من هنا ويفشل فشل ذريع من هنا، مش بتاع طب. الطب عاوز سهر ومذاكرة وحفظ واسترجاع وقصة طويلة عريضة يا جماعة. اللي احنا فيه ده بيبقى كل يوم مذاكرة فوق بعض فوق بعض فوق بعض، فلما تيجي تختار ده يناسبك تذاكر المذاكرة دي ولا عاوز تبقى دكتور عشان يبقى انت اسمك دكتور؟ لا انا افضل محاسب ناجح عن دكتور فاشل. فالتقليد. ثلاثة، دي حلوة برضو، اسمها الانحياز للتأكيد بالانجليزي confirmation bias. bias يعني الانحياز. ايه بقى القصة دي؟ انه انت لما بتدور على فكرة مش عاوز تدور على الحقيقة ورا الفكرة، انت بتدور على محامي يدافع عن فكرتك العميقة او القديمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاوز تشوف الحق المجرد، انت بتدور على حاجة تثبت لنفسك انك صح، فده اسمه confirmation bias. فالعقل هنا ما بيسألش فين الأدلة، بيسأل سرا كده فين الدليل اللي يريحني ويريح اعتقادي ويؤكده. يبقى انت مش بتدور على الحق بقى، تعرفون الحق والحق يحرركم، لا انت بتدور على حاجة تثبت لنفسك انك انت صح. طبعا قبل ما تعمل اي قرار ادرس الاراء المخالفة لترى الصورة الكاملة. امثلة، خد لكم مثل في كلية الطب عندنا، مثلا واحد في البحث العلمي بيعتقد، وده على فكرة مش بيحصل بس في الكلية، بيحصل حتى في الحياة العامة يعني، بيعتقد اعتقادا ان لقاح او دواء خطير مؤذي، فيقرأ 10 ابحاث تؤكد ان الدواء ده امن وسليم ومفيد، لكن يقرأ بحث واحد لشخص واحد بيقول ان الدواء ده او التطعيم ده مضر، على طول يقول لي روحوا كده ايه التطعيم ده مضر. طب وال10 ابحاث اللي قريتهم؟ لا مش مهم، انا كده لقيت الحاجة اللي انا بدور عليها. فاكرين ايام كورونا لما الناس كانت تاخد التطعيم يقول لك الناس بتقول ان التطعيم ده مضر، وناس ماتت لانها ما خدتش التطعيم، لانها عندها confirmation bias، عندها انحياز ان التطعيم ده مضر. فالناس بتقول ان التطعيم ده بيعمل التهابات وبيعمل انبعاجات وبيعمل انفكاسات، فبطلت تاخد التطعيم، وحصلت اشاعة في هذا الوقت. وانا شخصيا اعرف ناس في اثناء كورونا لغاية دلوقتي راقدة في السرير لانها ما خدتش التطعيم. ايه كمان تاني في العقيدة والايمان؟ طبعا دي مشهورة جدا، انك انت في ايمانك او عقيدتك لما بتيجي تقرأ كتاب بتحاول تثبت لنفسك ان عقيدتك صح، لكن المفكرين العاقلين بيدرس المواضيع من كل زواياه ويشوف فين الحق موجود، فين اين هو الحق. برضو في المناقشات، في اي مناقشة من المناقشات عاوز تثبت لنفسك انك انت صح، مش بتدور على الحقيقة. عشان كده الانسان العاقل اللي هو يشوف كل الاراء المختلفة ويشوف الحياة دي هتوصله فين. اربعة، الانحياز للسلبية، اسمها نيجاتيفيتي بايس. ايه بقى الانحياز للسلبية دي؟ فخ عقلي، انك انت كلمة واحدة جارحة تلفلفك حوالين نفسك طول الليل، بينما 10 كلمات حلوة تعدي عليك كأنها ما كانتش. يعني عقلك بيميل لاسترجاع المعلومات السلبية. تمام كده؟ دي فكرة الانحياز للسلبية، ان العقل البشري مصمم انه يدور على السلبي. طيب، لانه الكلام ده مهم جدا جدا، نعمل ايه بقى في الانحياز للسلبية ده؟ تخاف من الكلام السلبي؟ اضرب لكم شوية امثلة لطيفة حلوة كده تساعدك يعني. الحل الامثل الشافع الجامع المانع الواسع، تجاهل الكلمات السلبية التي تقال عنك. حد اهانك، قال عليك كلمة وحشة، كتب لك تعليق في الفيسبوك، ما تنهرش ويبقى يومك مش مالوش لازمة، وده قال لي وده عدلي، وتقعد تجري ورا الكلام ده لغاية لما تأذي عقلك بأنك انت تكرره وتعيده.

هو قال لك كلمة واحدة الصبح انت قاعد عليها لغاية بالليل. كان زمان في قصة قريتها ان اتنين رهبان قاعدين على نهر، فالاتنين الرهبان دول اخوات وحبايب بيحبوا بعض. واحدة ست نزلت تستحمى في النهر فكانت هتغرق، فواحد من الاتنين الرهبان نط في المية وطلعها وخلاص انقذها وراحت لحالها. زميله الراهب زعل جدا جدا جدا جدا جدا، قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ازاي وانت راهب تلمس جسد واحدة ست؟ ده في اخر النهار، بيقول له الكلام ده على طول النهار ما يكلموش. فزميله قال له كلمة عجبتني خالص، قال له انا حملتها على يدي في الصباح وانت حملتها في قلبك الى المساء. شوفوا الفكرة الغلط تقعد معاك طول النهار. فالكلام السلبي كده. في متى 16 التلاميذ سألوا السيد المسيح سأل تلاميذه قال لهم من يقول الناس اني انا، الناس بتقول عليا ايه؟ فالتلاميذ قالوا له كلام كتير، ناس بتقول ايليا وناس بتقول يوحنا وناس بتقول ارميا وناس بتقول حد من الانبياء. قال لهم وانتوا بتقولوا ايه؟ انتوا رايكم في ايه؟ فرد عليه بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. التلاميذ لما نقلوا راي الناس للسيد المسيح نقلوا له الاراء الايجابيه، ما قالوش الكلام السلبي. يعني هي اكيد الناس شتمت وقالت كلام سلبي، لكن هم لما جم نقلوا له الكلام الايجابي بس. وعلى فكره بالمناسبه دي نقطه مهمه في حياتنا اليوميه، لما تروح تصلح العلاقه بين حد والتاني فهو قال عليه كلام وحش، ما تبقاش انت زي الضغوف تاخد الكلام الوحش تنقله له. ايه ده؟ استفدت ايه؟ انك انت قلت له فلان بيقول عليك وفلان بيزيد عليك، ما ينفعش الكلام ده. ما تنقلش كلام وحش ابدا، انقل كلام ايجابي. فهو فرح بيهم ان هم، طبعا هو عارف اللي اتقال عليه بس هم ما اهتموش يقولوا له الكلام السلبي. تمام؟ برضه نفس الكلام مع الرسول بولس، يقول كده في احتجاجي الاول، محاكمتي الاولى يعني، لم يحضر معي احد، محدش جاي وقف جنبي، بل الجميع تركوني. شوف اللي جايه دي، وقف بقى وانت بتسمعها، لا يحسب عليهم، يعني مش مشكله. الناس هتقعد تقول له سابوك وتخلوا عنك، وقال لهم لا يحسب عليهم، انا مش هحط بالي راسي براسه، اللي عملوه مش هيضايقني. لا يحسب عليهم، دايما انت تعمل نفسك كده في المشكله تقول لا يحسب عليهم، عشان دماغك ما تنحسش للسلبيه. نفس الكلام مع داود. داود النبي هو هربان من ابنه شاول في انقسام المملكه، طلع واحد شتمه وقال له اخرج يا رجل الدماء يا رجل بلعال، قد رد عليك الرب دم شاول ابن قيس. فالناس قالوا له الرجاله بتاعت داود، فقالوا له نطلع نقطع رقبته. فقال لهم الملك ما لي ولكم يا بني صروية، دعوه يسب. الرب قال له سب داود، ومن يقول له لماذا تفعل هكذا؟ سيبوه يشتم، ما تقعدوش تعملوا راسكم براسه، هنبقى هربانين انا هربان من ابني تروحوا تقتلوا فيه او تاذوه؟ دعوه يسب، سيبوه يشتم. فاحيانا في بعض المواقف بنقول دعوه يسب. يعني شويه اقوال تقول لك ازاي تتجاهل ال ال ال ال السلبيه. يعني قال حكيم امضي كأنك لم تسمع، اصمت كأنك لم تفهم، تجاهل كأنك لم ترى، وانسى كأنك لم تذكر، فذلك سيعطيك حياة هادئة جميلة وتعيش مرتاح. حكيم تاني قال اذا لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير واولهم عافيتك. حكيم تالت قال استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليس من الضروري ان تاخذ كل شيء بجدية. حكيم تاني قال تجاهل كل شيء يأخذ فرحتك. فالتجاهل ده شيء مهم جدا، انك انت ما تقعدش تلف في الكلمات السلبية. فبتعدوا معايا خمسة جديدة بقى، خمسة دي تأثير اسمه تأثير داينينج كروجر.
او بيسموه الافراط في الثقه بالنفس. الافراط ده خدعه.

عقلية شهيرة جدا جدا. واحد ما عندوش خبرة في الموضوع أو قليل خبرة في تقدير نفسه يبالغ جدا في معلوماته قدام الناس. طبعا دي مشهورة جدا عندنا هنا. يعني هقول لكم مثال، إن الحقيقة العارف متواضع، ونسميه التواضع العقلي، اللي فاهم يقول أنا ما أعرفش كل حاجة. إحنا بقى ملوك الفتي، إحنا بلد الفتاوي، إحنا اللي نقعد طول النهار نفتي. أنا أحيانا أبقى قاعد في قاعدة وأنا أستاذ في الكلية والموضوع بتاعي، وأنا دكتور واللي قاعد قدامي مع احترامي لتخصصات أخرى أنا ما أفهمش فيها، بس هو حاشر مناخيره في تخصصي. ليه؟ لأنه قرأ معلومة على النت ولا على الفيسبوك ولا على التويتر، المعلومة دي يروح مهاجم بيها المعلومات العلمية اللي عندي. يعني ده اسمه تأثير داينينج كروجر، الإفراط في الثقة بالنفس. فواحد يتحدث مثلا عن فوائد وأضرار دواء دون أي خلفية علمية، أنت لا تفهم الدواء. طبعا دي بتحصل لنا في العيادات، تكتب للعيان دواء يروح داخل على العلبة بتاعت الدواء في اختراع فاشل اسمه البامفلت بتاع الدواء. البامفلت بتاع الدواء ده المفروض يبقى مكتوب فيه بس ازاي تاخد الدواء، مواعيد اخده، واذا كان فيه عيب كبير جدا جدا جدا تاخد بالك منه. لكن التفاصيل اللي بتتكتب بتزعج دماغ الناس. هو روح فاتح البامفلت يقول لك الدواء اللي انت كاتبه لي يا دكتور، معلش اصل انت بعد الشر عليك نسيت الفترة الأخيرة مش مركز، يعني كاتب لي دواء بيعمل انتحار. اه الدواء بيعمل انتحار طبعا، بس في نسبة كام في المية وعند مين وبيعملها ازاي واذا اتاخد لمدة قد ايه، وهل احنا كاتبين معاه دواء تاني ولا لا، تمام؟ او الدواء ده بيعمل سرطان، الدواء بيعمل سرطان يعني مكتوب نسبة 1 في المليون بيعمل سرطان في الناس اللي عندها تاريخ مرضي للسرطان، ما انت ما قريتش القصة كلها. الدواء ده يا دكتور مش بتاع مرض نفسي، ده بتاع صرع، ده بتاع سكر. يا سيدي في أدوية بتستخدم كذا استخدام، يعني أدوية، في أدوية بنكتبها للصرع بتستخدم لعلاج الأمراض النفسية، في أدوية سكر بنكتبها للكلى، في أدوية كلى بنكتبها للسكر. فأنت ما انتش على بينة بالمواضيع دي. شخص يشوف لك فيديوهين ثلاثة يشرح بقى أخطاء الأطباء اللي بقالهم 30 سنة في التخصص عشان شاف له فيديو ولا فيديوهين. فده اسمه تأثير داينينج كروجر، اللي هو الإفراط في الثقة بالنفس. طبعا دي كارثة على وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي. احنا بناخد معلوماتنا منين؟ من هذا البتاع، هذا البتاع البتاتيع ده اللي معانا كده، بناخد منه معلوماتنا. هل احنا بقى كأطباء بناخد معلوماتنا من الفيسبوك؟ لا، ده أبحاث ومواقع خاصة بينا وحاجات بنخش عليها وحاجات موثقة، مش ياخد موضوع سطحي يقول لك أصل في عيان على الفيسبوك، يعني في عيان خد الدواء ده مات، ولا مات ولا خده ولا في عيان أصلا. واحد كان قاعد بالليل بعد ما طالع من الحمام والدنيا مضايقاه ده وجو حر، راح كاتب كلمتين كده. واحد خد الدواء جاله حساسيه، ما معروف ان في ادويه بتعمل حساسيه، بس اي حساسيه وحساسيه ازاي ونسبتها كام وبتتعالج ولا لا. ف وسائل التواصل الاجتماعي خدين بالكم ازاي. العمل برضو نفس الكلام، واحد لسه متعين جديد في الشركه يروح حاشر مناخيره في القرارات الاداريه والفنيه والتخصصيه والبيع والشراء. طب والناس اللي في الشركه قبلك بقالهم سنين والخبراء والاكسبرت، انت ما تعرفش في ده كله يعني. ستة، قربنا نخلص بقى اللي جايين حلوين جدا كمان. ستة اسمها تأثير التقطير، تقطير بالألف مش تقطير في العين، تقطير يعني تحطها في فريم، في إطار، اسمها فريمينج إفكت. دي خدعة اللغة للأرقام، تاني خدعة اللغة للأرقام. دي فكرتها ايه بقى؟ ان احنا لما حد يقول لنا حقيقة بنستجيب مش بس للحقيقة، للطريقة اللي اتقالت بيها الحقيقة. تقول لي يعني ايه؟ ده بقى هنا بقى دور الاعلان والسياسة والدعاية بيعمل ايه؟ مثال

تقطير إيجابي تقطير سلبي. ناخد مثال في الطب، أنا بقى دكتور بقول لك نسبة نجاح العملية 90% أو نسبة نجاح العلاج 90%، تطمن طبعا. لكن لو أنا جيت قلت لك تقطير سلبي، نسبة خطر 10% للوفاة في هذه العملية أو هذا العلاج، هتتخض طبعا.

بس ازاي الطريقه اللي قلتها بيها؟ كان عندي حد زمان بيشتغل في العياده عندي، مشيت كلهم مشوا، بس انا مشيت ده بالذات، كل اللي اشتغلوا مشوا، او ما بيعيش ليش سكرتاريه. كانت تستفتح الصوت دكتور في مشكله، اقعد، ما ايه المشكله؟ فلان اتصل وقال كذا. طب ليه بتوجعي قلبي بكلمه في مشكله؟ الانترو ده ليه؟ ليه الدخله سوري الغامقه دي؟ ايه كلمه في مشكله؟ ما تقولي لي في ان شاء الله خير، الموضوع جميل، حد اتصل انا حلتها له. الدخله نفسها اسمه التقطير، تقطير يعني تحطها في برواز. العلاج ده 90% منه بيتحسن طبعا هاخده، 10% بيتعبوا طبعا مش هاخده. في التسويق والمبيعات نفس الكلام، تقطير ايجابي. لو جيت قلت لك المنتج ده خالي من الدهون بنسبه 80%، الناس كلها تشتريه. لو قلت لك نفس الجمله بطريقه تانية، المنتج ده يحتوي على 20% دهون، الناس تخاف تشتريه. عشان كده دايما في الاعلانات يقولوا لك المعلومه الحلوه قبل الوحشه. عشان كده بالمناسبه لما تتكلموا مع بعض قول الكلام ده لو سمحت، قول المعلومه الجميله الاول. يعني ازاي المعلومه الحلوه تتقال في الاول وبطريقه تخلي الناس تحب الموضوع؟ يعني طيب، مغالطة التكلفة الغارقة نمرة 7 اسمها كوست فالسي. مغالطة التكلفة الغارقة مهمة دي جدا جدا جدا. دي فكرتها ايه بقى؟ ده بالبلدي كده اسمه الاستخسار. الاستخسار، ما جربتش تشتري شروة لفاكهة مش كويسة هتروح البيت تمسك السكينه وتشيل العفن من فوقه وتاكل الحته اللي تحت؟ مستخسر طبعا. يا عم ارميها الله يبارك لك، هتموت روحك. لا ده انا مستخسر، دفعت فيها فلوس. اشتريت تذكره سينما ودخلت قعدت على الفيلم، لقيت الفيلم ده ما قلعوش من رجليا. قوم اطلع. لا انا دفعت فلوس، اقوم ازاي؟ الفكره. او عملت مشروع وبقالي فيه 5 سنين والمشروع فاشل. يا عم انهي المشروع بس انت دافع فيه فلوس، ده اسمه الاستخسار. كان زمان في قصة بتقول ان في واحد راجل غلبان راح اشترى شوية جوافات على قد حاله، اشترى ربع كيلو جوافة، طلعوا 3 جوافات. كل الاولانية لا مدودة، كل التانية لا مدودة، طفى النور وكل التالتة. ده اسمه ايه بقى؟ الاستخسار. هو كده ضحك، استخسر. استخسر. فده اسمه التكلفة الغارقة. المنطق يقول طالما حاجة خسرتك ما تكملش الخسارة، مش كام دفعت، هل يستحق الأمر انك انت تدفع أكتر؟ تعلم أن تقول للخسارة كفى. طبعا ده بيحصل في كل حياتنا، يعني في الخطوبة، في العلاقات بين الاتنين المخطوبين، لأن هي مش مريحاه، ما تقعدش بقى تطول وتزود وتصرف وتروح وتيجي، قول لا مش هكمل، او قولي لا مش هكمل. تستخسريش الفترة اللي فاتت، تقوليش تقولي هيقولوا عليا خطبت وفكيت، لا يقولوا بس ما تتعبيش، مش استخسار. هو قعدت تاكل واكتشفت ان الاكل مش مناسب، وانك انت عامل دايت والاكل ده تقيل عليك، وكانت عزومة، ما تقعدش تستخسر وتاكل الاكل ده. فالاستخسار دي ظاهرة معروفة طول النهار يعني. تمام؟ 8 وهم الحقيقة اسمها illusory truth effect. ده آخر خدعة عقلية، وهم الحقيقة. إيه بقى وهم الحقيقة؟ الجملة اللي تتكرر أمامك كتير تصبح أكثر ألفة، تحبها قوي والعقل يصدقها. دي خطورة الشائعة في مصر. عشان كده بنقول ان التكرار مش دليل على صحة الكلام، وعدد المشاركات واللايكس مش معناه ان الكلام ده بحث علمي موثق، والترند ليس شهادة للجودة وللحقيقة. فمثال الاعلانات مثلا التجارية،

هذا المنتج هو الأفضل عالميا. على فكرة ده فكرة الإعلانات، إن الإعلان يقعد يكرر عليك الكلام، يقول كلام براق، ده أحلى إعلان، ده أحلى تليفون، ده أحلى شركة، ده أحلى صابونة، ده أحلى. والإعلانات بقى في مصر أساتذة في الكلام ده، يجيبوا لك صابون مثال، ويجيبوا لك 4 بنات يقعدوا يرقصوا حوالين الصابونة، الصابونة دي أحلى صابون، الصابونة دي أحلى صابون، الصابونة دي أحلى. هما نفس الأربعة يقول لك في وشك وفي جنبك وفي ظهرك وفي رجلك، خلاص. فأنت عمال تتفرج على الصابونة ولا الـ4 بنات؟ على الـ4 بنات اللي هم عمالين يقول لك مع الكلمة بقى بتتكرر في ودنك، الصابونة دي أحلى صابونة، الصابونة دي أحلى، قول ورايا الصابونة دي أحلى. فتنام عمال تحلم بالـ4 وبالصابونة. أيوه بالظبط. تقفل التلفزيون تروح واخد صابونة، تاخد صابونة، سعادتك خدت صابونة واشتريت الصابون. ده اسمه وهم الحقيقة، ودي نظرية انتشار الإشاعات، إنها تقعد تتكرر تتكرر تتكرر تتكرر. كان زمان وزير الدعاية بتاع هتلر كان قال كده، إيه كان قال أثناء الحرب العالمية الثانية، أيام هتلر كان بيحارب يعني لما كان ماسك الجهاد او متزعم الحركه بتاعت الحرب العالميه الثانيه، كان هو وزير البوق بتاع الدعايه بتاعته، فكان عنده كلمه مشهوره اسمها اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. وساعتها كان عمل عامله انا يعني قريتها، ان هو اقنع الناس بان هم يتبرعوا بالحلل الالومنيوم بتاعها لصناعه الطيارات عشان هتلر ينتصر في الحرب. فالناس كلها اتشجعت وودت الحلل عشان تتبرع بالحلل دي لصناعة الطيارات. طبعا أقل واحد في كلية هندسة عارف إن الحلل دي الألمونيوم بتاع الحلل لا يصنع لصناعة الطيارات، ما ينفعش، بس هي كدبة على العقل عشان تقنع الناس إن احنا هننتصر بهذا الوفرة من وجود الألمونيوم ده. فمش كل كلمة تتقال قدامك تصدقها لمجرد إنها اتكررت عندك يعني. تمام. طيب احنا كده غطينا التمن اسف معلومات عن الفخاخة العقلية بسرعة كده. العاطفة، التفكير بالعاطفة. 2، التقليد imitation. 3، التأكيد الانحياز للتقليد اللي هو البايز. 4، الانحياز للتأكيد، الانحياز للسلبية اسف، بني آدم ينهار قدام السلبية. 5، الإفراط في الثقة بالنفس، داينينج كروجر إيفكت. 6، التقطير، تحط الحاجة في فريم، تخدع العقل بالأرقام. 7، التكلفة الغارقة، إنك أنت تستخسر فتكمل خسارة بدل ما توقف الخسارة بتاعتك. 8، وهم الحقيقة، انك تقعد تصدق الاشاعات اللي بتتكرر وبتلاقي حالة دماغك. 8 فخاخ عقلية. اتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. فاصل بقى صغير نطلعه عشان نسمع فيها ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال اسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حته.

0: فقرة الأسئلة الأسبوعية معانا دلوقتي حوالي ساعة، التليفونات مفتوحة في انتظار أسئلة حضراتكم. معانا أول تليفون. ألو ألو، معانا تليفونات. تمام. ألو ألو، خير يا جماعة، في حاجة؟
1: ألو، مساء الخير
0: أيوة،
1: يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور يا فندم، اتفضلي.
1: ازيك يا دكتور مجدي؟
0: أهلا أهلا،
1: أهلا بك يا دكتور. أخبار حضرتك إيه؟
0: الحمد
1: ربنا يديك
0: لله.
1: الصحة يا رب وتنفعنا بعلمك يا دكتور.
0: العفو العفو.
1: دكتور، كان ليا بعد إذنك سؤال كده، هي هل حساسية الصدر بالنسبة للطفل بتروح عند سن 6 سنين؟
0: هو كل لما بيكبر بيتحسن، فعلا في كلام كده.
1: يعني يا فندم حضرتك دلوقتي دايما انا ماشيه على البخاخه وماشيه على حديده
0: المناعة، المناعة
1: الشرايين.
0: بتتحسن فعلا بعد 6 سنين، فعلا.
1: يعني يا دكتور ممكن بعد كده اقلل من التلفزيونات اللي بياخدها دي؟
0: ممكن جدا، بس مش لوحدك.
1: مش لوحدي يعني، لازم يكون الدكتور بيقول
0: بمشورة
1: لي.
0: الدكتور، عشان سحب الأدوية محتاج فن يعني. إن شاء الله تبقى يبقى زي الفل بإذن الله. ألو ألو، أوي أوي، ده بتاع الغدة الدرقية مش كده؟ هو في سؤال على الفيسبوك يا جماعة، بيقول أهم الفيتامينات لكسل مش كده؟ مرمى، هل غلط أخد الدواء للغدة قبل الفطار ومالتي فيتامين بعد الفطار؟ بصوا يا جماعة، هرمونات الغدة الدرقية لابد أن تؤخذ على معدة خالية تماما، والفيتامينات لابد أن تؤخذ بعد الغدة، بعد في دواء الغدة بـ4 ساعات على الأقل، بالذات فيتامين الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، لأنهم لقوا إن الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم بيأثروا على امتصاص هرمون الغدة الدرقية. يبقى فيتامين الغدة الدرقية على معدة فاضية تماما تماما. اصحى الصبح، استهدى بالله، خد الدواء واستنى شوية، نص ساعة ساعة بقى لما تفطر. الفيتامين بعد 4 ساعات. كويس كده؟ ألف سلامة. ألو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: لو سمحت يا دكتور، انا عندي ركبتي اليمين تعباني جدا، عملت اشعه عليها. قال لي انت عندك ميه على الركبه يعني. وبعدين بحس بالم وبحس بطقطقه، فخدت فيها حقنه كورتيزون وما زال الالم موجود برضه. يكون ايه التشخيص؟ ايه الطقطقه دي لما باجي اقف بالطقطقه
0: الطقطقة دي
1: وتألمني؟
0: الغضاريف بتاعتك بتحك في بعض،

0: يعني دي خشونة؟
1: دي خشونة. أيوة بالظبط كده.
0: اه يعني انا محتاجة حقن اللي هي المادة الجيلاتينية دي.
1: طبعا يعني، بس بشرط لو سمحتي تبقى الخشونة متقدمة شوية يعني. في الأول بناخد دواء مشهور اسمه كوندرويتين صلفيت في المراحل الأولى للخشونة، ممكن يجيب معاكي نتيجة. لو الخشونة زيادة والألم زيادة مش مستحملة، يبقى ناخد الحقنة دي جوه المفصل إن شاء الله.
0: طب يا دكتور، هل المايه اللي في الركب دي ممكن تكون تمزق في الاربطه؟ اصل في دكتور قال لي تمزق، هل
1: لا مش
0: حاجه زي كده
1: تمزق،
0: ممكن؟
1: هو يعني غالبا عندك التهاب في الركبة.
0: التهاب. طب المايه دي ممكن محتاجه تتسحب ولا
1: لو
0: تفضل في
1: كمية
0: الركب العلاج ينشفها؟
1: لو كمية كبيرة بتتسحب، لكن لو صغيرة جسمك بيمتصها. تاخدي علاج
0: عادي يعني ما.
1: عادي خالص.
0: انا عندي فعلا يعني كميه صغيره، الدكتور قال
1: لا
0: لي
1: سلامة
0: ميه
1: ركبك،
0: بسيطه.
1: سلامة ركبك. ألف
0: الله
1: سلام،
0: يسلم،
1: ألف سلام.
0: الله يسلمك يا دكتور،
1: سلام،
0: شكرا.
1: العفو.
0: سلام.
1: ألو ألو ألو، ألو.

مفيش فيسبوك. طيب ظبطت. طيب،

طيب انا ممكن اسال سؤال وتحاولوا تردوا عليا لو الساده المشاهدين، يعني ايه المواقف اللي فيها العاطفه خدعت ناس في الكتاب او في التاريخ؟ يعني ايه المواقف اللي العاطفه خدعت بيها ناس؟ في مواقف كتيره حصلت العاطفه ما اقصدش بيها الحب، الحب، الخوف، القلق، الغضب. طبعا كويس جدا، زي قصة شمشون. هو شمشون 3 مرات يتزحلق في الحب، مرة لواحدة من بنات تمنة، أو اسمها بلد اسمها تمنة الفلسطينيين، ومرة تاني لامرأة يعني سلوكها وحش، والمرة التالتة لما مشي مع دليلة بقى عاش معاها وابتدى ينحرف الانحراف الكبير المشهور. في ال3 مرات مشي ورا عينيه، وتالت مرة اتساب الأولى والتانية، ربنا اداله فرصة، في التالتة بقى جابت ايه؟ قضت على شعره، على عينه، على مستقبله يعني. في الغضب احنا قلنا موسى، لكن في تانية قصة في الغضب اللي هي قصة شمعون ولاوي، اللي هي قصة دينا بنت يعقوب. لما طلعت الكلام ده في سفر التكوين 38، لما طلعت تتمشى في الحقل فشافها ابن او يعني امير البلاد، فتمكن منها وعمل معها الغلط، فاولاد يعقوب ثاروا جدا جدا جدا اخواتها يعني. هو راح طلب ايدها، وكان ممكن يسامحوه ويجوزوها له، لا هم ما وافقوش على القصة دي، قالوا أناظير زانية يفعل هكذا بأختنا؟ فدبروا له مكيدة وعملوا له مذبحة هو والقبيلة بتاعته كلها يعني، وانتهت بكراهية الناس ليهم، غضب أعمى ملوش معنى. ما كان كانت أختهم اتسطرت واتجوزت يعني. الخوف طبعا مشهور في الكتاب داود، انه خاف من شاول الملك، لما شاول قال طلع وراه جيش عشان يقتله، يقول كده الكتاب، قال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فهرب.

0: واستخبى في محلة الفلسطينيين عند الأعداء يعني، وكاد أن يخطئ ويحارب بني شعبه يعني. الخوف أثر على قراراته يعني. فدي مثال للعاطفة، سواء الحب أو الغضب أو الخوف. معانا وإيليا لما خاف من إيزابل، طبعا دي مشهورة جدا، فهرب وطلب لنفسه الموت لولا إن ربنا افتقده ورتب له ملاك يجيب له أكل، وخده إلى مغارة حوريب يعني. في تليفونات ولا لا؟ ناخد تليفون. الو، الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: دكتور مجدي، الاخبار؟
0: اتفضل. زي الفل.
1: عندي مشكله من
0: لا، اقف في حته
1: سنين
0: فيها
1: تقريبا.
0: ارسال، اقف في حته فيها ارسال، الصوت مش واضح.
1: طب تاني كده الصوت واضح؟
0: علي صوتك بقى.
1: بقول لحضرتك، كان عندي مشكلة تقريبا من 2013. كان عندي ركبتي بتورم، بتعبي ميه، فعملت اشعاعات رنين وعملت تحاليل. هو لحد ما التحاليل عندي بتقول ان في نقص وعاملها ارتفاع عالي،
0: تمام.
1: وباخد لها علاج. وعملت يعني في دكتور عملنا استئصال للغشاء السينوفي بتاع الركبه، لان هو اللي بيلتهب، وحللناه فقال لي لا هو طبيعي جدا. بعد حوالي 7 سنين من العلاجات ورجليا بتورم بتعبي ميه جامد وترجع تفضي لوحدها. خد فتره وبعد كده رجعنا تاني، عملت استئصال كامل عند الدكتور، استئصال كامل للغشاء السينوفي، وبرضه رجعت نفس القصه تاني.
0: ده في
1: حاليا
0: في
1: بنفس
0: ركبتك
1: المشكله
0: ركبة واحدة؟
1: لغايه حضرتك العمليه اللي انا عملت فيها استئصال كامل للغشاء السينوفي بتاع الركبه كانت الرجل اليمين، الركبه اليمين، وبرضه رجعت عدت ميه تاني. بعديها ب3 سنين بدأ يتحرك المشكله دي، تظهر في ركب الاثنين، يعني دي النهارده تعبت ميه وتقعد اسبوع، وبعد كده تبدا الميه تقل لمده اسبوع 10 ايام وترجع تعبي تاني. بعد كده بقت رجل الثانيه زيها برضه بتعبي، تقعد اسبوع تقعد تعبي تعبي لما تبقى زي يعني تبقى محضره، يعني كميه الميه اللي فيها شديده كتيره خالص، وتبدا تقل واحده واحده تدريج برضه لغايه ما تقل، تاخد اسبوع كويس 10 ايام وترجع تعبي تاني بنفس الوقت.
0: طيب انا دلوقتي عملت اشعه على ركبتك،
1: عملت رنين تقريبا 4 5 مرات وما فهمش اي مشكله، يعني الدكاتره بتقول لي انت عندك حاجه نادره في الغشاء السينوفي، ان هو بيلتهب لوحده وبيرجع يخف لوحده.
0: تمام.
1: وخدت تقريبا كل العلاجات اللي هي بتاعت مضاد للالتهاب، مفيش حاجه جايبه نتيجه خالص.
0: طب احنا كده محتاجين نشوف دكتور عظم، نشوف دكتور عظم متخصص. لو تحب ابعتك لحد من الزملاء الافاضل يعني.
1: يا ريت بعد اذن حضرتك.
0: حضرتك تواصل مع الفيسبوك، ابعت لي التفاصيل وانا ابعت لك اسم دكتور عظم شاطر يعني.
1: تمام، شكرا
0: سلامتك،
1: لحضرتك.
0: سلامتك. الو، الو، احنا عندنا مشكلة في التليفونات. تحبوا ناخد فاصل ترنيمة؟ تمام. احنا بنعتذر للسادة المشاهدين، في مشكلة في الخطوط، بيحاولوا يستعيدوا بقى النشاط الاتصال ان شاء الله. عشان الظروف اللي بنمر بيها. الو، الو،
2: الو
0: ايوه،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: فنور،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: اتفضلي.
2: ممكن تقول لي اسم الحقن تاني اللي قلتها؟ عشان خاطر انا عندي خشونه وعندي تمزق في الاربطه.
0: لا، هي

0: حقنة الزيت دي شركات متعددة وليها أنواع
1: لا في
0: وأشكال.
1: حقنة، لا في حقنة حضرتك قلت عليها حقنة شهيرة
0: أنا قلت في حقنة
1: اللي
0: شهيرة؟
1: قلت عليها قبل كده. قلت الحقنة الشهيرة اللي تاخديها هتشغل معاكي
0: ما
1: المفعول.
0: أنا قصدي على حقن الزيت. حقن الزيت دي في منها
1: حقن
0: نوع.
1: زيت.
0: حقن الزيت. حقن الزيت دي في منها النوع، دوري على النوع الألماني.
1: اللون الألماني.
0: ودي أكتر حاجة ألماني في الموضوع.
1: شكرا يا دكتور.
0: أنا متألم أنا في الموضوع ده. ألو، أوي أوي أوي، عندنا سؤال على الفيسبوك، هو غالبا عشان الظروف اللي بتمر بيها البلد، فال دكتور ايه حكايه الركب؟ احنا النهارده يوم الركب. مساء الخير يا دكتور، انا ركبي بتوجعني قوي لو اخدت كينج بار اللي نازل على الاعلانات. كويس، يا ريت تفيدني. كينج بار، هو في اعلان عن الحقن في اعلانات كينج بار؟ هو دلوقتي الادويه بتنزل اعلانات ولا ايه؟ لا طب. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. دواء يبقى الدكتور معتمد يكتبه، ودواء معتمد من منظمة الصحة العالمية، لكن دواء ينزل على النت أو على الإعلانات وناخده؟ لا لو سمحت. لا متعرفش الدواء ده تركيبته ايه ومتكون من ايه ومين اللي خده واتعملت عليه تجارب ولا لا، فرجاء ما تاخدوش يعني. دكتور ابني 10 سنين لما بيتخبط في عظمة أو أي خبط بيحبس النفس ويزرق ويغمى عليه ثواني ويفوق. بالمناسبة عملت له أشعة المخ وطلع كويس، ده من كتر الألم يعني، ده رد فعل حاد للألم. لا ده مش بنعمل له حاجة، بس يعني لو جاله الموضوع أنا بس عاوز أطمن إنه الزرقان ده بيحصل بس مع الخبطة. يعني الزرقان اللي انت بتقول عليه ده لو حصل انه عمل مجهود مش خبطة، جاله زرقان، يبقى في مشكلة في القلب. لو مع الخبطة من الخض او من الضغط اللي انخفض، ده موضوع تاني خالص. فانت رد على السؤال، هل بيجي له زرقان مع المجهود؟ زرقان مع المجهود يبقى عنده مشكلة في القلب، في ثقب في القلب. لو مفيش كده يبقى الموضوع بسيط ان شاء الله. من الخضة بيجي لهم نشاط في العصب العاشر اللي هو الفيجاس نيرف، بيجي لهم ضيق نفس. الخضة بتعمل ضيق نفس، اسأل كل المتجوزين، كل المتجوزين عندهم ضيق نفس. ايه كمان تاني؟ بتاعت ايه؟ الناس بتلعب جيم. الكرياتين مشكلته في المكملات الغذائيه، الناس بتلعب جيم، انه بيأثر على وظائف الكلى، فانا ما بحبوش الا في الجرعات الدوائيه تحت اشراف دكتور، وفي حاله ان وظائف الكلى سليمه ويشرب معاه سوائل كتيره ومش كل تمرين ياخده، عشان ده تأثير على الكلى. الكلى دي بفلوس دلوقتي، الكلى الواحدة دي بفلوس، ولو الكلى تعبت مش بنعرف نعوضها يعني. فمش أي كرياتين يتاخد عمال على بطال، لازم إشراف دكتور، لازم مدة محددة، مش كل تدريب جيم يعني. ده مش سامعك يا مايكل. مفيش مشكلة خالص. الكرياتين ده لحمة يعني، الكرياتين ده موجود في اللحمة، بس هو معمول بودرة عشان يبقى سهل في نشرب كمية كبيرة يعني، كمية بروتين عالية. وعلى فكرة ناس كتيرة من اللي بيلعبوا كمال الأجسام بياخدوا بروتينات عالية بعد الشر بعد الشر بعد الشر ألف بعد الشر، كلاوين بتتعب، عشان كده ناس كتيرة من عندها

كمال الأجسام تعبت جدا على سن ال 30 40، كالوريوم فوتت يعني، عملوا كلبزات في دراعاتهم، بس الكلاوي تعبت يعني. ايه تاني؟

0: Allô? Allô? ايوه
1: أنا معاك قاعدين على الخط يا ولد.
0: اتفضلي يا ماما، انا معاك، انا دكتور مجدي.
1: ماشي، الدكتور مجدي معايا؟
0: ايوه يا ماما اتفضلي.
1: ماشي، معلش يا دكتور لو أنا هغلبك يعني.
0: لا
1: أنا
0: نايم.
1: عندي رجلي ركبي من اللي تحت منملين.
0: ايه اللي منمل؟
1: ركبي من ركبي وتحت بنص رجلي بدية منملين.
0: الجوز منملين
1: منملين خالص يعني. أيوه،
0: عندك؟
1: وعندي السكر.
0: ايوه عندك سكر، ده مهم، ده سكرك مش مظبوط يا ماما.
1: هو 12 و3 من 10 تراكمي.
0: 12 و3 من 10، ليه كده يا ست الكل؟ ليه عملتي في نفسك كده؟
1: طب يعني هو كده مش باكل حاجة محلية يعني.
0: لا، انت بتاخدي ادويه سكر ولا لا؟
1: بس دلوقتي عندي انا قريت كشف طلع عليها ميه بيضاء.
0: لا ثواني، انت
1: وإذا
0: السكر، لا استني، انت الاول السكر لازم يتظبط الاول.
1: ما هو فيه نزيف في الشبكة
0: ما في الشبكة؟
1: رجلي.
0: في العين يعني. لا، ما انت سكرك مش مظبوط، السكر وحش عندك خالص، لازم اول حاجة تعمليها الدكتور السكر يظبط لك السكر.
1: طب ما اخد انسولين على طول يا دكتور؟
0: طب بس مش جايب، مش مظبوطة الجرعة يا ماما.
1: ايوه. طب مش ما اخد حاجات مسكرة خالص يا دكتور؟
0: الدكتور كاتب لك جرعة
1: ضليل
0: انسولين
1: يعني يا دكتور.
0: ماشي على الجرعة مظبوط؟
1: ايوه، ما اخد صبح وليل
0: تاخديه فين؟
1: ومطلع لي كبسولة 1000 على 50
0: حلو
1: اخدها قبل الغداء.
0: حلو. بتاخدي الانسولين تحت الجلد ولا في العضل؟
1: لا، تحت الجلد.
0: تحت الجلد. تروح للدكتور بتاع السكر تقولي له ان التراكمي بتاعي 12، و12 ده عالي.
1: ما هو حاجة
0: الطبيعي ست،
1: تبعها على طول.
0: الطبيعي
1: ايوه،
0: ست
1: هو كان 14.
0: ايه؟
1: كان 14 ونزل بقي 12
0: لا احنا عاوزين
1: و3 معاه.
0: عاوزين ال12 تبقى 6.
1: بس وجاية منملين وجاية والمرارة تعبانة
0: يا
1: ومكانها كاتب وحاجات
0: أمي
1: تانية.
0: يا أمي الفاضلة، السكر بتاعك عالي جدا عالي جدا، خلي دكتور السكر ينزلهولك من 12 ل 6، يزود لك جرعة الأنسولين، وممكن يحط لك أقراص تاني أكتر شوية، مش أقل من شهر. بس لازم تنتظم بقى في العلاج مظبوط، لان السكر التراكمي عبال ما يتظبط بياخد له من 3 ل 6 اسابيع، ففي المتوسط شهر يعني. انتوا ستات غلابة وحلوين، وغالبا الدواء مش مقصر كويس. الو؟

0: ايوه
1: ايوه الو،
0: ايوه
1: مع حضرتك ماري من الغردقه.
0: اتفضل يا ميري.
1: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: تمام.
1: مع حضرتك عايزه اسالك سؤال يا دكتور. معايا ابني 13 سنه، تعب شويه واخد التهاب رئوي، رحت كشفت له هنا في الغردقه، وبعد كده خاف بقى تعب تاني، نزلت بيه اسيوط، لقيته مش عارف ياخد نفسه.

0: شفت له، راح الدكتور قال لي اعملي اعملي له اشعه صدريه، عملت له الاشعه قال لي ما فيش حاجه، بس تحليل الحساسيه كان 600، راح قال لي هو كده عالي عن طبيعي 3 مرات، يعني ممكن تبقى 200. فقال لي ده اشعه الصدر ما فيش حاجه، اعملي اشعه مقطعيه. فرحت اعمل اشعه مقطعيه، راح قال لي بعتني عند حد تبعه يعني قصيوط، كنت عايز اعملها عندي يعني لازم تعملي عندي ده. فرحت عند الدكتور اللي تبعه، راح قال لي ابنك داخل في تليف على رئتين. فهو مش بيشتكي لحاجة يا دكتور غير ان هو مش عارف ياخد نفسه بس. بعد كده يا دكتور قال لي تمشي على العلاج شهرين وتنزلي لي. انا شك في الموضوع ده، فاكتشفت عند دكتور تاني قال لي طالما تقرير الاشعه المقطعيه قال لك ان عنده بدايه تليف يبقى هو فعلا عنده بدايه تليف، ما تكشفيش عند حد تاني. فايه رايك يا حضرتك يا دكتور اكشف عند حد تاني وما اعرفش حد دكتور كويس في الغردقه عشان اكشف عنده؟
1: لا حكاية، هو عمره كام؟
0: نعم،
1: عمره كام سنة؟
0: 13 سنة يا دكتور.
1: 13 سنة. لا أنا أفضل تكشفي عند حد تاني.
0: أكشف عند حد تاني، عايزة حد في الغردقة. أنا اتشفت عند 2 فصوص، قال لي دكتور أي حد هتكشفي عنده، وخايفة أعمل له الأشعة المقنعية مرة تانية، قالوا لي غلط إن هو جسمه ضعيف ورفيع، فقال لي غلط كتر الأشعة المقطعية على جسمه ده يضره.
1: لا احنا عاوزين دكتور،
0: فعايزة حد.
1: عايزين دكتور امراض صدريه شاطر. لو انت بتنزلي القاهره، لو انت بتنزلي القاهره اكشفي في القصر العيني في العيادات الخارجيه، اطلبي انك انت تكشفي في القصر العيني او في عين شمس التخصصي.
0: طب حضرتك ما تعرفش حد في الغردقة عشان انا مش هقدر انزل كل شوية؟
1: بالامانه، بالامانه ما اعرفش حد.
0: انا وقال لي حاجة تانية، قال له ابنك عايز تطعيمات على طول ياخد يعني قلت له هو واخد التهاب رئوي دي له تطعيم تاني التهاب رئوي، قال لي عشان رئتين ضعاف ولازم كل شوية تنزل كل شهرين تنزلي لي تاخدي تطعيمات وتنزلي لي على الصيف مخصوص.
1: تمام،
0: فعشان كده انا شكيت فيه، ممكن يكون الدكتورين يعني متفقين عليا هم الاثنين ولا
1: الدكتور
0: حاجه.
1: رئة، دكتور صدر تاني، يعني محتاجين ناخد رأي حد تاني.
0: دكتور صدر تاني وعامل له اشعه مره ثانيه يا دكتور ولا ايه؟
1: لا لما تكشفي الأول،
0: مقطعيه.
1: لما تكشفي الأول
0: ما هو
1: اكشفي الأول عليه قبل ما تعملي أي أشعات. تمام. ألو ألو ألو، يا مش حد ناخد الفيسبوك عقبال لما يجي مكالمة عشان الخطوط النهارده مش عاطفية. ألو،
0: هي دكتور
1: سنور،
0: عندي طفل دكتور 8 سنين عنده تأخر ذهني وفرط حركة.
1: أيوة.
0: هو اليوم كله ما بيعملش غير يرمي المراكب في الأرض، خراب بس اليوم كله، تكسير شاشات مراوح أي حاجة بيعملها ومحدش عارف له تفسير في الكلام ده.
1: بيتكلم؟
0: ألو نعم.
1: بيتكلم؟
0: لا ولا بيتكلم ولا حمام ولا أي حاجة خالص، هو تأخر ذهني شديد. لفيت بيه كتير جدا وديته مراكز بيسيء، وصلنا لحتة مش عارفين نتصرف ازاي.
1: هو
0: بديله أربيبازول الصبح 3 سنتي،
1: بتديله ايه؟
0: أربيبازول أو
1: ايوه
0: أربيزول 3 سنتي الصبح و3 سنتي بالليل،
1: كويس
0: مش بيعملوا له أي حاجة.
1: كويس. حاجة تانية غير الاريبيبرازول؟
0: لا احنا وصلنا لمرحلة ان احنا مش عارفين نتعامل ازاي او نوديه تاني. لفيت دي كتير جدا واخدنا حاجات وجابة مستوردة، ده كله جاب نتيجة عكسية.
1: طيب هو دلوقتي الدواء اديتي له ابيكسيدون قبل كده؟
0: اديته ايه يا دكتور؟
1: ابيكسيدون او ريسبردال؟
0: بدل اديته له.
1: كان كويس معاه ولا ايه الاخبار؟
0: لا الكلام ده لي كذا سنة، فالأمانة مش فاكرة. هو كل ما بيكبر بيسوء طبعا.
1: ارجعي للدكتور.

0: الدور بتاعك عشان نغير الاريبيبريكس بدواء من الاثنين دول.
1: في حد دكتور في القاهرة تنصحني أروح له؟
0: لا يعني مش هينفع الهوا طبعا اقول لك اسامي كده.
1: طب أنا ما
0: ممكن
1: عنديش فيه، ينفع أتواصل على الواتس؟
0: تبعتي لنا على الفيسبوك وانا اساعدك يعني.
1: تمام يا دكتور،
0: الفيسبوك قدام
1: تمام.
0: حضرتك على الشاشة. اتفضلي. تحت امرك. الو الو
1: ألو،
0: ايوه الو
1: ألو،
0: ايوه
1: حضرتك سامعني يا دكتور؟
0: سامعك كويس.
1: ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟
0: الحمد لله. اتفضلي.
1: بأمانة أنا نفسي زغرت إن أنا عرفت أوصل لك.
0: يا رب يخليك، وانا نفسي زغرت ان انا سمعتك.
1: لا بأمانة أنا بقالي كتير أوي بحاول أوصل لك، مش عارفة.
0: طيب كويس، انا تحت امرك.
1: بقول لحضرتك إيه يا دكتور، أنا بنتي بقالها سنتين عندها كان 16 سنة، والدها توفى، وبعد كده بعديها يعني أخوها وديته دار وكده،
0: وديتي ايه؟
1: فبعديها بنتي سابت، بقت وديته يعني زي دار أيتام كده
0: كويس.
1: جمعية يعني. بعد كده بنتي تعبت جدا، بقت تشوف تهلوس وتقول انا شايفه حاجات في المراوح، في ناس بتكلمني، وبقت يعني الاول ما كانت رافضه تنزل من البيت خالص، بعد كده بقت يعني عايزه تنزل وكده دلوقتي، فبقت تسمع اصوات في ودنها، وانا وديتها لدكاتره كتير بصراحه، وحاسه ان مفيش نتيجه،
0: خدت أدوية طيب؟
1: يعني حاسه ان مفيش نتيجه.
0: خدت علاج؟
1: ايوه دلوقتي بتاخد ادويه،
0: تقدري تقولي لي الأدوية إيه؟
1: ايوه بتاخد علاج،
0: عندك فكرة الأدوية إيه؟
1: بتاخد حاليا بتاخد اللي هو كلوزابيكس واربيتون،
0: أيوه
1: ترايبيتون وكوجانتول واللي هو كلوزابيكس
0: طيب.
1: وارد بريك
0: اتحسنت
1: اللي
0: عليهم
1: هو
0: طيب؟
1: بتاخده الصبح.
0: اتحسنت عليهم؟
1: ايه
0: اتحسنت عليهم؟
1: هي هديت شويه عن الاول، يعني الاول كانت عايزه تنزل تمشي على طول، مش عايزه تقعد معايا، انت مين؟ مش عارفه ان انا امها، يعني كانت عايزه
0: هو
1: تنزل تسيبني وتمشي، تنزل الساعه 2 3 بالليل.
0: كان حصل زعل أو إشكاليات بينك وبينها؟
1: بيني وبينها حصل زعل،
0: أيوه
1: هي كانت دراسة يعني، هي كانت مشكلتي بيني وبينها كانت دراسة، كنت عايزاها تكمل تعليم وهي مش عايزة، فأنا ضغطت عليها شوية في حكاية التعليم بس،
0: طيب.
1: وفجأة هي يعني ما بقتش ما كانتش تقدر تنزل الشارع خالص، ولا أجيب لك حاجة حلوة ولا أي حاجة نهائي.
0: ودلوقتي
1: حاليا أنا هي اتحجزت في المستشفى شهرين، رجعت هادية شوية ومشيت على العلاج ده، بس بيجي لها حاله ان هي بتتعصب عليا جامد وبتقعد تضرب فيا جامد
0: فاضل
1: وعايزه تنزل تمشي.
0: العلاج ده عاوز ضبط جرعة. ضبط جرعة يعني الدواء لازم يزيد شوية. طبعا مش لوحدك، مع الدكتور. طالما الحالة اتحسنت بس ما جابتش النتيجة المطلوبة، بنظبط الجرعة مع الدكتور. طبعا طبعا طبعا، هي عندها دلوقتي من الكلام اللي هي بتقوله حاجة اسمها بدايات فصام، والفصام ده محتاج علاج دوائي مظبوط، بترجع البنت كأنها ما عندهاش حاجة، الدنيا اتغيرت خالص يعني. يعني العلاج النفسي دلوقتي اتطور جدا، بقى بيصلح الوظائف بتاعت المخ يعني. ألو
1: ألو،
0: أيوه
1: مساء الخير يا دكتور.
0: فنون.
1: لو سمحت يا دكتور، أنا الكهرباء مسكت فيا من أسبوعين،
0: الكهربتي يعني؟
1: و الكهرباء مسكت فيا، و زي ال...
0: بتلعبي في
1: يعني زي
0: الكهرباء ليه؟ ايه اللي خلاكي تلعبي في الكهرباء؟ مش احنا نبهنا البنات الصغيرين ما يلعبوش في الكهرباء؟

0: دكتور انا ست كبيرة.
1: يعني الموضوع يعني اصخم.
0: لا يا دكتور، انا بشد الفيشة، السلك طلع ومسك فيا، يعني بشد الفيشة فالسلك فك منها ومسك فيا، فانا
1: سلامتك.
0: يعني الله يسلمك، يعني تعاملت شوية كده، وبعدين بصراحة يعني طلبت الرب على طول، فضربت السلك برجلي ووقفت، يعني بقيت عادي يعني، بس أنا دلوقتي رجلي يعني رجلي مش زي الأول،
1: هو انت كربت في ايدك ولا في
0: وإيدي
1: رجلك؟
0: ورجلي
1: ثواني، انت
0: بيمرضوا يا
1: كربت
0: دكتور.
1: في ايدك ولا في رجلك؟
0: لا أنا الكهرباء في إيدي، يعني مسكت في إيدي،
1: كويس.
0: يعني أنا عندي 3 صوابع محروقين، بس هو دلوقتي بيلمني، يعني 3 كانوا محروقين مكان ما كنت ماسكة السلك،
1: محروقين يعني درجة
0: بس
1: أولى ولا تانية ولا تالتة؟ يعني كان
0: الحرق لا درجة أولى، ما فيش حاجة، لا يعني مش جامد، ولو إني أنا عندي سكر، لكن بخس بسرعة، يعني لأن أنا
1: طيب
0: محافظ برضه على السكر.
1: طيب خلاص كويس، الحمد لله الحمد لله ان ده حصل.
0: طب
1: يعني
0: يا دكتور، يعني بيقولوا لي يعني شوفي دكتور مخ وأعصاب، هل ده صح؟ يعني
1: لا،
0: أعمل
1: ليه
0: إيه؟
1: ليه دكتور،
0: يعني أنا
1: انت مش كويسة وبتتحركي وبتاكلي وبتشربي وبتنامي؟
0: باكل بس رجلي الشمال دي غامقة شوية، يعني مش زي الأول، أنا كنت عاملة قبليها بقالي كذا شهر، كنت عاملة كان في ورم على الرحم وكده، وشالوهولي وشالوا الرحم كله يعني،
1: كويس.
0: بس رجلي دلوقتي غامقة شوية، القدم نفسها،
1: لا ما فيهاش حاجة،
0: القدم
1: دي
0: بحب
1: ما فيهاش حاجة يا ماما. ما فيهاش حاجة خالص، لا ولا حاجة، تطلع الموضوع من دماغك. هو الكهرباء كان ممكن تعمل حاجة يعني تتأثر على كهربة القلب أو كهربة المخ، لكن طالما قامت واتحركت كويس مفيش مشكلة يعني.

0: لو سمحت، اهم حاجه في الحرق ما حدش يحط على المكان الحرق لا زبادي ولا معجون سنان ولا يطش ايده في لا، اهم حاجه انك تسيب ايدك تحت الميه الجاريه، وبعدين يبقى عندك كريم حروق مشهور قوي. كريم الحروق في نوع مشهور قوي، هضطر اقول اسمه، اسمه يا اما اللي هو الميبو، ده مشهور جدا بيتحط على الايد كده، يا اما حاجه ببلاش كده، يا دوب لحسه كده صغيره على الايد ويتسف الهواء ما تتلفش يعني. نص ساعه ولا حاجه المفعول الدواء بيشتغل يعني. لكن بلاش حكايه الزبادي والخيار والسلطه الخضار اللي بتتعمل دي، ولا تحطه في معجون سنان، ولا تحطه في الكلام ده كله ليس ذو قيمة. مية جارية بس ودنا المرة. ألو،
1: ألو،
0: أيوة
1: أنا في المجدي،
0: تفضل.
1: أنا معك محمد محمود.
0: تفضل يا أستاذ محمد. محمد محمود ده اسم الشارع.
1: الله يخليك. ناس من الشارع، بس أنا من الصعيد، من الصعيد.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا حضرتك. أنا معلش، أنا جسمي كله مولع نار، بس مش درجة الحرارة، مش درجة حرارة سخنة يعني. الجسم كله مولع، ايديا ورجليا خالص. انا عندي سكر وضغط، عندي سكر وضغط بحضرتك.
0: السكر مظبوط ولا عالي؟ خطاطة يا جماعة، خطاطة. أستاذ محمد تقدر تكلمنا تاني عشان أسمع بس التفصيلة أكتر يعني. لا، السكر العالي لازم يتظبط يعني، هو غالبا السكر عنده مش مظبوط والضغط مش مظبوط، ده بيعمل زي فوران في الجسم، ما بالبلدي كده فوران في الجسم، فبيظبط السكر. ولو الموضوع زيادة قوي بنكتب له أدوية

0: حساسية. ألو،
1: هلا يا دكتور،
0: اتفضل
1: انا مجدي معاك من المنيا.
0: اتفضل يا مجدي.
1: يا دكتور انا كشفت عند 5 دكاترة وعم يقولوا لي فيه وجع شديد في الكتف ده وكتف ده، واديني علاج وبعين الوجع زي ما هو.
0: عملت أشعة على كتافك؟
1: لا ما عملتش يا دكتور.
0: ولا على رقبتك؟
1: عملت واحدة عادية على رقبتي جلد فيها خشونة.
0: طيب لو في خشونة في رقبتك يبقى العلاج علاج الخشونة.
1: طب ورحت كشفت عند دكتور تصوير قال لي تاخد حقنة من كورتيزوني ونص على نص، أنا ما رضيتش.
0: لا، علاج الخشونة مش حقنة كورتيزون. علاج الخشونة علاج طبيعي وأدوية بالبق بس مش كورتيزون.
1: علاج طبيعي؟
0: علاج طبيعي وأدوية عند دكتور عاطف.
1: طب والحل ليه يا دكتور؟ لما بعين خدت علاج الدنيا وبعين الكتاب وجعاني منين ومنين؟
0: ما انا بقول لك انت كده ما اتعالجتش، انت لازم محتاج علاج طبيعي ومحتاج علاج عند الدكتور عظم شاطر. في ادويه كثيره ممكن اقولها لك بس مش هينفع على التليفون اقولها لك.
1: في واحد قال لي عندك التهابات شديده، واحد يقول لك انت خشونه، واحد يقول مش عارف ايه.
0: ده اللي انت عندك ده التهاب في مفاصل الرقبه.
1: طب ومن
0: مسمع
1: في كتفي لحد
0: ايه؟ ذراعك في كمان
1: بعد ادبوكه كده.
0: التهاب الغضاريف بتاعت الرقبه بيسمع في الاكتاف، فالعلاج بتاع ده هو ده.
1: طب اعمل ايه يا دكتور؟ طيب
0: لازم دكتور عظم كويس يكتب لك علاج او دكتور اعصاب، ينفع كده وينفع كده.
1: ما في دكتور في المنيا؟ ما فيش دكتور عظم هنا في المنيا.
0: يعني المنيا كلها ما فيهاش دكاتره عظم؟ ازاي يعني؟
1: لا كله بتاع اعصاب ومفيش عظم.
0: طب ابعت لي على الفيسبوك، ابعت لك لدكتور كويس في المنيا.
1: ماشي يا دكتور،
0: سلامتك. الو الو
2: ايوه
0: فين التليفون يا ماما؟
2: الو
0: فين التلفزيون؟ انا اسف.
2: الو
0: فين التلفزيون؟ واسمعيني من التليفون. ايوه اتفضلي.
2: ماشي. ايوه دكتور سامعني كده؟
0: اه سامعك.
2: معلش بص يا دكتور، انا بقالي 10 سنين كنت بشكي، كان عندي ركبه الشمال ركبه اليمين بشكي منها على طول، ومن يمكن 5 سنين بس عادتني ركبه الثانيه، وبكشف كتير وبعمل تحاليل. واخر مره في دكتور الرجل ده روماتويد، كنت عملت تحليل روماتويد ما بانش في التحليل. لما رحت في الاعاده في مفاصل كده طلعت من مكانها من جسمي، قالت لي ده روماتويد ما بانش في التحليل، وكل ما اخد العلاج ما اتعب زياده. وانا اخر مره شفت العلاج بس انا ما اتعبتهاش تاني.
0: طب
2: انا مش عارفه اعمل يعني، ولا اروح لحد مش عارفه. في ناس كتير قالت لي انت مش رايحه حد تخصص كويس.
0: لو انت تشخصتي روماتويد يبقى لازم علاج متخصص للروماتويد بالبق وحقن في الركبه مكان الالتهاب. الو رحتي فين؟
2: ايوه يا دكتور.
0: بتكلمي مين؟
2: الشبكه الصوت مش كويس، مش كويس.
0: بتكلمي مين؟ ركزي معايا الله يبارك لك. عاوزه علاج بالبق للروماتويد وحقن في الركب.
2: هما قالوا لي انا عمري ما خدت حقن، لان في ناس قالوا لي الناس خدتها وما عملتهمش حاجه.
0: ما هو بقى حسب يعني، اصل الحاجات دي قرف.
2: انا باخد العلاج بتعب بزياده، ما بقدرش اقف من مكاني.
0: لا انت لازم تروحي الدكتور روماتيزم كويس. دكتور روماتيزم. انا هتنقط. دكتور روماتيزم.
2: ما انا بروح يا دكتور وباخد العلاج بتعب بزياده، فانا كنت عايزه اروح. لا ينفع اروح لحد يكون مخه واعصاب؟ طيب
0: مخه واعصاب عشان الركب؟
2: لا ركب جسمه كله انا دلوقتي
0: روح المخ واسنان.

0: في مخ واسنان دلوقتي ناس.
1: في تخصص مخ واسنان؟ نعم.
0: لا مخ واعصاب.
1: اه في اصل تخصص نازل مخ واسنان اليومين دول. مخ واعصاب.
0: لا مخ واعصاب مش اسنان.
1: اه مخ واعصاب. طيب هو دلوقتي الركب محتاجه دكتور ركب، بتاع الاعصاب مش هيعمل لك حاجه. طيب كده خلاص.

كانت حلقتنا النهاردة عن الخدع أو الفخاخ العقلية. أتمنى تكون الحلقة لاقت رضاكم. يعني حلقتنا بتتذاع كل أربع الساعة 9 مساء، تتكرر الجمعة وتتكرر الاثنين. فكركم إن الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشة ديار مجدي إسحاق أوفيشيال، اللي عايز يبعت لنا أي سؤال يبعته على الفيسبوك. بفكركم إن الناس اللي بتنزل ريلز أو شورت لينا دول الناس بيساعدونا، لكن الأسئلة تتبعت على الموقع الخاص بتاعنا وبتاع قناة الكرمة. إن شاء الله الأربعاء الجاي نلتقي الساعة 9 مساء في حلقة جديدة تنال رضاكم بإذن الله زي كل أربعاء إن شاء الله. وإلى أن نلتقي في هذه الحلقة، لكم أرق وأجمل وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

أهلا بيكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم، برحب بيكم من خلال شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. النهاردة موضوع مهم جدا، أنا كنت من كذا أسبوع بدأت موضوع حول خلق القرآن وقضية ومعضلة خلق القرآن وطرحت أسئلة كتيرة جدا. النهاردة بنستكمل الموضوع لكن من زاوية أخرى، عشان كده موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب هذه الآيات هي وحي من الله أم من خيال عمر؟ هنتوقف قدام آيات قرآنية وإحنا بندرس وماشيين في سلسلة حوالين القرآن. هل القرآن كلام أزلي أم كلام محدث؟ هل القرآن قديم أم جديد؟ هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ كل هذا الجدل الذي بدأ من وقت المعتزلة ومستمر إلى اليوم في جدال كبير جدا يصل إلى حد التكفير ما بين السلفية وما بين الأشاعرة. النهاردة بنحط نقطة مهمة جدا، وأتمنى من إخواتنا المسلمين أمام الأسئلة والآيات القرآنية اللي أنا هشارك بيها واللي اقترحها عمر بن الخطاب يسأل نفسه سؤال: هل هذه الآيات القرآنية هي وحي من الله وكلام قديم كما يعتقد أهل السلف، ولا كلام محدث كما يعتقد الأشاعرة وبعض المذاهب الإسلامية، أم هو كلام عمر بن الخطاب؟ فهل الله يأخذ بنصيحة ومشورة عمر بن الخطاب؟ دي أسئلة هطرحها أثناء الحلقة، لكن في البداية خلونا نصلي. للأسف الشديد الأمور تتصاعد وتشتعل من جديد في الشرق الأوسط بعد يعني مناوشات كثيرة جدا من إيران ومحاولة فرض إيران أن تكون هي المستحوذة تماما والمسيطرة على مضيق هرمز، وده طبعا ضد العرف الدولي والقانون الدولي وضد خطوة ضد تماما دول الخليج الستة المطلين على الخليج العربي. عشان كده في إطلاق نار، في صواريخ، في ضربات عسكرية سواء من ميليشيا أو قوات الحرس الثوري على بعض الناقلات النفط اللي بتحاول تعبر مضيق هرمز، يقابلها محاولة لوقف العدوان من القوات الأمريكية. نصلي أن ربي يهدي الأمور، نصلي أن يعطي تعقل الشعب الإيراني، يستحق أن ينعم بالاستقرار والسلام. الشعب الإيراني شعب مثقف جدا، الشعب الإيراني شعب مهذب وشعب طيب، الشعب الإيراني يمتلك إرث تاريخي كبير جدا. تستحق إيران بكل ما لديها من إرث تاريخ وحضارة وشعب كبير بنسبة سكان كبيرة وموارد طبيعية الله أنعم بها على إيران، يستحق أن يعيشوا حياة كريمة وحياة مستقرة وحياة مليان يعني ينعم كل الشعب الإيراني بكل أطيافه وقومياته المختلفة بالسلام. لكن الحكومة والنظام الملالي والنظام الديني اللي موجود للأسف بدل ما يكون سبب في سعادة الشعب الإيراني على مدار 49 سنة كتسبب أن يكون في سبب تعاسة الشعب الإيراني. بنلاقي ملايين من الإيرانيين خرجوا برا نتيجة لاضطهاد ديني، نتيجة لتميز عرقي، نتيجة لصعوبة الحياة داخل إيران، نتيجة لصعوبة التعامل مع النظام الديني اللي مسيطر على إيران. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم وصالح، ليست مشيئتك ولا مشوراتك من جهة الإنسان أن الإنسان يعيش حياة تعيسة، حياة فيها شقاء يا رب، حياة فيها مرارة أو فيها ضغط أو فيها معاناة أو فيها تهديد لسلامة حياته، أن يعيش مهدد يا رب

ينتظر الموت أو ينتظر تصفية جسدية أو ينتظر يا رب شدة وغلاظة من الحكومة اللي موجودة يا رب. لكن بصلي يا رب، بصلي في اسم الرب يسوع إن مشيئتك دايما من جهة البشر، أفكارك من نحوهم هي أفكار سلام، ليس غرضك وليس مشيئتك أنك تسلط ناس على ناس أو أن تركب ناس على أعنق ناس سيدنا رب باسم الله وباسم الدين، أو أن تجعل الناس يا رب يعدون تجهيزات عسكرية من أجل أن يرهبوا عدو الله وعدوهم. ليست مقاصدك أن يقتل الإنسان أخيه الإنسان، ليست مقاصدك يا رب أن يرهب الإنسان أخيه الإنسان، ليست مقاصدك يا رب أن يتطاول الإنسان على أخيه الإنسان باسم الدين وباسم الله، وأن ينعته بعبارات الكفر والشرك والزندقة. لكن مشيئتك من جهة الإنسان تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأنك لا تشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ليست مشيئتك أنك إله يا رب إله لمجموعة من الناس ضد مجموعة من الناس، تعز من تشاء وتذل من تشاء. ليس أنت الإله الذي تهدي من تشاء وتضل أيضا من تشاء. ليست مشيئتك يا رب أنه تجعل الناس ينظرون إلى مجموعة من البشر ويقاتلونهم حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. ليست هذه مقاصدك، وليست هذه مشوراتك الصلاة، وليست هذه مشيئتك، لأنك إله صالح تريد أن الجميع يخلصون، إله عظيم لا تشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يا رب أصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، بصلي لأجل افتقاد يا رب، بصلي لأجل استنارة، بصلي لأجل حرية، مش حرية تراب ورمال، لكن حرية قلوب مستعبدة للخطية ومستعبدة للكراهية ومستعبدة للبغضة. حرية ناس ظنوا أنك أعطيتهم توكيل على البشر يكفرونهم، ينعتونهم بالشرك، يترصدون لهم ويتربصون لهم في كل مقعد وفي كل مرصد. يا رب صلي لأجل حرية للأذهان والقلوب من روح البغضة والكراهية وروح العداوة. بصلي أن استنارة حقيقية تملى القلوب يا رب، يعرفك الصغير والكبير يا رب، يعرفوا أنك إله محبة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إله سلام، تريدنا أن نكون في سلام. سالموا جميع الناس حسب طاقتكم، طوبى لصانع السلام. يا رب صلي وحد للحرب والخراب دي يا رب، ضح حد للحرب والخراب، ودي يا رب مش هدنة، ادي سلام حقيقي يا رب، ادي سلام حقيقي. وأنا مؤمن يا رب أن السلام الحقيقي لا يسكن القلب إلا بتبعية حقية وتسليم من هذا القلب لشخص الرب يسوع. تتغير الأفكار وتتغير المشاعر لما الإنسان يحترم حرية اللي قدامه، لما الإنسان يعرف أن ليه حدود لا يتجاوزها، لما الإنسان يعرف أنه لا يحق له أن يتطاول ويشتم وينعت الآخرين بالشرك والكفر باسم الله، لما الإنسان يعرف أنه هو مدعو للخلاص والنجاة، مدعو لحياة الحرية الحقية، الحرية اللي فيها انضباط، الحرية اللي بتاخدنا من استعباد الخطية وتعتقنا من الإثم والشرور. بصلي لأجل قناة الكرمة نعمة وسلام وبركة وحماية لإخوات القائمين على العمل وكل فريق العمل. يا رب برفع قلبي يا رب أنك ترفع كل غشاوة من على القلوب، أنك ترفع كل برقع موضوع على العيون، أنك تحرر الأذهان من روح الظلمة وروح العمل الروحي يا رب، أن يعرفوا أنك الله محبة وأنك إله خلاص وأنك إله تريد نجاة الإنسان وتسعى دائما أن يتقبل الإنسان ويقبل نعمتك من أجل مصيره الأبدي. في اسم الرب يسوع نصلي آمين. حقيقة قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا، كلنا تابعنا خلال الأسبوع موضوع جمانة كامل أو كمال اللي اعترضوا على الفستان بتاعها عميد كلية الطب البيطري وصورها وطردها واستدعى عليها الأمن، وكان يوم صعب جدا في يوم كان من المفترض أن يمثل لها هذا اليوم يوم فرح يوم بهجة
تحتفظ

بيها بهذا اليوم في ذاكرتها، أن يوم بتستلم فيه شهادة التخرج، لكن يتحول إلى يوم صعب جدا وقاسي على حياة جمعنا. والسبب اللي بيتقال قدام الناس اللبس، لكن السبب الحقيقي الصليب. وأنا هفضل أقول باستمرار، وقلت الكلام ده وبقوله في مناسبات الأعياد المسيحية، وأقوله في عبارات التعليقات السخيفة والوقحة اللي بتصدر من جمع كبير جدا غفير من المسلمين تجاه بناتنا وإخواتنا القبطيات في مصر، ولا سيما في مصر، لما بيشوفوا منظر الصليب. والحقيقة إنه منظر الصليب أو مشهد الصليب، سواء صليب على كنيسة أو صليب في شارع أو صليب في ميدان أو صليب لابساه بنت في سلسلة أو ظاهر على إيد واحد في مصر أو أي مشهد للصليب، بيزعج المسلم. وبنلاقي المسلم جات له حالة ارتكاريا، حالة جنان، حالة كده مش منضبطة، بتحس إنه فقد السيطرة على نفسه، يعني بتروح وتيجي كأنه عنده حالة صرع أو حالة جنون أو حالة كده فيها نوع من التوتر العصبي والنفسي، يعني بتتحرك بسرعة ويبدأ كده شيء غريب يطرأ على وجهه، ملامحه بتتغير تماما ويفقد بشريته وإنسانيته، وبتشعر أنك قدام كائن مختلف. كائن مختلف. يا مسلم ليه منزعج من الصليب؟ ايه سر انزعاجك من الصليب؟ بيركبك 100 عفريت ليه لما بتشوف الصليب؟ بيحصل ليك حالة هيجان عصبي ونفسي وانفعالي لما بتشوف الصليب. الحقيقة مش لاقي سبب في علم النفس أقدر أوصف الحالة دي وأطلق عليها اسم معين، لكن لاقي سبب روحي إن دايما اللي بينزعج من الصليب اللي انهزم من الصليب. لا ينزعج من الصليب إلا اللي انهزم من الصليب، ولا ينزعج من الصليب إلا الجهلاء الذين لا يعرفون جوهر ومعنى الصليب. لأن كلمة الصليب عند الجهلاء وعند الحمقى والمغيبين لا يفهمون معناها، حماقة. كلمة الصليب عند الجهلاء حماقة. إيه اللي حصل ده؟ يعني إيه نبي الصلب؟ يعني إيه شخص الصلب؟ يعني يعني يعني ومش فاهم أي حاجة. هو فاكرها معركة، وفاكرها يا عيني المسيح أو عيسى القرآني نبي مستضعف لا حول له ولا قوة، اليهود تأمروا عليه وقرروا أنه يصلبوه، فعيسى القرآني بيدور على مين ينقذني ومين يشني، وأنا ويعيط والمناديل منديل ورا منديل، عيسى قاعد يعيط يعيط يعيط يعيط، أنا مش عايز الصلب، أنا مش عايز الصلب، أنا مش عايز الصلب. فيقوم تحصل تمثيلية سخيفة بتعبر عن إله ضعيف، إله ماكر، فاقد للحكمة، معدوم الحيلة، فياخد عيسى القرآني في السر ويضع شبهه على شخص تاني يسلم ليد اليهود ليصلب وينكل به على الصليب. هي دي القصة القرآنية، هو ده خيال المسلم المريض. فيرى الصليب وكأنه عداوة لله، ويرى الصليب وكأنه تطاول على الله، ويرى الصليب وكأنه شيء شيطاني. والحقيقة انت اللي فيك شيطان، لأن الصليب هو قوة الله للخلاص. لأن الصليب مش خشبة، لأن الصليب مش شكل قدامك، لأن الصليب مش رمزة، مش علامة زائد. الصليب معنى، ومعنى لو كنت تعلموه لما تطاولتم بسخافتكم على مفهوم الصليب وجوهر الصليب. صليب في معناه تضحية، صليب في معناه إظهار حب، صليب في معناه بذل وعطاء، صليب في معناه عبور، قرص، عبور من مكان لمكان، من ظلمة لنور، صليب في معناه مصالحة، صليب في معناه تمن بيدفع، صليب في معناه شخص محب أعطى جسد ونفسه بكل الحب من أجل خلاص الإنسان، صليب في معناه رئيس كهنة واقف بكل شموخ يقدم ذبيحة نفسه لله من أجل أن يسترد الإنسان اللي استعبد للخطية وأصبح عبد للخطية وعبد الإبليس. أنت منزعج ليه يا دكتور يا عميد؟

أنت منزعج ليه يا مسلم يا شيخ يا سلفي يا أزهري؟ أنت منزعج ليه يا مسلم يا بسيط يا أمي يا اللي مش عارف أي حاجة في أي حاجة؟ أنت منزعج ليه يا إعلامي يا مذيع يا مذيعة يا إعلامية؟ منزعجين ليه من الصليب؟ لا ينزعج من الصليب إلا إبليس، ولا يحتقر الصليب إلا الجهلاء والحمقى، لأنهم لا يرون في الصليب إلا الخشب والمظهر، لكن يخفى عليهم بإرادتهم المعنى القوي والحقيقي اللي جسده الصليب لنا. هذا العميد الدكتور الرجل الشايب الكبير اللي ربما يكون في أواخر الخمسينات أو في الستينات منزعج من فستان، والحقيقة أنه مش منزعج من فستان، الحقيقة كعامة المسلمين وكالعاطلين في المجتمع الإسلامي وكالحمقى المنتمين للدين الإسلامي ليسوا منزعجين من اللبس، مع أن المرأة تمثل لهم أيضا حالة من الجنان، منزعجين من المرأة في لبسها في عطرها في مشيتها في حركتها، عندهم عداوة خاصة مع المرأة. والحقيقة المجتمع الإسلامي بيحط نفسه في صف إبليس في حاجتين. حاجة الأولى تجاه المرأة، لأن الرب في سفر التكوين كان يخاطب الحية المسيطر عليها إبليس والمتجسد فيها إبليس، وقال لها كده أضع عداوة بينك وبين المرأة، مش وبين المرأة وبينك، بينك وبين المرأة. فالعداوة جاية من الحية إبليس وأتبعها تجاه المرأة. ليه؟ لأن الحية إبليس ونسل الحية إبليس وعباد الحية إبليس والذين يسيرون وفق نهج الحية إبليس من ديانات مختلفة وعلى رأسها الإسلام سمعوا الخبر اللي جاي بين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، هو يسحق رأسك يا إبليس يا حية. في واحد طالع من نسل المرأة، واحد وحيد من نسل المرأة، مش من نسل البشر، مش من نسل الإنسان، مش من نسل الرجل، مش من نسل الرجل والمرأة من خلال العلاقة الزوجية، لا ده جاي واحد وحيد من نسل المرأة، هو يسحق رأسك. ومن هنا بدأت العداوة، ومن هنا الله كان يشير على عداوة ما بين نسل الحية وما بين المرأة ونسل المرأة الذي هو المسيح. عشان كده لأن الإسلام هو فكر مصطنع محبوك بمكر صنعه إبليس، عشان كده كل قطيع الإسلام يعادون المرأة ويرون فيها فتنة في لبسها في مشيها في خروجها في أطرها، إلى بقى المتحدث باسم الشيطان الكبير بتاعهم قال التعبير ده، المرأة فتنة والمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، تروح في صورة شيطان وترجع في صورة شيطان. ليه قال كده؟ لأنه متحدث باسم الشيطان. العداوة الثانية الصليب، فالكتاب بيقول كده هو يسحق رأس الحية، هو يسحق رأسك. ولهذا إبليس ونسل إبليس يعادون الصليب، يرون في رمزية الصليب وفي شكل الصليب وفي علامة الصليب إزعاج للروح الساكن فيهم. فأنا أقول لك يا مسلم، أنا مش بنصحك تروح لطبيب نفسي، لأن مش هتلاقي علاج، مش هتلاقي علاج عند طبيب نفسي، ومش هتلاقي علاج عند طبيب بشري، لأن المرض اللي فيك ملوش علاج، المرض اللي فيك لا يحتاج إلى علاج، لكن المرض اللي فيك اللي بيخليك تكره الصليب وترتعش أمامه وترتبك أمامه ويصيبك حالة انفعال نفسي هو مرض روحي وليس مرض نفسي. فعلاجك لطفل من مدارس الأحد، بص على أي كنيسة وهم قطار في الشوارع في مصر أو في سوريا أو في العراق، وروح يوم الأحد الصبح قول أنا كبير علي كاهن أو أسيسي صلوا معايا،

أنا محتاج طفل من مدارس الأحد يطلع يصلي معايا ويقول لي باسم المسيح العفريت اللي فيك اللي بينزعج من شكل الصليب يطلع منك عشان تسترد إنسانيتك، عشان لما تعدي قدام كنيسة في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا وتشوف كنيسة عليها صليب ما يركبكش 60 عفريت. فعلاجك اللي أنا بقدمه بكل نصيحة وبكل أدب واحترام لشخصك يا مسلم يلي بيصيبك حالة انفعال نفسي وارتباك لما تشوف شكل الصليب، دور على أقرب كنيسة ليك وقول يا جماعة كتير علي قسيس يصلي معايا وكتير علي خادم يصلي معايا، أنا كل اللي محتاجه طفل من مدارس الأحد يطلع يقول بنتهرك يا عفريت، بنتهرك يا شيطان يلي ساكن في المسلم فمخليه منزعج قدام الصليب. يا دكتور عادل عبد الخالق، نصيحة أخوية، نصيحة بمحبة، اللي هو عميد كلية الطب البيطري، اللي هو انزعج من شكل الصليب، روح من فضلك لأجل نفسك ولأجل أولادك ولأجل أسرتك، روح لأقرب كنيسة تشوفها، غمض عينيك وادخل، مش بخفة ودلع لكن غمض عينيك وادخل بإصرار وعزيمة، وادخل جوه الكنيسة وقول لهم كده أنا طالب طفل من مدارس الأحد يصلي معايا وينتهر العفريت اللي كان جوايا والشيطان اللي كان جوايا اللي خلاني أنزعج، والبنت الغلبانة الصغيرة اللي قد بناتي لابسة صليب. الدكتور خالد منتصر نشر الصورة بتاع الطالبة صاحبة أزمة جامعة بدر وسأل سؤال، هل هذا الفستان يستحق وضعها تحت مقصلة الطرد والحرمان من حفلة التخرج؟ عذرا يا دكتور خالد، الموضوع مش فستان، لأن الصور اللي ظهرت في حفل التخرج في بنات مسلمات كانوا لابسين فساتين أقصر من اللي لابسها جمانة. فالحقيقة يا دكتور خالد أن الانزعاج لم يكن بسبب الفستان، ده كلام كذب اللي اتقال، لكن الانزعاج كان بسبب الصليب. الدكتور خالد بيقول الحشرية والوصاية واقتحام خصوصية المساحة الشخصية صارت في الجينات وكرات الدم الحمراء المصرية. قال إيه لبسك ده؟ قال لي إيه لبسك ده؟ طالبة بجامعة بدر تزعم تعدي عميد كلية الطب البيطري عليها، قال لها كانت رايحة تستلب الروب بتاع التخرج الكاب، عميد الكلية شافني فضل يزعق لي قال لي ايه اللي انت لابساه ده، ومسك تليفونه وصورني، صمم اروح مكتب الامن ورفض يدخلني الحفله، صورني بتليفونه وقال لي لبسك ده يخليني اصورك. ما كانش في دريس كود للحفله، يعني ما كانش، يعني ايه دريس كود؟ يعني ما كانش في نوع من التحذيرات أو نوع من التوصية على نوع لبس معين، يعني ما قالوش مثلا ما تجيش ما تجيش يا طالبة بلبس بفستان فوق الركبة أو ميني جاب، لكن الدنيا كانت مفتوحة، ما فيش أي توصيات، ومع هذا الفستان اللي لابساه جمانة طويل تحت الركبة، طويل تحت الركبة. ده اللي حصل يا جماعة. سعيد عبد المنعم شخص مسلم سلفي أزهري ما عجبوش كلام الدكتور خالد منتصر، وطلع قال إيه بقى؟ بيعلي على الدكتور خالد منتصر، قال له اقرأ وتمعن يا خالد يا منتصر، ورفع اللقب لقب دكتور، لأنك من خمس قدميك أو اخمص قدميك حتى أطراف شعر رأسك تبحث وتنقب عن الفتن وعن الطعن في دين الله ومنكر السنة، ولك صولات وجولات بالفيديوهات والمقالات في ذلك. من يتكلم بأدب واحترام ويناقش الموضوع بدون تفخيم وجعلصة ونفخ للألفاظ مثل مقصلة الطرد والحرمان، وآخر يكتب ويقول عميد البهايم بنفس اللفظ، لن نتكلم معه بأدب وبحب واحترام، ولن نضع كلامه فوق رؤوسنا، ولكن من يسيء
بيقول كده: من يتكلم بأدب واحترام هنتكلم معه ونضع كلامه في رؤوسنا، ولكن من يسيء ويشيط الموضوع

ويقحم فيه الديانة والدين وتلفظ بألفاظ استفزازية فسيسمع ما لا يسر ولا يرضي ولا يرضي. فإذا تكلمت أنت أو غيرك تكلموا بمنطق وأدب وحوار. طب يا عم سعيد عايز تقول لنا إيه من الكلام الإنشا الكبير المجعلص اللي أنت كاتبه ده؟ الموضوع باختصار شديد، الطالبة ذهبت لحضور حفل التخرج بملابس لم تعجب عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر، فأمر حرس الجامعة بإخراجها وقام بتصويرها حتى لا يقول قائل هي كانت لابسة إيه، ولم يتلفظ معها بلفظ سيء. يا سعيد ده البنت لابسة فستان لقرب مشط رجليها، يعني لابسة فستان طويل، في المقابل بنات مسلمات لابسين فستان فساتين أقصر من اللي هي لابساه. فأنت بتقول إيه؟ أنت بتدافع عن إيه؟ بيكمل الأستاذ المحترم اللي استفزه هو كمان فستان جمانة وبيقول إيه؟ قام بتصويرها حتى ما حدش يقول إنه ولم يتلفظ بأي لفظ مسيء. هذا كل الموضوع. وطبعا لأن الطالبة كانت لابسة سلسلة عليها صليب في عنقها وظهرة، قمت أنت وكل من ينفخ في النار بإثارة الموضوع ورائحة الفتنة تفوح من أفاق، كمية هجوم شديدة وعنيفة من كل المنتديات ومنابر الإعلام. هذا أستاذ دكتور عميد كلية الطب البيطري وله صلاحيات في مجال عمله، ليس من حقك أبدا لا أنت ولا غيرك أن تتدخل في عمله وتتقول عليه، ثم هذا محراب علم ومكان حشمة وعفاف وليس مكان عري. عري ايه؟ ده البنت لابسه فستان طويل مغطي كل حته. عري ايه؟ العري ده في دماغك يا سعيد. العري ده عندك انت. ولا مكان اثاره، اثاره شهوات ايه يا راجل؟ ونظرات محرمه ايه؟ ده اهو الفستان اهو. الفستان اهو يا جماعه. هل ده فستان يثير الشهوات؟ هل ده فستان ده الركبه اهي؟ الفستان تحت الركبه خالص. انت بتقول ايه يا سعيد؟ هل ده فستان كشف اي حاجه في اي حاجه؟ الشيء الوحيد اللي مكشوف الصليب والشعر. في المقابل هعرض لكم فساتين، اهي الصوره اهي لبنات، الصوره ليها. طب هات الصوره دي بقى، ودي بنت مسلمه، ما اعرفش، شيل صورتي من فضلك وحط الصورتين مع بعض لو تقدر. اللي بيثير بقى يا سعيد المثار جنسيا، شوفوا بقى، ده الفستان بتاع جمانة اللي اتمنعت واتبهدلت واتصورت واتاخدت للأمن، وده فستان واحدة مسلمة عادي جدا فوق الركبة ومحدش قال لها حاجة خالص، ولا القطيع اللي طلعوا هاجموا جمانة اتكلموا، ودي واحدة مسلمة. فأنت بتقول يا سعيد فين الإثارة الجنسية في فستان جمانة؟ فين عدم احترام حرمة الجامعة وحرمة انت بتقول انتوا عايزين تقولوا اي كلام في اي كلام في اي كلام في اي كلام. للاسف دي العقليه اللي احنا عايشين في وسطها. امثال سعيد اللي طلعوا هللوا الدين المصري رغم لبسها عشان كلمت على اذان، وشتموا وشيطنوا الطبيبه اللي انقذت ناس في حادثه المول عشان لابسه قط. شعب عجيب، شعب منافق، شعب متدين تدين زائف. دي الصورة اللي حضرتك. لكن في المقابل في ناس تانية حلوة. الكاتب والأديب محمد البكري سعيد شريف كاتب مقال هل هي مأساة جمانة كمال طالبة جامعة بدر أم إنها مأساة الدكتور عادل عبد الخالق عميد كلية الطب البيطري. الراجل ده كاتب كلام حلو جدا، خدت منه جزء. القاعدة القانونية تقول أنه لا عقوبة بدون قانون، فكل فعل مؤثم قانونا له عقوبة محددة بنص ينص عليه قانون العقوبات. وهنا تطفو سبعة أسئلة على السطح تطالبنا بالجواب. سؤالي الأول، ما هي الجريمة التي ارتكبتها طالبة جمانة لتستدعى أو ليستدعي لها عميد الكلية الأمن الجامعي وكأنها ضبطت ترتدي حزام ناسف لتفجير الكلية أثناء احتفال التخرج؟ السؤال الثاني، هل فستان تحت الركبة بشبر؟ لا يا أستاذ محمد البكري، ده هو تحت الركبة بشبرين. لكن خلينا نقرأ السؤال بتاعه، هل فستان تحت الركبة بشبر يسمونه

في الموضه ميدي او ميدي يمثل تهديدا للامن القومي المصري لتقوم الدنيا ولا تقعد بسببه وينتفض بسببه عميد الكليه ومدير الحرس الجامعي، وقال فتاة وزنها 55 كيلو يمكن ان يشكل جسدها اغراء يخل بالامن القومي للبلاد. ربما كان هذا جائزا في دولة افغانستان الشقيقة تحت حكم الملالي، لكنه في دولة هي ام الحضارة ومنبع قوانين البشر عبر التاريخ يعد عملا غير لائق وتصرفا جالبا للعار. رقم 3، لماذا قام عميد الكلية الطب البيطري وهو في 60 من عمره بتصويرها بموبايله وكأنها كائن فضائي أراد توثيق هيئتها لعرضها على العلماء والمتخصصين في علم الأجناس؟ رقم 4، هل حدد قانون الجامعات نوع معين من القماش كتان أو قطن حتى لا تظهر مفاتن الجسد؟ وهل تم تحديد قطر الوسط يعني الفستان يبقى ضيق قد ايه المناسب حتى لا يسيل لعاب، كلمه صعبه اللي جايه بس هو اللي كاتبها مش عايز اقولها، حتى لا يسيل لعاب كذا وهم يتخيلون ما اسفل الملابس. رقم 5، هل هناك الوان محدده تم الاعلان عنها تتسم بالحشمه كالاسود والبن الغامق والكحل الكاتم؟ وهل تم تحريم اللون الأبيض لأنه يظهر أكثر تفاصيل الجسد؟ رقم 6، هل هناك شروط تم الإعلان عنها لوزن الفتاة لا يجب تجاوزه ومعايير محددة أو معايير محددة لكرافتات أو لكرافات الجسم، يعني الكرفات الجسم، يعني مش عايز أقول هم عارفين، ومقدار بروز مش عايز أقول الكلمة اللي جاية، والبطن وانتفاخ مش عايز أقول الكلمة اللي جاية. رقم 7، وما هو الارتفاع المناسب الذي حددته الجامعة لكعب الجزمة حتى لا تحدث قصعة أو رعشة أو هزة غير مقصودة تستدعى الشيطان ليتلبس عقول عنوة رغمة عنها؟ دعونا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لنتفق معا، والحزن يلقي سدوله على قلوبنا على أن المرتعبين المتربعين على الكثير من المواقع المسؤولية داعشيين أكثر ممن ابتدعوا الداعشية نفسها. أن ما حدث في تلك الواقعة وغيرها من عشرات الوقائع المتتابعة بعجلة متزايد مقلق، يعني شكل مقلق جدا، يلقي ظلاله من الريبة والشك حول ما نحن مقبلون عليه قريبا. احنا افغانستان بمسمى اسمه مصر، احنا نعيش في افغانستان لكن بمسمى اسمه مصر، في مجتمع شاهد فيه العقول والارواح والقيم الانسانيه والمبادئ والمناقب الخلقيه، وان لم نتحرك فورا في ثوره ثقافيه ومعرفيه فقد يكون القادم محملا بكثير من المخاطر التي قد تهدد وجود وبقاء الدولة المصرية ذاتها. هو ده للأسف شعب مصر، هو ده للأسف ما آلت إليه مصر. شيء غريب تاني، كان في احتفالية المولد طلعت هبة مجدي وقالت أنشودة دينية أمام السيسي وشيخ الأزهر وناس كتير. محمود أشرف كتب إيه؟ بصوا، الشعب المتدين قوي، الشعب المصري المتدين قوي قوي قوي قوي. كتب ايه محمود اشرف؟ عاوز اسال سؤال ومحدش يقول عليا اخواني. هي هبه مجدي كده مش متبرجه؟ تخيلوا بالمنظر ده، شايفه متبرجه. طب لو مش متبرجه انا هكت عليها ليه؟ اقول ايه؟ دعونا نلطم بسكوت ونحزن ونبكي على حال مصر واللي وصلت ليه مصر في دولة التلاوة ودولة الأزهر ودولة تراث إذاعة القرآن، والدولة اللي عايزة تطبق حفظ جزئين من القرآن
في

0: ابتدائي لما واحد على لبس واحده زي دي ازهري بيكتب الكلمه دي. طب لو هي مش متبرجه انا الكلمه دي قدامكم هكت عليها ليه يا شيخ الازهر يا بتوع الافتة يا جدعان؟ هو كده طبيعي وانتم قاعدين؟ طب مش دي المفروض احتفاليه بمولد النبي؟ طب تبقى كده ليه؟ طب تبقى او تبقى كده او مش عارف هو عايز يقول ايه. انا بس عايز اقول لمحمود اشرف معك حق يا محمود انك تهيج جنسيا وتتحرك غريزتك الجنسيه وشهوتك وتبقى قاعد على اعصابك لمجرد طرف الشعر بتاع هبه مجدي بان. معك حق. عارف معك حق ليه؟ لانك تمثل نبيك. عارف ليه؟ لان نبيك هاج على واحده عدت جنسيا وما عرفش يمسك اعصابه فراح سحب نفسه من وسط اصدقائه ودخل لقى كانت الليله دي ليله مين يا عمده؟ ليله زينب بنت جحش. فراح عامل ايه نبيك فيها؟ راح ماسكها فض الشهوه بتاعته والست كانت بتدبغ تنعس منيئه يعني بتدبغ وايديها متعاصب بالدبغ بمواد الدبغ وريحه الدبغ يا جماعه دبغ الجلود في الزمن ده ريحه مقرفه جدا. الراجل لا سابها تستحمى ولا تنظف نفسها ولا تغسل ايديها ولا تغير لبسها اللي مليان عليه الدباغه خدها مارس الجنس وطلع وقال لصاحبته اعملوا زيي لان المراه تدبر في صوره شيطان وتقبل في صوره شيطان. نبيك عمل كده يا واقعه. اقول يا واقعه ايه؟ الناس بتلوم عليا انت بتقول كلمات. ما انا بصراحه بمسك اعصابي بالعافيه من المهازل اللي شفناها في نبي الاسلام وبنشوفها في محمود اشرف. محمود اشرف طلع عبر عن اللي جواه. ده غير محمود اشرف كتير. ده في المانيك عارفين المانيكان يا جماعه اللي هي اللي بيلبسوه اللبس عشان يعرضوا فستان معين وبتاع. ده في ناس متاسف بتهج جنسيا على ده. ده فيديوهات قد كده الناس تهيج جنسيا على ده وبيصلي. فاكرين المؤذن اللي هاج جنسيا على بنت صغيره في الحمام بتاع السوق اللي كانت قاعده تبيع الخضار مع امها؟ هو ده المجتمع المصري. هو ده انتوا مودين مصر لفين؟ ازهر وفي معاهد ازهريه وفي دوله تلاوه وفي مسابقات قران وفي اذاعه القران وفي تراث اذاعه القران وفي سجلات قرانيه وفي شيوخ وفي انه ماده القران تبقى ماده رسميه وتعاد كماده رسميه تنجح وتسقط فيه تحفظ جزئين فيه وكل ده ولسه بيهيجوا جنسيا على المانيكان وعلى شعر هبه مجدي. طيب هعرض فيديو اتمنى يكون لا
1: جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها كناية عن الجماع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع زينب وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث رواه مسلم في صحيحه.
0: هو ده نبيك يا محمود أشرف. ناخذ رواية تاني.
2: هذا نفعل عندما نرى امرأة جميلة تعجبنا في كل شيء. فقد أخرج الترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، أي فليذهب إلى أهله لجماعه. قال فليأتي أهله فإن الذي معها مثل

0: معها.
1: كلمة الذي معها، مثل الذي معها، يتكلم عن العضو الجنسي. شوفوا نبي الإسلام وطهارة لسانه ونقاء كلماته، وجاء ليتمم مكارم الأخلاق، بيقول إيه؟ نبيك بيقول إيه؟ الذي معها هو الذي معها، يعني كذا كذا كذا اللي في المرأة اللي عدت قدامك هو نفسه اللي في مراتك في البيت. فروح اعمل اللي تعمله، طفي شهوتك، طفي نار شهوتك. نكمل.
0: الذي سيجده هناك سيجده في زوجته في الحلال. وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط وأبو بكر في الأمالي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، أي جامعها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، أي أمثل أعمالكم وأفضل أعمالكم.
1: أكتفي بالجزء ده. فمحمود أشرف الرجل غلبان، هو عمل زي نبيه، ما يعني شكل الشعر بتاع هبة مجدي استفزه جنسيا. يا جماعة نعمل إيه؟ حال البلد كده وحال المجتمع كده. طيب قبل ما نبدأ بموضوعنا هاخد تليفون معانا الأخ يوسف. أهلا بيك أخ يوسف، سلام المسيح، اتفضل.
2: سلام المسيح أخ أندرو.
1: سلام المسيح،
2: ربنا يبارك.
1: الحمد لله على السلامة يا يوسف. الأخ يوسف عدى بوعكة صحية شديدة، وكانت أزمة شديدة جدا جدا جدا، وانتوا عارفين ان هو صديق للبرنامج وبرنامج صوت العبرين وشارك كتير معانا. نشكر رب جدا لأجل سلامتك يا يوسف، وقادر تتواصل وتتكلم معانا، اتفضل.
2: أشكر ربنا ان الرب عمل معايا معجزة أخ أندرو. أنا تعرضت لجلطة كبيرة جدا. أشكر ربنا الدكتور قال أبسط حاجة، قال إن أنا أقعد سنة على كرسي مسحر.
1: نعم.
2: لكن الرب بمعجزة من الرب وصلاة إخواتي إن أنا بمشي بنسبة 95% على رجلي الوقت، أشكر ربنا. فخلال شهر الموضوع ده كله إيدي بنسبة 80%، وأشكر الرب على المعجزة اللي عملها في حياتي.
1: نشكر رب جدا يا يوسف.
2: طبعا إن الرب يعم بالسلام على المنطقة، والناس تعيش بسلام وتعرف الرب الحقيقي والإله الحقيقي الخالق للكون. انا بس حابب أندرو ان انا استخدم منبر حضرتك ان انا اعرض مشكله ان اغلبنا كعابرين عايشينها او لا او هنواجهها في يوم من الايام. ان هيجي في وقت اكيد بعضنا بيقطع اهله او مقطع اهله ومفيش مكان يندفن فيه بعد الموت. احنا مش هيفرق المكان، لكن احنا محتاجين يا ريت يكون في مدفن للعابرين، بحيث ان لو عابر انتقل وراح السماء يلاقي مكان يندفن فيه. لان الوضع للاسف اسعار المدافن دلوقتي بقت صعبه جدا، ما فيش حد يقدر يشتري حاجه لوحده. فنتمنى ان احنا أندرو ان انا بعرض على حضرتك المساعده في الموضوع ده بالقناه والاخواتنا، ان حد يتكفل بالموضوع ده، ان في ملجا، ان في يكون مثلا للعابرين مثلا مسيحي. مش عايزين احنا ندفن في مكان يكون فيه الثعلان والاقرع ولا منكر ونكير،
1: ولا هم يرضوا اصلا يدفنوك معاهم.
2: لا مش هيرضوا، ما اكيد مش هيرضوا طبعا. احنا بالنسبه لهم ربنا مفيش داعي، مش الواحد مش هيتكلم ولا يهاجم. فاحنا محتاجين مكان باستاذنك، يعني يا ريت يكون مدخل مسيحي يعني.
1: طيب خلينا اوضح الكلام عشان واضح ان الكلام بتاعك يا يوسف كانش واضح قوي.
2: اتفضل.
1: بالذات في مصر والدول العربيه، يمكن الازمه دي مش موجوده في الدول الغربيه. في مصر بالذات في مدافن، المدافن دي بتبقى معروفة أنها مدافن مسلمين، والمدافن دي بتبقى معروفة أنها مدافن مسيحيين. قبل الشخص ما بيدفن بعد وفاته بيخرج حاجة اسمها تصريح دفن، بناء على ورقة التصريح الدفن ده تدفن أو يدفن الجثمان أو يدفن الجسد بتاع الشخص اللي ميت. تصريح الدفن بيكتب فيه ديانته أنه مسلم أو مسيحي. فالمسلم بيدفن في مدافن إسلامية مع أهله، كل الأهل والأسر والعائلات بيبقى عندهم حاجة اسمها مدفن عائلة كذا، وهكذا المسيحيين. الشخص اللي انتقل أو انتقل مسيحي

فن في مدافن عيلته، وبيسمى المسمى كله من بره دول مدافن المسيحيين، سواء مش عارف في العباسيه، في شبرا، ما فيش في شبرا، في مدينه نصر، وهكذا وهكذا. بيتبقى حلقه في النص موجوده اللي هم العابرين. العابرين اللي تركوا اهلهم، فاهلهم غير معترفين بيهم وامنوا بالمسيح، لكن الكنيسه امام الوضع القانوني بتاع مصر انها دوله اسلاميه لا تعترف بعباره العابرين او بعباره الناس اللي تركوا الاسلام وامنوا بالمسيح، في نظر الدوله هم مسلمين، لكن في نظر اهلهم كفار ومرتدين. على الورق هم مسلمين، لكن قدام اهلهم كفار ومرتدين. لو شخص عابر مات، وبيحصل، ودخلنا في ازمه كبيره جدا لعابرين وعابرات ماتوا، وكانت الازمه ان الاهل مش عايزين يدفنوهم والكنيسه ما تقدرش تدفنهم، يروحوا فين الجسد ده؟ يروحوا فين؟ احكي لكم واقعه في موريتانيا. مات شاب موريتاني كان عابر، اهله الاول ما كانوش عارفين انه كان عابر، بس في ناس من الاصدقاء والاصحاب كانوا عارفين انه كان عابر. فلما مات اهله دفنوه، لكن بعد ما واحد راح قال لاهل الشخص اللي مات ده ابنكم كان عابر يعني مرتد عن الاسلام، راحوا فتحوا المدفن وطلعوه وراحوا رمينه في الشارع، وقال ده كافر زنديق ما يدفنش في مدفننا، وترمى في الشارع، طلعوه بره المنطقه بتاع مدافن المسلمين. وطبعا موريتانيا ما فيهاش الا مدافن المسلمين بس، ما فيش مدافن تاني، طلعوه بره دايره المدافن ورموه في الشارع في حته كده واسعه، وسابوا جثمانه وجسده مرمي، لانه ده كافر زنديق، ولانه كافر زنديق لا يليق لهذا الجسد الكافر الزنديق ان يوضع مع اجساد المسلمين، لانه بقى يدخله مع ناكر ونكير والثعبان الاقرع وكل الهيصه دي كلها. فالكلام الاخ يوسف انه احنا عدينا بازمات كثيره جدا في مصر. طبعا بعض الازمات اتحلت انه طالما الناس مش قابله هنا والناس مش قابله هنا ادفنوا في مدافن الصدقه. بس دي بياخد وقت طويل جدا عشان توصل لهذه المرحله. فاقتراح الاخ يوسف انه لو حد يقدر يساعد العابرين في مصر، لان الازمه اكتر في مصر، ما اعرفش في العراق وسوريا الوضع ازاي، انه يبقى في مبلغ يتشري مدافن، تتكتب المدافن دي باسم 2-3 من العابرين قدام الدوله اسماء مسلمه، لان ما فيش تغيير في البطاقه، لكن بيبقى معروف انه المدفن ده مسؤول عنه العابر فلان والعابر فلان والعابر فلان، اذا انتقل عابر او عابره يتم دفنهم في المدافن دي، ولا يعرض او تعرض اجسادهم للرمي في الشوارع، لان المسلم مش عايز يدفنه اللي هم الاهل، والمسيحي ما يقدرش يستقبله لانه هيدخل في ازمه مع الدوله، وفي حاجه اسمها تصريح دفن بالاسم وبالديانه. ده المشاركه اللي حاب يشارك بيها اخونا يوسف. اللي عايز يقدر يعمل اي حاجه تواصل معايا، هربطكم بالتواصل مع اخواتنا اللي ممكن يقوموا بحاجه زي كده في مصر. ربنا يباركك يا يوسف. متاسف خدت وقت طويل من الحلقه. ندخل لموضوع الحلقه. هذه الايات اللي انا عارضها دلوقتي هي وحي من الله ام من خيال عمر ابن الخطاب؟ لما اقول عمر بقصد عمر ابن الخطاب. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء والهيثمي في مجمع الزوائد كثير من الاحاديث النبويه واقوال الصحابه في فضل عمر، وقد فصل السيوطي في بيان موافقات الوحي لكلام عمر. يعني ايه موافقات الوحي؟ يعني عمر قال كلام، بعد شويه محمد قال له نزلت ايه بنفس كلامك يا عمر. فقال: فصل في موافقات عمر قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20. عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. عمر يرى الرأي ويقول النص، ينزل به محمد بعد يوم أو بآخر الليل يقول له نزلت آية في القرآن. أخرج ابن عساكر عن علي قال: أن في القرآن لرأي من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر مرفوعا: ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. مقصود بعمر هنا عمر بن الخطاب.
وأخرج الشيخان

البخاري ومسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث. عمر كان مهذب أو استخدموا صيغة مهذبة، وافقت ربي يعني أنا توافقت مع الله في ثلاثة، بس الحقيقة أن القرآن هو اللي نزل بعد، أو هو الآية اللي كتبت بعد. أنا بستخدم تعبير النزول، مش مؤمن أن القرآن نزل، لكن أنا بستخدم التعبير الإسلامي. فالآيات دي حسب منطوق المسلمين نزلت بعد عمر، فعمر هو اللي سبق وقال. وده سؤالي بقى، لو القرآن غير مخلوق وقديم ازاي يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ وينزل بعد عمر، وعمر اللي يسبق؟ فهل كلام عمر ازلي؟ وهل كلام عمر وحي؟ وهل كلام القرآن يجي بعد عمر؟ وهنا بيطعن او بيطعن في مصداقية القرآن كله، وفي مصداقية ان القرآن غير مخلوق، وفي مصداقية أو ادعاء أن القرآن كلام قديم. طيب، أخرج مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وأساري بدر وفي مقام إبراهيم. ففي هذا الحديث خصلة رابعة. ليه؟ لأن الحديث الأولاني كان يقول وافقت ربي في ثلاث، مصلى إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع النساء النبي في الغيرة فقلت عسى رب أن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن فنزلت كذلك. نفس اللي قاله عمر اتقال في القرآن، بس مين اللي سبق؟ عمر بن الخطاب. فهنا الحديث ده ذكر ثلاثة، أما ثلاثة مصلى إبراهيم أو مقام إبراهيم، واحد، اثنين الحجاب، ثلاثة لو مش عاجبينكم محمد هيطلقكم ويبدلكم بأزواج تانيين، دول ثلاثة. لكن في الحديث الثاني يقول وافقت ربي في ثلاثة، في الحجاب وأساري بدر، وهنا دخلت خصلة رابعة. يبقى عمر ما قالش ثلاث حاجات، قال حاجة رابعة. ليه الرابعة؟ أساري بدر. وفي التهذيب للنووي نزل القرآن بموافقته، موافقة عمر بن الخطاب في أسرى بدر، وفي الحجاب، وفي مقام إبراهيم، وفي تحريم الخمر فزاد خامسة. يبقى خمس آيات وخمس أقوال قالهم عمر في الأول، والقرآن نزل بنفس كلام عمر. يبقى عمر يا جماعة الإله بتاعكم، يبقى عمر الوحي بتاعكم، يبقى عمر بن الخطاب جبريل بتاعكم، يبقى عمر بن الخطاب زيه زي القرآن، كلامه زيه زي القرآن. يبقى هل كلام عمر أزلي قديم أو محدث؟ يعني حديث بالنطق، بالفكر، بالحدث، بالموقف. أفيدونا أفادكم الله. ناخدهم بقى واحدة واحدة، هل هم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا خد المفاجأة ولا عشرين؟ يعني في آيات القرآن 20 آية قالها عمر قبل ما تتكتب في القرآن، 20 آية قالها عمر قبل ما تتكتب في القرآن. حديث الأول، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان نصلي فيه، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البقرة 125. الحديث ده رواه البخاري في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم 402، درجة الحديث صحيح. سؤالي بقى يا مسلم يا شيخ، ادخل اتصل وقول لي أيهما أسبق، كلام عمر أم كلام القرآن؟ حسب الحديث كلام عمر. يبقى ده طعن وضرب قاضية لمفهوم قدم القرآن، وضرب قاضية لمفهوم أن القرآن غير مخلوق. لا، القرآن مخلوق. تقول لي ليه؟ لأنه 20 آية مخلوقة. تقول لي إزاي؟ لأنه عمر مخلوق، ولأنهم خرج، لأن 20 آية دي خرجت من فم عمر قبل ما تتكتب في المصحف بتاعك وفي القرآن بتاعك. في أسارة بدر بيّن رأيه بأن يقتل الأسرة ولا يؤخذ منهم الفداء.

وقد بين أبو بكر رأيه بأن يؤخذ منهم الفداء، ولما أخذ الفداء نزلت الآية بكلام عمر: ما كان لنبي أن يكون له أثرى حتى يثخن في الأرض. يعني يا محمد عندك أسرى، سيح الدم، اقتل، يثخن يعني اقتل. وده رأي مين يا جماعة؟ رأي عمر.

لنبيك وإله. رقم ثلاثة، كان يدعو عمر بن الخطاب دائما ليبين الله حرمة الخمر، وظل يلح بالدعاء حتى نزلت الآية القرآنية التي حرمت الخمر تحريما قطعا أو قطيا، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعمر اللي قال الكلام ده، سورة المائدة، ونزلت آية تمام عن الخمر، ألا عمر اللي هي يسألونك عن الخمر. في قصة الصيام عمر كان له رأي، والقرآن اتكتب حسب عمر. لما جامع يعني بقت في علاقة جنسية عمر زوجته بعد الانتباه، وكان ذلك محرما في أول الإسلام. يعني يا جماعة كان محرم في أول الإسلام أن المسلم يلمس مراته جنسيا طول رمضان، يعني لا بالليل ولا قبل السحور ولا غيره. فعمر شهوته اتحركت، لمس مراته وقعد يندب يا له يا له يا له، لمست مراتي وباظ الصيام. نزلت الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، البقرة 187. الحديث اللي قال كده أن عمر هو اللي قال الكلام ده أخرجه أحمد في مسنده. طب سؤال، أيهما أسبق، القرآن أم الموقف العمري نسبة لعمر بن الخطاب؟ وده بقى الحديث ده اتروى بمئة حكاية. خامسا، الصلاة على المنافقين. بيقول كده أنه عمر بن الخطاب قال ما نصليش على المنافقين. فلما توفى عبد الله بن أبي دعا رسول الله عليه فقمت إليه، فقمت حين وقفت في صدره. يعني عمر بيقول أول ما توفى عبد الله بن أبي أنا شايف أنه منافق. ده مين؟ رأي عمر بن الخطاب. ومع هذا محمد كان قايم يصلي عليه، فعمر عمل يا جماعة، قام ووقف في صدره قال له ما تصليش يا رسول الله ده منافق. راح نزل جات آية التوبة 4، ولا تصلي على أحد منهم، مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. كلام مين يا حبيبي؟ كلام عمر بن الخطاب. الموقف لمين يا حبيبي؟ موقف عمر بن الخطاب. مين اللي سبق؟ عمر بن الخطاب. وهنا سؤالي كلام عمر الأسبق من كلام القرآن، يبقى كلام عمر أقدم من كلام القرآن، وده طعن وضربة قاضية. ادعاء أن القرآن كتاب قديم غير مخلوق وغير محدث. رقم 6، تبارك الله أحسن الخالقين. وأنا في معضلة كبيرة جدا، وأنا أتحدى أي مسلم، يعني أحسن الخالقين؟ في أفضلية هنا، وفي مقارنة هنا، وفي مقابلة هنا، يعني في خالق وخالقين، والله أحسن الخالقين. يبقى الله، أنتوا وقعتوا في معضلة كبيرة، هذا عدد فيها نقاط كثيرة. واحد، اعتراف القرآن أن في خالقين. تقول لي بقى أصل الناس كانت بتدعي أن هم خالقين، إزاي إلهك يقر أنهم يعني مثلا لو شخص ادعى أنه المهدي، هل هتنزل آية وتقول المهدي بتاعي أحسن من المهدي ده؟ يبقى كده إلهك أقر أن ده اسمه المهدي. أنا ما أدي لك مثال، يعني كون أن قرآنك يقول تبارك الله أحسن الخالقين ويذكر الخالقين بلفظ صريح وبحصر اللفظ، هنا إقرار من إله القرآن أن هناك خالقين، حتى ولو كان ادعاؤهم كذب، لكن إلهك القرآني أقر أنهم خالقين، وجعلهم في مقارنة ومفارقة ومفاضلة بينه وبينهما، مش هما، مش اتنين، تبارك الله أحسن الخالقين صيغة جمع. فهل الإله يدخل في مفاضلة ومقارنة مع البشر يا جماعة؟ هي دي آية الكتب يا جماعة، هو ده نص الكتب يا جماعة. والمصيبة أن النص ده اللي قاله عمر، ولما قاله عمر عجبته ودخلت مزاج محمد، دخل نام وصحي وقال لهم نزلت هكذا، وبقت على آية قرآنية مع أنها فكرة من كلام عمر. فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: وهذا هو الحديث رجعوا ورايا اللي بيثبت ان عمر هو اللي قال الكلام. رقم 7 عداوة جبريل. عمر قال التعبير ده، كل من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله، نزلت هكذا بس خدت وسع قوي. وعمر اللي سبق وقال الكلام ده، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، اللي هو ميكائيل او ميخائيل، فان الله عدو للكافرين. مين اللي قال الكلام ده؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. وإيه اللي حصل يا جماعة؟ عمر قال النص واتحط في القرآن النص. يبقى مين بيسرق من مين؟ إله الإسلام بيسرق من عمر ولا محمد بيسرق من عمر؟ وأيهما أسبق، كلام عمر ولا كلام الإسلام؟ رقم 8 حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، أو يعني اختلفوا بينهم. مين اللي قال كلام ده يا جماعة؟ عمر بن الخطاب. وقبل ما يقولوا أو بعد ما قالوا نزلت آية قرآنية بكلام عمر، والآية دي يا جماعة موجودة في القرآن، وكلام عمر كان أسبق من كلام القرآن. ناخد فيديوهات نوثق الكلام اللي أنا بقوله عشان ما حدش يقول لي أنت بتختلق وما فيش الكلام ده. خدوا محمد حسان ماذا يقول.
1: أول إمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، خلي بالك من كلام الفاروق بقى، قال عمر والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت، قال
0: خلاص
1: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، يقول فقرأناها وعقلناها ووعيناها فقرأناها.
0: دي آية الرجم اللي عمر بيقول إنها اتشالت من القرآن، وتقول لي كلام قديم وكلام غير مخلوق. لكن هحط قدامكم فيديو تاني، بس هستأذن المخرج ما يجيبوش دلوقتي لحد ما ثبته.
2: طبعا يقول وافقت ربي جل جلاله، وافقت ربي يعني ينزل الله القرآن الكريم بنفس الكلمات التي يقولها عمر. انت مستوعب الكلام ده؟
0: عيط يا حسان،
2: عيط في كعبة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فتنزل الآية واتخذوا من مقام إبراهيم
0: تنزل الآية بعد عمر ما قالها،
2: الكلمات مش ممكن أبدا. يقول له يا رسول الله أرى لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه، حين اجتمعنا النسوة، نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن في الغيرة، وطلبنا الزيادة في النفقة، فذهب عمر إليهن وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية عسى ربه
0: بنفس اللفظ. طبعا اللي عامل الفيديو ده وبيعلق على محمد حسان مسلم مش عاجبه، فهو كاتب المسلم كاتب تعليق، هل الله عاجز حتى يملي عليه شخص ما ينزل على نبيه الكريم؟ مسلم مش عاجبه، مصدوم، يا حبيبي انت مصدوم ليه؟ فالمسلم لما يتزنق يرفض كلام السنة، يا حبيبي دي أحاديث قال لك حسان في أعلى درجات الصحة، جاءت في صحيح مسلم وجاءت في البخاري، فأنت بدل ما تنكر وتنفي انت فكر ان الموضوع كله تأليف عقل محمد، كان ياخد كلام عمر، عمر قال النص بالظبط، محمد دخل نام خرج قال له ابشر يا عمر الله سمعك ونزل الكلام بتاعك يا رجل. طيب حتى لو صح يبقى كلام عمر أقدم من كلام إلهك، يبقى كلام إلهك محدث وكلام عمر قديم في الوقت وفي المكان والحدث والزمان. نكمل.
2: وإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن،
0: عيط يا حسان،
2: مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات الله عليه. عمر رضي الله عنه يقول
0: هذا هو القرآن يا جماعة. ناخد فيديو تاني عشان محدش يقول لي أنت بتختلق شيء. تفضل.

0: في صحيح البخاري في مناقب عمر
1: مناقب عمر
0: عمر له موافقات في كده 12 موقف وافق الوحي فيها
1: ده هو هنا بيقول 12 موقف هم 20 آية ونص عمر قالهم والقرآن بعد كده جه ذكرهم. نكمل
0: ما رأى يبقى عمر كان يتمنى حاجة أو تحدثه نفسه بشيء والقرآن ينزل موافقا لعمر. من ضمن موافقات عمر آية الحجاب دي بقى. إيه آية الحجاب؟ إن سيدنا عمر وجد السيدة سودة ذات يوم تخرج إلى المناصع لتقضي حاجاتها، فسيدنا عمر شاف سودة وهي ماشية فقال بصوت عالي: قد رأيناك يا سودة. الله، أنت بتقلس على السيدة سودة؟ أنت بتتحرش بالسيدة سودة؟ لا، الكلام مش كده. ده هو راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أزواجك يدخل عليهن البر والفاجر.
1: غطي ستاتك يا رسول الله، حجب نسائك يا رسول الله. عمر يا جماعة، يا عمر، إيه اللي مطلعك؟ الستات زمان ما كانش في حمامات في البيوت، عشان يقولك الإسلام دي النظافة. سيبك من كلام الهري واللي بيضحكوا عليه بيكم في شيوخكم والعيال اللي بتطلع تناظر دي، ما كانش في حمامات في البيوت، فكانوا بيعملوا إيه؟ مناصع. يعني مناصع الحتة دي معروفة إن الستات تطلع بالليل تقضي حاجتها، فالست يعني تفضل ماسكة نفسها وزنقه نفسها طول النهار حبس الحمام بتاعها لحد ما تطلع في المناصع بالليل اول ما الدنيا تظلم شويه، فيطلعوا جماعه، مش رايحين يملوا ميه، لا، يطلعوا جماعه اسمها مسيره الحمام او مسيره قضاء الحاجه في حته اسمها المناصع. معروف المناصع دي الجنب ده للستات وحته بعيده بالحجاره والجنب ده للرجاله، ده لقضاء الحاجة. فطلعت سودة بنت زمعة زوجة محمد ومعها شوية ستات عشان يقضينا حاجاتهم. مين بقى واقف يتلصص عليهم ويراقبهم؟ عمر بن الخطاب. طبعا الستات زمان، بعتذر في الكلام ده ولا أقصد بيه تجريح، ما كانوش عندهم ملابس داخلية، فالست عباية سودة أو مش عارف أيا كان لونها ترفع وتقعد تقضي حاجاتها وتقوم استخدم الحجارة ومع السلامة تمشي. مين قاعد يتلصص عليهم؟ عمر بن الخطاب. وهي بتعمل الحمام، في عز الحمام عمر ينادي عليها من بعيد، بيتلصص وبيراقب الستات اللي بيعملوا حمام. يا رجل، ده قلة أدب، كلام ذكره أيضا قبيح، قلة أدب. من بعيد ينادي ويقول لها: عرفناك يا سودة. عرف الهبل ده. وبعد كده عمل ايه بقى؟ راح جري وسبقهم وراح لمحمد قال له: حجب نسائك يا محمد. ده بيطلعوا يعملوا الحمام وبيدخل عليهم البر والفاجر. راح محمد الكلام نقحه وضرب كرامته وقال لك: اعمل ايه؟ زي ما قال عمر، انزل اية حجاب. دي موافقة عمر. ناخد فيديو تاني اسمعوا.
2: لو سمحت
0: نعم،
2: صحة حديث أو أثر يعني عن عمر، كنا إماء عمر رضي الله عنه يغذي لنا كشفات عن شعوره أربعة ديوان وفي رواية أخرى.
0: لا أعلم عنه شيء.
1: ده فيديو تاني. كل الجاريات اللي كان بيخدمنا في بيت عمر بن الخطاب كانوا كاشفات الصدور. عارفين كاشفات الصدور يعني؟ يعني كل الجزء اللي فوق بتاع. خلينا بقى نسمع عمر خالد بيقول ايه.
3: تيجوا نشوف موافقات عمر من القرآن.
1: قول يا عمر خالد.
3: بيقول: وافقت ربي في ثلاث. النقطة الثانية اللي وافق فيها عمر القرآن لما قال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ألا أفلا تؤمر نساءك بالحجاب؟ يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ألا أفلا تؤمر نساءك بالحجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيزور قبائل من كل الدنيا، ومش هنمنع الناس انها تزور النبي، ومش هنمنع ونقول لا الكويس يدخل واللي مش كويس ما يخشش. طب ايه الحل؟ طب ايه الحل باللي يحافظ كمان على المستقبل لما يزيد اعداد الناس قوي، ونضمن ان الناس لما يدخلوا على بعض يبقى الوضع محترم؟
1: شوفوا يدلك المعلومه ازاي، بس هي ما كانتش كده.

0: فنزلت آية الحجاب. يا رسول الله أفلا أمرت نسائك بالحجاب؟ إيه المقصد؟ إيه المحافظة على البيوت؟
1: المقصد إن إلهك بيغش منها. المقصد إنه كلام وخيال عمر إلهك غش منه وحطه في القرآن. ناخد الحديث ده بتاع سودة.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب في كتاب الوضوء باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز.
1: مين اللي أدى يا ستي يا امرأة مسلمة يا أخت المسلمة اللي غطاك وكفنك وفرض عليك الحجاب؟ عمر بن الخطاب. خيال عمر بن الخطاب، تلصص عمر بن الخطاب، تحرش عمر بن الخطاب، تجسس عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب قال لمحمد كذا مرة حاجب نساك حاجب نساك، محمد ما كانش بيستجيب. طب فين إن القرآن كتاب غير مخلوق؟ لماذا لم تأتي صورة الحجاب إلا بعد إصرار شديد من عمر بن الخطاب؟ يقول كده فضل عمر ابن الخطاب ورا محمد حتى أتت آية الحجاب. يعني مش هسيبك يا محمد لحد ما تكتب الحجاب. فكأن إله الإسلام زهق من عمر بن الخطاب، قال له عايز تكفنهم خد آية الحجاب. هو ده الإسلام يا جماعة، هو ده الإسلام. معنا تليفون، هناخد تليفونه بعد كده هكمل معاكم. طيب ما فيش تليفونات، خلينا ناخد جزء تاني من الآيات اللي ذكرها القرآن أو ذكرتها الكتب بموافقات عمر للقرآن. اتكلمنا عن 8 آيات، نتكلم عن الآية 9، آية الاستئذان في الدخول على محمد. هذه الآية موجودة في سورة النور 58. هذه الفكرة وهذه الآية قول سابق من عمر. عمر هو اللي قال له بيدخل عليك الناس وبيوجعوا دماغك، فاعمل ايه؟ حدد لهم وخليهم يستأذنوا. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، العيال الصغيرة منكم، 3 مرات من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات. يعني ما حدش يدخل لا صغير ولا كبير قبل ما تغيروا اللبس. رقم 10 قلنا آية الحجاب قالها عمر. رقم 11 حديث سودة قالها عمر. رقم 12 عسى ربكم أن يطلقن ألا عمر بن الخطاب. رقم 13 حادثة الإفك أيضا كانت استشارة من عمر بن الخطاب. سورة النور آية 16 اللفظ ده قاله عمر بن الخطاب قبل ما يوضع في القرآن. رقم 14 ثلة من الأولين هذا اللفظ وقليل من الآخرين قالوا عمر بن الخطاب. وهذا هو الحديث موجود في كتب الصحاح وكتب الحديث، عمر اللي قال الكلام ده. وبعد كده جاءت آية فدعا رسول الله عمر قد أنزل الله فيما قلت، فجعل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ودي اللي موجودة في سورة الواقعة. رقم 15 الشيخ والشيخة إذا زنيا، كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف

فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله يقول الشيخ والشيخاء فأرجمهما البتة. فقال عمر لما أنزلت أتيت رسول الله فقال اكتبناها، يعني اكتبها، فكأنه كرهها فقلت اكتبها. عمر بيقول لمحمد اكتبها فكأنه كره ذلك. فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإن لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم، وجدت هكذا في القرآن. وطبعا دي آية يقول لك نسخت تلاوتها، لكن الذي قال عمر بن الخطاب. رقم 16، عمر بن الخطاب نهى عن الاستغفار للمنافقين، وقال للرسول وقال لمحمد وقال لكل الناس ما تستغفروش للمنافقين، وقال الكلام ده ونزلت هكذا في سورة المنافقين أو المنافقون آية 6، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، أن الله لا يهدي القوم الفاسقين. مين اللي استشار ومين اللي قال الكلام ده؟ عمر بن الخطاب. أنا وصلت الرقم 16، لكن في 20 نص قرآني موجود جوه القرآن بيقول كده يا جماعة أن عمر هو اللي سبق وهو اللي كان بيقول القرآن. هطرح بعض الأسئلة، أتمنى أن إخواتنا المسلمين يفكروا علي أو يفكروا فيها. لو القرآن موجود في لوح محفوظ، متأسف، لو القرآن موجود في لوح محفوظ، سؤالي الأول، والقرآن بيقول كده في سورة البروج وفي سورة الظهر، بيقول كده إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سؤالي، يعني من المفترض أن القرآن كله ناسخ ومنسوخ بآياته وبعدد الأحرف اللي قال عليها عمر بن الخطاب كان ألف ألف حرف، ولا يقولن أحد إني أخذت القرآن كله، ما يدريك ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. المفروض كل القرآن بصورته الأولى موجودة في اللوح المحفوظ. سؤالي بقى أو عدة أسئلة أطرحها على حضرتك أخي المشاهد. سؤالي الأول، القرآن اللي بين إيديك ناقص عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ، إذن القرآن اللي بين إيديك محرف أو منقوص أو متلاعب فيه أو متغير، فهو مختلف اختلاف كلي عن قرآن اللوح المحفوظ. هتقولي لا هو هو، هحطك في مطب. طب الآيات القرآنية التي نسخت في القرآن أيضا نسخت من اللوح المحفوظ؟ يبقى أنت بتشبه إلهك بواحد قاعد قدام اللي بنسميها في مصر السبورة، تختة كبيرة أو المكان، قاعد عامل زي المدرس اللي قاعد قدامه طلبة، فالمدرس ماسك يا جماعة ماسك التبشير أو القلم وماسك في إيديه مساحة بيمسح بيها، فيكتب حاجة وبعد شوية مشتغلة مزاجي فاعمل إيه؟ امسحها. أنت لو قلت لي إن الآيات دي نسخت أيضا من اللوح المحفوظ، يبقى إلهك اللوح المحفوظ ده عامل زي تخت أو سبورة موجودة في السماء، وإلهك عمال يعمل إيه؟ ويكتب ويمسح. وده إله؟ وده إله؟ هتقولي لا الناسخ حصل على الأرض في القرآن اللي موجود على الأرض، هقول لك القرآن اللي على الأرض مختلف اختلافا كليا من القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. يبقى أنت معاك كتاب منقوص وكتاب ناقص، يبقى ده مش كلام الله، يبقى ده الله ادالك جزء منه اللي يناسب ظروفك وحياتك، يبقى ده مش كلام قديم، ده كلام إيه يا جماعة؟ محدث، حديث، مرتبط بالزمان والمكان، مرتبط بالأفعال والأقوال والتصرف. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هتقول لي القرآن موجود على اللوح المحفوظ وقرآن كتاب قديم وزي ما بيؤمن السلف غير مخلوق لكنه قديم؟ أقول لك تعالى لي بقى الآيات اللي قالها عمر بن الخطاب وقالها لفظا نصا زي ما هي، وبعد كده محمد قال له الله وفقك يا عمر واتحطت في القرآن زي ما هي، هل موجودة في اللوح المحفوظ قبل ما يقولها عمر، ولا هل وجدت في اللوح المحفوظ بعد ما قالها عمر؟

لو كانت إجابتك الأولى أنها موجودة في اللوح المحفوظ قبل أن ينطق بها عمر، هيكون التعليق بتاعي على إجابتك الأولى دي إذن عمر مكشوف عنه الحجاب، وعمر يتلقى وحي أكتر من يتلقى نبيك، لأن عمر عرف ما هو موجود في اللوح المحفوظ قبل ما يعرفه محمد وقبل ما يتواجد به جبريل. يبقى عمر عارف وقارئ في اللوح المحفوظ، يبقى خيال عمر وحي. فهل فبالظبط فعمر أولى، فهل تقبل أن عمر بن الخطاب كان يتلقى وحي زي نبيك؟ يبقى عمر نبي أو ملاك. هتقول لي بقى الإجابات التانية، لا ما كانش موجود على اللوح المحفوظ، ده تواجد على اللوح المحفوظ بعد ما نطق عمر. هقول لك يبقى كلام عمر أقدم من كلام إلهك وأقدم من اللوح المحفوظ، يبقى عليك أن تتعبد لعمر وأن تحترم أقوال وخيال عمر أكثر من احترامك لكلام إلهك. سؤال تاني، الآيات التي اقترحها عمر هل كانت متواجدة قبل أن يقترحها عمر أم أنها تواجدت بعد أن اقترحها عمر؟ يبقى إله ده فيها آية الحجاب، عمر يقول لك أنا قلت لمحمد ولم يكن محمد يفعل هكذا ولم يكن محمد يرغب هكذا. يبقى أخلاق عمر أكثر من أخلاق نبيك، وأقوال عمر أكثر قوة وتأثير من أقوال نبيك، وأقوال عمر أكثر قوة وتأثير وأكثر أخلاقا وتنزيها من أقوال إلهك، لأن أقوال إلهك نزلت بموافقة عمر. 20 نص قرآني موجود جوه القرآن سبق بعمر، معضلة لن تجد لا حلا في الكتب الإسلامية، لن تجد لا حلا في الكتب. أصل أنت هتحلها إزاي؟ هتقول عمر كان بيتلقى وحي، ما تقدرش. هتقول عمر كان عنده إلهام خاص، كلمة إلهام يعني وحي، ما تقدرش. هتقول عمر الله كان مستني ان عمر يقول كده فيقوم ينزل الآية، يبقى وقعت في مشكلة. يبقى الله هنا مرتبط بأقوال عمر، ومرتبط بفكر عمر، ومرتبط بخيال عمر. تقدر تقول كده؟ أقدر أقول لك قرآنك يا عزيزي كتاب مجمع ما بين خرافات التلمود وأقوال الصابئة والزرادشتية وخيالات عمر ومزاج نبيك وتكرار لآيات كما هي طبق الأصل وأحداث مسروقة عن كتب الأولين وقصص الأولين متواجدة داخل كتب المدراش والتلمود اليهودي والأساطير اليهودية. هذا هو القرآن كوصف دقيق للقرآن، بالإضافة على ما سبق تأثيرات ورقة بن نوفل وبحير الراهب. هذا هو القرآن. لا تقول لي بقى كتاب محفوظ ولا كتاب على اللوح المحفوظ ولا كتاب قديم ولا كتاب خير مخلوق، ده أقوال عمر وأقوال التلمود. أنت تتعبد وتقرأ وتصلي بأقوال عمر وليست أقوال الله. لو عندك حل كنت اتصلت، ولو عندك إجابة كنت دخلت. امتناعك يعني أنك لا تجد الإجابة. وعلى فكرة أنا موجود الحلقة الجاية وهكمل موضوع يخص القرآن، فلو أنت ذكرت خلال الأسبوع ولقيت لي رد مناسب على كلامي أنا بنتظرك الأسبوع القادم في حلقة جديدة من البرنامج أنا مش كافر، لعل وعسى أجد رد منطقي ورد أمين ومخلص منك، أو أنك تبحث بقى في قناعاتك تجاه هذا القرآن. على وعد نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

0: يا مساء الخير أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان، بنحييكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك. وزي ما بحب أقول ويعني بحب أكررها دايما حقيقي في المقدمة بالذات، يعني جه وقتك للبركة، جه وقتك تتشجع، جه وقتك تسأل وقدام الرب يجاوبه، جه وقتك تشبع بكلمة ربنا، دلوقتك تتعلم حاجة جديدة، حط بقى زي ما انت عايز، ده وقتك. عايز تقول ده وقتك زي جه وقتك كده، وتقول كمان جاء الميعاد، هو ده الميعاد اللي ربنا بعته لك عشان تتبارك الليلة. طيب احنا موضوعنا النهاردة عن يعني ايه حاجة اعتقد ان كلنا محتاجين لها حقيقة، اسرار الانتصار. تعرض كتير قوي من احنا كمؤمنين، يعني مؤمنين هنقول في الحلقه، احنا كاولاد لله اللي بيحصل معانا مرات كتير بنتعب، ومرات بنتكسر، ومرات بنحزن ونتالم ونتوجع، فده كله بياخدنا في سكه عدم الانتصار. طب ازاي انتصر على الصعوبات اللي حواليا دي، اللي هي يعني بعض الأحيان بتبقى يومية يومية؟ طب انتصر عليها ازاي؟ اغلب ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، عن أسرار الانتصار. يا ترى الانتصار ليه أسرار؟ هو ده اللي هنعرفه. ومنين ناخد الأسرار؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة. أقدم لكم ضيوفنا الأعزاء الغاليين على قلبي جدا. معانا الأسيس رفعت مجدي. أهلا بيك يا أسيس رفعت.
1: أهلا بيك حضرتك يا أسيس، مبسوط وسعيد أن أكون معاك، ومصدق أن الرب يدينا وقت مبارك.
0: الأسيس رفعت هو راعي الكنيسة الرسولية بباخوم، عشان لو أنتوا في بلاد مش واخدين بالكم من الكلمة صعبة شوية، هي اسمها باخوم، ودي تبع محافظة أسيوط. كنيسة مباركة حقيقي جدا، وفيها تعزية وفيها بركة. والأسيس رفعت ربنا مديله موهبة جميلة وشفاء وتحرير، وبيصلي مع الناس حقيقي، يعني كان مريض تعبان في أرواح شريرة مغلوب منها، يعني ربي يباركك. شاب جميل جدا.
1: شكرا.
0: ربي يستخدمك أكتر وأكتر. أمين. يعمل بيك. ودايما

0: نفرح بالأخبار السارة اللي ربنا بيعملها معانا, بناء ملكوت الله.
1: أمين.
0: طيب, ومعانا مرنمنا الجميل عماد صدقي. الأخ عماد يباركك رب يا عماد ويستخدمك أكتر وأكتر.
2: أمين يا رجل الله. فرحان أكون مع حضرتك ومع سلسلة فعاد, بركة وشرف وامتياز.
0: وإحنا فرحانين أوي كمان.
2: فرح ليا كبير.
0: يباركك الرب. أسرار الانتصار. فكروا بقى معايا بقى, حضروا تليفوناتكم. إحنا معانا هتدونا إيه زي ما اتفقنا كده في كل حلقة, يعني هتسيبونا يعني 15 minutes 20, يعني من 15 لعشرين دقيقة. ايه رأيكم 15-20 دقيقة ناخد ندردش ونعمل نحط الاساس, وبعدين ايه نبدأ بقى ايه نتكلم, واسئلتكم وتليفوناتكم بنبسط بيها جدا. اهم حاجة تبقى في الجون في الموضوع, تشجع واعمل كده, اتصل وتشجع واعمل كده في اي بلد حضرتك موجود. ربي يباركك. يلا بينا نسمع ترنيمة وبعد كده نرجع نتكلم عن أسرار الانتصار.

0: امين
1: امين
0: امين. ماجد للرب. هو من غيرك
2: مش حد غيره
0: بيسند.
2: رب السند العظيم.
0: رب يباركك. طب يا سيس رفعت، خليني ابدا بسؤال بسيط كده. يعني هو يعني لما بقول الانتصار، يعني هل تقدر تقول لنا ايه معنى الانتصار طبقا للكتاب المقدس؟ يعني بحسب الكتاب ايه معنى الانتصار؟
1: يعني هو اي حد فينا بيحب الانتصار والنصرة، بس مفهوم الانتصار عند العالم بيختلف عن مفهوم الانتصار في الكتاب المقدس. فالعالم يقول لك انجح، اغلب، تفوق على فلان، اعمل كذا، ده الانتصار بمفهوم العالم. لكن الانتصار بحسب الكتاب المقدس، يعني في عبارة اللي قالها بولس في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فممكن أكون في مرض وأبقى منتصر، ممكن أكون في مشكلة وأبقى منتصر، ممكن أكون في ضيقة وأبقى منتصر. وإحنا زي ما عارفين يا أبونا أن في ثلاث أعداء بيحاربوا العالم، بيحاربون، بيحارب الإنسان. ويعني الثلاث أعداء دول بيشتغلوا ضد أي حد فينا، وأنا محتاج أن أنا انتصر عليهم، اللي هو العالم والجسد والشيطان. دول بيحاربوا أي شخص فينا. فلكن إذا كان في ثلاث أعداء بيحاربوني، لكن عندنا كمان في ثلاث أقانيم بيحاربوا لأجلي وبيدون نصرة. فإقنوم الله الآب يعني أعطانا نصرة على محبة على العالم، زي ما بيقول الكتاب محبة العالم عداوة لله. وأقنوم الروح القدس إدانا نصرة على الجسد، لما بيقول بالروح تمتون أعمال الجسد. وأقنوم الله الابن ده انتصر على الشيطان في معركة الصليب، لما يقول اتجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا. أشهرهم يعني فضحهم. فالثلاث أقانيم دول مصدر من مصادر بيدون نصرة على الثلاث أعداء اللي بيحاربوني، اللي أنا محتاج أنتصر عليهم.
0: يعني حضرتك عايز تقول لنا أن في الثلاث أعداء
1: العالم
0: بيحاربوني، هم اللي بيسببوا الهزيمة، اللي هم العالم
1: والجسد
0: والشيطان. ثلاثة دول. أي حد بيحاربوا أي حد.
1: بس العالم مش اللي هو الناس البشر.
0: العالم اللي هو إيه؟
1: العالم اللي هو النظام العالمي الفاسد.

0: الافكار العالميه وكده. يعني حتى الرب دايما يقول حب حب. سيجي عند العالم يقول لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. لكن العالم الناس قال عنهم لان هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
1: فالعالم مش معناه البشر،
0: مش معناه البشر،
1: لا معناه
0: النظام العالمي،
1: النظام العالمي. طيب، وقلت لي حاجه حقيقه حلوه قوي، بتقول ان قبال الثلاثه دول في ثلاثه تاني،
0: ثلاث اقانيم،
1: كان الثلاث اقانيم دول بيدوني معونه ان انا اغلب الثلاثه دول.
0: طبعا
1: انا فهمت صح.
0: طبعا صح.
1: صح. ايه هما بقى الثلاثه تاني بقى اللي هما هيدوني اغلب الثلاثه دول؟
0: اقنوم الله الاب،
1: الله الاب
0: يدينه نصره على العالم،
1: على العالم.
0: وبعدين اقنوم الله الابن يدينه نصره على الشيطان،
1: الشيطان.
0: واقنوم الله الروح القدس يدينه نصره على الجسد.
1: يعني انا يا سيس محتاج كده الله الاب والابن والروح القدس عشان اقدر اغلب الثلاثه دول،
0: عشان اقدر
1: انا كده فهمت صح مش كده؟
0: صح
1: طبعا. ده الانتصار الكتابي،
0: الكتابي.
1: انتصار العالم بقى،
0: انتصار العالم ان انا انجح، ان انا اتفوق على فلان، ان انا يبقى عندي فلوس. ده مبادئ الانتصار،
1: مبادئ عالميه. بس قدام الله ده مش انتصار،
0: ده مش انتصار.
1: يعني الله بيعتبر ده انتصار
0: خارجي قدام الناس.
1: ده حاجه يعني
0: خارجي،
1: من بره يعني،
0: من بره.
1: طب نرجع بقى نسال تاني. طيب انت قلت لنا في ثلاثة هيغلبوا ثلاثة.
0: ايوه
1: ماشي
0: تمام.
1: خليني بقى اسال تاني، هل في اسلحه انا محتاج لها كمؤمن؟ واحنا لما بنقول مؤمن معلش في بيشاهدونا لاول مره، فاهم يعني مؤمن؟ ما احنا كلنا مؤمنين. لا، مؤمن
0: مولود من الله،
1: مولود من الله، تجدد بحسب يوحنا اصح 3.
0: أيوة.
1: ولد الميلاد الثاني،
0: قابل المسيح،
1: اختبر الاختبار ده،
0: مخلص شخصي،
1: صار ابن لله، عشان بس يبقوا فاهمين.
0: أيوة.
1: خليقه جديده، عشان يبقوا فاهمينها. طب فلما نقول ايه الاسلحه بقى اللي انا محتاجها كابن لله بحسب مواصفات اللي قلناها من شويه دي، عشان اقدر يعني اعيش حياه انتصار، هل في اسلحه؟
0: في اسلحه كتير في الكتاب المقدس،
1: في اسلحه،
0: في اسلحه.
1: ما حدش يسمعك دلوقتي يقول لك عن الشير بندقيه ولا مسدس، هنعمل ايه؟
0: زي ما بيقول الكتاب، لان اسلحه محاربتنا ليس جسديه بل قادره على هدم حصون. فالاسلحه اللي احنا بنتكلم عنها مش الاسلحه اللي هي بمفهوم العالم، لكن الاسلحه الروحيه. فاول سلاح عندنا يدينا انتصار على العالم هو كلمه الله، وده اللي مصدر القوه. ولما بيقول كده الرسول بولس، لست استحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. فأول سلاح إن أنا استخدم كلمة الله اللي هي سيف الروح زي ما بيقول الكتاب. فالسلاح ده حتى المسيح نفسه وهو في أيام تجسده على الأرض استخدمه في التجربة، لما إبليس راح يجربه بعد صوم 40 يوم، فرد عليه بالمكتوب، وبيجي يرد عليه بهذا السلاح بالمكتوب.
1: أيوة.
0: وزي ما بيقول مرنم بإيه هرد وإيه هصد وإيه سند غير هو قال. فأول سلاح يدينه نصرة هو كلمة الله، الإنجيل، كتاب المقدس اللي هو سيف الروح.
1: أيوة.
0: السلاح
1: أنا هكتب وراك عشان عايز أحفظهم.
0: السلاح الثاني، السلاح الثاني صليب المسيح. ده مصدر المسيح، من مصادر القوة. لما يقول الكتاب إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فالكتاب المقدس ده مصدر من مصادر القوة، الصليب مصدر من مصادر القوة ومصادر النصرة. فممكن يبقى حد بيسمعنا مهزوم، مغلوب، الشيطان يقول له ربنا مش بيحبك، ربنا سابك، ربنا ابتلاك، فهاتوا عند صليب المسيح. أنا عندي قصة عن الموضوع ده.
1: عندك
0: يعني
1: قصة؟
0: بجد؟ يعني
1: طب ادهنا كده.
0: مرة مودي الخادم الحلو رجل الله افتكر بيقوله، مرة راح يزور شاب كان بيسكن في أعلى العمارات في ولاية في أمريكا، والشاب ده كان شاب كسيح، فطلع علشان يزوره، قال لي جيته مرمي على السرير بس بيشع من وجهه نور الرضا والسرور. قال فخيل إلي أن الملائكة وهي نازلة الأرض وطالعة

0: بتعدد على الشاب ده فرديات. فراح سأله سؤال، قال له هو انت الشيطان مش بيحاربك؟ شيطان مش يجيب لك أفكار فشل وإحباط وكسرة؟ فرد الشاب الكسيح على مودي الخادم وقال له يا مستر مودي، هو أنت متهيئ لك أن الشيطان ما يعرفش يطلع السلالم؟ هو سيبني في حالي ده ليل ونهار بيلف حوالين راسي. قال له بيقول لك إيه؟ قال له بيرجع بيا لأيام الصبا والطفولة ويقول لي روح شوف زملائك اللي بيجي منهم دكتور دكتور، واللي بيجي منهم تاجر تاجر، واللي بيجي مهندس مهندس، وسابك لكساحك وعماك. قال طب بترد على الشيطان؟ قال أرد عليه أقول له إيه وهو خبير وحكيم. قال له أمال بتعمل إيه؟ فالشاب ده كسيح بس بيتكلم من مغزى روحي. قال كل اللي بعمله بمسك الشيطان من ايديه واطلع بيه واطلع بيه لغايه ما اجيبه عند الصليب واقول له شايف يا شيطان، هذا هو الهي، رضي ان يموت لاجلي ويسفك دمه عنه ويصلب لاجلي. قال بيعمل ايه؟ قال توبه في اسنانه مش بلاجيه، اصل في الصليب جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا. فأول سلاح ننتصر به هو كلمة الله.
1: تاني سلاح الصليب.
0: تاني سلاح الصليب.
1: الصليب اللي تقصد به دم يسوع.
0: دم يسوع وعمل الصليب.
1: هم هو ده الصليب.
0: ومحبة يعني المسيح.
1: ومحبة الله لينا.
0: عندنا المصدر الثالث كمان للنصرة وللقوة، الملء بالروح القدس.
1: الملء بالروح القدس.
0: بالروح القدس. لما الكتاب بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم.
1: أيوة.
0: فالمصدر الثالث ده اللي يدينه نصرة حتى على الجسد. يمكن في حد يبقى مهزوم من نداء الجسد، ونداء الجسد عالي وزل جبابرة وبول الصرخ من الجسد وقال ويحي أنا إنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، لكن لما امتلأ بالروح القدس قال أقمع جسدي وأستعبده. فالمصدر الثالث للنصرة هو الملء بالروح القدس. وأنا أحب الروح القدس، كلام عن الروح القدس. وحتى مرة حد كتب وقال يعني ما من مرة إلا وابا ضعيف وأقول أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح نحو السماء فصحبتني حتى إذا جبلت في ضيقة شجعتني. فالروح القدس مصدر من مصادر القوة وسلاح قوي يديني نصرة.
1: مجدا للرب.
0: فعندنا كلمة الله
1: وعن صليب
0: والصليب والروح القدس.
1: الروح القدس.
0: وعندنا مصدر تاني مهم اللي هو الصلاة.
1: الصلاة.
0: الصلاة. لما بيقول كتاب مصليين بكل صلاة وكل طلبة، فالصلاة مصدر مهم من مصادر الغلبة ومن الأسلحة اللي احنا ننتصر بيها. وده نشوفه في حياة موسى يعني برمز روحي في سفر الخروج 17 لما كان في معركة مع عماليق وكان الشعب يشوع بيحارب هو والجيش. موسى طلع على الجبل وعلى التل وابتدى يرفع ايديه. لما كان يرفع ايديه موسى نحو السماء كان تحدث هزيمة لعماليق ونصرة لشعب الرب. لما كان ينزل ايديه كان يحصل العكس. فالصلاة مصدر من مصادر القوة وهي من ضمن الأسلحة اللي بيها ننتصر. فاحنا كده يعني أربع مصادر اللي هو
1: الكتاب المقدس.
0: الكتاب المقدس.
1: شو حفظتهم ولا لا؟ أنا هسمع. الكتاب المقدس، الصليب،
0: كلمة الله.
1: مكتب مقدس،
0: كتاب المقدس، الصليب،
1: والملء بالروح القدس، والصلاة.
0: والصلاة.
1: صح كده؟
0: ناخد مصدر خامس اللي هو التسبيح. التسبيح ده
1: هو
0: مصدر.
1: التسبيح يكون مصدر للانتصار؟
0: مصدر وسلاح للانتصار.
1: يعني ازاي؟
0: يعني ده نشوفه في حياة يهوشافاط. لما في يوم من الأيام جايين عليك ثلاث جيوش. قالوا له يا جلالة الملك نازلين عليك ثلاث جيوش، بني عمون وبني مؤاب وسكان جبل سعير. وهم في حصون تمار. ابتدى خاف وابتدى يصوم ويصرخ للرب. فالرب راح قال له أنت تحقق انتصارات، الحرب مش ليك، الحرب للرب. طب يحارب إزاي يا رب؟ قال له أنا عايزك ترنم، أنا عايزك تسبح. يقول الكتاب لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون وبني مؤاب وسكان جبل سعير فانكسروا. حصلت كسرة بسبب الانتصار، والانتصار هنشوفه كمان بسبب سورة التسبيح. سقطت أسوار أريحة. فالتسبيح مصدر مهم وسلاح مهم بأنتصر على العدو.
1: يعني مثلا يا سيس عشان بس ناخدها بطريقة مش وعظية، ناخدها بطريقة عملية شوية.
0: تمام.
1: يعني لو أنا مثلا تعبان وعندي مشكلة وحاسس بالهزيمة وأنا قاعد في بيتي، ينفع أنا أرنم؟ ما فيش مرنم، ما في إلا عماد موجود ولا حد موجود.

0: ينفع أنا أرنم أنا؟
1: ينفع أرنم
0: وأنتصر على الحاجة دي؟
1: وانتصر، رنم بولس وسيلة في السجن واتفتحت أبواب السجن.
0: ده يعني ده اللي بتقصده حضرتك طبعا. يعني أو في الشارع،
1: أو في الشارع،
0: أو في العربية وأنا سايق. مش كده برضو؟
1: طبعا.
0: يعني التسبيح ده يعني بتقصد حضرتك أي وقت،
1: أي وقت
0: أنا حاسس بالهزيمة أسبح والرب يديني انتصار،
1: والرب يديني انتصار.
0: طيب، طب يا أسيس، يعني حضرتك قلت لنا خمس حاجات صح كده؟
1: أيوه.
0: اللي هم دول أسلحة ممكن لو تحلينا بيهم
1: هنحقق انتصارات.
0: هنحقق انتصار. أنت متأكد؟ عشان طبعا. بس من إيه؟
1: كلمة الله اللي بقول.
0: يعني حضرتك بتقول لنا إن الحاجات دي فرشور لو عشناها نعيش حياة الانتصار.
1: طبعا.
0: مظبوط كده؟
1: مظبوط.
0: طيب، خليني يعني أسأل سؤال تاني ممكن؟
1: تفضل.
0: هو الانتصار في الحياة المسيحية، برضو بنقول الحياة المسيحية أقصد المؤمنين أولاد وبنات الرب، الانتصار في الحياة المسيحية هل هذا يعني أن أنا أعيش بلا صعوبات وبلا مضايقات؟ أنا راجل كده الحمد لله منتصر ليل ونهار، ولا لي أعداء ولا صعوبات ولا حاجة خالص، صح كلام ده؟
1: لا طبعا، احنا ما دمنا في رحلة الحياة يعني مرات حتى الناس يصلوا ويقولوا يا رب انهي الحرب، وقف الحرب، بس يعني ربنا مش هينهي الحرب، زي ما قال لنا حرب مع عماليق من دور إلى دور. فوإحنا في الأرض وإحنا في العالم زي ما قال الكتاب في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا.
0: دي قالها للمؤمنين مش كده؟
1: قالها للمؤمنين، ثقوا أنا قد غلبت العالم. ففي نصرة حتى لو في ضيقات. يعني لما نبص على أمثلة كتير في الكتاب المقدس زي الفتية التلاتة، الرب ما طفاش الأتون لكن سمح أنهم يترموا في أتون النار، وهم في الأتون في الوقت دو الملك شاف الرابح شبيه بابن الآلهة. حتى أبونا لما طلعوا من الأتون هم كانوا أربعة، شافهم الملك أربعة، بس لما طلعوا ثلاثة. ليه؟ لأن الرابع موجود في الأتون منتظر أي حد ينزل للأتون. ففي صعوبات طبعا، وفي تجارب، وفي ألم، وكل رجال الله اللي حققوا انتصارات في الكتاب المقدس مروا بألمات وصعاب. يعني لما نلاقي واحد زي يوسف لحقق أعظم انتصارات يقول عنه الكتاب يوسف غصن شجرة مثمر، غصن شجرة على عين، ارتفعت أغصانه فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، لكن في النهاية يقول ارتفع فوق حائط وحقق انتصارات رائعة. فيعتبر الألم والصعوبات هي من العوامل البانية لحياة المؤمن.
0: أيوه. يعني إذن الألم وارد يجي عندنا
1: طبعا،
0: لكن في نفس الوقت نقدر ننتصر عليه. طيب طيب، هي التليفون بدأت يعني. طيب. التليفونات يعني. أمين. فممكن ناخد تليفون وبعد كده نرجع نسمع ترنيمة.
1: أمين.
0: ألو. أيوه. ألو. أيوه أختي، لك تفضلي.
2: سلام المسيح.
0: أهلا بيك، تفضلي.
2: هو مع حضرتك الأسيس رفعت مجدي والمرنم الجميل عماد، العنوان كان العايدة، جميل قوي. طبعا إحنا في العالم لا يمكن الشيطان هيسيبنا، طول ما إحنا في الجسد لا يمكن الشيطان هيسيبنا. وإحنا حاسين إن مادام إحنا بعيدين عن الخطايا، القتل والزنا والسرقة، ربنا يحفظها على الجميع وعلينا يا رب. إن إحنا كده يعني في خطايا أقل منها. الكتاب بيقول من غضب على أخيه باطل يستوجب الموت، يعني الله تبارك اسمه تاوى أي غضب على الأخ مثل القتل والزنا. وإحنا نتعارف في العالم في ديكار مثلا في الشغل وفي العيلة بنغضب بنتكلم كلمة مش اللي هي إزاي.
0: أيوه.
2: نحافظ نفسنا ان احنا نقلل من كمية الغضب، او اللسان ده يبقى يعني ما يبقاش يعني يتكلم الا مش عارف اقولها ازاي، لكن ما يتكلمش كلمة بطالة يبان عليه.

0: الملكيه جميله.
1: ربي يباركك اختي. لا اعتقد الاسئله جميله وان شاء الله نرجع بعد تميمه نسالها. بس ناخذ الاخ وديع من المنيا. اهلا بيك اخ وديع تفضل. ايوه اخ وديع.
2: مساء الخير يا جناب الراحل.
1: اهلا بيك تفضل.
2: سلامي ليك.
1: اهلا بيك.
2: وسلامي للجميل الغالي رفعت مجدي.

0: فهو زميل دراسة وراتب حياته. الموضوع جميل، الموضوع عن الانتصار. في رومية 8 بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، طيب، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصاره. فإن متأكد لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا إلى آخره تقدر تفصلنا عن محبة المسيح. لحظة من فضلك. يشوع دخل أريحة فانتصر عليها، لكن مع الأسف الشديد أراد الحرب في عين فحصل الانكسار بسبب خطية عغان ابن كربي. وهي تذكر 28 مرة في الكتاب المقدس، ولابد لكن عينيا كتير، والنهارده تسمى باسم التالي. لكن استطاع يشوع بعد أن أزال الخطية وأزال الشر أن يقوم ويغزو هذه البلد وينتصر عليها ويقضي على سكانها ال 12,000 ويشنق ملكها على شجرة بيشوع في يشوع 7 و8 ويعد ناها لأشعياء 10:28 وحصلت 128. عايز أقول الخطية هي سبب الانكسار، الخطية هي سبب عدم الانتصار.
1: يباركك الرب،
0: نعيش
1: حياتنا. يباركك الرب.
0: أمين. انتصار.
1: أمين. هو يا أخوة دي أعتقد جناب القسيس رفعت هيتطرق لأمور زي كده وأكتر كمان، فخلينا نديله فرصة. الرب يباركك ويستخدمك. مريم من بني سويف، أهلا وسهلا بيك يا أخت مريم. تفضلي يا أخت مريم. مريم من بني سويف. أهلا بحضرتك. تفضلي.
2: من بني. يا ربي أنا عندي طب اتصال لابني تعبان.
1: ايوه اسمه ايه؟
2: ايوه اسمه كراس سامح.
1: كراس. حاضر حاضر. احنا هنجمع بص اخت مريم طلبات الصلاه كلها، والاسيس رفعت اكيد هيصلي معانا قبل ما نروح. ربي يباركك. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. عادل من القاهره. اتفضل يا عادل. اتفضل.
3: مسافر يا دكتور.
1: اهلا بيك. زي حضرتك.
3: ربنا يباركك يا دكتور على صداقتك. رجل الله المبارك القسيس رفعت مجدي.
1: ربي يباركك. يباركك ويباركك.
3: الناجحين.
1: امين.
3: اللي مشهود له فين في بطنوس تحت سنين. ربنا يباركك يا دكتور على صداقتك. المرنم الجميل اخ احمد صدقي.
1: ربي يباركك.
3: وانا لي طب الصلاه دكتور.
1: اتفضل.
3: معايا ابن عم الاخ جميل فخري. اللي يصلى لاجل ان يمر بمرض وحش خالص يا دكتور.
1: جمال فخري
3: على الحلقه. جمال فخري اسكندر هو صديق القسيس رفعت مجدي.
1: خلاص يعني هو حافظه. ماشي. برضه هنجمع طلبات الصلاه ونصلي. شكرا ليك يا اخ عادل. يباركك الرب. عطيه من المنيا. اتفضل يا اخ عطيه. اتفضل حبيبي.
4: كتير
1: ها. الاخ عطيه من البحيره.
4: داخل حضرتك.
1: اهلا بحضرتك. اتفضل.
4: اهلا حضرتك الاستاذ سمير والاستاذ مجدي والاخ المرنم جميل عادل.
1: يا ربنا يباركك. اهلا بيك.
4: الحقيقه الموضوع ده ممتاز جدا، وانا بالحقيقه ربنا مد بالكلمات الجميله دي ان احنا فعلا الايام دي محتاجين الى اسلحه زي كلمه الله وزي الصليب وزي الملء بالروح القدس وزي الصلاه والتسبيح. الايام دي فعلا احنا محتاجين ان احنا ننتصر، لان الشر كتر والظروف بقت صعبه جدا. فانا بشكر ربي من اجل الكلام الرائع الجميل اللي قالوه الاستاذ مجدي وحضرتك والاخ حماد. ربي يبارككم. وزي ما قال كده داوود لهؤلاء بالمركبات وهؤلاء بيقول اما نحن فبيكم الرب ندعو. انا بشكركم جدا واتمنى نسمع ترنيمه كده لا شكايه ولا كثره.
1: بصليبه
4: كسر اللعنه. اسم يسوع.
1: خلاص بصليبه كسر اللعنه. ماشي. بس نشوف عزيز عزوز من اسيوط. اتفضل يا اخ عزوز. اتفضل.
5: الو مساء الخير.
1: اهلا بيك. اتفضل.
5: اخبار حضرتك يا ابونا؟ اخبارك
1: يا رب. كله زي الفل.
5: يا رب تكون بخير يا ابونا رفعت الغالي.
1: سامعك.
5: واخويا المرنم الغالي الاخ عماد.
6: ربنا يبارك.
5: أنا كنت محتاج أسأل سؤال بس. الله

0: يريد ان احيا حياه الانتصار. لكن السؤال هنا اللي انا عايز اساله، لماذا الله يسمح بالالم والمرض والضيق والتجارب؟
1: يا هنشوف سؤال برضو ده وجيه جدا، وعلى فكرة في حلقات لو دخلنا اليوتيوب بتاع برنامج وقتك هتلاقي فيه حلقات بنفس الموضوع كده، دال نقطة القس سمير فهمي يعني، وهتلاقي الإجابة عن هذا السؤال. لكن نشوف إذا كان أبونا هيبقى عنده فرصة يقدر يجاوب السؤال. طيب ناخد تليفون من أمريكا. ماشي، ازيك يا أخي مصطفى؟ تفضل سؤالك يكون واضح. بس خلي سؤالك يكون واضح يا مصطفى، تفضل.
2: اذا معايا ولا ايه بالظبط؟
1: انا معاك زي الفل، تفضل حبيبي.
2: نور الدنيا كلها، نور الدنيا كلها، وتحياتي ليك وتحياتي للقسيس رفعت مجدي اللي بيسمعني دلوقتي. في نص الانجيل لوقا 13 20 بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، فاني اقول لكم ان كافرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. لما المسيح بيربط الخلاص باجتهاد، فشو المعيار حسب التعليم المسيحي اللي بخليه شخص يتخلص بينما شخص ثاني وما يتخلص؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
1: اتمنى اكون فهمتك. انا ساعات بحس انك اقول لك قوله بالانجليزي عشان اقدر افهمك اكتر، لكن انت بتقول ادخلوا من الباب الضيق. باسم بساعدني يا باسم، انا عارف هو مشي، انت بساعدني يا باسم يعني نعرف بس هو قصده ايه عشان نقدر نجاوب على السؤال. امير من اسيوط، تفضل امير. اتفضل. اتمنى الو. ايوه الو.
3: الو،
1: اتفضل يا امير. اتفضل. أيوة.
3: اتفضل.
1: اتفضل.
3: مساء الخير.
1: اهلا بيك.
3: مبسوطين خالص على حسن ضيافتك للمسيح رفعت والاخ مبارك اخت عماد. مبسوطين خالص بالاستفاده العظيمه اللي سمعينا عن سؤال كيف انتصر. شكرا ليك، واحب اعرفك للمسيح رفعت دوت السيد مبارك وراعي كنيستنا الرسولية الطاحون. والسيد رفعت هو بمثله بإيليا وإليشع. يعني لما تيجي يوم لحرس سقف الكنيسة هتلاقي كل الناس المرضى راحت الأنبياء الباعل، الأنبياء الباعل اللي جرف أنفسهم بالسيوف ولا مصطي ولا مجيب. وفي النهاية لما يجوا لإيليا جرف هيصلي ليهم ينزل النار للسماء وتحصل الشفاء للأمراض المستعصية ويحصل شفاء للأمراض النفسية ويجي يشهدوا بعد كده ويقولوا تعالوا من رب. فنسأل ربنا الوجود اللي أسيس رفعت في منطقة أسيوط اللي بقت منارة للكل، بيجي كل الأنبياء الفعل وكل الناس بيجوا المكان لإليشع أو إليشيا.
1: يباركك الرب، حاجة جميلة، حاجة جميلة وحاجة مشجعة جدا، ربي يباركك. طب نسمع ترنيمة من الأخ عماد ونرجع تاني. أنا التليفونات يعني أنا أتمنى يعني تكون مشجعة ليك يعني، لكن هو في أسئلة قبل ما يبدأ عماد يعزف. يعني عندنا سؤالين تقريبا.
4: عندنا سؤالين.

0: مجدا للرب.
1: هللويا
0: مجدا. تحب تقابل السؤالين اللي اتقالوا دول او تحب تخليهم في الاخر؟ تحب ايه انت؟ تحب ايه؟
1: اي حاجه نجاوب السؤال
0: للحلقه بتاعتك يعني.
1: نجاوب الاسئله.
0: هو في يعني السؤال الاولاني لاخت سيلة قالت كده، هما سؤالين اتنين. قالت ازاي نحافظ على يعني نفسنا من الغضب ومن احنا ما نغلطش بالكلام وكده، ازاي؟ لان دول يعني بيشكلوا هزيمه.
1: تمام. لو انا امتليت من الروح القدس واتبعت الاسلحه دي، انا هقدر اعيش منتصر وهقدر احمي نفسي من كل الامور دي،
0: من الغضب ومن
1: واعتقد الاسئله الثانيه يعني اغلبها كلها بترد على بعض، متشابهين. وليه ربنا بيسمح بالالم وبيسمح بالضيق والتجارب؟ احنا زي ما قلنا ان الالم هو من العوامل البنيه في حياه المؤمن. ولما بص على كل رجال الله العظماء، وده سؤال ناس كتير، ليه ربنا بيسمح بالضيق؟ ليه ربنا بيدخلنا في تجارب؟ احنا رضينا بالصدمه الاولى وعدت والثانيه وعدت، ليه ربنا يسمح لبولس يدخل السجن؟ ليه يسمح لتيمساوس بامراض واسقام كثيره؟ ليه ربنا يسمح للفتيه الثلاثه انهم يترموا في اتون النار؟ ليه دانيال

0: يترمي في جب الاسود، ليه كل ده؟ هناك سياسه الهيه وما بعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، بس كل الامور دي بتكون لتشكيل الانسان، وزي ما قال الكتاب من يتالم معي يتمجد معي، فبتعمل ترقيات في حياه الشخص.
1: طيب خليني برضو اسال الاخ مصطفى من امريكا، بيقول لك بيقول ادخلوا من الباب الضيق. طب هو ايه المعايير اللي اقدر استعملها عشان اقدر ادخل باب الضيق يعني؟ وليه ناس تعرف تدخل ناس ما تقدرش تدخل يعني؟ ده سؤال مصطفى.
0: الباب الضيق
1: على ما فهمته يعني.
0: احنا عندنا الباب الضيق اللي هو المسيح. المسيح ليه قال عنه باب ضيق؟ لان بقابل فيه الم، بقابل فيه تجارب، بقابل فيه ضيقات، لكن في الباب الثاني الباب الواسع ده اللي اغلب الناس بتدخل منه، تابع للشيطان، كل حاجه تلاقي فيه.
1: يعني حضرتك بتقول له ان معنى كلمه باب ضيق ان هو فيه صعوبات.
0: فيه صعوبات،
1: انه صعب.
0: صعب
1: مش معنى هو انه ضيق.
0: لا مش لا. مفروش بالورود.
1: ما هوش يعني باب مبني فضيق. لا هو معناه انه صعب. سكه المسيح
0: سكة مش سهلة، سكة مليانة بالصعاب،
1: مليانة
0: بس
1: بالصعاب.
0: فيها انتصارات،
1: بس فيها ناس بتقدر تدخل معاييرها انها بتقبل السكة الصعبة
0: طبعا.
1: دي. وفي واحد يقول لك لا يا عم انا ماله من الصعب، امشي في الواسع. مش كده برضو ده اللي حضرتك بتقوله
0: طبعا.
1: يعني طيب خليني اسال سؤال، هل في نص كتابي انت بتحب تتكلم فيه عن الانتصار؟ تحس النص ده بيديني جرعة كبيرة عن الانتصار.
0: هو النص الكتابي هنلاقيه في رسالة أفسس أصحاح 6 بيتكلم عن سلاح الله الكامل، وبيتكلم عن المصارعة لما بيقول فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع جنود الشر الروحية، مع الرؤساء، مع السلاطين. بس رسالة أفسس تقابل في العهد القديم كمان سفر يشوع، وسفر يشوع هو سفر معارك وانتصارات. فنلاقي أن موسى طول عمره حارب حربين وانتصر فيهم، لكن نلاقي ان يشوع في السفر بتاعه في 29 حرب، يعني انتصر يشوع في 29 حرب. عشان كده هنمشي في سفر يشوع وهناخد فيه كل مصادر الانتصار واسرار الانتصار، هناخدها من سفر يشوع اللي حقق فيه 29 انتصار. وهنبدا من كل اصحاح ناخد مصدر من مصادر الانتصار في سفر يشوع.
1: يعني هتمسك لنا يشوع كده؟
0: نمشي يعني حسب الوقت. يشوع 1 هناخد منه مصدر، 2 هناخد مصدر، 3 هنمشي بالترتيب في السفر.
1: بالترتيب كده يعني. طبعا مش هنقدر نوصل للاخر يعني.
0: ما يعني حسب الوقت الحلقه.
1: طب ماشي خلينا
0: يشوع 1 يعني هنلاقي مصدر. اول مصدر اللي هنحكي فيه.
1: طيب قبل ما تبتدي بس عايز اعتذر للاحباء، المخرج بيقول لي تليفونات كتيرة جدا، احنا اسفين جدا، رجعوا كلمونا مرة تانية، وعايزين نسيب فرصة بس للأسيس انه يتكلم ويعني يقول لنا حاجة عن سفر يشوع. بس اهلا وسهلا بيكم بتليفوناتكم. ايوه أسيس،
0: اول مصدر من مصادر الانتصار في سفر يشوع.
1: ايوه
0: يعني يشوع انت في 29 حرب خطها وحققت فيها انتصارات. ازاي؟ فاول مصدر من يشوع 1 ان انا اكون في المشيئة الإلهية. ان انا اكون في داخل ودائرة المشيئة الإلهية. والكلام ده هنقراه في يشوع 1 عدد 3 و4 لما بيقول كده كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. فهنا إن أول مصدر إن أنا أكون في داخل المشيئة الإلهية. في طول ما أنا في المشيئة الإلهية هنتصر وهنجح. فيشوع هنا في نلاقي إن حط له 4 حدود لما بيقول له أول حد إن كل موضع هتدوسوا بطون أقدامكم، بس مش في أي مكان، يعني لو رجع في أرض مصر يدوس مش هيمتلك أي حاجة، لكن رسام له مربع من البرية ولبنان والنهر الكبير نهر الفرات والبحر الكبير، حدد له يدوس في الدايرة دي هيملك، هيدوس بره المربع ده ويطلع بره المشيئة الإلهية ولا هينتصر ولا هياخد أي حاجة. فأول حاجة وأول مصدر للانتصار إن لازم أعيش

0: في المشيئة الإلهية. وحتى المسيح نفسه قال أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وإحنا دايما نرنم ونقول له علمني جوه مشيئتك أعيش، ما أحزنش في يوم لو ما ادتنيش. فأنا لازم أكون داخل المشيئة، هطلع بره المشيئة مش هينوب غير التعب وإنه يصعب عليا من الرب. ففي ناس كتير مرات يصلوا بس يصلوا صلاتهم وتبقى خارج المشيئة الإلهية.
1: يعني حضرتك بتقول لنا أن في هو في أصح واحد اللي هو أن أنا أكون في المشيئة،
0: أن أكون في المشيئة.
1: طيب إزاي أعرف أن أنا في، يعني ده سؤال بسيط، إزاي أعرف أن أنا في المشيئة؟ على فكرة الأخت نهال من إنجلترا موجودة معنا. طيب أخت نهال وحشتينا، تفضلي.
2: تعيش حضرتك، تعيش نعمة وسلام لحضرتك.
1: أهلا
2: بيك بيك وبالمرنم المبارك الأخ عباد، وتحية خاصة لحضرة الأسيس رفعت. الرب يستخدمك بكل قوة ويبارككم جميعا من مجد المجد باسم يسوع. وأنا لو بدأت كلامي بكلمة انتصار يبقى ده معناه أنه في معركة أو حرب، وطالما في إمكانية للانتصار يبقى لازم نتقبل كمان أنه لازم هيكون في هزيمة. وزي ما قال حضرة الأسيس رفعت، قال أنه في ثلاث أعداء بيحاربونا كمؤمنين: العالم والجسد والشيطان. وأنا مش هعيد الكلام، بس بقول من وجهة نظري أنه أقوى سر من أسرار الانتصار هو مدى ارتباطي أنا بالله ومدى علاقتي وشركتي بي، وكل ما بتكل عليه بكل قلبي وبطيع كلمته كل ما كان انتصاري مضمون. بس أنا كمان عايز أنوع على حتة مهمة جدا وهقولها بجملة واحدة، إنه ما فيش انتصار للمؤمن وهو مهمل في حمل سلاحه. وكمان الانتصار مش بالمواهب أو بالذكاء، يعني لازم نعرف ان داود بالرغم من صغر سنه انتصر على جلياط بالايمان. جدعون انتصر ب 300 رجل فقط، بينما شمشون رغم قوته اتهزم بسبب التهاون. شاول وهو ملك خسر بسبب الكبرياء وعدم الطاعه. فالرب يعطينا جميعا ان احنا نتعلق بيه اكتر ونعتمد ونتكل عليه اكتر ونتعمق في علاقتنا اكتر واكتر، لانه هو ده اللي هيعيشنا حياة الانتصار.
1: أمين.
2: أكتب كده عشان عندي سؤالين لحضرة القسيس. أول سؤال لحضرة القسيس رفعت، لو اتفقنا أننا كمؤمنين جنود في مملكة الرب وقائدنا هو الرب يسوع المنتصر على إبليس اللي جرد كل رياسات والسلاطين، ومش كده وبس، ده أعطانا إحنا السلطان أن نعيش هذه النصرة. طب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، إذا كان الرب قد أعطانا هذه الغلبة وهذا الانتصار، طب ليه المؤمن أحيانا بيسقط في نفس الخطية؟ فأين الغلبة هنا؟ وهتفلسف أقول يعني لو الانتصار ده كان عطية مجانية من الرب بقبلها وبعيشها بالإيمان، طيب ليه دايما في صراع داخلي مستمر؟ هل الانتصار ده بيكون على الظرف اللي أنا بمر بيه ولا على النفس بتاعتي؟ والسؤال الثاني والأخير، لو أنا شايفة نفسي على طول إن أنا منتصرة ومفيش حاجة تقدر تهزمني، فهل ده ممكن يكون انتصار بس متخفي في صورة كبرياء؟ في خط رفيع قوي، فبدل ما يكون نجاح روحي بفتخر بيه يكون هو في الواقع فخ إبليس عايز يوقعني فيه للتعالي والكبرياء. فإيه رأي حضرتك؟ أرجو التوضيح ورب
1: يبارك. يباركك رب أخت نهال، ثانك يو على الأسئلة الجميلة دي. ناخد صبحي من أسيوط، تفضل يا أخي صبحي، ونرجع نجاوب الأسئلة بتاعت أخت نهال. ألو يا أخي صبحي، طب لك صبحي راح مننا معنا. طيب فضل لك صبحي.
3: أي يا فندم، معاك.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل.
3: مساء الخير يا فندم.
1: أهلا
3: بك.
1: طيب أنا يعني أحاول تكلمنا مرة تانية. أهلا وسهلا بيك. طيب نجاوب الأسئلة بتاعت الأخت نهال. هي دائما بتسأل أسئلة بصراحة يعني ربنا يبارك، كلهم زي الفل حين كل بيعملوا مداخلات جميلة جدا جدا جدا. طيب بتقول دلوقتي احنا كلنا يعني

0: هل الله بيدينا الانتصار كعطية بالنعمة يعني أن احنا منتصرين يعني؟ طب ليه بنقع في نفس الغلطة؟
1: تمام،
0: بيبقى
1: هي النصرة مش نصرتيانا، لكن النصرة نصرة الرب. ورد الرسول بولس على الكلام دوا في رسالة كورنثوس الثانية 2:14 لما قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. فالنصرة نصرته هو، في موكب نصرته في كل حين. طب يا بولس انت كتبت الكلام دوا، هل انت كنت منتصر على طول؟ لا، جي في وقت من الأوقات ومرة قال لي أيسنا من الحياة، كان بيمر بتجارب، كان بيمر بفشل، مع أنه هو اللي كتب وقال شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. فالنصرة نصرته هو، نحن نتبع قائد منتصر، قائد غالب. الشخص دوا احنا بنتبعه، وهو اقتبس حتى الآية اللي أنا قلتها لما كانت الجنود بتاع الرومان زمان كانوا يحققوا انتصارات غير عادية، ويبقى راجع القائد فيقدم يحطوا له النياشين ويقدموا له بخور وكأن ويقدم هو سجود للإله اللي كان جوبتر اللي كانوا بيعبدوه في الوقت ده، وكأن النصرة نصرة الإله وكده. فاحنا النصرة مش نصرتنا، لكن نصرة شخص الرب يسوع المسيح.
0: إذن الرب يسوع بيدهلنا واحنا وراه،
1: واحنا في الموكب
0: احنا بناخدها. لكن هذا يمنع ان يحدث ان احنا بنقع في بعض الاخطاء؟
1: لا طبعا،
0: يعني ممكن نقع
1: وممكن بنفشل وكده،
0: مش كده؟
1: طبعا،
0: كمؤمن يعني رغم ان احنا في موكب النصرة، لكن هذا لا يمنع ان احنا بنقع.
1: طبعا احنا في معركة زي ما هي قالت، فالمعركة مرات نتجرح مرات نقع.
0: طيب بعض الأحيان بتقول لك ان الواحد بينتصر، يعني بيعيش حال انتصار، بس بتاخده في حتة كبرياء لأنه بقى منتصر على طول بقى وعايش حتى انتصار.
1: عشان كده الرب بيسمح ان مرات بيوجع،
0: فرحان بقى،
1: مرات بيوجع ومرات بيتكسر علشان يحس ان مش هو المصدر، لكن ان الرب هو المصدر وكده.
0: الرب هو المصدر، فما يجيش ان انا اتكبر يعني.
1: ما يجيش ان انا اتكبر.
0: طيب انت بتخدم في اسيوط، تليفونات اسيوط النهارده شكلها يعني. طب ناخد مرسى من اسيوط. انا مثلا بيكي اختي مرسى، اتفضلي.
2: سلام المسيح،
0: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ممتع الاجتماع بجد، حلو قوي. وكان عندي سؤال.
0: اهلا بيك.
2: هل المؤمن المنتصر ما بيمرضش، ما بيفتقرش، ما بيحتاجش، ولو دخل في ضيقه او مرض او احتياج هل كده فقد النصره بتاعته؟
0: شكرا يا مرسى. ايوه يا اخ سعيد من القاهره، اتفضل. اتفضل يا اخ سعيد من القاهره.
3: الو سفير السيسي،
0: اهلا بيك.
3: اهلا بحضرتك، ربنا يبارككم ويستردكم.
0: ثانك يو، شكرا، اتفضل.
3: معلش انا عندي طلب الصلاه، بس ابني تعبان في الرعايه دي له 15 يوم والحاله مش مستقره.
0: حبيبي
3: بس
0: اسمه ايه ابنك؟
3: ربنا يبارك.
0: اسمه ايه ابنك يا سعيد؟
3: اسمه جوفان سعيد.
0: جوفاني
3: سعيد.
0: خلاص ماشي، هنجمع طلبات الصلاة دي ونصلي قبل ما الحلقة تنتهي ان شاء الله. الف سلامة لابنك، وان شاء الله الرب يتمجد، ان شاء الله الرب يتمجد. سؤال مرسى، ده هو السؤال الذي يتكرر وسيتكرر.
1: أيوه.
0: حتى بعد الحلقة. اني هل معنى ان انا منتصر ان انا ما اخش في ضيق، ما اتعبش، ما عياش، ما يبقاش عندي احتياج كده يعني؟
1: كل القديسين اللي عاشوا حياة النصرة دخلوا في هذا الأمر. يعني بولس كان منتصر، بس يقول أعطيت شوكة في الجسد، وربما البعض بيعترض على الشوكة بتاع بولس كانت ايه،
0: ايا كانت
1: لكن تيمساوس كان شخص حلو مرض، كان عندنا ابو فريديتس مريض حتى الموت، كان عندنا أليشع مات بمرضه، وكانوا منتصرين وعاشوا حياة النصرة. فمش معنى ان انا شخص مؤمن ان انا معفي من المرض، معفي من الالم، ما يفجرش، ده اللي هو لاهوت الازدهار اللي هم بيقولوه.
0: لا انجيل الرخاء.
1: انجيل الرخاء.
0: طيب فانت قلت لنا في النقطه

0: الأولى أني لابد أني أكون في المشيئة وحدد له المربع اللي كل موضع تدوسه بطون أقدامكم
1: يكون لكم.
0: يكون لكم. أنت قلت لنا كده يعني. أيوه. طب هو سؤال بسيط عشان نجيب النقطة دي لأن الوقت بيجري بينا. ده معايا تليفون تاني من أسيوط بس أنا عايز ممكن أسيبك شوية معلش خليك معانا ولا ألو باسم
2: ألو
0: أيمن
2: النعمة والبركة
0: اتفضل يا أيمن اتفضل
2: أيمن من أسيوط
0: انا عارف
2: انتصار كبير ان انا اكلم في البرنامج واعمل مشاركه من بدري وانا على الخط
0: انت جميل انت جميل جدا
2: اوعد يبارككم
0: اوعد تزعل حقك عليا
2: اتفضل سمير
0: اتفضل
2: والجسيس الرائع جسيس رفعت مجدي اللي بحبه واشكر الرب لاجل واجل حياته واجل الصفات الحلوه اللي فيه كلمه الرب
0: امين
2: والصليب والملك بالروح القدس والتسبيح
0: اتفضل اتفضل ايه المداخله ايه المداخله بتاعتك ايه المداخله بتاعتك نعم. عشان الوقت الحلقه بس ايه مداخلتك
2: اني انا بقول ان انا الطباعة القديمه اللي تطلع انا عايز حل لانها يعني عشان ما تطلعش ويبقى في موت للطبيعه الجسديه او الروح يغلب فانا عايز الطريقه اللي انا اكثر بيها
0: يعني انت عايز
2: بسرعة.
0: معلش انت عايز طريقه انك تموت الطباع الجسديه تموت ما ترجعش تاني اتمنى يعني اتمنى يبقى في طريقه اتمنى ايدي ايدي في ايدك ونزول انت جميل انت جميل بس فعلا يعني يقول لك ازاي اموت عن الطباع في الشيخ جوزيف الشيخ جوزيف من المنيا يا جناب الشيخ اهلا وسهلا بيك اتفضل
3: مساء الخير يا ابونا
0: اهلا بيك
3: اخبار حضرتك يا سيدي
0: اهلا بحضرتك اتفضل
3: الكلام اللي كتبت الكلام اللي كتبت رفعت الاخ عماد الرب يبارككم ويستخدمكم الاسئله رفعت راجل مبارك وخادم الرب المستخدم
0: امين
3: نصلي ان الرب يديله مدحه اكثر واكثر الايام
0: اللي جايه امين اتفضل اتفضل
3: كنت حابب ان انا اشارك في موضوع اسرار الانتصار يا ابونا
0: باختصار باختصار عشان بس نديله فرصه يتكلم باختصار اتفضل
3: زي ما في ثلاث اعداء بيواجهوا الانسان كذلك الامر في ثلاث مواقع الانسان بيتحارب فيهم وهي حياته الروحيه وكمان حياته النفسيه وكمان احتياجاته الماديه هي بتبقى سبب حروب للإنسان لكن هأكد نفس الآية اللي أكد عليها الأستاذ رفعت في بداية الحلقة لأننا في جميع هيعظم انتصارنا بالذي أحبنا ويعظم انتصارنا مش انتصار عادي لكن انتصار تحت كل قوات الشر الروحية اللي ممكن تحارب الإنسان روحيا وجسديا ونفسيا
0: أيوه.
3: بالرب برنامج جيك وقتك بديه دعوة لكل إنسان أن يحقق انتصار من خلال شخص يسوع المسيح كل اللي محتاجه الإنسان هو يسوع المسيح وهي دعوة باسم البرنامج بديه وقتك علشان تحقق أعظم انتصار على الخطية على أي جرح في حياتك النفسية على أي احتياج مادي أو اقتصادي أو عوز
0: آمين يباركك رب جناب الشيخ حلو قوي التليفونات تبقى مختصرة هتشجعونا يكمل بس جناب الأسيس وكده برنابة اسكندرية اتفضل
4: أيوة سلام المسيح معاكم
0: أهلا بيك اتفضل
4: سلام أنا بتكلم عن نقطة مهمة جدا الحياة أساسا على كل شيء لها عدو الشيطان عدو للبشر طب مين يقبل البشر؟ الله يبقى هو ده اللي يقاوم هذا الشيطان. الشيطان بيصنع الشرور. مين صنع الخيرات؟ الله. يبقى انا افهم ان الدنيا قايمه على هذا الوضع. كل شيء الناس ليها عدو، الحيوان ليها عدو، الجماد ليها عدو. طيب مين بقى اللي يقاوم هذا العدو؟
0: احنا اسفين جدا لو عايز ترجع تكلمنا تاني الاخ صبحي اتفضل من الشرقيه
5: شكيف
0: اهلا بيك اتفضل

0: السيد
1: اتفضل
0: الاستاذ سمير.
1: مع حضرتك اتفضل.
0: معاك الاستاذ معايا البرنامج ايه وقتك؟
1: اتفضل على الهوا.
0: طيب معايا الاستاذ سمير.
1: ايوه يا فندم اتفضل.
0: اهلا بالسفير يا استاذ سمير.
1: اهلا بحضرتك.
0: ما ماشي على الاستاذ رفعت
1: هو سامع
0: الاخ هناك بيضي بمشي عليهم وبقول لهم قول للاخ عماد الحمد لله على سلامتك للعمليه وربنا يكمل شفائك على خير ونتمنى ان احنا نشوفك في الكنيسه الانجيليه قريب.
1: شكرا ليك الرب يباركك. مرسي اول ما اجل محبتك. احنا معانا 20 دقيقه.
2: ايوه
1: المخرج بيقول لي معانا 20 دقيقه. أيوة. فممكن تليفونات تبقى مركزه على قد ما نقدر وربنا يبارككم بركه عظيمه. خش لي في النقطه الثانيه.
2: يعني في المشيئه الالهيه.
1: دي انت قلتها لنا.
2: قلنا اول حاجه
1: عشان بس نلحق ناخد
2: في المشيئه الالهيه وهطلع بره المشيئه.
1: مش
2: زي يونان لما كان خارج المشيئه. النقطة الثانية ان انا امتلئ بالايمان.
1: امتلئ
2: بالايمان.
1: بالايمان دي فين دي؟
2: دي هنلاقيها في يشوع 2 ده المصدر الثاني للنصرة. يشوع 2 عدد 9 لما راح الجاسوسين ودخلوا بيت رحاب والقصة اللي احنا عارفينها وخبأتهم فقالت لهم عبارة في يشوع 2 عدد 9 قالت للرجلين علمتوا ان الرب مش سوف يعطيكم الارض من لسه ما غدوهاش لكن قد أعطاكم الأرض. فهو ده الإيمان.
1: ده إيمان جميل.
2: وإن رعبكم قد وقع علينا وإن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. وتقول سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالمصدر الثاني علشان أعيش حياة النصرة وحياة الانتصار إن أنا أمتلي بالإيمان. وعندنا الإيمان يعني أنواع. يعني الإيمان ده يعتبر كل بلد زي كل بلد لها عملة. يعني أمريكا العملة بتاعتها دولار، أوروبا العملة اليورو، مصر عملتها الجنيه، السماء العملة بتاعتها الإيمان. وعندنا الإيمان في أنواع، في درجات. في ناس تلاقيها عديمة الإيمان، في ناس يقول عنه قليل الإيمان، في حد تاني يقول عنه عظيم إيمانك. فالإيمان ده مصدر من مصادر النصرة إن أنا أمتلئ بالإيمان وأعيش حياة الإيمان.
1: يعني إذن الإيمان ده الطريق للانتصار.
2: للانتصار وحتى
1: عايش حاجة الانتصار لابد أن أمتلئ بالإيمان.
2: بالإيمان.
1: زي ما حصل مع رحاب.
2: زي ما حصل مع رحاب.
1: في يشوع.
2: في يشوع ولما بيقول وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. فالإيمان هو مصدر من مصادر الغلبة ومن مصادر النصرة. والإيمان يا حضر القسيس مش ضد العقل، لأن في ناس كتير بيفتكروا أن الإيمان ضد العقل. لكن الإيمان أعلى وأسمى من العقل
1: وفوق العقل.
2: فوق العقل. يعني العقل يقول إيه حتة عصاية في يدين موسى تعمل إيه للبحر دي، لكن الإيمان يقول العصاية تشق البحر وتفتح في البحر طريق. العقل يقول لشعب بني إسرائيل لف حوالين الأسوار حتى مليون سنة ولا يحصل له حاجة، لكن الإيمان يقول هتسقط الأسوار ويتعظم يسوع. العقل يقول لاستير ومردخاي الموضوع خلص والملك مضى والموضوع فلت من إيديك، لكن الإيمان يقول لها إن سكت سكوتا يكون الفرج والنجاة من مكان آخر. فهو ده الإيمان. إن أنا أصدق.
1: إذن الإيمان هو فوق العقل.
2: فوق العقل.
1: وشفناه في يشوع 2.
2: في يشوع 2
1: مش كده برضو؟
2: في يشوع 2.
1: طب ايه الفرق بين الايمان النظري والايمان العملي؟
2: الايمان النظري كلام انا عندي ايمان وهو ما عندوش ايمان، لكن الايمان العملي يعني ده فعل. فعل. فيعني كمان الايمان عندنا مثلا لما الايمان ما يخليناش الايمان العملي يصغر المشكلة، ما يعملش زي ما بيقولوا من الحبة جبة. لما داود في يوم من الأيام رايح يحارب جلياط ممتلئ بالإيمان، فالشعب كله خايف منه ومرعوب منه، من أكبر واحد في الجيش لأصغر واحد. لكن داود لأنه مليان بالإيمان يبدأ يصغر فيه. وبص ده اللي بيعمله الإيمان، يقول ده فلسطيني أغلف، بعدين ينزل بيه درجة أقل، يقول أنا في يوم من الأيام طلع علي أسد ودب عملت فيهم إيه يا داود؟ يقول قتلته وده يكون كواحد منهم. طب يا داود لو أنت معتبر أن جلياط ده أسد أو دب اطلع

0: عليه بسيف، اطلع عليه برمح، لكن ده طلع له بعصايه وخمس زلطات، لدرجه ان جليات يقول له لعل انا كلب عشان جايين لي بعصايه وخمس زلطات، يقول له كده هو ما قالهاش بس فيما معناه، انت ما حصلتش الكلب ده اليوم يحبسك الرب في يدي، وكانه عصفور صغير. فاحنا لو لاحظنا الايمان بينزل بيه من فلسطيني اغلف لاسد لدب لبعدين عصفور او كلب، وبعدين يقف على رقبته ويقطع راسه ويقول لهم ادي جلياط تحول قدام ايمان داود عباره عن حشره صغيره. هو ده الايمان اللي قال عنه الكتاب، بالايمان قهروا ممالك، سدوا افواه اسود، صنعوا بر، نالوا مواعيد. فانا بصلي ان ربنا يدينا ايمان لنرى ما لا يرى ويرى المستحيل وقد صار واقعا.
1: فده الايمان يرى ما لا يرى ويرى المستحيل وكأنه
0: واقعا
1: واقعا. طيب لو أنا هسأل سؤال شخصي شوي، ممكن ينفع؟ ينفع سؤال بسيط كده. هو القسيس رفعت مجدي، ما فيش مرة مريت في حياتك الشخصية بخطوة من الخطوات اللي حسيت انك انت محتاج الإيمان ومحتاج انك تكون في المشيئة؟ في حاجة حصلت معك كده؟
0: في مواقف كتير.
1: تحب تشاركنا زي ما تحب، ما تحبش بلاش.
0: يعني انا افتكر موقف مثلا، انا برع الكنيسه في بخوم.
1: ايوه.
0: لما قبل ما اجي بخوم انا كنت في اسكندريه ورايح في البلد اخد نهضه، بس الرب كان عايزنا في القريه دي.
1: كنت بتخدم في اسكندريه ولا كنت عايش؟
0: كنت بخدم في اسكندريه. رحت بخوم، احنا قريه صغيره جدا، لما تكتب على الخريطه ما تلاقيهاش لانها شارعين، بس الرب قال لي انا عايزك في المكان ده. وانا اتعلمت اني دايما زي ما بيقولوا اني ابى في المشيئه، يعني زي ما بيقولوا اني يعني الصحراء اللي اختارها للرب افضل من امريكا اللي اختارها لنفسي. فقعدت في البلد، كانت الدنيا في البدايه صعبه جدا، بس ابتدى الرب يعمل عمل كبير في البلد، وتأسس المكان اللي هناك، وابتدت الناس تجيله من كل العالم، من كل البلاد. ربنا شغال بطريقة كبيرة جدا. المكان أسس مكان تاني في بلد تاني اسمها أبويت، وكنيسة تالتة في كمبوها، وهتتفتح في الشهر الجاي دوا. والدنيا يعني في نجاح روحي،
1: يعني بدأت تشتغل في الدائرة اللي انت فيها،
0: في الدائرة اللي
1: مش بس بخوم.
0: 20 سنة.
1: بقالك 20 سنة؟
0: 20 سنة
1: في بخوم؟
0: في بخوم،
1: في الشارعين دول.
0: في الشارعين دول.
1: ربنا يباركك. لا ربنا يباركك.
0: فأنا بأمن أن كل واحد ليه هناك بتاعته يا أبونا.
1: طبعا.
0: يعني اللي يطلع برا المشيئة يتعب. يعني لما يقول لي إلي اذهب إلى أرملة صرفة صيدون، أنا أمرت أرملة هناك تعولة. يقول له، لو يقول له مرة تانية روح لنهر كريت، أنا أمرت هناك الغربان أن تعولك. ويقول مثلا قم اصعد إلى بيت إيل، هناك أسمعك كلامي. إذا راح بعيد عن هناك بتاعته مش هيسمع أي حاجة. فكل حد ليه هناك بتاعته اللي هينجح فيها.
1: طيب عايزين بس نتأكد قبل ما نختم الحلقة، في طلبات صلاة جاية في الفيسبوك وناس محتاجه ان احنا انك تصلي لهم، هم طالبين كده يعني.
0: امين.
1: فمعلش مش عايزين
0: نصلي لهم
1: في نقفل الحلقه غير لما تدينا صلاه كده ولو دقيقتين ثلاثه يعني.
0: امين.
1: طيب في دلوقتي معانا، انت قلت لنا حضرتك المشيئه
0: لله هي
1: صح، نكون في المشيئه. قلت لنا اثنين، ان امتلئ
0: بالايمان.
1: ثلاثه
0: في يشوع ثلاثة.
1: في ثلاثة مش كده؟
0: في ثلاثة في يشوع ثلاثة.
1: يشوع ثلاثة. طب ايه بقى يشوع ثلاثة؟
0: في يشوع ثلاثة اللي هو القداسة. والقداسة ده مطلب أساسي لحياة النصرة. يشوع حقق انتصاراته لما عاشوا حياة القداسة. لكن يعني لما يقول في يشوع ثلاثة عدد 5، قال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. فقداسة اليوم تصنع عجائب في الغد، وعرش الله مؤسس على القداسة ويتطلب قداسة شعبه. وبيقول كده: كونوا قدسين لأن أنا قدوس. فعلشان كده دي ما فيهاش فصال. مرة أشعياء دخل لمحضر الرب وشاف المحضر مليان بالقداسة والملائكة بترنم وبتقول: وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. يقول الكتاب ان اهتزت اساسات العتب وسقط، وصرخ صرخه مدويه وقال: ويل لي لان هلكت، لان انسان نجس الشفتين، ففي الوقت ده طار لي واحد مس شفتيه وبعديها سم

0: مع الصرخة من أرسله من يذهب لأجلنا؟ قالها أنزة فارسلني. فالقداسة تصنع الانتصارات وتصنع العجائب وتصنع المعجزات. وده نشوفه كمان في حياة إليشع والمرأة الشنامية اللي بيقول عنها كان هناك امرأة عظيمة. أنا معرفش قال عظيمة ليه، بس سجلات السماء بتحمل أسرار. بس لما كان رجل الله يدخل عندها كان يقعد وتراقبه وتراقب حياته، في النهاية طلعت عنه بأعظم تقرير وقالت قد علمت أن رجل الله مقدس. وده اللي غاتها يوم مصيبتها، يوم البلية بتاعتها لما ابنها مات في الوقت ده، ودخل بعد كده الرجل المقدس. ففي الوقت ده الموت هرب في محضر الرب. فقداسة اليوم تصنع انتصارات وعجائب في الغد.
1: مجد للرب.
0: هللويا.
1: طيب تحب ناخد تليفون تاني وتليفونين، ولا تحب ولا خلاص، ولا تحب كفايه كده؟
0: خد ناخد
1: تليفون. ناخد تليفون. ام جورج من اسكندريه، اتفضلي. اتفضلي. اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ازيك يا منى؟ ربنا يديك الصحه.
1: الله يخليك، اتفضلي.
2: وبسلم على ابونا رفعت، بركه كبيره ده بسمعه على طول، ربنا يبارك ويزيد يا رب. وعايزين يصليلي لابن جورج.
1: حاضر.
0: امين.
1: حاضر.
2: عشان بيشرب سجاير، بصلي عليك يا ابونا.
1: حاضر. اهلا وسهلا بيكي. طيب ناخد تليفون تاني، عواطف من اسكندريه، وبعد كده نرنم لان بقى لنا 10 دقايق. عواطف من اسكندريه، اتفضلي.
3: ايوه
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
3: عايزه اطلب الصلاه من الجسيس رفعت.
1: ايه هي؟
3: حبيبي.
1: هو حبيبك. ايوه
3: عنده فرط حركه، وفي المدرسه ما يقدرش يروح اللي كانت تبقى معاه حاجه. وبعد كده يعني ابوه زعلان ده وبيصرف على كتير.
1: ده معلش بالراحه، عشان بالراحه. حضرتك طلبت صلاه، اسمه ايه اللي انت عايزه لس رفعت تصلي له؟
3: جوفاني. حبيبي اسمه
1: جوفاني. ومش جوفاني اللي احنا بكده، في حد قال جوفاني؟
3: جوسايا.
1: مش قادر اوضح. لو الاخ باسم المخرج وصل الاسم يشكر جدا. يعني
3: جوسايا عنده فرط حركه.
1: جوفايا عنده فرط في الحركه، صح كده؟
3: اه. وبعدين مش عارفين المستقبل هيبقى ايه، هيطلع كويس ولا لا، فعايزين تلبس الصلاه.
1: حاضر حاضر حاضر. طيب نرنم يا احبائي ونرجع، يمكن بعد ما نرنم نرجع نصلي. بعد كده اذا كان الاسيس عنده تعليقات، احنا بقى لنا 8 دقائق ترنيمه صغيره كده ونرجع نكمل.

0: مجد للرب.
1: هللويا.
0: انا الابن المدلل وجوه عيونه
2: انا متشابه.
0: مجد للرب. طيب أسيس، في نرجس، ميري، سامية، في ميرنا وكمال، في كراس، سامح، في جمال، فخري، في أمل ومجدة، في جوفاني، في جورج. أنا عارف مش كنت افتكرش الأسماء دي. تحب يعني تقضينا ولو دقيقة نصلي مع بعض؟ أمين.
2: يا رب أنت الإله القدير العظيم، وأنت وحدك اللي بتستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يا رب أنت ليك في الموت مخارج، وبتخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. بنحط الطلبات دي والأسامي كل حد يا رب طلب طلبة يا رب سوا هنا بالتليفونات أو على الفيسبوك، بنصلي لأجل الطلبات دي ونرفعها قدامك. اوصل لكل حد في مشكلة. أيوة. في أزمة. أيوة. في مرض، في احتياج يا رب. وزوره زيارة خاصة وحط إيديك القدير عليه بلمسة شفاء ولمسة إبراء. بنستند على الوعد اللي قلته، أنا هو الرب شفيك، ومكتوب كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. يا رب احنا مصدقين واحنا بنتشفع ليهم واحنا بنتضرع ليهم في الوقت ده يا رب، انك تزورهم في اماكنهم ونسمع اختبارات عظيمه ويطلعوا من بوتك التجربه باعظم انتصار واعظم اختبار في اسم المسيح يسوع. يا رب بنصلي ونثق انك تتمجد معاهم ونسمع اخبار طيبه في الوقت اللي جاي، ولك كل المجد.
0: مجد للرب.
2: امين.
0: مجد.
2: هاليلويا.
0: ايمان. طيب احنا اتكلمنا عن، احنا بقالنا خمس دقائق اتكلمنا عن ال، بقالنا ايه يا باسم؟
3: بدأتي
0: كنت فاكرهم خمسه. طيب يا باسم تشكر. طيب في دقيقه كده، لان كده تسيب لي دقيقه اختم مع الاحبه. في دقيقه كده تحب تقولي لاي واحد بيشوفك دلوقتي وحاسس بالهزيمه في دقيقه؟
2: احب اقول له ان انت بتذبح قائد منتصر، وحتى لو في هزيمه، في الم، في تعب، هتوصف بركات وامجاد الالم ده، وهتقول مع الرسول بولس: احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، وان خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. وهتقول: لا اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه. فتشدد وتشجع، وهتقول ان في جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
0: يباركك الرب.
2: رب يباركك.
0: أنا مشكورك جدا حي لأجل الوجود معانا وفي حالة وقتك. مشكورك يا عماد جدا حبيبي. رب يباركك ويتمم شفاك في اسم يسوع. نفسنا عارف نعمل مرة كده حلقة إن احنا بس نسمع طلبات السادة المشاهدين ونصلي معاهم.
2: أمين.
0: يعني تبقى حالة صلاة يعني. ونصلي معهم على طول. أمين. فايه رايك نفكر نعمل حاجه زي كده؟ انا
2: أمين.
0: ببقى حابب قوي ان احنا نصلي مع المشاهدين حقيقي، لان كلنا محتاجين كمان. يعني ربي يباركك ويستخدمك في بخوم وفي اي مكان توجد فيه اسيس لمجد الله وامتداد ملكوته. ربي يباركك. اشكركم جدا لاجل حسن المتابعه، واقدر جدا متابعتكم.

الحلقة تتعاد بكرة الساعة 2 الظهر على قناة الكرمة الشرق الأوسط، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكرمة عيلة، يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة الكرمة تلمذة، يوم الاثنين الصبح كمان على قناة الكرمة مش فاكر ايه بالظبط، لكن كمان موجود على يوتيوب الكرمة تلاقي الحلقة، ويوتيوب برنامج جه وقتك هتلاقي برضو الحلقة. الأسبوع اللي جاي معانا حلقة عن على الهواء مباشرة، معانا ضيف جميل جدا الأسبوع اللي جاي، هنتبارك ونتعزى ونتشجع كلنا. إلى أن ألقاكم مع حلقة جديدة من برنامج جه وقتك، أترككم في رعاية الله.

Hi and welcome to a new episode of Waiku. When we mention the word Alzheimer's, the first thing pops up to our mind that it means memory loss. But in fact, Alzheimer's disease is one of the forms of dementia, which means deterioration of the brain functions, not only a problem in memory. In other meaning, the brain stops functioning properly. It affects a lot of stuff like the language, behavior, personality, and the thinking process of the patient. The condition has huge impact on people's life, and now it's the biggest killer of women and third biggest killer in men in a country like United Kingdom. For example, by 2050, 20 million of Americans will develop Alzheimer's disease. Alzheimer doesn't affect only the patient, it really affects the life for the loved and caring people around him and her. And they need to learn how to adapt and deal with the disease because it's part of the disease management. Today, I have the pleasure and honor to host the outstanding expert in that field who has 700 researches and publications about that disease, Professor Dr. Carl Kottmann. And WAIKUT was part of Alzheimer Association Walk to End Alzheimer, and we support those events and encourage everybody who lives in Southern California to participate in those walks and support Alzheimer patients. And as we know by now, for interaction with the program, send in all your questions to our official Facebook page, WAIKUT, or if you have any questions or concerns that you want to discuss with our guest today, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما وأعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الطبي وايت كوت. والحقيقة لما بنتكلم عن كلمة ألزهايمر أو الزهايمر بالعربي زي ما بنقول كلنا بنتخيل إنه شيء خاص بالذاكرة فقط لا غير. والحقيقة إنه الموضوع مش كده خالص، إنه الألزهايمر ده جزء من مجموعة أمراض أو من مسمى عام اسمه الديمنشيا، وبشكل عام الديمنشيا هي التدهور في وظائف المخ. فمش بس بيأثر على الذاكرة لما بنقول كلمة ألزهايمر، ولكن بيأثر على سلوك المريض نفسه، بيأثر على قدراته اللغوية، بيأثر على تركيزه وطريقة تفاعله مع الأشخاص المحيطة به. فإذا هو مش حاجة خاصة بالذاكرة بس زي ما كلنا بنتخيل. الحقيقة النهاردة هيكون مشرفنا والواحد حاسس بفخر انه هيقعد قدام ضيف زي ضيفنا النهاردة، دكتور كارل كوتمان. عنده هو بروفيسور في جامعة UCI هنا، عنده أكثر من 700 بحث علمي في مجال الألزهايمر، اتكرم كذا مرة الحقيقة بسبب إسهاماته في الألزهايمر ديزيز. النهاردة زي ما أنا قلت مش هنناقش بس الألزهايمر، هنناقش كل أسباب النسيان والأمراض اللي بتأثر على الذاكرة وخصوصا مع السن الكبير. هنناقش كمان طريقة اللايف ستايل أو الحياة اللي نقدر، طريقة الحياة اللي نقدر نعيشها عشان نحاول نمنع في جزء بالأخبار الكويسة إن جزء من الديمنشيا ممكن يتمنع عن طريق تمرينات للمخ، عن طريق أنواع معينة من الأكلات. كل ده هنناقشه مع بعض النهاردة. والحقيقة زي ما أنا قلت بيشرفنا أن يكون معنا دكتور كارل كوتمان. زي ما أنتوا عارفين دلوقتي لو عندكم أي أسئلة عن مشكلة النسيان أو ضعف الذاكرة أو اللي تشخص فعلا ألزهايمر، أي حد من العيلة عندها أسئلة تبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو تقدروا تكلمونا على الأرقام اللي هتبقى ظاهرة على الشاشة في أي وقت من أوقات الحلقة. ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت.

0: many people, my wife, of course, my kids, you know, I have four kids, all successful, and, you know, I'm really quite pleased and honored to have been, I nurture them, but they nurture me too, so back and forth. And stay tuned for me on White Coat on February 24th.
1: اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدينا في حلقتنا النهارده عن الديمنشيا او تدهور وظائف المخ بشكل عام، وخاصه هنناقش بشكل خاص مرض الالزهايمر ديزيز. بيسعدنا ويشرفنا زي ما انا قلت في المقدمه واحد من افضل الناس اللي ممكن تتكلم عن الموضوع ده، بروفيسور دكتور كارل كوتمان. عنده اكتر من 700 بحث علمي في المجال ده بس، والحقيقة هو بيدرس ده في جامعة UCI. It's our pleasure and honor in the beginning to have Dr. Carl Kotman with us today for the first time in White Coat. We're so glad and happy to have you today.
0: Thank you.
1: الحقيقة عشان نتكلم عن ده، في أول حاجة زي ما قلنا هيبقى معنا في حلقتنا النهاردة إيه الفرق بين فكرة إنه الناس النسيان الطبيعي اللي بيحصل بالتقدم العمر، وإيه فكرة الألزهايمر، إيه فكرة الأنواع التانية أو الأمراض التانية اللي بتأثر على الذاكرة. هنشوف النهاردة أن احنا كنا جزء كبير من المسيرة اللي حصلت هنا في أورنج كاونتي عشان تو سبورت الألزهايمر ديزيز. كمان هنشوف المقابلة بتاعتنا مع رئيسة المنظمة دي، وإزاي هي ليها وجهة نظر في المرض، وإزاي إحنا كناس مقيمين هنا نقدر نساعد في الموضوع ده. دكتور كوتمان، in the beginning, what does dementia mean? Since Alzheimer is part of a big umbrella called dementia, so what does dementia mean?
0: Sure. well, dementia is a disorder that affects the brain and consequently our behavior. And the real understanding of dementia is that it interferes with people's normal activities of daily living. So they really don't function in a normal fashion. And they can't relate to their environment, to other people. And so it's very disabling. In fact, it's catastrophic.
1: So in the beginning, when we mentioned the word Alzheimer, it pops up to our mind, it's only like memory deficit or something, but it's part of a big umbrella called dementia. And as you explained what dementia means, so what other aspects that does dementia affect?
0: Well, dementia can start with memory problems and thinking, reasoning problems, you know, slowness, you know, a little uncertainty, and then it progresses to essentially deteriorate behavioral control, aspect of behavior called executive function, which is basically, you know, your ability to make decisions and select pathways for your life and your daily activities and so on. So it steals that. Mm-hmm. I mean, it's a big robber when you really get down to it of the life's quality and what we're made of.
1: Right. الحقيقة أول سؤال لدكتور كوتمان، سؤالي الأولاني دي كان عن إيه هي فكرة الديمنشيا، وزي ما اتفقنا إن احنا هنتكلم على الديمنشيا أو تدهور وظائف المخ العقلية والحيوية بشكل عام، وهناخد منها أنواع كتير، وهناقش جزئية الألزهايمر كواحد من الأنواع الموجودة دي. فسؤالي الأولاني ليه كان إيه هو تعريف الديمنشيا بشكل عام؟ فقال لي الديمنشيا هو تدهور في وظائف المخ العقلية والحيوية، ومش بيأثر بس على فكرة الذاكرة، فهي مجموعة من الأعراض بتأثر على الذاكرة بشكل أساسي، بتأثر على استخدام الفرد للغة، بيبتدي ينسى كلمات كتير، اللغة بتاعته ما بتبقاش هي اللغة المعتادة عليها منه، طريقة تفكيره والتسلسل المنطقي للتفكير بيتأثر جدا. كمان بنشوف ناس النافيجيشن بتاعها بيبوظ، أو فكرة التنقل من مكان لمكان، لأنه بيبتدي يبقى فيه فقدان للأماكن وللأسماء وللحاجات زي ما هنشوف بعد شوية. كمان في تغير تام في السلوك الخاص بالمريض ده، زائد شخصيته بتتغير، بتحس ان انت عايش مع شخص الحقيقة عمرك ما عشت معاه قبل كده. So when we talk about dementia, what's the difference between normal aging, memory deficit, or

0: memory change and pathological dementia?
1: Sure. Well, with age, you know, I don't think there's any two ways about it. There is some decline in the brain's ability to maintain normal cognitive function. But basically what what happens is that we lose memories, although we can still retrieve old memories.
0: Right.
1: Some language, you know, finding and construction is sometimes affected. But in normal, you know, in normal aging, you know, pretty much the main loss is really the ability to remember and recall.
0: Right.
1: And planning, of course, is, and there is a change in reaction time. You know, people do slow down.
0: Okay.
1: You know,
0: that's why the rest of the family has to adapt to this too.
1: That's correct. You know, it's just like the tennis stars, you know, by the time unless they're Roger Federer at age 37, most of them can't go past 30.
0: Right. Right. So that's the normal, typical changes in normal aging dementia that happens.
1: Correct.
0: What's the difference, or what are the warning signs or the atypical changes that can happen and can give us an early alarm that there is a problem?
1: Well, that's a really great question because, you know, I mean, you know, everybody forgets a few things. And, you know, when is that, you know, really impacting aging and an early prelude to Alzheimer's disease? Normally, you can retrieve the things that you can't remember initially. And so it's when you can't remember anything about a particular event that just happened, you know, yesterday or, you know, like 2 hours ago. That's when it becomes alarming.
0: Okay. Change in behavior as well could be like an alarming sign for it?
1: Well, change in behavior is in the typical form of aging and Alzheimer's is really, you know, not the main thing. I mean, there will be some change in behavior because of physical ability and, you know, sort of interest levels.
0: Right. الحقيقة كان السؤال الثاني ليا لدكتور كوتمان عن والحقيقة السؤال ده عفوا أول ما أعلننا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك إن إحنا هنتكلم على مشاكل الذاكرة والديمنشيا والألزهايمر كتير قوي الأسئلة اللي جات لي قبل ما نبتدي الحلقة بلاقي ناس عندهم 35 و40 سنة ويقولوا لي أنا ابتديت أنسى وكتير قوي من الأسئلة جات عن مشكلة أن أنا بنسى فقلت لازم نحط سؤال عن فكرة إيه الفرق بين النسيان العادي اللي بيحصل وفكرة الديمنشيا اللي بتحصل بشكل عام فالنسيان العادي قال إن إحنا ممكن ننسى حاجة يعني every once in a while كل مثلا فين وفين نبتدي ننسى حاجة نبتدي نفتكر ما حطناش الحاجة دي موجودة فين نبتدي ننسى بشكل عام حاجات كنا بنعملها في يومنا بس مش بتأثر على حياتنا ومش مستمرة ومش بشكل مستمر الحاجات الحقيقة اللي بتحس انه بدأ انه يحصل علامة خطر معينة هي انه الأعراض دي تستمر لفترة أكتر من 6 شهور بنبتدي زي ما أنا قلت بيحصل لنا مشاكل في الذاكرة وقال لي مثال كويس جدا انه نبقى متكلمين في حاجة وبعدها بساعتين تبتدي تنساها وما تعرفهاش الحاجة التانية اللي وراها انه بيحصل في كمان الإدراك والتصرف نفسه ما بتبقاش مركز قوي في اللي بيتقال حاجة تانية ان انت ما بتقدرش تعمل محادثة على بعضها نتيجة ان انت بتنسى حتى بتنسى الكلمات اللي انت عايز تستخدمها وده بيحصل بشكل متكرر لمدة اكتر من 6 شهور بتبقى دي علامات زي ما بنقول خطر او علامات تنبيه من بدري جدا انه ده هيحصل الحقيقة دلوقتي هنحاول نطلع فاصل ونوري حضراتكم الانترفيو اللي عملناه مع آن جراي وآن جراي هي الاكزيكتيف دايركتور بتاع الألزهايمر اسوسيشن في أورنج كاونتي وهي بتتكلم على المنظمة دي وايت كوت أو برنامج وايت كوت كان بيسبورت كل الايفنتس اللي هم بيعملوها هي هتتكلم معانا عن النشاطات اللي بتحصل والحقيقة أنا بشجع كل الناس المقيمين في ساوثرن كاليفورنيا إن هم يشاركوا في الأنشطة المنظمة دي بتعملها تعالوا نشوف الانترفيو اللي عملناه مع آن جراي وبعدين نرجع لحضراتكم Today

0: website, you can find a wealth of information. We have on-demand classes. We have information about how to reach our helpline. And we have information, again, on all the ways that you can get involved to help put an end to Alzheimer's disease. Our website, again, is ALZ.org.
1: زي ما شفتوا حضراتكم دي كان ده كان الانترفيو مع ان جراي الاكزيكتيف دايركتور بتاع الزهايمر اسوسيشن اورنج كاوني شابتر. هي ببساطه شديده اتكلمت عن كل نشاطات المنظمه المجهوله دي. قالت ان هم عندهم اكتر من 78 برانش على مستوى الولايات المتحده كلها. قالت ان هم مش بس بيعملوا فاند ريزنج عشان المسيرات والحاجات دي، ولكن كمان هم بيعملوا فاند ريزنج عشان الابحاث العلميه الموجهه للالزهايمر. فالحقيقه يا ريت كل اللي موجود هنا يسبورت الووكس بتاعتهم، يسبورت النشاطات بتاعتهم، لانه شيء رائع ان احنا نبقى جزء من ده. Back to our speech about dementia and Alzheimer. What are the reversibility of dementia? Is there any other causes that we can deal with to prevent dementia?
2: Yeah, sometimes there are other areas that of and conditions that can disguise themselves as dementia or almost seem like Alzheimer's disease. And surprisingly, severe depression can actually really look like Alzheimer's disease. And sometimes in our clinic, we have had people that are really cognitively impaired. And, you know, on investigation, we find out that they're massively depressed. And so that's reversible. Some medication effects, you know, you can affect your cognitive skills and memory. Excess alcohol use, you know, I mean the classic hangover or, you know, sort of too much use of alcohol. thyroid problems, low B12, right. Various, you know, nutrient effects, and poor diet. I mean, definitely, you know, it's alarming some of the diet, you know, these days in terms of massive carbohydrates and no nutrition.
1: Right.
2: And that's actually can accumulate. And then certain infections, of course, you know, can also, but most infections don't affect the brain.
1: Okay.
2: The flu does a little bit, you know, but and then even a flu for, you know, in the severe stages and early on can cause you a certain type of cognitive loss and a little bit of memory problems.
1: سؤالي دكتور كاتمان عن ايه هي الاسباب الثانيه اللي بتاثر على احيانا بتاثر على تعمل مشاكل في الذاكره ولكن نقدر نمنحها عن طريق بعض العلاج. قال لي الحقيقه انه واحده من اهم الحاجات دي هي نقص فيتامينات وبالذات نقص فيتامين بي 12 او بي 12 زي ما بنسميه. والحقيقه انه نقص الفيتامين بي 12 بيسبب مشاكل كثيره في الذاكره. والحسن الحظ انه كان زمان لازم ناخد الفيتامين بي 12 او بي 12 ده حقن، ولكن دلوقتي الموضوع اتغير خالص وبقى في نقط بتتاخد تحت اللسان بتغير الموضوع ده. كمان حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نعملها تشيك لما بنحس انه في مشاكل في الذاكره هي الغده الدرقيه. والحقيقه الغده الدرقيه مشاكلها قد تؤدي لمشاكل في الذاكره ان حصل ده، فمهم جدا ان احنا نستبعد الحاجات دي. الحاجه الثالثه اللي احيانا بتؤدي لمشاكل في الذاكره ونقدر نتجنبها هي بعض الادويه وتحديدا المنومات زي ما ناقشنا قبل كده. كل الكلاسز بتاع البنزودايزابين نقدر نتجنبه تماما لانه بيعمل مشاكل في الذاكره على اللونج ران. من الحاجات المهمه كمان اللي دكتور كاتمان اتكلم عليها اتكلم على التغذيه السيئه والسمنه المفرطه زياده عن اللزوم بتاثر على قدره الاوعيه الدمويه عندنا، لانه بيسكلي الاوعيه الدمويه اللي بتوصل الدم للمخ بتتقفل نتيجه السمنه المفرطه والاكل السيء. كمان بعض الامراض زي ارتفاع ضغط الدم بيعمل مشكله كبيره جدا، وزي ما احنا ناقشنا في السؤال اللي قبل ده على طول انه مش كل نسيان بيعتبر مرضي، ولكن لازم نستبعد الاسباب العضويه اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي قبل ما نروح لفكره انه فعلا انا عندي مشكله في الذاكره او عندي مشكله في وظائف المخ. لازم زي ما انا قلت نستبعد فيتامين بي 12، لازم نستبعد مشاكل الغده الدرقيه، الادويه قد تؤدي لده احيانا، السمنه المفرطه، ارتفاع ضغط الدم احيانا، الاسترس او الضغط اللي موجود في حوالينا بيعمل المشاكل دي كمان. So Dr. Cartman, what are the other pathological dementias, other kind of dementias?
2: One other common one is actually vascular dementia. And it's the

0: problems, some coordination of movement disorders. One of the very strange effects is that they have a, generally a lot of these individuals with frontal temporal dementia have a increased craving for sweets.
1: Right.
0: And, you know, I know when I visited one of the very famous neurologists that studies frontal temporal dementia, a guy named Bruce Miller, he could always say he has a little bucket of sweets on the hallway going down to the exam room, and he said he can tell if they stop off and they get a little snack on the way there.
1: So completely personality changes and different cravings.
0: It's changed. It changes people's personality, right. Sure, for sure. And the frontal lobe is what keeps you on target.
1: Right.
0: So you lose essentially that discrete focus and target.
1: الحقيقة واحدة من المشاكل اللي بتعمل مشاكل في الذاكرة مرة تانية هي فكرة الفص الأمامي من المخ بيحصل فيه مشكلة وقال إنه النوع ده من المشاكل اللي بتأثر على الذاكرة بيأثر كمان على الشخصية الشخصية بتختلف تماما معالم الشخصية اللي أنت عارفها بتختلف وذكر إنه يعني حد من الناس اللي هو عارفهم برضو من ليهم مجال ليهم ريسيرش في المجال ده بيتكلم في الفكرة دي وقال إنه بدأ يأكل حلويات أكثر من اللزوم يعني شخصيته اختلفت تماما. What other kind of dementias we're talking about today?
0: Well, one of the other ones that you know is kind of confusing is what's called Lewy body dementia, which is essentially pathologically characterized by these big innate balls that can develop in neurons and causes the neurons to dysfunction, and it's often has some features of both Parkinson's disease and Alzheimer's disease, and it affects, you know, about 1% of the people over 65, but so it's not nearly as common.
1: And very much affect the sleep, I think, as well.
0: And it affects sleep, a lot of the core functions, some fluctuating attention. You get new motor, Parkinson-like motor problems. Sleep areas, REM sleep is, you know, and sometimes sleepwalking, which is, of course, you know, dangerous and terribly annoying. And then, you know, sensitivity to certain drugs, too.
1: Right.
0: So, but it can, a lot of this can be treated, at least, you know, with antipsychotics.
1: What about the dementia for Parkinson? You mentioned Parkinson has some kind of dementia as well. So what's the characteristic of dementia for Parkinson disease?
0: Well, Parkinson's has, you know, the characteristics of slowed reaction time, you know, the mean impulse control. Generally, early on in Parkinson's disease, you don't see the cognitive problems. They develop later on.
1: Comes later. Mm-hmm.
0: And variable, and at least we see in patients sometimes, you know, Parkinsonian things will be prevalent for years, and then the cognitive thing in the latter stages, you know, start to appear, and so you get a dementia.
1: يبقى اتكلمنا مع حضراتكم عن أربع خمس أنواع هي بتبقى مسببات تدهور الوظائف العقلية للمخ ومنها تحديدا الذاكرة. اتكلمنا عن المشاكل الوعية اللي بتحصل في الأوعية الدموية وبتأثر على ده. اتكلمنا كمان عن الفص الأمامي من المخ لما بيحصل فيه مشاكل بيأثر على ده برضو. اتكلمنا كمان قال إنه في ارتباط وثيق جدا بين مشاكل الذاكرة والتدهور اللي بيحصل في الوظائف العقلية للمخ مع الباركنسون ديزيز أو المعروف بالشلل الرعاش. وقال إنه الاثنين بيبقوا أحيانا مرتبطين ببعض جدا ولما الباركنسون بيبقى شوية تحت الكنترول يعني بتتحسن فكرة وظائف المخ. دي كانت الأسباب الأقل شوية في الأهمية قلنا نناقشها في الأول قبل ما نتكلم على السبب الرئيسي للمشاكل تدهور الوظائف المخ والذاكرة اللي هو الألزهايمر ديزيز. تحديدا الألزهايمر ديزيز بيمثل حوالي 60% من المشاكل دي كل اللي اتناقشنا فيه قبل كده 40% وزي ما قلنا لحضراتكم من حسن الحظ ان احنا ممكن يتم منعه لو مشينا بطريقة استخدمنا حياة صحية كويس. هنبتدي دلوقتي نتكلم على اللي احنا الموضوع الرئيسي اللي هو الألزهايمر ديزيز. So Alzheimer represents about 60% of dementia's problems. So what is Alzheimer disease and who's usually getting affected by Alzheimer disease?
0: Alzheimer's disease is you know this main form of dementia and it's the most common form. that impair

0: as mental function and ultimately activities of daily living. It's progressive and irreversible, unfortunately, at least according to current medical
1: till now, yeah.
0: knowledge. Now, we're optimistic that we can actually slow it down, and I think in some ways we are slowing it down. You know, we can talk about that later. But memory loss is one of the earliest symptoms, along with gradual decline of other intellectual and thinking activity. Speed of processing is one of the frustrating things that people often have. You know, they're just slower.
1: Right.
0: And that's just not normal aging. It's you know, due to Alzheimer's disease.
1: And I said in my intro that a lot of influential characters in the world get Alzheimer's disease, like Ronald Reagan, Margaret Thatcher, the Prime Minister of England.
0: There's no one.
1: Oh yeah, exactly. الحقيقة أنا سألته إيه هو تعريف فكرة الألزهايمر لما بنتكلم على الألزهايمر ديزيز؟ قال لي الألزهايمر ديزيز هو مرض بيصيب المخ بيأثر على معظم الوظائف الحيوية في المخ كمان زي ما احنا قلنا مش بس الذاكرة بيأثر على السلوك بيأثر على طريقة تصرف الإنسان نفسه قال لي إنه هو يعني بيزداد سوءاً بمرور المرض كل ما بيزيد فترة المرض كل ما الدنيا بتزداد سوءا أو بيزيد سوءا تدريجيا لحد دلوقتي كل اللي احنا قادرين نعمله عن طريق الأدوية ان احنا بنقلل السوء اللي بيحصل along the course بتاع المرض نفسه زي ما احنا قلنا انه أصاب ناس كتير جدا مشهورين زي رونالد ريغان ومارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا والحقيقة رونالد ريغان كان الرئيس الأربعين ومات وهو مش عارف ان هو رئيس أمريكا وكان يعني بيمشي يستغرب جدا في الشارع الناس دي بتسلم عليا ليه والحاجات دي ففعلا زي ما دكتور كوتمان قال ما بيسيبش أي حد ممكن يجي لأي حد So Dr. Kotman, what are the statistics and the epidemiology of Alzheimer's disease yeah. when we talk about that?
0: Well, the biggest risk factor for Alzheimer's disease is just age.
1: Okay.
0: You know, that's getting old. And,
1: we can control you know, that, of course. That
0: we can't do anything about that. But, you know, I guess the it's progressive and, you know, it attacks really the memory centers, particularly a structure called the hippocampus. And so the interrhinal, the cortex in projecting into the memory center, you know, starts to degenerate. And so that's kind of what causes, you know, the area. It's such that not too many people 65 or younger are going to get Alzheimer's disease unless it's genetic.
1: Okay.
0: And then with age, you know, around 70, it's about 5 to 10%. Around 80, it goes up more to 20 to 30, and then it can even increase further to basically 30 to 40% of individuals in those latter age ranges. But what's interesting about it is that after about 90, the risk goes down actually.
1: Right.
0: So, you know, if you can make it
1: to 90, you know, you'll be yeah. safer.
0: And we've seen numerous examples, like you were saying, of individuals that are really extremely old and basically doing. I have a good friend that has studied with me and is a faculty member at the Medical Research Council in London, and he's 90 years old, and he still goes to the lab and works,
1: giving lectures,
0: and he reads and he writes papers. I mean, he's
1: God bless him.
0: Yeah, no joke. And I mean, he's really the example, or at least one of them.
1: الحقيقة لما سألته عن الإحصائيات الموجودة عن مرض الألزهايمر قال لي تقريبا أنه في 35 مليون واحد في العالم مصاب بالمرض ده زي ما أنا قلت على 2050 هيبقى في 19 مليون واحد مصاب بس في الولايات المتحدة الأمريكية زي ما أنا قلت في المقدمة في بلد زي إنجلترا هو أكبر تقريبا سبب للوفاة ما بين السيدات وثالث أكبر سبب للوفاة ما بين الرجال قال لي تقريبا بيحصل بعد سن ال 65 ما بيحصلش قبل سن ال 65 إلا إذا كان جاي جينيتك جاي من العيلة أو جاي وراثي بشكل عام إنما لو حصل قبل سن ال 65 يبقى جاي نسبة كبيرة وراثي بعد سن ال 65 تقريبا 10% يعني واحد من كل 10 كل ما بنزيد 10 سنين فوق بعد سن ال 65 بعد سن ال 70 أو ال 75 بيطلع ل 20% بعد سن ال 80 بيزيد لنسبه 30 40% يعني 4 من كل 10 بعد سن ال 80 كمان قال لي نقطة مهمة جدا وكانت مفاجأة، انه بعد سن التسعين لو ما جالكش لحد سن التسعين فانت بتكمل وبتبقى سيف جدا. وقال انه في حد من زملائه في انجلترا

0: called plaques and tangles. And the plaque is made up of beta amyloid. And this accumulates and causes all kinds of dysfunction. The soluble forms inhibit synaptic function, and particularly plasticity and the learning mechanisms at a synapse. So this beta amyloid is one of the targets of therapeutics, and there's actually great strides being made to essentially treat people with immunization to eliminate beta amyloid from the brain. And that's sort of ongoing clinical area that's a hot topic in the clinical research arena.
1: Right. الحقيقة سؤالي ليك كان ايه هو اللي بيحصل تحديدا لما بيبتدي مرض الالزهايمر، ايه التغيرات اللي بتحصل في المخ؟ قال لي انه زي ما حضراتكم شفتوا السلايد بتاع البرين كروس سيكشنز، يا ريت نطلعها دلوقتي على الشاشه. بيحصل انه المنطقه زي ما احنا حضراتكم شايفين المنطقه بتاع اللانجوج اللغه او استخدام الكلمات وان انت تفتكر الكلمات، وفي المنطقه المربعه اللي هي الميموري بتاع الذاكره. زي ما احنا شايفين على الشمال ده الوضع الطبيعي، وشايفين قد ايه هي المنطقه دي كبيرة. لما بنروح على اليمين او البرين اللي عنده او المخ اللي عنده الزهايمر ديزيز، المناطق دي زي ما شايفين حضراتكم بتقل تماما في المستطيلات اللي احنا شايفينها، المستطيل اللي تحت الخاص بالذاكره او الميموري، المستطيل اللي فوق اللي خاص باللانجوج او طريقه استخدام اللغه، او ان هو يلاقي صعوبه في انه يلاقي الكلمات، وبتلاقي صعب جدا ان هو يبقى عنده مناقشه او محادثه معاك. السلايد اللي وراها الحقيقه نوع من انواع البروتين بنسميه البيتا اميلايد، ده بيترسب على الخلايا نفسها وبيسد زي ما دكتور كاتمان بالظبط قال، كانك بتسد الطرق السريعه اللي موجوده في بلد معينه، وبالتالي كله بيبتدي يستخدم الشارع والدنيا تبقى سلور اند سلور. ودي شكل مجموعه البروتينات اللي بتترسب في المخ. الحقيقه نقطه كمان مهمه جدا نعرفها، انه قال انه لحد دلوقتي الجينات بداوا يكتشفوا الجينات المسؤوله عن ده، وهم ناجحين جدا في ده، وهو واحد من اكتر الناس اللي شغاله على الابحاث دي. وقال انه قريب جدا احتمال يبقى في علاج، ودي من الحاجات الاخبار الكويسه اللي احنا النهارده شفناها من دكتور كاتمان. So Dr. Cotman, what are the symptoms of Alzheimer disease and how the deterioration starts usually in the brain?
0: Well, learning or memory is the first big target, of course, as we talked about, you know, like especially for facts and lists, you know. So it's called episodic memory, and it's basically attacked so that, you know, you can't remember the grocery list and you have to look at your notes. Now that doesn't mean that that's, if you can't look at your notes, you know, and you can't remember, it's not necessarily Alzheimer's disease. It has to be more than one domain. But language problems then develop, word finding difficulty, sentence construction, visual processing, you know, complex integration, inability to form very highly skilled motor skills. It's difficult to perform things that you used to know that are even, except for the innate skills, those usually stay.
1: Okay.
0: The ones that are sort of programmed.
1: الحقيقة أنا سألت دكتور كاتمان على أعراض مرض الألزهايمر وإزاي بتبتدي تحصل. قال لي رقم واحد بيحصل مشاكل في اللغة، إن أنت بتلاقي صعوبة جدا في إن أنت تجد الكلمات. احيانا بيحصل وتحديدا في المراحل المتاخره شويه انه بيبتدي يحصل هلاوس سمعيه وبصريه، يبتدي يشوف حاجات هو الوحيد اللي شايفها. بيفقد المهارات، الشخص بيفقد المهارات اللي كان متعود عليها زي السواقه. في ناس بنلاقيها بتنسى السواقه، الستات اللي بتخيط بنلاقيها ازاي بتنسى كانت بتخيط احيانا على طول. بيحصل نوع من الارتباك، بيبقى مرتبك. على فكره واحده من العلامات المهمه جدا جدا جدا انه مريض الالزهايمر بيبقى شاكك في كل اللي حواليه، وبالذات اللي هو واخد على وشوشهم، وممكن يتكلم مع الناس الغريبة. أحيانا بيبقى في سلوك غير منطقي، بنشوف ناس كتيرة كبيرة في السن لما بنبتدي نروح نزورها أحيانا بيبقى محرج لكل اللي حواليهم، أنه بيحكوا قصص وأنه الناس اللي حواليها ما بتهتمش بيهم وأنه بيعذب، وده كله طبعا بيبقى قصص ما حصلتش. كمان بيبقى مش مدرك قوي لفكرة الوقت والمكان. هنكمل مع حضراتكم الأعراض، ولكن معانا مكالمة. We have a phone call from Washington. Somebody has a question for you. معانا طلعت، تفضل.
2: هاي صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: I have a question about something that was never admitted and It's really, I have a very strong feeling.

0: think this is one of the reasons also, at least in my belief,
1: okay,
0: that all electronic surroundings, especially cell phones, it really interferes with the micro signals in the brain. And how true that is, or this is just my belief, or that's effective, or something.
1: You mean signal transduction from a cell?
0: Exactly.
1: Okay.
0: Yeah. And how much does impact? How does that impact the brain functions because of the signals that goes back and forth between the senses in the brain?
1: Okay.
0: And I'm thinking that, you know, if something like that was proven, it will be a heck of a whole world class action lawsuits against phone companies and things.
1: Of course, it will take it to a different level, actually.
0: Exactly.
1: Right.
2: This is highly debated and has been around as an argument for quite a number of years. You know, there's, of course, the brain uses electrical activity and cell phones use electrical activity, but generally the distance that this can occur is, you know, you'd have to have the cell phone right on your neurons.
1: Okay.
2: And that's not going to happen. So,
1: I think the risk is
2: pretty low. Cumulative, you know, of course, you know, you can overload the brain with too many signals, and you don't want to hold the cell phone up to your ear, you know, and have multiple cell phones because it's putting the brain to too much work, but it'll shut down too. The brain has so many protection mechanisms to keep itself healthy. You know, neurons have to live for 100 years. When you think about it, what do we have that keeps working 100 years without external repair?
1: Right.
2: Virtually nothing, but the neuron is a modern miracle that essentially self-heals.
1: Right.
2: And keeps going.
1: سؤال استاذ طلعت انا بشكر حضرتك جدا طبعا كان بيتكلم على الالكترونيك ديفايسز السيل فونز الايبادز التابلتس اللي موجوده في الحياه دلوقتي وازاي انه ممكن يبقى ليها دور في انه يحصل مشاكل في الذاكره. دكتور كوتمان رد قال انه لسه الموضوع فيه ديبيتس كتيره على الموضوع ده وقال انه بيشك انه ده يكون ليه دور كبير الا اذا كان انت حاطط تقريبا التليفون فوق مخك او فوق النيرف نفسه عشان يتاثر وقال انه حتى التاثر ما بيبقاش كبير ولكن ممكن يبقى تأثير تراكمي. هرجع تاني لفكرة الأعراض اللي موجودة زي ما احنا قلنا انه بيبقى فيه نسيان كتيرة جدا، عدم استخدام اللغة بشكل كويس جدا، فكرة عدم إدراك المكان، نسيان الأشياء بيحطها فين أحيانا، عدم القدرة الصحيحة على التعامل مع الفلوس، ودي نقطة مهمة جدا لابد من انه الشخص اللي احنا حاسين انه في عيلتنا ابتدى يبقى عنده مشاكل في الذاكرة والألزهايمر تحديدا انه يراقب ماليا بشكل جيد جدا، دايما بيبقى مرتبك، مفيش قدرة على التركيز في المكان والزمان بشكل عام، بيبقى شكاك جدا في كل اللي حواليه زي ما احنا بنقول احيانا بيبقى فيه سلوك محرج جدا ممكن يتم نتيجة مشاكل في الفص الامامي من المخ واهم ده حاجة من ده كله انه الصحة النظافة بشكل عام وده كله بيتأثر جدا وهنتكلم في المراحل الصعبة من الألزهايمر. هنطلع دلوقتي فاصل مع حضراتكم وريكو ازاي وايت كوت كان جزء من الوك تو اند ألزهايمر من الألزهايمر اسوسيشن Orange County Chapter. ازاي كان White Coat كان جزء من ده وعملنا لقاءات مع ناس عشان نوري حضراتكم مش بس بيأثر على الشخص المريض نفسه ولكن بيأثر على حياة اللي حواليه. الحقيقة كانت مشاعر رائعة جدا، ناس مشيت أو عملت المسيرة دي عشان تكرم ناس من العيلة بتاعتها. We'll have a quick break to watch some videos from the walk to end Alzheimer's disease and then we'll be back.

0: you always, you know, remember them for what they were.
1: And like a message for the community to like be more active in those events.
2: Yeah, I would say just become educated and become aware. It's a huge problem, and I don't think you realize it until you're really in it, and that's unfortunate. You kind of want to know about these things, even if it doesn't affect you personally.
1: And our main message today to everybody, don't give up, right? That would be our main message today, don't give up, right?
3: الحقيقه كان جو رائع جدا جدا جدا. شفنا مريضه الالزهايمر اللي جايه مع عائلتها والناس اللي ماشيه في المسيره دي عشان تكرم جدها. والحقيقه المسج الرائعه اللي ادوها في الاخر فكره انه دايما لما مريض في العيله بتاعتنا بيتاثر بالمرض ده ما ننساش دايما الذكريات الحلوه اللي كانت معاه, انه بلاش ناخد كل حاجه بيرسونال حتى لو كان في سلوك مش كويس. نفتكر دايما الايام الحلوه اللي كانت مع الشخص دي. والمسج الاهم انه لا للاستسلام لهذا المرض, وان شاء الله بمجهودات ناس زي دكتور كاتمان زي ما انا قلت ليا الشرف ان انا قاعد قدامه 700 بحث علمي في المجال ده, ودلوقتي هم شغالين على علاج جديد, وان شاء الله ربنا يوفقهم ونلاقي علاج جديد للالزهايمر. معانا مكالمه من جوزيف نيويورك. We have a phone call from New York. Joseph,
4: I have, my age is 71 years old.
3: Okay.
4: I'm a diabetic. I have a very big problem to take my medication.
3: Okay.
4: Because sometimes I take insulin. Sometimes I forgot to take the medication one time or two times. It is very dangerous to take the insulin or two types of insulin at the same time. And this happened. Because I forgot this.
3: Yes.
4: I have.
3: Joseph,
4: no
3: I have
4: idea.
3: A question for you. Do you have somebody live with you, like a wife?
4: Yeah, yeah. My wife was me. She helped me two times.
3: Okay. انا هجاوب على حضرتك. احنا كنا هنتكلم على النقطه دي لانه نقطه معروفه جدا. He almost talks about the polypharmacy syndrome that happens with Alzheimer patients. So what's your recommendation for that?
5: People have to be careful about how much medication they take, and then not taking high doses of the, because they go to another doctor and the other doctor gives them the same generic medication, and then they're taking a double dose, and pretty soon they become incapacitated.
3: So how is the family role can help in that issue?
5: The family has to help manage the medications and place them in little bins, for example, with these pill dispensers, so that the individual can know. And if there's a person around, it helps to really give it to them, because that's too much for them to keep
3: track of. And give them only one day dose, better than give them access to all. That helps.
5: Absolutely.
3: الحقيقة أخ جوزيف كان دي واحدة من النقط اللي كنت هتكلم عليها جدا. حاجة اسمها ظاهرة اسمها البوليفارماسي, أو إنه البيشنت أحيانا بينسى إنه أخذ الميديكيشن ويرجع ياخذ نفس الميديكيشن تاني, أو يروح لاثنين دكاترة مختلفين زي ما قال دكتور كاتمان وياخد نفس الميديكيشن بس بصيغة تانية, وهو بينسى ممكن يبقى بياخد نوعين من الميديكيشن وهم نفس الحاجة بس باسمين مختلفين. الحقيقة البوليفارماسي سيندروم دي بتحصل كتير جدا مع الناس اللي عندهم مشاكل في الذاكرة. عشان كده بننصح بحاجتين مهمين جدا لو حضرتك متابعني. الحاجة الأولى إنه دور الأسرة هي كل حاجة في الموضوع ده, إنه اولا ما نديش اكسس, او ما نسيبش البيشنت او المريض عنده اكسس لكل الدواء اللي موجود في البيت. لا, نحط الدواء في مكان البيشنت ملوش اكسس ليه. الحاجه الثانيه المهمه ان نديله جرعه يوم بيوم بس جنبه, نحطها له جنبه, ولو نعلم عليهم في البنز اللي هي البلاستيك بنز اللي هي البلاستيك اللي بنحط فيها الحبوب, ونديله جرعات الدواء بتاعه يوم بيوم, وما نديش لمريض الالزهايمر اكسس انه يبقى عنده لكل الميديكيشن اللي موجودة. فده دور الأسرة مهم جدا. دور الكير جيفر لو ما فيش أسرة أنه يحطوا زي ما أنا قلت الجرعة يوم بيوم. الحاجة التانية أنه دايما يبقى معاه لستة وهو رايح للدكتور بكل أنواع الأدوية, عشان الدكتور ما يدلوش دبل دوز من نفس الميديكيشن. هي سؤال رائع جدا ومهم جدا, وهيساعد ناس كتير جدا في المرض ده, وبالذات اللي عندهم مشاكل في الذاكرة. So back to the personality changes, Dr. Cotman, you wanted to
5: say something? Yeah, I would just comment that sometimes the individual's personality does change and they can become more irritable, suspicious, they will become disoriented with time and space, they become lost more frequently, etc. But these things can

0: be managed. And sometimes the irritability, you know, just means the person needs to walk around, you know,
1: and pacing, and
0: give them a little walk around the block, for example,
1: especially at night.
0: and then they will sometime go on a very strange cycle in that they wake, they hardly sometimes need to sleep.
1: Right.
0: And it drives the caregivers, you know, really into exhaustion. And so part of the thing of managing a person with Alzheimer's disease is to take care of yourself and to make sure you have some time off to basically take care of yourself. And I recommend strongly that the people undergo exercise programs to keep them tuned up and to give them a little more resilience.
1: For his own safety, too.
0: That's right.
1: الحقيقة زي ما دكتور كوتمان قال كمان للأعراض دي إنه أحيانا المرضى بتوع المشاكل مع الذاكرة أو الألزهايمر أو الديمنشيا بشكل عام أحيانا بالليل بينزلوا يتمشوا كده في الشارع فمهم جدا إن احنا نحافظ على السيفتي بتاعتهم زي ما أنا قلت نسيان الحاجات فين مهم جدا إن احنا نتعامل معاها إن احنا دايما نبقى مرتبين لهم حياتهم فكرة القدرة على التعامل المالي مهم جدا جدا جدا المراقبة المالية خصوصا لما نبتدي نلمح إنه في مشاكل بدأت تحصل كمان حاجة مهمة جدا عايزين نقولها التغذية زي ما قال دكتور كوتمان وهنرجع لها في العلاج كمان من النقط المهمة جدا إن احنا بنلاقي الشخص ده بيعمل حاجة اسمها preservation يعني بيستخدم نفس العبارات بنفس الجمل ممكن يقول لك جملة ويسألك سؤال ويرجع يسألك نفس السؤال نفس الكلمات بعد دقيقتين ونفس السؤال يكرره تاني فدي مهمة زي ما أنا قلت فقدان المهارات اللي هو متعود عليها مهمة جدا النظافة الصحية أو الشخصية بتقل جدا وده هنشوفه كجزء من العلاج إزاي نهتم بالمريض ده أحيانا زي ما دكتور كوتمان قال إنه بيبقى المريض عدواني جدا وأحيانا ممكن لدرجة إنه يتعدى على يعتدي يعني على اللي حواليه وده زي ما قلنا في المسج بتاع الوك إنه دايما نفتكر الأيام الجميلة للشخص دي ما ناخدش أي حاجة بيرسونال بيبتدي ينعزل تماما اجتماعيا وده نقطة مهمة جدا كمان فكرة عدم التحكم في التبول أو التبرز أثناء ده مهم جدا إن احنا نهتم بالصحة الشخصية للبيشنت عشان ده نقطة مهمة جدا. Now how to diagnose Alzheimer disease? What are our tools to make sure or to diagnose for sure this patient has an Alzheimer disease?
0: Generally, a series of cognitive tests are given plus a brain image to see if the brain is atrophied, done by a good neurologist. You know, and there are Alzheimer's research centers that have diagnostic capacity at different places in the U.S. We at Irvine have one, for example, and specialize in the diagnosis of Alzheimer's disease. So, you know, it's difficult for a general practitioner that only has 2 minutes to really determine whether
1: primary
0: a person
1: care.
0: Has Alzheimer's disease. Right. And so it's sometimes underdiagnosed and sometimes overdiagnosed. So you need to get a good diagnosis, especially when it comes to treating with medications. I would also like to make a couple comments on prevention, if I could, because that's one of the things that we're all concerned about. There's 7 modifiable risk factors. The number one is physical inactivity. So it's been reviewed recently of all the modifiable risk factors and physical inactivity in the U.S.
1: I just have a question on the phone.
0: Okay.
1: We have a question over the phone. Does how bad Parkinson's disease would affect Alzheimer's disease?
0: There's an increased cross. If Parkinson's disease can, in later stages, can give rise to pretty much Alzheimer's disease, but not always, and vice versa. You know, you sometimes get it. Now, Parkinson's disease is a very discrete degeneration of the dopamine neurons in the substantia nigra, whereas Alzheimer's disease is a more generic degeneration, starting in the cortex hippocampus and moving through the brain.
1: الحقيقة السؤال اللي جالنا بيقول إزاي مرض الباركنسون أو الشلل الرعاش بيأثر على الزهايمر فدكتور كوتمان قال إنه في إحصائيات كويسه جدا بتقول انه احيانا انه الباركنسون بيؤدي للالزهايمر او العكس، يعني ده ممكن يسبب ده او ده ممكن يسبب ده. فالحقيقه في علاقه وثيقه بينهم، زي ما شرحنا في اول حلقتنا انه جزء من المشاكل اللي بتحصل في الذاكره او التدهور الوظائف العقليه بيحصل مع الشلل الرعيش، وشرحنا اللينك ده في اول الحلقه. كمان السؤال

0: موجودة في السوق. فقال لي الحقيقة إنه كل الأدوية اللي في السوق بتقلل بس إنه المرض يزداد سوءا تدريجيا، ولكن ما فيش علاج لحد دلوقتي لمرض الألزهايمر، ولكن الأدوية اللي موجودة في السوق بتساعد إن احنا بس نقلل البروجريشن بتاعه. دي كان عن كل الأدوية اللي موجودة في السوق. اتكلمنا على الاكسرسايز بتاع المخ، اتكلمنا على الدايت اللي المفروض نتبعه، وزي ما قلت حضراتكم هجيبه المرة الجاية في الحلقة الجاية. At the end, we're very honored to have you today in White Coat. Thank you so much for all your effort and research about Alzheimer, and God bless your research. And we hope to have you again one more time in White Coat.
1: Thank you. It was a pleasure talking to everyone about this important and timely topic.
0: بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. الأسئلة اللي جات لي على صفحتنا على الفيسبوك كالمعتاد هجيب إجاباتها من دكتور كاتمان بعد الحلقة، وهرجع لكم بإجاباتها زي ما احنا متعودين مع بعض. بشكركم على حسن الاستماع، واشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من White Coat.

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج التلميذ بعنوان قوس قزح. طلعنا سفر التكوين من اصحاح 1 الى اصحاح 11 باربعه احداث مهمه: الخلق والسقوط والطوفان وبلبله الالسنه. الحدث الاول الخلق، يقول الكتاب في تكوين 1:1: في البدء خلق الله السماوات والارض. الخلق للكون تم من ملايين السنين، ثم مر الخلق في مراحل كثيرة، وكان روح الله يرف أي يحرك الكون أو يحتضنه ليضبطه. ثم بعد ملايين السنين تمت المراحل الستة للخلق، وفي نهايتها أي اليوم السادس خلق الله الإنسان الأول، كما جاء في تكوين 1:26 و7:27 يقول الكتاب: إن الله
1: خلق الله
0: خلق الإنسان الله الإنسان
1: على صورته.
0: يقول كده في 26: قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الكائنات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهما. وكان آدم في بداية الخلق يتمتع بطهارة الطبيعة ونقاوة الفكر وحرية الإرادة والاختيار، ثم حدث السقوط، وقرر الإنسان أن يعرف الخير والشر بالاستقلال عن الله، ودخلت الخطية إلى العالم وفسدت الخليقة كلها. وطلعنا سفر التكوين أصح 6:5 يقول الكتاب: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. ويقول بعد ذلك إن هو في أصحاح 6: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. يقول كده: وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى
1: أنشر
0: سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب. لما يقول حزن الله، أنا نفسي أفهمها بطريقة صحيحة، حزن على ما فعله الناس ضد أنفسهم وعن بعدهم واستقلالهم عنه. يقول الكتاب في تكوين الإصحاح 7: فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. وفي سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان الطوفان على الأرض 40 يوما، وتعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء، واستمر الطوفان 150 يوما. تكوين 8: وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. فقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه

0: طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب؟ أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. يعني القصة طويلة وأنا مش عايز أخد الوقت عشان عندنا حاجات كثيرة نتكلم فيها. وعايز أرحب بالأخ العزيز الأخ صفوت نظير. أهلا بك معنا رجل الله تحب كلمة الله، وأنا واثق أن ربنا يستخدمك وسطينا تقدم أمور عظيمة في هذا اليوم.
1: أشكرك حبيبي أشكرك.
0: عندي سؤال في الأول.
1: أيوه تفضل.
0: ليه ربنا أهلك الأرض؟
1: ليه ربنا
0: أهلك الأرض؟ أهلك
1: أولا أنا برحب بحضرتك وشكرا ليك من أجل امتيازي أن أنا أكون موجود في هذا البرنامج العظيم وتلميذه كل جميع الأمم. برنامج رائع حبيبي، احنا بنتابعينه في كل مكان. والموضوع شيق جدا لأنه بيتكلم عن أشهر حادثة حصلت في الكتاب المقدس كله وأعظم حادثة، وهي حادثة الطوفان. ليه رب جلب الطوفان؟ موجود الأسباب في تكوين ستة.
0: نعم.
1: لما بيقول كده رأى
0: بناء من أول عدد واحد
1: عدد واحد والوراءه بنات الناس أنهم حسن ولما حدث لما ابتدى الناس يكسرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم حسنات فاتخذوا أنفسهم نساء من كل ما اختاروا. ده يتكلم عن الانفلات الجنسي مش أي حاجة تاني غير كده. فقال رب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه 120. فكان السبب أول سبب. لكن بيقول كده بعد كده رب أن رأى رب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض ورأى أن كل تصور فكر قلبه أفكار قلبه إنما هو شرير
0: كل يوم.
1: كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان. الآية دي وقفت قدامها لما نروح لتكوين واحد وعدد 31 دي آخر آية بقول لما رأى الله أن عمل كل ما عمله هو حسن جدا جدا. ما عداش 1656 سنة وسمعنا العبارة العجيبة دي فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه.
0: حزن على اللي عملوه الإنسان الناس بنفسهم يعني.
1: نتيجة شرور الإنسان وما كانش يتوقع. لأن لما سقط الإنسان في الخطية زي ما حضرتك أشرت عارف الخير وعارف الشر بس عارف الخير ما عارفش عارف يعمله وشايف الشر ومش قادر يمتنع عنه. وانتهت دور البراءة وتدبير البراءة اللي كان عايش فيه. فأصبح الإنسان كده مسؤول قدام الله. وابتدى يعمل فعلا الشهور الشهور والشهور كانت تتضاعف تتضاعف تتضخم لغاية ما وصلنا إلى المرحلة اللي احنا وفينا ليه مرحلة الطوفان. رب حب يعاقب بقى الأرض فعاقبها بالطوفان. الطوفان ده كان حقيقة. وهقول لحضرتك على حاجة ان في كتابات وكان في كلام الأيام دي لا يسمع لي ان هو أسطورة او كل ما حدث من اصح واحد غير صحيح أسطورة. انا اقول لك على سبب بس عشان تتأكد ان الطوفان ده كان حقيقة فعلا. في تثنية 19 وعدد 15 بيقول وعلى كل كلمة او كل في امر شاهد او شاهدين او ثلاثة على كل امر. لكن احنا عندنا سبع شهود لحادث الطوفان ده. فأول شاهد موسى اللي هو كتب أحداث الطوفان أصحاح 6 و7 و8 بالتدقيق. أدي موسى. لكن لما نوصل لغاية مزمور 29 وعدد 10 نلاقي داود بيتكلم على مياه الرب جلس على مياه الطوفان جلس ملكا إلى الأبد. لما نروح لإشعياء الشاهد الثالث فأصحاح 54 وعدد 9 كما عبرت مياه نوح فبيتكلم عن الطوفان يعني. لما نروح للعهد الجديد
0: نلاقي
1: رب يسوع له كل المجد.
0: نعم.
1: ما سجلها له متى في اصحاح 24.
0: نعم.
1: كما كان في ايام نوح.
0: نعم.
1: ياكلون ويشربون شراها طبعا
0: يعني شهاده حقيقيه.
1: ولوقا شاهد بعد كده في اصحاح 17. لكن لما نروح للعبرانيين بولس بقى يسجل في اصحاح 11 وعدد 6 بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. لما نروح لرسالة بطرس الشاهد السابع وصح الرسالة الثانية وصح 2 فبيتكلم

0: تكلم عن حادثه الطوفان اللي حصلت وازاي يا رب انقذ لوط. عشان كده في 7 شهود لهذه الحادثه الحقيقيه فعلا، يعني الحادثه دي مريعه جدا، يعني اعظم حادثه حصلت في العهد القديم، عالم بالكامل انتهى. يعني تقديرات رجال الله اللي درسوا كتاب ان عدد سكان الارض ايامها ايام الطوفان كان مش اقل من 800 مليون، بس اللي دخل جوه الفلك زي ما هنعرف دلوقتي بعد شويه
1: 8
0: نوح وزوجته اولاده 3 وزوجته، فتخيل نعمل النسبه كده 8 الى 800، حاجه يعني رهيبه جدا. الله محى عن كل على الارض كل من في انف نفسه من حياه، من طير من حيوانات من انسان كله. وكان الرب من محبته انه لما قال لنوح ابني اصنع فلك من خشب جفر، اداله التعليمات واداله الطول والابعاد 300 ذراع طول و50 ذراع و30 ارتفاع، حاجه مقاييس مثاليه. وافتح الباب ونادي، قعد نوح يكرز 100 سنه يا جماعه ده في طوفان، ده في عقاب، عقاب على الشر. اصل خلي بالك بقى في مبدا في الكتاب، الخطيه لها عقاب والزرع لها حصاد، لازم. فعشان كده نادى كرز، وده كان اول كرز في الكتاب المقدس نوح. والفلك نفسه اللي بناه اول نبذه تبشيريه. انا كتبت مقاله في مجله رساله الشباب المسيحي عن اول نبذه تبشيريه نوح، الفلك موجود اهو مجسم قدامهم، وتفضل ادخل، عاوز تنجو من الدينونه ادخل، والباب مفتوح. وقعد نوح يترجى في الناس، ويعني متهيألي نوح كان بيكرز بصوت عالي، وده المطالبين بيه احنا الايام دي، احنا نكرز بصوت عالي. وحصل الطوفان وانفجرت ينابيع الغمر وطاقات السماء، والميه قعدت استمرت 40 يوم 40 ليله، وبعدين استمرت الميه 150 يوم، وبعدين ابتدت الميه تقل، الميه رفعت الفلك. الفلك على فكره مش سفينه معدل للسير، ملهاش دفه ملهاش غبطان، ده مكان ده ملجا للي يحتمي في الفلك. ف الميه عليت لدرجه ان يقول كده كتاب جميع المياه غطت جميع قمم الجبال العاليه، وفوقيها كمان 15 ذراع. يعني ما تخيلش اديك ان المنظر مرعب. فالرب ايه بعد كده خلاص معها كل العناوين، تبتدي بقى خليقه جديده. ادم الثاني، يعني نعتبر نوح ادم الثاني، ادم الاول خلاص الصفحه بتاعته اتقفلت، ده ادم الثاني. انا هنبتدي بيه، اياك رايتك بارا لدى هذا الجيل، اختار نوح عشان نبتدي بيه بدايه ثاني. وحصل الطوفان ودخل فعلا نوح. نوح كان رجل مطيع جدا، ابني اكرز يكرز، ادخل اكشف الغطا، بس ما نزلش ما خرجش من الا
1: ما ربنا
0: الا لما قال له اخرج. بس عمل حاجه الشيخ صمويل اختم بيها كلامي في اخر اصحاح 8، حاجه ما قالوش عليها الرب، فبنى مذبحا
1: للرب
0: واصلح محرقات. شوف الكتاب بيقول ايه، فتنسم الرب رائحه الرضا. يعني كل اللي هلك ده ما دخلش رضا في قلب الله، اللي ادخل قلب الله المحرق، اللي بيشير الى ذبيحه ابنه الحبيب فيما بعد. اوكي،
1: انا اتوقع يعني السنه الجايه مش بعيد، يعني ان مع ارتفاع درجات الحراره في جليد كتير قوي في الجبال بيدوب، هيطلع الفلك موجود بقاياه على جبل أرارات
0: يا رب،
1: وهنشوف كل الناس هتشهد ان الكتاب المقدس صحيح 100% بالآثار. الناس مش عايزين يصدقوا. خليني اقول لحاجه تانية، سؤال تاني عشان الوقت بيجري، نص الوقت خلص. ومن العجيب في حديث الله لنوح انه نسب قوس قزح لنفسه. ليه نسبه لنفسه، وايه اللي نتعلم من الاشاره الى قوس قزح؟
0: هو ايه قوس قزح اساسا؟
1: اتفضل.
0: هو انكسار الشعاع الضوء الشمس لما بيمر وسط قطرات الميه.
1: صحيح.
0: الشعاع ده ابيض اساسا. ومين الابيض عندنا في الكتاب؟ الله.
1: نعم.
0: الله ساكنا في نور لا يدنى منه. يقول عنه رب يسوع لما تجسد بيقول كده في يوحنا 8 عدد 12، انا هو نور العالم. لما كتب يوحنا الانجيل في الاصحاح الاول كان هو النور الحقيقي.
1: نعم.
0: لا ده احنا لما نوصل لغايه يعقوب

0: رسالة يعقوب أصح 1 وعدد 17 يقول ده أبو الأنوار.
1: نعم.
0: فالنور ده هو بيرمز إلى رب الرب يسوع. لما دخل إلى قطرات المياه تكسرت، وحصل إمتى الكلام ده؟ لما الرب يسوع راح للصليب. حصل بقى إن المنظر اتغير، طلع بقى 7 ألوان، طلع حاجة اسمها خوص وخزع، 7 ألوان. الألوان بالظبط أقولهم لك بالترتيب، ده الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. هو الكتاب ما قالناش يعني إيه معاني اللي، لكن المفسرين يفسروا يعني الأحمر عبارة عن تضحية والفداء، البرتقالي الحماس والخدمة، الأصفر المجد، الأزرق الأخضر النماء والخضر والحاجات زي دي، الأزرق السماوي، يعني بيقولوا الحاجات دي، لكن الكتاب ما قالناش عنها. فبقى في قوس
1: دي قال عليه ده قوسي، يعني قوسي. نسبه إلى نفسه،
0: نفس لأنه ده بيفكروا بابنه هو بقى ده هو اللي عمله. القوس ده موجود في السماء، وهقول حاجة يعني أول مرة يذكر كلمة قوس قزح في كل كتب أيا كانت بتدعي أنها سماوية، ما فيش غير في الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: مش هتلاقي كلمة قوس قزح إلا في الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: الحاجة التانية عاوز أقول لك، الفلك بقى حاجة برضو جديدة، يعني 3 مرات يجي في الكتاب المقدس كلمة فلك. فلك بالانجليزي لو عندك كتاب طبعا انجليزي ارك، اي ار كي، مشبوط، اي ار كي. فده ارك. لما نروح لسفر الخروج اصح 2 وعدد 3 هتلاقي فيه فلك. ايه الفلك ده؟ صفت اللي اتحط في موسى. لما تقرا برضو الترجمة الانجليزي هتلاقيه ارك. وهقول لك ليه ايه فايده كل فلك. لما نروح لخروج 25،
1: انا عايزك تقول لي يعني دلوقتي ورد ذكر قوس قزح في الكتاب المقدس في 4 شواهد.
0: 3
1: عايز ان ناخد
0: 4 شواهد ده هو اللي ذكر فيها قوس قزح.
1: انا عايزك تقول لهم لي واحد واحد على مهلك ونشوفهم على الشاشه. يعني مثلا في تكوين 1:13 وضعت قوسي في السحاب فتكون علامه ميثاق بيني وبين الارض.
0: بالزبط.
1: انا خايف من الوقت. نص الوقت خلص.
0: بعد عندي حزقيال 1:28.
1: لا واحده واحده، ايه المقصود؟
0: المقصود ان هنا الرب يسوع لما اجرى رب لما اجرى الدينونه عمل هذا القوس عشان يطمئن الناس ان لما تشوفوا السماء والسحاب اسود بتاع ما تخافوش، ده عهد ميثاق طمأنينه ان انا مش هجيب الطوفان تاني.
1: طب حزقيال،
0: حزقيال ده بيوصف فيه من الاصحاح الاول كله، بيوصف فيه العرش وبيوصف فيه البقرات وبيوصف فيه كل حاجه، جه في الاخر
1: سلطان
0: خالص
1: سلطان الله على الطبيعه.
0: بالظبط، سلطان الله على الطبيعه. نوصل لغايه المره الثالثه اللي هي رؤيا 4:3. رؤيا 4:3
1: كان الجالس في المنظر شبه حجر
0: العقيق
1: وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه السمر.
0: فبيوصف كلمه عرش يعني في دينونه. فبيوصف يعني حتى في الدينونه زي ما جه في حبقوق 3:2 في الغضب اذكر رحمه. فالقوس القزح يبين ان في رحمه في دينونه. في رؤيا 10:1 يذكر برضو القوس القزح لاخر مره تذكر فيها في الكتاب. فدول ال4 مواضع اللي وردت فيهم كلمه قوس قزح. بالتدريب كده فالرب يسوع لما بيبص لقوس قزح، لما الله ابونا بيبص لقوس قزح بيتذكر ذبيحة ابنه اللي هتيجي بعد
1: هو مكتوب عنه
0: السنين.
1: ان هو حافظ العهد والامانة،
0: محافظ العهد والامانة والطمأنينة لكل الناس.
1: حلو قوي. لماذا اختار الله قوس قزح بالذات كعلامة تذكير لميثاقه مع الانسان؟
0: ما هو دي الاجابة لما نوصل لغاية سفر الرؤيا وحزقيال 1:28 وسفر الرؤيا، نعرف ان القوس القزح اللي فوق العرش بيذكر الله بذبيحة ابنه اللي هيقدمه بعد آلاف السنين. فعشان كده هو اختار المنظر ده عشان يبقى هو ده الأوضح مثل يوضي. كسر النور والرب يسوع على السحب الداكنة اللي حوصلت حواليه في
1: جلجوسة
0: وفي الصليب، ولكن طلع بقى منه بقى النور الحلو، بقى طلع منه بقى المحبة والفداء والسلام والطمأنينة والخلاص والفداء، كل طلع ده من تكسير النور اللي حصل أو بموت ربنا يسوع المسيح على الصليب.
1: إيه اللي ممكن نتعلمه النهاردة وإحنا بنتكلم عن قوس قزح؟ إيه اللي ممكن نتعلمه إحنا شخصيا وإحنا بنتكلم عن هذا الإشارة أو هذا العهد اللي قطعه ربنا من آلاف السنين مع الإنسان؟
0: ما فيش حاجة جت في الكتاب المقدس لما لينا فيها تعليم. أول تعليم بيبين لنا

0: ان القوس الرازح ده بيقول لنا ده جه امتى؟ جه بعد الطوفان.
1: نعم.
0: بعد الـ الـ الـ الـ السحب اللي اسودت بعد الكركبه اللي كانت حاصله في الارض. فالخطيئة اللي الرب يسوع قوس قزح جه بعد الطوفان.
1: نعم.
0: ده بيرمز للرب يسوع. فالرب يسوع جه بعد دخول الخطيئة.
1: نعم.
0: دخول الخطيئة ما كانش حاجه سهله
1: طبعا.
0: ده كان
1: تدمير.
0: ده اصح ثلاثه، ده اصح اخطر اصح في الكتاب. فقوس قزح بيقول لنا ان الرب يسوع رمز اللي بيرمز ليه القوس القزح جه بعد دخول الخطيئة، جاي مخصوص حتى دعي اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من الخطايا. وما فيش غفران للخطايا الا بطريق رب، عن طريق رب يسوع المسيح.
1: يعني
0: ليس اسم اخر تحت السماء اعطينا بين الناس به ينبغي ان نخلص.
1: في ايه حلوه في تيتوس 2:11 يقول الرسول بولس انها قد ظهرت نعمة الله.
0: ده السبب الثاني
1: المخلصة لجميع الناس.
0: التانية. التعليم الثاني. التعليم الثاني ان الرب يسوع خلاص وصل متاح لينا كلنا. ما فيش واحد على وجه البسيطة دلوقتي يقدر يقول انا ما اعرفش حاجة عن الرب يسوع. فالآية اللي حضرتك قلتها تيتوس 2 وعدد 11 لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. يعني بلا استثناء. فما فيش مكان في العالم عندنا الكرمة ربنا يباركها ووصلت لكل الناس لأماكن بعيدة خالص. فالسبب الحلو الفايدة الثانية من وجود قوس قزح ان عرف ان رب يسوع اصبح معروف لدى الكل، هو معروف لدى الكل.
1: يعني ظهرت نعمة الله المخلصة يقصد بيها ايه؟
0: ان الله الجه اللي يقدر يخلص الناس خلاص شامل. عبرانيين 7:25 من ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله.
1: نعم.
0: هو ده الوضع الطبيعي ان قوس قزح بيكلمنا ان الرب يسوع جه بعد دخول الخطيه عشان يعالج الامور ده. والحاجه الثانيه انه اصبح متاح للكل. الحاجه الثالثه الجميله ان احنا نستفادها فين قوس قزح؟ في السماء.
1: نعم.
0: بين الارض وما بين السماء. فده يودينا على طول لتيموثاوس الأولى أصحاح 2:5.
1: نعم.
0: بيقول إيه؟ بيقول لأنه يوجد إله واحد
1: ووسيط
0: واحد
1: بين الله
0: بين
1: والناس.
0: الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية عن الجميع. فوجود قوس قزح بيقول لي في شخص جه أهو ووسيط بين الله، وما فيش حد يقدر يقوم بعمل الوساطة غير شخص الرب يسوع المسيح.
1: ازاي؟
0: يقدر يحط ايده في ايد الخاطئ وايده في ايد الـ الـ الـ الـ الله ويقرب الاثنين مع بعض.
1: يعني عايزه يعني ناس تفهمها صح، ممكن المشاهدين
0: نقول
1: منها واحده واحده اشرحها لي بالتفصيل.
0: لان الرب يسوع ليه طبيعتين، طبيعه الهيه وطبيعه انسانيه.
1: نعم.
0: فالطبيعه الانسانيه يمسك بايد الانسان، وطبيعه الهيه يقدر يحط ايده في ايد الله ويقرب الاثنين مع بعض. وسيط واحد بين الله
1: والناس.
0: وعلى فكرة لما تيجي كلمة الناس في الكتاب يعني هي يقصد الناس الخطاة.
1: نعم.
0: وضع للناس عبرانيين 9 وضع للناس مرة. الله يأمر جميع الناس، الناس يعني خطاة، فيقدر يقرب الناس الخطاة لله. أنا ما أقدرش أروح لله، هو جاني لغاية عندي وقربني لله. أنا ما أقدرش أوصل لله، بس هو جه اللي يقدر يوصلني لله. وده الحاجة الحلوة اللي بنشوفها في قوس قزح. يبقى دخل جه بعد دخول الخطيئة عشان يعالج الأمور دي، معروف لكل الناس وفي ناس هو ده الوسيط.
1: اشرح لي ازاي يعالج كل الأمور دي؟
0: يعني عالج ده عالج لما راح للصليب.
1: عايزين نعرف بس واحدة واحدة ازاي يعالج مشكلة الخطيئة.
0: عالج مشكلة الخطيئة هو جه مخصوص عشانها. تعرف لو ما فيش خطية الرب يسوع ما كانش جه.
1: ايوه يعني ازاي؟
0: الخطية اللي اتت بالمسيح للصليب. هو جه مخصوص عشان موضوع الخاطئ. فعشان يخلص الانسان الخاطي كان لازم في شخص يموت نيابة عنه.
1: ليه لازم يموت؟
0: لان الفداء يقول كده، الفداء كده، احنا نتكلم عن الفداء. الفداء ان انا عاوز، انا مذنب.
1: نعم.
0: انا مذنب، انا
1: نعم.
0: متهم.
1: نعم.
0: فعاوز واحد يجي ميلال يقول للقاضي
1: ليه ما ممكن
0: القاضي عليه بالاعدام
1: ممكن يبدي براءه او سماح كده.
0: الله متوازن في صفاته. هو رحيم بس عادل.
1: يعني اخواتنا المسلمين يقول لك ايه ليه الدوشه دي كلها؟ ما ربنا بيسامح.
0: لا
1: ربنا بيسامح كده.
0: طب وفين عدله؟
1: ايوه هو ده المهم
0: بالظبط.
1: اتفضل.
0: وهي كده واسلم من اجل خطايانا وقم لاجل مظبوط. هو جاي مخصوص عشان الصليب عشان يبرر، عشان يصنع الخطيه، يصنع خلاص للانسان الخاطئ.
1: ازاي؟ يعني دلوقتي الله يقدر على كل شيء.
0: طبعا

0: هل يقدر يسامح الناس الخطأ؟
1: يقدر يسامح، بس فين عدله؟
0: ايوه ما هو ده اللي عايزين نعرف.
1: في آية جت في مزمور 85 وعدد 10 تبين لنا الأمر ده، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. مش ممكن كان الرحمة والحق تقابله امتى؟ في الصليب.
0: ازاي؟
1: في شخص راح للصليب ووقف قدام الله وقال له صفوت مذنب، انا مكان صفوت، احسب ذلك علي. انا ما خدش الغفران غير لما هو دفع أجرة الخطية بتاعتي على الصليب، دفعها كاملة، لم ينزل مع الصليب إلا قد أكمل. فأي إنسان خاطئ بيسمعنا دلوقتي، الأمر بسيط جدا، أنت تعالى احتمي في الرب يسوع، تعالى اقبل الرب يسوع اللي قام مكانك على الصليب، كان على الصليب، سدد الدين اللي عليك، مات بدل ما أنت تموت هو اللي مات، وقام دلوقتي موجود في السماء لحسابك. فعشان كده تعالى له هتاخد الخلاص مجانا. هي صعوبة الخلاص بسهولته.
0: أيوة.
1: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت. ما مش قادر، الناس مش قادر تصدق دي، لازم أعمل ولازم أتعب ولازم لا حبيبي، هو بس كلمة إيه؟ سجان فيليبي بيسأل بولس وسيلة في أعمال 16، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أمر بسيطة جدا، إحنا لا عندنا لوغاريتميت ولا فوزير. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص
0: أنت وأهل بيتك.
1: فأدي
0: أعمال 16:31.
1: فعشان كده الخلاص متاح، بس على أساس ما عمله الرب يسوع على الصليب، اللي أرضى قلب الله الآب، اللي أشبع قلب الله الآب. الله العدل الإلهي اكتفى بالعمل الرب يسوع، وعشان كده أقامه، لأن ما كانش أقامه ما كانش العدل اكتفى بالعمل الرب يسوع المسيح. فعمل كل حاجة الرب يسوع على الصليب. أنا مش مطلوب مني أعمل حاجة، أنا كإنسان خاطئ أجيله بس أؤمن به، أسلمه للحياة بتاعتي، أعيش لي وأؤمن بكفارته، بالعمله، بتجسده، بصليبه، بقيامته، بصعوده للسماء. أنا عملت كده أنا خلاص خطاياي اتغفرت، خطاياي محاها، زي ما بيقول إنه خطايا محاها الدم، كل حاجة اكتملت. قد أكمل، أنت مش مطلوب منك حاجة غير أنك أنت بس تؤمن وتنال الخلاص.
0: شكرك. ناخد مكالمة
1: يا رب. أي إنسان
0: أمين أمين
1: يا رب يبسطها له خالص.
0: أمين. ناخد مكالمة من الأخ والصديق مصطفى. أهلا بك أخ مصطفى. أهلا، مساء النور. أهلا بك.
2: أهلا بك، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. وأنا دايما بتابع برنامج تلميذ وبرنامج ولاد إبراهيم، لكن أنا بستفيد من كل الحلقات في هذا البرنامج. رائع جدا، منطقية وقوية جدا روحيا.
0: أنت مشجع، تفضل. إيه سؤالك؟
2: حاضر. أوكي، ليه سفر الرؤيا بيستخدم سورة القوس القزح مرة تانية حوالين العرش الإلهي؟ هل ده استمرار لنفس العهد ولا الرمز مختلف؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
0: ده سؤال حلو قوي، بس أنا نفسي أسألك الأول.
2: حاضر، إذن أي سؤال تفضل. أنا هحاول سمك بروس وخليني أشرب مي.
0: أنا عايز أعرف منك، هل ممكن واحد يروح شبه الجزيرة العربية ويلف كده حوالين الكعبة وربنا يغفر لي الخطايا ما تقدم وما تأخر؟ هل ده معقول؟
2: لا ده مش معقول.
0: يعني انت مش موافق معه؟ حاجة مش معقولة صح؟ ده مش معقولة ان الناس تلف كده حوالين الكعبة وبعدين يبقى ربنا غفر كل خطاياها؟
1: أوتوبوس حجر
0: يقول لك حج مبرور وذنب مغفور، دي مش حقيقة. يعني انا ما زعلان على الناس اللي هي بتتعب وتدفع وطيران ومصاريف وبعدين يلفوا ويفتكروا ان خطاياهم غفرت، ودي يعني هتبقى حاجة صعبة عليهم هم. انا نفسي الناس تعي لما يحدث وما تفعله وتفهم الحقيقة. الخطية خاطئة جدا، وكل قتلها اقوياء، وكلنا خطاة، واجرة الخطية موت. مين ينقذني من جسد هذا الموت؟
1: لازم شخص،
0: تفضل.
1: لازم شخص بديل يموت مكاني. ما هو واحده من الاثنين، يا انا اموت يا شخص بديل يموت. وشخص بديل لازم تتوفر فيه صفات، مش اي شخص. يعني الصفات الحلوه اللي توفرت في الرب يسوع المسيح، انه بلا خطيه، وانه يقدر وحابب راغب انه يقدر يقوم بهذا العمل. والاب لما شاف المنظر ده، ان شخص قام

0: كاني بهذا العمل قبل قبل بدليل انه قبل عمله انه اقامه من الاموات.
1: نعم.
0: بعد ما مات على الصليب. فهو مات عشاني وقام عشاني. عشان كده انا مدين للرب يسوع ان هو عمل العمل ده لانه انقذني من
1: الهلاك
0: الابدي. وهقول لك على آية جميلة جدا في يوحنا 5 عدد 4.

0: بطل انتقل من الموت إلى الحياة. حاجة تريح خالص
1: يعني. أنا نفسي أقول الآية دي الحلوة للأخ مصطفى مرة تاني، أنا بحبك وعارف أن أنت إنسان محترم ومشجع ودائما بتقول كلام حلو، وأنا بشكرك عموما على المحبة وعلى المتابعة وعلى الاهتمام، بس أنا مشغول جدا كل ما أسمع صوتك في حياتك الشخصية. قرارك بقبول المسيح كمخلص شخصي ليك هو الحاجة اللي هتنقلك من الموت إلى الحياة. دي آية على المسيح، معلش أطعب المخرج يطلعها لنا، يوحنا 5:24. الحق الحق هو المسيح اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول، احنا بنقول كلامه دلوقتي. الحق الحق أقول لك، من يسمع كلامي، أنت دلوقتي بتسمع وبتتابع كل البرامج، ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، يعني يوم مجيء المسيح والدينونة وكل الناس هتقف قدام العرش الأبيض العظيم تقدم دينونة وحساب عن كل اللي عملناه في حياتنا. لا، اللي يؤمن بالمسيح مش هيقف الموقف ده، هيروح أمام عرش المسيح، دي حاجة تانية. لكن العرش الأبيض العظيم اللي كل الناس هتقف قدامه، اللي انتوا بتسموه يوميها يوم الحشر أو حاجة زي كده، ده هيبقى يوم صعب جدا. بس الآية دي بتقول لك انت مش هتقف ومش هتدفع دينونة، لأن كل الدين اللي عليك اتسدد. ازاي؟ انا انسان خاطي اتحكم عليا بالموت، المسيح مات بدالي، بدالي دي مهمه، وانا قبلت. هو مات بدل كل الناس، كل الملايين ومليارات البشر هو مات بدلهم، لكن المهم ان انا اقبل قدام المحكمه القضاء الاعلى ان انا اقول ان المسيح مات بدالي انا، فانا اخد براءه. انا ارجوك يا اخ مصطفى خد قرار بقبول المسيح كمخلص شخص ليك، واللي انا بقوله لك بقوله لكل مشاهد من مشاهدي الكرمة، مسلمين كانوا او مسيحيين، حتى في مسيحيين بالملايين لم يؤمنوا بعد بالمسيح، هم يعرفوا المسيح او مقتنعين بعقلهم بالمسيح، لكن المهم ان انت تقبل المسيح مخلص وتفتح قلبك ليه عشان يسكن بالروح القدس في قلبك، فتنتقل من الموت الى الحياة. دي لنفسي بحلم وعايز اصلي لك باستمرار يا اخ مصطفى ان انت تتمتع بالنقله دي، تنتقل من الموت الى الحياه ويكون لك حياه ابديه، والمستقبل نتقابل انا وانت في السماء ونتذكر البرامج والحاجات الحلوه اللي انت كنت بتتابعها. ربنا يباركك ويبارك كل مشاهد بيتابع هذه الحلقه. في حاجه تانية في بوس قزح؟
0: في حاجه طبعا حاجه حلوه طمن. بيقول كده ان لما الناس يشوف بوس قزح في السماء يدخل في قلبها طمانينه، إني زي ما رب اتعهد كده في الميثاق، ما مش كلمة ميثاق يعني عهد، إنه مش هيجيب الطوفان تاني، فيبقى في طمأنينة بالنسبة له. أنا بالنسبة لي كإنسان خاطي وعرفت الرب يسوع واتمتعت بالخلاص، خلاص دخلت جوايا طمأنينة، قوس قزح قدامي مش هيغيب عن عينيا، والدينونة بتاعتي راحت خلاص. إزاي بقى؟ في رمية 8 والعدد الأول آية
1: جميلة
0: القاطبة، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. عشان كده دي آيات في موجودة في كتاب تطمني. كل ما بص لقوس قزح أعرف إن الدينونة بتاعتي، على فكرة الدينونة دي مش شوية مية بخرناها ومشيت، لا، ده الدينونة انصبت على شخص الرب يسوع المسيح لما كان على الصليب،
1: هو حمل الدينونة.
0: ده اسمع، ده في مزمور مثلا 42، غمر ينادي غمر عند صوت ما يزيبك، كل تياراتك ولججك انطمت علي. في مزمور 69، غررت في حمأة عميقة السيل غمرني. ده كله ده الدينونة بتاعتنا، ده حملها الرب يسوع لما كان. دي حاجات بسيطة تتحمل بنقولها، لكن لما نروح لإشعياء 53 دي حاجة بقى قمة النبوة، ده أصح النبوات كلها
1: بيوضح يعني قد إيه المسيح تحمل من أجلنا.
0: كشاة تساق إلى الذبح، كان على صامتة قدام مجازيها لم يفتح فاه، ده جاي مخصوص عشان يشيل هذا الأمر ده. هم كما مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. بس في آية حلوة بتبين إن وشفع في المذنبين في آخر الأصحاح. أحبائي أنا كنت مذنب وحضرتك كل واحد مذنب، مجرد ما جيت له واحتميت فيه كخوص خزح أنا نلت الشفاعة، فشفع في المذنبين، وأنا واحد كنت من ضمن المذنبين اللي شفعت. يختم بها الأصحاح ده.
1: يعني دلوقتي واحنا بنتكلم عن قوس قزح ونتذكر أعمال الله في القديم من آلاف السنين.
0: أيوه.
1: نتذكر إن هو حافظ العهد خلال كل ملايين السنين.
0: ده نموذج. لكن في حاجة تانية كمان، قوس قزح عشان الوقت بيجرنا.

0: ان قوس قزح مش بس ده بيقول لنا كمان ان الرب قدام مشهد الخطيب بيبقى غاضب، بس في غضب في وسط الغضب يذكر الرحمه. وقوس قزح لما نشوفه في رؤيا 3:4 وعدد 3 العرش عليه قوس قزح.
1: نعم
0: خلاص ده هيصنع الدينونه. الدينونه على فكره هتبتدي من
1: اصل ده سؤال الاخ مصطفى على فكره. أيوة. لما كان قوس قزح على العرش
0: هيصنع. فالرب في وجود قوس القزح بنشوف رحمة المحب، شفقة الرب يسوع الخاطي. في وسط الغضب أذكر الرحمة. لما حضرتك قلت اللي هيستفاد بالأمر ده زي ما طلبت من الأخ مصطفى مبروك عليه، لكن ليه اللي ما يستفادش بقى؟ أقابله بقى في رؤيا 20:11 رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي هربت من وجهه السماء والأرض لم يكن لهما موضع. الأموات لما ودوا اي حي خاطي اسمه ميت، ميت ادبيا، ميت روحيا، الاموات صغارا وكبارا، يعني صغار في الشر كبار في الشر، واقفين فتحت اسفار، كل واحد ليه صفر فايل فيديو فلاشة زي ما سميها بسجل فيها كل حاجة. ودينا الأموات مما هو مكتوب في الأسفار. وعشان التأكيد
1: يعني كل حاجة بنعملها أو بنقولها أو بنصرفها مكتوبة علينا
0: سواء بالفكر،
1: وحتى الحاجات الحلوة برضو مكتوبة لينا
0: طبعا. طبعا بس احنا كمؤمنين الحاجة الحلوة لينا واقف قدام كرسي المسيح هنكافئ عليها. هنا بعد كده للتأكيد بقى راح فتح سفر آخر هو سفر الحياة.
1: نعم.
0: وكل من لم يوجد مكتوب اسمه في سفر الحياة حصل له ايه؟ طرح
1: في بحيرة النار. قولها تاني للأخ مصطفى عشان يسمعها، لأن أنا خايف على المستقبل. قولها له تاني الآية دي. رؤية كام؟
0: رؤية 20:11 ده آخر دينونة يجريها الرب.
1: اتفضل.
0: وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. كام سنة؟ إلى أبد الأبدين. أحد الأفاضل قال بصوا يا جماعة اللي وصل وصل واللي ضاع ضاع.
1: أيوة.
0: مفيش أبدا عفو صحي ولا فيش فقد حسن سير وسلوك ولا نص المدة، مفيش الكلام ده.
1: ولا أعمال صالحة ولا حاجة.
0: ولا أعمال صالحة ولا أي حاجة خالص. ده اللي تغمى في الحيتان مش هيطلع تاني. فعشان كده قوس قزح موجود، الفلك موجود، فلك النجاة موجود. أنا دايما ترانيم أنا عايش في فلك أنا عايش. يعني لما دخل نوح وزوجته ومراته الطوفان بره. الهلاك بره، لكن جوه قاعدين انا متهيألي قاعدين برنموا مبسوطين سامعين الخبيط.
1: لا هم فوق الموج، فوق الابحار، فوق الاحداث.
0: اخت بس حاجه يعني اقولها، ان اللي بيقول ان الفلك ظاهره الطوفان ده حرفا حاسه الطوفان ان محل احيانا يقولوا دي محليه، لا هي كونيه عالميه
1: على الارض كلها.
0: بدليل على الارض كلها. لان بدليل مثلا جبال الهيمالايا وجد في حفريات كائنات حيه، كانت حيه مائيه.
1: طلعت فوق ازاي؟
0: طلعت ازاي؟ طلعت بالاسانسير دي. الميه عليت
1: او في جراند كانيون هنا عندنا في اريزونا نفس الفكره
0: بالظبط.
1: رحت هناك وشفت كائنات في الحتت العاليه قوي في جراند كانيون
0: بالظبط. وبعدين تلاقي في كائنات مختلفة في أماكن زي هنا، في مثلا ديناصور، في مثلا حاجات فضاء بتطير، في حاجات يتبين لي جاب الثلاثة دول هو المية طبعا. المية اللي غطت العالم كله وفي جنوب أفريقيا في أوروبا.
1: لا إيه اللي قسم القارات؟
0: أيوه
1: إيه اللي قسم القارات؟
0: فعشان كده
1: كانت كتلة واحدة وبعدين بعد الطوفان اتقسمت.
0: ده كانت دينونة عالمية مش في بص حضرتك عشان برضه الأخ مصطفى ياخد باله. في ثلاث دينونات، في دينونة هي عالمية كونية عالمية بالمية. في التكوين 19 حصلت دينونة محلية بالنار لما رب أحرق أمطر نار وكبرت على سدوم وعمورة. لا أما نروح بقى الآية الخطيرة اللي عاوز الأخ مصطفى يسمعنا أو كل مشاهد يعني في أفسس عفوا في بطرس الثانية 3:7 إنما السماوات الكائنة الآن والأرض الكائنة الآن مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار لهلاك ليوم الدين لهلاك الناس الفجار. يعني في دينونة جاية
1: طبعا
0: ومش هتبقى بلا مية ولا هتبقى بالنار.
1: نعم
0: وده لما الكتاب لما يقول يبقى كلام صادق بقى.
1: صح.
0: ففي دينونة رهيبة جاية لكل من لم يطع صوت الله. صوت الله موجود لغاية دلوقتي اهو.
1: حضرتك انا عارف ان انت اتولدت في بيت مسيحي. صح؟
0: نعم
1: اتولدت في بيت مسيحي.
0: ايوه
1: واسمك صفوة نظير ده اسم مسيحي.
0: ايوه
1: وتربيت في الكنيسه.
0: ايوه
1: امتى دخل

0: دخلت الفلك او امتى امنت بالمسيح وازاي، عشان الاخ مصطفى او اي حد يعرف ازاي انتقلت من الموت الى الحياه.
1: لما كنت عايش وانا مسيحي وكنت بروح الكنيسه عادي، حاجه صوريه رسميه كده.
0: كم سنه تروح الكنيسه؟
1: انا كبير على فكره، انا سنة 84 سنه.
0: ربنا يديك الصحه.
1: انا عرفت الرب وانا سنة 42 سنه.
0: يعني قعدت لحد 42 سنه وانت تروح الكنيسه؟
1: كنت اروح كنيسه مسيحي بالاسم، يعني صوره كده.
0: انا يعني عايز اوضح، لان خايف ان في كتير من مشاهدين الكرمه بيتابعوا وهم طيبين وهم يعني فعلا غاليين على قلبنا جدا.
1: طيب.
0: عايزهم يفهموا من حضرتك ازاي حصل التغيير من حكايه ان انت كنت مجرد مسيحي متدين بتروح الكنيسه الى مسيحي مؤمن دخل فلك النجاه او امن بالمسيح.
1: ده في لحظتها على طول. انا لما دخلت الاجتماع،
0: اشرح للناس.
1: احد الافاضل دعاني وقال لي يعني في اجتماع كويس، فرحت انا حضرت الاجتماع. روح الله حصرني وبكتني. طب هتروح فين؟ لو غمضت عينك النهارده هتروح فين؟ واحده من الاثنين، يا تروح السماء يا تروح النار، مالهاش حل، مفيش حاجه بين البنين عندنا يعني. فانا حسيت نفسي ان انا رايح النار. خاطي مذنب فعلا يعني. فقلت له طب وانا الحق نفسي، فايه المطلوب مني؟ الخادم كان موجود، بس انت تعمل يا رب اقبل حياتي، يا رب استلم حياتي، يا رب استلم نفسي. فعملت كده فعلا، واللي قال اللي طلب اللي يرفع ايده رفعت ايدي وما خجلتش من الناس اللي عارفيني. وكنت مقدم،
0: كنت مقدم
1: كمان في الجيش ساعتها يعني، والناس عارفاني يعني. فعرفت يعني ايه معنى الخلاص. اتولدت ولاده ثانيه في اللحظه دي.
0: كل اللي انت عملته ايه بالظبط؟ عملت ايه عشان تتولد ولا حاجه؟
1: انا طلبت من الرب، قلت له استلم حياتي.
0: قلت له اول انت راجل خاطي صح؟
1: انا خاطي، انا مذنب. انا استحق الموت. بس الايه بقى الجميله اللي عاوز اقولها لحضرتك واسمعها كل مشاهد. كورنثوس الثانيه 5:17، ان كان احد في المسيح.
0: كورنثوس الثانيه 5:17.
1: ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. انا بقيت خليقه جديده خالص، بقيت صفوه جديد.
0: نشكر الرب.
1: صفوه القديم ده خلاص انتهى.
0: يعني 20 30 40 سنه جوه الكنيسه ما عملتش
1: حاجه. لا، سنين كلها الجراد انتهت. الاشياء العتيقه قد مضت، وزر كل قد صار
0: جديد.
1: بس هي دي البطارية الوحيدة. أنا لما أشعر إن أنا خاطي، مذنب، مستحق العقاب، مستحق الدينونة، وبص إن في شخص بيقدم لي الخلاص ومدد إيده لغاية دلوقتي أهو. على فكرة الرب بينادي ثلاث نداءات لغاية دلوقتي. تعالوا إلي. من يقبل إلي، التفتوا إلي. مش عاوز أكتر من التفاتة، التفاتة إيمانية بس، أبص له كده بإيمان.
0: التفتوا إلي أنت جميع أقاصي الأرض وأخلصوا على طول.
1: بالظبط. بعدين يخلصني وحررني. يوحنا 8، ان حررهم الابن فبالحقيقه
0: تكونون
1: حررك من الادمان وحررك من الشرور والشهوات، حررك من كل حاجه.
0: كنت مدخن انت؟ انا عارف
1: مدخن، كنت مدخن.
0: وفي الليله مش دي مش عيب نقول ان ده كان حلنا وبعدين اتغيرنا.
1: كنست كل حاجه.
0: هل تعبت في الموضوع ده؟ صارعت فيه
1: اطلاقا ولا الكلام
0: مره واحده؟
1: ولا مره واحده ولا بص، اصل انت بقيت انسان جديد في المسيح. تكره الخطيه كزمان قبل ما تتقابل مع الرب يسوع، تحب الخطيه، تشتهي الخطيه، تجري ورا الخطيه. لا، بعد ما جيت للرب يسوع تكره الخطيه، الخطيه التي اتت بالمسيح الى الصليب، انت بتكره الخطيه. فكل ده انتهى تماما بالنسبه لاي انسان يقبل الرب يسوع، بقى حياه جديده.
0: انا عندي سؤال تاني مهم، بس نفسي الاول تصلي مع المشاهدين.
1: اتفضل.
0: المشاهدين يصلوا معاك، اللي يحب يبتدي لحظة جديدة ينتقل فيها من الموت إلى الحياة ويبقى خليقة جديدة ممكن دلوقتي، فممكن تصلي، والناس اللي عايزة تصلي تصلي وراك صلاة توبة وطلب غفران وطلب خلاص وخليقة جديدة.
1: آمين.
0: خلينا نصلي
1: بس
0: الأول.
1: بس قبل ما أصلي أفكر الأخ المشاهد بآية وردت في أعمال 17 عدد 30 و 31. الله الآن
0: يأمر جميع
1: الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. هيا خلاص، هينسى لك الماضي ده، لأنه أقام يوما. أو ده بقى الخطر بقى. هو مجمع فيه أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا. فإحنا هنصلي دلوقتي، وده أمر إلهي، ده رب بيطلب، بيأمر، بيقول لك تعالى تعالى.
0: تفضل.
1: يا ربنا الكريم، وكل قلوبنا نشكرك ونعظمك ونباركك. شكرا ليك لأنك مكتوب عنك لا تسر بموت الشرير، بل أن يأتي وينال الحياة الأبدية ويتعرف على شخصك. شكرا ليك أنك تسهلت طريق الخلاص بالكامل، أني مجرد أن أجي إليك، ألتفت إليك، أسمع نداءك اللي بتناديه لكل إنسان،

0: سلمك الحياة، أنسى ما وراء، أمتد إلى ما قدام، أعيش حياة جديدة لشخصك، أعيش ليك، أمجد شخصك. شكرا ليك إنك أنت بتقدم الخلاص المجاني، ولينا الحق إن نرنم خلاص مجاني، خلاص مجاني يسوع أعطاني. شكرا ليك لأنك فاتح الباب الفلك لغاية هذه اللحظة، لم تغلق الباب، وقلبك كله أشواق للخاطئ إنه يرجع ويتوب ويقبلك مخلص شخصي لحياته. شكرا ليك اللي صنعت كل أمر على الصليب واحتملت الدينونة نيابة عنا. شكرا ليك لأجل دمك الكريم اللي سفك لأجلنا على عود الصليب. شكرا ليك لأنك مكتوب ودم يسوع المسيح يطهرنا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك من أجل اللقاء الحلو اللي بيبقى مع شخصك، اللي هيفضل محفور في قلوبنا وفي أذهاننا إلى أبد الأبدين. شكرا ليك لأنك أنت إله حنان رحيم، وتحب الإنسان الخاطي لكن تكره الخطية، وتحب الخاطي عسى عسى أن يتوب ويرجع. يا رب نشكرك أنك بتقدم التوبة البسيطة بكلمات بسيطة تقبلها من أي شخص. السلم حياتي، غيرني، طهرني بدمك. شكرا ليك أنك مستعد يا رب، فتح أحضانك، من يقبل إلي لا أخرج خارجا. يا رب من فضلك، من فضلك وصل هذه الكلمات وهذه الصلاة لقلوب المشاهدين يا رب. إن كان شخص بعيد لسه ما تعرفش عليك يا رب، بيجي لك بسرعة يا رب، مفتدين الوقت، لأن الأيام مش مضمونة أبدا يا رب، والعمر مش مضمون. وإن كنا مؤمنين بنشكرك ونتذكر عملك وإحسانك وجودك في اللي عملته في حياتنا وغيرتنا وبقيتنا خليقة جديدة. لك يا رب نهدي كل الكرامة وكل المجد.
1: آمين آمين. بشكرك من أجل هذه الصلاة. لكن السؤال الأخير قبل ما الوقت يخلص، من دلوقتي، من كنت عندك كم سنة؟ 40 سنة ولا 43
0: سنة؟
1: 43، دلوقتي 84.
0: أيوة.
1: يعني في 40 سنة فات.
0: أيوة.
1: في 40 سنة ده هل حصل تطور في شخصية صفوت ونموه، وإن هو نضج، حصلت حاجات في حياتك، ولا هي من ساعة ما انت اتولدت لحد دلوقتي؟
0: لا لا، ده صفوت جديد بقى اللي بكلمك، غير
1: قديم. يعني بعد ما اتولدت في تطور؟
0: لا بحلف ولا بشتم ولا بكذب ولا بعمل خطايا. وبعدين قدام الكتاب، قال أشواق قلبي أرى الكتاب، أحضر الاجتماعات بفرح. يعني حياة جديدة خالص غير الأيام اللي فاتت.
1: إيه اللي حصل في الأربعين سنة دول؟
0: أربعين سنة دول
1: هل في تطور؟
0: التطور جامد، من يعني 180 درجة. بدل ما كن مسيحي صوري بالاسم، يعني دخل زي ما دخل كده، زي ما طلع من الكنيسة عادي، القسيس قال، الخادم قال، خلاص الله يسهله. لكن هنا لا، أقرأ كلمة الله، أشبع بيها، أصلي،
1: بتقرأ يوميا؟
0: يوميا.
1: كام أصحاح ولا أكتر؟
0: نعم،
1: أصحاح ولا أكتر؟
0: لا مش ده أنا خلصت الكتاب كله، مش عاوز أقول لك. يعني كنت زي العطشان، ولازم أقرأ وأقرأ بالترتيب، ولو حاجة ما فهمهاش أقرأ تاني. وبعدين أسأل مثلا جنابي الشيخ صموئيل يقدر يقول لي أقرأ كتاب، أقرأ تفسير، يعني ما سيبش الحاجة لازم أفهمها، يعني لأن كلمة الله حلوة. وقال عليها إرميا، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي الفرح ولبهجة قلبي.
1: يعني عايز أقول إن الخليقة الجديدة هي بداية، طفل صغير بيبتدي يكبر وينمو وينضج
0: طبعاً،
1: ويبقى تلميذ للمسيح ويتشبه بالمسيح تدريجيا.
0: في نمو، في نمو. يعني مزمور 92 وعدد 12، ولو الصديق كان نخل تيزه كالأرض وبنان ينمو مغروسين في ديار إلهنا في بيت رب. بص بقى الجاية، يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا.
1: ودي حقيقة، في 84 سنة لسه بتخدم.
0: يعني كل ما تكبر في السن وكل ما أنت بتتقدم في الإيمان، يعني بتحب الرب أكتر، تخدم الرب أكتر. يعني
1: إيه، رحت فين خدمات خدمت فيها؟
0: كان الأول حاجة محلية، كان يعني كنت بأخذ مثلا في دائرة، في أنا عايش في مدينة أسيوط، لكن ابتدت الخدمة تطلع بره.
1: الكارما بتوصل أسيوط؟
0: الكارما دي هي كل قنوات الكارما، الناس مدمنة يعني. نفتحها بانتظام، يعني نتفرج على برامجها القيمة. يعني رحت سوهاج، رحت المنيا، ديروط، طمة، البلاد الحوالية دي لازم أخدمها، أخدم خدمات في أي مكان، في أي مكان أخدم، أقول كلمة الله، أوصل كلمة الله. وبروح القدس اللي جوايا يفهمني إذا كان

0: الناس اللي قاعدين حاضرين دول المؤمنين او خطاه عشان يبقى الرساله مناسبه لتتقال لهم يعني.
1: يعني انت بتعتمد على الروح القدس هو اللي
0: الروح
1: يرشدك.
0: القدس ايوه. عمر ما دخلت اجتماع ومجهز موضوع، انا بدخل على باب الله زي ما بيقولوا كده، وزي ما الرب يقول لي يعني مثلا اتكلم عن النهارده مثلا عن التبرير، عن الخلاص، عن الغفران. عندي مواضيع كثيره في الكتاب الرب فتحها. عندي مثلا واحد زي زكا في لوقا 19 ده اليوم حصل خلاص
1: بهذا البيت.
0: هذا البيت.
1: فانت بتخدم في مصر كلها؟
0: في مصر كلها.
1: ايه الهدف؟ ايه اللي بيخليك تخدم؟
0: بحب الرب. بحب الرب
1: كمان. بتحب النفوس؟
0: نسيت اقول لك، خدمت هنا في امريكا.
1: أيوه.
0: في رانشو، في سان دييغو، وبخدم في اماكن كثيره يعني.
1: يعني ده بيطبق عليك الايه وتثمرون في الشيبه 84 سنة ومش حاسس ان انت عايز توقف او ترتاح يعني او تاخد اجازة؟ محدش بيجبرك على الخدمة يعني.
0: بص انا ما استاهلش اخدم اللي خدمني.
1: نعم.
0: اصل الرب يسوع خدمني اعظم خدمة. فانا افضل خدامه طول العمر. طول العمر. لان الخدمة اللي خدمهاني اني عافى عني ونقلني من الموت للحياة ونلت الحياة الابدية ولي مكان في السماء
1: وغفر خطاياك كلها.
0: ده رماها خلاص لا غسلها وطهرها ورماها ولا يعود يذكرها فيهم بقى، ما عمل كل حاجة فيها. ف ايه شخص حلو زي كده، تحب ولا تحبش؟
1: تحب جدا.
0: فعشان تحبه خدمه، تكلم عنه، اشهد عنه.
1: طب ايه رأيك بعض المؤمنين اللي بيشاهدونا اكتفوا بس ان هم اختبروا الخليقة الجديدة وقاعدين ما بيعملوش حاجة؟
0: طب هقول لحضرتك على حاجة. أنا قاعد ليه؟ عشان أقول لحضرتك اللي بيسمعنا، أنا قاعد عشان حاجتين اتنين. قال لهم الرب يسوع في أعمال 1:8 قال إيه الرب يسوع؟ وتكونون لي
1: شهودا في كل الأرض.
0: ما غيرت أقصر. يبقى أول حاجة الرب عاوزني هنا بعد ما عرفت أشهد، أشهد لي
1: كل الناس، مش أنت بس وأنا بس، كل المؤمنين.
0: كل الناس نشهد عنه.
1: حلو قوي. استاذنون القوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونوا شهودا في اورشليم وكل اليهوديه والسامره
0: والى
1: اقصى الارض.
0: لازم في اي مكان اشهد على الرب يسوع، اشهد ما تخافش. وفي نفس الوقت الشهاده لازم تبقى امينه، خليك امين في الشهاده بتاعتك. لان انا بتعامل مع شخص اتقال عنه في سفر الرؤيا الشاهد الامين.
1: نعم.
0: شخص الرب يسوع.
1: نعم.
0: واقول لك على مثلا، في امثله كثير بس اقول لك على مثال واحد. في ثلاثه فتيه، نقول علم فتية ثلاثة، شهدوا شهادة يعني خطيرة جدا، وقفوا قدام أشرس ملك في العهد القديم
1: نبوخذ نصر،
0: وعمل التمثال وعمل أتون والديانة انفضيت حبيشة كثير 6000 عزف يعني. وفي الآخر خالص قال اللي إيه؟ اللي ما يسجدش التمثال يتعمل إيه؟
1: يترمي في النار.
0: جابهم كلامهم كلام لين الأول بس ابتدى يلخبط في الكلام. تعمدا يا شدره وميشخ لا تسجدوا لتمثال هذه النهار. يعني انتوا عاملين بالعاني، بصوا ان لم تسجدوا لتمثال ايه؟ تلقون في اتون نار. الشهاده لازم تطلع.
1: قالوا له ايه؟
0: لا لا لا يا نبوخذ نصر حاف كده. ما فيش جلاله الملك وعلى عيش. لا لا لا، الموضوع ده فيه الهنا. يجي ايه هو ده؟ على فكره الراجل ده شرس جدا، بدليل ان دانيال فصح 5 قال ايا شاء قتل، أي إن شاء استحيا، أي إن شاء رفع، أي شاء وضع، ما لهوش لا مجلس نواب ولا شريعة ولا دستور ولا أي حاجة خالص. المهم الشهادة جت بقى، رماهم، أمر أن يحمى الياتون 7 أضعاف، قالوا له ليه؟ قالوا يوجد إلهنا، شوف شهادة، يوجد إلهنا
1: قادر أن ينجينا،
0: قادر أن ينجينا من أتون النار ومن يدك أيها الملك، حمي غضبه عما الياتون 7 أضعاف، لدرجة إن جبابرة القوة اللي زي الشرطة العسكرية يعني ربطوهم في أرداتهم في سراويلهم ورموهم النار اكلته. طب بس بعد كده عمل حاجه، لا حاجه عجيبه جدا،
1: اتمشوا في وسط النار وفي واحد شبيه بابن الاله.
0: ألم نلقي 3 رجال مساقين، انا ناظر 4 محلولين يتمشون في وسط النار وناداهم. قال والرابع شبيه بلغتك مالك مثلا، الرابع شبيه بابن الاله. فتخيل بقى اللي طول لسانه وقال ومن هو الاله الذي يقول الشهاده بقى جات اهي. تبارك إله شدرخ وميشخ وأبدنغو،
1: نشكر الرب
0: الذي أنقذ عبيده وأرسل ملاكه وأنقذ عبيده. وقال كمان اللي يتكلم عليهم يقطعون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة.
1: نشكر الرب. أنا بشكرك من أجل كل الشهادات اللي أنت قدمتها صادقة من كل قلبك، وربنا يستخدم هذه

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

أهلا وسهلا بيك عزيز المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في تشكيل الفخاري بنتكلم عن حقل الفخاري وبيت الفخاري.

0: الفخاري ومعرض الفخاري. تكلمنا المرة اللي فاتت عن حقل الفخاري، وشفنا أن الحقل الثمن المثمن لربنا يسوع المسيح. لما يهوذا باعوا ب30 من الفضة راحوا اشتروا حقل الفخاري. تكلمنا المرة اللي فاتت عن كل ما هو في حقل الفخاري، الطين بالإضافة إلى كل الآنية المكسرة، كل الآنية التعبانة المحطمة المدمرة. وشفنا شخصية كانت رائعة، وكيف يدي الفخاري عرف يشكل في لايقة وطلع منها تحفته الرائعة، من لايقة إناء مدمر إلى لايقة اللي هي الله عطاها، فتح الرب رحمها وطلع منها رأوبين الله يرى، طلع منها شمعون الله يسمع، طلع منها لاوي الاقتران بالله، طلع منها يهوذا الحمد والتسبيح، لايقة. والرب النهاردة بيكلمني وبيكلمك قبل ما ندخل في حلقة اليوم. لو أنت تعبان أو أنت تعبانة، تعالوا بين يدي الفخاري واعرفوا أن هو شايف الله يرى رأوبين، هو سامع شمعون الله يسمع، وهيتدخل إلى كل من يسمعنا في كل مكان. أعرف كويس أن إيدين الفخاري بتشتغل فيك وهيطلع منك تحفته الرائعة. سكون اتكلمنا عن حقل الفخاري، لكن النهاردة هنتكلم عن بيت الفخاري. في جزء رائع حابب أجراه معاكم في البداية في اسم يسوع، من أرمية 18 الجزء المشهور والمعروف عن الفخاري. أرمية 18 ابتداء من عدد 1: الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب. خلي بالكم للأفعال اللي جاية دي. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. شيء رائع جدا. وإحنا بنتكلم مع بعض عن بيت الفخاري، لكن بداية حابب أتكلم عن 3 كلمات بيذكر الكتاب ويقول الكلام دوت: الكلام الذي صار إلى أرمية من قبل الرب، قم انزل إلى بيت الفخاري لأن هناك أسمعك كلامي. وال3 كلمات دولة اللي الرب هيكلمنا فيهم مبدئيا: قم انزل واسمع، قم انزل اسمع. 3 كلمات. قم ده فعل أمر، أمر إلهي. انزل ده اتضاع حقيقي. كلمة تانية انزل اتضاع حقيقي. لكن الكلمة التالتة وهو بيتكلم فيها: أسمعك. أسمعك هناك، ما قالوش خليك مكانك هنا يا أرمية وأنا هحكي معاك وهديلك لا لا لا، قال له قم انزل. ورب عايز يحركنا اليوم من دولة: قم انزل إلى بيت الفخاري، هناك أسمعك كلامي. والكلمة التالتة اسمع، ده كلام مصيري. يبقى أمر إلهي، اتضاع حقيقي، انزل. لكن الكلمة التالتة اسمع، ده كلام مصيري. وقبل ما أدخل في الثلاثية الجميلة دي، حابب أخدكم معايا لفيديو صغير. تعالوا نشوف بيت الفخاري. أنا رحت وقعدت معاهم وتكلمت معاهم، فتعالوا مع بعض نشوف بيت الفخاري ونرجع تاني هنا لمعرض الفخاري.
1: موجودين دلوقتي في بيت الفخاري. بيت الفخاري في مكان بعيد عن القرية اللي احنا موجودين فيها، وهتلاقي موجود فيه الآنية هنا عند الشمس، وهتلاقي قدامك هنا على طول في الفرن، وهتلاقي هو قاعد في المكان دوت بالدولاب بتاعه. ودلوقتي احنا هنتحرك وندخل مع بعض لبيت الفخاري.
0: ديت الآنية اللي بيعملها الفخاري

0: الناحية ديت الفرن هنا بيبدأ يعملها كل يوم، بيضيف فيها جزء معين. دوت الخيش دوت اللي بيبدأ يجيب بيه في الفرن دوت، بيحطوه من تحت هنا ويبدأ يولع بيه. ده الفرن الكبير اللي هو شغال. الناحية ديت الشمس، مرحلة اسمها مرحلة الترك، بيترك الآنية عشان تنشف في الشمس، لازم يعمل كده. دي الآنية اللي بتبدأ تشتغل علشان خاطر بيبدأ يكبرها جزء جزء عشان يبدأ يخلصها. هنا مرة تاني هتلاقي في الحتة ديت العجين والجلاب الفخاري، وهنا المخمرة والمعدن. ده كله المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها بيت الفخاري.
1: زي ما شفنا في بيت الفخاري، مكان بسيط لكن بيوضح كل شيء عند الفخاري. الرب أمر أرميا أنه ينزل إلى بيت الفخاري. قم انزل إلى بيت الفخاري، قم، وده أمر إلهي. الرب اتكلم في كلمة قم ديت، أمر إلهي لواحد زي جدعون بعد ما تقابل معاه وقال له الرب معك يا جبار البأس، وقال له ها عشيرتي هي الزلة وأنا الأصغر في بيت أبي. قال له لا، مش كده أبدا، ده أنا عايز أشكل منك إناء جديد، ده أنا عايز أستخدمك استخدام آخر، ده أنت ليك وضع خاص يا جدعون. وراح قال له نفس العبارة، قال له قم انزل، قم انزل هي إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك. أنا بصدق النهاردة أن في شخصيات زي جدعون، وبصدق النهاردة أن إيدين الفخاري عايزة تشكل فينا تشكيل من نوع خاص. عندي إيمان النهاردة إن الله عايز يعمل مننا أشياء خاصة. قم انزل، كلمة انزل ده الاتضاع، والاتضاع الحقيقي بيتكلم عنه الكتاب هنا في كلمة اتضاع. عارفين معنى كلمة أرميا يعني إيه؟ يعني يرتفع، معنى إرم يرتفع. لكن الرب عايزه النهاردة يتضع، قال له قم انزل. في قم وانزل دوت بنشوف شيء رائع جدا، أرميا في اتضاعه. والرب عشان يسمعنا الكلام لابد من حياة الاتضاع فينا. داود قبل ما ينتصر على جلياط كان لازم يتضع وينزل الوادي وياخد من هناك 5 حجارات عشان يقدر يحارب بيها. في شخصية تاني اسمها أبي جايل، راحت بعد ما داود اتكلم وبعت، كان وقت الحصاد والجزازين، راح بعت المراسيل لجوزها كان اسمه نبال، وقال لهم قولوا له حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم، ادينا بركة من اللي عندك. كان عنده عيد واحتفال، وهم اللي كانوا بيحرصوه في البرية. نبال قال هو كتروا الشحاتين النهاردة، داود ما عرفوش وأنا ما عنديش حاجة ادهاله. سمعت أبي جايل الحكيمة، خدت من الدواب ومالت من الخير وطلعت بيهم وجريت وفضلت ماشية لغاية لما وصلت لداود، وقالت له العبارة الجميلة ديت. أول حاجة نزلت من على الدابة، من على الحمار بتاعتها، ويذكر الكتاب يقول لك سجدت إلى الأرض، وهذا هو سجود الاحترام، وبدأت تجرب عند رجليه وقالت له احسب ذلك علي. يا رب ادينا الاتضاع النهاردة، قم انزل. بنشوف شخصية تاني زي رفقة، نزلت من على الجمل عندما تقابلت مع عريسها إسحاق. يا رب ادينا النهاردة قم انزل علشان نسمع كلام الله. 1 نقوم، 2 ننزل. لكن الكلمة الثالثة، وقبل ما نطلع لفيديو صغير كمان مرة، قم انزل إلى بيت الفخاري، هناك أسمعك. وهو بيتكلم في هناك أسمعك عايز يوصلنا كلمة رائعة ومفهوم رائع. خلي بالك هتسمع كلام الله هناك. عارفين موسى قعد 40 سنة يرعى الغنم، كل يوم معاه شوية الغنم بيحركها شمال يمين هش ومن هنا وياخده من هنا، 40 سنة في البرية. عارفين الرب خده في حتة هناك دي؟ يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وساق الغنم إلى ما وراء البرية، خده في حتة تاني، والرب عند الحتة دي قال له أسمعك. وفي الحتة دي تحديدا شاف العليقة وهي بتتقد، والرب بدأ يكلمه يلا بقى قم انزل علشان تخلص شعبي. الله النهاردة عايز يقول لك قم 1، انزل 2، بس تعالى في حتة هناك، اترك دائرة الراحة بتاعتك لأن الفخاري عايز يتعامل معاك هناك. خلينا نروح لفيديو ونشوف زي ما كنت بتكلم عن حياة جدعون، شوف إيه اللي الرب عمله مع جدعون، وخلينا نرجع تاني كمان مرة لمعرض الفخاري. قصتنا النهاردة

وعاء مختلف. قصتنا النهاردة مع وعاء حاسس بصغر النفس. قصتنا النهاردة مع وعاء مكسر بالطريقة دي. وللأسف كانت حياته في ثلاثية. خايف، مذلول، هربان وصغير. خايف ومذلول وصغير. وراح جاله ملاك الله وقال له الكلمات ديت: الرب معك يا جبار البأس. كان بيخبط الحنطة كان بيخبطها في المعصرة. وأول ما راح هناك وبيعمل الكلام دوت بيخبط الحنطة في المعصرة، على رغم أن الحنطة ما تتخبطش في المعصرة، المعصرة دي بتاعت العنب، لكن إنه خايف من المديانيين كان بياخد الحنطة ويبدأ يخبطها يغربلها حتى اسمها المعصرة. وبعد ما عمل الكلمات ديت وصل ليها، راح الكتاب قال له الكلمات: الرب معك يا جبار البأس. قال له: كيف؟ أنا خايف. الحاجة الثانية قال له: عشيرتي هي الذلة فأنا مذلول. الحاجة الثالثة: وأنا الأصغر في بيت أبي. لكن الرب مسكه وبدأ يحرك بيه ويغير حياته بالكامل ويطلع منه جدعون جبار البأس. تعالوا نتحرك مع بعض ونشوف حصل إيه مع جدعون. آمين. شفنا حياة جدعون وكيف الله شكل في طينة الإناء. كان جدعون تعبان، بيقول أنا الصغير، أنا الممزق، عشيرتي هي الذلة، أنا الأصغر في بيت أبويا. لكن نشوف سيدك لما شكل فيه وطلع منه جبار بأس. الله النهاردة بيدور على ناس زينا يستخدمهم ويطلع منهم جبابرة بأس. عند إيمان اللحظات دي بإعلان خاص، الرب بيشاور عليك وبيشاور عليكي، بيقولك أنت فيا جبار بأس. احتمال تقول أنا ضعيف، أنا خائر القوة، لكن الله عايز يستخدمك استخدام خاص، عايز يطلع منك مواهب جديدة، عايز النهاردة يقولك أنت على الدولاب بتاعي وأنا أعرف أشكلك وأشكلك كويس. الرب معك يا جبار البأس. أما أرسلتك اتحرك في إرسالية خاصة، والرب عايز يتكلم لناس النهاردة. وأنا بتكلم معاكم الروح القدس ذكرني أني من سنوات طويلة، وتحديدا سنة 2007، كنت بصلي بالليل، ودي الرؤية بتاعتي اللي أنا ديما أتكلم عنها في كل مكان. كنت بصلي بالليل والرب قال لي أنا عايز أتكلم معك كلام خاص هناك. سبت الأوضة اللي أنا نايم فيها، كان الساعة 3 الفجر، ورحت اتحركت لأوضة تاني ورحت ركعت قدام الرب وأنا بقول له إيه المطلوب يا رب. قال لي بصوت واضح مالي الأوضة: أفريقيا. قلت له يا رب أفريقية مين وأنا فين؟ ده أنا صغير، أنا معرفش أعمل حاجة خالص. قال لي عايز أستخدمك زي جدعون، عايز أستخدمك زي أرميا بتقول أنا ولد. قلت له أنا ولد. قال لي العدد اللي بعد كلمة أنا ولد، أنا قلت له لا تقل إني ولد، لكني أرسلك. صوابع الفخاري لما تشتغل في حياته وحياتك تغير كل الأمور. وأنا بصدق النهاردة إن في تغيير حقيقي الله عايز يعمله معانا. قمت من الصلاة وتمليت بالإيمان وقلت له أنا تحت أمرك، شكلني أيها الفخار الأعظم. وبديت أتحرك. رحت أول مرة السودان واتعرفت على حد هناك، ورحت وبديت أخدم في الشارع. كانوا يتلموا كده 700 واحد 800 واحد هناك، الدنيا مفتوحة، وأصلي ونرنم معاهم ونقدم رسالة المسيح والناس تتوب وترجع. بعد كده الرب زود الرؤية وأنا بسمع الكلام: أما أرسلتك وأرفع إيدي شاهدا كلمة حق. بعد هذه السنوات الطويلة أكثر من 20 إرسالية طلعناها، رحنا السودان، كينيا، غانا، تنزانيا، تشاد، أثيوبيا، رحنا بلاد كتيرة في أفريقيا.

تقريبا تلت مساحة أفريقيا زرناها. بناخد معانا هناك قوافل، بناخد معانا هناك أطباء ينزلوا يخدموا معانا، كله متطوع. بناخد معانا الأدوية ببلاش، وبناخد معانا لبس بطريقة غير عادية. آخر مرة كنا واخدين معانا طن ونص، 1500 كيلو لبس. بناخد معانا هدايا للأطفال، ده كله بنعمله ليه؟ لأن سمعت كلمة في يوم من الأيام، أما أرسلتك زي جدعون، ما كنتش عارف أعمل حاجة، لكن الرب النهاردة عايز يشكل في طينة العجينة بتاعت حياتك، وبيقول لك من دي هطلع منها بطل، من دي هيطلع منك بطل، من دي هيطلع منك بطلة. احتمال تقول ما بعرفش أعمل ولا حاجة، لكن الرب عايز يطلع منك بطلة. وأنا بتأمل معاكم في الجزئية دي، شفنا يذكر الكتاب بحسب أرميا 18، قال الرب لأرميا قم، أدي واحد، انزل، اثنين، هناك أسمعك كلامي في بيت الفخاري. دي الثلاثية الأولى، لكن عندي ثلاثية تاني وهختم بيها بقصة كتابية. الثلاثية التانية في النص اللي جرناه يذكر الكتاب ففسد، كان معاه وعاء زي كده، يذكر الكتاب ففسد وعاء، وعاء تاني اهو زي كده، ففسد الوعاء، الوعاء ده فسد اللي كان بيصنعه، ما بيجيش وعاء عادي، بيجي وعاء ففسد الوعاء الذي كان يصنعه. لكن الكلمة اللي بعديها فعاد، الكلمة الثالثة فصار. وأنا ماسك في الثلاثة فيه النهاردة، ففسد فعاد فصار. ففسد دي حقيقتي أنا في الوعاء الفاسد، لكن فعاد دي إيدين الفخاري اللي بتشكل فينا من جديد، فعاد. لكن فصار، فصارت إلي كلمة الرب قائلا، أما أستطيع أن أفعل بكم هكذا كالطين بيد الفخاري؟ الرب النهاردة عايز يشتغل فيك ومن خلالك، الرب النهاردة عايز يطلع كل المواهب اللي جواك، وعايز يشكل في الإناء بتاعك. قد يكون فسد، لكن الرب هيطلع منك تحفة رائعة. مشغول أتكلم معاكم في شخصية كتابية مرت بالثلاثية دي، ففسد فعاد فصار. الشخصية دي هي شخصية أنسيموس. أنسيموس من عبد أثيم، لقته يدي الفخاري، هو كان في كلوسي، يدي الفخاري تقابلت معه في روما، وتغير إلى أن أصبح أسقف عظيم، من عبد أثيم إلى أسقف عظيم. ده أنسيموس. خلي بالكم يذكر كتاب عن ماضي أنسيموس. أنسيموس كان عبد، لكن كانت عنده أمور رائعة كان ممكن يكمل بيها. أنسيموس العبد دوت كان في بيت واحد اسمه فيليمون، مؤمن، زوجته أبيفية المحبوبة مؤمنة، أرخبوس المتجند معهم، يعني في عيلة مؤمنين أتقياء. لكن إبليس اللي بيعرف يضحك على الناس، عارف يضحك على أنسيموس، عارف يخدع أنسيموس. الماضي بتاعه ماضي أسيم، لكن عمل ثلاثية، طمع في سيده، سرق مال سيده، هرب من سيده، من كلوسي راح روما. أول حاجة طمع في سيده، هو يعني سيدي عنده كتير وأنا عبد، أنا المفروض آخد، ودخل الطمع في حياته. أنسيموس اتغيرت يا أنسيموس، بدأ الجشع يدخل، وخلى سيده وهو نايم وراح سرق الفلوس بتاعته وراح خدها وهرب بيها. طمع في سيده، سرق فلوس سيده. أنا في اعتقادي أن أنسيموس كان كل يوم بيسمع في الكنيسة اللي كانت في بيت فليمون، يعني كان ممكن يتغير، لكن هو كان جافل الحتة دي. عجينة فاسدة، وعاء فسد، يذكر ففسد الوعاء. والنهاردة الرب عايز يصلح الأوعية دي، عايز يغيرها ويصلحها من جديد في اسم يسوع المسيح. يذكر الكتاب سرق سيده، وبعد ما سرق هرب، قال لك أنا في كلوسي دي مدينة صغيرة، ممكن يمسكوني أو الحكومة تاخدني وترجعني تاني لسيدي فليمون، لا أنا أهرب للمدينة الكبيرة اللي اسمها روما العاصمة، وهناك في روما أقدر أعمل اللي أنا عايزه، أشرب، أسكر، أمشي براحتي، أنا معايا فلوس كتيرة. واحتمال يكون

اخلص الفلوس واحتاج زي فكرة الابن الضال، وبدأ يمد ايده مرة تاني واتقبض عليه واتاخد واتحبس وترمى في السجن. لكن في السجن هناك تقابل مع شخصية رائعة رتبها له الفخار الأعظم، وهناك تقابل مع بولس، عمل معاه خماسية في السجن. خلي بالكم، عاد، خلي بالكم الأول احنا قلنا ففسد الوعاء بتاع أونسيموس، فسد، لكن الكلمة الثانية فعاد الوعاء بتاع أونسيموس عندما تقابل مع الفخاري، عمل معاه خماسية جميلة، عمل معاه البنوية. الحاجة الثانية كانت ولدة عفية. الحاجة الثالثة هو دلوقتي بجنافع ليك وليا. الحاجة الرابعة اتمام البدلية. الحاجة الخامسة قال له اقبلوا زيي. كلام بسيط جدا. أول حاجة بيتكلم عنها الكتاب البنوية، بدأ بولس يبعت لفيلمون وقال له خلي بالك، عارف أونسيموس دوت، أطلب إليك لأجل ابني أونسيموس. يا عم ابنك مين؟ ده حرامي. أنا بنقول لك ده حرامي، ده لص، ده سارق. قال آه، بس اتولد هنا، اتولد هنا ابني بنوية، لكن اتولد ولد عفية. يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ الذي ولدته في قيودي. ليك المجد يا رب. رب النهاردة بيدور على ناس علشان تتولد. لكن الحاجة التالتة اتمام البدلية. بص خلي بالكم بيقول إيه؟ الذي كنت أشأ أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد. طب وبعدين دوت اقبله لأنه هو أحشائي، فهو ابني وأنا ولدته وهو نافع، اقبله لأنه هو أحشائي. يا سلام يا بولس، الحرامي تقول عليه هو أحشائي، اتغير بقي شخصية جديدة. والرب النهاردة بيدور على ناس علشان يستخدمها استخدام خاص من نوع خاص، لكن وهو بيتكلم اقبله زيي. ويذكر الكتاب يقول لك لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا. وآخر حاجة اقبلوا زيي وأنا هوفي الدين. ويذكر كتاب وإن كان ظلمك بشيء احسب ذلك علي. ففسد الوعاء فعاد، لكن وأنا بختم في الكلمة الأخيرة فصار. وعاء فاسد قدر إبليس يضحك عليه، لكن عادت يدي الفخار لكيما تشكل في هذا الإناء وتصنع منه وعاء جديدا. عارفين الكتاب وهو بيتكلم يذكر عبارة جميلة رائعة يقول لك إيه؟ فصار أصبح الفخار عندما اشتغلت في حياة أونسيموس. عارفين أونسيموس دوت صار كارزا. لما نروح لكلوسي 4:9 مع أونسيموس، يذكر الكتاب بولس بيقول مع أونسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، يعني من مدينة كلوسي، كارزا مع تيخيكوس. معقولة الحرامي يبقى كارز؟ بيجي كارز. أصلي إيدين الفخاري شكلت وإيدين الفخاري غيرت، وبدأ يتحول من إناء فاسد إلى إناء جميل الله بيستخدمه، من إناء حرامي لص إلى إناء مختلف. ودوت اللي بيعمله الرب. عارفين مش كارز بس، لكن عارفين أونسيموس دوت أصبح بيجي هو أسقف برية، يعني الحرامي من عبد أسيم إلى أسقف عظيم. والرب النهاردة يغيرك. لكن الحاجة الثالثة مات لأجل اسم المسيح، قطعوا راسه عشان اسم المسيح. كل ده في أونسيموس. والرب، وأنا بتكلم معك في آخر ثواني وبصلي معك، الرب يقدر يحول حياتك من إناء فاسد ففسد الوعاء فعاد وصنعه وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. بصلي في اللحظات دي إن حياتي القديمة بتاعتك، إذا كان فيها خطية، إذا كان فيها كل الأمور اللي أنت بتفكر فيها، نجاسة، عينين مش كويسة، إيدين مش كويسة، الله يقدر يغيرك وتتحول إلى وعاء جديد، إناء جديد كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بالفرح والبهجة كلنا نتجمع

العالمين مخلصنا وفادينا وملكنا يسوع المسيح، ونقول له وجدنا في محضرك، وأنا بقول لك وجدني في محضرك، وجدنا في محضرك، وأعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك. كلنا نرفع الطلبة لي وذبيحة حمد وشكر تليق بي، حاضر ليغنينا، حاضر عشان يفرحنا ويعزينا، حاضر عشان يستجيب طلبة كل واحد وواحدة فينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلموا كلموا، حاضر بشخصه في وسطينا، كل إنسان معانا في كل ركن في العالم، المسيح شخصيا قدامك. كلمه وكلميه، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه بثقة، بيحبنا كلنا، حب كل إنسان، وعايز يدينا ويغنينا. مغبوط عنده العطاء، مغبوط عنده العطاء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي، اوجدنا في محضرك. مريض يقول له اشفيني، والتعبان يقول له ريحني، والمأسور من الشياطين يقول له حررني، واللي في ضيقة يقول له فك ضيقتي. اطلبوا بثقة، بيحبنا كلنا. عايز يغنينا، عايز يغنينا، ولاده وبناته الغاليين عليه جدا. حاضر ليك انت شخصيا، وليكي انت شخصيا، وحاضر لكل احد. نرحب بيك في وسطينا، واثقين انك انت بترحب بينا. كرامة ومجد ليك، كنيستك محتاجالك الايام دي، في حاجة شديدة اليك. من يكسر شوكة العدو الشيطان غيرك؟ من يعظم النصرة غيرك؟ من يحارب عن كنيستك غيرك؟ اعلن ذاتك ومجدك.

آمين يا رب يا يسوع. طمن ولادك وبناتك، كل اللي ملمومين حواليك، كل اللي متجمعين بيبتغوا رضاك. احسن لكل واحد وكل واحدة إحسان جديد للادي، عمل جديد للادي يليق بمجدك، ملك الملوك ورب الأرباب، يليق بمجدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. المس كل قلب ساجد قدامك. توب اللي ما تفش، وازرع الإيمان في قلوب جديد. هاي الليلة دي يا رب، وزي ما كان في الكنيسة الأولى، كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. إلى الذي ضم كثيرين للكنيسة، خلص نفوس، توب نفوس، اعلن ذاتك ومجدك. ونقول امين تعالى، امين تعالى. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. بنشكرك لأنك سامع الصلاة، ودنك على كل طلبة، بكل الحب والحنان والرأفة واللطف. عظيم عظيم عظيم في حبك، عظيم في لطفك، عظيم في حنانك. كرامة ومجد ليك. نشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. وبعد ما رحبنا برب المجد يسوع اللي حاضر بشخصه في وسطينا، نقول له اتكلم على لساننا كلمتين زي ما احنا متعودين. كل مرة بنتكلم كلمتين، مش للوعظ ولا للتعليم، لكن نبذة صغيرة كده. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين.

كان في حديث طبعا عنوانه المال والغنى والبيع والشراء والتجارة والمشاريع و و و و إلى آخره. فروح الله شغلني عن الغنى وعن الخلاص، أو بمعنى أصح المال والمسيح له كل المجد. وروح الله خدني قدام آية بيقول فيها المرنم: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يعني جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، يعني أنا فرحان أكتر من الناس دولة. مين الناس دولة؟ اللي كثرت حنطتهم وخمرهم. كان زمان القياس بتاع العز والغنى والمجد ان فلان بيجيب حنطة كتير محصول وعصير الكرمة كتير، وبيه بيتقاس غنى الإنسان، غنى الإنسان. فكثرة الحنطة والخمر إشارة للغنى. لكن المرنم بيقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. وخصوصا كانوا أيام الحصاد، كان أيام الحصاد تبقى دي عيد، عيد ويفرحوا. لكن المرنم هنا بالروح القدس بيوضح ان فرق كبير بين مسرة الانسان المؤمن ومسرة الانسان الغني، بس غني بعيد عن ربنا او غني غير مؤمن، لان مش كل الاغنياء وحشين، مش كل الاغنياء. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم، اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يما إذن الموضوع لا موضوع حنطة ولا موضوع خمر ولا موضوع مال ولا جاه ولا عظمة ولا سلطان في العالم. أمال السرور ده جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ شوف هقول لك حاجة، تأمل جميل كده. واحد من مباركين حبقوق النبي قال كده زي نشيد مبارك وكلمة حلوة، قال: مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما. إيه ده؟ ولا بقر في المزاود، ينقطع الغنم من الحظيرة. كل ده أقول تاني: لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاود. كم حاجة دولة؟ ستة. طب باقي ايه؟ ولا حاجة. ده واحد قاعد على الأرض لا يأكل ولا يشرب، لكن يقول: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب. يبقى سر الفرحة مين؟ له الغنى ولا التين ولا الكروم ولا الزيتون ولا الحقول

ولا البقر ولا الغنم ولا الدنيا كلها. أرجع وأقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت هنتتهم وخمرهم. يبقى الفرحة جاية منين؟ جاية إن الإنسان مع الرب نصيبه وصديقه وحبيبه ومتكله، متكله هو سر العز وسر الفرحة، سر العز. عشان كده يقول في الحكمة عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. تكلم عن أقنوم الحكمة الرب المجد يسوع، يقول عند الغنى والغنى الحقيقي. الغنى مش غنى المال، لا، الغنى غنى الفرح، غنى السلام، غنى الطمأنينة، غنى الرجاء المبارك، الرجاء المبارك. عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ، حاجة مفتخرة. عند الغنى والكرامة، كرامة البنوية خلانا أولاده وبنات، كرامة البنوية خلاني ابنه. أنا بشكرك، أنا بشكرك وبقيت ابنه وبقى هو أبويا، يعاملني بالحنية أكتر من أمي وأخويا. يا أبويا يلي في السماء عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. عند الغنى والكرامة قنية فاخرة

عند الغنى والكرامة عند المسيح له كل المجد. لا مال يغنينا ولا كل أمور الدنيا تغنينا، لكن عنده وحده الغنى. والرنم مع المرنم جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يكفي إن إحنا بقينا أولاده. عندي الكرامة، عندي الكرامة، كرامة البنوية، كرامة الخلاص، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكتر من أمي وأخويا. أبويا، أبويا وسيدي.

بيقول كلمة بيوصي الأغنياء. طبعا كلامي مش على كل الأغنياء، لأن في أغنياء أفاضل ممتلئين من الإيمان خادمين الرب بحق، لكن بتكلم على الإنسان اللي عكازه المال. ده عكاز خايب، عكازه المال. وأي إنسان عرف ربنا معرفة حقيقية تلاقيه نفض إيديه عن العالم، ممكن يبقى معاه لكن مش في قلبه، مش في قلب، وملوش قيمة، هي لقمة بياكلها. المهم يقتني اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، رب المجد يسوع، يقتني المخلص الفادي، يبيع الدنيا واللي عليها عشان يشتري اللؤلؤة، يرمي الدنيا من ورا ظهره عشان يترمي في حضن المسيح له كل المجد. أقول لك قصة يا ريت نبقى نتأمل فيها مرة حلوة. واحد اسمه زكا يقول عنه الكتاب كان غني، خلي بالك من الكلمة، كان غني، كان غني، لكن طلب أن يرى يسوع. إيه اللي دفعه والله أعلم، لكن قطعا دفعه روح الله. وزكى ده كان راجل قصير، وكان رئيس عشارين، ومعنى رئيس عشارين يعني له شأن في البلد ومعروف، لكن زكى القصير ده هيروح فين في وسط الجموع اللي ماشيه ورا رب المجد يسوع؟ ففكره هذا على انه ايه، يشوف المسيح هيعدي منين والموكب بتاعه. ولقى شجرة جميز، راح طالع فوق الشجرة وقعد مستني يسوع المسيح، مستني يشوف، طلب أن يرى يسوع من هو. غني، يسوع له كل المجد، معدي بالموكب بتاعه وجه تحت الشجرة ورفع عينيه، المسيح له كل المجد. قال له زكى اسرع وانزل باسمه، عرفتك باسمك انت، دي معروف عندي، ده مش بس معروف عندي، ده انا عادت شعريات راسك، وما فيش واحده تسقط الا بام كرامه ومجد ليك. الهنا عجيب، الهنا عجيب. زكى يا نهار ابيض، تعرفني؟ امال ايه؟ اسرع وانزل، ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. يا ولد يا ولد يا ولد، اتخرط ونزل كري، أسرع ونزل وقابله فرحا. قابله، خلي بالك، غني، قابل المسيح يعني دخل قلبه، يعني اتغير. المسيح راح البيت، عمل له وليمة، وقف زكى، قال نصف أموالي للفقراء، وإن كنت وشيت أو ظلمت أحد أرد له أربع أضعاف. مش عايز المال، مش عايز المال. ليه؟ أنا لقيت الغنى الحقيقي، لقيت الغنى الحقيقي عند الكرامة والغنى، قنية فاخرة وحق

0: أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت ماليا. سر الفرح هو رب المجد يسوع. وغلطان ومسكين الإنسان اللي يدور على الفرح في العالم. وأقول مش أنا اللي هقول، الروح القدس بيقول لكل غني متكل على غناه، ولكل إنسان المال عكازه. بيقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني يا إنسان يا غني أوعى يكون عكازك المال تكيش. ما ينفعش ما ينفعش، خذ المسيح نصيبك، تكل عليه، هو وحده المخلص، هو وحده الفادي، وحده العكاز اللي يسندك وتوصل للحياة الأبدية. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرور كل غني متكل على ماله، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نستقبل تليفوناتكم. ألو
1: ألو،
0: مين معايا؟
1: روماني من الجيزة صابون.
0: نعم.
1: ألو ألو ألو،
2: فين جبتها؟
0: ماشي. الو
1: هذا سبون.
0: ايوه مين؟ مين؟ الو مين معايا؟
1: ابو كرولس منور.
0: أبو كرولوس منين يا أبو كرولوس؟
1: من الوراء يا أبونا.
0: الوراء، اتفضل يا حبيبي. نعم
1: أبونا، معنا مشكلة كبيرة يا أبونا.
0: خير؟
1: طبعاً في كرمك إن شاء خير إن شاء. معنا كرولوس كل ما تقدم العروسة ترفض وهو يرفض. في ناس معلش في اللفظ يا أبونا، ناس بتقول عمل لكم عمل.
0: أنت اللي كلمتني
1: مع أخوه.
0: أنت اللي كلمتني من شوية؟
1: ابني.
0: ها؟
1: أنا ابني اللي كلمك.
0: أيوة أنتوا اللي كلمتوني وأنا صليت لكرولوس وقلت إن إحنا.
1: لا يا أبونا، نحن لسه أول.
0: ها؟
1: لسه أول مرة أبونا، أول مرة نكلمك. ده إحنا من لنا شهر نتصل ما حدش عايز يوصلنا. إحنا أول مرة نكلمك يا أبونا.
0: طب اتفضل، ماله ابنك؟
1: ابني يا أبونا كل ما يتقدم الوحدة ترفض أو هو يرفض، و ويتخانق مع اخوه والبت، وام كرولس كان طالع لها حاجه في ايدها زي عين. وفي ناس يا ابونا معلش في اللفظ بتقول عامل لكم عمل.
0: طيب
1: معلش يا ابونا في اللفظ.
0: طيب
1: فعايزك يا ابونا تصلي لكرولس وتصلي لنا.
0: حاضر حاضر، يبقى كرولس تاني برضه معمول لنا عمل. ناخد بالنا يا كل اللي سامعني، ناخد بالنا عن اللي حاصل في الدنيا وبين المؤمنين وغير المؤمنين، ان الشيطان واخد براحه تمام. اعمال واسحار وشياطين، حاجات عجيبه، حاجات. نصلي لكرولوس ونصلي للعيله كلها وللبيت. بس عايز اقول لك يا ابو كرولوس، انا ما سالتكش ايه علاقتكم بالمسيح والكنيسه.
1: احنا علاقتنا يا ابونا بنروح الكنيسه كلنا وبنتناول، وعلاقتنا كويسه يا ابونا،
0: وعايشين حياه توبه
1: كلنا بنروح وعايشين حياه توبه ان شاء الله يا ابونا.
0: طب بركه كبيره. يبقى نصلي ان ربنا يستجيب طلباتكم ويملاكم بالفرح ويتدخل في كل ظروف حياتكم. امين. ايوه مين معايا؟

0: الآيات يا أبويا.
1: لا أعلي الصوت شوية.
0: ألفت عطف معك يا أبويا.
1: مين؟
0: بنتك ألفت يا أبويا.
1: ميرفت. منين يا ميرفت؟
0: ألفت من ناجي حمادي يا أبويا.
1: ألفت ولا ميرفت؟
0: ألفت من ناجي حمادي.
1: ألفت من ناجي حمادي. نعم يا ألفت.
0: محتاجة قصتك يا أبويا تصلي من أجلي.
1: خير؟
0: تعبانة شوية يا أبويا، تيجي تنفس.
1: إيه؟
0: تعبانة تيجي تنفس يا أبويا.
1: مش سامع.
0: تعبانة
1: ضيقة نفس.
0: تعبانة ضيقة نفس يا أبويا.

0: المسيح؟
1: انا الحمد لله نشكر ربنا وصلي، بس بيجيني حرب يا ابويا يقول لي انت تك بتصلي وبتقري في الانجيل، هو ربنا ليه مش مخفف عنك؟
0: يعني عايشه حياه توبه حقيقيه؟
1: هو هقول لك مستمره توبه حقيقيه؟ لا، هو لازم بنغلط يا ابويا اكيد فيها،
0: لا
1: يعني
0: مش
1: في خطيه.
0: مش لازم نغلط. لا
1: نعم يا ابويا،
0: بيقول المولود من الله لا يخطئ، وبعدين لو اخطأ مره هيقوم.
1: ايوه، ما احنا مانا زي كده يا ابويا.
0: ولا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. لكن
1: ايوه
0: في بالاجمال حياه التوبه هي البعد عن الخطيه، والانسان اللي تايب انسان حي، لان في الخطيه ميت، واللي حي ونال حياه ما بيرجعش يموت، واللي ساب الكره البعيده ما بيرجع لهاش تاني، واللي اترمى في حضن ابوه ما بيسيبوش. ربنا معاك يا ألفت ويبارك حياتك. ايوه
2: الو،
0: ايوه مين
2: معك؟ اسحاق فاروق.
0: اسحاق منين يا اسحاق؟
2: من الفيوم او تسابونه.
0: من الفيوم. نعم يا اسحاق اتفضل.
2: ايوه اتسابونا، انا كان عندي نسيب اتسابونا، شغال في موضوع الاعمال واذلي بنته بامارات.
0: نسيبك بيشتغل،
2: والمخاطب
0: نسيبك اللي هو ايه؟ اخو مراتك؟
2: نسيب، لا لا، خالي
0: ايه؟ خالك؟ خالك عامل
2: ابوها
0: لك
2: ويبقى خالي،
0: ايه؟
2: ابوها ويبقى خالي،
0: أبوها
2: ابوها ويبقى خالي اتسابونا.
0: يعني أنت واخد بنت خالك،
2: واخد بنت خالي.
0: وخالك بيعمل لك أعمال؟
2: والموضوع ده
0: ها؟ إيه؟
2: الموضوع ده هو شغال في موضوع، شغال في موضوع الأعمال يا أستاذ.
0: شغال،
2: وطبعا الخادم اللي إيه؟
0: شغال في موضوع الأعمال.
2: شغال في موضوع الأعمال.
0: عرفت إزاي؟
2: طبعا الخادم اللي بيجي على مراتي ده بينطق بحاجات كتير، وطبعا أول ما بيسمع صوت قطك بيرجع وبيجيب حاجات قرف كده زي البلغم، وطبعا بتشرب ما يتلقاه وبنروح نتناول وبنروح لكذا اب كاهن يعني بيصلي لنا، بس الموضوع ده بيتجدد على صوت الصابون.
0: اعمل لكم انتوا اعمال؟
2: ابي والخادم بينطق عليها الصابون.
0: يعمل ايه؟
2: الخادم نفسه بينطق عليها.
0: خادم بينطق على لسان مراتك؟ ها؟
2: بينطق على لسان مراتي. بينطق على لسان مراتي.
0: فين مراتك؟
2: هي موجودة يا أستاذ، وأنا أكلمها.
0: موجودة جنبك؟
2: موجودة جنبها يا أستاذ.
0: أكلمها.
3: سلام يا
0: بابا. سلام يا بنتي، اسمك ايه؟
3: ماري سمير.
0: ماري؟ ميري.
3: ماري
0: ماري بتعترف بتتناولي؟
3: انا ماري من الفيوم.
0: ايوه بتتناولي، بتعترف وتتناولي؟
3: ايوه بتناول وبعترف. كانت اول بدايه حالتي دي يا ابونا في الروح بتطلع، ببقى قاعده وايد قويه بتاخد الروح، بتبقى حاله موت لكن مش بموت، وشواش على طول هتموتي هتموتي هتموتي. ليه 4 سنين دلوقتي.
0: مين اللي بيقول لك هتموتي؟
3: وشواش، حاجه بتقول لي هتموتي هتموتي، مش هتكملي دقيقه، هتموتي هتموتي، وانا مش بموت ليه 4 سنين والروح بتطلع. الفتره اللي فاتت كنت بحلم احلام وحشه، ابتدت تتكرر الاسبوع ده مرتين، احلام وحشه قوي قوي قوي.
0: ومين اللي عامل لك العمل؟
3: هو اللي كان بينطق. ابويا.
0: ابوكي.
3: معقول؟
0: أبوك يعمل لك العمل؟ أبوك يعمل لك العمل؟
3: أيوة.
0: طب تقولي إيه في الكلام ده؟
3: أنا مش ببقى عارفة بقول إيه، بس ممكن أكذب الكبير، بلاقي العيال الصغيرة بيقولوا لي، بتقولي اسم أبويا، وأنا
0: أنا عايز أسأل،
3: وأنا عايز حاجة.
0: عايز أسأل أبوك يقصد إيه؟ أبوك يقصد

0: ايه من انه يعمل لك عمل؟ ايه قصده يعني؟
1: كان عندنا مشاكل على بيت، وبيبتدي اللسان ينطق ان هو عايز البيت البيت البيت. انا تعبت من المحاربات، وانا لومه ان انا عايشه في المسيح وفي الكنيسه، انا كنت ضعت من زمان. المحاربات
0: ودلوقتي
1: شديده عليا، لي 4 سنين.
0: ودلوقتي
1: نعم،
0: دلوقتي عايشة مع المسيح.
1: عايشه صدقني، لان انا شفت الظلم بتاع الشيطان. انا اكتر واحده حاسه بالموت، اكتر واحده شفت بنتي
0: طب
1: بيوريني حاجات وحشه جدا
0: طب
1: في
0: شوفي
1: احلامي في منامي في الدم. انا ممكن ابقى قاعده كده واحس ان في دم بينزل من جسمي، بس ما فيش حاجه بتنزل من جسمي.
0: طيب اسمعيني،
1: نعم.
0: في خطايا في حياتك؟
1: لا صدقني، مش يعني ايه، كنت بضرب العيال بشتمهم، بس مش شتيمه وحشه. صدقني انا عايشه في مخافه ربنا، مش وحشه قوي. انا ايوه انا تحت المسيح مش حاجه،
0: طيب
1: بس
0: شوفي احنا هنقول ايه؟
1: ايوه يا ابويا معاك
0: المسيح معانا دلوقتي قدامي
1: طبعا.
0: انا وقدامك انت المسيح، واخد بالك؟
1: امين
0: انت
1: امين يا
0: هتقولي
1: بابا،
0: له يا رب يا يسوع، قولي معايا يا رب يا يسوع
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني سامحني يا ميري. يا ميري هي سكتت ولا الخطأ؟ يا ميري لا هي موجودة على الخط. أيوة أيوة طب لو كان الخط قطع اطلبوها تاني. خدمة تثمر

0: نرمين من القاهرة، تفضلي يا نرمين.
1: مساء الخير يا أتسابونا.
0: مساء النور.
1: يا أتسابونا، أنا بقالي 3 سنين متجوزة يا أتسابونا، وربنا ما كرمنيش في أطفال وكده.
0: والطب بيقول ايه؟
1: عملنا يا أتسابونا تحاليلات كتير وإشاعات كتير ومفيش أي حاجة يا أتسابونا.
0: ايوه بتقولي ايه؟
1: بقول لك الطب بيقول يا أتسابونا احنا يعني عملنا اشاعات كتير وتحاليلات كتير يا أتسابونا.
0: في موانع؟
1: هي يا أتسابونا،
0: في موانع؟
1: انا مش سامع حضرتك يا أتسابونا.
0: بقول في موانع للحمل؟
1: لا يا أتسابونا، ما فيش اي حاجه خالص. لا مفيش.
0: يبقى نصلي ان ربنا يتمم مشيئته. لكن
1: انت صلي لي يا أتسابونا. أيوه. ربنا هيدين. انا
0: أيوه.
1: انا عشمانة ان انت لو صليت كده ربنا هيدين ان شاء الله.
0: آمين.
1: هيرضيني.
0: امين. بس اسمعيني اسمعيني، هنصلي لكن حياتكم مع المسيح ايه؟

0: لا ما فيش خالص يا وتسابونا.
1: ايه؟
0: ما فيش خالص، بقول لك ما فيش خالص يا وتسابونا.
1: ما فيش.
0: ما فيش خالص يا وتسابونا، بعيد عن ربنا خالص.
1: الله، برافو برافو.
0: صلي لي يا وتسابونا.
1: انا مبسوط منك خالص يا نرمين، عشان كده ربنا هيباركك. يبقى
0: كده
1: نعمل
0: صلي
1: ايه
0: لي
1: دلوقتي
0: وتسابونا.
1: يا نرمين؟ نعمل ايه دلوقتي؟
0: نعمل ايه يا وتسابونا؟
1: نعمل ايه؟ انت تقولي نعمل ايه؟
0: انتوب يا وتسابونا،
1: يعني ايه نتوب يا نرمين؟
0: نتوب ما نعملش خطايا تاني خالص ونرجع لربنا.
1: الله الله، ما نعملش خطايا تاني.
0: يا وتسابونا.
1: طيب المسيح واقف قدامك دلوقتي
0: يا وتسابونا.
1: وانت واقفة قدام المسيح،
0: ايوه يا وتسابونا طبعا.
1: كلميه بثقة وإيمان، قولوا له يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني
1: عن كل خطاياي
0: على كل خطايا
1: اللي عملتها في عمري،
0: انت عمري
1: اللي عملتها في عمري،
0: اللي عملتها في عمري،
1: واستلمني
0: واستلمني
1: وتوبني توبة حقيقية،
0: وتوبني توبة حقيقية،
1: وفرحني بثمرة البطن،
0: وفرحني بثمرة البطن،
1: وزيل الموانع.
0: زيل الموانع.
1: أمين
0: آمين يا أتسابون.
1: من النهاردة حياة جديدة يا نرمين مع المسيح، تقرف
0: ماشي
1: إنجيلك، تصلي، تروح تعترفي وتتناولي وتعيش مع رب. تنقل الكلام ده لجوزك.
0: اللي هي وتسابونا.
1: الكلام اللي عملناه واللي قلناه ده تنقليه لجوزك.
0: أنقله لجوزي.
1: ايوه،
0: ماشي يا
1: يعني تقول
0: وتسابونا،
1: له توب زي ما انا تبت.
0: أخليه توب زي ما أنا توب.
1: ايوه
0: ماشي يا وتسابونا. حاضر، بس أنت يا وتسابونا كده تصلي يا وتسابونا.
1: هنصلي. حاضر، ربنا يفرحك يا بنتي. سلام. ايوه، مين معايا؟
2: أنا اسمي وسن عبو.
1: اسمك ايه؟
2: وسن
1: ها؟
2: وسن وسن
1: وسن ها؟ وسن.
2: ألو.
1: واو سين نون. ها؟
2: نعم،
1: واو سين نون.
2: اسمي وسن.
1: وسن منين يا وسن؟
2: نعم،
1: بتتكلمي منين؟
2: أنا من أمريكا، ميشيغان.
1: أمريكا، ميشيغان. تفضلي.
2: أنا عندي مشكلة، مسوي لي يعني سحر قديم من قبل 25 سنة، تعبانة جسديا ونفسيا، يعني أريد أصلي فوق راسي، عبالي تجي بأمريكا.
1: ايوه
2: الو الو،
1: ايوه تفضلي.
2: يعني اريد حل هاي السحر اللي
1: الصوت
2: مسوي
1: مش
2: لي اياه.
1: واضح.
2: يعني تعبانه نفسيا، نفسيا وجسديا تعبانه، اريد اخلص من هاي المشكله.
1: الصوت مش واضح.
2: الو،
1: قولي تاني يا وسن.
2: أنا مشكلتي أن مسوي لي سحر قديم
1: كل
2: من
1: كلمة كلمة
2: قبل 25 سنة
1: يا
2: تقريبا.
1: ايه؟
2: تسمعني؟ تسمعني؟
1: السحر. كنت فين لما
2: نعم،
1: تعمل لك السحر؟ كنت فين؟
2: كنا في العراق.
1: في العراق.
2: ايه.
1: طيب انت دلوقتي فين من المسيح يا وسن؟
2: أنا هسه بأمريكا، ميشيغان.
1: أيوة، بتصلي؟
2: يعني مو على طول، بس أنا تعبانة، أريد أخلص من هاي المشكلة.
1: بتروح الكنيسة؟ هاي بتروح.
2: لا مو، لا ما رايحة الكنيسة.
1: أنت مسيحية؟
2: مو لا، أنا طبعا مسيحية.
1: أنت إيه؟
2: نعم،
1: انت مسيحية؟
2: أيوة مسيحية.
1: طب ما بتروحيش الكنيسة ليه؟
2: مريضة من هالسوالف وأمراض جلدية، صايرة وجهي صاير كله مقشف يعني.

0: يعني
1: مريضة
0: انت بالمصريين نقول
1: مريضة
0: ايديا بتجرح وحدها، رجليا بتجرح وحدها، يعني تعبانه جسديا، اريد اخلص من هاي المشكله. عالم يعني لا اطلع لا اطب، يعني ما بخرجش، تعبانه حيل.
1: طيب شوفي يا بنتي، أولا صلي للمسيح وكلميه، أنت بنته غالية عليه وهو عارف اللي أنت فيه وعينه عليكي، بيحبك، المسيح بيحبك. من
0: بعرف
1: دلوقتي ابتدي كلميه، احنا هنصلي يا بنتي، ربنا يرفع عنك ويشفيكي، بس أنت لازم تكلمي المسيح، تسلميه حياتك. وسمعاني،
0: ايوه سمعك.
1: تكلمي المسيح وتسلميه حياتك. ممكن دلوقتي تسلمي حياتك للمسيح؟
0: انا بتفكيري يعني هو بقلبي وتفكيري، هو يعني هو بداخلي اصلا، بس
1: لا،
0: المشكلة اريد يعني انت تفك
1: احنا
0: الساحة.
1: دلوقتي هنصلي للمسيح. المسيح موجود واقف قدامك، وموجود واقف قدامي دلوقتي، هو الله المالئ الكل، وبيحبك وعايز يشفيكي وعايز يحررك من كل قيود الشر. ممكن تكلم المسيح، قولي ورايا كده: يا رب يا يسوع،
0: يا رب يسوع
1: سامحني
0: سامحني،
1: واغفر خطاياي
0: اغفر خطاياي،
1: واشفيني
0: اشفيني.
1: وحررني،
0: نعم حررني،
1: حررني، حرر وحررني،
0: مبدأ حررني،
1: وفك قيودي.
0: فوق قيودي.
1: أمين أمين. يا ريت تروحي الكنيسة وتعترفي وتقدمي توبة وتبتدي تتناولي. وانا
0: طيب وازاي يعني فك السحر؟
1: ما انا اقول باسم يسوع
0: نعم
1: المسيح كل سحر يتفك. بس
0: باسم يسوع المسيح سحر يتفك.
1: خلاص، ربنا معك يا وسام.
2: ألو،
1: مين معايا؟
2: أمير معايا في بتشابونا.
1: أمير منين يا أمير؟
2: من المنيا أبي.
1: منين؟
2: من المنيا.
1: المنيا. تفضل يا أمير.
2: أبي أنا كلمتك من فترة، أنا تعبان و
1: تعبان بإيه؟
2: نص التحتاني مش حاسس بيه.
1: ليه؟
2: كان حد دكتور داس ظهري في دوسة غلط، عمل لي زي شلل من تحت.
1: دكتور داس عليك دوسة غلط؟
2: في ظهري دوسة غلط. رحت على القاهرة عملت عملية، ركبت 8 مسامير وشلتين، وحاليا برضو بعد العملية زي ما أنا نص التحتاني تعبان خالص.
1: بتمشي؟
2: البول والبراس، لا يا أبي البول والبراس سايب.
1: بقول بتمشي؟
2: لا يا أبي على عكازين.
1: على عكازين. طيب
2: طالب من قدسك رجاء تصلي لي تذكرني صلواتك.
1: حاضر هصلي، لكن قبل ما اصلي يا امير، انت فين من المسيح؟
2: انا بروح الكنيسه انا واولادي ونتناول وبنصلي. يا ربنا موجود.
1: في خطايا في حياتك؟
2: لا يا ابي.
1: عايش حياة توبة؟
2: الحمد لله يا ابي.
1: امين. انت طبعا مسؤول عن بيتك وعيالك، انت كاهن البيت، تعيش الخلاص وتخلص كل اللي انت مسؤول عنهم. هنصلي ربنا يمد ايده ويلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح الناصري. امين.

0: ايوه مين معايا؟
1: انا ابن الرب من كندا.
0: ابن الرب من كندا، تفضل يا حبيبي.
1: ابونا ارجو ان تصلي لي لان دائما انا عصبي وتعبان
0: عصب
1: جسديا واكره الناس ولا يعجبني ان انا اختلط مع الاصدقاء. ابونا اذكرني في صلاتك بركاتك.
0: حاضر،
1: بركاتك.
0: بس الكلمة اللي قلتها أنا بكره كون الإنسان مش بيحب، مش هيكون له نصيب في الأبدية، لأن احنا اتكلمنا عن المحبة وقلنا المحبة باسبور السماء وعلامة مسيحيتنا هي المحبة، علامة مسيحيتنا هي المحبة. فانت تقدم توبه حقيقيه، قل يا رب املاني بالمحبه، املاني بالمحبه. امين.
1: رجاء
0: تقدم توبه وتقول يا رب املاني بالمحبه.
1: احيانا تجيني افكار تعبانه جسمي جسديا تعبان.
0: لما يجي لك أفكار كلم المسيح، حول الأفكار لصراخ للمسيح، كلمه هتلاقي الشيطان ينهزم. يعني عيش حياة الصلاة، مرة تقرأ في إنجيلك، مرة تصلي، مرة تتكلم عن المسيح، تملأ حياتك بالمسيح. أمين.
1: آمين.
0: آمين. ايوه مين معايا؟
2: الو الو يا ابونا.
0: مين؟
2: انا بنت الرب من سوهاج يا ابونا.
0: بنت الرب منين؟
2: من سوهاج يا ابونا.
0: بنت الرب من سوهاج، تفضلي.
2: بص يا ابونا، انا بنت تعبانه ومعمول لها عمل، انا عايزك تصلي لها باسم يسوع العمل يتفك، عشان العمل ده عاملين لها مرض في زورها وهي تعبانه خالص.
0: بنتك معمول لها عمل.
2: انا عايزك تقول كريستين، كريستين وكرولوس، عشان كرولوس حاله واقف ليه كم سنه يعني ما شغالش، هما الاثنين تعبانين وكده يعني. فانا عايزك تصلي لكرولوس وكريستين باسم يسوع وتقول لهم كده على التلفزيون، عشان
0: ايوه
2: انا عندي ايمان ان هما هيخفوا.
0: مين اللي عامل العمل؟
2: ناس جوز بنتي يا ابونا، ناس جوزها.
0: مين؟ ها؟
2: ناس جوزها عاملين لها عمل يا ابونا، عاملين لهم عمل ناس جوزها.
0: ناس غرب.
2: ناس جوزها.
0: طب مين قال لك انه هو اللي عامل؟ عرفت
2: يعني ازاي؟ احنا هي لقيت العمل يا ابونا في بيتها، لقيت العمل. فانا عايزك تصلي لها باسم يسوع ان هو يبطل العمل وتشفى. وابني كريستين وكرولوس ربنا يشفيه برضو من العمل ويتلقى شغل.
0: طب امين نصلي. انت
2: قول دلوقتي يا ابونا، قول انك انت قول باسم يسوع، قول الصلاه بتاعتك انت بتصليها.
0: امين في اسم يسوع. لكن قبل ما اصلي، طيب مش اسالك انت فين من المسيح؟
2: انا فين من المسيح؟ انا قريبه من المسيح بس يعني بخطأ، يعني مش هقول لك.
0: لا خلينا قريبين بس ما نخطيش، ايه رايك؟
2: ان شاء الله يا ابونا ان شاء الله، بس صلي للبيت وابن هم دول
0: بس
2: اللي
0: اسمعيني. طيب اسمعيني اكمل كلامي. ممكن توبه من دلوقتي انت؟
2: حاضر يا ابونا، اتوب يا ابونا
0: عن كل خطيه،
2: عن كل خطيه يا ابونا،
0: وتكلمي كل اللي حواليك عن التوبه.
2: حاضر يا ابونا. حاضر. حاضر يا ابونا.
0: قلتي بنتك اسمها ايه؟
2: كريستين وكرولوس يا ابونا. كريستين وكرولوس.
0: يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع، ولادك كريستين وكرولوس في يديك نستودعهم ونؤمر باسمك ان كل سحر يتفك، كل عمل شيطاني يبطل، وتحرر عبدك وعبدتك وتمنحهم سلام. امين باسم يسوع المسيح. يلا يا ست. أيوة مين؟

Allô? Allô? Allô?

0: الو،
1: يا ابونا
0: مين؟
1: صمويل معاك يا ابونا.
0: منين؟
1: من اسيوط يا ابونا.
0: من اسيوط. اتفضل يا سام.
1: يا ابونا انا عندي جلطه ثالثه وعامل عمليه القلب مفتوح، الجلطه لحد النهارده لها سنتين واخده نص اليمين كله ما خفتش.
0: جلطه
1: يا عواد خالص.
0: جلطه ها؟
1: دراع واقف خالص.
0: دراعك
1: مجل.
0: ألف سلامة. نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية، لكن كلمني عن حياتك الروحية.
1: ماشي ابونا.
0: كلمني عن حياتك الروحية.
1: حياتي الروحية أنا كنت عايش في صلاة وفي أمان، بقيت أنا وحش جو دلوقتي.
0: بقيت وحش. طيب، وناوي على ايه من دلوقتي؟
1: نوع التوبة على الصلاة.
0: من قلبك؟
1: من قلبي.
0: ومن النهارده حياة جديدة؟
1: النهارده حياة جديدة.
0: امين.
1: امين.
0: وربنا يلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح. ايوه. نعم.
2: الو.
0: ايوه، مين؟
2: ابونا مكرم.
0: أيوة.
2: ابونا مكرم معايا.
0: نعم.
2: مقبل يا ابي ابونا.
0: طب شكرا. نعم.
2: انا بنت الرب يا ابونا، من عبد القادر من اسكندريه.
0: طب على مهلك، على مهلك.
2: الو.
0: بنت الرب من
2: طيب
0: اسكندريه.
2: ماشي يا ابونا.
0: نعم.
2: من حته اسمها عبد القادر.
0: لا مش
2: بس يا ابونا، بس يا ابونا انا حياتي كلها مع نفسي ومع ربنا ومع اولادي، وعندي ابني كبير عنده 32 سنه، كل ما اخطب له واحده يا ابونا
0: وطي الصوت شويه،
2: كل ما اخطب له واحده يا ابونا ترفض، وانا نفسيتي تعبانه علشانها. ومعايا الواد الصغير يا ابونا، على طول يا ابونا كلامه ناشف وغلط مع اخوه وغيبنا.
0: يعني العيال بيتخانقوا مع بعض. الو الو. الو.
3: سلام ونعمه يا ابونا.
0: ايوه، مين؟
3: انا بنت الرب من امريكا.
0: بنت الرب من امريكا، اتفضلي.
3: انا اختي ابونا جالها كورونا وراحت للدكتور وقال لها ده اشتباه مش كورونا، بس
0: اختي
3: كورونا يعني وحاجه بسيطه، بس هي تعبانه جدا وعندها وجع في صدرها.
0: اختك؟
3: واحنا بنصلي يعني من
0: بقول اختك.
3: ومامتي برضو كانت لسه يعني عامله عمليه ومش قد انها تاخد كورونا، وانا خايفه على البيت كله يعني، هم في مصر انا اللي في امريكا، وطلبوا صلاه شفاعه قدسك وشفاعه الاجتماع.
0: هم واخدين كورونا فين؟ في مصر ولا في امريكا؟
3: في مصر يا ابونا. في مصر
0: كلهم واخدين كورونا.
3: هو لغايه دلوقتي لسه يعني مجرد اعراض ظهرت على باقي العيله، بس اختي اللي اكيد
0: مكانهم
3: العلاج بس تعبانه.
0: مكانهم فين؟
3: في مصر، في بورسعيد.
0: بورسعيد.
3: اه.
0: نصلي من اجلهم يا بنتي، واسالك عن حياتك الروحيه.
3: انا ماسكه في المسيح يا ابونا، يعني انا هنا في امريكا وماليش حد غيره يعني.
0: عايشه مع المسيح.
3: ايوه يا ابونا.
0: مرتبطه بالكنيسه؟
3: بحضر كل حد القداس.
0: وبتعترفي؟
3: بعترف

0: أنا لسه يعتبر جديدة هنا، يعني بعترف الأب بتاعي في مصر، بتصل بيه كل فترة كده قبل ما أروح أتناول، أخد اعتراف يعني إنه يديني الحل.
1: وبتشتمي
0: في أب هنا
1: وتكذبي وبتشتمي
0: اتفضل
1: وتكذبي
0: إيه؟ إيه يا
1: سمعتي؟
0: أبونا؟
1: بتشتمي وتكذبي؟
0: هو مفيش حد يعني ما بيغلطش، بس أنا يعني ما بغلط على طول بتصل باعترافي وبتوب يعني يا بنت.
1: شوف انا بسأل بقول ايه، بتشتمي وتكذبي تردي تقولي لي ايه؟
0: لا هو أنا ما بشتمش يعني، بس ممكن يكون في كده ساعات.
1: طيب انا سألت السؤال ده عشان نقدم توبة حقيقية وما نرجعش لأي خطية.
0: يا
1: امين
0: رب يا أبونا.
1: امين.
0: أمين
1: ربنا
0: أمين
1: معاكي، ونصلي ليهم كلهم، ربنا يمد ايده ويلمسهم لمسة شافية وينجيهم من كل شر. امين. الو، ايوه مين؟
2: موريس يا مونة،
1: موريس.
2: الرب يباركك يا مونة، بنحبك يا مونة من واحنا كنا في مصر يا مونة،
1: موريس بتتكلم
2: بنحب.
1: منين يا موريس؟
2: أنا بتكلم من سياتل واشنطن.
1: امريكا.
2: أيوة من أمريكا، بس أنا سعيد جدا إن أنا أسمع صوت والسمونة والبركة كلها. عاوز يعني عندي عدة حاجات مش عارف أقول لك عدتك إيه. أولا مراتي عندها سكر من سنين، وبعدين عملت عملية من 5 سنين في ركبها، لغاية النهاردة بتاخد مضاد حيوي، وعندها دراعها الشمال اليمين والشمال يا ربي تعبان، ورجليها تعبانة، وغير كده إن كتر الأدوية اللي بتاخدها سبب لها عدم يعني سبب لها تذمر يعني، أو ضيق أو بعض حركات ما أعرفش إن كانت عمل أو غير عمل. ده بالنسبة لمراتي. بالنسبة لابني، عندي ابن 50 سنة لكن معاشر بعض الناس غير مسيحيين، مش عارف، بتمنى إنه يكون في المسيح يسوع بكل قوة بكل محبة. أما عن نفسي أنا يا أبونا، أنا عايش مع بابا يسوع، وكلمني بابا يسوع وجاني وبوط فيا وحكالي عن شخصيتي حاجات كثيرة، وبعد كده قلت له خدني معاك يا بابا، بابا بطبطب عليا وضحك، وبعدين قلت له طيب اديني رجليك أبوسة، فضل يصعد يصعد لغاية ما جت رجليه قدام وشي فضلت أبوس فيها. دي مرات عديدة، مش بس المرة دي، مرات عديدة بابا يسوع جاني وبيعاتبني ويكلمني وبحبه ويحبني، وكل حياتي يا أبونا كل ثانية كل ثانية معجزة من بابا يسوع.
1: الله الله، أنا فرحان بيك، بركة كبيرة، وطبعا بصلواتك وصلوات القديسين ربنا يسأل على مراتك وعلى ابنك وبيت بركة، لأنك أنت إنسان مبروك، بركة يا حبيبي. أيوة. ألو.
3: ألو.
1: أيوة مين؟
3: أقبل الآن يا أبي.
1: مين؟
3: أنا بنت الرب من القاهرة يا أبي.
1: بنت الرب من القاهرة، اتفضلي.
3: طالبة من قدسك ان انت تصلي لي، انا عندي كورونا بقالي اسبوع، وانا مريضة قلب وضغط وبتجيني ضيقة نفس يا ابي، فعايزك تصلي لي. عندي ثقة تامة ان انت لو صليت لحبيبك هيستجيب وهيشيل عنه ويرفع عن الالم ده.
1: هصلي. بس انت عايشة مع المسيح؟
3: عايشة بكل ما فيا للمسيح، ماليش في الدنيا غيره، انا عايشة ليه هو وبس.
1: امين امين يا رب. يا اللي انت معانا الان، بنتك لجأت اليك وبتترجاك في ضعفنا، لمسه شافيه ليها، غافر خطاياها، قابل توبتها، فرحها بالشفاء الكامل في اسم يسوع.

0: يسوع المسيح. امين. ربنا معك يا بنتي. ايوه
1: بانا.
0: مين؟
1: انا معاك بنت الرب. انا معاك بنت الرب توتو من جنة.
0: بنت الرب من جنة.
1: من القاهرة. جنة القاهرة.
0: بنت الرب من جنة. نعم.
1: يا بنا انا بقالي سنة مش قادرة امشي على رجلي.
0: ليه؟
1: رجلي الشمال مش عارفة، كنت نايمة صحيت الصبح مش قادرة احطها في الارض. فمن الناحية الطبية جثتك رحت كشفت، قالوا لي ده في قطع في الغضاريف. فالو
0: ايوه انا سامع.
1: فعملت تعيش يا بنا. فانا عملت عمليه لقطع الغضاريف دي، وما زالت رجلي من شهر 2 وما زالت رجلي زي ما هي مش قادره ادوس عليها.
0: يعني العمليه ما نجحتش؟
1: لا هي مش عارفه، بس هو جثتك. انا عندي مشكله ان عندي بنتي معاها مشاكل مع جوزها.
0: ايوه.
1: فهي يعني هي حاليا عندي هي واولادها من اكتر من سنه.
0: ايوه.
1: فجوزها يعني في واحد موثوق منه قال قدامه اني هعمل عمل لحماتي ما تخليهاش تقدر تطلع من البيت علشان ما تقدرش تروح الشغل، ويحتاجوني ويتكسروا ويرجعوني.
0: طب عرفت الكلام ده ازاي؟
1: فانا ما هو جثتك يعني الراجل ده موثوق منه جدا.
0: هو اللي قال
1: اجري في المزامير كتير.
0: هو اللي قال لك؟
1: اجري في مزامير.
0: بقول
1: هو مين؟ هو جوز بنتي؟
0: مين اللي قال لك؟
1: الراجل جثتك يعني حد موثوق منه جدا جا قال لي الكلام ده، قال لي هو جدلني وقال لي انا هعمل لها عمل ما تتحركش من البيت علشان ما يقدروش يصرفوا ويرجعوا لي.
0: طيب انت معمول لك عمل. خليكي معايا. خليكي معايا.
1: معاك يا بان.
0: العمل يتفك ازاي؟ يتفك ازاي العمل؟
1: بكلمة من جثتك يا بان او جوه ربنا.
0: لا بس اسمعيني. قبل ما يتفك العمل لازم تتفك قيود الانسان من الخطيه. فهل في حياتك خطايا؟
1: يا بانا انا من 15 يوم طبعا بقالي سنه ما رحتش الكنيسه عشان تعبانه.
0: لا
1: من 15 يوم رحت الكنيسه وتناولت.
0: لا لكن عايشه حياه توبه.
1: الحمد لله يعني انا بقرا في المزامير واصلي وانا قاعده لاني ما بقدرش اقف.
0: في خطايا؟ في خطايا؟
1: لا ما فيش خطايا الحمد لله. لا ما فيش خطايا
0: ولا شتيمه ولا كذب ولا حلفان.
1: لا يا بنا الحمد لله يعني ربنا يقدرني.
0: طيب بركه خلاص هنصلي. لو في اي عمل باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد بنتك بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. ربنا يحررك الآن. أيوة. مين معايا؟
2: روماني.
0: روماني منين؟
2: من سوهاج يا ابونا.
0: من سوهاج. منين من سوهاج؟
2: من المراغه.
0: من مراغه. من عيله مين في المراغه؟
2: من عيله حناله.
0: ايه؟
2: بس ساكن في مصر.
0: ساكن في مصر. وانت دلوقتي بتتكلم منين؟
2: عادك تصلي يا ابونا.
0: انا بقول دلوقتي بتتكلم منين؟
2: أنا في مصر يا أبونا.
0: أنت في مصر. أصلي لك ليه؟
2: عملت أربع عمليات في الرئة.
0: أنت إيه؟
2: عملت في الرئة يا أبونا.
0: أربع عمليات في الرئة. ليه؟ في إيه في
2: الرئة؟

0: الو
1: في ايه فرق؟
0: الو
1: ايوه ايوه انا سامع.
0: ايوه ابونا
1: ايوه
0: روماني،
1: بس هو عمليات في الرئة يعني، نصلي عشان الشفا.
0: علي سحنا الله،
1: ها؟
0: علي سحنا الله،
1: عيلة حنا الله.
0: اه
1: خلاص طيب، أنا بتكلم دلوقتي، بتقول عبروا عمليات في الرئة، نصلي للشفا ولا إيه؟
0: بتكلم من مصر انا ابونا.
1: الله، أنت سامعني ولا إيه؟
0: عايزك تصلي لنا ابونا.
1: حاضر، حصلني حصلني، تفضل يا روماني.

0: ميري من الفيوم. ايوه يا ميري.
1: صابون.
0: الله.
1: معاك مرق وصابونه.
0: مين؟ فين ميري؟
1: مرق معاك وصابونه.
2: الو.
0: ايوه يا ميري.
2: ازيك يا بونا؟
0: اهلا يا بنتي.
2: انا اللي كنت معرشك دلوقتي والخط قطعك.
0: مالك يا ميري؟
2: لما بقول له قلت لك انا ليا 4 سنين بحس ان الروح بتطلع، الروح ببقى قاعده وحاجه بتحوشها مني ليها 4 سنين، وبحلم احلام وحشه قوي وعندي وسواس هتموتي هتموتي هتموتي.
0: طيب سمعت الكلام ده. في خطايا في حياتك
2: يا رب؟
0: ها؟
2: لا يا بونا، ده كنت بضرب العيال بشتمهم، بس مش شتيمه وحشه يعني.
0: طب تتوبي دلوقتي من قلبك؟
2: حاضر يا بونا حاضر.
0: قبل ما تصلي قول يا رب سامحني.
2: يا رب يسوع سامحني.
0: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
0: وفك قيودي.
2: وفك قيودي يا رب يسوع المسيح.
0: وحررني.
2: وحررني يا رب.
0: هصلي دلوقتي كل شيطان يفارق الجسد باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا ميري. ألو. مين؟
3: الو الو.
0: ايوه مين؟
3: انا نافع صادق.
0: ايه؟
3: ايوه انا سامع عشان وصابونا.
0: اسمك ايه؟
3: نافع صادق.
0: نافع
3: صادق.
0: ايوه نافع.
3: اسم الرب
0: نافع. منين؟
3: من امبابه.
0: من امبابه. نعم يا نافع.
3: احنا وقعت مشكله بين المسيحيين والمسلمين، والراجل المسلم ده نصب علينا ابونا في 1,750,000، ومش عارف عامل لنا قاضي مش عايزه تتحل، مش عايزه تتنازل عنها. ارجوك يا ابونا عشان خاطر المسيح، في اسم المسيح تصلي لنا ان ربنا يتدخل ويتنازل في كل الاراضي اللي هنتحبس فيها. ظلم في ظلم والله يا ابونا.
0: هصلي. حاضر هصلي، بس عشان الامور تتحل يا نافع لابد تكون حياتنا مرضيه مع المسيح.
3: انا حاسس مع المسيح انا والاسره.
0: بركه بركه
3: بركه. بنروح كل يوم حد الكنيسه وبنصلي وبنتناول.
0: بركه يا حبيبي بركه. ان كان كده
3: ارجوك يا اسره ابونا، ارجوك يا اسره ابونا، صلي لنا ابونا.
0: هصلي باسم يسوع المسيح الموضوع يتحل ويعود السلام ليكم. امين. ايوه.
4: الو.
0: ايوه مين؟
4: الو.
0: ايوه مين؟
4: الو.
0: نعم.
4: الو مرحبا ابونا مكارك.
0: مين معايا؟

0: أنا بنت الرب.
1: منين؟
0: من هولندا.
1: هولندا. أوكي. نعم.
0: أبونا.
1: نعم.
0: أنا بدي أقول لك أنا أشيلك همي. أنا مرضاني بالرئة.
1: مش واضح الكلام.
0: واضحي. أبونا أنا مرضاني معي مرض سرطان بالرئة.
1: سرطان بالرئة.
0: ألو.
1: عندك سرطان بالرئة؟
0: أيوة.
1: نصلي يا بنتي نصلي. نصلي.
0: وأبونا عم يطولي أدوية وما معني يمشي حال الأدوية.
1: نعم.
0: عم يطولي أدوية وما معني يمشي حال الأدوية. ما عم يأتي نتيجة. وأنا أتمنى تصلوا لي عشان أشفي من هالمرض.
1: الأدوية مش جايبة نتيجة.
0: أيوة ما عم يجيب نتيجة الدواء.
1: طب
0: عم يغيروا لي أدوية وما عم يشوف نتيجة.
1: حاضر حنصلي من أجل المرض. لكن قبل ما نصلي من أجل المرض نصلي من أجل حياتنا الأبدية.
0: أيوة مظبوط.
1: أنت عايشة مع المسيح؟
0: عايشة مع المسيح أبونا.
1: بعيد عن الخطية؟
0: الحمد لله بعيد عن الخطية. عملت أخطأ أبونا بس الحمد لله هلا بعته عنه.
1: أمين يا بنتي. أمين يا رب يسوع اللي انت معانا الآن. بنتك الغالية عليك جدا اعبر إليها ببركة جديدة لمسة شافية وتمم مشيتك في حياتها. في يديك نستودعها كما لخالق. أمين. فرح قلبها وأمر بالشفاء الآن. كرامة ومجد ليك. أمين. أمين.
0: أمين يا رب.
1: ربنا معك يا بنتي. مين معايا؟ ألو.
2: ألو.
1: أيوة. مين؟
2: مرسى.
1: نعم.
2: لو سمحت يا ابونا عايزك تصلي للابن بس معدته وجعه وكل ما نوديه للدكتور يقول ما فيش حاجة نعمله له تحاليل ما فيش حاجة.
1: مرسى منين؟ مرسى منين؟
2: من جنة.
1: منين؟
2: من جنة.
1: مش سامع.
2: من جنة.
1: قينة. مرسى من قينة.
2: ممكنة.
1: نعم يا مرسى.
2: كنت عايزك تصلي للابن يا ابونا بيتر معدته وجعاه كل ما يروح يكشف ويعمل تحاليل فيقولوا له ما فيهاش حاجه فهو حد عمل له عمل قبل كده وشاربه وحلناه له برضك معدته وجعاه والقولون.
1: حلتوه فين العمل؟ حلتوه فين؟ العمل حلتوه فين؟
2: ما سمعش يا ابونا.
1: بتقولي فكينا العمل فكتوه فين؟
2: فكنا عند أب كاهن وجاله تاني اللي بيعمل الحاجات دي قاعد معانا أصلك يا ابن.
1: على مهلك شوية. مين فك العمل؟
2: فكوا أبونا.
1: أبونا. يبقى أبونا صلى.
2: يا ابونا فكنا أكثر من مرة كلنا معمول لنا نحن البيت كله معمول.
1: كل البيت. كل البيت معمول له عمل.
2: كله ونفكوه وفي اليوم يتعمل لنا مرتين وثلاثة. اللي عم يعمل ديتي قاعد معانا في البيت.
1: طب لو سألتك سؤال الشيطان يتجرأ ويدخل ليه؟ الشيطان يتجرأ ويدخل حياتنا ليه؟
2: ضعف إيمان يا ابني.
1: ضعف إيمان. لو احنا ملناش حماية من المسيح الخطية تحرمنا من الحماية. الخطية تحرمنا من الحماية.
2: بس
1: عشان كده التوبة التوبة والرجوع لربنا يرجع لينا حماية المسيح. يرجع يحمينا ويظلل علينا وإن كان عندنا مرض يشفينا ويبارك حياتنا. يبقى محتاجين لإيه يا مرسى دلوقتي؟
2: التوبة يا بون.
1: التوبة. برافو. يبقى أنت اللي سمعاني دلوقتي.

0: وإن كان حد سامعني معاكي نقدم توبة حقيقية من القلب ونقول يا رب حررنا وفك قيودنا. أمين.
1: آمين يا رب. عايزك تصلي له يا ابونا كثير بيتر في غضاريف في مناخيره ومعدته خالص يا ابونا. عايزك
0: نصلي كثير. حاضر باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيا أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة وساكنة في جسد ابنها بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه كل رقية كل سحر كل عمل شيطاني يبطل تقطع كل الرباطات تبطل كل المحاربات. أمين. نعم أيوة. مين معايا؟
2: أنا سوزان من كندا فانكوفر عبد المكاري.
0: سوزان من كندا.
2: يا من فانكوفر. أنا أم الأمير.
0: فانكوفر.
2: يا.
0: نعم.
2: أنا أم الأمير علشان ابني ده أخبرك أبونا لأن ابني على مد الأدوية ده ياخذ.
0: ابني إيه؟ ابنك
2: إيه؟ ياخذها حالته مشي. عندك كاراتونيا وبابتزم
0: مش
2: متوحد.
0: الكلام مش واضح. ابنك ايه بتقولي؟
2: ابني عنده توحد.
0: عنده توحد. ايوه.
2: لا.
0: سنه كم سنه؟
2: مرض عند يعني الادويه مدى ياخذهم، اذا ما ياخذهم حالته مو شيء. مرات تجي لحاله يعني منقطع ما يحكي. حتى اكل ما ياكل.
0: اتكلمي كلمه كلمه. ابنك عنده توحد.
2: يا عنده توحد يا.
0: ها؟ نصلي له.
2: نعم.
0: نعم.
2: اوكي.
0: نعم.
2: يا صلي له يا.
0: حاضر حاضر. اسمه ايه ابنك؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
2: أمير أنور.
0: أمير أنور. يا رب يسوع اللي انت معانا الآن ابنك أمير الغالي عليك جدا المسه لمسة شافية بدد مشورة العدو الشيطان من جهته ومن جهة أهله ومنحهم سلامك يا ملك السلام. أمين. أيوة. مين معايا؟
3: الو.
0: مين؟
3: انا بنت الرب من صهاج يا ابونا.
0: بنت الرب.
3: بنت الرب من صهاج.
0: من صهاج. منين من صهاج؟ منين من صهاج؟ الو.
3: الو.
0: ايوه منين من صهاج؟
3: الو.
0: بلدك ايه؟
3: من سوهاج.
0: نفس سوهاج؟
3: ايوه.
0: ايوه اتفضلي.
3: ايه؟
0: اتفضلي.
3: بتقول ايه؟
0: بقول اتفضلي، ايه طلبك؟
3: بتقول
0: ايه؟ اتفضلي.
3: انا تعبان عايز اصلي.
0: اصلي ليه؟
3: ايه؟
0: اصلي عشان ايه؟
3: الو.
0: انا معاكي اتفضلي.
3: معدتي وجعانه وتعبانه وما اكلش.
0: معدتي وجعانه وتعبانه وما اكلش. حاضر. ايه تاني؟
3: ايه؟ رحت اكتر من دكتور وقال لي ما فيش شيء.
0: حاضر نصلي عشان معدتك. حاضر. بتروحي الكنيسه؟ طيب. ومعدتي وجعاني وما اكلش. هيلا برع جمالا من بني البشر هو بينجينا من كل خطر

0: البشر. هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غفت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غفت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك. أيوة مين؟
1: ألو، أيوة أتسابون، أنا بنت الرب من أمريكا.
0: بنت الرب من أمريكا. فين في أمريكا؟
1: في ولاية تكساس.
0: أيوة اتفضلي.
1: كنت عايزة أخد رأي أسرة. كان في مشاكل كتيرة مع جوزي، وأنا دلوقتي في مكان، قاعدة في مكان بعيد عنه، لأني بيضربني وبهدلني على طول ويشتمني. يعني رديت على أهلي، خليتهم كلموا أهله وكده، فبيقول لي أنت فضحتيني وجرفتيني وبهدلتيني في البلد وكده. بس أنا سبت له، أنا معايا طفلين صغيرين، سبت له المكان اللي أنا فيه خالص، ورحت مكان تاني، قاعدة في مكان يعني حاجة تبع الحكومة. فدلوقتي أنا، هو بيحاول يرجعني أنا من ناحية الكنيسة، بس أنا مش عارفة إيه نيته بصراحة. هو شوية يبقى كويس، يعني يوم يكلمنا كويس، وبعد كده يتقلب، يسمع أي حاجة من البلد، يشوف أي بوست على الفيسبوك أو على أي حاجة يقول لأهل فضحوني وجرسوني وبهدلوني في البلد، يشوف أي بوست على التليفون على الفيسبوك يقول لي أنت بتخلي حد يكتب البوستات دياتي، يكلم أي حد يعمل نفس الكلام، يسمع أي كلمة يبقى أنا اللي قلتها، بكلم العيال وبنكلمه في التليفون يبقى الكلام، يعني حتى لو كلمة أي حاجة بكلم الولد أو البنت يبقى بياخد الكلام عليه. فمش عارفة، المفروض ان انا، هو بيحاول يحل دلوقتي عشان نرجع للبيت، فانا مش عارفة في المكان اللي انا فيه ده دلوقتي ممنوع ان انا اطلع او ادخل غير لما هم يقولوا لي، يعني ان انا خلاص ان انا في امان وكده، ان انا اقدر اطلع. ما ينفعش امشي واسيب المكان غير لما هم يقولوا لي. فهو مش مقتنع بالفكرة دي، وعامل ان انا اللي مش عايزة اروح ارجع له، وفي نفس الوقت هو كل شوية بحال، يعني يوم كويس وعشرة لأ. فده اللي خليني خايفة أرجع تاني، وخايفة مش عارفة هيعمل ايه فيا بعد كده، هينتقم مني، لأن هو آخر مرة كان بيضربني وبهدلني فمسك عليا سكينة، فمش عارفة بصراحة.
0: شوفي يا بنتي، أنا طبعا هكلمك أنتي، لأن البداية هتكون من عندك أنتي. هل انت علاقتك بالمسيح قوية؟
1: مش دايما يا ابونا بصلي على طول.
0: مش دايما. في خطايا مغلوبة منها؟
1: لا.
0: بتحبي جوزك؟
1: بحب جوزي، بس هو انا مش عارفة، انا هو طبعه صعب خالص في الضرب والشتيمة والبهدلة
0: خلاص، ما
1: وأي
0: انا
1: حاجة.
0: سمعت الكلام ده. بتصلي؟
1: بصلي يعني مش دايما يا بونا، أوقات وأوقات بصراحة.
0: بتتناولي؟
1: أنا بقالي فترة هنا من ساعة ما جيت المكان ده وأنا مش بتناول، حوالي 3 شهور.
0: بقالك قد ايه؟
1: 3 شهور.
0: انت في امريكا بقالك قد ايه؟
1: أنا في أمريكا بقالي 10 سنين.
0: 10 سنين. طب شوف يا بنتي، اولا احنا ملناش غير ان احنا نرجع لبيتنا، ونرجع للكنيسة اللي اسسها المسيح لما عملنا الاكليل. الكنيسة اللي اسسها بيكي وبجوزك، وبقى عندكو اولاد. انت تبتدي تصلي وتسيبي نفسك للمسيح، تقول له يا رب انت تتكلم عني وتتصرف عني. لكن يا بنتي، من الافضل انك ترجعي لجوزك ولبيتك، من الافضل انكم تعيشوا في سلام المسيح، سلام المسيح ليكوا وللاطفال. انت صلي من قلبك.

اترمي على المسيح، قولي له انا بنتك ماليش غيرك، تصرف في حياتي، انت انت ابويا وامي واخويا، وانت الكل في الكل في حياتي. قولي له ماليش غيرك، انا بترمي عليك، وربنا هينجيك يا بنتي.

0: مين؟
1: الو،
0: ايوه مين؟
1: شفيق من البحيره يا ابونا.
0: شفيق من البحيره.
1: ايوه يا ابونا.
0: ايوه يا شفيق،
1: انت يا ابونا صوت صارخ في البريه بتعد لطريق الرب، ربنا يبارك حياتك.
0: تعيش.
1: انا طلبت صلاه عشان انا معدتي وجعانه يا ابونا، وبنتي تعبانه شويه، راح اطبق ياما وقال لها تمشي على العلاج على طول، فالمسيح قادر يشيل عنها.
0: امين
1: امين يا ابوي. صلي لنا يا ابونا.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: نعم يا ابونا.
0: عايش مع المسيح؟
1: انا عايش مع المسيح، بنقع ونقوم، يعني لما بنقع بنقوم يا ابونا.
0: لما بنبقى ايه؟
1: لما بنيجي يعني نجيب خطيه نقع فيها بنقوم منها.
0: لا ما نقعش تاني.
1: يعني خطيه يعني بسيطه.
0: ما نقعش تاني. ها؟
1: نعم؟
0: ما نقعش تاني.
1: لا ما نقعش يا ابونا.
0: يلا توبة من قلبك وربنا يبارك حياتك. نعم.
2: الو؟
0: ايوه مين؟
2: الو؟
0: ايوه مين؟
2: سلام ونعم يا استاذ ابونا.
0: انت مين؟
2: انا فيولا انور ابراهيم من اسيوط.
0: فيولا؟
2: ايوه فيولا انور ابراهيم من اسيوط.
0: فيولا من اسيوط. نعم يا فيولا،
2: اهلا وسهلا يا ابونا، نقاب بالايادي.
0: ايوه تفضلي.
2: معلش يا ابونا، عايز اسال بس سؤال وبعديها تلبس صلاه. اسال سؤال بس، ليه ربنا بيسمح بضيقات للانسان المؤمن رغم انه بيبقى ماشي مع ربنا وبيبقى عامل كل اللي عليه؟
0: طيب ليه بيسمح ليه بيسمح بالضيقات؟ أولا بيقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. بضيقات كثيرة، لكن اللي يطمننا أن يقول في كل ضيقهم إيه؟ تضايق، وملاك حضرته يخلص معنا في الضيق، ما بيسيبناش. علامة مسيحيتنا الصليب، وطول ما احنا ماشيين شايلين الصليب، والصليب ضيقات وآلام وأتعاب، لكن يعزينا ان هو معانا شايلنا وشايل شيلتنا، شايلنا وشايل شيلتنا. ففي حياتنا ضيقات، لكن مع الضيق في فرح وتعزية وسلام. أمين. أيوة
3: أبويا.
0: أيوة مين معي؟
3: مين معك أبويا؟
0: مين منين يا مين؟
3: من جنة.
0: من جنة. أيوة يا مينة،
3: أنا عيني عايزك تصلي لي، عيني فيها نسبة حول، وعملت عملية من 4 سنين ولسه نسبة الحول فيها برضه.
0: حول في عينك؟
3: في التنين.
0: ألف سلامة يا حبيبي.
3: يسلمك أبويا.
0: بتعترف وتتناول؟
3: أنا شماس يا أبويا.
0: وعايش مع المسيح؟
3: أنا شماس، عايش مع المسيح.
0: وفي خطايا؟
3: أيوة أبويا، مش كتير بس.
0: مش كتير؟ خلاص، الكتير واللي مش كتير نسيبه. ايه رأيك؟
3: ان شاء الله يا ابوي.
0: ونعيش حياة توبة من دلوقتي؟
3: ماشي يا ابوي.
0: وتعتبر المكالمة دي كلمت المسيح شخصيا؟
3: ماشي يا ابوي، انا نفسي من زمان ان انا اكلمك.
0: كلمت المسيح. امين.
3: امين يا ابوي.
0: ربنا معاك يا مينة. سلام يا حبيبي. ايوه مين معايا؟

0: ألو
1: أيوة مين؟
0: ألو، مرحبا أبونا، مساء الخير.
1: مين؟
0: إيه، أنا غادة من فلسطين.
1: غادة من فلسطين. أيوة يا غادة.
0: أنا غادة من فلسطين أبونا.
1: أيوة تفضلي.
0: إيه أبونا، أنا ابن عمي عنده مشكلة كبيرة،
1: ابن عمك عنده
0: وبدخل
1: مشكلة
0: بيك وبطلع من بيك،
1: إيه؟
0: ومن مشكلة لمشكلة، يعني اضطروا أهلي يبيعوا داره عشان يساعدوه، ومن يوم ما تجوز برضه انفصل عن مرته وعنده مشاكل كثير، وعمال بطلع من مشكلة وبنزل في مشكلة كبيرة، فبدي تصلي له يا أبونا.
1: مين هو؟ ابن عمك؟
0: ابن عمي اسمه
1: ابن عمك. طب
0: ابن عمي.
1: طب
0: ابن عمي.
1: وانتي يا غادة، انتي ما تكلميني عن نفسك شوي. ها؟
0: أنا تواصلت معك أكثر من مرة،
1: انتي ايه؟
0: وأنت ساعدتني كثير، ساعدتني كثير بصراحة،
1: تعبتي؟
0: بس أنا هلأ بدي تساعد ابن عمي، عارف بدي تصلي له، يعني بصراحة متعب أهله، وأهله كلهم تعبانين.
1: ايوه حصل لي لابن عمك، لكن كلميني عن نفسك شوية.
0: ايش حابب تعرف عني؟
1: نعم.
0: ايش حابب تعرف عني؟ انا بصوم وبصلي وبآمن كثير، وبصراحة بصلي كثير وبتابعك كثير، وفي كذا شغلة صارت في حياتي، انا كثير كنت ألجأ للصلاة تبعتك، بحط مي بالي التلفزيون.
1: يعني بالإجمال عايشة مع المسيح؟
0: عايشة مع المسيح، وبصوم وبصلي وبتناول وبدخل بكنيسة كمان.
1: وفي حياة توبة حقيقية؟
0: عايشة حياة توبة حقيقية.
1: آمين يا بنت. نصلي لابن عمك، ربنا ينجيه من كل تعب. حاضر.
2: ألو؟
1: أيوة مين؟
2: ألو؟
1: مين معايا؟
2: ألو؟
1: مين معايا؟
2: أيوة، سلام يا بونا.
1: سلام.
2: أنا رشا معاك يا بونا.
1: منين يا رشا؟
2: من القاهرة يا بونا.
1: من القاهرة. نعم يا رشا،
2: محتاجة صلواتك يا بونا.
1: خير؟
2: إيه، ماما تعبانة وهتعمل عملية في ورم في الصدر، وعندنا معاك في المستشفى يوم الاثنين، محتاجة صلواتك.
1: آمين، ربنا ينجيها.
2: اسمها شادية نجيب.
1: فادية.
2: ايوه يا بونا، هي عايزه تكلم قدسك.
1: اتفضلي
3: ماما. تعالي
2: يا بونا.
1: ايوه،
2: وصلي لي عشان انا عندي مشكله في رجلي، وصلي لبنتي في الثانويه العامه.
1: حاضر
2: ماما، مع قدسك يا بونا.
1: اتفضلي.
2: الو،
1: سلامتك.
2: اقبل الايام يا قدس ابونا.
1: الف سلامه.
2: الله يسلمك قدس ابونا، انا بحبك خالص ودايما بحضر اجتماعك.
1: ربنا يخليك يا بنت.
2: ودايما نحط ميه ونشرب يا قدس ابونا، انا طالبه صلاه منك.
1: بركه، ربنا يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه.
2: يا رب يا قدس ابونا، يا رب صلواتك يا ابونا، بصلواتك.
1: امين. بس المهم تكوني عايشه مع المسيح.
2: مع المسيح يا ابونا، عايشه مع المسيح.
1: ومفيش خطايا. مفيش خطايا.
2: لا، ما فيش خطايا بتسبقونا.
1: وحياة توبة حقيقية.
2: حياة توبة حقيقية يا ابونا.
1: امين، ربنا يتمم شفاك ويصنع معاك.
2: صلى لابني يا ابونا، مسافر الكويت وفي مشاكل هو ومراته على طول، باستمرار مشاكل مع بعض.
1: امين، ربنا يديهم سلام.
2: يا رب يا قدس ابونا، يا رب
1: يصنع معاك معجزة.
2: يا رب يا قدس ابونا، بصلواتك وهعلن المعجزة، وهاجب نفس القدسك واقول عن المعجزة للعالم كله يا قدس ابونا.
1: امين امين امين.
2: صلي البنت وبنتها يا ابونا، صلينا كلنا.

0: أيوة مين؟
1: ألو
0: نعم،
1: ألو،
0: مين معايا؟
1: أنت بتصبون على الأمير من أسيوط يا أبونا،
0: مين؟ مين؟
1: أنت من أسيوط،
0: ما سمعتش. مين؟
1: جميلة من أسيوط يا أبونا،
0: جميلة، وانت جميل،
1: يا أبونا،
0: جميلة، وانت
1: عينيك يا
0: فعلا
1: أبونا، يا رب
0: جميلة،
1: تخليك.
0: انت فعلا جميلة.
1: ربنا عليك يا ابونا، الحمد لله اشكر المسيح.
0: ايوه تفضلي يا جميلة. نعم،
1: سعودي سفر القاهرة زيارة، وتعرض لذبح يا ابونا،
0: مين؟
1: جوزك من عمان شفيق سمعان من اسيوط،
0: جوزك ماله؟
1: سامعني قلت لك يا ابونا؟
0: ايوه قولي، جوزك ماله؟
1: جات له راح اربع مستشفيات، هو سافر القاهره، جات له اربع مستشفيات ما قبلتوش في القاهره، جبناه اسيوط وجينا يا ابونا، جات له ذبحه وجلطه في الشريان التاجي،
0: ذبحة.
1: وعمل عمليه وركب دعامه،
0: ايوه،
1: والدكاتره قالوا ده عايز ثلاث دعامات تاني،
0: ايوه،
1: وهو خايف خالص يا ابونا، لان الدكاتره قالوا لي ان عضله الكلب لما جبناه من اسيوط لغايه القاهره ومن القاهره لاسيوط عضله الكلب ضعيفه يا ابونا،
0: ايوه،
1: وعايز ثلاث دعامات باقصى سرعه، الدكتور ده باقصى سرعه لازم في ثلاث دعامات اعملها، لان عضله الكلب ضعيفه ياخد نفس يا سيد، عنده كرشه شديده في صدره،
0: اسمه ايه؟
1: أرجوك يا سيد،
0: اسمه
1: أرجوك صلواتك يا ابونا علشان يخف وما يعملش عمليات،
0: اسمه
1: يمد ايده،
0: اسمه ايه؟
1: اسمه نعمان،
0: نعمان،
1: نعمان شفيق سمعان،
0: نعمان
1: شفيق سمعان،
0: شفيق
1: سمعان،
0: نعمان،
1: قلبه
0: هنصلي من أجل نعمان، مرضى شعبك يا رب، اشفيهم وعبدك نعمان،
1: يا رب
0: تعاذهم بالمراحم والرأفات، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل وروح الأمراض، اطرده، أنت هو الطبيب الحقيقي لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لمسة شافية لعبدك، غافر خطاياهم، قابل توبتهم، فرحهم بالشفاء الكامل، آمين في اسم يسوع المسيح. أيوة
2: ألو،
0: نعم
2: ألو،
0: أيوة مين؟
2: بنت الرب من صهاج يا أبونا،
0: بنت الرب من صهاج، نعم،
2: تعبانة يا أبونا طرد صلواتك،
0: ليه؟
2: تعبانة معدتي وجعان، وعملت منظار ورحت أكثر من دكتور قال لي ما فيش شيء، وفي ناس قالت لي معمول لك عمل عايز يا ابونا راهب يطلي لك، بس انا ما رحتش يا ابونا،
0: في ناس قالوا لك معمول لك عمل
2: عايز راهب يطلي لك، بس انا ما رحتش، انا تعبانه ما اقدرش اعرف ولا اقوم، وترجيع في الصبح يا ابونا صحيح من الصبح.
0: بتحب المسيح؟
2: ايه؟
0: بتحب المسيح؟
2: بحب المسيح.
0: وبتعملي خطية؟
2: أيوة في خطية يا أبونا، بس هي خطية عادية يعني،
0: اللي بيحب
2: مثلا يعني
0: المسيح،
2: الواحد يكره حد،
0: اللي بيحب المسيح

0: ما يعملش خطيه، لان هو اللي بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. اللي بيحبني يحفظ وصاياي. يعني ايه؟ يعني اللي يحبني لا يكذب ولا يشتم ولا يحلف ولا يسرق ولا يزني ولا ولا ولا. يعني اللي بيحبني يعيش تايب. يعيش ايه؟ تايب. فايه رايك في الكلمتين دول؟ تحب المسيح؟
1: احب المسيح يا ابونا، بس انا تعبانه ومش قادره اقوم خالص لعيلتي.
0: بس خليني دلوقتي في المهم، الشفاء الروحي قبل شفاء الجسد. تقولي يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي،
1: اغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي،
0: واشفيني
1: اشفيني يا رب.
0: وان كان في عمل ابطله.
1: وان كان في عمل ايه؟
0: ابطله.
1: ابطله.
0: امين
1: امين.
0: يلا ربنا معك. الو
2: الو، مساء الخير يا استاذ ابونا، تقبل.
0: مين معايا؟
2: انا اميل توماس باسطة.
0: اميل توماس، منين؟
2: انا من الجيزه يا استاذ ابونا، الشرفه.
0: من الجيزه. ايه الشرفه؟ شرفه ده حي ولا بلد؟
2: الشرفه دي عن، لا هي بلد، في كنيسه اسمها كنيسه مرامينا هنا.
0: ايوه اميل، نعم.
2: فانا انا بس اسمحك يا صابون، عندي مريم زوجتي عندها ورم في البنكرياس.
0: ورم في البنكرياس؟
2: كان شهر 4 في البنكرياس. كان في شهر 4 3 و7 ملي.
0: شهر 4
2: و2
0: ملي. لحظه واحده، لحظه واحده،
2: اللي فات.
0: لحظه واحده، في شهر 4 ايه؟
2: كان عملت الإشاعة حضرتك التلفزيونية، وأنا قبل ما أخش معهد الأورام كان كان عندها الورم 3 سنتي و7 ملي. في 3 و2 ملي.
0: أيوه.
2: طبعا خدوا عينة لما دخلنا المعهد. المعهد طبعا قبلوها وادوها كماوي وركبوا دعامة.
0: أيوة.
2: وجهاز يتاخد فيه عشان ما فيش أوردة. فجئت الشهر اللي فات في شهر 9 بقى 7 سنتي و5 ملي في 4 و5 ملي.
0: أيوة.
2: ضخم على الكيماوي أو الصابون. أنا مش عارف الكام الكيماوي غلط ولا ما شخصوش ولا حاجة من عند ربنا. لما انا شكيت في المعهد ما بيدوش فرصه اللي هم بيتكلموا مع المرضى وكده الاستشاري، فخدت بعضي وطلعت على دكتور في مصر الجديده. طبعا خمس مناظير عملتهم. اخر حاجه اللي هو اصطدمنا فيها كان، عشان ما اطولش على حضرتك، اخر منظار قالوا هنعمله مسكن حقن في الشريان. الدكتور بيقول لي لا، هم موتوا العصب والمرض ماسك الكبد كفيه خالص. مش عارف اعمل ايه يا استاذ. انا رحت لحضرتك المرقسيه وعايزه تصلي لها يا استاذ.
0: اسمها ايه؟
2: عشان الدكتور قال لي مريم معوض.
0: مريم معوض.
2: وراحت لك المرقسية وحضرتك من الإتاكشينات، والدكتور قال لي منع الكيماوي اللي هو الخارجي، البرشام آخر حاجة بعد لما خدت 7 مرات كيماوي وبرشام، قال لي خليها في البيت وسقوها سوائل. واللي صدمني فيه بعد ما قال
0: الو لا هاتوه تاني.

انت لا يعثر عليك امر، انت الطبيب الحقيقي والامر في يدك وحدك. شايف دموع عبدك، تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا. اعبر لعبدتك مريم ببركه جديده، لمسة شافية ليعود المجد إليك وحدك. تم مشيئتك في حياة عبدتك في اسم يسوع المسيح، آمين. أيوة، فاضل دقيقة ونص نصلي. يا رب نباركك نشكرك لأجل عظيم صنيعك معنا. سمعت طلبات عبيدك وعبداتك اللي انت بتحبهم كلهم يا رب. اشفي كل مريض، فرح كل حزين، ريح كل تعبان، فك ضيقة كل متضايق، اصنع عجبا في وسطنا لاجل اسمك اللي دعي علينا وشفاعات قديسيك امنا العذراء مريم. ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صوره الناس من اجل خلاص جنس البشر ودخلت الى عالمنا في صوره انسان بلا خطيه الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما بالنسبة للمقيدين بالأرواح الشريرة والأعمال، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، سلم ربي ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الوحدانية والثالوث، وفي هذه الحلقة سوف نجيب عن بعض الأسئلة المحيرة حول عقيدة التجسد التي هي واحدة من أهم العقائد المسيحية التي تلاقي هجوما شديدا من مجتمع من حولنا. فكيف يكون المسيح هو الله ويولد من امرأة ويأكل ويشرب ويتعب وينام ثم في النهاية يموت؟ كل هذا في موضوع بعنوان هل حقا تجسد الله؟ عشان كده يسعدنا ويشرفنا نكون بنرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريس صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة احنا بنتشارك من كتاب مهم جدا، هو فعلا جزء واحد من موسوعة مختصرة دفاعية. الكتاب ده اسمه ألوهية المسيح بين هل هي إعلان إلهي أم اختراع بشري. فأنصح كل قارئ أو كل باحث أو كل مسيحي يريد أن يعرف حقيقة إيماننا بالمسيح، من فضلك اقتنيه. هو موجود في المكتبات المسيحية في جمهورية مصر العربية. مشكورك جدا يا دكتور لأجل إصدار هذا الكتاب اللي أنا بعتبره أنه هو مرجع لكل شخص يحب يكون بيفهم أكتر عن إيماننا المسيح. في البداية نحب جدا في حلقة بعنوان هل حقا تجسد الله، نحب جدا نسأل يا ترى أين تم ذكر التجسد في الكتاب المقدس بعهديه؟ يا ترى إيه النصوص الكتابية اللي بتكتب لنا وتوصف لنا التجسد؟
1: يؤمن المسيحيون أن الله واحد، هذا ما ذكرناه بالتفصيل في حلقات سابقة، ووحدانية الله ليست وحدانية

0: مجردة أو وحدانية مطلقة، ولكن وحدانية الله، وحدانية جامعة مانعة. وهذا ما رأيناه بالتفصيل عندما تحدثنا عن عقيدة الثالوث في الكتاب المقدس، سواء تلميحات العهد القديم أو ما جاء بكل وضوح في العهد الجديد. وقلنا أن هذا الإيمان سواء بالوحدانية أو الثالوث مبني على كلمة الله. نحن نؤمن بالله كما أعلن لنا الله عن نفسه. وإن كانت بعض الأمور المعلنة عن الله هي أسرار إلهية، هذا ليس ببدعة، فالكتاب المقدس في العهد القديم يقول السرائر لإلهنا والمعلنات هي لنا، أي أن الله عنده أسرار تتعلق بذاته أعلن لنا البعض والبعض الآخر لم يعلن. حتى إنه في أثناء حياة المسيح على الأرض عندما تحدث مع التلاميذ قال لهم إن هناك أشياء كثيرة يريد أن يحدثهم بها لكنهم لا يحتملون أو ربما لا يقدرون أن يفهموها. لذلك يقول لهم عندما يأتي الروح القدس سيذكركم ويعلمكم ويرشدكم ويعرفكم. لذا نحن نثق أن للروح القدس دور في إعلان هذه الأسرار الإلهية لنا. وعندما نتكلم عن التجسد فأقول أيضا أنه سر إلهي، وهذا ما قاله الرسول بولس في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس أصحاح 3 وعدد 16، وسوف نناقش هذه الآية. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، فالله ظهر في الجسد. وبما أن التجسد هو سر إلهي فنحن نقترب إليه بكل خشوع لنحاول أن نفهم ماذا يقول النص الكتابي عن هذه العقيدة. سأذكر بعض الشواهد. النص الأول جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول بدءا من العدد الأول. في العدد الأول يكتب البشير يوحنا بإرشاد الروح القدس: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في عدد 14 يعلن لنا حقيقة التجسد، يقول كده: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. هنا نرى الحقيقة الأزلية أن إقنوم الابن أو إقنوم الكلمة صار جسدا.
1: ويمكن هنا نحب نسأل، كلمة صار في اللغة العربية بتقول أنه تحول من شيء لشيء أو من حاجة حالة لحالة، وده يمكن هل ده اللي حصل فعلا مع تجسد الكلمة الرب يسوع؟
0: قلنا في لقاء سابق عندما نتحدث عن الله فنحن نستخدم ألفاظ بشرية، والألفاظ البشرية قاصرة أن تعبر عن الحقائق الإلهية بوضوح وبدقة. والمشكلة الثانية أنه الترجمة الأدق هي الكلمة اتخذ جسدا، لأن كما يقول علماء اللغة العربية الصيرورة تحول والتحول تغير، والله ثابت غير متغير. إذن هذا النص يشكل مشكلة، فالترجمة الأدق الكلمة اتخذ جسدا وخيم بيننا. فهنا في التجسد اللاهوت اتحد بالناسوت، فهنا مش تحول أو صيرورة، يعني بمعنى أنه كان طفلا ثم صار شابا، ولكن هي اتخاذ أو اتحاد سوف نوضحه بالتفصيل. النص الثاني اللي بيتحدث عن عقيدة التجسد ما جاء في رسالة الرسول بولس إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث وعدد 16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لو هنبص للنص بنظرة تأملية بقول بالإجماع، أي أن ما أجمعت عليه الكنيسة الأولى عندما كتب الرسول بولس رسالته أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد، أو أن الله اتخذ جسدا أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا. يعني الرسول بولس هنا لم يضف عقيدة لكنه يعلم ويقول ما قد أجمعت عليه الكنيسة حتى قبل كتابة الأناجيل، التعليم الشفوي الذي سمعوه وعرفوه من المسيح. وبالإجماع عظيم هو السر، هنا الرسول بولس بيقول عن التجسد سر. وكلمة سر في الكتاب المقدس لا تعني أمرا كان مخفيا ثم أظهر، لكن كلمة سر معناها عقيدة أو تعليم لا نستطيع أن نعرفها بدون

0: لان الهي. عشان كده اقول كل ما يتعلق بايماننا بالله هو اعلان الله عن ذاته. وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. بعض الدارسين بيقولوا ان كلمه التقوى في فكر الرسول بولس تساوي ايمان. يعني نقدر نترجم النص: وبالاجماع عظيم هو السر الذي نؤمن به ان الله ظهر في الجسد.
1: يا وكتاب بيذكر لنا كمان أيضا شاهد آخر من عبرانيين 2 والعدد 14، بيقول كده: وإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. هل لديك تعليق على هذه الآية؟
0: لما نقرأ النص كما جاء في الرسالة إلى العبرانيين بيستعمل كلمتين ترجمتا في اللغة العربية إلى كلمة واحدة، يقول فإذ قد تشارك الأولاد في الدم واللحم، أي أن كل البشرية لها نفس الطبيعة.
1: صحيح.
0: أما المسيح يقول فإذ قد تشارك الأولاد في الدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. يعني الكلمتين في النص اليوناني مختلفتين، فهنا النص يفيد أن إقنوم الإبن أخذ جسدا، ولكن هذا الجسد يختلف عن الأجساد البشرية بأنه بلا خطية، زي ما بيضيف بعد ذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين: مجرب في كل شيء مثلنا ولكن بلا خطية. فهنا أيضا يتحدث عن التجسد، فإذ قد تشارك الأولاد لهم نفس الطبيعة أيضا الإبن أخذ نفس الطبيعة البشرية.
1: طيب، لكن هل التجسد يعني أن اللاهوت انحصر، غير اللاهوت طبعا غير محدود في رحم العذراء مريم، إزاي انحصر اللاهوت الغير محدود في المحدود؟ ومن نفس المنطق في الحقيقة سألتني داعية إسلامية في برنامج وقالت كده، هو قالت كيف يحدث أن الله يأتي في مكان محدود مثل رحم العذراء مريم، ومن الذي كان يدير الكون في هذا الوقت؟ أيضا سألت عن عندما كان المسيح في القبر وعندما كان مات ودفن، يا ترى من الذي كان يدير الكون في هذا الوقت؟
0: عشان نعطي إجابة واضحة على هذا السؤال نحتاج أن نرجع إلى من هو الله. قلنا إن الله من صفاته موجود
1: طبعا.
0: وهذا الموجود كلي الوجود، بمعنى أنه موجود في كل مكان في نفس الزمان.
1: صحيح.
0: فالله كلاهوت غير مادي لا يحد ولا ينحصر ولا يتحيز بمكان، بمعنى أنه عندما كان في رحم العذراء مريم فهو كان أيضا يملأ كل الوجود، لأنه لو انحصر أو حد أو حيز بالتالي لا يصبح هو الله. فالله غير محدود ولا ينحصر ولا يتحيز. ففي الوقت الذي كان فيه في رحم العذراء مريم هو كان أيضا يملأ الكون. وعندما مات المسيح ودفن في القبر كان جسد المسيح في القبر، ولكن اللاهوت كان أيضا مع الجسد وكان أيضا مع النفس في الفردوس وكان يملأ كل مكان. فالإجابة السهلة أن الله موجود في كل مكان لا ينحصر ولا يتحيز بمكان. لأني إذا فهم السائل ما هو صفات وطبيعة الله يكون من السهل جدا أنه يتلاشى هذه الأسئلة الغير منطقية، أو لأنه ربما هو يقدس الله تقديسا تاما ولا يفهم ما هي طبيعة الله. الله كلي الوجود، موجود في كل مكان في نفس الزمان، والله واجب الوجود، لم يسبقه وجود أو عدم.
1: فعلا الله أومني بريزنت، يعني مالي الكون كله، ما فيش مكان يخلو من الله. ودي نقطة مهمة قوي، احتمال يعني صديقي المسلم ما يقدرش يدركها لأنه بيقول في أماكن الله ما يكونش موجود فيها. نقدر نقول إيه في النقطة؟
0: يعني طبعا أنا عارف
1: أماكن النجسة، يعني
0: أنا عارف لدي صديقي أو سؤال يتكرر جميعا كثيرا: كيف يكون المسيح ابن الله، أو كيف يكون المسيح الله ويدخل إلى الحمام؟ هذا سؤال سوري في التعبير يعني، لكن الله موجود في كل مكان، حتى الله يعني موجود في النار. يقول لي إزاي موجود في النار؟ طب ما كان مع الفتية في أتون النار. والرابع شبيه بابن الآله. إذن ليس هناك مكان يخلو من وجود الله، وإذا هناك مكان لا يتواجد فيه الله معناه أنه حصر وتحيز بالمكان خارج هذا المكان. فالله كلي الوجود. ثم الله إذا وجد في مكان فيه نجاسة لا يتنجس بنجاسة هذا المكان. يعني لو تصورنا الشمس تشرق في مكان فيه قذورات، هل تتنجس الشمس؟

0: سيب المكان أم تطهره؟ فالله موجود في كل مكان، والله يطهر ويقدس كل مكان يتواجد فيه.
1: بشكر حضرتك جدا لأجل إجابة السؤال، لأنه ناس كثيرة جدا بتسأله. لكن يا ترى هل هناك المزيد من النصوص الكتابية التي تتكلم عن التجسد؟ ده اللي هنعرفه فعلا في الجزء الثاني من حلقة. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان هل حقا تجسد الله. وطبعا بنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله وخادم الانجيل الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنقول هل هناك المزيد من النصوص الكتابيه التي توصف لنا حقيقه التجسد؟
0: رساله الى اهل فيليبي الاصحاح الثاني، كان يتحدث الرسول بولس ويطالب الكنيسة بالتواضع، ولكن قدم المسيح كمثال للتواضع، ومن خلال هذا الموضوع قدم حقائق كتابية رائعة جدا عن مفهوم التجسد. ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله. هنا كلمة صورة الله، الترجمة العربية ترجمت كذا كلمة باللغة اليونانية إلى كلمة صورة، كلمة مورف. هنا الذي إذ كان في صورة الله تعني الذي له نفس طبيعة الله. فبقول إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا نرى مفهوم التجسد هو التواضع. يعني إيه؟ قبل ما يتكلم وضع نفسه وأطاع، بيقول أخلى نفسه. ماذا تعني كلمة أخلى نفسه وكيف توضح التجسد؟ كلمة أخلى نفسه لا تعني تخلى عن ذاته الإلهية في أثناء التجسد، لأنه لو تخلى عن ذاته لم يصبح إلها، ولا تخلى عن صفاته الإلهية، لأنه لو تخلى عن صفاته معناه حدث تغيير، وبالتالي هذا أمر أو تفسير غير صحيح. لكن أخلى نفسه بمعنى حجب بالناسوت مجد اللاهوت، وحد طوعا من استخدام صفاته الإلهية أثناء وجوده على الأرض. فالتجسد هو إخلاء، والإخلاء هو أنه حجب مجد اللاهوت وظهر للبشر في صورة إنسان، صورة مرئية يستطاع البشر أن يروها، لأنه إذا ظهر كلاهوت فهذا ليس بتجسد، ولا يستطيع البشر أن يتعاملوا مع لاهوت غير مادي أو غير مادي. فهنا الرسول بولس في رسالة إلى فيليبي بيوضح أن التجسد تواضع وإخلاء أو حجب مجد اللاهوت بالناسوت. ثم في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني وعدد 9 يقول فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا. تحدثنا في لقاء سابق كيف هنا الرسول بولس يرد على الفكر الغنوصي، وأن كل ملء الله أو البلوروم حل. هنا الرسول بيوضح لنا أن الله حل في الجسد أو اتخذ جسدا حقيقيا فعليا. يبقى نقدر نقول معنى التجسد من خلال النصوص الكتابية التي ذكرناها أنه اتخذ جسدا، أنه تواضع، أنه أخفى لاهوته، حد طوعا من استخدام صفاته في أثناء وجوده على الأرض. هذا هو المعنى الكتابي للتجسد.
1: بالفعل دكتور، أنه ناس كثيرة جدا بتسأل وبتتساءل، تقول يعني هو الله ينفع يبقى بني آدم زينا؟ يعني دي يعني زي ما بيقولوا على الله علوا كبيرا على هذا، أنه اتخذ شكل من أشكال خليقته وهو الإنسان. هل اللي يقدر الله يعمل دوت؟ وده يمكن السؤال اللي نسأله لحضرتك.
0: الله قيل عنه في العهد القديم أنا هو القدير، ومن صفات الله أنه كلي القدرة.

0: إذن إذا أراد الله أن يتجسد فإنه يستطيع أن يفعل. عندما أسأل صديقي لا يستطيع أن يجيب بالنفي، لأنه نفي مقدرة الله معناه أن الله عاجز والله كلي القدرة. إذن إذا أراد الله أن يتجسد يستطيع أن يفعل. طب هل يتجسد في صورة إنسان؟ طب إذا كان الله قد تكلم مع البشر في عليقة، فهل بالأولى أن يتحدث من خلال شيء مادي، أم أنه يتحدث أو يحل في إنسان الذي قيل عنه وخلق الله الإنسان على صورته، والذي يقال عنه في فكرة أصدقائنا أنه نائب أو خليفة الله على الأرض، أو خلق الإنسان على صورة الرحمن، فليس هناك ما يمنع أو ليس هناك ما يحد من قدرة الله أن يفعل ذلك.
1: لكن هل بالفعل الله ظهر فعلا في صورة مرئية لأشخاص قبل التجسد الإلهي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟
0: بلا شك في العهد القديم لما ننظر في البداية الله كان يتحدث بصورة غير منظورة. فعندما تحدث مع آدم قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت، عندما تحدث مع صموئيل فكان هناك حديث بطريقة بصورة غير منظورة. لكن هناك أيضا ظهورات العهد القديم التي فيها ظهر الله لأشخاص مختلفين،
1: ونجد
0: هذا في عدة نصوص كتابية في سفر التكوين وفي سفر القضاء.
1: لو ينفع تدينا من فضلك يعني نموذج أو نموذجين أنه الله ظهر لأشخاص فعلا من قبل؟
0: أوكي. عندما ظهر ليعقوب في قصة يعقوب يقول أنه صار مع إنسان أو صارعت مع الله، فهذا ظهور لأقنوم الإبن. وعندما ظهر لجدعون في سفر القضاء أصحاح 6، وعندما ظهر لمنوح، ظهر في البداية لزوجة منوح ثم ظهر لمنوح ليخبرهما بولادة ابنهما شمشون.
1: صحيح، هو لموسى في العليقة في أمور كثيرة، لكن إيه الضرورة اللي تخلي إله يتنازل عن عرشه وهو تعالى الله تعالى وينزل في صورة إنسان؟ هل هناك حتمية؟ هل هناك ضرورة تستدعي ذلك؟
0: طبعا التجسد؟ الله لديه القدرة، لكن الله لا يفعل شيئا عبثا.
1: بالتأكيد
0: في كل شيء الله يفعله بحكمة، فهناك أسباب عديدة للتجسد. السبب الأول والأهم، هناك أسباب عديدة لكن أذكر أهم الأسباب. أولا، الله أراد أن يكون معلنا للبشرية. الله ليس هو الإله المحتجب المختفي، ولكن كما يسجل لنا إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول وعدد 18، الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. لكن السبب الأساسي هو إتمام عمل الفداء. أخطأ الإنسان وكانت خطة الله الأزلية أن يموت إقنوم الابن، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتمم مطالب عدالة الله. لذلك فالفادي والمخلص كان لابد أن يكون الله الإنسان. فواحد من الأسباب الرئيسية أن إقنوم الابن تجسد لكي يموت فداء عن البشرية، وهو كفارة زي ما بقول الرسول يوحنا، وهو كفارة لخطايانا، وضيف ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. فالتجسد الضرورة الرئيسية هو قضية فداء الإنسان الذي كانت في فكر الله أزلا.
1: هل هناك أسباب أخرى للتجسد غير الفداء؟
0: قلت أنه السبب الأول هو الفداء، السبب الثاني أن يكون الله معلنا، السبب الثالث هو تحقيق وصدق مواعيد الله. فكانت هناك مواعيد في العهد القديم وتممت عندما جاء إقنوم الإبن واتخذ جسدا.
1: ممكن تدينا حتى لو موعد واحد أو وعد واحد الله وعده للإنسان أنه هو يكون هيتجسد؟
0: عندما أخطأ الإنسان في جنة عدن في سفر التكوين نرى مضمون الوعد أنه هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، فنفس المرأة يسحق رأس الحية.
1: كيف تم التجسد؟
0: هذا هو السؤال المهم والذي يتساءله الكثيرين. كيف لغير المحدود أن يتحد بالمحدود؟
1: صحيح.
0: أو كيف لغير المادي أن يتحد بالمادي؟ أوضح هذا بمثال بسيط جدا ثم نطبقه على قضية التجسد. الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد، الروح تتحد بالجسد فيتكون الإنسان.
1: صحيح.
0: يعني معناه أن الإنسان مكون من جزء غير مادي وهو الروح، وجزء مادي وهو الجسد. فكيف اتحدت الروح غير المادية بالجسد المادي؟
1: صحيح.
0: ورغم اتحاد الروح غير المادية بالجسد المادي والنتيجة وجود الإنسان أو إنسان كائن حي، الروح تحتفظ بخواصها كروح والجسد يحتفظ بخواصه كروح. ومن اتحاد الروح

0: الجسد ينتج إنسان. يعني عندما نتحدث عن الإنسان لا نفصل ما بين الروح والجسد، هكذا في قضية التجسد.
1: صحيح.
0: اللاهوت أو الطبيعة اللاهوتية اتحدت بطبيعة إنسانية رغم أن غير مادية، اتحدت بالمادي، غير محدودة اتحدت بالمحدود. الكنيسة عندما أرادت أن تفسر هذه العقيدة قالت إنه اتحاد بدون اختلاط، بدون امتزاج، بدون تغير، بدون تحول أو استحالة. يعني إيه؟ يعني الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية ولم ينتج، لم يختلط معا وينتج من اختلاطهم طبيعة جديدة، لكن الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية، وكل طبيعة من الطبيعتين ما زالت تحتفظ بخواصها. بمعنى نحن لا نقول أن اللاهوت أصبح ناسوتا، ونحن لا نقول أن الناسوت تحول إلى لاهوت. يعني نحن كمسيحيين لا نؤله المسيح الإنسان.
1: تمام.
0: يعني عندما يقال كفر الذين قالوا أن المسيح هو ابن الله، نحن لا نقول أن المسيح الإنسان أصبح إلها
1: ولا أنه الله أصبح إنسانا
0: بالطبع، لأن لاهوت اتحد مع الناسوت، لم يختلط ولم يمتزج معا. الطبيعة اللاهوتية ظهرت في صفات معينة، والطبيعة الناسوتية ظهرت في صفات معينة، ولكن عندما ننسب أي صفة من الصفات لا نقول أن المسيح فعل هذا باللاهوت أو فعل هذا بالناسوت، لا نفصل ما بينهما، ولكن ينسب. يعني رغم أن دي تتعلق بالطبيعة اللاهوتية ودي تتعلق، هذه الصفات تتعلق بالطبيعة الناسوتية، لكن ما ينسب من صفات ينسب إلى شخص المسيح كاملا. عشان كده الرسول بولس بيقول لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هنا الصلب يتعلق بالطبيعة الناسوتية، ورغم ذلك بيقول إنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. إذن الاتحاد بدون امتزاج، بدون اختلاط، بدون تحول، نحن لا نؤله الإنسان، ولكننا نقول أن اللاهوت قد تأنس أو اتخذ طبيعة إنسانية. هذه العقيدة رغم كل ما نحاول أن نقوله، هذا هو سر إلهي نؤمن به، لأنه هذا هو إعلان الله لنا في الكتاب المقدس.
1: وكتاب بيقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم. مشكوره جدا في نهايه الحلقه، ربي يباركك ويبارك خدمتك فيما بيننا. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، واللقاء في حلقات قادمه من برنامجكم من هو الله في المسيحيه، ورب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. ورأينا في المرات السابقة أن الصلاة تدريب وفن نحتاج أن نتعلمه بالممارسة، والمعلم الأعظم هو الرب يسوع المسيح. دعني أقرأ معك في هذه الحلقة الآيات المباركة التي وردت في إنجيل لوقا أصحاح 11 بدءا من العدد الأول. يقول الكتاب: وإذ كان يصلي، يتكلم عن الرب يسوع، وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. علمنا كيف نصلي، قالها التلاميذ أو واحد من التلاميذ، وأعطى الرب يسوع نموذجا. ولا أعتقد أنه قصد بهذا النموذج أننا فقط نكرره، لكن نتعلم من الأولويات التي ذكرت في هذا النموذج. يبدأ بالقول: قولوا أبانا الذي في السماوات. عزيزي المشاهد، اعتدت أنا وأنت وكثيرين مننا اعتدنا أننا نبدأ صلواتنا بالتركيز على أنفسنا، بسردة الباطنة. لكن هذا النموذج المبارك الذي وضعه الرب يسوع لا يبدأ بي وبك، لكن يبدأ بالله أبانا. وما أجمل أننا نبدأ وقتنا مع الله بالمشغولية والتركيز عليه هو. أبانا، هل هو أب؟ نعم، الله أب. قال عنه: